أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء.

0: الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
3: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً، كأعياد دينية؟
2: إذا أخذت معنى عيداً دينياً فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
3: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعاً بهذا الكلام دكتور؟
2: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. لبنان واحد لكنه بين الروايتين الأمريكية والإيرانية مختلف. فبينما تصر إيران ومن ورائها حزب الله على اعتبار لبنان أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، تقول إدارة ترامب إن ملف لبنان منفصل تماما عن المباحثات مع إيران. ولكن حتى التصريحات الأمريكية تتباين في هذه النقطة. كبير المفاوضين الإيرانيين قال في هذا الإطار إن لبنان سيحصل على سيادته عبر المحادثات الإيرانية الأمريكية. نعيم قاسم أمين عام حزب الله شكر إيران لهذا السبب وزاد بقوله: من يعتقد أن إيران ستبيع حزب الله فهو واهم. في المقابل لم يفوت وزير الخارجية الأمريكي مارك

0: روبيو سؤالا طرح عليه ليجيب وبكل وضوح: نحن لا نتفاوض مع إيران بشأن مستقبل لبنان، وإنما نتفاوض مع بيروت مباشرة بشأن الحزب. بين هذا وذاك مشاهدينا يظهر صوت الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يدعو الجميع لاحترام سيادة لبنان ويقول: لا أحد يتفاوض عنا إلا نحن، ويقصد هنا مؤسسات الدولة اللبنانية. وهنا تطرح جملة كبيرة من الأسئلة: نحن أولا أمام تباين حزبي أمريكي، حزب الله يقول بأن إيران هي التي تقود موضوع الحزب وتقود حتى التأثير والضغط إلى آخره، وأن موضوع لبنان متعلق ومرتبط بالمفاوضات. والجهة الأمريكية التي نفت هذا الكلام من خلال وزير الخارجية، ولكن أكدته بعض الشيء من خلال مذكرة التفاهم. نحن أمام مذكرة التفاهم بندها الأول الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإيراني بيزشكيان، تؤكد هذه المعلومة وتضمن لبنان في بندها الأول وتلمح لها في بندها الثاني. وبالتالي نحن أمام مجموعة تصريحات متباينة، لا نعلم من الأدق، ما هو مصير لبنان، ما هو مصير حزب الله، ومن يتحكم في ماذا؟ نطرح هذه الأسئلة. نحييكم إلى ساعة حوار.
1: نقف جميعا أمام مرحلة جديدة.

0: نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسل وسطى في شبكة العربية، الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، معنا كذلك هنا في الأستوديو حسن المصطفى الكاتب السياسي اللبناني والكاتب والباحث السياسي عفوا، والأستاذ فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك بجنسيتنا
0: سياسي اللبناني. نحاول في الحقيقة أن نوضح ونفهم من أدق في تصريحاته. خلينا نبدأ بتصريحات نعيم قاسم، البارح كان هناك خطاب تبعناه، ونعيم قاسم تحدث، طبعا الأمين العام لحزب الله تحدث أولا عن شكره لإيران لصدقها لوفائها، وقال بأنه هي تقف معنا لدرجة أنها لم تقبل أن تسير في أي اتفاق دون أن تربط موضوعنا بموضوع هذا الاتفاق. خلينا نسمع نعيم قاسم.
2: نشكر إيران، وقد اكتشفوا هلأ الحمد لله أنه إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف، إيران عندها وفاء وعندها صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان.
0: قال أكثر من ذلك، قال لن تتخلى عن إيران.
2: كنا نقرأ تحليلات كان يقولوا أنه بكرة إيران بتعمل اتفاقات وبتبيع حزب الله وبتوقف التمويل وخلص، على أساس أنه مصلحتها أهم مصلحته. لا، ما بتعرفوا أنتوا إيران.
0: قال ما بتعرفوا أنتوا إيران، ولكن أتى الجواب بعد ساعات قليلة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي قدم معلومة أخرى فيما يتعلق بهذا الربط بين الساحة اللبنانية وبين اتفاق أو مفاوضات اعتماد مذكرة التفاهم. نستمع له.
3: The process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon and what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue.

0: issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. And that's who we're going to be working with.
1: وهنا فهمنا من روبيو بأن الموضوع منفصل وليس هناك تواصل بين الجهتين. ربما أبدأ معك أستاذ مسعود، من الأدق في تصريحاته؟
2: أعتقد البيان ربما يكون أدق من كافة الذين تحدثوا. البند الأول واضح رغم أنه حمال أوجه، وشاهدنا كيف كان قد يفجر التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والبنود الأخرى. طبعا ليس فقط هذا البند، بعد ذلك شاهدنا بأن مسألة مضيق كادت أن تفجر مشكلة جديدة، ومسألة الأموال الإيرانية لا تزال الرئيس يقول شيء والإيرانيين يقولون شيء آخر. هذا يثبت بأن هذا مذكرة التفاهم هذه حملت أوجه. ولكن البند
1: لم تكن
2: الأول
1: حملت أوجه فيما يتعلق بلبنان. لبنان
2: نعم
1: ذكر
2: واضحا
1: في البند الأول واضحا.
2: بالضبط هذا هو الواضح. أعتقد ما يتحدث به وزير الخارجية الأمريكي جاء بعد خراب البصرة، بعد أن تم الاتفاق على البند الأول ووحدة الساحات وربط الساحة اللبنانية بالتوافق الإيراني الأمريكي. وهنا الدور اللبناني محذوف من هذا البند. الآن هو يقول بأن إيران فرضت وأوقفت العدوان على لبنان.
1: حدث عن الشيخ نعيم قاسم.
2: نعم أوقفت العدوان على لبنان. صحيح إيران استطاعت أن توقف الهجوم على لبنان بواسطة اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون دور للدولة اللبنانية. الآن الحديث بأن الدولة اللبنانية هي ملفها، ملف لبنان منفصل عن الملف الإيراني والتفاوض الإيراني. إذن لماذا أدخلت البند الأول في الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
1: واضح البند الأول كذلك، ولكن لماذا تراجع الأمريكيون على الأقل فيما يتعلق بروبيو؟ لأنه حتى روبيو يختلف في تصريحاته مع نائب الرئيس الأمريكي، لأن جدي فانس أفهمنا ما يعكس يعني وجهة نظر أقرب لما يقوله الشيخ نعيم قاسم.
3: يعني أنا بالمقاربة بالمتابعة أعتقد أنه الشيخ نعيم قاسم معه حق، ورئيس جمهورية لبنان معه حق، وروبيو وجدي فانس معه حق.
1: طب كيف؟
3: رح أقول لك كيف. قراءتي للمذكرة التفاهم للبند الأول قراءة مختلفة عن أستاذ مسعود. أستاذ مسعود يقرأها استراتيجيا ومن موقع يعني شكوكه في إيران وإدراكه للمسألة الإيرانية. أنا أقرأها من مكان آخر. أولا بالنسبة لي مذكرة التفاهم حققت مصلحة مشتركة للجميع، هي أوقفت إطلاق النار. وقف إطلاق النار ليس مطلبا إيرانيا، نجحت إيران في التوصل إليه بما تمون فيه على حزب الله وليس العكس، لأنه إسرائيل عندها مشكلة في استمرار إطلاق النار، لأنه منا قدرة تثبت احتلالها وبدون ما توسع عدوانها، وبالتالي بتفضل وقف إطلاق النار
1: وتجميد الوضع
3: الاحتلالي على ما هو عليه. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه ما فيك أنت توقف إطلاق النار من دون ما تمون إيران على حزب الله، لأنه حاولت مرة واثنين. نحن اليوم في الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية روبيو، يعني برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، 4 محاولات لوقف إطلاق النار باءت كلها بالفشل. ليس لأن إسرائيل فقط لا تلتزم بشيء، بل لأن حزب الله كان يرفض وقف إطلاق النار في ظل الاحتلال، كان يشترط برمجة الانسحاب الإسرائيلي حتى يوقف إطلاق النار. معه حق روبيو،
1: له الحق في ذلك. كذلك الحزب لما يطلب خروج الاحتلال ومن بعده،
3: هيدا موضوع آخر ستنا، هيدا موضوع آخر. أنا عم بقول، أنا عم بحكي كيف كل طرف من الأطراف، مش عم بقول مين معه حق أو مين معه بالمعنى الجوهري للكلمة. بالمعنى التفصيلي للكلمة رئيس الجمهورية روبيو جدي فانس كمان معه حق. لبنان أدخل بعد البند الأول بالمذكرة إلى كل

0: المؤسسات التي تضمن حضوره كدولة. هلا حضوره فاعل، حضوره صوري، بنقعد بنناقش قد ما بدنا. حضر في خلية فك منع الاشتباك او فك منع الاحتكاك، دخل في الخليه، دخل لبنان الان جالس على طاوله المفاوضات وجها لوجه مع اسرائيل، اسرائيل الطرف المعني، اوكي. لبنان اتصالات مباشره بالدوله اللبنانيه، بالسلطات اللبنانيه، المملكه العربيه السعوديه، الخليج، قطر، وكل العالم يتحدثون مع الدوله اللبنانيه. اذا كل الأطراف معه حق. الشيخ نعيم قاسم أنه إيران عملت، ولكن كلامه معه حق مجتزع، منفسر لاحقا، معه حق 100% روبيو، ولكن كلامه مجتزع، إنه يتخطى الدول إيران، لأنه إذا من كف تصريحه يتحدث عن حاجة إلى إيران من أجل الضغط على حزب الله. إذا من كف تصريحه، إذا هذه هي الصورة. أنا بالنسبة لي الكل محق في هذا الكلام،
1: ولكن الكل محق. ألا يدخلنا هذا في ضبابية مضاعفة على التباين اللي نحن أمامه فيما يتعلق بالساحة اللبنانية دكتور؟
2: طبعا أنا أعتقد أن ما يقوله روبيو فانس مهم، لكن يجب أن ترجع إلى المايسترو وهو الرئيس ترامب. يعني ترامب هو يرسلهم لأداء مهمات، لكنه في النهاية هو الذي يقرر. وترامب في طبيعته رئيس تعاقدي، بمعنى أنه تعاقد مع إيران لإنهاء الملف النووي، وهذه أهمية قصوى له. وبالتالي إذا كان هناك نوع من يعني انحراف في المسار عن هذا الهدف، فيرسل فانس، فيرسل روبيو يتحدث ويطمنه، لكن عينه هو على إيران وكيف يمكن التوصل إلى الأهداف التي هو أرادها. وبالتالي ما يحدث في لبنان أنا أعتقد هو مهم، لكنه ليس مهما كثيرا في نظر الرئيس ترامب، لأن القضية الكبرى بالنسبة له هي تعاقدية، صفقة بينه وبين إيران، وإذا ما تمت فالأمور الأخرى قد تأخذ وقتا، قد تطول، ليس مهما يتعامل معه بجزئية آخر. وترامب كما تعرفين ليس له حلفاء، هو خاض هذا الحرب بدون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي، بدون الرجوع إلى حلفائه، وبالتالي لا يهمه كل هذه الأمور التي نراها، وقالها بالحرف الواحد،
1: يراها شكلية.
2: نعم هو قالها أنه إذا فشل فانس فأنني أحمله المسؤولية، وإذا نجح فأنا يعود الأمر لي. وكذلك روبيو، هم يتحدثون بعدة ألسنة، لكن تخطف هدفه الاستراتيجي وهو التوصل إلى صفقة مع إيران. ومن هنا نعيم قاسم يقول أن إيران لم تتخلى عننا، وربطت عقب الحرب بقضية أنه التفاوض مع ترامب، وترامب بسبب رغبته في التفاوض مع إيران أجبر إسرائيل على ذلك.
1: هل هناك نقاط استفهام كبيرة حول هذه القراءة؟ هل يمكن أن تعطل إيجاد حل حقيقي أستاذ حسن؟
3: أنا لا أعتقد أنها سوف تعطل إيجاد حل حقيقي، لكن الحل الحقيقي برأيي لا يزال غائبا. بمعنى هنالك التداخل في المسارات المتوازية، بمعنى هذه المسارات يفترض بها أن تكون متوازية دون أن تتداخل بشكل يحتاج إلى تفكيك عقدها. هنالك مسار إيراني أمريكي لبنان موجود فيه عبر حزب الله، وأمريكا تحتاج إلى إيران من أجل ضبط حزب الله، وإيران تحتاج إلى أمريكا من أجل ضبط سلوك إسرائيل. المسار الثاني هو مسار التفاوض ما بين تل أبيب وبيروت برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مسار تام تقوده الدولة اللبنانية. ولكن حتى في هذا المسار الدولة اللبنانية ليس من مصلحتها أن تدخل في عداء مع الدولة الإيرانية كي تحصل هنالك تفاهمات تستطيع من خلالها أن تضبط سلوك حزب الله في المناطق التي تحتلها إسرائيل الآن. ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة فض الاشتباك التي أحضر لبنان ليكون جزءا منها. المسار الثالث مسار عربي برأيي، وهذا المسار العربي مدعوم أمريكيا بشكل أو بآخر وإن كان جزئيا. هذا المسار يدعم الدولة اللبنانية من أجل بسط سيطرة الجيش، من أجل بسط قوة المؤسسات، من أجل تاليا إعادة الإعمار وعودة النازحين وحصر السلاح، ولكنه مسار معقد وطويل ويحتاج إلى وقت وفيه إشكاليات كثيرة. هل تنسحب إسرائيل؟ هل سوف تبقي منطقة عازلة؟ هل بالفعل المفاوضات التي حدثت بالأمس جولتها الخامسة من الممكن أن تفضي إلى المناطق الجديدة التي تريد إسرائيل أن تنسحب منها جزئيا وتعطي الجيش اللبناني فرصة للسيطرة عليها، وبالتالي عودة حزب الله إلى شمال الليطاني؟ كل هذه التعقيدات برأيي لا يمكن أن تحل بشكل مباشر ما لم تبنى الثقة.

0: ويتصل إلى نتيجة في الاتفاق الأكبر والأهم. طيب. فضل اشتباك ما بين حزب الله وإسرائيل.
1: خلينا نبدأ شوية نوضح الفكرة من خلال عملنا على النقاط اللي قادرة أن يلتقي من خلالها الأطراف. تبنى ثقة لن يحصل هذا بين إيران وإسرائيل.
0: تحتاج إلى إيران وإسرائيل مستحيل الآن بين إيران والولايات المتحدة.
1: أنا ولو جزئيا بين ما هم اللي سيتحركون بناء على هذه التوجيهات إسرائيل وحزب الله من وراء إيران.
0: لأستخدم مصطلح آخر، تبنى المصالح المشتركة التي تحفظ الأمن للطرفين وتحفظ هامش عدم عودة الحرب مجددا.
1: خلينا نبدأ بالمصالح. كيف يرى الداخل اللبناني هذه المصالح؟ يعني نحن في حلقة سابقة ناقشنا موضوع الخطوة مقابل خطوة. صحيح. ولكن من سيبدأ بالخطوة الأولى؟ الداخل اللبناني، أو خلينا ندقق أكثر، حزب الله يقول نحن أمام أراضي محتلة وهذا واقع.
2: طيب يعني خليني
1: تفضل.
2: لا خلصت سؤالك، أنا بطش السؤال.
1: ممكن نكمل. لكن تفضل كمل.
2: لا بعتذر.
1: لا عادي.
2: يعني سوف أضعك في صورة
1: التفاصيل في الداخل،
2: معلومات عما يحصل في واشنطن. أولا شيخ حسن، المفاوضات الجولة الخامسة مستمرة في واشنطن، تنتهي غدا. صحيح. وقد يصدر إعلان مشترك نفهم من خلاله نتائج ما يتم التداول في شأنه. بالعودة إلى المفاوضات في واشنطن، أهم اجتماعات هي التي تعقد على المستوى العسكري.
0: صحيح.
1: طبعا.
2: على المستوى العسكري هناك في محاولة جعل نوع من التفاهم، حد أدنى من التفاهم بين الجيشين اللبناني والجيش الإسرائيلي. طيب. لأنه الأرض هي التي تتحكم. مشكلة الجيش اللبناني حتى تاريخه، إسرائيل لا تريد، الجيش الإسرائيلي لا يريد أن يستمع إلى الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يعتبر أننا لا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة إلا إذا تفاهمنا على مصطلحات موحدة.
1: أوكي.
2: المصطلحات الموحدة اليوم إذا بتقري التقارير الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تتحدث أنه والله رأينا خطرا داهما يتحرك مرتفعات علي طاهر وإلى ما هنالك. الجيش اللبناني غير موافق على الاصطلاح الذي تعتمده إسرائيل. الخطر الداهم يجب أن نتفق عليه، وإلا أنت لا يمكن العمل معك نهائيا، وأنا كجيش لبناني لن أعمل معك.
1: هذا أستاذ فارس ما يناقش.
2: نعم،
1: ما الساعات الأخيرة.
2: نعم ما يناقش هنا. المصطلح الثاني، المصطلح الثاني، عندك الخطر الداهم وعندك حق الدفاع عن النفس. ما هو حق الدفاع عن النفس؟ إسرائيل أخذ راحتها بالتعبيرين، أخذ راحتها بالخطر الداهم وأخذ راحتها.
1: هذه الضبابية اللي كنت تحدثت عنها.
3: لا حكينا ثريت فورس اللي بحسناها بالذاك هي تفعل كما تشاء.
2: أخذ راحتها بالدفاع عن النفس. الجيش اللبناني رافض. الجيش اللبناني رافض المنطقة الصغرى أن تكون هي المنطقة النموذجية حيث يعمل. إسرائيل تريد منطقة صغرى وأن تنتقل إلى منطقة صغرى وأن تنتقل إلى منطقة صغرى. باعتقاد فرع التخطيط في الجيش اللبناني، هيدي عملية تأخذ تحرير لبنان 5 و6 و7 سنين في رفض. المعلومات، تدخلت وزارة الخارجية الأمريكية، تدخل جديفانس، وصلب الموقف اللبناني وقال المنطقة التجريبية تكون لمرة واحدة. كما نشتري شقة، أوكي، نذهب ويقولون لي البناية التي نبنيها سوف تحتوي منازل من هذا النوع، ندخل إلى الشقة النموذجية نراها، أوكي، ومن خلاله نشتري. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مع الرئيس اللبناني، دخلت مع قائد الجيش اللبناني ووافقت على نظرية المنطقة النموذجية لا تتكرر. المنطقة النموذجية تكون لمرة واحدة ومن بعدها يكون كل جنوب نهر الليطاني وتبدأ العملية.
1: النقطة دي لأنها مهمة جدا. هذه معلومات جدا غاية في الأهمية، لأنه خاصة لما تحدثت أستاذ فارس عن دعم الجهة الأمريكية لهذا الطرح اللبناني اللي يبدو معقول، يعني مش لأنه إسرائيل مش معقول أنه في كل مرة تقول هذه رقعة أرض سنجرب فيها وسننتقل من هذه الرقعة لهذه الرقعة.
2: التطور الوحيد دخول الأمريكي، موافقة الأمريكاني. وأعتقد هنا في دور لدونالد ترامب وللإيرانيين في هذا الموضوع.
3: أنا برأيي أعتقد أنه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تتمنى

0: أن تحل الطريقة الأزمة في لبنان على الطريق المنطقة التجريبية، لكن إسرائيل مواقفها واضحة جدا. وإذا تابعت أنت التصريحات الإسرائيلية يقولونها صراحة أن أمننا وليس أمن أمريكا. يعني 200,000 من الإسرائيليين هم معرضون للخطر، ولا يمكن أن نتعايش مع حزب الله لأنه سبق وجربنا. وهم الآن يقولون أكثر من ذلك، هم يقولون الآن يجب علينا أن نطور صواريخنا ولا نعتمد على الصواريخ الأمريكية، بل سينشئون كتيبة صواريخ بحدود 20,000 يعني 50,000 صاروخ باليستي من أجل الدفاع عن أنفسهم ودون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية والتزويد بالوقود.
1: سأعود لهذه النقطة. لا هذه النقطة. سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس، تعتقد بأن تصريحاتهم هذا مناورة أو فعلاً هناك؟
0: لا فعلاً هم وجدوا
1: عمل على هذا التوجه.
0: نعم وجدوا أن ترامب قد يتخلى عنهم في أي لحظة.
1: واضح.
0: نعم كما تخلى عن حلفاء الأوروبيين لأنه كما قلت.
2: خلينا بالمسألة اللبنانية.
1: نعم. أي
2: خلينا
1: أي
2: بالمسألة
1: أي
2: اللبنانية. فلذلك فتحت أوتوسترا.
0: هي مترابطة.
1: مترابطة لا ومهم جدا
0: لذلك لأنه الإسرائيليين يقولون بأنه لا يمكن لنا أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا وفق أمننا أن هذا مناسب لنا،
1: وبالتالي
0: لن يخضعوا
1: فتحوا المجال.
0: نعم نعم. لذلك سيقاومون ترامب بأقصى ما يمكن إلا إذا ترامب يعني وقف ضدهم وخاض حربا طويلة، والثانية مشكلة سيقع فيها هو وليس فقط الإسرائيليين.
2: قبل ليلتين
0: كان له ولن يخوض حرب لأنه كما قلت لك هو تعاقدي لا يهمه لبنان.
2: الدكتور كان له تصريح قبل ليلتين، إسرائيل غير موجودة على طاولة المفاوضات.
0: نعم.
2: وهذه مشكلة كبيرة في واقع الأمر.
0: نعم.
2: لا نقول بأن إسرائيل يجب أن تكون، ولكن هي معضلة.
0: صحيح.
2: في هذه المفاوضات
3: موجودة حيث يجب أن تكون موجودة. هي موجودة حيث يجب أن تكون موجودة.
2: نحن
3: حاليا موجودة.
2: نحن نتحدث
3: طبعا هذا هو الأساس.
2: نحن نتحدث عن تمثيل حقيقي وليس خلف الستار. عدم وجود إسرائيل في كل هذه الاتفاقات هي المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة لماذا؟ لأن المشكلة بين إيران وإسرائيل لم تنتهي.
0: صحيح.
2: عندما مشكلة إيران وإسرائيل لم تنتهي، ومشكلة حزب الله ليست مشكلة وقف إطلاق النار، مشكلة نزع السلاح.
0: نعم.
2: عندما هذا السلاح موجود وإسرائيل غير موجودة، أنا أعتقد الصراع الإيراني الإسرائيلي كل ما يستمر كل ما يمكن تفجير الوضع مرة أخرى. هذه الأمور التي أشرت إليها، هذه المناطق، كل هذه المناطق ربما يتم التوافق عليها، ولكن يحتاج ضمان نزع السلاح حزب الله.
1: ولكن في موضوع نزع السلاح أستاذ مسعود، بالأمس في خطابه الشيخ نعيم قاسم أشار لهذا الموضوع، ما الذي قاله؟ قال بأنه تواصلت معنا بعض الأطراف لم يسميها وطلبوا منا نزع سلاحنا. سألناهم هل إذا سلمناكم السلاح ولم تضمن إسرائيل ودخلت واحتلت وتقدمت العمق اللبناني كيف ستتصرفون؟ فأجابتهم هذه الأطراف بلسان، وأقتبس هنا من الشيخ نعيم قاسم، أجابتهم الأطراف تصرفوا أنتم في هذه المرحلة، تصرفوا دافعوا على نفسكم. فهو قال هذه الطريقة أكدت لنا بأن تسليم السلاح مستحيل بعدم ثقتنا في إسرائيل، لن نسلم إلا لما المحتل يطلع من أراضينا. أعيد طبعا مقالة هذا، كيف تقرأه؟
4: أنا بالنسبة لي أمام موضوعين، أمام موضوع احتلال إسرائيلي، هذا موضوع مختلف تماما عن موضوع السلاح لوحده. بأي معنى؟ أن السلاح بقي منذ سنة 2000 وبعد 2006 ولم يسلم إلى الدولة اللبنانية، وجلسات النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية التي حتى شارك فيها الأمين العام الراحل حسن نصر الله لم تفضي إلى شيء. الإشكالية برأيي ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا لا أدافع عن إسرائيل ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة
1: جلسة دفاعية. أيوة. جلسة تحليل.
4: صحيح. كدولة
1: مواقف.
4: تتصرف كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية، وهذا أمر مرفوض وفق القانون الدولي
1: ولا جدل حوله.
4: ولكن كذلك حزب الله يتصرف وكأنه قوة خارج إطار الدولة، وهنا الإشكالية الأساسية.
1: هذا يعطل عمل الدولة.
4: وهذا يعطل عمل الدولة. أنا لماذا قد أختلف مع الأستاذ مسعود فيما تفضل به وأنزح أكثر إلى رؤية الأستاذ فارس؟
3: لأنني أناديك شيخ.
4: لا ليس هذا السبب.
3: السبب رشوتك.
4: السبب الرئيسي أن فعلا إسرائيل حاضرة في المناقشات حيث يجب أن تكون حاضرة. إسرائيل ليس بالإمكان أن تكون حاضرة على طاولة الحوار الإيراني الأمريكي لأن أهدافها من الحوار مختلفة تماما. لو حضرت سوف تفجر الحوار ولا تنجحه. أمريكا وإيران رغم اختلافهما

0: يريدان الوصول إلى منطقة وسطى، وهذه المنطقة تحقق ولو حد أدنى من التوافق. الإسرائيليين يريدوا أن يفجروا الحل نهائيا، لا يدعموه ويفسدوه بشكل
1: هو
0: كامل.
1: هو يقول إنه إسرائيل موجودة، إذا تتبعنا الصحف الإسرائيلية غاضبة كل المحللين وكل القادة بأن هناك لجنة تخص أمن إسرائيل وغير موجودة فيها.
2: خلينا نذكر يعني شوية
3: حتى السفير الإسرائيلي في المفاوضات المباشرة مع لبنان كان له مداخلة بخصوص هذا الموضوع، ولكن كل هذا على قاعدة العجل النقاء كثير رضاعة. الإسرائيليون لا يرضون بشيء، لا يرضون. مهما أعطيتهم سيطلبون المزيد.
4: لهذا السبب توقيع الإسرائيليين على أي مذكرة بخصوص مستقبل لبنان وبخصوص وقف
1: إطلاق عينهم على إيران الإسرائيلية،
4: كل هذه الأمور هي بإمكانها أن تمنع الانفجار. أنا أعتقد إسرائيل ما دام الوضع هو هكذا، أنا لا أدافع عن إسرائيل كما تفضل الأستاذ حسن، هذا الوضع
3: نحن نحلل على مقالة
4: نعم أنا أعتقد بأن
1: أكيدا لكلامك يعني ترامب عينه على إيران وإسرائيل عينها على إيران وإيران عينها على أمريكا وعلى إسرائيل، والباقي كله لعب كما قلت لك، ليسوا مهمين في اللعبة.
3: يعني لا لا، لبنان مهم في اللعبة بالنسبة إلى إسرائيل. أعتذر منكم لبنان مهم كثير لإسرائيل.
1: لبنان يعني عاجز، دولة عاجزة.
3: يا دكتور نحن لما عم نوسع النقاش عم نضيع بعض التفاصيل الدقيقة. بالتفاصيل الدقيقة
2: لكن مهمة هذه النقطة، يعني لبنان مهم كدولة وله كل احترام، ولكن
3: مش كدولة، مش
2: ولكن ولكن, ولكن في المعادلة الإسرائيلية قد يكون أهم إيران وليس لبنان.
3: عم أتكلم كجبهة.
2: فضل.
3: أتكلم كجبهة. أكثر ما أذى إسرائيل في حربها مع إيران لم تكن الصواريخ الإيرانية.
0: صواريخ حزب الله.
3: كانت
2: لحظة. إيه تفضل كمل.
3: كان حزب الله. حزب الله أبقى إسرائيل. إيران كانت تطلق 30 40 50 صاروخ في النهار تقريبا وبلشت تنزل. حزب الله أبقى إسرائيل في حالة تأهب كل الوقت. هرع أعصاب الإسرائيليين.
4: هذا أكبر دليل على عدم وجود لبنان ودور للبنان، وأصبحت لبنان ساحة للحرب بالنيابة.
3: بس ليش ناطرني على المفرق يا أستاذ مسعود؟
2: فضل قبل الفاصل، لدي فاصل.
3: طيب خلاص نروح على الفاصل.
2: خلينا ننتقل إلى فاصل، من بعده نتحدث عن آليات. هل هناك آليات نفكر فيها للبدء ببناء تهدئة في الداخل اللبناني بعد ما قرأنا كل هذه الحسابات؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: رأيكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول فهم معضلة الملف اللبناني حقيقة. وكما قلنا في بداية هذه الحلقة، بقية الملفات قد تكون غامضة، ليست هناك معلومات كافية لفهمها، ولكن ليس هناك كذلك تصريحات كثيرة ترافقها إلا الملف اللبناني. ملف اللبناني الكثير من التصريحات، ولا نفهم كيف سيتم الموضوع، بعضها متضاربة، بعضها متكاملة، بعضها متباينة، ولكن يبدو أن لبنان جغرافيا ستكون حاملة للكثير من التطورات في الفترة القادمة. هنا يدخل لبنان الرسمي في حديث الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي تحدث بكل وضوح. ما الذي قاله؟ رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون أن يتولى أي طرف آخر غير الدولة اللبنانية مهمة التفاوض على مصالح لبنان، وليست المرة الأولى التي يتطرق لهذا الموضوع، ولكن هذه المرة حسمها وتحدث بكل وضوح. قال بحسب بيان للرئاسة اللبنانية نتابعه طبعا على الشاشة، أكد عون أن لبنان دولة ذات سيادة، لا أحد يفاوض عن لبنان، وقال كذلك أن الدولة لا الطوائف هي التي تحمل جميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. طيب خليني، اسمحوا لي أن أتوقف مع الجملة الأخيرة، العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية، كلام رائع. السيادة، الدولة الوطنية، أن نلتف حول مبدأ واحد للدفاع عن حقوقنا، جميل. كيف؟ يبقى سؤال كيف؟ في ظل كل هذه الملفات المتشابكة، هذه المصالح المختلفة تماما عن بعضها البعض من الأطراف المعنية مباشرة والأطراف التي تقودها، كيف سيتم ذلك؟ هل هناك رؤوس أقلام يمكن أن نفهم بها الخطوة الأولى كيف ستبدأ أستاذ فارس؟
1: أستاذ ريم، الكلمة التي أهم كلمة قالها رئيس الجمهورية قد يكون ليس في هذا التصريح،
0: هذا أخذناه لأنه
1: قالها قبل ساعات قليلة، يعني ما كنت حضرتك محضرة حالك. قالها
0: أنا، حرم عليك على فكرة، هذه المرة الثانية اللي
1: لا مش قصدي عم بحاول لاقي مبرر بس.
0: هذا آخر تصريح.
1: نعم
0: الرئيس.
1: نعم قال رئيس الجمهورية ما يلي: لبنان يريد أن يتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأن يبقى متحررا من أي وصاية خارجية. هذه المعادلة التي رسمها رئيس الجمهورية. تسألين عن الآليات؟
0: طبعا
1: تسألين عن الآليات. بمجرد أن،
0: لأنه الكلام استمعنا له كثير،
1: لا لأنه
0: وفي تصريحات كثيرة وفي خطابات كثيرة، وقلنا بأنه كلام معقول ومنطقي. أنا أحتاج،
1: هل تريدين أن ندخل إلى
0: لفهم الآليات؟ ما المتاح أمام لبنان؟ أدخل معي في جو الموضوع.
1: لا أدخل في جو، رح فهمك حضرتك.
0: لا
1: أريد أن أشرح مسألة لبنانية خالصة. كل من هم في مركز السلطة في لبنان يتحركون على قاعدة معادلات القوة، مش على قاعدة لا الجرأة ولا الشجاعة ولا البطولة ولا المبدأ، وخصوصا خريجي المدرسة العسكرية اللي بيوصلوا على رئاسة الجمهورية. وبالتالي رئيس الجمهورية اللبنانية لو لم يكن متأكدا من معادلة دعم لبنان أمريكيا، أوروبيا، خليجيا، أوكي، لما كان بعد كل ما قيل عن صفقة بين لبنان وبين أمريكا وبين إيران لتجرأ وقال هذا الكلام.
0: دعم
1: هذا
0: دبلوماسي أو دعم
1: مباشر
0: للجيش،
1: دعم مباشر للدولة

0: اللبنانية لدور الدولة اللبنانية.
1: فهمتك.
0: أنا هنا أتحدث عن معادلة كتير دقيقة عن بلدي، وبالتالي هذه ليست جرأة، هذه ليست شجاعة، هذه ليست تسرع،
1: هذه حسابات،
0: هذه دقيقة. حسابات دقيقة جدا.
1: أي.
0: وهذه تدل إلى كل ما يعني من آليات تنفيذية. سأترك الكلام للأخ.
2: معلش، أنا أتفق معه بتحليله، لكن أي. إذا بدنا نأخذ من السياسة اللبنانية وأنها مدعومة أمريكيا، يجب أن نعود مرة ثانية إلى طبيعة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب دائما عندما يفاوض،
1: يعني تختلف معه في تحليله.
2: نعم، يعني أتمنى،
0: أنا لا أتكلم فقط عن رئيس ترامب. أنا لا أتكلم فقط عن رئيس ترامب، بحضوري يشوه عبارتي. أنا أتكلم عن خليج أوروبا ترامب، وكانوا من السابق كانوا يدعمون.
2: عندما أقول ترامب، كيف يؤثر على ما
0: يفهم لبنان؟ يفهم لبنان،
1: ولكن خليه يختلف معك، وعنده رؤية في الموضوع.
2: رئيس ترامب دائما عندما يتفاوض، كما قلنا تفاوض ثنائي، عندما جاء زيلينسكي قال له بطريقة فجة أنك لا تملك أوراق، بمعنى آخر أنا لا أستطيع أن أساعدك لأنك ضعيف. وبالتالي ترامب عندما ينظر للدولة اللبنانية
1: يراها ضعيفة،
2: ضعيفة جدا. الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تنزع سلاحا، يعني قالت أنها نظفت الجنوب، تبين أنها لم تنظف شيئا. رئيس الحكومة لا يستطيع أن يفرض قراره داخل بيروت.
0: ما قالت أنها نظفت الجنوب، ما قالت الدولة أنها نظفت الجنوب،
1: قالت
0: ما منحكي منحكي دقة
1: وسيكون هناك عودة للمهجرين.
2: نعم،
0: لا لا، عم نحكي عن سابقا.
2: فعندما ترامب يعني يجد أن من مصلحته الاستجابة لمطالب إسرائيل، سيستجيب إلى مطالب إسرائيل ويترك لبنان. إذا لقى أن مطالب إيران مهمة له، سيستجيب إلى مطالب إيران ويقوى حزب الله في لبنان. نحن أمام معادلة كما قلت في الحرب العالمية الثانية، بولندا عندما كانت ضعيفة، وفي مؤتمر أمستردام وفي مؤتمر مالطا قسموها لأنها ضعيفة لا تملك أوراق. إذن هنا خوفي أنا أن لبنان دخل في لعبة أكبر منه بكثير. ترامب يعده بالحرية وبالسيادة، إيران تقول لأن حزب الله ضروري، وهكذا نحن أصبحنا يعني قطعة لحم تلقى
1: خلينا
2: على الطاولة.
1: خلينا نقول بيدق مثلا.
2: نعم،
1: في
2: نعم، نعم.
0: بيدق، لا لا، ليس بهذا المعنى. أنا مش موافق،
1: سأعود لك أستاذ فارس.
3: نعود إلى الظروف التي أدت إلى تأسيس حزب الله، قد يساعدنا لفهم الوضع الحالي. عندما كان الشيعة الجالية الشيعي أو الطائفة الشيعية في لبنان 1974 كان يمثلها حركة أمل أو حركة المحرومين، وجناح العسكري حركة أمل. كان هذا الأمر مستمر إلى وصلنا إلى 1982 موسى الصدر. 1982 خلال الاجتياح بدأت إيران تتدخل، بعثت مجموعة من حرس الثوري إلى بعلبك لتأسيس حزب الله، وتم الإعلان عن حزب الله 1985 على ما أعتقد.
2: نعم.
3: تم الإعلان عن الحزب. لماذا تم إزاحة حركة أمل التي كانت تمثل الشيعة والمجيء بحزب الله؟ لأن حزب الله لم يعتبرون هؤلاء الذين ساعدوا إيران، محتشمي سفير إيران في سوريا، والتي أصبح إصلاحي لاحقا، محسن رضائي مستشار المرشد لعب دور أساسي في تأسيس حزب الله. ولكن لماذا؟ حركة أمل لا، لأن حركة أمل اعتبرت حركة غير ثورية، لا تؤمن بولاية الفقيه، لا، هي أكثر مما تكون إسلامية، هي وطنية لبنانية. كل هذه الشروط جعلت حركة أمل رغم تأثيرها المباشر على طائفة شيعية يتم زحفها بالدعم الإيراني المباشر للحزب. الآن هل تغيرت وظائف الحزب؟ أنا لا أعتقد بأنها تغيرت، لذا أعتقد بأن الحزب بإمكانه أن يفجر الوضع متى ما شاءت إيران.
1: أستاذ حسن،
4: أنا أعتقد ليس حزب الله، لا هو بهذه السذاجة ولا هو بهذه القوة، بمعنى أننا إذا نظرنا له كحزب عسكري وحسب أو كحزب أيديولوجي وحسب لا نحسن قراءته، وإذا نظرنا له أنه قادر على تفجير لبنان إلى ما لا نهاية دون أن يضع له أحد حدا، هذا نمنحه قوة وفائض قوة لا يمتلكه هو بهذه القوة المطلقة. حزب الله حتى في أوج قوته العسكرية لم يستطع أن يغير لا في التركيبة السياسية ولا في التركيبة البرلمانية ولا حتى في التركيبة في البيئة الشيعية تحديدا بالشكل الجذري. من هنا أنا أرى أن حزب الله محكوم بمختلف هذه التوازنات، وهذه التوازنات شاء الحزب أم أبى هي توازنات دقيقة جدا في الداخل اللبناني، وأرجع إلى ما سماها توازنات موازنات القوة، وكما يستخدم

0: رئيس الجمهورية العماد عون، حزب الله ونعيم قاسم يعرف أن هنالك خطوط لا يستطيع أن يتجاوزها، رغم أن إيران همشت حركة أمل إلا أن حزب الله لا يستطيع أن يتجاوز نبيه بري، رغم أن حزب الله ذهب إلى إيران
1: لا يستطيع أن يتجاوز
0: نبيه بري في المعادلات الداخلية.
1: حزب الله يتجاوز نبيه
0: لا يستطيع عمليا.
2: الحكومة اللبنانية يعني عندما أدخلها في حرب مع إسرائيل
0: برأيي لا يستطيع أن يتجاوزه. لماذا؟
3: نحن اللبنانيين بنعرفها أنه هو حزب الله يعني لا يستطيع أن يسيطر على الدولة. حزب الله سيطر على الدولة.
0: لا،
3: حزب الله هو الدولة
0: الطريقة.
3: نصر الله.
2: لا لا، هو ليس الدولة. نصر الله أنت كثير عايش بلندن أكثر من
0: مظبوط. أنا في رأيي مبالغة.
3: نصر الله إذا كان
2: ليس هو الدولة.
3: ذهب إلى سوريا، ذهب إلى سوريا وقاتل. من أوقفه؟ من أوقفه؟ نزل إلى بيروت واستولى على بيروت. من أوقفه؟ هو استولى على المؤسسات المالية، كل شيء. هو الدولة.
0: ولكن
3: وحتى الآن لا تستطيع الدولة.
2: سؤال بسيط، إذا الوضع صار هادئ، من يستطيع يفجر الوضع في لبنان؟
0: كل الأطراف تستطيع.
2: حزب الله، حزب
0: ليس
2: الله.
0: حزب الله
2: لديه
1: إسرائيل.
2: لديه الصواريخ.
1: طيب.
2: لا لا، إسرائيل من خارج. بس النقاش خطأ.
1: لا لا،
2: نقاش خطأ.
1: أنا أقيم النقاش يا أستاذ.
2: لا، عم بحكي مع الأستاذ.
1: حضرتك النقاش خطأ أو مش خطأ، أنا عجبني وحابة النقاش.
2: خلص كفي،
3: فض التحالف معه.
2: خلص كفي.
0: لا، أنا في رأيي شيء بسيط. في رأيي شيء بسيط. القوة العسكرية وفائض القوة ليس وحده من يحدد الموازين على الأرض. السياسة، التوزيع الديموغرافي، التوزيع الطائفي، العلاقات الخارجية، كلها هذه عوامل مؤثرة.
2: صحيح.
0: حتى الجغرافية كلها عوامل مؤثرة. بالتالي حزب الله في رأيي مهما بلغ من قوة، لننسى حزب الله، إسرائيل الآن ليست أقوى من حزب الله بآلاف المرات، ومع هذا لم تستطع أن تفرض كل شروطها على الدولة اللبنانية.
2: نحن لا نقول بأنها تفرض كل شروطها.
0: وبالتالي
2: أنا لا أقول بأنها تفرض كل شروطها. أنا لا أقول بأنها تفرض كل شروطها. أنا أتفق معك في هذا الجانب. صحيح أنت ما تتفضل به، صحيح، ولكن حزب الله فتيل بإمكانه يفجر الوضع. هذا لا يعني بأنه إذا فجر الوضع هو صاحب القرار الأول، لا يعني بأنه بإمكانه يغير الجغرافيا والطبيعة،
1: ولكن
2: له دور مؤثر. لهذا السبب الوضع في
1: لبنان. حتى لا يكون النقاش ثنائي، حتى نكون كذلك دقيقين، قد لا يكون حزب الله فقط القادر على تفجير الأمور داخل لبنان. إسرائيل كذلك قادر على ذلك، ولكن أنا أود أن أختم ما تبقى من هذا الوقت لفهم من سيقوم مش من سيقوم، مش قراءتكم الأفضل، كيف سيكون، يعني ما المفروض أن يحدث، من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى. حزب الله يقول بأنه لن أسلم في سلاحي لأنه لا ثقة لي في إسرائيل، ومعها حق،
2: لأن وإيران تؤكد ذلك أيضا،
1: وإيران تؤكد ذلك، ولكن سلاحه غير سيادي، غير مش تبع الدولة. ولكن يعني إسرائيل من جهة أخرى تتقدم وتضع مخططاتها إلى آخره. من سيقود الخطوة الأولى أستاذ فارس؟
4: الحل الوسط الذي سوف يتم التوصل إليه عاجلا أم آجلا. عندما تفكك الألغام في مضيق هرمز، أوكي، عندما تصطلح كل الأمور، هناك خطوة لابد منها. حل الوسط موجود في البلد، اسمه الجيش اللبناني. الجيش اللبناني متفق عليه، لم يذهب قائد الجيش إلى باكستان عفوا، ومن رعى هذه الزيارة ليس مجهولا، أوكي، ومن يقف خلف الجيش اللبناني وإرادة الجيش اللبناني ومطالب الجيش والخطط التي بدأت، الجميع يسمع إلى الجيش اللبناني. هل تدركين مثلا أن فكرة المنطقة النموذجية ليست فكرة لا أمريكية ولا إسرائيلية، هي فكرة الجيش اللبناني طرحها لتحرير التلال الخمسة من خلال منطقة نموذجية يتم من بعد تحرير الأمريكيون، ولكن بعد حين، قد يكون بعد تفكيك ألغام مضيق هرمز، قد يكون بعد بيع كل المحصول الزراعي للمزارع الأمريكي وأخذ المال الإيراني، قد يكون، ولكن الحل عاجلا أم آجلا سوف يكون بيد الجيش اللبناني. ونتذكر هذه الجلسة.
3: أتمنى أن يكون هذا يعني ما يحدث على الأرض، لكن أنا أعتقد أن إيران تحدثت اليوم مع حركة حماس، يعني كما قال وزير الخارجية، ومعنى وقالت أنها تدعم حماس.

0: بالشعب الفلسطيني، وهذا شيء جيد، إنما هذا يؤشر إلى أن إيران استعادت قوتها وأصبحت تعتقد أنها طرف قوي في المنطقة وأن أزرعها يجب أن تبقى، لأن من دونها إيران تصبح دولة معزولة لا أحد يعطيها أي أهمية. إذن أعتقد إيران لن تقبل بأن ينزع السلاح بالطريقة التي يطالب بها الدولة اللبنانية كسيادة، ولن تقبل بأن تستبعد من حل القضية الفلسطينية، ولن تقبل أن تفرض عليها إيران بمنع التخصيب، وبالتالي لازلنا ندور في الدائرة المفرغة.
1: دائرة مفرغة. أستاذ مسعود،
2: أعود إلى ما أشرت إليه سابقا بأن الصراع الإيراني الإسرائيلي مستمر، لذا مع استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي إيران سوف تتمسك بوحدة الساحات. تمسك إيران بوحدة الساحات هو لا يضمن بأن الأمور تمر بهذه الانسيابية التي تفضل به زميلنا.
3: ولكن أنا أراهن على مسألة واحدة.
0: تفضل.
3: بالإذن شيخ.
1: تفضل.
3: أراهن على مسألة واحدة، التغيرات الجيوبوليتيكية في المنطقة كلها سوا، أوكي، لا تسمح لنا بالعودة إلى أمثلة قديمة.
2: نتمنى ذلك.
3: لا تسمح لنا. فقط
4: أنا أعول على 4 نقاط. النقطة الأولى، التقدم الذي سوف يحصل في الحوار الأمريكي الإيراني، وأعتقد أن الطرفان مجبران على الوصول إلى نقطة وسط وتسوية. الحوارات البينية التي سوف تكون ما بين دول الخليج العربي وإيران، والتي قد تفضي إلى تسويات تنعكس إيجابيا على المنطقة ككل. الأمر الثالث، تغيرات في الداخل الإيراني ولو بطيئة ولو على حين تؤدي إلى تغير في العقيدة السياسية تحد من النفوذ والتغول للحرس الثوري. تحتاج وقت، صحيح. والأمر الثالث الرابع والأخير، أعول على ما تفضل به الأستاذ فارس، قوة الجيش اللبناني وإيمان مختلف الأطراف بإمكانية أن يكون هو حجر الزاوية.
3: إيمان الأقليم.
1: بقت لي دقيقة واحدة أستاذ فارس، أختمها معك. إن كان الجيش اللبناني بيده القرار ويقدم خطط حالية، لماذا انتظر كل هذه الأشهر السابقة حتى يقدم شيء؟ لماذا انتظر حتى إسرائيل تتوغل وحتى نصل إلى هذه المرحلة؟
3: لأن هذا لبنان يا سيدتي، والجيش اللبناني يحتاج إلى 100 غطاء وغطاء. يعني ما يقوله زميلي الأستاذ أحمد، وما يقوله الأستاذ مسعود، ما يقوله شيخنا العزيز، كله صحيح، ولكن هناك خرق معين. دعونا نتطلع إذا هذا الخرق. وأنا عندما أتكلم أتكلم مع إدراكي ببعض كواليس بلدي من خلال كصحفي. الثقب الثقب بركة بفوت نور على السواد.
1: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about it.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه

0: يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. We're doing great in our negotiations with Iran. ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران، ويقول إن مسار المفاوضات رائع. وفد لبنان المفاوض متمسك بانسحاب إسرائيل، ونتنياهو يؤكد عدم التخلي عن المنطقة الأمن. القبض على متهمين اثنين بمقتل مراسل شبكة العربية بالمكلا، والإعلام يشدد على ملاحقة المتورطين. الرئيس الأمريكي يقول أن نظيره الأوكراني صامد ويبلي بلاء حسنا في الحرب ضد روسيا. زلزال ثان يضرب شمال وسط فنزويلا، والسلطات المحلية تؤكد وقوع خسائر بشرية. كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز أمر غير مقبول، وقال أنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي أن أمريكا ليست بحاجتها، كما انتقد خلال اللقاء مع الأمين العام للناتو دور الدول الأوروبية في الحرب، وعبر عما وصفه بخيبة الأمل من موقفهم. وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه لدول حلف شمال الأطلسي بخذلان بلاده خلال حربها على إيران.
1: I think if anybody else were in that position, we wouldn't even be meeting today, to be honest with you, because we were let down. We didn't need help on this at all. We demolished them in literally the first week. But it would have been nice if they would have said, we'd like to help.
0: ومن الكويت أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى إلى ضمان عودة الملاحة الحرة في مضيق هرمز دون أي رسوم. وقال روبيو خلال زيارته للكويت أن الولايات المتحدة تطلع شركائها في الخليج على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستطبق خلال 60 يوما مع استمرار المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات.
2: No, I think they'll be against it. I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free in international waterways. So we'll express that tomorrow. I am certain that not only will every country in the Gulf region be supportive, probably with the exception of Iran, but all the GCC members will be supportive, but the whole world will be supportive. I know of no country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear.
0: وزير الخارجية الأمريكي أكد أن موعد استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة سيكون يوم 29 من يونيو القادم في سويسرا، معربا عن أمله في التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم التي ستطبق خلال فترة 60 يوما، وإلا فلدى واشنطن وإدارة ترامب خيارات أخرى.
2: Look, obviously anytime you enter into a negotiation, it's a process of give and take.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. يأتي ذلك فيما تصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. تضمن الطلب عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب الخارجية السعودية استعرض الوزيران آخر مستجدات المفاوضات مع أمريكا والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها. استعرض أهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عبور 72 ناقلة من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بما يقارب 20 مليون برميل من النفط. قال رايت إن الألغام الإيرانية أخرت عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن إيران لن تتمكن من إغلاق المضيق مجددا وأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تدفق النفط. أعلنت سلطنة عمان في بيان فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية دون فرض أي رسوم عبور. وأكدت الخارجية العمانية أن السفن راغبة باستخدام الممر الجديد مطالبة بتنسيق تحركاتها مع المنظمة البحرية الدولية وفقا للإحداثيات التي حددتها المنظمة والسلطات العمانية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة. أكد متحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في لقاء مع العربية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأن التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالأحداث وتطورات المفاوضات قائم على أعلى المستويات.
1: انتهاء الجولة الأولى من الاجتماعات رفيعة المستوى في برغنشتوك في لوزان في سويسرا، وبدء الفرق التقنية أعمالها فيما يتعلق بالمسارات المختلفة في المفاوضات. بدأت دول الإقليم والدول الخليجية في إطار المباحثات البينية، وكان منها طبعا زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعمان حيث استقبله جلالة السلطان حفظه الله والتقى بوزير الخارجية كذلك. وبلا شك أن العنوان الأول في كل هذه الزيارات وكل هذه الاتفاقات البينية الخليجية هو رصد المواقف والتبادل التطورات فيما يتعلق بالأحداث الإقليمية وما يتعلق طبعا بتطورات المفاوضات. هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الدول الخليجية، كما رأيتم الاتصالات خلال الأيام الماضية لم تنقطع بين جميع المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الموقف.
0: كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري للعربية أن المسؤولين الأمريكيين هم على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة مهمة في إطار تطور وضع المفاوضات حاليا.
1: هناك عدد من الاجتماعات ستجري في المنطقة، أنا الآن لن نتحدث عنها بشكل محدد، ولكن كما تعلمين أن المسؤولين الأمريكيين كذلك على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة. الوزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة حاليا في المنطقة، ولكن الاتصالات بين دول الخليج كذلك هي تحتل أساسا في إيصال هذا الموقف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف الصراع. الموقف الخليجي هو مبني على أساس طبعا تحديد أولويات الأمن الإقليمي الخليجي، والذي هو في النهاية واحد ولا يتجزأ وكل لا يتجزأ، ولذلك هذه الزيارات هي أقل ما يقال عنها أنها طبيعية ولكنها مهمة جدا في إطار تطور الوضع في المفاوضات حاليا.
0: انضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبيش، أهلا بك. حقيقة سيد حسين، كما استمعنا دول الخليج العربي موقفها واحد، روبيو موجود في المنطقة للطمأنة والتنسيق مع هذه الدول، لكن في الوقت ذاته هو يوجه رسائل تهديد لإيران في حال عدم التزامها بمسودة الاتفاق الذي تم إبرامه معها. إلى أي مدى هذا التنسيق مهم للوصول إلى ما تريده كل الأطراف دون العودة إلى احتمالات الحرب؟

0: Oh, I think it's essential. It's absolutely
1: أعتقد أن هذا التنسيق ضروري للغاية، لأنه يجب أن تكون كافة الدول متفقة فيما بينها، ومن الضروري أن للولايات المتحدة أن توضح ما الذي يجري، لأن هذا الأمر قد ينطوي على التهديدات التي سمعناها من الوزير رابيو بشأن ما قد تقوم به وعدم امتثالها، وبين ذلك الاتفاق السخي الذي قدمت له الولايات المتحدة الكثير من الأموال بحيث وافق على فتح مضيق هرمز. ترامب كان يلعب لعبة في غاية التعقيد هنا، فمن ناحية التهديد بتدمير إيران، ومن ناحية أخرى تقديم تحسينات ذات قيمة كبيرة إلى إيران، ولعل هذا الأمر ينطوي في إطار حظ إيران لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة ومع دول الخليج بطبيعة الحال، وإلى حد ما مع إسرائيل، رغم أن هذا الاحتمال غير وارد.
2: الرئيس لذلك تفضل.
1: كما تعلمون أنا بدأت للتو أنظر في وجود فرصة صغيرة لقيام الرئيس بطريقة تنم عن الذكاء، لكن هناك بعض العوامل التي تقضي بضرورة وجود كافة الأطراف متفقة فيما بينها.
2: الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته تحدث عن تقدم وصفه بالرائع، لكن في الوقت ذاته لديه لاءات كثيرة. اللاء الأولى تتعلق بموضوع إمكانية أو نية إيران فرض أي رسوم على مرور السفن، ولديه لاءات أيضا تتعلق فيما تنوي إيران عمله تجاه التعامل مع المفتشين الدوليين، وأيضا الأموال التي سيتم الإفراج عنها والمشروطة باستجابة إيران للشروط الموجودة في مسودة الاتفاق. إلى أي مدى الولايات المتحدة ستبقي عينا على ما يحدث في سويسرا وتتعامل مع أي مستجدات أولا بأول، ولا تنتظر حتى انقضاء فترة 60 يوما؟
1: بمقدورهم أن يفعلوا أي شيء في أي وقت، وإذا ما فقط اختاروا أن يستخدموا أشخاص غير أصحاب الخبرة مثل كوشنر وويتكوف، فهم يفتقران إلى الخبرة الواسعة، فهناك أناس كثر في الحكومة الأمريكية الذين قد يمتلكون الخبرة، رغم أنهم تخلصوا من الكثير من السياسيين الذين يتفهمون إيران ويمكن أن يقدموا العون الكبير في هذه المفاوضات. هذا أمر ممكن للولايات المتحدة أن تعالج هذا الأمر في سويسرا وخارجها وفي كافة الطرق، وما من سبب لألا تكون الولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك.
2: أنا أشكرك لذلك على وجودك معنا سيد حسين إبيش الباحث في معهد دول الخليج، كنت معنا من واشنطن، وشكرا ونعتذر على ضيق الوقت. هذه الساعة الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وسط تواصل المفاوضات في واشنطن، نتنياهو يتمسك بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ولدينا أيضا الحرب في جنوب لبنان تتسبب بتضرر 1000 وحدة سكنية ودمار 250 وحدة بشكل كامل.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم من جديد. مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لليوم الثاني في واشنطن، أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء هذه الجولة الخامسة كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين، مضيفا أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف بأن المباحثات ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها، مضيفا أن الجيش الأمريكي يعتبر قائد الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية شريكا أساسيا في تنفيذ هذه التفاهمات الأمنية، ومؤكدا في السياق ذاته أن واشنطن تتمسك بدور الجيش اللبناني كقوة رئيسية لضبط الأمن في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمسك بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن السبب الوحيد للتواجد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يرجع لإطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات على إسرائيل.
2: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
0: انضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري. أهلا بك أستاذ جورج. إذن كما استمعنا لوزير الخارجية الأمريكي، هو يقول بأن السبب الوحيد لوجود إسرائيل في جنوب لبنان هو إمكانية إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله على إسرائيل. كيف تفهم بيروت هذه التصريحات؟
3: تحية لك ولمشاهدي قناة العربية. إن أردنا أن نقول الأمور من دون مجاملات، نعم هذا هو السبب، لأن قبل 8 أكتوبر ووحدة الساحات لم تكن إسرائيل تحتل كل هذه الأراضي اللبنانية، وقبل 2 آذار لم تكن تتوغل بهذا الحجم وتجرف القرى والبلدات. لبنان يدرك أين هو العطب أو العلة، وفي المقابل لدى لبنان هواجس من الأطماع الإسرائيلية، بعضها عقائدي وبعضها تاريخي، ولكن كما أن لإسرائيل هاجس من مخاطر حزب الله والخلل الذي قد يسببه في الاستقرار الأمني في شمالها، لدى لبنان هواجس أيضا من التوسع الإسرائيلي، من مدى بقاء إسرائيل في لبنان. لذا القاسم بينهما، بين هذه الهواجس، قد يكون من جهة مسألة نزع سلاح حزب الله، لأن هذا النزع يعيد للدولة اللبنانية ورقة الحرب والسلم، وتاليا تصبح الدولة هي المسؤولة عن جنوب لبنان وعن الجبهة، وهي تتحمل عواقب أي خلل باتجاه إسرائيل. في المقابل بالنسبة لإسرائيل تكون تتعاطى مع دولة لبنانية وليس مع إيران عبر وكلائها في لبنان.
0: الآن فيما يتعلق بإمكانية إجراء محادثات تنسيق بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله لضمان تعهد الجيش بالحفاظ على هذه المنطقة، هل هو أمر ممكن؟ هل هو أمر وارد؟ هل سيتم تسهيله؟ هل سيتم

0: تعطيله، ما هي الخيارات أمام الحكومة اللبنانية لتجاوز هذه المسألة؟
1: التجربة السابقة خلال مدة 15 شهر بعد توقف الأعمال الحربية في 27 من تشرين الثاني 2024 لم تكن مشجعة، لأن حزب الله التزم فقط بوقف إطلاق النار، غير أنه لم يقدم للخرائط ولم يسهل عملية الدخول إلى مواقعه وتفكيك بنيته التحتية. لذا اليوم العين ربما هنا يمكن تبرير الموقف الأمريكي الذي أدخل جزئيا إيران في مسألة ضبط وقف إطلاق النار، لأنه يدرك أن مفتاح حزب الله هو في طهران وليس في بيروت. من المستبعد أن تكون مجدية أي مفاوضات مع حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية بقدر ما هي مجدية من خلال إيران مع حزب الله.
0: لكن الحكومة اللبنانية كما تعلم أستاذ جورج، واسمح لي على المقاطعة، تطالب بفصل الملفات، فصل ملف لبنان عن إيران، وواقع الأمر يقول عكس ذلك كما تفضل. وبالتالي هل يمكن إعادة النظر في هذه المسألة لجهة ربما استخدام الولايات المتحدة للضغط على إيران لإجبارها على تغيير الواقع الموجود حاليا بناء ربما على تعليمات من طهران لحزب الله؟
1: أتصور أن موقف وزير الخارجية روبيو اليوم بهذا الصدد أوضح الغموض الذي ساد والذي خلق بلبلة في لبنان. المطلوب من إيران أن تساعد على ضبط حزب الله في مسألة وقف إطلاق النار، وربما في مرحلة تالية على فكفكة حزب الله و طلب منه التعاون مسألة الانتهاء من سلاحه. هذه المهمة يمكن الاعتراف من قبل الجميع أنها مهمة بديهية أن تكون لدى إيران، لأن حزب الله يرتبط عقائديا، هو يتباهى بارتباطه العسكري والمالي واللوجستي بإيران من جهة، وهو مشروعه ليس مشروع ما تحت سقف الدولة والمواطنة، بل هو مشروع مرتبط بمفهوم الجمهورية الإسلامية وتصدير الثورة القائمة عليها إيران. هذه المهمة لا تعني أن إيران تفاوض عن لبنان، لأن المسار اللبناني الإسرائيلي هناك نقاط عدة شائكة يجب العمل عليها من أجل أن يسير قدما. بطبيعة الحال مسألة حزب الله، ولكن أيضا مسألة انسحاب الإسرائيلي، مسألة إطلاق المعتقلين لدى إسرائيل، عودة الأهالي إلى قراهم، وتبديد فكرة منطقة عازلة طويلة الأمد لأنها تكون انتهاك للسيادة اللبنانية، إضافة إلى الهدف الأبعد وهو التوصل إلى سلام مستدام. هذا ما قاله رئيس الجمهورية اللبنانية، بأن لبنان سئم الحروب والجولات ونحن بحاجة إلى استقرار كي نسعى إلى ازدهار لبنان. من هنا كل هذه الملفات في سلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ومسألة لجم حزب الله وتفكيكه أو سحب سلاحه من التداول، الكلمة الفصل فيها هي لإيران وليس للدولة اللبنانية ولا للقانون اللبناني.
0: أشكرك على وجودك معنا الكاتب الصحفي جورج عقوري، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشير إلى الأخبار العاجلة التي وردت على العربية. الحرس الثوري الإيراني يقول إعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول. أيضا الحرس الثوري قال بأنه إعلان مسار شحن جديد في هرمز دون التنسيق مع إيران ينطوي على خطورة، وقال بأن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران. وأكد الحرس الثوري تحذيره للسفن التي تنتهك تعليمات العبور في مضيق هرمز. كنا أشرنا في هذه النشرة إلى أن سلطنة عمان كانت أكدت في بيان فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية

0: دون فرض أي رسوم عبور. عودة إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث تبرز في كواليس المقترحات صيغة أمنية جديدة تعرف بالمناطق التجريبية الثلاث. تسعى الأطراف من خلالها إلى تجريب آليات تهدئة كتعزيز انتشار الجيش اللبناني وإبعاد المظاهر المسلحة وزيادة دور اليونيفيل. تبدأ من القطاع الغربي وتحديدا من مربع الناقورة وعلم الشعب، حيث تلتقي الحدود البرية بالبحرية، تجعل من هذا الشريط الساحلي الأكثر حساسية تحت عين رقابة اليونيفيل ونيران المواجهة. وبمجرد الانعطاف شرقا نحو القطاع الأوسط حيث مدينة بنت جبيل ومحيطها، فهذا القطاع يمثل تاريخيا مركز الثقل الميداني لحزب الله ضمن بنية تحتية سكانية معقدة. ومن هذا الثقل الميداني تكتمل الصورة بالصعود نحو المرتفعات في القطاع الشرقي، تحديدا عند مزارع شبعة وكفر شوبة، حيث النزاع السيادي، وهي المنطقة التي طالما تم استخدامها كنقطة توتر رمزية.
1: يلملم أهالي صور جنوبي لبنان جراح مدينتهم، فالدمار هذه المرة كان مضاعفا على شوارعها. على مقربة من المباني المستهدفة يراقب إبراهيم أعمال الترميم في مطعمه. هذه المرة الثانية خلال عامين يتعرض المطعم لأضرار جسيمة، لكن باب الرزق يفتح مجددا مع كل مرة تستعيد فيها صور سلامها.
2: الرجعة كانت هيك حلم واشتياق لمدينتنا بالدرجة الأولى، ونحمد الله أنه رجعنا على مدينتنا. بس تطلع هيك بقلب الشوارع بقلب الأحياء هيك بتزعلي، بتشوف الدمار حواليك، بتشوف بيوت مهدمة، فبتأثر بنفسيتك، بتزعلي. صور مثل الطفل الصغير بالنسبة لنا.
1: 250 وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدينة صور. شارع قرطاج هنا كان شاهدا على مقتل العشرات في أعنف غارة شهدتها المدينة قبل لحظات من سريان وقف إطلاق النار في شهر أبريل الماضي.
3: لا يمكن الفصل بين اسم صور وتاريخ من الحضارات التي تعاقبت عليها. استهداف هذه المدينة الجنوبية خلال الحرب شكل خطرا على مواقع تاريخية مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
1: على أثار هذه المدينة جال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي. اتخذت الوزارة إجراءات خلال الحرب لحماية الأثار، وبعد اتصالات مع وزراء الثقافة في العالم والتواصل مع منظمة اليونسكو تم رفع عدد المواقع المعززة في لبنان من 39 إلى 79 موقعا. إلا أن هذا لم يمنع من سقوط أحد أعمدة الشارع اليوناني وتضرر أعداد كبيرة من الفسيفساء وأحد المتاحف.
4: الصريخ والعياط والتنبيه والكذا اللي قمنا فيه يبدو أنه عمل شوية مفعول، بمعنى أنه لم يتم ضرب الأثار بطريقة مباشرة، وكان هذا ممكن لكن ما حصل. لكن اللي حصل أنه قصفت مواقع قريبة جدا من الأثار، تأثرت بها الأثار إما مباشرة بأضرار على الأعمدة وعلى الأثار، أو بسبب التراجعات اللي حصلت بهذه الأعمدة واللي بتتطلب وقت لحتى نحصيها جميعا.
1: يأمل سكان الصور ألا تعود الحرب وأن تستعيد المدينة الساحلية مكانها على الخريطة السياحية مع عودة فصل الصيف. غنوة يتيم، العربية، صور.
0: وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الياباني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسلي شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة الناس فاستهدف سيارته بمدينة المكلا. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عيضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل العربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بمقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة. كما أكدت المصادر للعربية أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبها به ثالث في الحادث. وقد نعى رئيس الوزراء اليمني شاع الزنداني

0: مراسل شبكة العربية محمد أيضا الذي لقي حتفه إثر انفجار عبوناسي فاستهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. ووجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لجهود التحقيق الجارية وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف الجناة والمتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة. كما نعى محافظ حضرموت سالم الخنبشي مراسل شبكة العربية محمد أيضا الذي قتل بعبوناسفة وضعت في سيارته، ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل في الحادثة والعمل على كشف ملابساتها وتحديد الجهة المتورطة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي.
1: بالنسبة لأوضاعهم الشخصية أو الأوضاع العامة، المدينة كانت تعيش قلق وخوف كبير.
2: مراسل العربية والحدث محمد أيضا فارق الحياة في حضرموت باستهداف مباشر له بمدينة المكلا. ولد محمد أيضا عام 1986 في مديرية شرع بالسلام، وبعد تخرجه عمل في صنعاء مصورا تلفزيونيا لعدة قنوات، وتعرض للملاحقة ومحاولة القبض عليه من قبل ميليشيات بصنعاء أواخر عام 2018، لكنه نجح في الإفلات منهم بعدما اقتحموا منزله بعشرات المسلحين الذين روعوا أسرته ونهبوا ممتلكاته. اضطر أيضا للهرب من صنعاء إلى عدن والتحق بالعمل في شبكة العربية مصورا ومراسلا متعاونا من محافظتي حضرموت والمهرة منذ عام 2019، وشارك في تغطية معظم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في مناطق شرق اليمن من ساحل ووادي حضرموت والصحراء ومحافظة المهرة. وبعد تعرض عيضة للتهديد والرصد من قبل عناصر إجرامية وإبلاغ السلطات بوجود تهديدات تستهدف حياته، انفجرت عبوة ناسفة يوم الأربعاء بسيارته وسط مدينة المكلا، ونقل جثمان الزميل محمد عيضة إلى مستشفى ابن سينا في المكلا تاركا وراءه ولدا وثلاث بنات.
0: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. سوريا تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان وفقا لاتفاقية بين البلدين. ولدينا أيضا موجة الحر في أوروبا مستمرة ورقم قياسي لدرجات الحرارة في بريطانيا وفرنسا.

0: هل اعتداء دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم الجديد. أفادت وزارة الخارجية السورية بأن دمشق استلمت الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. ووفق الخارجية السورية فالعملية جاءت تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 6 فبراير والمتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي. كما أكدت الخارجية السورية استمرار التنسيق والمتابعة مع لبنان لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وفق الأصول المعتمدة بين البلدين.

مشاهدينا نتحول مباشرة لمتابعة هذه الصور من فنزويلا في أعقاب سلسلة زلازل كان أقواها بقوة 7.5 و7.1 ضربت وسط وشمال فنزويلا وطالت العاصمة كاراكاس. ونتابع في هذه الصور جهود فرق الإنقاذ لانتشال ناجين من تحت أنقاض عدد كبير من المباني التي تهدمت، حتى سكان العاصمة سارعوا إلى إخلاء منازلهم بعد الهزات الارتدادية الكثيرة التي شعر بها حتى سكان كولومبيا المجاورة، والتي أعقبتها أيضا هزات ارتدادية عمدة منطقة تشاكاو الفنزويلية، أكد سقوط عدد من القتلى جراء هذا الزلزال. وطبعا نشاهد على يمين الشاشة وعلى يسارها أعداد كبيرة من المواطنين ومن فرق الدفاع المدني التي تحاول انتشال العالقين تحت أنقاض المباني. إلى الآن لا يوجد تقديرات حاسمة حول حجم الكارثة، لكن واضح بأن عددا كبيرا من الناس ما زالوا محاصرين تحت هذه المباني التي تهدمت على رؤوسهم ليلا، وبات عدد كبير من السكان في فنزويلا في الشوارع والحدائق العامة. والسلطات المحلية أكدت سقوط أعداد قتلى لكن دون أن تحصر هذه الأعداد، ولا تزال الجهات الرسمية تعمل على حصر حجم الأضرار والخسائر البشرية والتوقعات بارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عملية البحث التي نتابعها. وتشير البيانات إلى أن الزلزال يعد ربما من أقوى الزلازل التي ضربت فنزويلا خلال العقود الأخيرة، وقد شعر بهذا الزلزال عدد من سكان عدة دول مجاورة في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية. إذن مشاهدينا، كارثة تضرب فنزويلا، هذا البلد الذي يعاني من ضائقة اقتصادية وإمكانات ربما متواضعة قد تكون أقل من حجم الكارثة. ربما الساعات والأيام القادمة تحمل ربما مزيد من التفاصيل حول حجم هذه الكارثة ونتائجها، نظرا لجهة قوة الزلزال الذي تجاوز 7 درجات على مقياس ريختر. في الشأن الأوكراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء صحفي في البيت الأبيض إن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صامد ويبلي بلاءً

0: حسنا في الحرب ضد روسيا بعدما كان قد صرح في السابق بأنه يفتقر إلى أوراق ضغط ومساومة للانتصار. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم أن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب. قال تدرس في مؤتمر صحفي إنه رغم التقدم الجيد الذي تم إحرازه لا تزال هناك تحديات كبيرة ولا يزال تفشي المرض يتفوق على جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن الخطر العالمي الناجم عن الوباء ما زال منخفضا. الآن إلى موجز رياضي مع ديما محمد ساح.
1: شكرا لك إبراهيم ومرحبا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي 4-2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. تقدم منتخب هايتي مبكرا عن طريق الحارس المغربي ياسين بيونو الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة للمغرب، إلا أن هايتي عاد للتقدم من جديد بهدف ويلسون إيسيدور. وقبل نهاية الشوط الأول أعاد إسماعيل صايبيري المباراة لنقطة التعادل بتسجيله لهدف المغرب الثاني. وفي شوط المباراة الثاني نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين بواسطة الثنائي سفيان رحيمي وياسين جسيم. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف. وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا 3-2. أهداف السيليساو سجلها كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي أحرز هدفين، وأضاف بعدها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتياس كونيا 3 أهداف البرازيل. وشهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث 3 نقاط يليها هايتي بلا أي نقطة.

ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعات الثانية. منتخب البوسنة والهرسك فرض أفضليته على مجريات اللقاء وتمكن من ترجمة تفوقه بتسجيله لثلاثة أهداف حملت بصمة كل من كريم علب جوفيتش وأرمين مهاميتش وسلطان البريك الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما أحرز هدف العناب الوحيد حسن هيدوس. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في المونديال متذيلا لترتيب المجموعة الثانية برصيد 1 نقطة من 3 مباريات بعد تعادل 1 وخسارتين ومسجلا 2 هدفين ومستقبلا 10 أهداف.

ونبقى مع المجموعة الثانية حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى الدور 32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. فبعد شوط أول

سلبي نتيجة تبادل فيه الفريقان الهجمات. تقدمت سويسرا سريعا مع بداية الشوط الثاني بهدف روبن فاكاس قبل أن يضيف مانزامبي هدف تعزيز النتيجة لسويسرا من هجمة مرتدة سريعة، فيما قلص بروميس ديفيد الفارق بهدف وحيد لصالح كندا قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري في إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى الدور 32 أيضا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

0: يواجه المنتخب التونسي نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من كأس العالم، ويخوض منتخب تونس المباراة بعدما فقد رسميا فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، ليكون اللقاء بمثابة الظهور الأخير له في البطولة. في المقابل يدخل المنتخب الهولندي المواجهة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعدما جمع 4 نقاط من أول مبارتين تصدر على إثرها ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يليه في الترتيب. وفي المجموعة نفسها تصطدم اليابان بالسويد التي تعاني من تداعيات هزيمة ثقيلة أمام هولندا. وأكدت اليابان بدايتها الجيدة بتعادل مثير أمام هولندا بهدفين لمثلهما والفوز على تونس برباعية، لتضع نفسها في موقع مريح لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي. ويكفي اليابان التعادل لضمان مكان في أول مركزين مع الاحتفاظ بفرصة تصدر المجموعة حال فوزهم وتعثر هولندا. أما السويد فتخطت دور المجموعات في مشاركاتها 4 الأخيرة وبدأت هذه النسخة بقوة بالفوز على تونس بخماسية، غير أن طموحاتها تعرضت لانتكاسة بعد خسارة قاسية بالنتيجة ذاتها أمام هولندا. في نيويورك يبحث منتخب ألمانيا عن التأهل المثالي عن المجموعة الخامسة بتحقيق العلامة الكاملة عندما يواجه الإكوادور. وضمن أبناء المدرب نيجلزمان التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ 2014، إلا أنه يطمح بتحقيق العلامة الكاملة. يتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب كوت ديفوار برصيد 3 نقاط. نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك إبراهيم.
1: شكرا ديما. وقبل أن نختم نشرة نعود مشاهدين إلى فنزويلا ونتابع معكم هذه الصور المباشرة التي تأتينا لعمليات الإنقاذ المستمرة بعد زلزالين قويين ضربا البلاد شمال ووسط فنزويلا وطلا العاصمة كاراكاس، وأدى ذلك إلى مقتل عدد غير محدد من السكان ومحاصرة عدد آخر تحت أنقاض المباني التي تهدمت جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وكان سبقه زلزال أيضا بقوة 7.1 على مقياس ريختر. وقد شعر سكان عدد من الدول في منطقة الكاريبي والأمريكا بهذا الزلزال القوي، وكان هناك تحذيرات من إمكانية حدوث تسونامي جراء هذا الزلزال. وكما نتابع فقد حاول سكان الأحياء المجاورة للمباني التي تهدمت مساعدة هذه الفرق التي تعمل لمحاولة انتشال الأحياء من تحت الإنقاذ وتسابق الزمن. وهناك عدد غير محدد من الخسائر التي سقطت جراء هذا الزلزال، وربما كان هناك إعلانات عن توجه عدد كبير من السكان لإفراغ المباني التي تضررت، وبات عدد كبير من السكان في الحدائق العامة وفي الشوارع خشية حدوث الزلزال بسبب الهزات الارتدادية التي حصلت. إذن زلزال هو الأعنى

تاريخيا في فنزويلا حسب ما يتم تداوله من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وهناك حديث عن إمكانية ارتفاع أعداد الضحايا نظرا لقوة الزلزال وبسبب ربما عدد المباني التي تهدمت. إلى الآن لا يوجد أي معلومات دقيقة. فنزويلا الآن في حالة صدمة تحاول احتواء الكارثة التي حدثت هذه الليلة. رئيسة فنزويلا بالوكالة مشاهدين تؤكد إغلاق مطار ميكيتا في كاراكاس بسبب أضرار طالت المطار جراء الزلزال. إذن واضح بأن الكارثة شيئا فشيئا تتكشف أبعادها، وواضح بأنه هذه الأضرار طالت عددا كبيرا من المنشآت من بينها المطار الرئيسي في كاراكاس والذي تضرر بسبب هذا الزلزال. هذا الزلزال الذي اعتبر الأعنف ووصل إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر، وهذه تعد من أقوى الزلازل وهي كفيلة بربما الإطاحة بالمباني والتسبب بأضرار كبيرة. نتابع هذه الجهود المستمرة لمحاولة إنقاذ العالقين تحت المباني، وبالتأكيد سنضعكم في صورة آخر التطورات المتعلقة بهذا الزلزال الذي ضرب البلاد في شمالها ووسطها. لكن هذا ما سمح به الوقت الآن لعرض هذه الصور. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
11: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
12: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
13: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً، كأعياد دينية؟
12: إذا أخذت معنى عيداً دينياً فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
13: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعاً بهذا الكلام دكتور؟
12: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
14: لحظة فارقة، خط فاصل
15: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
14: بين الانتظار والانطلاق،
15: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
16: خلاصة يوم قد انتهى،
17: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. إذا ضرب زلزال شمال فنزويلا بالقرب من العاصمة كاراكاس، بلغت شدته 7 درجات ونصف الدرجة بعد زلزال آخر بقوة 7.1 درجة. إذا هذا الزلزال ضرب منطقة مونتلبان على عمق 13 كيلومترا، وأكد عمدة منطقة تشاكاو الفنزويلية سقوط عدد من القتلى جراء الزلزال. رئيسة فنزويلا قبل قليل بالوكالة أعلنت حالة الطوارئ في البلاد جراء الزلزالين، وقالت بأنه تم إغلاق مطار ميكيتا في كاراكاس بسبب أضرار جراء الزلزال. وهذه الصور مباشرة تأتينا من فنزويلا لعمليات انتشال الناجين من تحت أنقاض المباني التي تهدمت. إذن هذه الصور مباشرة تأتينا من هناك. على كل حال تنضم إلينا من كاراكاس الصحفية إيزابيل فرنجية لتطلعنا على التطورات. ما هي آخر الأخبار المتعلقة بهذا الزلزال؟
1: طبعا أولا يعني الشفاء للمرضى والرحمة لمن يعني توفوا، فبالتالي يعني على أثر هذا الزلزال، زلزال كبير جدا حصل في فنزويلا، وبالتالي يعني كانت الأضرار أكثر منها على محيط الساحلي لفنزويلا. يعني الأضرار كانت أكثر كثافة يعني وأكثر ضررا في محيط المطار الفنزويلي الذي تصدع ولديه يعني أضرار جسيمة.
0: يعني مركز الزلزال إيزابيل هو قريب من المطار، وبالتالي كانت المنطقة هذه. تفضلي.
1: من السواحل، وبالتالي يعني الأضرار التي نجمت كثيرا هي في منطقة فارغاس، يعني مقاطعة فارغاس المتاخمة للمطار الدولي. أما في كاراكاس فقد أيضا كانت هناك ترددات كبيرة جدا، حيث كان هناك يعني تضرر وتصدع لأبنية وفي عدة مناطق حتى
0: والآن. الآن الأنباء العاجلة تؤكد بأنه فنزويلا كما ذكرت سجلت 20 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الكبيرين. لكن السؤال بأنه في حديث على أنه هذا الزلزال هو الأكبر والأضخم الذي يضرب فنزويلا خلال العقود الأخيرة.
1: نعم، منذ يعني 60 عاما أتى هذا الزلزال، وكان في ما حصل في فنزويلا. إنما اليوم يعني نحن أمام حالة طوارئ كما أعلنتها الرئيسة المكلفة دلسي رودريغيز. يعني الأضرار لم يتم حتى الآن مسح الأضرار على حقيقتها فيما جرى في كاراكاس.
0: طيب الإمكانيات موجودة إيزابيل في فنزويلا للتعامل مع هكذا نوع من الكوارث، هل هي قادرة على التعامل معها؟
1: نعم، يعني الإطفاء الفنزويلي،
0: فرق الدفاع المدني،
1: يعني الجسم فرق الدفاع المدني والإطفائية الفنزويلية، نعم هي متمرنة ومتمرسة على لمقاربة هكذا حوادث يعني كارثية. بطبيعة الحال اليوم كاراكاس حتى الآن لم يتم كما قلت لك المسح العام لمعرفة مدى الأضرار التي حصلت في المدينة،
0: بس يمكن أن نقدر ما إذا كانت حجم الكارثة كبيرة. يعني حسب ما يتم رصده ومشاهدته من الصور، هل تهدمت مبان كثيرة؟ ما حجم الكارثة؟
1: هذا ما أودت أن أقول لك، بأن هناك حتى الآن يعني هناك بنايات يعني تمت هدمت بكاملها وتصدعت بكاملها، أكثرها في المناطق الشعبية منها في المباني القديمة، ولكن الأضرار الجسيمة أريد أن أكرر

أقول لك بأنها على الشاطئ في مقاطعة برغاس، يعني هي المتاخمة للمطار الدولي. فبالتالي طبعا كما قالت أعلنت حالة الطوارئ الرئيسة، وحتى الآن

0: احنا يعني ما يعني هناك أبنية لا يمكن دخولها إلا أن تحدد من قبل الدفاع المدني إذا كان من الممكن الدخول إلى هذه المباني، وبالتالي يعني عدم التجول بطريقة وقطع الطريق أمام
1: سنعود لك في نشراتنا القادمة إيزابيل فرنجية، كنت معنا من كاراكاس، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نهاية موجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق. وفي عناوين الليلة: رويترز تكشف عن حراك خليجي بشأن الحوار مع إيران، وقاليباب يتحدث عن اتفاقيات قائمة على عدم تدخل واحترام السيادة.
1: We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
0: خلال جولته الخليجية، روبيو يتعهد من الكويت بالدفاع عن مصالح دول الخليج في المفاوضات مع إيران. نتنياهو يتعهد بالبقاء في لبنان ما دام رئيسا للوزراء، وروبيو يبرر عدم الانسحاب بتهديد حزب الله. العراق يضيق الخناق على الفصائل المسلحة بقانون الإرهاب، والزيدي يحدد المهلة الأخيرة لنزع السلاح.
2: منصبي قائد ثاني من المجموعة الرابعة اللواء الأول.
0: الانشقاقات تعمق أزمة حميتي في السودان، وآخر المنشقين عن الدعم السريع من محور النيل الأزرق. قبل الدخول في ملفات خارج الصندوق، نعزي أنفسنا في أسرة العربية، وأيضا نعزي أسرة الزميل محمد عايضة الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته منذ قليل في محافظة حضرموت. كان محمد الزميل محمد عايضة مثالا لنموذج نادر من الصحفيين يحاول دائما أن ينقل الحقيقة من على الأرض مهما كان الثمن ومهما كانت الصعوبات. محمد كان قد تلقى العديد من التحذيرات أنه قد يكون مستهدف وأن أمنه في خطر، لكن محمد كان يفضل دائما

0: العمل الصحفي. نعلم أن هناك فاتورة كبيرة ندفعها كصحفيين، والحقيقة الصحفيين في كل مكان، ليسوا فقط في محطة العربية ولكن في كافة وسائل الإعلام المختلفة. المراسلون على الأرض يدفعون ثمنا في وجه هذه الطيور الظلامية التي تحاول أن تمنع أن تكون هناك صحافة حرة تعبر عن رأي الجميع. محمد لديه 4 أطفال، نحن في قناة العربية سنظل نفخر بهذا الزميل الذي قدم نموذجا نفخر به جميعا، وسيكون هذا الفخر من بعده أيضا لأبنائه الذين يحملون اسمه كصحفي حر. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السيد محمد العمدة. خلص التعازي سيد محمد، ولكن هناك سؤال مطروح: إلى متى تغيب القوانين الحقيقية التي تحمي الصحفيين وتوفر لهم الحماية للقيام بعملهم الصحفي المهني؟ نريد تحقيقا عاجلا في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع التي تعرض لها الصحفيون لدفع حياتهم ثمنا لأدائهم الصحفي والمهني. هل آن الأوان لأن تكون هناك تحقيقات تكشف وتقدم المتورطين في هذه الوقائع؟
1: شكرا جزيلا عزيزتي. دعيني في البداية أعزي ببالغ الأسى والحزن تلقي نبأ مقتل الصحفي الكبير محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في محافظة حضرموت في جريمة مروعة أودت بحياته. وإذ نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرة الفقيد الكريم، فإننا أيضا نعزيكم في قناتي العربية والحدث بوفاة واستشهادنا أقول الصحفي محمد عيضة. وإذ نؤكد تضامننا في البداية الكامل مع أسرته ومعه، ونطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة. اليوم عزيزتي استهداف الصحفيين والإعلاميين يمثل اعتداء مباشر على حرية الرأي والتعبير، وهي محاولة أيضا لإسكات الأصوات الحرة لمنع نقل الحقيقة إلى الرأي العام، كما أن أيضا اللجوء إلى العنف والإرهاب ضد العاملين في المجال الإعلامي هو يعد انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم وأيضا القيام بواجبهم. للأسف الشديد مقتل الصحفي محمد عيضة في محافظة حضرموت أنا لا أعتبرها مجرد حادثة عابرة، بل هو جرس إنذار جديد يؤكد حجم المخاطر التي يواجهها اليوم العاملون في الحقل الإعلامي في بيئة تتزايد فيها التهديدات وأيضا تتراجع فيها ضمانات الحماية والمساعدة.
0: ولكن لابد أن يتحرك المجتمع المدني، وأنت تعمل في مؤسسة مهنية عريقة، لإقامة محاكمات يتم فيها تقديم المتورطين في هذه الأحداث، لأن هذا هو أبسط الحماية اللازمة للصحفيين لأداء مهمهم.
1: بالتأكيد عزيزتي، نحن في الشبكة قمنا بالتواصل مع فريقنا المتواجد في محافظة حضرموت بإرساله إلى مكان وقوع الحادثة بجمع الأدلة، بالاستماع إلى الشهود، بجمع أيضا بيانات الشهود وجمع الاستدلالات تمهيدا لتقديمها ورفعها أمام الجهات المختصة. لكن أنا أقول استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين دون محاسبة.
0: شكرا لك أستاذ محمد العمدة على هذا موقف رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورحمة الله على الزميل محمد عيضة، وخالص التعازي لنا ولأسرته. والآن ندخل إلى ملفات خارج الصندوق. يبدو أن هناك تحرك من دول الخليج لصياغة مقاربة ما مستقلة لتنظيم العلاقة مع إيران بعيدا عن مسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية. ملامح هذا الأمر بدت واضحة اليوم من خلال الخطوة الأولى التي بدأت في هذا المسار على ما يبدو، وذلك من خلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى سلطنة عمان. وهذه الزيارة جاءت ربما بعد ساعات محدودة من زيارة رئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية عراقجي إلى مسقط عقب محادثات جنيف مباشرة. بالتأكيد هناك أسئلة عديدة تتعلق بهذه الزيارة، تتعلق بالأفكار المطروحة حول الحوار الإقليمي مع إيران، وتتعلق أيضا بالتفاهمات التي ستتم فيما يتعلق بمضيق هرمز. يسعدنا أن ينضم إلينا في خارج الصندوق على الهواء مباشرة الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث

0: باسم وزارة الخارجية القطرية. مرحبا بك دكتور، وشكرا. يعني أعلم أننا قمنا بإخراجك من اجتماع مهم، ولكن هناك تساؤلات ملحة تتعلق بزيارة رئيس الوزراء القطري وزير خارجية إلى سلطنة عمان. هناك عناوين عريضة لهذه الزيارة، إذا كان يمكن أن تلخصها لنا.
1: مرحبا رشا، وسعيد أن أكون معكم دائما. طبعا كما تعلمين رشا، وبعد انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات رفيعة المستوى في برغنشتوك في لوزين في سويسرا، وبدء الفرق التقنية أعمالها فيما يتعلق بالمسارات المختلفة في المفاوضات، بدأت دول الإقليم والدول الخليجية في إطار المباحثات البينية، وكان منها طبعا زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعمان، حيث استقبله جلالة السلطان حفظه الله والتقى بوزير الخارجية كذلك. وبلا شك أن العنوان الأول في كل هذه الزيارات وكل هذه الاتصالات البينية الخليجية هو رصد المواقف والتبادل التطورات فيما يتعلق بالأحداث الإقليمية وما يتعلق طبعا بتطورات المفاوضات. هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الدول الخليجية، كما رأيتم الاتصالات خلال الأيام الماضية لم تنقطع بين جميع المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الموقف وإبراز موقف خليجي واحد فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحرب وتبعاتها على الاقتصاد.
0: دكتور، هناك اجتماع، سمعنا أن هناك اجتماع في المنامة غدا، وسيكون قمة مع رئيس مع وزير خارجية روبيو.
1: هناك عدد من الاجتماعات ستجري في المنطقة، أنا الآن لن نتحدث عنها بشكل محدد، ولكن كما تعلمين أن المسؤولين الأمريكيين كذلك على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة. الوزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة حاليا في المنطقة، ولكن الاتصالات بين دول الخليج كذلك هي تحتل أساسا في إيصال هذا الموقف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف الصراع. الموقف الخليجي هو مبني على أساس طبعا تحديد أولويات الأمن الإقليمي الخليجي، والذي هو في النهاية واحد ولا يتجزأ وكل لا يتجزأ، ولذلك هذه الزيارات هي أقل ما يقال عنها أنها طبيعية، ولكنها مهمة جدا في إطار تطور الوضع في المفاوضات حاليا.
0: دكتور، يعني ربما أعلق على مسألة أن هذه الاتصالات طبيعية. البعض يعتقد أن الحوار الذي يتم الدعوة إليه كحوار إقليمي مع إيران قد يأتي في ظروف غير طبيعية، خاصة وأن إيران على مدى أيام متتالية من هذه الحرب كانت مصدر تهديد لأمن الخليج. كيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة؟
1: طبعا انت كما تعلمين رشا ان الموقف الخليجي تجاه هذه الحرب كان واضح من البدايه، وهو اولا وقبل كل شيء رد الاعتداءات الايرانيه على دول الخليج وضمان امن دول الخليج، ولكننا نعلم جميعا وهناك توافق خليجي حول ذلك ان نهايه كل هذا التصعيد الذي يجري حاليا هو سيكون عبر طاوله المفاوضات، وان يكون هناك حوار اقليمي واضح جدا اساسه هو المبادئ حسن الجوار وانهاء الاعتداءات غير المبرره على دول الخليج واقحام دول الخليج في هذه الحرب. المنطقة بحاجة إلى منظومة أمن إقليمي جديدة. منظومة الأمن الإقليمي هذه يجب أن تبنى على أساس الحوار وعلى أساس حسن الجوار وعلى أساس كذلك ما تبين خلال هذه الحرب من القدرات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع عن دولنا وعلى قيادة المشهد إقليميا.
0: طيب دكتور خاليباف، رئيس البرلمان الإيراني اليوم تحدث عن أن هناك استعداد لإقامة علاقات تقوم على تفاهمات أمنية تحترم سيادة الدول. هذا المطلب أساسا هو مطلب دول الخليج، ولكن ما هي الضمانات لالتزام إيران بهذا الأمر وعدم تكرار أخطاء الحرب الماضية؟
1: اولا وقبل ان نخوض في ذلك، لابد من التاكيد على ان المواقف الدبلوماسيه التي تقال في البيانات المختلفه يجب ان تصدقها الافعال على الارض. دول الخليج تعرضت لاعتداءات غير مبرره عليها وعلى منشاتها الحيويه ومنشاتها المدنيه، تسببت في اضرار كلنا نعلمها بدون ان يكون هناك اي مبرر لهذه الاعتداءات. ولذلك اليوم اذا عندما يكون هناك جلوس على طاوله المفاوضات، الخطوه الاولى هي ان يكون هناك خطوات عمليه تضمن ان لا تتكرر هذه الاعتداءات، الاجراءات، وتضمن كذلك ان تكون هناك منظومه اقليميه ليس فقط في اطار الوضع حلول دبلوماسيه لما جرى خلال هذه الحرب، ولكن ايضا ضمانات امنيه واضحه لا تكون فقط دول المنطقه هي المسؤوله عنها، ولكنها تكون بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما يضمن ان امن المضيق وامن دول الخليج الذي تتاثر به امن الطاقه العالمي وامن الغذاء العالمي والامن الصناعي.

0: عالميا هو مسؤولية مشتركة لمختلف الدول، ليس فقط في الإقليم ولكن أيضا خارجه. وهذا الأمر حقيقة لا يتحقق إلا من خلال عمل دولي واضح ومشترك في إطار حماية دول الخليج من هذه الاعتداءات، وأيضا أن تكون هناك قيادة إقليمية واضحة لهذا المسار بما يضمن أن مصالح دولنا تكون موجودة على الطاولة منذ اليوم الأول.
1: دائما أتمنى أن يكون لدينا وقت للحوار يعني المطول مع حضرتك، لكن أعلم من شغلك الدائم. ولكن سؤال أخير، هناك تساؤلات حول مضيق هرمز ورغبة إيران في فرض رسوم عليه، كيف سيتم التعامل خليجيا مع هذا الأمر؟ هذا هو السؤال الأخير. وهل طرحت هذه المسألة في مباحثات رئيس الحكومة، رئيس الوزراء القطري وزير خارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن؟
0: رشا، لعلك قرأت اليوم والمشاهدين جميعا تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لصحيفة الفاينانشال تايمز، التي قال فيها بوضوح أننا سنرفض ليس فقط في قطر ولكن دول الخليج مجتمعة أي محاولة لفرض هذه الرسوم بأي شكل كانت. حرية الملاحة في مضيق هرمز هو حق مكفول بالقانون الدولي لجميع الدول المتشاطئة، والموقف الخليجي موحد والصفوف مرصوصة في هذا الإطار، ولن يكون هذه المسألة مسألة مساومة على أي طاولة.
1: أقدر وقتك، لكن دائما نحتاج إلى السماع إليك، نستمتع دائما بكل ما تقدمه لنا من معلومات وطرح رصين للغاية. شكرا لك دكتور ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. وفي موازاة هذا التحرك الخليجي، كان هناك تحرك أمريكي أيضا لاحتواء الأفكار التي يفكر فيها حلفاء واشنطن في المنطقة، لأن بصراحة شديدة برزت العديد من المخاوف من هذا الاتفاق، وإلى أي مدى يمكن أن يكون قد وضع سقفا وحدودا حقيقية لتهديد إيران لدول الإقليم. جولة وزير خارجية الأمريكي مارك روبيو جاءت إلى الدول الخليجية وعلى رأسها تحمل هذا العنوان الرئيسي. هذه الجولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، وهو أول تحرك أمريكي للقاء دول الخليج بعد إعلان الاتفاق. واشنطن أعربت بشكل واضح أن ما سيحدث من التفاهمات أو اتفاقيات ستكون دول الخليج جزء منها، مطلعة عليها، تتابع كافة التفاصيل المرتبطة بها. وكانت هناك عدد من الرسائل السياسية المهمة التي حملها روبيو لدول المنطقة، يمكن أن نستمع.
2: A careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
1: أبرز التحديات بشكل واضح وصريح هي الصواريخ الإيرانية. برنامج إيران الصاروخي الباليستي مثل مصدر تهديد لدول الخليج. صحيح أن هناك رسالة سياسية أراد أن يؤكد عليها الرئيس الإيراني بازشكيان في تصريحه اليوم، ولكن يبقى السؤال مطروحا، ماذا عن تهديد إيران لأمن دول الخليج عبر هذه الصواريخ؟ نستمع إلى مقاله.
3: إن قضية الصواريخ ليست مطروحة في اتفاقنا ولن تكون كذلك أبدا، فلو لم نكن نمتلك تلك الصواريخ المخصصة للدفاع عن أنفسنا لضربت إسرائيل والولايات المتحدة إيران كما فعلتا في غزة، وبناء على ذلك لنتفاوض تحت أي ظرف من الظروف على قدراتنا الدفاعية مع أي طرف كان.
1: ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي مناف عماش الحربي، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين الرويان، مرحبا بك دكتور حسين. بداية سيد مناف، هناك تصريح واضح للرئيس الإيراني يتحدث فيه عن أن هذه الصواريخ كانت من أجل حماية الأمن القومي الإيراني من تهديدات إسرائيل، ولكن الواقع يقول أنها استخدمت لتهديد أمن دول الخليج أيضا. لماذا تغيب هذه الجزئية عن تصريحات الرئيس الإيراني؟
4: واضح رشا أنه نحن أمام مشهد أكثر وضوحا، يعني النقاط الـ 14 التي في مذكرة التفاهم، واضح أنه الجانب الإيراني تخلى عن المشروع النووي، وهذا لا فصل فيه، بمعنى أنه ما هو اختلاف ترامب عن أوباما، الاتفاق النووي مع إيران سيكون اتفاقا ملزم وليس له سقف زمن.

0: اتفاق 5+1 كان له سوق زمني، هناك مواد تنتهي 2025 وهناك مواد تنتهي 2030.
1: لا، هي النقطة الرئيسية التي كان يوجه اللوم لأوباما فيها هي مسألة عدم وضع حد لبرنامج الصواريخ الإيرانية المتطورة.
0: ونفس خلينا نبدأ بالاتفاق النووي، الاتفاق النووي معيب، لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، هو يعطل إيران لأنه في بنود تنتهي 2025 وفي لديه فرصة، ويبدو أنه هذا تم الاتفاق عليه. يعني فترة 60 يوم ما هي إلا تمهيد الأجواء حتى للداخل الإيراني، لأنه بازكشيان قال أنه ملتزمين بامتلاك سلاح النووي وأيضا الكثير من الأطراف الإيرانية. فبالتالي ما هو الفرق الآن؟ الفرق أنه الاتفاق النووي سيكون ملزما، سيكون بمجلس الأمن، ولا أن يكون له سقف زمني، بمعنى أنه هذه
1: ماذا عن الصواريخ؟
0: الملف الذي بقينا فيه 24 عام، الملف الصواريخ ودور إيران المزعزع في المنطقة بقي غامضا، وكأنه ترامب أخذ من الإيرانيين المشروع النووي وترك الكثير من الجزر، من ضمنها الصواريخ البالستية ودور إيران المزعزع في المنطقة. الصواريخ البالستية كان الحديث كما قال في بداية التفاوض، كانت المسألة هل سيكون مدى زمني للصواريخ البالستية بحيث أن تكون 400 مايل أو أنه 300 مايل. يبدو أنه هذا الأمر لم أرى في الاتفاق الـ14، يعني الاتفاق الإطاري لا يوجد أي حديث عن الصواريخ البالستية ودور إيران المزعزع.
1: طيب، هذا سؤال نطرحه على دكتور حسيني. دكتور حسيني، من حق إيران أن تكون لها منظومة دفاع تحاول أن تدافع بها عن نفسها في وجه أي عدوان إسرائيلي، ولكن المقلق وما يقوله الشارع الخليجي اليوم وليست النخبة السياسية في الخليج أن إيران هددت أمن الخليج حينما استخدمت هذه الصواريخ وأطلقتها بأرقام مضاعفة عما أطلقته عن إسرائيل. وبالتالي حينما يتحدث الرئيس الإيراني عن مسألة أن هذه الصواريخ لردع إيران والدفاع لردع إسرائيل والدفاع عن إيران، هي في الحقيقة أيضا استخدمت ضد محيطها الإقليمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا دعيني أبدأ من النووي الذي بدأ به أستاذ أبواف. يعني لا، بمجرد أن تذهب إيران وتوقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، هذا هو التزام بعدم الذهاب لصنع سلاح نووي. واتفاق 2015 بالمناسبة كان ينص على هذا الموضوع أيضا. من هنا ما يطرحه ترامب الآن من أنه يريد أن يأخذ من إيران تصريح لازم ودائمي بعدم الذهاب، لأن هذا هو تحصيل حاصل كان وما زال، وإيران ليس عندها أي
1: مشكلة. هيكون لنا حوارات يا دكتور فيما يتعلق بالنووي، لأنه قصة بقي معنا شوية، لكن صحيح. أنا أريد أن نجيب على الصواريخ البالستية، تفضل.
2: فيما يخص الصواريخ، يعني أولا نعم، إيران طبيعي أي دولة لها الحق في أن تكون لها منظومة دفاعية أمام أي عدوان ضدها. ما حدث في هذه الحرب، يعني صحيح أن كل طرف هو يبرر سلوكه، ولكن هو خلق مشكلة بين الطرفين، وهناك جهود من كلا الطرفين بالمناسبة.
1: أنا خليني أكون صريحة معك يا دكتور حسين، خلق جرحا عميقا في العلاقة الإيرانية الإقليمية وخاصة مع دول الخليج. أنا أريد أن نضع أيدينا على الجرح بشكل صريح وواضح.
2: صحيح. يعني الآن كلا الطرفين، اليوم كان السيد قاليباف في أذربيجان، في جمهورية أذربيجان أعلن من هناك أن يد إيران ممدودة للتصارح والتفاوض والوصول إلى بنية أمنية، عدم اعتداء متبادل مع كل دول المنطقة، وتجاوز ما حدث في خلال
1: هذا. بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية دكتور، أين هي الإجراءات؟ هل إيران على استعداد بالفعل؟ كان هناك اتفاق بكين ولم تلتزم، كانت هناك وساطة قطرية ودم طرب قطر أيضا، كانت هناك علاقات جيدة إماراتية إيرانية، وكان هناك باب مفتوح للإيرانيين في دول الخليج بمختلف الدول، ومع ذلك ضرب مواطنيها وضربت منشآتها المدنية. لا ننسى هذا الجرح بأي حال من الأحوال، وهو موجود لدى الشارع الخليجي.

0: يعني هذه التصريحات هي تعكس إرادة، وذات التصريحات صدرت من مسؤولي المملكة العربية السعودية، وهذا يعكس أن هناك حاجة الآن قائمة في المنطقة لبناء مقاربة جديدة أمنية دفاعية، قد تكون اقتصادية سياسية.
1: نعم، بمناسبة الاقتصاد بقى يا دكتور،
0: لم تكن موجودة في السابق.
1: طيب، بمناسبة الاقتصاد، هناك تصريح مهم لوزير خارجية الأمريكي مارك روبيو فيما يتعلق بالاقتصاد، في جزء تحدث فيه عن التفاهمات وأنه سيتم إطلاع دول الخليج عليها، ولكن هناك الجزء الخاص بمسألة للاستثمار. يمكن أن نستمع إلى الجزئين.
2: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. I'm not promising you that that's the choice they're going to make. I'm saying if that's the choice that they make, then there will be opportunities, and those opportunities could include investment, as you've seen other countries in this region benefit from investment, from foreign direct investment. It won't be our investment, it won't be our government money, but I think that is something that's going to have to depend on progress made on a host of other security issues that have to be confronted in the days to come. Among conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
1: لدينا مشكلة كبيرة الآن. ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما أنها تسعى لدمج إيران كدولة طبيعية. تصريح روبيو يقول هذا الأمر. إذا ما أصبحت دولة طبيعية، وهو ذكر تعبير وليست حركة ثورية إرهابية، هذا هو التعبير بالمناسبة ترجمة وليس يعني ما نخترعه، هو قال هذا التعبير تحديدا، إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك قابلية لهذا الأمر؟ هو بالمناسبة يشكك في أنه قد يحدث، ولكنه يقول إذا ما تم هذا ستكون هناك علاقات طبيعية وسيفتح باب الاستثمار مع إيران وما إلى ذلك. هل هذه أحلام أم أننا نقترب بالفعل؟
3: لا أعتقد أنها أحلام. أنا أعتقد أنه لنكون رشا أكثر وضوحا، يعني ما كنا نتوقع في فترة سابقة كانت لدى العقل السياسي الأمريكي عقدتين، عقدة 80 وعقدة 83. عقدة 80 عندما اصطدمت طائرتين أمريكيتين فوق أجواء إيران، وعقدة 83 لما فجر المارينز وقتل 241. فأصبح في العقل الأمريكي، العقل السياسي الأمريكي، أنه لا يستطيع مهاجمة إيران وأنه سيتكبد خسائر كبيرة. ترامب استطاع أن يزيل هذه العقدتين، بمعنى أنه انخرط في حرب مباشرة، حتى مقتل قاسم سليماني وقتل في العراق، لم يقتل في داخل. فحتى الاغتيالات اللي قامت فيها الإدارة الأمريكية أسقطت قرار فورد بعدم الاغتيالات السياسية. فهذه المعضلة تجاوزناها. الجانب الآخر أنه الطرف الإيراني يدرك تماما كما قال نيكسون، يأتي وقت على الأمة الدولة أن تختار بين الأيديولوجيا أو البقاء. النظام الإيراني وترامب قالها، كان على وشك السقوط، ويبدو أن الضربات كانت موجعة، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كان يبقى، لأنه رشا كان يصدر في مارس 1.9 مليون برميل. في الحصار البحري اللي فرضته الإدارة الأمريكية أصبح لا يستطيع تصديره إلا 200 ألف، وبالتالي هناك فجوة كبيرة. أنا أعتقد أنه قد نشهد، لأن هذا الجيل مشتبه خامنائي هو الجيل الثالث، بمعنى أنه لا يملك الشرعية الدينية ولا الشرعية الثورية، لأنه لم يشارك بالثورة، يقال أنه لا يملك إلا شرعية الدم. بمعنى يبدو أنه في النهاية، لأن الطرف الإيراني قبل عامين أعطى مؤشر لترامب أنه هناك صفقة الأربعة تريليون دولار، بمعنى الدخول في الغاز والنفط. قد نشهد تحت ظروف معينة تغير في السلوك الإيراني، ولكن أنا أعتقد أنه تدريجي ولن يكون بين عشية.
1: دكتور حسين، اللي تعاقب على هذا الأمر، صحيح أن روبيو شكك في أنه لا يعتقد أن هذا سيحدث سريعا، ولكنه على ما يبدو يقدم دعوة أمريكية لإيران للاندماج في الاقتصاد العالمي، ولكن بشرط أن تتخلى عما أسماه حركتها الثورية الإرهابية.
0: يعني أولا هذا هو جزء من ورقة التفاهم، ليس تفضلا من روبيو، لا، هذا جزء

0: يعني من ورقة التفاهم، وهو بند خاص في أن يكون هناك 300 مليار دولار استثمار في إيران. من هنا ما يطرحه السيد
1: يعني ليس
0: روبيو.
1: تفضلا، يعني الدول المرغمة
0: لا
1: أن
0: لا
1: تقدم
0: ليس
1: هذا الأمر، يعني مش إجبار برضه
0: لا لا
1: يعني.
0: يعني هو بالنهاية هناك توقيع على هذه المذكرة، أي التزام،
1: إذا ما
0: وهذا لا لا
1: يعني
0: ليس
1: حتى
0: ليست
1: جي دي
0: مشروطة.
1: فانس يقول إذا ما التزمت إيران بهذا الأمر، يعني هذا ليس شيك مدفوع على بياض لإيران، إذا ما طمأنت محيطها الإقليمي.
2: وأن
1: إذا
2: تكون بيئة استثمارية.
1: نعم
2: بشرطين.
1: نعم وبيئة استثمارية، يعني ليست أموال ستدفع. المهم يعني هناك تصريح مهم الوزير الخارجية السعودي يقول في هذا الأمر: قبل أن نتحدث عن الاستثمارات لابد أن نتحدث عن حالة انعدام الثقة التي أصبحت موجودة ما بين إيران وما بين دول الخليج.
0: يعني أولا كل الأمور المطروحة في ورقة التفاهم هي خطوات متبادلة بين الطرفين، ليست من طرف واحد وأمريكا هي التي تحدد هذا الأمر وذاك الأمر. لا، إنه إيران تقول أن مثلا تفتح مضيق هرمز، في المقابل يرفع الحصار، تفرج أمريكا عن أموال إيرانية مجمدة.
1: وكل مقترن أيضا بسلوك الإيراني يا دكتور، وكل مقترن
0: نعم
1: أيضا بسلوك
0: مقترن
1: الإيراني.
0: مقترن بسلوك الطرفين، ليس طرف واحد. ليس طرف واحد
1: بالتأكيد.
0: يعني ورأينا،
1: ولكن هل تشكلت هذه القناعة لدى ما يمكن اعتباره النظام الجديد في إيران أن الماضي لابد أن تغلق صفحاته؟
0: أنا في تصوري نعم هناك إرادة إقليمية في تجاوز الماضي لبناء المستقبل. والتصريحات التي تأتي سواء كان من السعودية، من قطر، من عمان، هي تقول ذلك. وكذلك اليوم رأينا السيد قاليباف قال ذلك أيضا في أذربيجان، كلها تصب في إطار واحد، هو
1: في إطار عدم الثقة. يا دكتور الأمر يتجاوز مسألة التصريحات، خطوات
0: بناء
1: يا دكتور.
0: الثقة
1: خطوات
0: بناء الثقة.
1: نعم.
0: للمستقبل،
1: للحديث بقية، للحديث بقية. هذا من الملفات التي ستظل مطروحة. أعتذر لضيق الوقت، ولكن
2: بسريع
1: دكتور حسين شكرا لك تعليق
2: على السريع. لا ننسى أنه أنشئ تنسيق رباعي مهم في المنطقة، وهو التنسيق السعودي المصري الباكستاني التركي.
1: نعم.
2: اللي عقد 4 جلسات متتالية. أعتقد أنه هذا سيلعب دور إيجابي في إيجاد نظام أمني إقليمي قد تشارك فيه إيران.
1: سيد منيف عماشة الحربي المحلل السياسي في الاستوديو، شكرا لك، وشكرا دكتور حسين هوريان من طهران. الحقيقة أن يبدو العراق يسير بوتيرة متقدمة للغاية في إجراءاته لحصر السلاح بيد الدولة، وواضح أن هناك عزيمة حقيقية لدى رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي في تحقيق اختراق حقيقي في هذا الأمر. السلطة القضائية اليوم أيضا في العراق اتخذت خطوة غير مسبوقة ضد استخدام الطائرات المسيرة. رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلن أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق كل من يثبت تورطه في تصنيع أو حيازة أو استخدام الطائرات المسيرة بما يخالف القانون. على ما يبدو أن هذا القرار يهدف إلى تحويط الإجراءات بشيء من الجدية وتجديد العقوبات المرتبطة بهذا الأمر لما تمثله من مصدر لتهديد الأمن والاستقرار، وأيضا لخطورة ما حدث على علاقة العراق بمحيطه. وهذا الأمر كان ربما من أبرز العلامات الرئيسية لهذه الحرب. نحن في هذه الفترة ما بعد الحرب يحاول الجميع أن يلملم جراحه إن صح التعبير. تحاول العديد من الأطراف أن تضع خريطة جديدة لهذه المنطقة. العراق كان حاضرا بسلاحه في هذا الحرب. حالة الانفلات وعدم السيطرة على سلاح الفصائل في العراق كانت موجودة. ضغوط الأمريكية للرئيس الأمريكي أيضا في هذا الصدد واضحة ولا يمكن إغفالها بأي حال من الأحوال. لكن هناك تصريح لافت للغاية اليوم لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حينما قال أن هذا السلاح كان يرفع شعار مواجهة الوجود الأمريكي. طب إذا لم يتواجد أمريكان إذا لم تتواجد قوات أمريكية؟ إذا لماذا هذا السلاح؟ وفي الحقيقة أن هذه إجابة أو طرح مهم للغاية وذكي، يحاول أن يفند به

0: الشعارات التي تحملها هذه الفصائل. انضم إلينا من بغداد الباحث السياسي والقانوني الأستاذ أمير الدعمي. مرحبا بك معنا أستاذ أمير في خارج الصندوق. هذا القانون الذي تحدث عنه اليوم رئيس القضاء الأعلى في العراق والذي شدد فيه العقوبات المتعلقة بتصنيع المسيرات أو أي شخص يكون له علاقة بهذا الأمر، هل تعتقد أنه قابل للتطبيق بالفعل؟
1: نعم، تحيلك ست رشا وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. بالبدء يعني نعزيكم بوفاة مراسلكم في اليمن ونتمنى إن شاء الله آخر الأحزان. بالرجوع إلى سؤالك، يعني إذا رجعنا إلى قانون رقم 13 سنة 2005 اللي عرف الجريمة الإرهابية اللي في وقتها اتفق يعني المنظومة السياسية على تعريف معين أنه كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة ضد فرد أو مؤسسات الهدف منها الإضرار بالأمن وإرباك المجتمع. وبالتالي اليوم إذا ما لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدادت مسألة المسيرات وحتى استخدمت في الآونة الأخيرة بالاستهداف السياسي، وخصوصا بعد الإحراج الكبير وعدم قدرة الحكومة السابقة في احتواء الفصائل المسلحة من استهداف المحيط الإقليمي للعراق وإدخال العراق في حرج مع محيط الإقليمي والخليجي آنذاك، بالتالي كان لابد من وضع حد باتجاه هذه المسيرات التي تنطلق في كل حدب وصوب.
0: بس الصراحة أستاذ أمير هناك حالة من الانفلات فيما يتعلق بهذا الأمر، كيف سيتم السيطرة على هذه العناصر، على هذه يعني هناك بعض الأماكن التي يتم فيها التصنيع، هل تتوافر لدى الحكومة معلومات تفصيلية عن هذا الأمر؟
1: يعني أنا ما أعتقد الحكومة أو الحكومات السابقة يخفى عنها أين تصنع وأين تكون موجودة وحتى مسير نقلها وأين تكون ومن أين تنطلق. يعني العراق ليس غافل تماما، لكن هناك من كان يعني يصدر مسألة أنه لا يعلم، لكن أنا أعتقد اليوم أن هناك جدية من مجلس القضاء الأعلى مدعوم داعم لحركة أو قرار الحكومة بمسألة حصر السلاح. خصوصا هذا القرار هو يعني في محتوى ومضمونه هو بادرة حسن نية مع محيط الإقليمي وبداية علاقات جديدة، خصوصا
0: تشديد العقوبات
1: الحكومة السابقة بمد الجسور مع هذا الحكومة.
0: نعم، إذا كان يمكن بحكم خبرتك القانونية أن تشرح لنا تشديد العقوبات كيف سيكون في هذا القانون الجديد؟
1: عقوبات إذا ما طبق قانون رقم 13 سنة 2005 فإن عقوبة استخدام أو حيازة أو تصنيع هذه المسيرات تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي أشد عقوبة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13، وبالتالي ممكن أن تطبق هذه العقوبة على كل من يحوز وكل من يصنع وكل من يستخدم هذه المسيرات.
0: نعم، شكرا لك أستاذ أمير الدعمي من بغداد الباحث السياسي والقانوني، تحياتي.
1: شكرا جزيلا.
0: العقدة والمعضلة التي تحتاج إلى شبه معجزة لكي تحل. الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يبدو أنه أحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وتل أبيب، وأعمق من كلمة خلاف. هو كما ذكرت لحضراتكم عقدة تحتاج إلى معجزة. لماذا؟ كما كنا نتحدث هي المسألة تبدو وكأنها بين البيضة والدجاجة، أي قبل الآخر. هناك مشكلة تستخدمها إسرائيل وهي أن هناك سلاح لدى حزب الله، وبالتالي لابد من نزع سلاح حزب الله حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي. الدولة اللبنانية تقول أنه يجب انسحاب إسرائيل وأنها هي من ستتولى مسألة نزع سلاح حزب الله، وبدأت تساؤلات كبيرة تطرح في المجتمع الدولي ووسائل الإعلام المختلفة. تعلمون أن هناك تغطية واسعة بالمناسبة، وهذا تغير في طبيعة معالجة الإعلام الأمريكي لهذا الملف. من يتابع الإعلام الأمريكي يلاحظ أنه في الأيام الماضية كان هناك تسليط للضوء كبير بشكل في كل النشرات الإخبارية، في كل الحوارات تطرح كلمة لبنان والمفاوضات مع لبنان وكيف يمكن نزع فتيل هذه الأزمة، وأن البعض يميل في معالجة الإعلام الغربي إلى أن هناك مبررات حقيقية لدى إسرائيل في مخاوفها من تأجيل مسألة الانسحاب باعتبار أن هناك سلاح. ولكن هناك من يقول أيضا أن نتنياهو سيظل في استخدام هذه الورقة لبقائه، وهو بالمناسبة عبر عن كل هذا

0: هذا بصراحة حينما قال أنه سيبقى في لبنان أو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان طالما كان رئيسا للحكومة. نستمع إلى ما قاله وزير دفاع.
1: נערך בקו ואנחנו לא נסוגים, הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, וזה הסכם כן. מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
2: אין דרישה כזאת?
1: אין דרישה, ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
2: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
1: חלק, עברנו את זה, ראש הממשלה לנשיא, אני לאקסס לצער המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי כן. להגן על תושבי הצפון.
0: صحيح أن إدارة الرئيس الأمريكي تحاول الضغط على نتنياهو بشكل كبير في هذا الملف تحديدا، ورغم أن هناك هجوم غير مسبوق قاده جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي على نتنياهو، لكن هناك ما يبدو تبريرا أيضا من وزير الخارجية الأمريكي اليوم مارك روبيو لموقف إسرائيل. نستمع.
3: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday, they'll go on today, they'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
0: هو صراحة الحكومة اللبنانية لديها فرصة ذهبية، وهو رغم تصريح روبيو هذا، لكن من يراجع تصريحات روبيو أيضا على مدار الفترة الماضية، أمريكا تحاول بالفعل الضغط على نتنياهو. البعض يقول وهل يمكن أن تكون هذا الأمر صحيحا أو أن يكون صادقا وصريحا، وليس من أجل عيون لبنان بالمناسبة، ولكن الإدارة الأمريكية تدرك أن سياسة نتنياهو وحكومته تورط إسرائيل، وأنه بهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في غزة ولبنان ستتعرض إسرائيل لأزمة كبيرة، وبالتالي هم يحاولون قبل أن يتم إنقاذ لبنان إنقاذ سمعة إسرائيل نفسها. لكن بغض النظر عن هذه المبررات، كيف يمكن الاستفادة عربيا من هذا الموقف الأمريكي؟ ننتقل إلى السودان. تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع، بات عنوانا رئيسيا يوم بعد الآخر أن يتم الحديث عن انشقاق لمسؤول جديد. هذه المرة يواجه حميدتي تحديا كبيرا للغاية، لأن أحدث المنشقين يمثل كما يقال انشقاق من النوع الثقيل. الإعلان عن ضيف الله آدم أحمد، وهو القائد الثاني للمجموعة الرابعة التابعة للدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، انشقاقه وانضمامه إلى الجيش، وهذه أيضا نقطة فارقة ومهمة للغاية. هذا يعتبر يعني كما يقول التعبير الشائع ضربة في مقتل، يعني هذه الضربة من الصعب أن يتم تبريرها، هي ضربة قاسمة للدعم السريع بقيادة حميدتي بالتأكيد. صحيح أن ستكون هناك مبررات أن هذا لن يؤثر ولن يكون له تأثير كما تقول كل بيانات الدعم السريع، لكن هناك تساؤل كبير، لماذا هذه الانشقاقات المتتالية؟ لماذا هذه الانشقاقات التي تعد في الصفوف الأولى لقوات الدعم السريع؟ نستمع إلى ما قيل وهو مهم للغاية في مسألة لماذا كانت هذه الانشقاقات.
4: منصبي قائد ثاني المجموعة الرابعة اللواء الأول، طبعا القائد جبل النزين، وقائد ثاني رضيف الله آدم أحمد المقدم إن شاء الله. نقدم اعتذار للشعب السوداني عامة بالنسبة للخطأ اللي ارتكبناه، ونقد نقدم اعتذار للقوات الشعب المسلحة، والآن بنطلب منها العفو العام طبعا بالنسبة للقوات الشعب المسلحة، وإن شاء الله عوجة ما في إذا أي زول وصل بإذن الله متقصر معه كامل إن شاء الله.
0: ينضم إلينا من ميلانو رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور فتحي أبو عمار. مرحبا بك دكتور فتحي. كيف تقرأ دكتور فتحي هذه الانشقاقات؟ واليوم نتحدث عن انشقاق من العيار الثقيل.
5: حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام وتعازينا لكم جميعا في مراسلكم في اليمن.
0: شكرا.
5: سيدتي يعني لا أدري كيف وصف العيار الثقيل، لكن مقربين من الدعم السريع قبل أيام قالوا لي نحن على مشارف الاحتفال بالجندي رقم مليون، ولكن أتعجب يعني إذا كان ذهب 3 أو 4 أو 10 كما تصف.

0: يكونهم من العيار الثقيل، لا أدري كيف يؤثرون في مليون جندي. ولكن بالإضافة إلى ذلك أن هذا الرجل أيضا قالوا
1: يعني لما تتحدث عن الموقع العسكري الذي كان يحتله ضيف في الميدان من ناحية الترتيب العسكري، لا ترى أنه يعني استقالة أو انشقاق من نوع ثقيل؟ من نوع خفيف؟
0: حسب ما جمعت من معلومات من مقربين كما ذكرت لك أيضا أن هذه الشخصية أصلا ليست موجودة، والأسماء التي ذكرها هو في هذه المقابلة غير موجودة، وأن هذه الفرقة أو القيادة أو المجموعة التي لم ينتمي إليها غير موجودة. هناك شخصية نافذة جدا في الدعم السريع،
1: يعني هذا لم يكن قائدا ميدانيا في النيل الأزرق
0: حسب ما ذكر لي ذلك، لكن الشخصية التي وردت في بعض وسائل الإعلام وأنا قرأتها حقيقة في موقع الحدث أنه هو ضيف الله حمدان، ثم بعد ذلك تم تعديل المنشور إلى هذا الرجل أن ضيف الله حمدان هو قائد ثاني الفرقة الثالثة في الجنينة. هذه شخصية كبيرة لها وزنها صحيح ربما تؤثر، لكن الذي
1: أريد ثانية واحدة عشان الموضوع ملتبس، أنا أريد أن أستفيد منك، يعني من يتحدث في الفيديو ليس فضل الله آدم؟
0: حسب من بلغني من معلومات أن الشخصية لا أدري أنا اسمها وليست موجودة في هذه المجموعة وليست تحت قيادة الشخص الذي ذكره وليس موجود.
1: طب من ليخرج يا أستاذ فتحي بشكل واضح وصريح بسيطة جدا، يظهر فضل الله آدم في بيان صحفي بالصوت والصورة ويقول أنا لم أستقيل، أنا ما زلت تحت إمرة وقيادة الدعم السريع، بسيطة.
0: لو أذنت لي فقط سيدتي، نحن وأنتم كأناس نتعاطف مع الشعب السوداني، نحن نريد أن نساهم في قضية حلحلة الشعب السوداني، حلحلة مشكلة الشعب السوداني، هذه الأزمة التي طحنت الشعب السوداني. ما هو الحل؟ هل مثل هذه الأمور المدفوعة الثمن من الرشاوي التي من مال الدولة يقوم بها الجيش لشخصية هنا وهناك من المستوى الثالث؟
1: يا أستاذ فتحي
0: هل ستعرقل الدعم السريع أم لا؟
1: لأني أحترم جمهوري جدا يا أستاذ فتحي، وحضرتك صحفي ورئيس تحرير يعني لصحيفة، أنا أريد أن نعطي للمشاهد المعلومة. المعلومة تقول أنه استقال، حضرتك بتقول لي أنه لم يستقيل وأنه ليس هذا الشخص، أنا أريد معلومة نقدمها للمشاهد الذي يتابعنا، استقال أم لم يستقيل؟ وإذا لم يستقيل لماذا لم يظهر على الهواء ليعلن أن هذا لم يحدث؟
0: هذه المعلومة يستطيع أن يجيب عليها الناطق الرسمي باسم الدعم السريع. أنا كإعلامي أستطيع أن أعطيك القراءة الصحيحة باعتبار أني أحاول أن أستقي المعلومات من مصادر قد لا تصلون إليها أنتم.
1: المتحدث باسم الدعم السريع لم ينفي كما تنفي حضرتك يا أستاذ فتحي.
0: طيب أعطيني فرصة، أظن مرت 7 دقائق لم أعطي أي فكرة حقيقة عن المقابلة.
1: بس أنا مشكلتي أن يبقى في معلومة غير دقيقة تصل للمشاهد، أنا أحرص على المعلومة الدقيقة.
0: أنا أريد أن أوصل إليك المعلومة التي يستفيد منها الشعب السوداني في قضية حل أزمته. يا سيدتي، ذكرت لك أن شخصية أو شخصيتين أو ثلاثة مدفوعة الثمن محاولة استمالتها بمال الشعب السوداني، هذه لا تحل مشكلة السودان والحريق الذي يقوم الآن، ولن تضعف الدعم السريع، ولقد رأيناها من قبل في جونغرنغ في رياك مشار ثاني رجل وثاني إثنية، ورأيناها في لاما كول لدى جونغرنغ ولم تؤثر فيه، وقالوا لنا أن المتمردين والميليشيا انتهت والرجل ظفر بدولة. هذه المسائل لا تنهي الدعم السريع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جدا. هل أمثال هؤلاء الذين سبقوا السافنا والقبة وغيرهم وجمعوا لهم مجموعة من الميكروفونات بكمية كبيرة في حجرة مغلقة من غير مراسلين، ثم يأتوا وليعيروا حميتي وليطعنوا في الدعم السريع، هل هذه ستحل مشكلة الشعب السوداني؟ لا أظن ذلك.
1: طيب ما علاقة الشعب السوداني؟ نحن نتحدث الآن عن
0: هذه الترقيعات،
1: يعني لا أحد يختلف بالمناسبة، نحن كنا إحدى المنصات الرئيسية التي دعت لضرورة أن يكون هناك حل لمعاناة الشعب السوداني. المشكلة أن الكل يتحدث عن معاناة الشعب السوداني ويوظفها لمصلحته الخاصة، لكن نحن نتحدث الآن عن نقطة أساسية ورئيسية. لا أختلف معك في الدعوة لضرورة، وأنت صحفي وإعلامي، لضرورة حل مشكلة ومعاناة الشعب السوداني، ولكن أنت تقول لي أن الجيش يدفع لهؤلاء أموال لكي يقوموا بالانشقاق عن الدعم السريع، هذا ما تريد أن تقوله لي؟
0: نعم كثيرا.
1: ما الأدلة على ذلك؟ لم يظهر أي دليل على
0: الأدلة على ذلك، أن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون من أجل قضية وهم في ثياب الرس يقولون نحن نحارب من أجل

0: عيون الشعب السوداني ومن أجل السلام والعدل والمساواة وجدناهم في كراسي وسيرة وفارهة
1: وفنادق. هم ينتقدون، هم قالوا في بياناتهم انتقاد لتحكم أسرة حميدتي أو آل حميدتي في القرار في الدعم السريع، وهناك قرارات تم تسريبها بأنه يتم منع سفر وتحديد إقامات لمسؤولين في الدعم السريع. هذا ما يفعله الدعم السريع. أنا أنقل لك فقط،
0: لا ما أسمعك حقيقة.
1: طيب سيكون اللقاء بقية، لكن للأسف انتهى وقتنا. من ميلانو الدكتور فتحي أبو عمار، شكرا لك، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
2: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
3: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. ضرب زلزال ثاني شمال وسط فنزويلا بالقرب من العاصمة كاراكاس، بلغت شدته 7.5 درجات بعد زلزال آخر بقوة 7 درجة ضرب منطقة مونتالبان على عمق 13 كيلومترا. وأكد عمدة منطقة تشاكاو الفنزويلية سقوط قتلى جراء الزلزال. أما رئيس فنزويلا بالوكالة فقد أعلنت

حالة الطوارئ في البلاد جراء زلزالين وإغلاق مطار بيكيتا في كاراكاس. اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، ووجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور في مضيق هرمز. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة نازفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل عربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته من المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بمقتل مراسل شبكة العربية. نهاية الموجز، في أمان الله.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وقطر تودع المونديال بخسارة جديدة. بعد قليل الصراع بين المغرب والبرازيل على صدارة المجموعة الثالثة ينطلق. وفي أمسية تحطيم رقم روني بيلينغهام يشتم كيروش بعبارات مسيئة. ورغم تأهل المكسيك أغيري يرفض ضمان فرصة أوتشوا لدخول تاريخ كأس العالم. كوراساو تقاتل لاستمرار رحلتها بالمونديال وإكوادور تتمسك بأمال التأهل.

ليلة مونديالية جديدة يقدمها لكم محمد القناص، السلام عليكم. سويسرا إذا قلبت حسابات المجموعة الثانية، انتزعت الصدارة، أعادت كندا إلى أرض الواقع وإلى المركز الثاني. في الاستوديو رحب باللاعب السابق دكتور توفيق عواد، أهلا وسهلا بك، وأيضا باللاعب السابق

0: عادل البطي، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك تركي، سويسرا في الجولة الأخيرة عفست الحسابات في المجموعة، تمكنت من انتزاع الصدارة، عادت كندا إلى الواقع بعد ما كانت منتشية بانتصار كبير في الجولة الماضية.
1: صحيح، هو عادت الأمور.

0: يعني مباراته اليوم كانت أفضل بكثير من المباراة الماضية. سويسرا تستحق أن تتصدر هذه المجموعة، والمنتخب القطري في المباراة الأولى مع سويسرا لعب بذكاء، يعني دافع في البداية، في آخر مباراة بدأ يأخذ المخاطرة وسجل التعادل. لكن كندا أنا أعتقد أن هذا الفوز الوحيد لها قبل الجولة الماضية، ما أعتقد أنا حتى أنه راح تذهب بعيدا يعني بعد 32، ما أعتقد أنها
1: هو المجموعة هذه عادل يبدو أنه ما في فريق منهم ممكن أنه يوصل إلى دور الثمانية يمكن حتى.
0: يعني سويسرا فريق منظم، يعني فريق تحس أنها فريق منظم ويقدر يلعب كرة حسب من بيقابل، هذا موضوع آخر. ولكن في المجموعة هذه سويسرا الوحيد اللي تقدر تقول أنه يواصل في المجموعة، ولكن بالنسبة لي ترتيب المجموعة ترتيب منطقي جدا.
1: ظروف مباراة قطر ما تكررت في المباراة مع المنتخب الكندي، ما انطرد من سويسرا أحد.
2: والله شوف الواقع فرض نفسه، تصدر سويسرا وهذا هو المنطق. حتى المباراة الأولى أمام منتخب قطر ما كان يتوقع يعني منتخب سويسرا أن النتيجة، شفت الشوط الأول كان شوط مميز بالنسبة لسويسرا أمام قطر، دافع بشكل جيد المنتخب القطري، الواقع فرض نفسه، سيطرت سويسرا. يروح بعيد هذا موضوع مختلف، لكن ما لو وصل حسب المسار اللي بيكون فيه، لو وصل دور الثمانية يبدأ الأمر جيد وغير مستغرب بالنسبة لي إذا المسار اللي راح فيه يكون جيد، لأنه منتخب صراحة جيد. أما باقي الفرق اللي في المجموعة أنا أشك، يعني أحسن شيء يمكن يقدمون أن يتجاوز دور 32، ولا أراهن على هذا الموضوع بصراحة.
1: يعني خلينا نتكلم شوي على مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري اللي له معاهم الحين تقريبا 3 سنين أو 4 سنين، فتره طويله يعني بالضبط، يعني هو بدا معاهم من 2021، وبالتالي قدم منتخب جيد في اليورو، قدم ايضا منتخب يتاهل للدور الثاني في كاس العالم.
2: هي قدم منتخب اوروبي، تعرف لما نقول اوروبا اللي هو فئه، خلينا نقول فئه اقل فئه اي، ما راح اقول لك انه احسن فئه اي، لكن لو من الثمانيه يعني أقدر أحطه واحد من الثمانية في ظل انخفاض بعض المنتخبات اللي كانت نسميها مثل إيطاليا كنا نسميها فئة A. لكن تعرف لما يقولك ألعب وفق الإمكانيات، يستثمر حالات لاعبين مميزة، ولكنه يعتمد على مجموعة فريق. وأنا رأيي أن منتخب سويسرا كأنه منتخب يعني يبين لنا أن المنتخب هذا مجموعة وليست أفراد، ويطبقها بصراحة مدرب الفريق بشكل جيد، شفناه في التصفيات والآن في كأس العالم، يعني جميل. يصير بشكل جيد.
1: إذن بخسارة ثانية ونقطة وحيدة ودعت قطر منافسات كأس العالم، بينما حققت البوسنة الفوز الأول، ستنتظر بالتالي نتائج المجموعات الأخرى لتحدد تأهلها للدور المقبل في أفضل الثوالث، مع أفضلية نقطية لصالحها. تركيا المنتخب البوسني حقق انتصاره الأول في هذه البطولة، تمكن من الفوز على المنتخب القطري. يعني أمس كنا نتكلم على ردة الفعل وكيف بالإمكان الخروج بشكل جيد، هل قطر قدمت مباراة مسحت فيها نوعا ما خيبة الخسارة السداسية أمام كندا؟
0: إيه، قدم مباراة شجاعة، يعني إذا استثنينا بداية المباراة إلى أن سجل الفريق البوسني الهدف الثاني كان في تخوف شوي قطري، ودائما هذا لوبيتيجي وعدد من المدربين اللي يشاركوا في كأس العالم هو ما حرر اللاعبين. دونس نفس الشيء، أكثر من مدرب نجد أنه اللاعبين بعد في الشوط الثاني يلعبون أفضل من الشوط الأول، يتحررون يبدون يلعبون كرة. في الشوط الأول كان الفريق شوي خايف، لكن بعدها بدأ يلعب بشكل جيد وسجل هدف تقليص الفارق، ولعب في المباراة بشكل جيد. في هدف يعني بيدرو كان ممكن يسجل هدف التعادل، تخيل 2-2، يعني لعبوا بشجاعة. خلينا نصف هذا الموضوع، أفضل مباراة لأكرم عفيف، أفضل الهيدوس وجوده صراحة في الفريق والخبرة. شوف هذه كأس العالم بينتنا أنه لاعبين الخبرة هم اللي يكسبون، وهم اللي قادرين يلعبون بهدوء، هم اللي قادرين يقودون الفريق. شفناها مع ميسي، شفناها مع كريستيانو، شفناها يعني مع أكثر من لاعب، الأمثلة كثيرة. فلكن فعلا ألوم مدربين عدد من الفرق أنه ما حرر فريق، كان بإمكان الفريق القطري من بداية المباراة يلعب بشكل أكثر مفتوح، ولكن بعد ما تسجل هدفين أصبحت المباراة صعبة، لكن لعبوا مباراة شجاعة. يعني من تسجل هدف الثاني أجد المنتخب قطري يلعب بشكل جيد، وكان ممكن يسجل هدف التعادل لولا سوء الحظ، ولولا أنه يعني لاعب مدافع هو اللي انفرد يعني بهذا الشكل. لكن بشكل عام مشاركة رائعة، إذا ما استثنينا مباراة كندا، المباراة الأولى رائعة، هذه مباراة شوط ثاني، يعني ربع ساعة من الشوط الأول والشوط الثاني أداء جيد. ولكن أحيانا نتائج يعني

0: تسجيل الأهداف المبكرة في الفريق يخلي الفريق من الصعب يرجع.
1: قبل الهوى كنا نتكلم على اللاعبين اللي لهم بصمات كبيرة مع منتخباتهم، وتكلمنا على أسماء معينة في كأس العالم، محك صعب جدا. تعتقد أنه أكرم عفيف بالمشاركة في مونديالين وعدم تسجيل أي هدف يقلل من نستطيع نقول تاريخه الكبير مع المنتخب القطري، يعني لو تكلمنا على مستوى اللاعبين العرب بشكل عام؟
2: واتفق معك. لما تحط مقارنة بين أكرم عفيف في 2019 و 2023 في كأس آسيا، اللي كان هو لاعب مهم ويمكن أحد أهم أسباب تفوق المنتخب القطري في البطولتين، المشاركة الأولى ما كانت جيدة أبدا، هذه المشاركة أيضا. إذا استثنينا دقائق من هذه المباراة، بس تجي في يوم تقول أنت عن أسماء اللاعبين، أنا انبسطت بصراحة الهيدوس كأنه ختام لمشواره الرياضي في تسجيل هدف، يعني بسجل له عبر التاريخ البصمة هذه اللي سجلها، لأن اللاعب يتميز فنيا ويتميز سلوكيا. لكن مشاركة قطرية لا بأس فيها، ما راح أقول لك أنها ممتازة، لكنها أداء جيد أمام سويسرا نقطة، وأداء جيد بعد 2-0. اتفق مع الدكتور تركي، ما كنا راح نشوف المنتخب القطري قبل الهدفين، بعدها أخذ الثقة. بيدرو لو كان وفق في تسجيل في كرة ترى في القائم أيضا عشان ننصف بوسنا، كان لهم كرة في القائم، رد المنتخب القطري بكرة في القائم نفس الشيء، لكن توقيت
1: بيدرو قائم واحد بس شوف
2: شوف الفريق. لا لا أنا أقصد الموضوعية أن نقول حق بوسنا، ولكن لقطر يعني كان ممكن بيدرو يعدل النتيجة.
1: تركي، هل المجموعة القطرية ربما نستطيع نقول بجزء كبير جدا من هذا النجوم ما راح يكونوا موجودين في المونديال المقبل، ممكن معظمهم راح يكونوا موجودين في كأس آسيا 2027 بعد أشهر في الرياض وفي المملكة العربية السعودية، تعتقد أنت أن هذه المجموعة بإمكانها تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على اللقب المرة الثالثة على التوالي؟
0: ممكن، لكن مش بنفس المدرب. يعني أنا أعتقد أنه المشكلة الكبيرة العدد من المنتخبات، صحيح أنه بعض اللاعبين ما قدموا مستوى جيد سواء في قطر أو السعودية أو تونس أو عدد من المنتخبات اللي كنا نأمل أنها تكون أفضل، لكن أيضا أجد أن المدربين حجموا كثير من فرقهم بالدفاع المتأخر أكثر من لازم، هذا سبب أهداف في المرمى، هذا سبب ارتباك كبير. يعني إحنا طول عمرنا نعرف أنه الدفاع لا يبدأ من الدفاع، يبدأ من الوسط والهجوم. في هذه البطولة عدد من المدربين أصبحوا يتراجعون بشكل كبير، معتقدين أن الدفاع يبدأ من الدفاع، وهذه بالنسبة لي نظرية غير جيدة، وبينتها كل المباريات. كيف فينا المباراة الماضية أوزباكستان كان متراجع مع البرتغال إلى أن تلقى 3 أهداف وكادر كريستيانو سجل هاتريك في الشوط الأول، فالتراجع المبالغ فيه ما يعطيك، ما يخلي الدقائق تروح. يخلي الدقائق تروح هو لاعب زي أكرم عفيف يستلم كرة يلعبها للهيدوس، هذا الأداء اللي ممكن يخليك. فأنا أتصور أنا أنه المنتخب القطري قادر، ولكن مش مع لوبيتيغي صراحة.
1: قبل مواجهة هايتي أكد محمد وهبي مدرب المغرب أن منتخب أسود الأطلس يضع نصب عينيه صدارة المجموعة الثالثة في تحدي واضح للبرازيل، مشيرا في الوقت ذاته لأنه لا يشعر بقلق كبير بشأن الاحتمالات المرتبطة بمسار الأدوار الإقصائية قبل مواجهة هايتي بعد قليل، علما بأن الأخيرة ودعت البطولة رسميا لكنها تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي. من أمام الملعب في أتلانتا تلتحق بنا موفدة العربية ليليان تنوري، ومن الرباط أيضا يلتحق بنا مراسل العربية محمود مباري. أهلا وسهلا بكما، أبدأ معك ليليان. يعني دقائق أقل من 45 دقيقة ربما تدخلون للملعب، تبدأ المباراة، تكون الأجواء الحماسية للمباراة الثالثة المنتخب المغربي، حطينا في الصورة كيف الأجواء عندك؟
3: ما بلش بالجماهير محمد، تعرضنا لحادثة نحن، أنا مع ذاتي يعني هنا تعرضت للتحطيم تقريبا، لأنه عندما جاء أحد رجال الشرطة مع كلب التفتيش لف الكلب الحبل حول الترايبود ورقص، فوقعت الكاميرا واضطر الشرطة للتدخل لحتى ينقذ الكاميرا، لكن الترايبود أصبح ملتويا بعد شيء. إن شاء الله تكون الصورة عندك.
1: الحمد لله على السلامة.
3: لا ليست ملتوية كما هي الحال عندي أنا هنا، لكن الحمد لله. طيب، الجماهير المغربية جميلة جدا محمد، يعني منذ يومين غطت أتلانتا باللون الأحمر، ليس هدفها لا تريد فقط الفوز بهذه المباراة، بل ارتفع السقف كثيرا، ارتفع السقف يريدون الفوز باللقب. الآن أصبحوا بعد أن قدم منتخبهم أداء مميزا بهذه البطولة، الجماهير المغربية تقدمت من

0: بعشرات الالاف ما عندي مسيره رياضيه سمتها نحو الملعب خمس دقائق كامله سارا على الاقدام توجهت كلها الى هنا. بالحقيقه هذه اول مره ارى تنوع كبير بنوعيه او جنسيه او المنتخب الذي تشجعه الجماهير هنا غير الجماهير المغربيه والجماهير العربيه طبعا التي تشجع المغرب بطبيعه الحال، ولكن هناك نوعيات مختلفه، هناك فرنسيين، هناك برتغاليون، هناك يعني كلهم حضروا هذه المباراه فقط كي يدعموا احد الطرفين، ومعظمهم يعني تصب الترشيحات كلها على المنتخب البرتغالي على المنتخب المغربي. اما الصحافه هنا التقيت بصحفيين برازيليين فسالتهم انه لماذا تحضرون هذه المباراه، يعني قالوا نحن نحضر هذه المباراه على سبيل المزاح كي لا تربح المغرب ونفوز نحن ونتصدر المجموعه. هذه هي يعني بين الاعلاميين المغاربه والاعلاميين البرازيليين هنا هكذا الاحاديث اصبحت هذا اليوم باليوم الحاسم طبعا على صداره المجموعه.
1: الحمد لله. السلام مره ثانيه ليليان محمود. خلينا ناخذ جزئيه من كلام مدرب المنتخب المغربي وهبي حينما تحدث عن المنافسة على الصدارة، هل تشاطر الجماهير المغربية مدرب المنتخب هذا الشعور وهذا الطموح؟
2: مرحبا محمد. الأكيد أن الجماهير المغربية تتمنى أن يفوز المنتخب المغربي، أن يعبر أولا لكي يظل بالولايات المتحدة الأمريكية ويتفادى تلك الرحلة الشاقة إلى مونتيري أو إلى مكان آخر. مدرب المنتخب المغربي يمشي في نفس اتجاه وأمال وطموح الجماهير المغربية التي تمني النفس بهذا العبور بهذا الفوز الجديد الفوز الثاني، وتتمنى أن تكون الحصة كبيرة حتى يتفادى المنتخب المغربي فوز البرازيل بحصة من شأنها أن تلقي به إلى مونتيري. الصورة هنا جميلة كما في أتلانتا، طيف الجمال كذلك موجود هنا، الأمال كبيرة، الجماهير المغربية تريد فوزا بحصة كبيرة أمام بنما الحلقة أمام هايتي الحلقة الأضعف. دائما الجماهير المغربية وحتى قبل ساعات كانت تتقاطر على فانزون مولاي الحسن بالرباط، ودائما الشعار الأول والأوحد هو الفوز والعبور أولا من أجل أن يظل المنتخب المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نفس رغبة مدرب المنتخب المغربي الذي عبر عنها خلال المؤتمر الصحفي وعبر عنها خلال الحصص التدريبية أن المنتخب المغربي سينافس من أجل أن يظل في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواصلة المشوار وتفادي الذهاب إلى مونتيري بمكسيك.
1: شكرا جزيلا لكما من أتلانتا موفدة العربية ليليان تندوري، نقول لها من جد الحمد لله السلامة، وأيضا من رباط مراسل العربية محمود منباري. نتركك تستمتع بالمباراة تركي، مباراة تاريخية للمنتخب المغربي في المنافسة على صدارة المجموعة.
3: أكيد، يعني أول شيء المنتخب المغربي منتخب شجاع، يمكن هو والمنتخب المصري، وإذا ما أضفنا إليهم أيضا المنتخب الياباني نجد أنهم خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية اللي لعبوا مباريات شجاعة، يعني لعبوا بطريقتهم ما اهتموا بالمنافس مع أنهم لعبوا مع منافسين من كبار القوم. يعني المغرب لعبت مع البرازيل، اليابان لعبت مع هولندا، وبكل تأكيد مصر لعبت مع بلجيكا، فلعبوا مباراتهم. وأنا عجبني في المنتخب المغربي ووهبي مع المنتخب أنه يلعب، هو اللي بادر، هو اللي يسجل، هو اللي يتقدم، هو اللي يضغط، طلع كل إمكانيات اللاعبين، وهذا جعل الفريق يستمتع ويكون أيضا ممتع للجمهور في نفس الوقت يحقق النتائج. أداء رائع جدا. صيباري صراحة مفاجأة هذه البطولة بهدفين في البرازيل والمباراة الماضية في اسكتلندا، متوقع أنه في هذه المباراة مع هايتي أنه أيضا يزيد الغلة ويسجل أهداف أخرى، ونتمنى لهم أيضا صدارة المجموعة. الأداء الرائع لبعدي وخنوسي وعدد من اللاعبين اللي يعني شفناهم في هذه البطولة، عيناوي أيضا ما نقدر نتجاوز، إضافة إلى بونو وحكيمي اللي عرفنا عنهم دائما أنهم يعني مهمين في الفريق، فلذلك المتوقع أنه يفوز. لكن هل يتصدر؟ طبعا هو محتاج أنه يسجل أهداف أكثر من منتخب برازيلي اللي عنده 3 أهداف في المباراة الماضية، والمنتخب نعرف المغربي هدف واحد فقط في مباراة الماضية، ففارق الأهداف 2 الآن، ممكن إذا سجل نتيجة كبيرة جميل. يعني قادر أنه يتصدر، ونتمنى له أيضا يتصدر عشان يبقى برضه في أمريكا
1: إن شاء الله. المنتخب المغربي اليوم عنده شوية تغييرات في التشكيلة الأساسية، تكلم على 3 تغييرات 3 تسميات.

0: ما تلعب الأول مرة في البطولة في خط الدفاع وفي الوسط مرابط نشوف وأيوب الكعبي في الهجوم وفي خط الدفاع أيضا حلال، فإنك تغير وانت تطمح لي تصدر المجموعة كان قرار تشوف انه موفق. احنا طبعا هنتكلم قبل المباراة بشوي ما نعرف صراحة،
1: انا اقول يمكن في ظروف يعني يمكن اصابات يمكن في حالة، انا ما اعرف سفيان المرابط بدل مين، انا ما اعرف هو يعني التغييرات من اللاعب البديل
0: هو بعدي ما يلعب اليوم يلعب بداله سفيان المرابط
1: يمكن في ادوار معينة
0: بعطيها العيناوي ايوب الكعبي.
1: انا يعني طبعا ايوب احد اهم البطولة ابو عدي يعني بدون شك، لكن تدريش محمد اللي أغبط منتخب المغرب عليه تتصور يعني الاختيارات بين هالكم من اللاعبين. يعني شفت أنا كأس العالم للشباب ياسر الزبيري الهداف ما مو موجود حتى في القائمة اليوم، يعني مو القائمة حقت كأس العالم حتى مو موجود. أنا أقصد شوف شلون المدرب عنده مساحة من الاختيارات، هذه مين موجودة ومع ذلك أنا أقول ممكن. تعرف ليش؟ لأن الفارق هذا يعني 4-1 البرازيل والمغرب 2-1 يعني الأمر ممكن أمام منتخب مثله. ليش؟ البرازيل بيلعب ضد اسكتلندا، إذا حطينا اسكتلندا وهايتي بدون شك اسكتلندا أفضل من هايتي، عشان كذا أنا أقول إن شاء الله أن
0: الأمر أمل في التأهل برضو. ها مين تبغى تخسر أملها في التأهل؟
1: اسكتلندا إيه، أنا هذا قصدي. المباراة يعني على بالنسبة للبرازيل أصعب بالنسبة للمغرب، عشان كذا أنا أقول المغرب إن شاء الله أنه ممكن وممكن يتجاوز هايتي بنتيجة جيدة ويكون على صدارة المجموعة بإذن الله تعالى.
0: خلنا جل نروح للمباراة الثانية دام نفتح نظاريها. بعد الظهور اللافت لي العديد من نجوم فئة الطراز العالمي في المونديال يترقب عشاق كرة القدم رؤية البرازيلي نيمار مرة أخرى على المسرح العالمي لتكتمل رقعة دومينو النجوم العالميين في كأس العالم 2026. كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أكد جاهزية نيمار للمشاركة في المباراة الثالثة لمنتخب السامبا أمام اسكتلندا، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيشارك في المواجهة التي ستقام على ملعب ميامي بعد قليل. خلينا شوي نتكلم على حضور أو عودة نيمار ليصبح جاهزا تركي. نادر، هذه حالة نادرة صارت
2: بالنسبة نتمنى أنه يكون جاهز.
0: نسمع أن نيمار يكون جاهز بس لما تجي الحقيقة ما يلعب.
2: والله أسف، هذه البطولة يعني بطولة رائعة للنجوم، النجوم أثبتوا قدرتهم، كريستيانو سجل، ميسي 5 أهداف، هالاند وإمبابي وغيرهم من النجوم اللي ظهروا بشكل أكثر من رائع. ناقص نيمار، يعني ناقص من هذه المجموعة من هالنجوم نيمار، وممكن نشوفه في هذه المباراة وممكن أيضا نشوفه يلعب بشكل جيد في في في في مباراة هامة. وأتمنى والله إنه ما يصاب وأتمنى يكمل مع الفريق لأنه لاعب من طراز نادر يعني، والمنتخب البرازيلي ودنا إنه يرجع سحره، وبكل تأكيد نيمار هو سحر البرازيل. لكن هل هو جاهز يلعب بداية المباراة ولا ينزل يعني في الشوط الثاني؟ هذا موضوع آخر.
0: هو مو ما راح يلعب أساسي، هو موجود على دكة.
1: هو قال جاهز
0: في الأخير.
1: لا هو قال يمكن يلعب 10 دقائق من 20 إلى 10 دقائق حسب ظروف المباراة، يعني يقصد لو كانت المباراة صعبة يمكن ما يلعب.
0: ما يلعب صح.
1: طبعًا أنا مع ماني ما ترى نيمار كثير الحقيقة يعني.
0: وهذا هذا سؤال يعني كان يعني كان في نقاش.
1: من طلع من برشلونة هو مو بنيمار.
0: كان في نقاش على جزئية افتقاد اللاعبين في البرازيل وفي أمريكا منتخبات أمريكا اللاتينية الفترة الأخيرة للمسة الساحرة اللي وصفها الدكتور من شوي. تشوفها عادل شيء جيد أنه صاروا لاعبين تكتيكيين أكثر وقلت الفردانية عند اللاعبين؟
1: لا، أحيانا تلجأ لهذا الأمر لأن ما عندك العدد الجيد من الموهوبين اللي اعتدنا عليهم. يعني مثلا 2002 يوم فازوا بالبطولة رونالدو رونالدينيو ريفالدو، يعني عدوا غلط من اللاعبين. اليوم صراحة في البرازيل الظروف تغير. تعرف من اللي كسر هذه القاعدة؟ كارلوس بريتيريرا 94 كان المنتخب يلعب حتى النهائي 0-0 وفازوا بركلات ترجيح، يعني كان يعتمد على يعني كما كان يعمل مع منتخبنا ومع منتخب الكويت، يعني مدرب يعني يهمه أن تغلق منطقته ومن ثم يبادر الهجوم. اليوم أنا في رأيي أن أنشيلوتي مضطر، تلو تشوفه يعني اللاعب تشوف أول مباراة إيبانيز إيش ظهير يمين، يعني كأن البلد ما عاد فيها ظهير في البرازيل. كاسيميرو بعدين استبدل فابينيو. أنت شفت الكلام قصدي متقدمي في العمر، هذه الأسماء أول البرازيل تتعب وانت تعد اللاعبين سواء أساسيين ولا بدلاء. اليوم الأمر في البرازيل بصراحة مو في أفضل حالاته، قد يكون المدرب مضطر لهذه الحالة، لكن الفقر بصراحة في المواهب وهذا أمر غريب في البرازيل.
0: حظوظهم قدام اسكتلندا كيف تشوفها؟
1: والله أنا ما أشوف المباراة سهلة، بالعكس يعني انفاز يمكن يفوز فارق هدف أو تعادل، ما أتوقع أنه المباراة بتكون بالسهولة اللي يلعبها أمام هايتي، ولا حتى لو شفت مباراتهم مع المغرب

0: كان المغرب يعني شبه متسيد إلا في فترات في الشوط الثاني. لكن أرجع أقول البرازيل يعني حين لو سألنا الكثير حتى أنا أشوفه حتى في المؤتمرات الصحفية حتى اللاعبين السابقين اللي جاي حاضرين كأس العالم تصور مو حتى مع الخمسة المرشحين للفوز بكأس العالم، وهذا أعتقد قل إن لم يكن لم يحصل سابقا في أي بطولة.
1: آخر ثلاث نسخ
0: ولا أنت تدري محمد البطولة عام 2002 اللي فازوا فيها تعرف إنه في آخر لحظة تأهلوا للكأس العالم ومع ذلك فازوا في البطولة. من بعدها البرازيل مو من المرشحين، هذا أمر يعني صعب وبالذات في هالبطولة خارج الترشيح. كل شيء وارد في كرة القدم لكن أنا أقول مع الترشيحات ما كان هو من ضمن خمسة مرشحين الفوز بكأس العالم.
1: نروح الفاصلنا القصير نعود بعد نتابع أحداث مونديال 2026 ابقوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. في بوسطن صدمت انجلترا بجدار دفاعي غاني صلب جعلها تخرج بالتعادل السلبي دون أن تحسم تأهلها إلى الدور المقبل. في نفس الأمسية وفي أمسية تحطيم للرقم القياسي السابق المسجل باسم وين روني، أظهرت لقطات كيراتوس كيروش مدرب غانا وهو يطارد جود بلينغهام بعدما وجه الأخير مجموعة من الشتائم قبل أن يرد عليه المدرب البرتغالي. شهدت المباراة الظهور الدولي رقم 50 لبلينغهام بقميص منتخب إنجلترا ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم بعمر 22 عاما فقط، محطما رقم وين روني الذي بلغ هذا إنجاز بعمر 23 عاما.
1: نانوك وكو بونسام، ساحر غني شهير، وكلمة بونسام في اللغة الغنية المحلية تعني حرفيا الشيطان. يحظى بشهرة واسعة محليا وعالميا بسبب ادعاءاته المستمرة حول استخدام السحر الأسود أو الفودو للتأثير على مشاهير كرة القدم والسياسة.
2: Welcome, Mr. Nana Kwaku Bonsam.
3: Thank you.
2: Thank you very much.
1: بونسام يعرف اهتماما واسعا من القنوات التلفزيونية في بلاده. اشتهر في الساحة الكروية قبل مونديال 2014 في البرازيل عندما أوقعت القرعة منتخب غانا مع البرتغال في مجموعة واحدة، وتوعد وقتها رونالدو بمنعه من المشاركة أمام البلاك ستارز مؤكدا أن الإصابة التي عانى منها البرتغالي قبل كأس العالم كان هو السبب وراءها. في الأخير رونالدو حضر كل مباريات بلاده في دور المجموعات وودع رفقة غانا مبكراً البطولة. بونسام عاد ليبرز من جديد في بطولة الحالية، وضحيته هذه المرة الإنجليزي هاري كين توعده بمنعه من التسجيل في مرمى بلاده. حضر في مدرجات ملعب بوسطن ومارس طقوسه الخاصة. في الأخير ترشيح الأسد لمنتخب الأسود الثلاثة لم يكن موفقاً. النتيجة النهائية سلبية، لا غالب ولا مغلوب بين غانا وإنجلترا.
0: مجددا ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور تركي العواد وعادل البطيل اللاعبان السابقان، اهلا وسهلا بكما. تركي، انجلترا بعد مباراة اولى كان يعني كثيرون ينتظرون منها شخصيتها من جديد، it's coming home مرة ثانية، تعثر سلبي.
4: It's coming home.
0: هو ما راح شكله، ما خلاص انتهى موضوعها.
4: هو غانا

0: تواصل. تفاجأنا المباراة الأولى يعني كانوا أدائهم غير جيد أمام بنما ولكنهم قدروا يفوزون. يعني عندهم هالذكاء اللي يحافظون. طبعا حارس المرمى أسير خرافي يعني في المباراة طلع له 3-4 أهداف وكان نجم المباراة ولعبوا بذكاء. وش معنى لعبوا بذكاء؟ هم ما تراجعوا بشكل كبير ولكنهم حاولوا يمشوا الكرة بإيش بالتمريرات الذكية. كان تمريراتهم الظاهر في الشوط الأول ما وصلت 50 تمريرة لكنها كلها تمريرات ذكية. ولما جاء نهاية الشوط الثاني ضغطوا بشكل كبير وكادوا أيضا أنهم يسجلوا. فهي الفكرة. طبعا هاري كين يعني ضيع هدفين يعني بالذات هدف يعني كان قدام المرمى كان بإمكانه يسجل. بيلينغهام مش بيلينغهام. واستغرب في المباراة شلون بيلينغهام ما انطرد في المباراة يعني تكلم كذا يعني مشت هذه الأمور والفار يعني مشى الموضوع عكس مباراة باراغواي مع تركيا كان في طرد سريع. فيعني المباراة كانت حلوة لكنها كانت من طرف واحد المنتخب الإنجليزي اللي كان يضغط والمنتخب الغاني يتعامل بشجاعة في المباراة. لكنها تنتهي 0-0 مفاجأة بالنسبة لي. أنا كنت أتوقع أنها 2-3 لإنجلترا بسهولة.
1: عادل أشار الدكتور الجزية هامة اللي لما جود بلينغهام حط يده على فمه وتكلم. فيفا كان شديد وشرس جدا في التحذير من مثل هذه التصرفات لكن شفناها. في لاعب طرد ببطاقة الحمراء الميرون لاعب الباراغواي وفي لاعبين يسوون الحركة وما يطردون.
2: إذن أصبحت كأنه تقدير حكم.
1: هو ما عاد وصلنا تقدير حكم. تقدير حكم
2: لا لأنه
1: يطرد مباشر.
2: لا أنت لو شفت الشرح لها أنها صارت إيش أنه حسب يوجه الكلام اليمين حسب هو مستفز ولا مو مستفز. هل يعني من يوم دخلت في هالسجال ذا خلاص ما عاد في شيء مباشر. لكن خلينا نقول أنا أحد المعجبين صراحة في هاري كين وفي المنتخب الإنجليزي بشكل عام. ليش اللي أمس يقدرون يوصلون وصل المرمى يمكن عدد مرات كثيرة. أنا في رأيي أكثر نقطة يعني ما كان المنتخب الإنجليزي مركز اللي هو التركيز. لو شفت وصل كثير لمرمى المنافس بس مو بعارف يتعامل. اللمسة الأخيرة ما كانت بالجودة اللي كانوا عليها. اثنين أحيانا شوف أنت متوتر لا يمكن تأدي الباص صح لا يمكن تلمس اللمسة الأخيرة بشكل جيد. في بعض اللاعبين في المنتخب الإنجليزي ما كان عندهم ذا الحالة. كأنه المنتخب الغاني استفزهم بالطريقة اللي لعب فيها في عدم قدرتهم على التسجيل أمام حارس زي ما قال الدكتور ترك. صراحة الحارس وفق
0: أبدعي.
2: واليوم كأننا في كأس العالم ذي تلاحظ لأول مرة نتكلم عن الحراس يعني هذه ظاهرة
0: نتكلم إيجابي وسلبي يعني سببوا
2: نتائج كبيرة الغالب إيجابي الدكتور الغالب إيجابي المرة ذي هذا أمر صراحة يعني جديد علينا في مثل هالبطولات.
1: جميل. ورغم تقديم بنما أداء قويا وتهديدها المرمى في أكثر مناسبة فإن مباراة أمام كرواتيا انتهت بخسارتها بهدف في الليلة التي احتفل فيها قائد كرواتيا لوكا مودريتش بخوض المباراة الدولية رقم 200 في مسيرته. يعني تركي رقم 200 رقم كبير جدا للاعب مع منتخب بلده.
0: صحيح هو لاعب اصلا استثنائي. يعني احنا دائما نتكلم عن ميسي ونتكلم عن كريستيانو ونتكلم عن اللاعبين اللي سجلوا اهداف واللي يقودون فرقهم ولكن مودريتش لاعب عظيم من كان في توتنهام قبل ينتقل ايضا الى الريال ويحقق هذه النتائج العظيمه مع الريال مع ايضا منتخب بلاده اللي ما كان عنده تاريخ كبير في كاس العالم وصل لنهائي كاس العالم واخذ احسن لاعب هو في 2018. بكل تاكيد تاريخ جميل وانه يوصل لل200 هذه بالنسبة بالي كبيرة. كنا نتكلم قبل 3 أيام عن امبابي وانه ممكن انه يكسر رقم ميسي وكذا. مش ضروري يعني انت الحين تعتقد الامور بتمشي على كيفك لكن ممكن الاصابات ممكن مشاكل ممكن يطلع يعني كثير من الاشياء اللي تخلي هذا اللاعب يفقد
1: هذا اللي خلينا نقول إن المونديال هذا مونديال فارق في تاريخ كرة القدم. يعني في أسماء كثيرة ما عاد بنشوفها في مع منتخباتهم
0: وفي أسماء لعبت إلى أعمار ما توقعنا. يعني الكأس العالم الماضية توقع أنها آخر كأس عالم لميسي آخر كأس عالم لكريستيانو.
1: صحيح.
0: من يتوقع أنه كريستيانو الآن 41 أكبر لاعب ثاني أكبر لاعب بعد روجي ميلي سجل أهداف في كأس العالم وما زال مستمر. البي بي سي أمس كاتبين يقول ترى ممكن كريستيانو يلعب كأس العالم الجاي هو وميسي يعني ليش لأنه تغيرت المعايير صراحة. يعني اللاعبين الكبار اللي أعمارهم كبيرة في كأس العالم أثبتوا كفاءتهم صاروا يسجلوا أهداف وشفنا حتى الهيدوس اليوم. يعني اللاعب الكبير مو معناته أنك أنت حاطه في الاحتياط وتقول ترى ما له قيمة ترى عنده أشياء ميب عند اللاعبين الصاعدين أو اللاعبين اللي متوسطين في العمر.

0: هذه البطولة أثبتت أن اللاعبين الكبار يقدرون يسوون الفارق.
1: خلنا نشوف أبرز أحداث هذه المباراة في الطريق التالي.
2: ليست كل المباريات تقاس بنتيجتها، فبعضها تقاس بالرقم الذي يكتب في التاريخ. وفي مواجهة بنما بلغ لوكا مودريتش مباراته الدولية رقم 200 بقميص كرواتيا، ليواصل كتابة واحدة من أكثر المسيرات استثنائية في تاريخ منتخب بلاده، ليس باعتباره قائدا فقط بل رمزا لجيل صنع أعظم إنجازات الكرة الكرواتية. وكما اعتاد الكروات كان مودريتش حاضرا في تفاصيل المباراة، يقود الإيقاع ويمنح فريقه هدوءه وخبرته، فيما نجحت كرواتيا في تحقيق الفوز بهدف ثمين أبقاها في دائرة المنافسة قبل الجولة الأخيرة. هذا الانتصار لم يكن كافيا لإرضاء المدرب زلاتكو داليتش الذي أقر بعد اللقاء بعدم رضاه عن الأداء، مؤكدا أن منتخبه مطالب بتقديم مستوى أفضل إذا ما أراد الذهاب بعيدا في البطولة. احتفلت كرواتيا بفوز مهم، واحتفل مودريتش بالمباراة رقم 200 فيما بقيت رسالة داليتش الأبرز: النتيجة تحققت لكن الأفضل لم يظهر بعد.
1: عاد المنتخب الكرواتي اللي لعب نهائي 2018 ونص نهائي 2022 ما قدم نفسه حتى الآن بشكل جيد، ننتظر أنه يقدم نفسه بشكل أفضل في المباريات المقبلة.
3: والله أتمنى، لأن المنتخب تقول لي ممكن الأمر صعب، لا يمكن تكرر موضوع 2018 و2022، يعني هذا المنتخب يجبرك على احترامه مع مدرب
1: صحيح، هم يدخلون يمشون بلنتيا
3: صحيح بلنتيا، لا على فكرة ترى من عام 98 هم وصلوا نصف النهائي بعدين غابوا العشرين سنة هذه ومن ثم، لكن بدون شك حالات أكثر من ممتازة. لا ومع مين لو تشوف حتى البطولة اللي راح البرازيل، ما يعني ما يوصلون يعني كأنها محض الصدفة، لا يتعاملون مع المباراة وتشوف يسجلون في أكثر من مباراة، يرجعون للمباراة في الأدوار الإقصائية. لكن هل المنتخب بنفس الجودة اللاعبين؟ لا صراحة محمد الفرق كبير بين 2018 و22 و2026، فرق كبير في جودة اللاعبين، عشان كذا أنا أقول صعب الوصول ومرحلة ممتازة لزلاتكو، ما يعني خلاص أنا أعتقد أنه يعني أعتقد أنه وقع مع منتخب الإمارات أعتقد.
1: في مباراة ثانية أهدى دانيال مونيوز منتخب كولومبيا انتصاره الثاني على التوالي ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لا يزال بإمكان الكونغو الديمقراطية التأهل حال فوزها على أوزبكستان. نتائج المباريات الأخرى يجب أن تصب في صالح المنتخب الكونغولي حينها. تركيا يعني كنا نتكلم عن المنتخب الكولومبي وجودته، لكن يبدو أنه ماشي مع الأمور بشكل جيد في هذه البطولة حتى الآن.
4: لعب مباراة رائعة صراحة، يعني مباراة 1-0 غير عادلة، يعني
1: كانوا يستاهلون أكثر،
4: كانوا يستاهلون أكثر. لويس دياس سجل هدفين رائعة صراحة وألغيت، يعني واحد فاول وواحد تسلل، ولكن كانت مباراة من طرف واحد وكانوا قادرين مسجلون في أي لحظة، ولكن هي هذه مباريات كأس العالم. لكنه في هذه المباراة كانوا أفضل حتى مباراتهم الماضية قدام أوزباكستان، لعبوا بشكل جيد، ولكن هذه المباراة فعلا خلقوا فرص عديدة ولكن ما كانوا محظوظين في التسجيل. يعني حتى الهدف اللي تسجل هو يعتبر كنا أون جول بسبب الديفليكشن وتغير الكرة. لكن مباراة رائعة للفريق. خميس رودريغيز أيضا كان في المباراة حاضر وتسدد تسديدة كان ممكن تكون واحدة من أجمل أهداف كأس العالم لو تسجلت. أجد أن هذا المنتخب طبعا تأهل بكل تأكيد، أن نقول اللي 4 نقاط كل المنتخبات اللي حصلت 4 نقاط أو أكثر بكل تأكيد هي تأهلت. فريق رائع متصدر المجموعة، أداء يعني يجبرك، الأداء هجومي قادر أنه يحقق اللي حققه في 2014 المنتخب الكولومبي ويصل إلى ربع النهائي أتصور بهذا الفريق. لكن فعلا كان إضاعة الفرص هي المشكلة الأكبر في هذه المباراة، لكنها مباراة رائعة وممتعة. يعني هذه كأس العالم نشوف أحيانا مباريات نقول والله هي مباراة كولومبيا وأوزباكستان ما راح تشوفها، لكن تشوفها مباراة رائعة وممتعة. تشوف مباراة الرأس الأخضر مع الأورغواي الآن في التصنيف هي أحسن مباراة، أجمل مباراة. فحتى الفرق اللي تتأهل لأول مرة أو اللي ما تشارك بشكل كبير تجدها تلعب بشكل رائع، فهذه واحدة مباريات رائعة اللي استمتعت فيها.
1: عدل المنتخب الكونغولي كن

0: ننتظر ظهور جيد، لأنه منتخب تأهل على حساب منتخبات أسماء كبيرة جدا في قارة أفريقيا، رغم ذلك ما قدم أداء بشكل جيد. وش الأسباب؟
1: أنا أعتقد أنها مفاجأة بالنسبة لي سلبية، يعني تعرف لما تقول تتوقع أفريقيا ما يعني يكون أحد الفرق الجيدة، ما راح أقول لك الفرق الممتازة اللي بتوصل لأدوار متقدمة، لكن تتوقع أنه أفضل الأداء. وبالمناسبة أرجع أكرر، الحراس أحيانا صاروا يخدمون فرقهم، يعني مباراة كولومبيا أتفق ما أدك كم فرض تروح النتيجة أكبر،
0: صحيح،
1: لأن صار الحارس شوف كم كرة يعني شالها في المباراة، عدد كبير من الكرات الصعبة وليست الكرات اللي نقول يعني الحارس 50-50.
0: حارس الكونغو هو ثالث أفضل لاعب تقييم في المباراة،
1: يعني أنا أقصد أنه شال كور صعبة وطول المباراة الضغط عليه، يعني ما كان حتى يمكن يأخذ نفس شوي، تعرف أحيانا الحارس يبغى يكون يعني يرتاح
2: فترات معينة كورة
1: يلعب شوي يرتاح، لا ما ارتاح أبد بصراحة في المباراة هذه مشكلة
2: صح. الهدف تأخر، ترى الهدف جبد
1: كان ممكن تروح
2: في آخر دقائق 70.
1: طيب من السبب أبو دكتور؟ الحارس صراحة
2: بس أنا أقصد أنه أيضا لاعبين يساعدونك، ليش نقول النجوم المفروض أنه يرجع ويستلم كورة يفك
1: ما ساعد
2: الفريق، هذا اللي يعني
1: ما شفنا، يعني كأنه مقتنعين بهذا الواقع اللي هم فيه في المباراة،
0: ولذلك كانوا يستحقون الخروج المبكر من الدور الأول.
1: صح،
0: نقول خاصة أنه مباراتهم الجاية قدام أوزبكستان ممكن تكون فيها بس يعني على قولتهم رد اعتبار أو حفظ،
2: لا ممكن
1: بس كل شيء وارد. صح،
2: عندهم نقطة
1: ثلاث نقاط،
2: أنا أقول أربع نقاط
1: متأهل
2: متأهل
1: يعني ثلاث ممكن
2: تلغاه، ثلاث 50-50
1: أيه.
2: لكن أربع يعني هو إذا فاز على المنتخب الأوزبكي مع تعادل مع البرتغال في المباراة الأولى قادر أنه يروح للدور الثاني.
0: نروح الفاصل الثاني والأخير، نرجع بعد نتابع أحداث مونديال 2026. قم معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. بعدما حسمت المكسيك التأهل إلى الصدارة، تدخل بقية منتخبات المجموعة الأولى الجولة الثالثة وفرصة التأهل بيدها. حسابات كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والتشيك في التقرير التالي.
1: باستثناء المكسيك الذي حسم المركز الأول، لم يقصى أي منتخب من المجموعة الأولى. ثلاثة فرق تتنافس على بطاقة مؤهلة بشكل مباشر، وأخرى ضمن أصحاب أفضل المركز الثالث. مواجهات المكسيك مع جمهورية التشيك تتسم بالتوازن، ثلاث مواجهات فوز لكل فريق ومباراة انتهت بالتعادل. من المنتظر أن يدخل التريكولور بتشكيلة تضم لاعبي الاحتياط بعد ضمان صدارة المجموعة. المنتخب التشيكي سيدخل اللقاء بحثا عن الفوز. التعادل لن يفيده في حسابات المركز الثالث، والانتصار مع خسارة كوريا قد يدفعه للانفراد بالمركز الثاني إن تفوق بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا، وتحقيق إنجاز لم يتمكن جيل قاده الأسطورة بافل نيدفيد من تحقيقه في المشاركة الوحيدة للبلاد عام 2006. الشمشون الكوري لم يغب عن النهائيات منذ نسخة 86، ويدخل اللقاء المرتقب باحتمالين، إما الفوز والمرور بست نقاط أو التعادل والوصول إلى النقطة الرابعة باعتباره متفوقا على المنتخب التشيكي في المواجهات المباشرة. فرص جنوب أفريقيا لا تزال قائمة للتأهل من هذه المجموعة. الانتصار وحده أمام كوريا سيكون كافيا للبافانا بافانا لخطف ورقة التأهل من المركز الثالث إن فازت التشيك على المكسيك.

0: وقد يكفل الفوز المركز الثاني للمنتخب الأفريقي إن تعثرت التشيك أمام مستضيف المجموعة الأولى.
1: عادل خافير غيري رفض انه اوتشوا يلعب هالمباراه الاخيره رغم ان المباراه نقدر نقول تحصيل حاصل بشكل كبير جدا. يعني قرار جيد، قرار منطقي، يعني ممكن حرمه من المشاركه السادسه في كاس العالم.
2: اي يعني انا بصراحه يعني احب لما تكون الظروف مناسبه انك يعني تمنح الفرصه. اثنين خليني اقول لك عن المكسيك واجيري، انا معجب باكيري ترى من كان في كوريا وفي يعني متابعتي له مدرب صراحه هادي ويعرف يتعامل مع كل مباراه بشكل. شفنا اليوم منتخب المكسيك بصراحه منتخب جيد، والله حتى في 22 ترى خرج من الادوار الاولى وكان يستحق انه يروح.
1: هدف سالم ترى.
2: ايوه هدف سالم هو اللي يعني غير مساره، وبولندا احتفلت بعد المباراة. لكن ارجع اقول لك اليوم طبعا اكيد متعاطفين في هالمجموعة مع منتخب كوريا، يتمنى ان شاء الله انه يروح ويروح بعيد بحكم انه ممثل لأحد ممثلي اسيا. لكن انا بصراحة منتخب المكسيك يعني مو بعشانه هو احد المنظمين للبطولة، لا، ادائهم قوة وشراسة. يعني انت لو تشوف بعض الاهداف هم ضغط واستخلاص وتسجيل يعني في اكثر من مباراة. هذا الشيء يعني ان المنتخب ثقيل فنيا، ولا استبعد انه يروح، يعني ما استبعد لو وصل ربع النهائي بس مو باكثر من كذا.
1: محبط شكل التشيك، يعني التشيك في الالفينات في بدايه الالفينات كانت واحده من اهم القوات الصاعده في كره القدم الاوروبيه، وكان في اسماء كثير صراحه معجبين كره القدم وقتها كانوا يحبون يتابعونهم.
3: تذكر دار 96 وصلوا للنهائي اليورو وقدموا مستوى اكثر من رائع. طبعا هذه المجموعه فيها فريقين نقطه نقطه، وانا اتمنى اكثر الفرق ما توصل لاربع نقاط الثالث عشان المنتخب السعودي لو حقق الانتصار انه ما يعني انه اسوء شيء انك تحقق الانتصار ثم تطلع بفارق الاهداف عن فرق اخرى. لذلك نقول ان شاء الله الفرق اللي المركز الثالث ما تكون عندها يعني اربع نقاط، يعني جنوب افريقيا وايضا تشيك، اما تخسر او تتعادل فيطلعون فريقين فتصير الفرص للفرق الاخرى اللي تحقق اربع نقاط ايضا اكبر. هذه المجموعه من المجموعات المتقاربه فنيا صراحه، حتى المكسيك قريبه، مباراتها الماضيه مع كوريا كانت مباراه رائعه، بس خطا الحارس الكوري كان خطا يعني غريب صراحه من هذا الحارس، وانه كره جايتك من فوق يعني تعاملت معها بشكل غير جيد. بس بشكل عام المنتخب الكوري قدم مباريات جيده، متوقع انه مباراته الجايه مع جنوب افريقيا في المتناول قادر انه يفوز، لكن كل فريق في هذه المجموعه يلعب للتاهل. في نعرف انه في خمس فرق على الاقل هي ضمنت الخروج مبكرا قبل الجوله الاخيره، لكن في مجموعات ما زال كل الفرق عندها حظوظها، ونعرف انه في هذه المجموعات ممكن تتغير في اخر ثانيه. لذلك ما استبعد جنوب افريقيا انها تقاتل على حظوظها، ما استبعد التشيك ايضا يعني تقاتل على حظوظها، واجد انه تشيك كفريق منظم، لكن مباراتها مع كوريا ما كانت جيدة، كان الفريق الكوري رغم أنه تأخر والهدف
1: كان الكل حتى أحسن ويستاهل
3: يعني من بعد الهدف اللي سجله تشيك برمية
1: هو هي جودة التشيك التهديفية بس من الأوتات والكورة
3: الأوتات يعني حتى سوفا سكور الحين نزل الأوتات من ضمن الإحصائيات، صارت تنزل أنه يعني كم رمية اللي هي الطويلة هذه كم، فليش أنها كانت مؤثرة. لكن بالنسبة لي كفريق باهت جدا، ما يلعب الكرة الحديثة ويلعب الكرات العالية والكرات اللي معتمدة على التكويل الجسماني. منتخب الكوري يعني قاعد يمثل آسيا خير تمثيل، هو المنتخب الياباني، وأداء أكثر من رائع، ونتمنى له زي ما قال أبو فهد التوفيق إن شاء الله مباراة مع جنوب أفريقيا وأنه يفوز ويتأهل مركز ثاني.
1: خلنا نروح للمجموعة التالية، نشوف المنتخب الألماني، المنتخب اللي يتمتع برفاهية راحة لاعبيه الأساسيين أمام الإكوادور بعدما ضمن صدارة المجموعة الخامسة. المرة هذه بتكون المرة الأولى التي تأهل فيها المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية منذ فوزه بكأس العالم عام 2014. يحتاج منتخب الإكوادور إلى النقاط للبقاء في المنافسة، لم يسجل أي هدف في المباراتين الماضيتين إذ خسر أمام ساحل العاج وتعادل سلبيا مع كوراساو، رغم أنه لا يزال يملك فرصة حسابية للتأهل إلى دور 32 حتى في حال اكتفاء بنقطة واحدة بالتعادل، فإن فوزها المفاجأة على

0: ألمانيا سيعزز موقفه بشكل كبير. في المجموعة نفسها سيحاول الوافد الجديد للبطولة كوراساو كتابة فصل جديد أمام كوت ديفوار. تطمح الجزيرة الكاريبية لبلوغ دور الاثنين والثلاثين إذ تمتلك نقطة من التعادل أمام إكوادور وخسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف لهدف. يكفيها الفوز على كوت ديفوار مع انتظار تعثر الإكوادور أمام ألمانيا لتضمن العبور للدور الثاني. ألمانيا أول مرة تتأهل للدور الثاني من 12 سنة نقول
1: صحيح.
0: من لما فازت بكأس العالم آخر مرة. بس الشكل اللي ظهر فيه المنتخب الألماني هو الامتداد للبطولتين الماضيتين.
1: إيه بالضبط، يعني ما تشوف إن الفريق قادر إنه ينافس، يعني ما تحس إن الفريق الفرنسي أو الأرجنتين أو إسبانيا حتى، يعني ما عنده الفريق السكواد اللي تساعده. لذلك حتى مباراته الماضية مع كوت ديفوار كان الفريق أقل من العادي، إلى أن عاد في النتيجة في آخر مباراة بهدفين من اللاعب الاحتياطي اللي سجل هدفين بشكل مفاجئ. يعني ما كان الفريق ماشي بشكل جيد. فالمنتخب الألماني رغم إنه حقق انتصارين وست نقاط إلا أني أجده مش من الفرق اللي بتنافس بشكل كبير. جيد ورائع للكرة القدم أنه ألمانيا تتأهل للدور الثاني بعد غياب في نسختين، لكن ما يعني مش من الفرق اللي أنا أقول والله براهن عليها أنها توصل لبعيد، إلا أنه فقط عندهم الشخصية القوية اللي قادرين أنهم يقاتلون، ولكن كمهارة كلاعبين ما أجد أن هذا المنتخب من أفضل النسخ الألمانية، حتى مش المنتخب اللي أفضل من 2002 اللي طلع من دور المجموعات.
0: منتخب الإكوادور عادل، يعني كان وصيف بطولة كوبا أمريكا الأخيرة خسر بركلات ترجيح أمام المنتخب الأرجنتيني، فكان كثيرون ينتظرون منه ظهور جيد في هذه النسخة من كأس العالم.
2: والله محمد أنا يعني كويس سألتني على الإكوادور، أنا متابعهم حقيقة، أنا مفاجأة بالنسبة لي. يعني لو سألتني قبل التصفيات بقول لك يعني من أهم المرشحين عندي في المجموعة هو الإكوادور، لكن لو شفت مبارياته يلعب بشكل جيد ولا يسجل، ضد كوت ديفوار كان أفضل ترى في المباراة ولم يوفق بصراحة، ومن ثم يعني تسجل هدف في مرماهم. الفريق أصبح يعني كأن الهدف كأنه معجزة إذا سجل هدف، وهذا أمر غريب بصراحة بالنسبة لي لفريق كانت مشاركاته في كوبا أمريكا وفي حتى في التصفيات وصوله لكأس العالم. بس أمر بصراحة محير في مجموعة محيرة، لو تشوف الأرقام تقول لنا كأنه الفريق الآخر اللي يخسر هو اللي يعني هو اللي أفضل في الأرقام. يعني بصراحة مجموعة شوي مين ممتع، مو بحنا قلنا قبل الهواء في مباريات حلوة، المجموعة دي ودي نطلعها برا الحسابات بصراحة.
0: حتى منتخب كوراساو اللي
2: مفاجئ مفاجئ بالنسبة لنا
0: اللي خسر في المباراة الأولى سبعة عنده فرصة للتأهل.
2: أي يعني هذا إيش دليل عليه إن المجموعة فيها،
0: وكان أداء كوت ديفوار في الجولة الماضية مخيب للأمانة حقيقة، يعني كان عندهم فرصة أنهم يخلصون برم فايزين.
1: صحيح صحيح، يعني كانوا أفضل بكثير وكانوا قادرين أنهم يستغلون أنه المنتخب الألماني مش في أفضل حالاته، ولكن يعني هذه مباريات كأس العالم لما تتراخى آخر ربع ساعة المباراة راحت منهم بشكل غريب، حتى هم أنا متأكد أنهم يندمون على هذا. لكن الرائع أيضا في هذه المجموعة كوراساو، المنتخب اللي جاي من الظل وقاعد الآن يحقق نتائج جيدة. صحيح المباراة الأولى خسر، لكن المباراة الثانية تعادل، وهذه نقطة تاريخية بالنسبة لهم. لو تأهلوا دور 32 أيضا بتكون تاريخية بالنسبة لهم إذا ما قدروا يحققوا نتيجة جيدة مع كوت ديفوار، وهذا متوقع لأن فريقهم يلعب للمتعة. شفتم أنا مو مهتمين كثير، حارسهم رائع صراحة في المباراتين الماضية، بدأت المباراة الأخيرة 0-0 كانت رائعة، و يعني سوى حالة في كأس العالم، عمره 40 سنة وقادر أنه يلعب في هذه البطولة وممكن أنه يسوي الشيء الكثير. لكن بشكل عام هي أتفق معه فهد، مين من المجموعات اللي ممتعة واللي ممكن أنت تشوف فيها كثير من الأكشن، ولكن في النهاية لو كوراساو قدرنا يتأهل بتكون حادثة يعني رائعة لكأس العالم.
0: خلنا نسأل أبو فهد عن لعيبة منتخب ألمانيا، تقدر تعد لي اثنين ثلاثة نجوم لافتين الانتباه؟
2: لا نجوم؟ ايه؟ أنا مستعد أعد لك من 78 أعد لك نجوم منتخب ألمانيا، لكني الحين ما أقدر أعد
0: الحالي.
2: ما بصراحة مو هو المنتخب اللي كنا نقول عنه، يعني شوف آخر البطولات اللي تحققت عندهم 2014، أنت قلت قبل شوي 2014 بطل، هم من ثم يطلعون من الأدوار الأولى. بصراحة تعرف لما أول أقول لك أعد لك البدلاء ومن أيام يعني

0: لي من اي بطوله من 86
1: قال لينكر الشهير انه كاس العالم بطوله يتنافسون المنتخبات يفوز فيها المنتخب الالماني خلاص صارت الان طين نسيان.
0: اي شوف انت
2: من والله ما تقدر تشيلهم برا البطوله. هم طبعا اذا ما قدروا يتاهلون من دور المجموعات في البطولتين الماضيه مو معناته هم اذا تاهلوا ممكن ياخذوا البطوله.
1: هذا المشكله
2: انت تطلعهم في دور المجموعات لكن الان موجودين.
0: انا والله ما اشوفهم ابدا.
1: شكرا جزيلا لكم عادل البطي وترك العواد. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، استودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. ترامب يحذر طهران من فرض رسوم لعبور السفن عبر مضيق هرمز ويهدد بالوقف الفوري للمفاوضات. سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة يؤكد أن كل الخيارات متاحة بشأن إيران إذا سعت لامتلاك سلاح نووي. بعد جولة خامسة من المفاوضات، لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة الأمنية. العليمي يشكل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل العربية بالمكلا، ومصادر تؤكد القبض على اثنين وملاحقة الثالث.

زلزالان قويان يتسببان في أضرار جسيمة بفنزويلا وتحذيرات من موجات تسونامي. في الاقتصاد مستمعين، النفط يواصل والتراجع والخام الأمريكي دون 70 دولارا مع ارتفاع تدفقات مضيق هرمز. والذهب يواصل التراجع وسط توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. الأسهم العقارية تتصدر ارتفاعات السوق السعودية بعد قرار تملك الأجانب للعقارات. وفي الرياضة مستمعين، جنوب أفريقيا تعبر كوريا الجنوبية بهدف وتصعد للأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة الأولى. المكسيك تهزم التشيك بثلاثية وتصبح أول منتخب يسجل العلامة الكاملة في المونديال. قطر تودع كأس العالم بعد خسارتها بثلاثة أهداف لهدف أمام البوسنة والهرسك. سويسرا كذلك تهزم كندا بهدفين مقابل هدف وترافقها إلى دور الاثنين وثلاثين. الرياضة أيضا نتابع، المنتخب المغربي يحقق انتصارا مثيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين لهايتي. أما منتخب البرازيل فحقق فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح مع الزملاء ماجد ومشاعل. أنا أعود وألتقيكم على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
6: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
6: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار،
6: منتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال.

مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. تحتاج أكثر من

0: 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكواليس.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح.
5: صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام في يوم جديد. اليوم الخميس.
4: اليوم الخميس.
5: أنا محسن اليوم الأربعاء.
4: هذا التفاني في العمل، شفتوا؟
5: كنت بقول لهم أربعاء بطعم الخميس، بس كويس أني تأكدت.
4: يعني شايفين مشاعر مودة الأسبوع ينتهي.
5: والله العظيم.
4: طيب، إذن فعلا
5: في نهاية أسبوع سعيدة، يعني إن شاء الله عليكم وعلينا كمان.
4: أكيد بإذن الله، ونتمنى للجميع إن شاء الله ويك أند سعيد. لكم أجمل وطيب التحايا يا أصدقاء من فريق العمل من التقديم، مشاعر الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي.
5: ومن الإعداد والتنسيق الزميلة العزيزة لمياء محمد، والزميل من الإخراج الزميل رامي حمزة.
4: أكيد نحييكم ونرحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معاكم على مدى ساعتين. يا أخي ما شاء الله عندنا فريق عمل سخي سخي بشكل
5: طلبت كبير. طلبت ورقة واحدة، كم ورقة جت عندك؟
4: طلبت ورقة، يعني جات لي ورقة A3
5: جريدة.
4: يعني هذه أكتب فيها ثلاث أربع حلقات.
5: اسمع خبيها هذه، نحتاجها.
4: والله فعلا شكرا يا شباب، شكرا على الدعم والكرم، يعني بس مرة كبيرة
5: ما ورقة. تلقاها دائما هذه الورقة.
4: فعلا. طيب، ومثل ما تعودتم مستمعين الكرام في كل حلقة دائما ما نطرح سؤال تفاعلي، ونسعد أكيد بسمع آراءكم وكذا، يعني دردشة الصباحية وانت في مشوارك لدوامك أو في جولتك الصباحية.
5: وسؤالنا التفاعلي لليوم يعني تقريبا كل الناس قاعدة تعيشها الآن، وراح تظل تعيشها لين 19 جولاي. يا ترى وين تستمتعوا أكثر بمشاهدة المباريات، خصوصا يعني مباريات كأس العالم والمباريات بشكل عام؟ في البيت، في الكافيه، أو وسط تجمع بين الأصدقاء؟ ويا ترى ليش؟
4: رايحين على موعد إن شاء الله بكرة فجر يوم الجمعة فجر السبت مع مباراة منتخبنا الوطني مع الرأس الأخضر، وكلنا متحمسين ودعواتنا إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا بإذن الله أن يحقق الفوز في هذه المباراة. فسؤالنا مثل ما قالت مشاعل، أين تستمتع بمشاهدة المباريات؟ هل أنت من الناس اللي تحب تتابع مباراة في البيت، في كافيه، أو وسط تجمع أصدقاء؟ ومو بس كذا، يعني إذا جاوبتنا وقلت لنا وين تحب تشاهد المباراة، قول لنا مين الشخص اللي ما تفضل أنك تتابع مع المباراة.
5: أيوة.
4: هذا مهم جدا، يعني أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكواليت.
5: إذن مستمعينا، سؤالنا وين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات، في البيت، في الكافيه، أو وسط تجمع بين الأصدقاء؟ ونستقبل أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير.
6: صباح الخيرات.
5: يا أهلا.
6: والليرات كمان.
5: صباح الخير، أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
6: رياض.
5: يا أهلا وسهلا يا رياض. رياض، قول لنا وين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات؟
6: أول حاجة صباح الخير أبو المجد، اليوم والله
4: صباح
6: البرنامج من البداية.
4: هلا وسهلا،
6: موضوع الـ A4 الـ A3
4: هلا وسهلا حياك.

0: الخير ست مشاعل، ويكند ان شاء الله جميل.
1: اهلا
0: ابدا والله انا استمتع، طبعا غيري من جيلي كنا دائما نستمتع لما نروح الملعب، بس
2: الله.
0: عاده كاس العالم هذه المراكز الجماعيه الحقيقه اعتقد فيها جو مره جميل، جميل جدا جدا.
2: أيوة. تحب تشوفها مع مجموعه من الناس
0: يعني في بعض الاشياء ما تنشاف لوحدك ابدا، لابد يكون في يعني هتافات، وخاصه على فكره خاصه اذا كان في فريقين مختلفين.
2: هو اكيد بيكون فريقين، هو اكيد بيكون فريقين مختلفين، يعني ما بيكون فريق واحد.
0: لا لا اقصد انه محليا.
2: قصدك انه اللي يتابعوا معك متنافسين في التشجيع.
0: إيه لا، بس كلنا تحت راية الأخضر
2: أكيد بإذن الله، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا، أعطيك العافية رياض، هلا وسهلا. طيب اتصال آخر مشاعل.
1: هلا وسهلا.
2: عليكم السلام. هلا وسهلا.
3: صباح الخير.
2: صباح الأنوار، حياك الله.
3: معكم نايف من جدة.
2: هلا وسهلا يا نايف، يعطيك العافية.
1: أهلا يا نايف.
3: الله يعافيكم إن شاء الله. صباح الخير لك وصباح الخير للسارة. صراحة لا ما شاء الله اليوم في جدة ما في زحام جدا.
2: مشاعل معنا أول شيء.
3: والطائر عشان فترة اختبارات والدنيا ما شاء الله تبارك الله.
2: نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. قول لنا يا نايف.
3: المباريات والله أنا أحب، بالنسبة لي أنا شخصيا يعني أحب أتابعها في البيت. أول شيء أخذ راحتي.
2: هي.
3: المقاهي أحيانا يكون فيها شاب ويكون فيها ألفاظ يعني ما هي مناسبة وغير التدخين في بعض المقاهي.
2: حلو.
3: أنا أشوف إني أتابعها في البيت على براد شاهي ومستكن ومرتاح أفضل.
2: بس في ناس يا نايف يقولون يعني حلاوتها كذا بالحماس، فلان جنبك معصب واللي قدامك يحلل واللي وراك ما هو داري وش السالفة، يقول هذه حلاوتها يعني.
3: المشكلة مو هنا، المشكلة أحيانا تسمع ألفاظ بذيئة يعني من بعض الناس يشوفون في اللاعب.
2: أكيد هذا شيء غير مقبول، بس يعني يعني يعني يعني الإنسان معرض أكيد، يعني الواحد مع الحماس. هو طبعا ما في مبرر أكيد لهذه الألفاظ وهي مرفوضة أكيد، ولكن في ناس يقول لك يعني حماسة المتابعة بالانفعال. طبعا حنا ما نبرر الألفاظ والانفعال الغير أخلاقي أكيد، ولكن يعني هذا يعطي جو أكيد.
3: طبعا قبل يومين أنا أمس أشوف إعلان أنه قبل يومين يوم مباراة الأردن والجزائر، يعني في حادثة في أحد المقاهي في قطر يعني بين جالية عربية.
1: أيوة أيوة.
3: بالكراسي ومسكوهم، يعني أمس أشوف سووا إعلان.
2: أيوة أكيد.
3: السلطات القطرية
1: تحصل هذه يعني في كل العالم
3: يعني.
2: فأنت من الناس اللي تفضل يعني في البيت؟
3: أنا أشوف لا والله أنا طيب. على المستوى الشخصي أحب أتابع في المنزل وبرات شاهي ولابس فوطتي ومرتاح.
1: نايف تحب تشوفها طيب في البيت، تحب تشوفها مع الأهل أو الأصدقاء، ولا تحب تشوف المباريات لحالك عشان تركز كذا فيها؟
3: لا ممكن الزملاء يجوني يتفرجون معي، الأخوان الأهل.
2: حلو. أيوة. طب أكثر شخص كذا ما تحب أنك تتابع معه المباراة، نوعية الأشخاص اللي ما تحب تشوف معهم المباراة؟
3: والله هي المدام، لأنها ما في تفاعل.
2: هذا تصريح خطير، أنت بنايف ترى اليوم خميس ويكند وترى احتمال ما تخليك تتابع.
1: والله نحاول نتفاعل يعني، بس إيش نسوي؟ ما يهمنا الموضوع،
3: بس تقعد تفرج كذا وتسألني كل شوية هو ليش
2: إحنا أي فريق مثلا فالد. طيب
3: ما تعرف يعني في قوانين الكوره، عشان كذا ما تعرف.
2: جميل جدا، اكيد تحيه لك وللمدام، عسى الله يحفظها ويخليها لك يا حبيبنا نايف. شكرا لك،
3: اهلا وسهلا.
2: حياك الله، اهلا وسهلا. ترى بالمناسبه والله العظيم يعني على طاري كلام نايف، ترى واحد من الزملاء برضه قال لي نفس الكلام.
1: انا ساكته
2: يعني
1: ما
2: لا لا مش الكلام مش الكلام عليك اكيد مشاعل، بس فعلا يعني استغربت انا. يقول لي انا والله ما احب اتابعها مع المدام. طيب ليش؟ يقول يا اخي ما تعرف في الكوره.
1: طيب عادي يعني، زي لما الواحد يدخل المطبخ مع زوجته.
2: لا يعني يقول هو يقول انا
1: يكون متحمس. ما يفهم شيء بالطبخ.
2: لا لا هو
1: كل
2: يقول
1: شوي يقول لها ليش ما حطيتي كذا وليش ما حطيتي كذا.
2: مشاعل يقول انا اكون متحمس مثلا مع هجمه وكذا ومره منفعل، يقول فجاه يجيني سؤال يقول يعني احنا ليش لابسين كذا، ليش اختاروا اللون هذا،
1: او مين يا هذا اللاعب اللي رقمه ما ادري كم معك.
2: يا بنت الحلال مو بوقتها الحين. فيقول يعني أخرج من المود من أسئلة غريبة، يعني أسئلة ما لها علاقة ليش الملعب شكله كذا، ليش الإضاءة كذا، طب ليش اختاروا التوقيت هذا،
1: ما عليه ما
2: بالضبط
1: ما يهم
2: ما

0: والله الزوجة ما تتعوض ترى.
1: أي أكيد أي. أكيد. وترى انتبهوا من النقطة هذه. يعني أنا أشوف أنا أوصل للشباب يعني قبل المباراة بربع ساعة اشرح لها الأساسيات وأعطيها المقبول والغير مقبول وتابع واستمتع بالمتابعة. حل وسط جدا جميل. طيب نروح للاتصالات. نروح للاتصالات. اتصال جديد.
2: صباح الخير.
1: صباح النور. هلا وسهلا.
2: هلا هلا. صباح النور.
1: حياك الله. تعرف اسمك؟
2: يلا حي اخ ماجد الاخ مشاعر. معك ابو بدر من الرياض.
1: حياك الله يا ابو بدر.
0: يا اهلا يا ابو بدر. ابو بدر قل لنا, هل تتفق اول شيء مع نايف بخصوص انك ما تحب تتابع المباريات مع النساء؟
2: 100% اتفق معه.
0: ليه؟
1: شوف الموضوع ترى صار يعني حساس جدا بالنسبة لي.
0: شخصنت أنا أخذت الموضوع بشكل شخصي.
1: فلازم تبرر. لا لازم تبرر. لازم تقول ليش.
2: لا لا شوف أصابعك مو زي بعض. في ناس تحب تتفرجها في مقاهي. في ناس مثلا شباب كذا مقاطين في استراحة يتفرجون مع بعض وحافظين بعضهم مع بعض يتفرجونها ونكتون بينهم بين. في ناس والله في بيته الحالة يتفرجوا زي كذا. أنا من النوع والله اللي أتفرج لحالي في البيت مع ولدين نجلس نسولف ونضحك ونستانس ونتفرج المباراة وأخذ منه تعليقات خفيفة زي كذا لأنه عمره 8 سنوات. يسألك أسئلة زي كذا الكورة ما دام تجاوبوا عليه بس. أما أنا ما أحب والله المقاهي والطلعات هذه مالي فيها والله لأن تحصل فيها أشياء احنا في غنى عن ذكرها.
1: طيب. جميل.
0: ليش يعني هو كذا سؤال خارج الموضوع فضولي شوي. ليش الشخص يستحمل الأسئلة من ابنه يعني أو بخصوص الكورة بس ما يستحملها من زوجته؟
1: والله الموضوع الموضوع
0: أنهم اثنين ممكن ما يفهموا.
2: مدام دخلت على شوف أنا خدعت من بدر يوم البطولة اللي كانت في قطر. مباراة السعودية والأردن. وجلسين وخذنا للتذاكر وكل شيء وناسة وخمس أيام أسبوع استأنسنا وجاء يوم المباراة وطلعنا في المباراة ونتفرج. لو بيدها مسكت خيزران على اللعيبة واحد واحد وجلدتهم. ليه هذا ما يتحرك زي كده؟ ليه هذا بارد؟ أنا خلاص ما قدرت أمسك يا بنت الناس. قالت أنا لا تجيبني معك كورة.
1: يا بنت الناس مو بكذا. الموضوع غلط. جميل. عسى الله يحفظها ويخليها لك إن شاء الله يا
0: أبو بدر.
2: حتى ما أتفرج كورة أروح أنا عندي تلفزيون في غرفة النوم فوق يجيني شاهي وذا كله وهي تحت على الأفلام التركية. تقعد الأفلام التركية حقتها أنا أحسن. فوق
0: أنت ترتاح وهي ترتاح.
1: يا سلام يا سلام. عسى الله يحفظكم ويخليكم البعض إن شاء الله. شكرا لك يا أبو بدر.
2: وشكرا لكم وموضوعكم حلو خفيف.
1: تسلم. تسلم
2: على نهاية الأسبوع
1: يا حبيبي.
2: والله إنه فيه نكهة. الله يسلمك.
1: تسلم يا حبيبي. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. حياك الله يا أبو بدر.
0: طيب يعني
1: أنت ما اقتنعت لسه.
0: لا اقتنعت صراحة لما قال إنه يعني هي انفعلت خلاص. ففعلا إحنا ممكن ننفعل على أشياء تكون يعني إحنا نبغى كل شيء يكون صح بالشكل الصح بالوقت الصح. ما في عندنا هذه المرونة الرياضية اللي موجودة عندكم. بس خلينا نذكر مستمعينا اللي الآن سمعونا بالسؤال ورقم الاتصال.
1: أكيد مستمعين الكرام, سؤالنا التفاعلي اليوم يقول أين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات, في البيت في الكافيه أو وسط تجمع الأصدقاء؟ ويا ترى ليش؟ ومن هو الشخص اللي تفضل أو الشخص اللي ما تفضل أنك تتابع مع المباراة؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم ونذكركم بسؤالنا لليوم, وين تستمتعوا أكثر بمشاهدة المباريات؟ في البيت في الكافيه أو وسط تجمع من الأصدقاء؟ وكمان مين الشخص اللي ما تفضل متابعة المباراة معه؟
1: ارجع لي كريم مشاركات الأصدقاء ومعنا اتصال. صباح الخير.
5: صباح النور.
1: هلا وسهلا.
5: كيف الحال؟

0: خير الله يحفظك. من معنا؟
1: معك حمود.
0: حياك الله يا حمود.
2: يا اهلا يا حمود.
1: يحييك ويبجيك.
0: تفضل يا حمود.
1: انا عندي بس اللهم تعليق واحد بس.
0: قول.
1: حلو. لما تكون انت شاري اللي هو تلفزيون بلازما 98
0: حلو
1: وانت عارف سعره كم، اخر حاجه لما يعني طبعا قبل شهر احنا متفقين نقول ترى في جدول مباريات راح يكون راح يكون تقريبا الفجر ومن هذا الكلام فيكون في اتفاق مبدئي
0: حلو بين مين ومين.
1: آخر حاجة لما يجي وقت المباريات يتشغل نتفلكس وانا اخر حاجه اخذ الايباد وراح اتفرج بالغرفه. هذه حاجه.
2: والله ما حد قال لك تشتري تلفزيون يعني بلازما وتحطه يعني بالبيت.
1: المشكله مو هنا، المشكله مو هنا. حتى لو انا قلت انا بتفرج على مباراه يلا
0: لا شوف الموضوع عند مشاعل انا مالي دخل تفاهم معه. هي بتتكلم يعني صوت
1: يعني
0: المدام.
1: حتى لو قلنا ان نتفرج على مباراه المنتخب يعني قاعد تقول وين اللعيبه وين من هذا اقول لا
0: يعني
1: من ذا اقول لا فلان الثاني من ذا هذا يعني انا ترى مو جاي بخطب انا ترى كل ساعه قاعد اذكر عشان هذا يعني سالفه ثانيه. فانا الجواب راح يكون افضل اني انا اشوف
0: بس حمود والله ترى ترى ترى برضو الايباد له طعم ترى
2: لا لا لا
1: الايباد
0: مره ممتاز يعني خصوصا بعدين اذا كنت في السياره
2: يعني انصحك تحجز الغرفه من من من قبل باربع خمس ساعات تدخل عليها.
0: الرجال حاجز من قبل بشهر مسكين.
1: انا من شهر مضبط ومجدول هذا المصيبه. ولا وتذكر لي اسامي لعيبه متقاعدين يعني قلت له انت شرفك بهذا اللعب يعني سعد عويران سعد عويران لعب الان يعني حب الله ما
0: والله يعني صراحة قالت لك الآن أعطتك حل مشاعر يعني حاول الآن
2: أول ما ترجع من الدوام ادخل الغرفة اللي فيها تلفزيون بلازما ولا عاد تطلع منها.
0: بالضبط يعني عندنا لسه وقت كافي عندنا بكرة الساعة 3 إن شاء الله الفجر فجر السبت تقدر يعني
2: بعد صلاة الجمعة خلي.
0: اطلع مثلا اليوم عشوة ولا غدوة كذا مهد الموضوع واحجز التلفزيون بدري. واذا مره وانا اخوك ترى الايباد يعني برضو مو بشيء ترى كويس.
1: والله يعطيك العافيه هذا حل والله انا افضله.
0: يا حبيبي موفق خير عسى الله يحفظه ويخليها لك ان شاء الله. شكرا يا حبيبي.
2: شكرا
1: اللي هو سؤالكم الخفيف.
0: تسلم يا حبيبي هلا وسهلا حياك الله.
1: يا مال الله
0: هلا. يعني انا طالب رايك يا مشعل. يعني رجال متكلف يقول تلفزيون عشان المونديال اخذ تلفزيون 98 بوصة وتكلم قبلها بشهر وقال يا بنت الناس ترى احنا داخلين على مباريات وفي في اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني في مباريات.
2: طيب بس
0: يقول بعد الاتفاق هذا كله يقول يعني بعد الاتفاق هذا كله يرضيك اني اروح بايباد اتابع مباراة يعني
2: ما
0: عرفت ليش عرفت
2: ارجع اقول لك وجود الامرأة والزوجة في البيت ما يتعوض بكنوز الدنيا كلها.
0: ما قلنا شيء ما قلنا شيء ترى برضو حتى الزوج يعني المتابعة معه ترى لها جوانب إيجابية وما تتعوض. لكن سالفة انه في عز في عز كأس العالم يعني تختارين مسلسلات برضو يعني عرفت ليش بعض الرجال لا يفضلون
2: لا لا, لا.
0: انا ودي
2: ما راح اعرف خلاص
0: ودي اسمع من السيدات يعني اول شيء تقوصهم في متابعه المباريات.
2: اي والله يعني انا اشوف كثير مثلا سيدات وكيف. الحين قاعدين يتجمعوا مع بعض ان كان مثلا واحده وخواتها يتجمعوا يناموا ببيت الاهل
0: صحيح.
2: وكل واحده تنطلق على دوامها الصباح منها تترك زوجها يتابع المباراه براحته مع أخويا أو مع أخوانا أو لحالة بالبيت وتروح هي تتابعها مثلا مع خواتها
0: صحيح
2: وما يتابعوا يعني هم فعليا يكونوا قاعدين
0: أي هذا فريق وهذا فريق يعني لهم طريقة في التشجيع ويسألون بعض عادي.
2: في كثير سيدات ماجد ترى الحين يتابعوا الكرة ويتحمسوا لها يمكن زي رجال وأكثر
0: وأكثر صح حتى حتى في القراءة والتحليل فعلا. بس هي الفكرة يعني اللي قالوا عنها أصدقائنا هو مش السيدات يعني أو الزوجات بعينهم هم المقصد هو المقصد أنك تتابع الكورة أو تتابع مباراة مع شخص مرة ما يفهم
2: أي
0: هذا المتعب سواء كانت سيدة أو رجل يعني
2: أيوه.
0: حتى فيه من الرجال اللي مش مهتم يعني حتى إن كانت مباراة كأس عالم والعالم تنتظر كل أربع سنوات هذا الموضوع فتلاقي يعني مو مهتم
2: أيوه
0: فيقتل هذا الحماس.

0: الناس ما تفضل انها تتابع مع اكيد المباريات. فاذا سؤالنا مستمعينا الكرام، اين تستمتع اكثر بمشاهده المباريات؟ هل تفضل انها تكون في البيت، في الكافيه، او وسط تجمع الاصدقاء؟ ويا ترى من هو اكثر شخص ما تفضل انك تتابع معه المباراه؟ نسعد اكيد بسماع ارائكم ومشاركاتكم على الارقام التاليه.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: مكملين معاكم مستمعينا، وسؤالنا التفاعلي لليوم يقول: وين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات؟ في البيت، في الكافيه، أو وسط تجمع مع الأصدقاء أو الأقارب؟ ومين هو الشخص اللي ما تفضل تتابع المباريات معه؟ يعني برأيكم تحبوا تشوفوا المباريات بجو هادي بالبيت، أو لا تحسوا أنه المباراة ما تكتمل إلا بالجمعة الخارجية والكافيهات والأجواء الليلية هذه اللي يكون فيها نوع كمان من تغيير الجو ونوع من صنع الذكريات اللي قد لا ينسى؟ يعني قولوا لنا آراءكم. نستقبل اتصال جديد.
3: أهلا
2: وسهلا. وعليكم السلام.
3: والله أنا أول شيء هذا أحييكم على البرنامج الجميل هذا.
0: حياك الله، بس تعرفنا باسمك لو تكرمت.
3: معك أبو علي.
0: هلا وسهلا يا أبو علي، حياك الله.
2: يا هلا وسهلا.
3: يا حياكم.
0: هلا يا محمد.
3: والله أنا بالنسبة للسؤال أفضل إنه يكون في يعني مجموعة في المقاهي زي كذا يعني.
0: في المقهى.
2: في المقهى ليش طيب؟ ليش يعني ما تحب إنه يكون في البيت؟
3: بس لكن والله أجواء العائلية استمتع فيها أكثر، لأنه إيش تكون في البيت ما لهم في الشغلات هذه كانت أول، فالحين حببتهم أنا في الكورة أصلا.
2: يا سلام،
0: شوف الجانب المشترك يا جماعة.
3: مش عارفة، وهيأت الموضوع من زمان يعني.
0: أي.
2: أي.
3: رتبت وضعي قبل كأس العالم، عرفت؟
2: أيوة. وقبل كأس العالم بكم سنة؟
3: يعني كثير، بايام برشلونه وريال مدريد يعني.
2: اوكي.
0: سويت يعني دوره تعريفيه قبل.
3: كثير كثير يعني، حتى كان في البيت نفسه اخوي الصغير كان يشجع برشلونه وانا ريال مدريد، فكانت تشوف الحماس هذا اللي كان يحصل بيننا
2: في
3: المباراه ومش عارف ايه. نيجي البيت وقت المباراه نحس كل شيء مجهز ومش عارف ايه.
0: يا سلام يا سلام.
3: حتى صارت الله يا ام العيال صارت تجهز نفسها انه خلاص انت انا مدريديه خلاص من بعد اليوم انا.
0: الله.
2: اوكي.
3: فتحمست معايا والامور دحين طيبه، دحين ما القهاوي وماذا خلاص استغنيت عنها يعني.
2: صرت يا سلام
3: اسوي المركز حقي داخل البيت.
0: يا سلام.
3: الامور طيبه يعني، ومسارة المعلومات و ما شاء الله تبارك الله يعني. الامور طيبه يعني، مو زي اول يعني.
0: الله عليك ابو علي،
2: رائع. هذا خير مثال للرجل. أيه؟ اللي يصبر على زوجته ويعلمها.
0: لا مو بس وعياله كمان.
2: ايوه، ويخليها تتفرج معه.
0: قايل لكم يا عيال الموضوع بسيط.
3: والله حياكم الله.
0: طيب بس قول لنا يا ابو علي. ابو علي انا ودي اسالك سؤال بس ابو علي، من اكثر شخص ما تفضل انك تتابع معه المباراه؟
3: اللي ما يفهم الكره.
0: اللي ما يفهم
3: يعني ما لاش في الكره، وبرضه يفرض يعني يتكلم في حاجات ويناقشك بحاجات ما هوش فاهم فيها.
2: أيوة.
3: أنا يعجبني أتفرج المباراة مع الخصم صراحة.
2: أوه.
3: يكون اللي ضدي يعني.
2: أيوة.
3: أما اللي ما يفهم بالكرة هذاك اللي ما يعجبني أتفرج معاه يعني.
0: يا سلام.
2: طيب هل قد حصل معاك مثلا سوء تفاهم مع أحد يشجع الفريق الثاني وكذا امتد الزعل شوية بينكم إلين شوية وقت بعد المباراة؟
3: كثير.
0: إلى المباراة القادمة.
2: كم أطول مدة زعل يعني صارت تتذكر؟
3: لا مدة الزعل ما تطول تخلص المباراة وخلاص يعني.
2: أوكي.
0: جميل.
3: تحصلت كثير يعني، تحصل كثير أيام ميسي وكريستيانو يعني. أنا مشجع كريستيانو، كنت مدريدي بلا صح.
2: أيوة.
3: وميسي كان يقهرني يعني.
2: أي.
0: أيام ما كان في برشلونة.
3: إيه.
0: جميل جدا، يعطيك العافية أبو علي. شكرا لك.
3: الله يعافيك استاذي، الله يعافيكم، ومشكورين على البرنامج
0: يا حبيبي. تسلم،
2: شكرا جزيلا.

0: جميلا.
1: هلا وسهلا حياك الله. طبعا الموضوع يعني جدا بسيط، يعني شوف الرجال سوى له دورة تدريبية قبل المونديال بوقت كافي، شرح للزوجة
0: أي
1: أهم الأساسيات، وشرح أيضا للأبناء، وصار مستمتع.
0: والأخوه كمان يقول أخوه الصغير،
1: وحتى أخوه كمان
0: خلاه يعني
1: هذا عرض ما شاء الله،
0: أي
1: باكج، فصار الموضوع جدا جدا ممتع.
0: أيوة،
1: فالله يهديكم يا جماعة، أنتوا يعني ليش يعني ماخذين الموضوع يعني بحساسية؟
0: ما أعرف صراحة. راح نحب أكثر أنه كمان نعرف آراء النساء اللي قاعدين يسمعونا.
1: أي والله يا ليت.
0: هل أنتم من محبي متابعة المباريات أصلا، حتى لو مو كثير ضليعين فيها؟ يعني في ناس ما جد تحب تشوف كأس العالم حتى لو هي ما تتابع المباريات الأندية وكذا، بس أنه كأس العالم يكون له طعم مختلف.
1: نعم صحيح.
0: وفي كثير سيدات يحبوا بس كذا يقعدوا يتفرجوا على كأس العالم لأنه الحماس فيه يكون غير
1: أكيد،
0: ويصير مثلا كل مرة تقدر تشجع منتخب مختلف، كل مباراة هي تختار أنه تشجع المنتخب الفلاني، مو شرط أنه يكون في عندها انتماء كبير. يعني أنا مثلا أشجع 6 منتخبات
1: طبعا في المقام الأول المنتخب السعودي. أيوة. بعد كذا يعني أكثر
0: بعدين أنا أشوف مين الاثنين اللي قاعدين يلعبوا وأقرر مثلا أنه أنا اليوم بشجع هذا. يا يكون شكل العلم عاجبني، يا يكون اسم البلد عاجبني، أو يكون
1: فهمتوا ليش يا جماعة
0: في لاعب معين أنا أحبه مثلا موجود في هذا، خلص فأنا يصير أقرر أني أشجع هذا المنتخب.
1: جميل،
0: فيصير في تنوع، يعني ما تصير لازم تشجع فريق واحد دائما.
1: جميل. طيب هذه وجهة نظر سيدة هنا معايا في الاستوديو، أكيد ودنا نسمع أكيد أكثر من السيدات. معنا اتصال جديد. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا،
2: كيف الحال؟
1: بخير الله يحفظك. مين معانا؟
2: معاك أبو عبد الرحمن.
1: هلا وسهلا يا أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
0: قول لنا رأيك يا أبو عبد الرحمن، وين تفضل تشوف المباريات أكثر؟ هذا أولا. يعني
2: والله رأيي صراحة أني زعلك يا أختي.
1: أجل تفاهم.
0: لا خلاص خلاص والله خلاص تعودت، أنا من أول الحلقة والاتصالات كلها ضدنا، فما عليك خلاص خذ راحتك.
2: والله بعد أول، والله بعد أول مباراة أفضل والله بعد أول مباراة والتجهيزات اللي سويتها عشان نحضر المباريات في البيت في جو سري.
1: بس لو توطي لنا صوت الراديو أبو عبد الرحمن وتسمعنا من السماعة بشكل مباشر.
2: أفضل إني أشاهد المباراة باقي كأس العالم في الربع الخالي بدون خيمة وبدون ما
0: لهذه الدرجة يعني؟ بدون خيمة وبدون ماء كمان؟
1: ليش يا أبو عبد الرحمن؟
2: يا أخي ما ممكن تكون في مباراة مهمة تقول الحلقة الأخيرة بتاعت العشق الممنوع.
1: طيب
2: سبحان الله، في أسئلة في النص كده ما أصلا ما عنده علاقة بالإجابة نهائيا، ولا عندك لا خلق مهما كنت عندك خلق.
1: مثل إيش؟
0: طول بالك، الحياة ما تستاهل.
2: ليش عبد الله ما يلعب الحين؟ ليش
0: وين محمد نور؟
2: يعني أشياء كده سبحان الله. فأنا إن شاء الله هكمل المباراة إذا حد يبغاني يا شباب أعلن يعني على الملأ، أنا في الربع الخالي على جنب كذا.
0: طيب في قهاوي، في قهاوي أقرب من الربع الخالي.
2: لا لا لا لا, لا حتى القهاوي تشوفني، تشوفني جو سري خلاص ما في الربع الخالي بس.
1: والله يعني أنا ما أدري شو أقول لك صراحة، بس يعني بس برضه يا أبو عبد الرحمن كان مفروض أنك تمهد قبلها، قبل المونديال يعني تشرح.
2: يا أخي قبل شوي كان في اتصال من واحد إنه جهز بلازمة وجهز، وفي النهاية شافها في آيباد.
1: أي.
2: حضر المباراة في آيباد.
0: أي. طيب أحلى الآيباد، الشاشة تكون صغيرة الواحد يقدر يركز بكل اللاعبين مرة
1: يعني
0: واحدة.
1: يعني زوج تتركات خايفة على عيونه.
2: دومينا وحدة أشوفها في خلاص لحالي. ما أفضل هذه التجربة وخطها، الحمد لله ما أبغى أكررها نهائيا.
1: جميل جدا، يعطيك العافية أبو عبد الرحمن، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا،
1: حياك الله. أنا أطالب السيدات الآن بمشاركة.

0: حالي
1: حالا الآن تبرروا موقفكم.
0: أنا خلاص تعبت.
1: لأنه الموضوع وصل للربع الخالي. أيوه. عبد الرحمن يقول يعني من غير لا خيمة ولا حتى موية.
0: واللي بيخاوي تخيل يعني.
1: واللي بيخاويني الله يحيي. يعني مو معقول يا جماعة. أنت إيش قاعدين تسوون؟
0: والله ولا شيء عادي يعني. الواحد يكون باله طويل. ترى الحياة ما تستاهل. والله الحياة ما تستاهل يعني.
1: طيب.
0: ممكن الواحد ياخذ يشرب شيء يهدي بابونا جيانسون قبل المباراة.
1: لا كده
0: الحياة ما تستاهل يعني كل هذا الانفعال.
1: بس هو سأل سؤال كمان يعني ليش ماجد الكابتن ماجد عبد الله ما يلعب يعني. طيب نشوف معنا اتصال.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار.
2: معكم أبو محمد.
1: حياك الله يا أبو محمد.
2: سؤالكم وشو بس عفوا؟
1: تفضل يا أبو محمد.
0: أبو محمد سؤالنا وين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات؟ في البيت، في الكافيه؟ ومين الشخص اللي ما تفضل تشوف المباريات معه؟
2: طيب بالنسبة لمتابعة أنا في مول قريب من عندي يشغل المباريات على شاشة.
1: أوكي.
2: تقريبا من الساعة 4 لين الساعة تقريبا 3 الفجر.
1: حلو.
2: طبعا أنا مسنتر هناك. قاعد هناك بعد الدوام 24 ساعة هناك.
0: أي.
2: يعني طول الفترة هذه أنا أكون متواجد هناك بس ليست كل المباريات.
1: حلو.
2: يعني المباريات المهمة.
1: طيب. أي. يعني أنت تفضل أنك تتابع المباريات المهمة بهذه الطريقة يعني ما تحب أنك تشوفها مثلا في البيت مع الأصدقاء تحب وسط جمعة الناس؟
2: لا ما مقاهي ما أحبها.
1: آه حلو.
2: ولا تجي ما تجي في البال نهائي.
1: طيب وأكثر شخص ما تفضل أنك تتابع مع المباراة؟
2: أيوة هنا وقف هنا.
0: أي.
2: عندي أخو وأختي اثنين صغار
1: ما قصر
2: يتابعون المباريات تقريبا من 17 سنة.
0: أوكي.
2: يعني من برشلونة ريال مدريد.
1: حلو.
2: وعندي هذه الأوروبية.
1: حلو.
2: يعني متعصبين فوق اللازم. فأنا أساسا ما أقعد معهم لأنهم يفجرون راسي.
1: نعم متعصبين مرة يعني بزيادة.
2: لا مو متعصبين وبس. يعني تخيل يعني يصل صياح إذا مثلا أنا جالس مثلا في المجلس يصل الصياح وهم في غرفة التلفزيون يعني بعيد يصل إلى عندك. فأنا ما أحب الإزعاج ما أحب نهائي.
0: أوكي يعني تحب تشوف المباريات بجو يكون هادي وما يكون في إزعاج حتى لو كان مثلا أصدقاء برا ما تحب تشوفها مثلا ب
2: الأصدقاء لا الأصدقاء يعني ما أحب أتابع نهاية.
1: ليش؟
2: ما كذا من عادة نفسي أنا يعني.
1: يعني أنت تحب أنك تتابع مباراة لحالها ومع ناس ما تعرفهم.
2: أيوة بس مو كثيرين. أنا الشرط الوحيد ما يكون كثيرين.
0: أيوة يعني عشان تركز بالمباراة وتركز باللعب وتستمتع فيها.
2: إيه لأني أنا أكون مركز من أول دقيقة.
0: أوكي.
2: يعني حل المباراة في نفسي يعني ما أتكلم مع اللي جنبي. لأن إذا تكلمت مع اللي جنبي مثلاً كنت يعني في جلسة وكذا مثلاً يكون هو يبدأ يسحب مني كلام ويشغلني. ما أبغى أنا الكلام ده.
0: أيوة صح.
1: جميل.
2: يسولف. عرفت
1: لي سؤال. ايوه انت ما ودك.
2: ما ودي.
1: جميل. يعطيك العافيه ابو محمد. شكرا لك. اهلا وسهلا. حياك. حياك الله. اهلا وسهلا. يعني منصفه ابو.
0: ايوه.
1: ما قال زوجتي. قال اخوي واختي.
0: ترى يعني اجابته كانت انه هو يعني ما يشوف المباريات مع ناس لا هو ما يحب يشوف المباريات مع الناس اللي تكون تفهم مرة وتكون مرة مزعجة وتكون مرة انفعالية وتكون مرة متعصبة يعني وتشجع بصوت عالي. فلا هو يفضل انه حتى الناس اللي تفهم بالمباريات ما يشوفها معاهم لانه راح يزعجوه وراح يصيروا يحللوا ويسولفوا معاه.
1: ترى هذه من الاشياء فعلا
0: ممكن يجي هدف الواحد ما ينتبه له مثلا والله لانه كان قاعد يسولف او يشرح او يتناقش مع الشخص اللي جنبه.
1: بعدين في نوعيه ناس مشاعل قبل ان ناخذ هذا الاتصال اللي لعب لك دور المدرب تسمع كذا في
0: يصير
1: اخر
0: خلاص محلل يعني
1: في الطاوله لا طلع فلان ودخل فلان. أي. انا قايل لكم يا حبيبي خلينا نتابع
0: او معلق. هذا المعلق لسه أسوأ من المدرب اللي ما يخليك تشوف ولا اي شيء الا هو مثلا معلق عليه او محلله.
1: صحيح. طيب معنا اتصال جديد. صباح الخير.

0: يا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم أهلا. السلام ورحمة الله. تعرف اسمك؟
1: عبد الرحمن أبو ولينا من جدة.
0: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
1: والله أكيد المباريات، مشاهدة المباريات مع الأصدقاء الذين يفهمون كورة هو الأفضل طبعا، بس أنا حالياً محروم من الموضوع هذا.
0: أنت محروم من الموضوع هذا؟
1: يعني بعطر في البيت يعني محروم من الأصدقاء، يعني ضغط شغلي وكذا والتوقيت على المباريات ما هو مناسب بالنسبة لي، لذلك بعطر في البيت المباريات المهمة هي مباريات المنتخب الأخضر، مباريات الدول العربية، مباريات الأساطير فرنسا، البرتغال، الأرجنتين.
0: جميل.
2: بس أنت تتمنى لو تشوفها مع الناس يعني؟
1: طبعا الواحد لو يسمع الناس ومع الأصدقاء بيكون أجمل طبعا.
0: حلو.
1: طبعا الأدوار الأولى الواحد يعني ما بكون مركز معاه زيادة، لكن من قدام إن شاء الله لما الفرق الأخيرة والأدوار النهائية الواحد لازم يشوف الأصحاب والحبايب يحضر معاهم.
0: أي لازم يشوف الجروب ضروري.
1: ايوه نعم.
0: يعني انت الان في مرحله البحث عن جروب.
1: ايوه الان بس بنحضر في البيت الواحد على التليفون او على الشاشه. وخاصه الحماس قل شويه كمان بعد المباراه الاخيره بتاعت المنتخب، لكن ان شاء الله
0: يلا ان شاء الله
2: لسه
0: ان شاء الله ان شاء الله يعودون وبقوه
1: باذن الله.
0: باذن الله باذن الله. شكرا لك يا صديقنا عبد الرحمن على هذه المشاركه، نتمنى لك ان شاء الله صباح سعيد. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: طيب
0: للسيدات
2: إيه؟
0: يعني ودنا نسألهم.
2: ما أدري والله أنا وين السيدات صراحة،
0: يعني
2: اليوم
0: وين يستمتعوا أكثر بمشاهدة أيه؟ المباريات تحبون تشوفونها للسيدات، تحبون تشوفونها في البيت أو في الكافيه وسط تجمع الأصدقاء، يا ترى ليش؟ أكيد. وللسيدات كذلك من أيه؟ هم أو من هو أكثر شخص ما تفضلون متابعة المباريات؟
2: أيوة مو بس الرجال اللي هم ما يفضلوا يشوفوا المباريات معنا. يعني اتصلوا قولوا لنا أراءكم. ننتظر اتصالاتكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من ساعتنا الأولى على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في برنامج سبع الصبح على العربية FM. سؤالنا اليوم يقول أين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات، في البيت، في الكافيه أو وسط تجمع الأصدقاء؟ عودة لكريم مشاركاتكم مستمعينا على الاتصال. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: يا صباح الخير. صباح الخير، انت على الهواء مباشرة.
2: طيب نتمنى من مستمعينا اللي يتصلوا علينا انهم يسمعونا من السماعة مباشرة وما يسمعونا من الراديو، وكمان شيء ثاني انهم مثلا لو كانوا قاعدين يسوقوا في السيارة ممكن بس يقفلوا النوافذ عشان تصير جودة الصوت أوضح لنا وكمان للمستمعين الآخرين. وسؤالنا يقول وين تستمتع أكثر بمشاهدة المباريات، في البيت، في الكافيه أو وسط تجمع من الأصدقاء، ويا ترى ليش؟ في اتصال جديد. صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
5: معكم أبو مصطفى من الرياض.
0: هلا وسهلا يا أبو مصطفى. أهلاً.
5: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب يا أبو مصطفى. أبو مصطفى إيش رأيك؟ هل أنت من محبي متابعة المباريات؟
5: من البيت.
2: من البيت.
5: كده في العشاء أو الفطور على حسب التوقيت، المكسرات، بعدين بيجي الحلويات. جالس على الكاوتش مرتاح.
2: حلو.
5: وبركز صراحة لما أروح كافي أو مكان عام حقيقة ما بحس حالي حضرت المباراة، يمكن أنا ما عندي تركيز عالي غير

0: كثيره عنده الاستقرار، فبحب ركز بتفاصيل المباراه واستمتع لوحدي او مع الاهل بالبيت.
1: حلو، مع الاهل في البيت يعني، يعني عادي مثلا تكون زوجة حضرتك معاك او او او بنت حضرتك معاك او اخت حضرتك معاك، ما عندك
0: طبعا
1: مشكله.
0: طبعا يا سلام، هم اصلا راح يكونوا على جوالاتهم يعني حضورهم زي غيابهم.
2: يا سلام، الله يكثر من امثالك. انبسطت زميلتنا مشاعل،
1: شفت كيف قال حضور،
2: شوف اخذ الجانب، هي قاعدين على جوالاتهم ما ياذونك وكذا. لكن طيب، من هو الشخص اللي ما تفضل متابعه المباراه معه؟ يا
0: ايوه هنا سينا المتفلسف. مين المتفلسف؟ هذا اللي جالس من دون ما نقول ايش قرابته معاي او مين هو، جالس كذا رجل على رجل، ايش المدرب هذا الغبي، ايش المدرب هذا السيء. يا حبيبي هذا المدرب بيعمل 10 مليون دولار بالسنه، انت مين؟ هذا المدرب اخذ بطولات. فالمتفلسف انا ما احبه كثير، هو المحلل والمدرب والمعلق والمتفلسف. بس هذا النوع، غير كده اهلا وسهلا بالجميع.
2: يا سلام، يعني اللي يلعب دور دور المدرب، نطلع فلان جيب فلان، ايش القرارات السيئه هذه؟
0: ينتقد يعني عفوا بالكلمه كده بس عشان انتقاد. يعملوا المدرب غبي وسيء وحمار.
2: اي هذا هذا هذول من الناس اللي يعني او النوع المزعج بالنسبه لك يا ابو مصطفى.
0: بس هذا النوع الوحيد. يا اهلا وسهلا، البيت مفتوح، اهلا وسهلا للجميع.
2: الله عليك، يعطيك العافيه، شكرا لك يا
1: صديقي.
2: اهلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا.
1: واخيرا جاء احد انصفنا وقال انه احنا يعني حتى لما نكون قاعدين نتابع مباريات ترى نص الوقت على جوالاتنا.
2: أي يعني من جد، لكن الله يهديكم يا شباب، انتم كبرين الموضوع شوي. طيب اتصال جديد، صباح الخير. هلا وسهلا،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
3: الله يعافيك، معك ابو طلال حبيبي.
2: هلا وسهلا يا ابو طلال، تفضل يا ابو طلال.
3: الله يعافيك، انا صراحه افضل مشاهده المباراه في البيت مع ابنائي.
2: يا سلام، اكثر شيء
3: نحدد احنا الابناء.
2: الابناء، ايش قصدك؟ ايش قصدك ابو طلال؟
3: يعني الابناء فقط.
2: طيب والمدام؟
3: لا المدام ما هي راعية كورة.
2: اي ما تحب تتابع معها يعني؟
3: لا هي ما تتابع اصلا.
2: جميل. طب من
3: انا اكثر؟ انا والطيبين، واحد في الجامعة وواحد في الابتدائي.
2: حلو. طب اكثر الناس اللي ما تحب تتابع معهم المباريات؟
3: المتعصب للأندية.
2: المتعصب للأندية، يا سلام. المتعصب
3: يعني اللاعب هذا عشانه في النادي ما يصلح، عشانه في النادي اللي هو يكرهه.
2: فعلا هذا شيء مزعج جدا.
3: نعم، هذا اللاعب وهذا لاعب في نادي احسن واحد لو ما يعني، هذا اللي انا ما احب اتابع منه.
2: جميل.
3: لكن انا اتابع مع ابنائي، وطبعا انا اشوف الفريق اللي هم يشجعونه واشجع غيره الا الارجنتين طبعا.
1: ليش؟ طيب
3: كذا نحب نجاكرهم شوي.
1: ايوه
2: تمارس حقوقك كأب.
3: لا مجرد خاصة صغير.
2: جميل جدا، يعطيك العافية ابو طلال، عسى الله يحفظهم ويخليهم لك ان شاء الله، عساكم دائما مجتمعين في خير. شكرا لك.
1: طيب في كثير ماجد مشاركات وصلتنا على الواتساب ايضا. في مشاركة من صديقنا ابو ناجي. يقول أفضل مشاهدة مباريات كأس العالم مع الأصدقاء، لأن جمال الكرة ليس فقط في النتيجة بل في الحماس والضحك والتشجيع واللحظات اللي تبقى ذكرى بيننا. أما الشخص اللي ما أحب أشوف معاه المباراة فهو الشخص اللي يقتل الحماس، لا يشجع عذرا ولا يتفاعل، أو يحول المباراة إلى جدال ونكد. كرة القدم متعة تجمعنا قبل أن تكون منافسة.
2: ترى على فكرة والله يعني الفئة هذه اللي ذكرها ترى موجودة في كل جلسة في كل شلة. تلاقي واحد هذا مسماه يعني، هذا هذا هدفه من أي جمعة أو كذا، يعني يقتل الحماس يعني كذا هو بطبعه. فماله في الكورة، ف يلاقي الأغلب مثلا يتابع أو كذا، تلاقيه مثلا يتابع الفريق اللي ضدهم كلهم. أو يحلل تحليلات مستفزة بس عشان يطلع الناس من جو المباراة. بالمقابل يعني أنا لي ناس مثلا من أصحابي وأسمع كثير من زملائي يفضل هذا النوع، أنه يعطي جو.
1: أيوة.
2: يعطي

0: يعني زي ما قال صديقنا أبو طلال إنه هو يشوف أولاده مين يشجعوه
1: بالضبط
0: ويشجع الفريق اللي ضدهم. بعدين في فكرة ثانية ماجد إنه المباريات أصلا قائمة على الروح الرياضية.
1: صحيح.
0: هي اسمها روح رياضية. فليش احنا مثلا ما نحب نشوف المباريات الا مع الناس اللي يعني ليش ما نشوفها مع احد طول الوقت ينتقد؟ ما احنا لازم يكون عندنا روح رياضية كمان.
1: مو في ناس مشاعر يكونوا في عز حماسهم وفعالهم وكذا فخلاص انا في موقف يا اخي ما ابغى اسمع منك اي انتقاد. مو هي تكون معي على ود وفي ناس تحترم
0: روح
1: هذا
0: رياضية
1: الشيء. اي في ناس عشان كذا هذا سبب طرحنا سؤال اليوم. في ناس تعرف نفسها انها من النوع هذا
0: فتقعد في البيت.
1: أي. خلاص تفضل انه اتابعها في البيت او أي. انا وجدت ناس مشاعر يعني في عز حماس كأس العالم
0: أي.
1: يفضل انه يتابعها لحاله يعني حتى لو كان
0: أيوة.
1: الشخص اللي معاه مره أيوة. فاهم يعرف أيوة. كذا لا انا تابع أيوة. لحالي ما ابغى ولا احد معي
0: صح. وفي احد على طاري الموضوع هذا في احد الزملاء قال لنا انه انا المباريات النهائيه تحديدا والفريق اللي اشجعه تحديدا اذا كانت مباراه نهائيه مباراه كبيره مستحيل اطلع اشوفها مع احد او مستحيل اطلع اشوفها في قهوه لانه ممكن انفعل ممكن يعلى صوتي ممكن ادوخ ممكن اي شيء يصير لي فانا ابغى اكون لحالي علشان استجمع قواي. في حال فاز الفريق راح اطلع وانا مبسوط وراح احتفل وفي حال خسر انا هنا وقتها اكون خلاص يعني متماسك ومتمالك نفسي وأظل قاعد في البيت
1: صح
0: ما فعلا. أطلع يعني ما أأذي غيري.
1: والله فعلا ترى في ناس من جد يعني يأخذ الموضوع مصيري
0: أي.
1: تلاقيه متوتر تلاقيه منفعل فهو عارف وضعه عارف إيش طبعه فممكن يزعل أحد ممكن أن ينفعل على أحد ممكن أن يخسر أحد بسبب متابعة أكيد. هذه المباراة فتلاقيه على جنب
0: أيوه
1: يعني ماسك
0: يكفي شره يعني احيانا زي بالضبط. ما يقول
1: وهذه رساله لحمود كذلك ممكن زوجتك حمود خايفه على الشاشه هذه اللي انت متكلف عليها
0: والله
1: 90 بوصه ممكن انك تنفعل تكسرها
0: ما اثر فيك الموضوع
1: اي ممكن
0: الشاشة.
1: انا وانا ودي هدي النفوس عرفتي فممكن تشوفك تنفعل تكسر الشاشه وتخسر مبلغ
0: اي
1: فوجدت انه من الاسلم لكنك تابع على الايباد يعني طالع للجانب الممتلئ من الكاس هي تبي مصلحتك
0: صح
1: ولا لا
0: صح
1: جميل جدا. طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام ولا
0: أيوة بس خلينا قبل ما نختم ناخذ يعني تقرير بسيط
1: أوكي.
0: منشور في مجلة نايل سين يقول أنه هو تقرير خاص بعادات المشاهدة أو عادات المشاهدة الرياضية يشير إلى أنه كثير مشجعين يفضلوا متابعة المباريات من البيت حلو بسبب جودة الصورة والإعادة الفورية
1: صح هذه ميزة
0: والتعليق التحليلي والراحة بينما يختار آخرون مقاهي أو التجمعات للاستمتاع بالأجواء الاجتماعية ويوضح أنه اختيار المكان يعتمد غالبا على نوع المباراة وأهميتها يعني ما أدري ما حسيت التقرير مرة مفيد الصراحة انه منطقي يعني اكيد نوع المكان يعتمد على
1: لا بس انه في ناس يفضلونها اكثر في البيت اكثر
0: أي؟
1: من كون يعني زي صديقنا اعتقد ابو مصطفى
0: ايوه
1: ابو مصطفى لما قال انه هو يفضلها في البيت ابو مصطفى وابو طلال
0: أي؟
1: واحد منهم انه يفضلها في البيت اكثر شيء مروق
0: ايوه
1: يعني يتابعها بكل تفاصيلها
0: أي.
1: من دون أي مشتتات مثلا من الناس أو كذا فيعني تختلف من شخص لآخر
0: صحيح.
1: طيب. إذن مستمعينا الكرام إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الساعة التفاعلية من برنامج 7 الصبح كل الشكر لكل أصدقاء اللي شاركونا في هذه الساعة وأمتعونا أكيد بآرائهم ونلتقيكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية أكيد تنتظركم العديد من المواضيع المنوعة كما تعودتم لنا وقفة الآن مع عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر

0: 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدر،
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار. الرئيس الأمريكي يجدد رفض فرض رسوم للعبور بمضيق هرمز ويتحدث عن تقدم في المفاوضات مع إيران. الحرس الثوري يحذر لا مرور بمضيق هرمز إلا بالتنسيق مع إيران ويهدد بإجراءات ضد من يخالف ذلك. سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة يؤكد أن كل الخيارات متاحة بشأن إيران إذا سعت لامتلاك سلاح نووي. بعد جولة خامسة من المفاوضات، لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة الأمنية. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، القبض على متهمين اثنين في مقتل مراسل العربية في اليمن الزميل محمد عيضة وملاحقة مشتبه به ثالث. زلزالان قويان يتسببان في أضرار جسيمة بفنزويلا وتحذيرات من موجات تسونامي. نتابع مستمعينا في الاقتصاد، النفط يواصل تراجعه والخام الأمريكي دون 70 دولارا مع ارتفاع تدفقات هرمز، وكذلك الذهب يواصل التراجع وسط توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. في الرياضة مستمعينا، جنوب أفريقيا تعبر كوريا الجنوبية بهدف وتصعد للأدوار.

الأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة الأولى. المكسيك تهزم التشيك بثلاثية وتصبح أول منتخب يسجل العلامة الكاملة في المونديال. وقطر تودع كأس العالم بعد خسارتها بثلاثة أهداف لهدف أمام البوسنة والهرسك. سويسرا كذلك تهزم كندا بهدفين مقابل هدف وترافقها إلى دور الاثنين وثلاثين. المنتخب المغربي يحقق انتصارا مثيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين لهايتي. ومنتخب البرازيل يحقق فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة أو الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت يطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
10: ملاعب في المونديال.
9: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
11: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
9: آراء صحفية.
12: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
9: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن، من الأحد وحتى الخميس 12:00 مساء على العربية FM.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليس.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح اللي يعني حنكون معاكم فيها بطبيعة الحال لين الساعة 9.

0: لنا في فقرة المستشار. راح نتناول اليوم موضوع الطفل الحساس. متى تصبح الحساسية مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ وليش دائما في بعض الأسر ما يفهم احتياجات هذا الطفل ويخلطوا بين الحساسية أو الطفل الحساس أو أنه نوع من أنواع الدلع؟
1: صح صح، خصوصا الأهل ماجد اللي هم يصيروا شوية أبعد، يعني مثلا مو الأب والأم بشكل مباشر، الخوال أو الأعمام أو الجد أو الجدة. ممكن أنه ابنك دلوع أو بنتك دلوعة، صحيح. بينما هو الطفل ممكن يكون حساس. إيش يعني لما أنا طفلي يكون حساس؟ أنا متى أفهم أنه طفلي حساس، وكيف أتعامل معه، وكيف أخليه أكثر صلابة نفسيا؟
0: نعم، هذا اللي راح نتعرف عليه أكيد مع ضيفنا في فقرة المستشار.
1: أما في الفقرة الرياضية فرح نستعرض معاكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال. رح نحكي اليوم عن قائمة أفضل 10 لاعبين في كأس العالم 2026 بحسب طبعا الصحف العالمية، وكمان ممكن نتطرق إذا كان في عندنا وقت إلى عودة نيمار لمنتخب البرازيل. أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن المخللات المخمرة أو الفيرمنتد بيكلز، والغنية بالبروبايوتكس والبكتيريا النافعة. إيش هي المخللات المخمرة؟ كيف تصنع؟ إيش الفرق بينها وبين المخلل العادي؟ وإيش فوائدها للجسم؟ لأنه كثير يقولوا أنه فيها مليارات البكتيريا النافعة.
0: يا سلام. طيب، ومن يعني العناوين إلى حالة الطقس مستمعين الكرام، كما تعودتم دائما ما نستعرض حالة الطقس وفق المركز الوطني للأرصاد، حيث تتوقع باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض الشرقية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان.
1: في حين لا تزال الفرصة مهيئة مستمعينا لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
0: أما عن درجات الحرارة فنبدأ بمدينة الرياض. عندنا مدينة الرياض ستسجل بمشيئة الله درجة حرارة عظمى وهي 43 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.
1: أما بالنسبة لمدينة جدة فتصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 36 درجة مئوية، والصغرى أيضا إلى 30 درجة مئوية.
0: أما الدمام فالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ومن أحوال الطقس مستمعينا ننتقل إلى حركة المرور. طبعا بحسب تطبيقات الخرائط تشهد مدينة الرياض ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الطرق والشوارع الرئيسية. في ازدحام متوسط باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وأيضا ازدحام متوسط إلى شديد على طريق مكة المكرمة، وازدحام شديد باتجاه الشمال على الدائري الشرقي.
0: أما مدينة جدة يعني ما شاء الله تشهد انسيابية كاملة هذا الصباح في الشوارع، ما عدا يعني ازدحام متوسط إلى شديد على شارع الستين.
1: وبالنسبة لمدينة الدمام مستمعينا فهي أيضا تشهد انسيابية في معظم الشوارع الرئيسية، ولكن هناك ازدحام بسيط ازدحام ملحوظ على طريق الملك فهد ذهابا وإيابا،

0: أكيد دائما مستمعين الكرام، ما نوصي مستمعينا في ختام أو نوصيكم في ختام هذه الفقرة بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على سلامتكم، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: من أحوال الطقس وحركة المرور مستمعينا، نبدأ فقراتنا في هذه الساعة الثانية بفقرة المستشار. رح نحكي فيها زي ما ذكر زميلي ماجد عن الأطفال الحساسين، يعني احنا نشوف أكيد كل أب وأم أو حتى يعني كل عائلة عندها أطفال تشوف أنه في بعض الأطفال يبكوا بسرعة ويتأثروا بكلمة عابرة، إن كان أولاد أو إن كان بنات، وممكن يأخذوا المواقف على محمل شخصي. في بعض الناس توصفهم بأنهم مدلعين أو زودوها. بس السؤال ماجد،
0: لكن هذه الحساسية أكيد مشاعر المستمعين الكرام ربما تكون جزء من شخصية الطفل، وهذا هو السؤال، هل هذه الحساسية جزء من شخصية الطفل أم أنها سلوك يمكن تعديله، وكيف ممكن للأهل بناء شخصية قوية دون أن يفقد الطفل يعني إحساسه هذا أو خلينا نقول المشاعر المرهفة اللي عنده. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا مستشارة تربوية ومدربة أكاديمية وأسرية الأستاذة ليلى محمد طيبة. حياك الله أستاذة ليلى.
2: أيوة، السلام عليكم. أهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا للاستضافة.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يخليكم. أنت مسكت موضوع مرة مهم ومرة حساس، لأنك أنت زي ما قلت ماجد أنه حساسية عالية أكثر من طفل آخر، سريع الاستجابة للتغيرات،
0: صحيح.
2: هو أكثر وعي وتحرك للحواس المختلفة عنده. الحواس الخمسة يحس بيها أكثر، يحس بدرجات الحرارة، بالتذوق، وهذا يخلي الأهالي ما هم عارفين كيف يتعاملوا معاه، لأنه دائما يكون متوتر ويستجيب بطرق مختلفة، ما يقدر يهدأ بسرعة.
0: طيب في البداية بس أستاذة ليلى، بس عشان توضح الصورة للمستمعين، من هو الطفل الحساس أو ما هي العلامات التي تدل على أنه فعلا ابني أو بنتي شخصية حساسة؟
2: يستجيب بسرعة للظروف الخارجية، يتأثر بها. يعني أي تغيير يزعجه أو يوتره، استجاباته للتغيرات وأحيانا تخلي مزاجه متقلب. كآباء يصعب عليهم يعرفوا إيش اللي بيشعر به. يلتقط بعمق أي توتر في الأسرة من حوله، أي توتر خارجي، ويخليه ما يقدر يهدأ، أحيانا يغضب، يرفض يخرج من البيت، يعصب. هذا يخلينا نفهم إن هو يعني أنا جاتني استشارات كثير، الملابس أحيانا تزعجهم، نوعية الملابس، بعض أنواع الطعام، الحفلات، الأصوات العالية، هذه كلها تعطينا مؤشر إن هو حساس أعلى من أخوانه مثلا.
1: طيب أستاذة ليلى، يعني في سؤال خطر على بالي، هل الطفل الحساس احنا كأم وأب احنا اللي نصنع الطفل الحساس، او هو الطفل الحساس يولد كحساس؟
2: يعني في مؤشر كبير انها تكون هي، قد تكون هي تأثيرات وراثية.
1: ايوه،
2: قد يولد بها الطفل، لكن البيئة لها دخل كبير في مساعدته ان يكون اكثر مرونة واكثر وتخف الحساسية عنده. حتاخد وقت، لكن تأخذ وقت، لكنها تصير تدريجيا بتفهم وعي من الأم والأب.
1: كيف؟
2: طيب خليني أقول لك. أول حاجة أننا إحنا ما نغضب لما هو مثلا يرفض يلبس ذا الشيء أو يرفض يخرج حفلة أو شيء، ما نغضب إحنا، ونأخذ الأمور بشكل شخصي. إحنا نأخذ بهدوء، نقبل الطفل كما هو، نعرف إن هو يتنقص مرونة، نكون هادئين، نزيد من التواصل معه، نقبل مشاعره. أنت ما تحب تسوي الشيء ده، أو ما تحب تخرج، أو أنت غضبان، أقبل مشاعره وأقدرها، وأكون أنا هادئة. أنا إذا توترت حزيد من توتره، لو أنا غضبت هو ما هيعرف يتعامل مع مشاعره أيضا، ونشوف قدامه طب غاضب.
1: أيوة.
2: الحوار، الهدوء النفسي، أو أسأل نفسي دائما إيش يحتاج طفلي، كيف أزيد الاتصال معاه، كيف أخليه يكون

0: اكثر تجاهل، كيف خفف من هذه الحساسيه، ايش ممكن انا كاب او كام اسوي ده؟ يعني انا جاتني استشارات كثير ساعدت الامهات في كده، كيف اشعر انه هو محبوب مقدر، انا افهمك، انا اقدر هذه اللي تشعر به، اقبله زي ما هو، لا
1: ايوه
0: تقارن، اذا قارنت حتتعب الطفل، ما اقارنه هو كما هو، اقبله كما هو، اراه زي ما هو، هذا حيساعد الطفل انه تدريجيا يبتدي يتعلم كيف يهدي نفسه، كيف يقبل انه يبتدي ينتقل لمرحله ثانيه لاكثر مرونه، لاكثر تقبل، ويبتدي تدريجيا يخف التوتر. يعني كوني مع الطفل فريق واحد، ولا تاخذي
1: ايوه
0: الامور بشكل شخصي، لا لا ما هو انا ماني عارفه اربي او شيء، لا هو عنده حساسيه عاليه، يعني لازم نفهم، ما نقرا السلوك بس، نفهم ايش المؤثرات او ايش تاثيرات الحواس على الطفل، نفهم
1: جميل.
0: ان هو عقل جسد ومشاعر، وعقل مانع، والمشاعر والنواحي الانفعاليه مهم نقدرها ونفهمها،
1: طيب
0: هذا كثير حيساعده انه هو تدريجيا يبدا يكون
1: حلو،
0: اكثر تقبل
1: بس
0: اكثر.
1: أستاذة ليلى، في خلط عند بعض الأهالي. يعني في من يفسر هذا النوع من الحساسية أنه دلع، وفي من يفسر كذلك الدلع بأنه حساسية. طيب احنا كيف نفرق بين الاثنين؟
0: أنا دائما أنا ليلى أقول إنه الطفل ما هو مدلع وما هو سيء السلوك، في
1: لا،
0: لازم
1: لما يكون فترة، يعني أستاذة ليلى، يكون هو الوحيد مثلا أو هي الوحيدة، تكون
0: إذا
1: فترة، أو مثلا يكون
0: فإذا
1: أول
0: إذا
1: حفيد أو أول حفيدة. يعني هنا بيخلطوا بعض الأهالي في النقطة هذه.
0: طبعا هنا سؤالك مرة مهم، إذا أنت ما عرفت توضع الحدود للطفل، الحدود المعقولة، وما كنت حازم بلطف مع الطفل، قد ينقلب إنه الطفل يصير هو اللي بيلعب الدور، هو
1: ايوه
0: اللي بيتحكم. لكن إذا أنا عرفت إنه، يعني شوفي هي في مؤشرات، أنت كأم أوقفي شوية مع نفسك وأسألي نفسك، ليش بتبكي باستمرار لما تلبس هذا النوع من الملابس؟
1: ايوه
0: أو ليش تبكي كثير لما أنا طفل عمره 4 سنين أخذ حفلات عيد ميلاد فيها أصوات عالية وكلاونز وكذا؟
1: ايوه
0: أبتدي أسأل نفسي، إذا هذا مو دلع بس هو ما عارف يفسر، إذا
1: ايوه
0: أنا أفسر ما وراء السلوك، يعني يحتاج وعي،
1: يعني
0: عشان
1: مهم
0: كده
1: الأم تكون دايما منتبهة مع ابنها أو الأب.
0: منتبه واعية،
1: أيوة
0: تسأل نفسها، تفكر شوية، تزيد تواصلها مع الطفل، تقبل بكاء ومشاعره، أنت ليش بتبكي؟ قول لها
1: أيوة
0: أنا ما أحب عيد الميلاد، طب ليش؟ ايش اللي يتعبك؟ مثلا يقول لي اخاف من الكلاون او الصوت العالي،
1: أيوة
0: تبتدي تفهم انه هو عنده مؤثرات بتجيله بتوتره
1: أها
0: اكثر.
1: طيب كيف يعني حضرتك حكيتي لنا قبل شوي انه كيف نتعامل مع الطفل الحساس، بانه احنا ما نغضب ويكون في بيننا حوار ونشوف هو ايش يحتاج. كيف نصنع طفل اكثر صلابة نفسيا، او عنده زي ما يقولوا بالمصطلح الانجليزي الريزيلينس عنده اعلى؟
0: اوكي
1: إيش أنا ممكن أعمل علشان أخلي ابني أو بنتي أقوى، حتى لو أنا من جوا قلبي مو مطاوعني على إني
0: زي
1: إني
0: ما قلت،
1: أخليهم كذا؟
0: اوكي أول حاجة، أول خطوة في التربية التواصل مع الطفل، زيادة العلاقة، زيدي من تواصلك مع الطفل، ولا تقارني بينه وبين أخوه الأكبر، أنا ربيت الكبير ليه هذا الصغير بيسوي كده، ما أقارن وما أقلل ما تقللي من اللي بيشعر به، أفهمي المشاعر، أقبليها،
1: أيوة
0: أتكلم معاها مع الطفل. الطفل الحساس يهتم برأي الآخرين، ويصير حساسيته زيادة للتقييم، ويشعر بعدم راحة، أعطيله حقه إنه يكون في منطقة الراحة حقته، أحيانا أعطيله المساحة حقته،
1: أي
0: ما نهمل الأمور الأساسية بالنسبة للطفل، ونقارنه، ناخده بشكل شخصي، أنت ما ليه ما بتسمع كلامي، أنت ما
1: حلو
0: تحبني، تحترمني، التقليل من الطفل، لا
1: ايوه
0: نقل. الحرمان ممنوع، الحرمان، أو لا تعاقبه ولا تحرمه، لأنه هذا يزيد من انغلاق الطفل عن

0: يزيد من تقليل الذات. وانت بتقولي اصنع طفل ناجح، الحرمان والمعاقبة هذه نبعد عنها.
1: أيوة.
0: ودائما تكون واعية ايش الامور اللي بتوتره، واعرفها واساعده على انه يتخلص منها تدريجيا بالتقبل. نقبل الطفل كما هو.
2: حلو. طيب في هذه العملية وعملية التوصل إلى هذا الحل أو بناء الثقة اللي قالتها أو تكلمت عنها زميلتي مشاعل، هذا يدل أنه يحتاج تعامل خاص. طيب بعض الأهالي يقول لك طيب في إشكالية مثلا إذا كان عنده أخوان أو أخوات، أنا بدخل هنا في دائرة أو في منطقة الغيرة بين الأطفال، أنا كيف أتعامل بحيث أنه أوصل هذه الرسالة أو أنه يفهموا مثلا أخوانه أنه هذا له وضع خاص أو تعامل خاص؟
0: أوكي. شوف، هو إحنا التربية ما هي عملية سهلة حقيقي يقول لهم، لكن لو كان في طفل ماشي عادي، هو كيف العدالة؟ أنك أنت تعطي لكل طفل وقته، تعطي لكل وقت لكل طفل حقه. لازم نشعر كل طفل أنه مقدر ومحبوب بدون شرط. مو عشانك انت هادي انا احبك، لا، انا احبك ايش ما كان. فلما مثلا الطفل الكبير الهادي ولبس وخلاص وغاري، اقول له شكرا انك انت استخدم التشجيع، انك انت لبست في الوقت المحدد، وانك انت الان حتنتظرني شويه، اخوك ياخذ وقت شويه عشان انا اتكلم معاه واساعده انه يتجهز، اساعده انه يبدا تدريجيا، واقول له شكرا انك انتظرت. فهي عمليه انك انت توازن، مو انا اعطي. يعني الخطا اللي بيصير احيانا في التربيه انه الطفل الهادي يهمل، لا، والطفل المتعب اعطي له وقت اكثر. فطبعا هنا زي ما انت قلت تتشكل الغيره، لكن أيوة. انا اكثر وعي، هي عمليه وعي اني انا كيف اعرف ادير هذه الامور بين اولادي، اني اشجعهم جميعا، احترمهم، اقدر انتظاره، اقول له اخوك محتاج شويه وقت اقعد معاه عشان يهدى. والأمور بالطريقة دي حيكون الطفل يبتدي تدريجيا يفهم، ترى أطفال يفهموا أكثر مما إحنا نحسب.
1: أيوة. طيب نقطة أخيرة أستاذة ليلى، في حال مثلا أنا حدث لي موقف مع طفلي الحساس، خلينا نقول أنه هو مثلا عمل شيء غلط أو صار في حادثة معينة، سكب شيء على الطاولة أو كسر شيء، فأنا هنا كيف أتصرف معه؟ هل مثلا أحتوي وأقول له عادي وإتس أوكي ما صار شيء، أو لا يعني أتعامل معه بصرامة؟ كيف أنا أتعامل معه علشان أخليه يكون مو خواف، ما أبني طفل خواف، ما أبني طفل حساس أكثر، وأخليه يعرف يواجه المواقف الصعبة بالحياة بدون ما يستسهل كل شيء ويحسب أنه كل شيء عادي؟
0: أوكي، جميل. الطفل لما يغلط، وحتى يعني في كل سنوات عمر أعمار الطفولة بيغلط حسب مرحلتهم العمرية، فأنا لازم تكون ردود فعلي ما تكون عالية. أنا هنا أكون واعي، أرجع أقول لك الواعي، أركز. أنا حدث الغلط صار، كسر كب، ما ذاكره وأخذ علامة سيئة في الاختبار، صار الموضوع، أركز إيش اللي أبغى يصير دحين، أنا كيف أصلحه. إذا أنا أقبل الطفل أقول له كسرت غصبا عنك وطاحت منك الكاسة، كيف ممكن، إيش ممكن نسوي دحين عشان ننظف المكان. إذا أنا أركز على اللي أبغى يصير، مو أقول له ليش كسرت، لأنه أنت قلتي كلمة مرة مهمة، كده أنا أهد الطفل وأشعر بالخوف وإنه الغلط شيء مصيبة. لا، نتعلم بعد كده كيف نحط الكاسة على الطاولة بطريقة صحيحة، بعد ما نقبل الطفل نقول له معليش زي ما أنت قلتي، إيوة حصل، تعال نتعلم كيف بعد كده نصلح الخطأ. يعني أنا لازم أكون هدوء، ردود فعلي تكون هادئة.
1: أيوة.
0: ردود الفعل الغاضبة ما تعلم. هو الجمعية الأمريكية للديسيبلين عرفت الديسيبلين is teaching، هو تعليم.
1: أيوة، اللي هو الانضباط هو التعليم.
0: تعليم، ما يصير إلا إذا غلط أعلمه مو أعاقبه.
2: جميل. كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذة ليلى محمد طيب، مستشارة تربوية ومدربة أكاديمية وأسرية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا لك.
0: شكرا لك.
3: سبعة الصبح.

0: ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. وصلنا معكم لفقرة أصحاء،
2: أيوة، اللي رح نحكي فيها اليوم عن المخللات المخمرة الغنية بالبروبيوتكس والبكتيريا النافعة. مثل يعني علشان نقرب لمستمعينا، مثل الكيمتشي الكوري أو مخلل الملفوف الكوري أو مخلل الخيار والمخللات بأنواعها، لكن اللي تكون مخمرة بالماء والملح المعتدل فقط بدون خل. رح نحكي عنها أكثر والفرق بين فوائدها وبين تلك المخللات المخللة بالخل، وكيف تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي وبناء الأمعاء بشكل صحي وصحيح. معنا أخصائية التغذية العلاجية وجدان قطب، رح نحكي معها عن الموضوع بشكل موسع أكثر.
1: حياك الله أستاذة وجدان، يسعد صباحك.
3: هلا وسهلا
1: فيك وحياك الله معنا في برنامج 7 الصبح. فالبداية ودنا نعرف المستمعين يعني وش المقصود بالمخللات المخمرة وكيف تختلف عن المخللات المحفوظة بالخل أو المخللات التقليدية.
3: شوف، بس أبغى أقول لكم معلومة، بس غلط مننا أن نقول مخلل مخمر.
2: أيوة، لكن بس مخلل، هي علشان إحنا نوضح لمستمعينا أكثر، بس عشان يقدروا يفهموا إيش هو، يعني يقدروا يتخيلوا.
3: معلش خلينا نكون واضحين مشاعر. أيوة. شوية إنه هي الكلمة غلط، فإحنا حتى لما تروحي تشتريها المنتج مكتوب عليه مخمر ملفوف، مخمر خيار، ليس مخلل. فإذا المخلل يختلف عن المخمر. المخمر هو موية وملح، ويعتمد على الملح البحري أو الملح الصخري فقط، يعني ما حنحطها في أي شيء غير نحط لها موية وملح. لكن المخلل موية وملح وخل، وطبعا نسبة الخل تكون عالية. طيب إيش الفرق؟
1: يعني النوع الأول لا يطلق عليه مخلل، بل مخمر بشكل مباشر.
3: أيوة. ليه؟ لأنه الموية وملح هي بتخلي البكتيريا النافعة تنتج حمض اللاكتيك، فيخليه يحافظ عليه، اللي هو زي مادة حافظة له. الخل هناك هو المادة الحافظة، أما هنا المادة الحافظة تنتج من نفس الموية والخل، تخلي الخضار هي اللي تنتج حمض اللاكتيك.
2: الموية والملح،
3: الموية والملح، سوري. أيوة. الموية والملح هي اللي بتنتج، بتخلي الخضار تكون وسط مناسب، إنه البكتيريا النافعة هذه بتخلي حمض اللاكتيك يوجد. طيب إيش الفرق؟ الفرق هناك إنه طبعا الطعم، إحنا ما نقول إنه المخلل غير مفيد، لا بالعكس، الخلل مفيد والمخلل له إيجابيات، من ضمنها إنه هو فاتح شهية للناس اللي عندهم نحافة.
2: أيوة.
3: فإحنا لما يجي الإنسان يقول لك نحافة، نقوله يبغى لك فواتح شهية، بدل ما يروح ياخذ أدوية وحبوب نقول له خذ مخللات مع الأكل. ليه؟ لأنها تخلي الإنسان ترغبه، لأنه من جهة تخلي الإنسان يأكل كمية أكثر لأنها تحسن له الطعام، ومن جهة ثانية كميات اللي تكون فيها مالحة شوية، فتخلي الإنسان يشرب موية أكثر، يأكل أكثر عشان يعوض الملوحة اللي فيها.
2: أيوة.
3: فعشان كذا، لكن بنفس الوقت إحنا نقول المخمر أفود. ليش؟ لأنه معتمد زي ما قلنا على موية وملح فقط.
2: أيوة.
3: فالمخمر أفود للجهاز الهضمي، يعني ممكن في بعض الناس الخل ممكن يأثر على معدتهم، يسبب لهم مشاكل في المعدة، لأنه أصلاً المعدة عندها وسط حمضي، فهي تنتج أصلاً حمض.
2: أيوة.
3: فخل وحمض، يعني خل وخل، يعتبر زيادة في نسبة الحموضة في المعدة. أما المخمرات لها فوائد، إنها تدعم الجهاز الهضمي، إنه البكتيريا النافعة هذه مهمة جدا في توازن الأمعاء. يعني إحنا لما نقول دائما إنه لما الإنسان يكون عنده مشاكل في الجهاز الهضمي هذا، فبنقول اللبن الزبادي مهم جدا. ليه؟ لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة. ترى من المخمرات الزبادي ترى يعتبر من المخمرات. ليه؟ لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة. فهنا إحنا

0: نقول انه تحسين عملية الهضم يقلل الانتفاخ اللي بيتحس الواحد فيه بعد الاكل او احيانا حتى مع القولون. فكثير مشاكل في الجهاز الهضمي الانسان يفكر انه انا كيف حقدر اعالجها. كيف تعالجها؟ ما حنقول عن طريق المخمرات، ولكن نبحث عن الحلول البسيطة اللي نقدر نكون من البيت.
1: أيوه.
0: فمنها أنه يكون هذه الأشياء، المخمرات، الزبادي. أنت لاحظة لما حتى الأطباء لما تروحينهم أو إحنا كأخصائيين تغذية نقول لك طبي زبادي، الزبادي مريح للجهاز الهضمي، الزبادي مريح للقولون، حتى لو شربتي لبن حتى من غير زبادي.
1: أيوه.
0: يعطيكي فائدة.
1: طيب خلينا نتوسع أكثر بفوائد المخمرات على الجهاز الهضمي. هل هي فعلا تنظف الجسم من السموم؟
0: شوفي، هو بشكل يعني نقولك ايوه انها هي تساعد، لا
1: أيوة.
0: هي نفسها كمخمرات هي ما حتخلص لك الجسم من السموم، لكن هي تساعد لانه بتحسن لك عملية الهضم، تقلل الانتفاخ، تقوي جهاز المناعة، تسهل عملية امتصاص الفيتامينات والمعادن. طب فمعناها ايش؟ معناها الاشياء السلبية المتراكمة في الجسم سواء من املاح، من معادن، الشيء اللي زايد عن احتياج الجسم او سلبي للجسم، ضار للجسم، فهي بتساعد انها تساعد انها كيف نقول تسرع عمليات التنظيف والاستشفاء منها. فهي بتخلي انه صحة الكبد كويسة، صحة الكلى كويسة، واحنا عارفين انه الكبد والكلى جزء مهم جدا في تصفية الجسم من السموم وتنقية الجسم من السموم.
1: طيب
0: فما شرب الموية طبعا مع المخمرات هذه طبعا مهم جدا، انه لا احد يقول لك انه ما اشرب موية، فهي الموية مع البكتيريا النافعة حتساعد في اخراج هذه التراكمات.
1: طيب بس كمان المخمرات نسبة الأملاح فيها عالية أو نسبة الصوديوم فيها عالية لأنه هي بس
0: صحيح.
1: موية وملح، فكيف إحنا نوازن بين أنه خليها تعطي فائدة للكلى أكثر من أنه ممكن تسبب لنا حصوات وممكن تسبب لنا يعني تقلب فائدتها إلى ضرر؟
0: هو أهم حاجة أنه يكون أسلوب حياتك صحي. أنا مو حاعتمد على المخمر وأنسى الأشياء الثانية. أنا قبل شوية إيش قلت؟ قلت الموية. الموية مهمة جدا. ليه؟ لأنه الموية أصلا بتعمل لك مهمة جدا للدم، مهمة جدا للجهاز الهضمي، مهمة جدا لإخراج الفضلات. يعني سواء الجهاز البولي أو الجهاز الهضمي في إخراج الفضلات. فأنت عندك كمية الموية هذه مهمة. فأنت لما ما أهم أكلتي حتى في الأكل العادي من غير مخمر، لما بيزيد الملح عندك في الأكل بتحسي أنك بتشربي كمية موية أكثر. ليه؟ عشان الجسم بيوازن هذا الملح. السكر زي ما احنا بنقول لما يزيد السكر عندك في الشاهي بتزيدي شاهي اللي هو او بتزيدي مويه حاره شوي. ليه؟ عشان تخففي كميه السكر. فهي نفس الفكره، الفكره انه اشرب مويه اكثر. شرب المويه بيساعد على ابعاد هذه الملوحه الزايده، تقليلها في الجسم، اخراجها برا الجسم. الصوديوم مهما كان حيتوازن مع المعادن الثانيه، عشان كده دائما المخمر هو شيء منكح. منكح يعني أنا بحطه جزء بسيط في الأكل، مش اعتمادي، أنا ما بأكلها كوجبة. فهي منكح للأكل، أنت بتحطي زي الفلفل، زي الدقوس، زي هذه، وهذه كلها فيها أملاح عالية.
2: طيب
0: فبالمقابل هي كمياتها بسيطة عشان نكسر كميات المويه اللي بالذات اللي ما يتناولوا مويه.
2: طيب أستاذة وجدان، بالحديث عن الكميات، هل هناك يعني كميات محددة في اليوم أم أنه الموضوع متاح للجميع؟ وفي هل في أشخاص مثلا أستاذ وجدان تقول لا ممنوع أنهم يتناولوا هذا النوع من المخمرات؟
0: شوف، احنا ما نقدر نمنع منع كامل، احنا نقول يقلل أقل شيء ممكن، وإذا تركوا يكون أفضل، زي اللي هم أمراض الضغط.
1: أيوة،
0: أمراض الضغط لأنه مثل ما تفضلت من شاهي لأنه يرفع الضغط، لأنه ملح عالي، صوديوم عالي. فإحنا إيش نسوي؟ نقول لهم لكن اللي في خاطره يأكل نقول له كل بس كميات بسيطة. كم نقدر نجي نحددها ماجد لك أنت والمشاعر ولي أنا؟ وكم نقدر؟ ما تقدر أنت تحدد أنه للشخص اليوم تأخذ ملعقة أو نص ملعقة. ليش؟ لأنه يختلف المنتج، مثلا الملفوف عن الخيار، عن يعني كل منتج يختلف كمية الملح وامتصاص المنتج هو للملح. يعني أنت الخضرة هذه اللي أنت بتخمرها تختلف كل واحد فيهم كمية الملح اللي هو يمتصه، وفي نفس الوقت الكمية اللي أنت ممكن تستهلكها. يعني ممكن تأخذ الخيارة هذه حبتها كبيرة، هذه لو قلنا حبة خيارة، هذه حبة أكبر، هذه أصغر، فما هينفع. هي كمية هي لتحسين الهضم، فليكون الكمية بسيطة جدا، زي لما أنت بتحط شوية شطة في

0: ايوه
1: هي منكهة، هي بتغير لك، تعطيك انت لاحظ الشطة فيها خل، فخل وفلفل شوي، هي يعني تعطيك، احنا نسميها حداقة للأكل.
2: اي بس في ناس يتعاملوا مع هذا الشيء مع كل وجبة ضروري، يعني ما حتى ما يقدر ياكل لازم موجود.
1: صعب يعني، صعب انك تحط المخمرات في كل وجبة. ليه؟ لانه اول شيء الملح العالي، ثاني حاجة انه انت لو سويتها انه كوجبة، هذا صار روتين حياة، حتأثر على المعادن في جسمك، ترى حيصير في خلل شوية. ومن جهة ثانية لازم تعلي جزئية الموية اللي بتشربها. حتيجي تقولي طب أنا بشرب أوريدي 2.5-3 لتر، حتنفخ أكثر لو شربت أكثر.
0: طيب ممكن نشوف الكوريين مثلا، ممكن أحد يسمعنا يقول أنه أنا أعرف عن الشعب الكوري أنه هو يأكل الكيمتشي كطبق جانبي إلى جانب كل، يعني يأكلوا إلى جانب النودلز أو جانب الرامن أو إلى جانب الرز أو إلى جانب المشويات أو يعني كل شيء عندهم. صح. لازم يكون فيه 5-6 أنواع مخلل مخمر عذرا جنب أطباقهم. ومع هذا هم أكثر معروفين أنه هم شوية يعني رشيقين نوعا ما، مع أنه عندهم المخمرات كطبق يعني جانبي لجانب الفطور الغداء والعشاء.
1: شوفي، المخمرات ما لها دخل في موضوع الرشيقين، لأنه ما لها دخل في النشافة والسمنة، هي هم بيأكلوها عشان البكتيريا النافعة.
0: أوكي.
1: صح. لكن إذا جينا نقول هل إحنا طريقة أكلنا زي أكلهم؟ هل إحنا طريقة طبخنا زي طبخهم؟
0: لا.
1: هل إحنا حياتنا وحركتنا زيهم؟
0: لا.
1: خلاص، إذا صارت زيهم نأكل زيهم، عرفتي؟ يعني إحنا في عندنا بيئة مختلفة تماما عنهم. هم عندهم يعتمدوا ترى على المشي أكثر، ما عندهم زينا سيارات، كل واحدة أنت تروح لجيرانك أحيانا بالسيارة. أيوة. هم لا، هم يروحوا أعمالهم بالمشي، يعني حتى انعكاس. أيوة. أنت لو تشوفيها في المسلسلات وفي الأفلام الكورية، هم أكثر اعتمادهم على المشي.
0: أيوة.
1: يشربوا موية كمان كميات كويسة، طريقة طبخهم بالبخار.
0: أيوة.
1: لو لاحظتي. طيب هل هذا زي أكلنا؟ إحنا ما شاء الله تبارك الله، تعالي شوف الكبسة.
0: أيوة. أيوة.
1: كم فيها؟ تعالي شوف الإدامات كم فيها؟ كمية. أيوة. الدهون وكمية، هنا في فروقات، فما نقدر شوفي نقارن. حتى لو أنت وأختك، أنت في بيت وهي في بيت.
0: أيوة.
1: كل واحدة طريقة طبخها تختلف، كل واحدة طريقة حياتها تختلف، ما نقدر نحكم على الاثنين. صح، هم يضيفوها هم عشان عندهم يعني اللايف ستايل حقتهم وعملية الحياة عندهم تختلف عننا.
0: أيوة.
1: فهم إضافتهم لها مفيدة لهم هم.
0: أيوة أيوة.
1: إحنا نضيفها، أنا جميل. ما أقولك ما نضيفها، نضيفها ولكن بكميات قليلة.
0: أيوة
2: ممتاز، جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذة وجدان قطب أخصائية التغذية العلاجية. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
1: يا هلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: هلا وسهلا.
1: هلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرياضية والمخصصة لكأس العالم. في كأس العالم كما تعرفون مستمعين لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، فخلف كل مباراة قصة، وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم.
1: أكيد في فقرتنا الرياضية مستمعينا رح نستعرض معاكم أبرز الأخبار والهوامش وكمان اللقطات والغرائب اللي خطفت ولا تزال تخطف الأنظار في المونديال. محاورنا اليوم رح نناقش

0: نناقشها مع ضيفنا المحلل الرياضي الأستاذ محمود خوام. أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: حياك الله أستاذ محمود. أستاذ محمود أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
0: طيب على طيب. ما يجهز الاتصال خلينا نناقش شوية ما جد يعني بخبرتنا المتواضعة.
1: رح نشوف طبعا مع الأستاذ محمود يعني هل وافقت توقعات ما يحدث على أرض الملعب، توقعات المونديال والنتائج.
0: أيوة.
1: يعني نتائج المباريات، يعني شفنا منتخبات ظهرت وكنا متوقعين
0: صح.
1: أنها
0: صح.
1: رح تنتهي أيضا على مستوى اللاعبين، كذلك مشاعل، يعني أسماء كبيرة برزت.
0: أيوة.
1: واللافت أيضا هناك أسماء أو هناك اسم كذلك عربي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين.
0: نعم. وهو اللاعب المغربي أيوب
1: بوعدي. نعم.
0: أيوب بوعدي. نعم. وكمان بالمقابل ماجد في فرق إحنا كنا متوقعينها تؤدي أداء عالي جدا،
1: لكن
0: عذرا منتخبات. نعم. ومع هذا فاجأتنا بأدائها المفاجئ، ما نقدر نقول غير كذا. يعني
1: طبعا نعود لضيفنا الأستاذ محمود خوام محلل رياضي. حياك الله أستاذ محمود مجددا.
2: يا أهلا فيكم، صباح الخير.
1: هلا وسهلا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. يعني بداية نبغى تعليق على ما يحدث الآن في المونديال، هل وافقت التوقعات ما يحدث اليوم من نتائج على أرض الواقع فيما يتعلق بالمنتخبات؟
2: أنا الصراحة كان في شوية بعض المفاجآت تحديدا بالمجموعة الأولى وتحديدا خروج المنتخب التشيكي. أنا بالنسبة لي كانت صدمة خروج المنتخب التشيكي بسبب التوقعات، بسبب أنه ممكن التشيكي تعمل شيء بالمنتخب الجيد. بموضوع أنه جنوب أفريقيا تتأهل كوصيف للمجموعة الأولى، فهي أيوه. أول مفاجآت في النهاية بالنسبة لي بالجولة الأولى. طبعا ما نعرف شو بده يصير بباقي الجولات، بس يعني أتوقع أنه لهاللحظة في بعض التوقعات كانت ماشي بالطريقة الصحيحة، وبعض التوقعات كانت مفاجئة مثل ما حكيت بالمجموعة الأولى. بس بموضوع التنظيم، بموضوع كل شيء، فأتوقع كأس العالم صحيح كان في انتقادات عليه، صحيح كان في بعض الشكوك، بس لهاللحظة أتوقع الكأس ماشي بالطريقة الصحيحة.
0: طيب إيش يعني رأي حضرتك أو يعني إيش هي الاستعدادات لمباراة المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر، وكيف تقرأ المشهد؟
2: هلا المنتخب السعودي للصراحة قدم بطولة جيدة جدا، أنا كرأي شخصي بشوف أنه قدم بطولة جيدة جدا، وكان فريق الند بالند، وكان فريق صحيح عمل تغيير كبير في الجهاز الفني بإقالة رينالد وتعيين إدارة جهاز فني جديد تماما. بس بنفس الوقت هي مباراة اليوم هي الفرصة الأكبر. الرأس الأخضر منتخب جيد، بس ما له هالمنتخب المستحيل، ما له هالمنتخب اللي أنت فيك تقول عليه أنه ممكن يخسر المنتخب السعودي. شوية أيوه. تركيز مع بعض الاستغلال للمرتدات، مع استغلال فكرة أنه صحيح هو حارسهم قوي جدا، حارس الرأس الأخضر أيوه. اللي عمل ترند، حالة ترند كبيرة بكأس العالم. بس أتوقع المباراة ليست مستحيلة، يعني ممكن المنتخب السعودي يعملها. وفكرة أنه المنتخب السعودي طلع من أول مباراة بنقطة واحدة من مباراة الأوروغواي، منتخب الأوروغواي منتخب صعب جدا، فمشرح أنه المنتخب السعودي داخل بطريقة تحضير ذهني جيدة.
1: ولكن بالمقابل على طريقة أو كتوقعات أو ما يثار حول هذه أو هذا اللقاء أو تحديدا المنتخب الرأس الأخضر، كذلك يقال بأنه كان صعب أو يعني كان منافس صعب أمام إسبانيا. وهناك من يقول بأنه لا، الحظ خدمه في هذه المباراة وفي مواجهته مع إسبانيا.
2: هو صحيح منتخب رأس الأخضر فكرته اللي صارت معه هو الحارس. الحارس قدم بطولة استثنائية، يعني أتوقع مثل ما حكيت صار الترند الأول موجود في كأس العالم. فهو منتخب رأس الأخضر كفريق بشكل عام منتخب عم بيحاول يدافع، منتخب عم بيحاول قدر الإمكان يمتص هجمات الضغط، بس بالنهاية الفريق عم بيفشل بفكرته الدفاعية لأنه الكرة عم توصل لحارس المرمى. فهي الفكرة الأولى والأخيرة بمنتخب السعودية، كسر الحاجز النفسي تبع حارس المرمى، تسجيل هدف او تسجيل هدفين ممكن يكسر كثير الحاجز النفسي تبع راس الاخضر، تبع حارس راس الاخضر تحديدا، وهذا تفتح المباراه. بس كفارق جوده المنتخب السعودي اعلى بكثير.
0: طيب ننتقل الى محور اخر استاذ محمود، وهو عن قائمه افضل 10 لاعبين في كاس العالم، طبعا بحسب بي بي سي والصحف العالميه. ليونيل ميسي كان

0: رقم واحد، هل حضرتك تشوف أنه هو يستحق بأنه يكون رقم واحد في هذه القائمة؟ يعني إحنا نشوف في نجوم كبار جدا في كأس العالم، فليش ليونيل ميسي ورقم واحد مثلا؟ ليش مو المنافس الدائم له كريستيانو رونالدو؟
1: لا، كرأي شخصي ميسي قدم مبارتين ممتازات جدا. يعني ميسي بعيدا على انه هو سجل او هو صاحب هدف الحزم، هو الشخص المسؤول كان عن اداره كافه العمليات الهجوميه لمنتخب الارجنتين. يعني منتخب الارجنتين لولا وجود ميسي كان منتخب جدا ضعيف الناحيه الهجوميه. يعني كل شيء معتمدين على ميسي، من طريقه التحركات، من صنع مساحات، من طريقه التمرير، من الابتكار، من صنع اللحظه، من اللحظه الحاسمه. نحن عم نحكي على لاعب سجل 5 اهداف في مبارتين في بطولات كاس عالم، طلعوا من الهداف البطوله كله بيكون معه 5 اهداف بدل بطوله 2014 على سبيل المثال او 2018. فميسي بيستحق يكون الافضل، ومع العلم عندي راي شخصي ممكن احكيه، ممكن يكون شوي مزعج، بس ميسي ذكي جدا لانه دخل كاس العالم بطريقه هو مرتاح فيها. وجوده بالدوري الامريكي اقل جوده من الدوريات الاوروبيه، الدوري الامريكي، يعني ما بذل جهد كثير خلال الموسم، كان نوعا ما دخل بحاله بدنيه جدا ممتازه، المنتخب الارجنتيني مريحه نوعا ما انه ما بيطالبوا بادوار دفاعيه، والاهم الاهم الاهم هو متعود على اجواء امريكا، صار له 3 سنين متعود على اجواء امريكا، فبيعرف طبيعه الجو، بيعرف طبيعه الملاعب، بيعرف كل شيء حول امريكا. فميسي هو داخل البطوله بطريقه ذكيه وماشي فيها بطريقه ذكيه، فاتوقع بيستحق انه يكون فعلا الافضل لهاللحظه.
2: نعم، طيب القائمة كذلك تطول، ولكن اللافت أيضا في القائمة وفق بي بي سي وجود اللاعب المغربي أيوب بوعدي، والكثير يعني من القراء والمتابعين تفاجؤوا من المستوى اللي قدمه اللاعب. أنا يهمني تعليقك ورأيك الشخصي فيما قدمه لاعب الوسط، لاعب المنتخب المغربي.
1: أيوب بوعدي هو لاعب عمره 18 سنة، كان ممتاز جدا مع نادي ليل الفرنسي، فهي الأندية الكبرى أو الأندية كشافي الأندية بيعرفوا موهبة اللاعب، بس بالنهاية اللي بيحكم على موهبة اللاعب هو بطولة كبرى، وكأس العالم يعني أبرز مثال، فقدم مباريات ممتازة جدا في كأس العالم مع المنتخب المغربي، وقدر يكون لاعب أساسي. نحن عم نحكي يكون لاعب أساسي على حساب لاعبين تألقوا بالبطولة الماضية مثل سفيان مرابط على سبيل المثال. فقدر يحجز مكان أساسي، وقدر يقدم أداء ممتاز جدا، وقدر يقدم كمان شخصية ممتازة جدا، ويكون متحكم ممتاز بالكرة، وبنفس الوقت الأندية الكبرى عم ترابه، فهي حاسة عندها هذا الشعور إنه هذا اللاعب كان متألق في الدوري الفرنسي وعم يستمر مسألة تألقه حتى في كأس العالم أمام منتخبات صعبة جدا. فصار في نوعا ما انه فعلا ايوب بوعدي هو موهبه كبيره جدا، وخاصه انه اللاعب المغربي بالسنوات الاخيره اثبت نجاحه، من اشرف حكيمي الى بلال خنوس الى اسماء كثيره عم اثبت اللاعب المغربي انه هو فعلا موهبه. طيب اتوقع بوعدي بيستحق هاي الفرصه، بيستحق انه يكون محط اهتمام.
0: طيب نرجع، اذا رجعنا للقائمه بس سريعا، انا لفتني انه كريستيانو رونالدو مو موجود بالقائمه اصلا من 10 لاعبين، امبابي موجود بالمركز الثاني، هالاند بالثالث، وفينيسيوس جونيور موجود بالمركز الخامس. الحين انا بسال حضرتك عن فينيسيوس جونيور اللي هو اللاعب في منتخب البرازيل. عودة نيمار للمنتخب الآن، يعني هو دخل شوية متأخر، بينما كان فينيسيوس أوريدي خطف كل الأضواء. برأيك هل نيمار رح يكون أضعف من فينيسيوس بالمباريات القادمة؟ يعني خلص ممكن يطفي نجمه شوي شوي أمام فينيسيوس؟
1: لا الصراحة، هو نيمار كان تقريبا حتى ما راح يستدعوه لكأس العالم بسبب يعني قرار كارلو أنشيلوتي، بس الضغط الجماهيري، الضغط الشعبي اللي صار على كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل باستدعاء نيمار، انجبر انه يستدعي نيمار، بس هو يعني خلف الكواليس واضح انه كارلو أنشيلوتي كان ماله مرتاح بوجود نيمار، خاصة انه اللاعب تراجع بدنيا بسبب العمر، بسبب انه عدم مشاركته دائما في المباريات في الدوري البرازيلي، كان قريب جدا من فسخ عرضه مع نادي سانتوس، فكان في ضغط شعبي وجماهيري على كارلو أنشيلوتي، وكارلو أنشيلوتي بالنهاية رجل مسالم جدا، فحاول قدر الإمكان يمتص الضغط الجماهيري، فقال خلاص بستدعي نيمار. مع العلم نيمار لهاللحظة مصاب، يعني لهاللحظة ما شارك في المباريات، المباراة الثالثة كان قاعد على الدكة. نيمار لهاللحظة هو غير مستعد، بس واضح أنه استدعائه لمص الضغط الجماهيري، امتصاص الضغط والضغط النفسي اللي صار عليه قبل البطولة، وكانوا مستعدين يفشوا منتخب البرازيل بالنهاية بسبب نيمار، فخلاص الجمهور هدي، الشعب البرازيلي هدي، بس فينيسيوس جونيور أعلى بكثير من نيمار. فينيسيوس جونيور يعني بالنهاية بعرف في كثير انتقادات عليه، بعرف في حكي كثير على قدراته الدفاعية، بعرف انه في حكي دائما

0: على سلوكه، بس النهاية عم يحسم مباريات البرازيل. لهاللحظة هو النجم الأول في البرازيل.
1: أيوة.
0: لهاللحظة عم يقدر يقدم نفسه إنه أنا ما زلت موجود، أنا ما زلت النجم الأول في البرازيل، وقد ما كان في انتقادات علي.
1: فعلا
0: يعني
1: قاعد يقدم أداء ملفت جدا جدا، يعني لدرجة أنه في ناس تقول أنه نيمار ممكن يكون ظلم نفسه بأنه هو وافق أنه يرجع الآن. يعني ممكن عودة نيمار تضره أكثر ما تفيده. إيش رأي حضرتك بالموضوع؟
0: هو نيمار يعني أنا بالنسبة لي كرأي شخصي هو لاعب منتهي تماما، يعني هو أصلا عم بيمشي كشبح داخل أروقة البرازيل. يعني هو
2: أيضا الفترة الماضية يعني تعرض لإصابات جدا كثير.
1: ما أعرف ليش هو بس يتعرض لإصابات كثير.
0: تعرض لإصابات وسلوكه وتجاربه الفاشلة بالسنوات الأخيرة، من تجربة الدوري السعودي اللي كانت جدا فاشلة له كانت، وتجربة الدوري البرازيلي مع نادي سانتوس. لهاللحظة لم يقدم الأداء المأمول منه.
1: أيوة.
0: إنه خلاص رجعت إلى الدوري البرازيلي وأنا راجع للمتعة، بس بالنهاية نيمار تراجع بدنيا وإصاباته أصبحت أكثر.
2: طيب ختاما أنا ودي بتوقعاتك لمباراة المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا السعودي، ولكن توقعاتك لهذه المباراة كم راح تكون النتيجة؟
0: أنا قبل البطولة توقعت شغلة حول المنتخب السعودي قلت كالتالي: منتخب الأورغواي ليس صعب، وفعلا يعني المنتخب السعودي قدر يخطف نقطة من الأورغواي وقدم أداء ممتاز جدا، بس مباراة إسبانيا كانت صعبة، فارق الجودة أكيد إسبانيا نحن عم نحكي. بس بنفس الوقت عندي دائما هذا التفاؤل في مباراة رأس الأخضر. أنا عندي تفاؤل كبير جدا أنه المنتخب السعودي سوف يتجاوز الرأس الأخضر بنتيجة 1-0 أو 2-0
2: بإذن الله.
1: حلو.
2: كل الشكر لك ولوجودك معنا أستاذ محمود خوام محلل رياضي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. أهلا وسهلا.
1: طيب إلى هنا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج 7 الصبح. نتمنى أنها تكون كانت ساعتين مليئتين بالمواضيع المفيدة والمواضيع المهمة والمنوعة، وأيضا نشكركم جزيل الشكر على مشاركاتكم معنا في الساعة الأولى. نلقاكم الأحد القادم في نفس التوقيت. يعني كونوا بخير من هنا إلى وقتها، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال.
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
4: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم 1.
4: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
8: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
9: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
8: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
10: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
8: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يومياً.

0: عند 11 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
7: لا تدخل هنا من غير استئذان.
8: الموت بيدخل من غير استئذان.
6: وهل الأبطال يشبهوننا؟
9: أرجو يا فلاح أرجو.
6: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
10: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
6: سايكو دراما.
11: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
12: وش فيك وانا مكسم العالي؟
6: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.
13: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يحذر طهران من فرض رسوم لعبور السفن عبر مضيق هرمز ويهدد بالوقف الفوري للمفاوضات. اجتماع وزاري اليوم يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظيرهم الأمريكي في البحرين. بعد جولة خامسة من المفاوضات، لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة الأمنية. زلزالان قويان يتسببان في أضرار جسيمة في فنزويلا، وتحذيرات من موجات تسونامي. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر. وفي أخبارنا الرياضية، المغرب يتخطى هايتي برباعية ويتأهل إلى دور 32 من المونديال.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أرحب بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين الطرفين، إذ كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز أمر غير مقبول، وقال إنه سيؤدي

غيروا قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها، كما انتقد خلال لقاء مع الأمين العام للناتو دور الدول الأوروبية في الحرب وعبر عما وصفه بخيبة الأمل من موقفهم. ومن الكويت أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى إلى ضمان عودة الملاحة الحرة في مضيق هرمز من دون أي رسوم. وقال روبيو خلال زيارته للكويت إن الولايات المتحدة تطلع شركائها في الخليج على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وأكد أن مذكرة التفاهم ستطبق خلال 60 يوما مع استمرار المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات.

هذا وينطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة. وسيبحث الاجتماع المستجدات بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. المناقشات ستشمل كذلك الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهم المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن موعد استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة سيكون يوم 29 من يوليو القادم في سويسرا، معربا عن أماله في التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم التي ستطبق خلال فترة 60 يوما، وإلا فلدى واشنطن وإدارة ترامب خيارات أخرى وفق روبيو. بدوره أعاد مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك وولتز تأكيد على أن رفع العقوبات عن إيران مؤقت ويعتمد على مدى التزام إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. أضاف وولتز في مقابلة مع فوكس نيوز أن جميع الخيارات تبقى مطروحة للتعامل مع إيران. أيضا في جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وبحسب الخارجية السعودية استعرض الوزيران آخر مستجدات المفاوضات مع أمريكا والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، واستعرضا أهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية.

0: بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في لقاء خاص مع العربية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأن التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالأحداث وتطورات المفاوضات قائم على أعلى المستويات.
1: الجولة الأولى من الاجتماعات رفيعة المستوى في بيرغنشتوك في لوزان في سويسرا، وبدء الفرق التقنية أعمالها فيما يتعلق بالمسارات المختلفة في المفاوضات. بدأت دول الإقليم والدول الخليجية في إطار المباحثات البينية، وكان منها طبعا زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعمان حيث استقبله جلالة السلطان حفظه الله والتقى بوزير الخارجية كذلك. بلا شك أن العنوان الأول في كل هذه الزيارات وكل هذه الاتفاقات البينية الخليجية هو رصد المواقف والتبادل التطورات فيما يتعلق بالأحداث الإقليمية وما يتعلق طبعا بتطورات المفاوضات. هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الدول الخليجية، كما رأيتم الاتصالات خلال الأيام الماضية لم تنقطع بين جميع المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الموقف.
0: كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة، وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي

0: الأمريكي إلى المنطقة مهمة في إطار تطور وضع المفاوضات حالياً.
1: هناك عدد من الاجتماعات الاستراتيجية في المنطقة، أنا الآن لن نتحدث عنها بشكل محدد، ولكن كما تعلمين أن المسؤولين الأمريكيين

0: إيصال هذا الموقف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف الصراع. الموقف الخليجي هو مبني على أساس طبعا تحديد أولويات الأمن الإقليمي الخليجي، والذي هو في النهاية واحد ولا يتجزأ وكل لا يتجزأ. ولذلك هذه الزيارات هي أقل ما يقال عنها أنها طبيعية، ولكنها مهمة جدا في إطار تطور الوضع في المفاوضات حاليا.
1: كان هذا المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
2: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف حلف الناتو من حرب إيران، إذ جدد ترامب اتهامه لدول حلف شمال الأطلسي الناتو بخذلان بلاده خلال حربها على إيران. وأوضح ترامب خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن دول الناتو لم تقدم الدعم الكافي لبلاده وأن الولايات المتحدة خذلت من حلفائها. وللتعليق على هذه التصريحات والعلاقات الأمريكية مع حلف الناتو، ينضم إلينا من اسطنبول دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور سمير.
3: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا. معروف أن العلاقة بين ترامب وحلف الناتو كانت متوترة قبل حرب إيران وتوترت أكثر خلال هذه الحرب. هل نجح أمين عام حلف الناتو روتا في تهدئة هذا التوتر وفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة؟
3: صحيح، هذا التوتر ليس الأول من نوعه كما تعرفين أنت، أيضا دائما يكون هناك خلافات وتباعد في الرؤى بين الجانب الأمريكي والأوروبي، حتى لو كانت هذه المنظومة تنسق فيما بينها تحت سقف حلف الناتو. طروحات الأوروبية تحديدا في المواقف السياسية وأحيانا العسكرية تتباعد عن الموقف والطروحات الأمريكية. لاحظنا ذلك كما أشرت أنت أيضا في الأزمة الأخيرة، وكيف شددت العديد من الدول الأوروبية في رفض تقديم تسهيلات أو خدمات لوجستية إذا شئت للجانب الأمريكي في الحرب مع إيران.
2: لكن روتا يعني أوضح كما أيضا حضرتك تعلم، أوضح في خلال هذا اللقاء مع ترامب بأنه تم توظيف قواعد أوروبية لانطلاق آلاف المقاتلات وطائرات تزود الوقود الأمريكية. ولكن بدا روتا دكتور سمير وكأنه يسترضي ترامب، فما هي الخشية من انزعاج ترامب تجاه الناتو؟ ما المدى الذي قد يذهب إليه ترامب في التعاطي مع الحلف؟ يعني سمعنا من قبل التهديدات بتقليص التمويل، تهديدات بسحب معدات أو سحب قوات، ماذا أيضا يمكن ترامب أن يفعله؟
3: صحيح، يعني الحقيقة هي أنه كلا الطرفين الأمريكي والأوروبي يحتاجان إلى بعضهما البعض. يعني سيناريو التباعد أو القطيعة غير موجود، رغم أنه كما أشرنا قبل قليل التوتر قائم في العديد من الملفات، لكن في نهاية الأمر كل طرف يعرف تماما أين هي الحدود التي ينبغي عليه أن يتوقف عندها. صحيح أن الرئيس الأمريكي يعتمد نبرة تصعيدية متشددة ضد العديد من العواصم الأوروبية، لكن العواصم الأوروبية في رسائلها الأخيرة أيضا كما تابعت أنت أيضا، خصوصا الرباعي الأوروبي البريطاني الفرنسي الألماني والإيطالي، وإصرار هذا الرباعي على التلويح بورقات الاستقلالية العسكرية.

0: يعني ورقة الجيش الأوروبي المطروحة منذ سنوات، والآن تريد أوروبا تحريكها أيضا ضد الجانب الأمريكي.
1: عظيم. طيب، عندما يقول ترامب إن تركيا كانت مرشحة للانخراط في حرب إيران، ولكن يعني إردوغان هو ليس من مؤيدي إسرائيل، هكذا يقول، ما الذي يحاول ترامب أن يقوله عن وحدة دول الحلف ووحدة عقيدة الحلف أيضا؟
0: صحيح، هذه أيضا نقطة مهمة. أريد أن أبدأ بإشارة إلى موضوع تركيا. يعني الرئيس ترامب كما نعرف جميعا يقول كلام، وبعد ساعات يقول كلام مغاير معاكس لما قاله. لذلك أنه حديثه عن أن تركيا كانت ربما قد تتورط في هذه الحرب بالنسبة للجانب التركي غير مقبول، لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه أنقرة كانت تبقى خارج المشهد في إطار محاولة استهدافها أو جرها من خلال كما تتذكرين يومها الصواريخ البلستية التي استهدفت الأراضي التركية. الآن في نقطة أيضا مهمة بالسؤال الذي طرحتيه، أنه نحن نتحدث عن تكتل عمره حوالي 77 سنة، وهذا التكتل واكب الكثير من المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي بالشق العسكري بالشق الاقتصادي بالشق الأمني. هل استطاع هذا التكتل أن يبقى متماسكا؟ نعم، لكن هل في المرحلة القادمة قادر على البقاء في إطار هذا التماسك في إطار استراتيجية عسكرية موحدة؟ هذه هي برأيي الآن العقبة الأساسية أو العقدة الأساسية التي تنتظر دول الحلف في أنقرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية.
0: شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى التطورات في لبنان، ومع نهاية اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء هذه الجولة الخامسة كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين. أضاف أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق النار كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف أن المباحثات الحالية ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها. من جهته، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
2: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السبب الوحيد للوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يرجع لإطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات على إسرائيل. إلى اليمن، حيث وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. ونوى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عيضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل العربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بمقتل المراسل، كما أكدت المصادر للعربية أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبها به ثالثا في الحادث.

0: وكانت المعلومات الأولية أفادت بأن العبوة انفجرت أثناء وجود عيض في سيارته، ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. المزيد عن مراسلنا في اليمن في التقرير التالي.
1: بالنسبة لأوضاعهم الشخصية أو الأوضاع العامة، المدينة كانت تعيش قلق وخوف كبير.
2: مراسل العربية والحدث محمد عيضة فارق الحياة في حضرموت باستهداف مباشر له بمدينة المكلا. ولد محمد عيضة عام 1986 في مديرية شرع بالسلام، وبعد تخرجه عمل في صنعاء مصورا تلفزيونيا لعدة قنوات، وتعرض للملاحقة ومحاولة القبض عليه من قبل ميليشيات بصنعاء أواخر عام 2018، لكنه نجح في الإفلات منهم بعدما اقتحموا منزله بعشرات المسلحين الذين روعوا أسرته ونهبوا ممتلكاته. اضطر عيضة للهرب من صنعاء إلى عدن، والتحق بالعمل في شبكة العربية مصورا ومراسلا متعاونا من محافظتي حضرموت والمهرة منذ عام 2019، وشارك في تغطية معظم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في مناطق شرق اليمن من ساحل ووادي حضرموت والصحراء ومحافظة المهرة. وبعد تعرض عيضة للتهديد والرصد من قبل عناصر إجرامية وإبلاغ السلطات بوجود تهديدات تستهدف حياته، انفجرت عبوة ناسفة يوم الأربعاء بسيارته وسط مدينة المكلا، ونقل جثمان الزميل محمد عيضة إلى مستشفى ابن سينا في المكلا تاركا وراءه ولدا وثلاث بنات.
0: رحم الله مراسل العربية محمد عيضة وأسكنه فسيح جناته.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة خلال شهر يونيو بها على الإطلاق، إذ بلغت 35 درجة وسبعة من عشرة من الدرجة المئوية في جنوب إنجلترا حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC. سجل هذا الرقم في تشارلوود بمقاطعة ساري في إنجلترا. تأتي موجة الحر في شهر يونيو بعد شهر مايو الذي حطم الأرقام القياسية، عندما سجلت البلاد أحر يوم لها في مثل هذا الشهر بوصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية تقريبا. ومن هذه الأجواء الحارة والطقس الحار ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق، الخبير في الشؤون البريطانية والدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد.
2: أهلا بك يا أستاذة هناء، صباح الخير.
1: إذن درجات حرارة في الثلاثينيات هي في دول كثيرة أمر اعتيادي للغاية، ولكن في بريطانيا الموضوع مختلف. بريطانيا تصدر التحذير الأحمر وهو أعلى درجة تحذير أو إنذار. كيف تتعامل السلطات مع هذه الموجة الحارة غير المسبوقة؟
2: بالفعل يبدو أن بريطانيا دخلت في إطار المناطق الحارة، إذ إن درجة الحرارة تكاد تقارب 40، وهذه أمر يعني غير مسبوق. ومن هنا دخلت بريطانيا في حالة استنفار قصوى وشلل شبه تام في البنية التحتية بعد تمديد ما يسمى بالإنذار الأحمر وتوسيع نطاقه كي يشمل الساحل الجنوبي وإنجلترا وويلز، وسط تحذيرات رسمية عن خطر حقيقي على الحياة. في الواقع لم يعني يبلغ عن حالة وفيات حتى الآن، ولكن في الشهر الماضي وصل العدد الوفاة إلى 15. فهالبلاد تعيش ذروة موجة حر تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بظاهرة تسمى أستاذ هناء القبة الحرارية. القبة الحرارية تكون مصحوبة برطوبة استوائية خانقة تشمل مناطق كثيرة لعدة أيام، ومن هنا جاءت هذه التسمية. طبعا كما قلت حضرتك، هذا الوضع الاستثنائي فرض إغلاق إجباري لأكثر من 1000 مدرسة وروضة أطفال، إلغاء وتأجيل وتعطيل في شبكات النقل في القطارات بسبب مخاطر التواء القضبان الحديدية.

0: الأسلاك الكهربائية. هناك دعوات رسمية للمواطنين بعدم السفر إلا للضرورة القصوى.
1: صحيح.
0: والحكومة البريطانية حتى عقدت ما يسمى باجتماع الكبرى، هذا عادة يكون في الأمور الطوارئ الكبيرة، فخصصة خفقت لمناقشة الموضوع المناخ.
1: طيب دكتور فؤاد، هل يجري التعامل مع هذا الطقس على أنه مجرد موجة عابرة، أم أن هناك حديث مجتمعي وحكومي يدور عن ضرورة تحديث البنى التحتية والاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ؟
0: في كل مرة يقال هذا الكلام، ولكن يعني عندما تنحسر الموجة يبدو أن الناس ينسون هذا إلى أن يأتي التحذير من جديد، ويقولون أن المباني في بريطانيا كما تعلمين حضرتك هي غير مجهزة لفصول الصيف وغير مجهزة بأجهزة الإير كونديشن أو التكييف البارد، لأن البيوت هنا تمتص الحرارة للحفاظ بها خاصة في أوقات البرد، ولكن لا غير مهيئة للصيف القارس هذا، القائد هذا غير معتاد عليها، ومن هنا يعني بيحصل خطورات كبيرة بالنسبة لتعطيل الأجهزة والمعدات الحساسة.
1: نعم.
0: والناس يذهبون إلى البحر والمناطق الساحلية، وأيضا له خطورته في كثير من الأشياء. فالإنذار الدرجة الأحمر معنى هذا أنها يعني درجة خطيرة جدا، وهنا يتاح للناس حتى فتحوا ما يسمى بالأماكن اللي هي زي ما يقولوا وحدات تبريد، ملاجئ تبريد، أرض مصطلحات جديدة هنا أيضا. ملاجئ تبريد يعني يفتح الساحات الرياضية، يفتح الأماكن التي بها تكييف للناس فيذهبوا إليها إنقاذا لهذا. هناك تعليمات بالنسبة لشرب المياه بشكل
1: صحيح.
0: كبير، التقليل من الأمواج، فأشياء كثيرة. حتى الحيوانات الأليفة صدر تعليمات بكيفية التعامل معها بهذا الشكل.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور فؤاد عبد الرازق، الخبير في الشؤون البريطانية والدولية، وكان الله في العون.
0: شكرا جزيلا وفي عونكم أيضا. مع السلامة.
1: في فنزويلا، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال البلاد وألحق أضرارا جسيمة بالعاصمة كاراكاس. كما أعلنت رودريغيز في خطاب متلفز إغلاق مطار ميكيتا في العاصمة كاراكاس بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال. هذا وتكثف السلطات جهود الإنقاذ والإغاثة في كاراكاس عقب الزلزالين اللذين ضربا المدينة وتسببا في انهيار عديد من المباني والمنازل أو تعرضها لأضرار جسيمة. كما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من تزايد فرص حدوث موجات تسونامي جراء الزلزالين. وتفيد المعلومات الأولية بمصرع 32 شخصا وإصابة 900 آخرين جراء هذين الزلزالين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال الساعات 24 المنقضية. وأكد رايت أن إيران لن تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز بعد الآن، وأضاف أنه حتى بدون اتفاق مع إيران ستضمن أمريكا تدفق النفط عبر المضيق. أشار وزير الطاقة الأمريكي أن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها تأخرت بسبب الألغام الإيرانية في مضيق هرمز. أيضاً توقع وزير الطاقة الأمريكي أن ترتفع صادرات فنزويلا النفطية إلى نحو 2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مقترباً من مستويات ما قبل الحرب مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس إلى 72 دولاراً و52 سنتاً للبرميل. وصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 7 أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة

الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 14 درجة مئوية ليصل إلى 3986 دولارا للأونصة. تراجعت عملة بيتكوين بأكثر من 3% يوم أمس لتصل إلى مستويات 59,000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2024. ارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية ما بين 3% إلى 7% خلال تعاملات يوم أمس، مدعومة بتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ما عزز التوقعات بانخفاض كلفة الوقود وتحسن أرباح الطاقة. وقفز مؤشر S&P 500 لشركات الطيران إلى مستوى قياسي جديد، مرتفعا بنحو 13% منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام في 12 يونيو.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي 4-2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. تقدم منتخب هايتي مبكرا عن طريق الحارس المغربي سيمبون الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة للمغرب، إلا أن هايتي عاد للتقدم من جديد بهدف ويلسون إيزيدور. وقبل نهاية الشوط الأول أعاد إسماعيل صيبري المباراة لنقطة التعادل بتسجيله هدف المغرب الثاني. وفي شوط المباراة الثاني نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين بواسطة الثنائي سفيان رحيمي وياسين جسيم. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف. وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون رد. أهداف السيليساو سجلها كل من فينيسيوس جونيور النجم ريال مدريد الإسباني الذي أحرز 2 وأضاف بعدها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتيوس كونيا 3 أهداف البرازيل. شهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث 3 نقاط يليها هايتي بلا أي نقطة. حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك 3 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر ماتيو شافيز قبل أن يعزز كينيونيس محترف القادسية السعودي النتيجة بهدف ثان، وختم الثلاثية للمكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز. ونبقى مع المجموعة الأولى حيث تأهل منتخب جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 وذلك بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية التي لا تزال قادرة على التأهل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث. ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم عقب خسارته من منتخب البوسنة والهرسك 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية. ونبقى مع المجموعة الثانية حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى الدور 32 بعد تغلبه 2-2 على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. يواجه المنتخب التونسي نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من المجموعة 6 من كأس العالم. يخوض منتخب تونس المباراة بعدما فقد رسميا فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ليكون اللقاء بمثابة الظهور الأخير له في البطولة. في المقابل يدخل المنتخب الهولندي المواجهة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعدما جمع 4 نقاط تصدر على إثرها ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في نشرتنا. ترامب يحذر طهران من فرض رسوم لعبور السفن عبر مضيق هرمز ويهدد بالوقف الفوري للمفاوضات. اجتماع وزاري اليوم يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظيرهم الأمريكي في البحرين. بعد جولة خامسة من المفاوضات، لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة الأمنية. زلزالان قويان يتسببان في أضرار جسيمة بفنزويلا وتحذيرات من موجات تسونامي. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
4: لا تذهب بعيدا،
5: قسم، فبمعركة مخيم جنين
4: فنحن دائما معكم،
5: دائما معكم
4: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
9: معالم مع سلطان المرواني.

هذا المكان يشبع الحواس الخمس: الحديقة الأندلسية، الجنة الأندلسية، سمها ما شئت. لك أن تتخيل أن هذه الحديقة الجميلة حصن دفاعي. مرحبا بكم في قصبة الوداية، واحدة من أشهر القصبات في العالم الإسلامي. القصبة إذا ذكرت فورا يتبادر إلى الذهن حصن دفاعي. أحيانا تحتم الظروف على أهالي القصبة أن يكون مكان للسكن، مكان للعيش، مثل قصبة الوداية. قصبة الوداية ميزتها

إنها لا زالت إلى اليوم تشع بالحياة. هذه القصبة تاريخها عريق يمتد لمئات السنين. بدأت في العهد المرابطي، المغرب مرت عليه عدة حضارات، الأدارسة، المرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين، انتهاء بالعلويين في هذا العهد. في وقت المرابطين أنشئ حصن دفاعي في هذا المكان. بعد المرابطين أهمل هذا المكان حتى جاء عهد الدولة الموحدية. الموحدين اهتموا بالبناء والعمران واتخذوا من الرباط عاصمة لهم، مثل ما إن المرابطين اتخذوا من مراكش عاصمة لهم. البطل الموحدي أبو يوسف مع يعقوب المنصور راعي النهضة في الزمن الموحدي، اهتم في هذه القصبة فبنى لها الأسوار والأبواب العتيقة وأصبحت مجتمع مدني. لكن هذه القصبة عاشت أزهى عصورها بعد سقوط غرناطة، آخر معاقل الإسلام في الأندلس. الأندلسيين بعد التهجير القسري والإجباري لهم احتضنهم المغاربة في عهد السعديين، فجاءوا مهاجرين من الأندلس وسكنوا في هذه القصبة، عمروها، أعادوا بناء الأسوار، أعادوا بناء المدينة، وأصبحت هذه المدينة مركز دفاعي من الدرجة الأولى.

لا غالب إلا الله، هذا الشعار سيتكرر معنا كثيرا، وإذا قدر لك وزرت المغرب سيرافقك هذا الشعار لا غالب إلا الله حتى الأندلس، حتى أنه قصر الحمراء واحد من أشهر المعالم الإسلامية، صرح إسلامي عربي باقي إلى اليوم في أوروبا، يزين جدرانه شعار لا غالب إلا الله، وهذا الشعار امتد حتى اتخذه بنو الأحمر حكام غرناطة شعارا لهم. يقال أنه آخر حكام غرناطة أبي عبد الله الصغير أراد تغيير هذا الشعار فاستبدله عز لمولانا السلطان أبي عبد الله، فما دام السلطان ولا دام أبي عبد الله.

تعددت الاستخدامات لقصبة الوداية، استخدمت كحصن عسكري دفاعي، استخدمت كمجتمع مدني مدينة للسكنة، واليوم قصبة الوداية مكان جذب سياحي مهم في مدينة الرباط في المغرب. فيها المحلات، الهدايا، المطاعم، المقاهي المطلة على النهر والبحر. القصبة فيها الحديقة الأندلسية اللي زرناها، وتحتضن أيضا المتحف الوطني للحلي. هذا المتحف واحد من أقدم المتاحف في المغرب، عمره أكثر من 100 عام. في الأصل هو مقر للقصر الأميري في عهد السلطان المولى إسماعيل، والمولى إسماعيل واحد من أقوى حكام الأسرة العلوية في المغرب، باني مدينة مكناس. بعدها استخدم كدار المخزن، مكان سياسي، واليوم انتهى به المطاف متحف.

من داخل المتحف الوطني. هذا المتحف في الأصل هو قصر، وأشهر السلاطين اللي سكنوه المولى إسماعيل، بعدها أصبح دار الخزنة لمقر سياسي، انتهى به المطاف متحف. المتحف يضم 5 قاعات، هذه قاعة الحلي، والحلي تعطينا انطباع عن الفترة

الفترة التاريخية اللي كانت فيها، هذه فترة ما قبل التاريخ. الإنسان البدائي الأول ما كان عنده إمكانيات إلا النحت على الحجارة، الصدف البحري. نجي هنا إلى حقبة ما قبل الرومان، الحقبة الفينيقية. هنا دخلت المشغولات الذهبية، بعدها تأتي الحقبة الرومانية. الحقبة الرومانية اتخذوا الأساور على شكل ثعابين، واستخدموا العاج، واستخدموا الأحجار الكريمة والجرانيت، انتهام بالحقبة الإسلامية أو العصور الوسطى. الحقبة الإسلامية تمتاز الحلي فيها بأنها مشغولات ذهبية، يستخدمون الدنانير، العملة المسكوكة في الحلي. بعدها غرفة جميلة اسمها غرفة الملابس التقليدية، الزي التقليدي في المغرب. الزي التقليدي في المغرب مميز جداً، ويطلقون عليه القفطان، حتى إنه المرأة إذا سارت في السوق يعرفون هي من وين، هل هي من سلا، من الرباط، هل هي من طنجة، من تطوان، من ملابسها. القفطان في منه نسائي ورجالي. هذا القفطان الرجالي الشهير يسمى القفطان المراكشي أو المراكشي. القفطان الرجالي من الأسفل فقط تكون فيه المشغولات، خلاف القفطان النسائي يكون من الأعلى ومن الأسفل.

هذا الفناء الرئيسي أو باحة القصر، قصر داخل القصبة، هذا له عدة أدوار. أول شيء هو مكشوف من الأعلى، وهذا نمط العمارة في العصر الإسلامي والعصور المتوسطة، سواء في المغرب أو الأندلس أو الشام، مكشوف من الأعلى من أجل التشميس والتهوية. أيضا هذا مقسم على الأجنحة والغرف، قصر سلطاني داخل قصبة. موجود هنا نافورة الماء، نافورة الماء تعطي تبريد للمكان خصوصا في فصل الصيف.

قصبة الوداية في الداخل الحدائق الأندلسية ومحاطة بهذه الأسوار المنيعة الضخمة. ما أن نخرج مع واحد من هذه الأبواب باب البحر إلا ونتفاجأ بمنظر جميل بديع يوضح لنا الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة. باب البحر ينفذ على نهر أبي رقراق وعلى المحيط الأطلسي وإطلالة على مدينة سلا. هنا موجود المقاهي الشعبية تقدم القهوة والشاي الأتاي في إطلالة ولا أروع على نهر أبي رقراق.

أزقة في قصبة الوداية عجيبة ضيقة ومتعرجة وما بنيت اعتباطا. لكن تتخيل أنه لو جيش هاجم القصبة في هذا المكان شخص واحد يسهل عليه الدفاع، لذلك صممت بشكل متعرج وضيق. هذه القصبة لازالت مسكونة إلى اليوم، وهذه واحد من أبواب الدور. هذا الباب خليط من الثقافة والحضارة الموحدية والأندلسية والإسلامية، أيضا صممت بشكل هندسي أنه يساعد على أنه تيار الهواء ما يتوقف في المدينة. والآن نصل إلى جزء من أهم الأجزاء في قصبة الوداية، هذه الإطلالة الجميلة على أسوار القصبة التاريخية. في إطلالة على نهر أبي رقراق، هذا النهر ينتهي في المحيط الأطلسي هناك ويفصل الرباط عن مدينة سلا. هنا يقدموا لك شاي لاتاي شهير في المغرب. الله الله، في العادة، عليكم السلام، في العادة المقاهي يقدموا لك منيو تختار منه، هنا مقدمين لك المنيو كله وانت تختار منه. هذه أنواع من الحلوى المغربية، الغريبة والبسطيلة وكعب الغزال. مرحبا بكم في المغرب.

0: قادم من المحيط إلى الرباط، ستستقبل هذه القصبة العتيقة الجميلة اللي لا زالت إلى اليوم مثل ما هي، قصبة الوداية.
1: نعم بالفعل، الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة بحكم أنها متجدة على واحد الربوة، مكان عالي، وكذلك أنها تطل على التقاء ما بين المحيط الأطلسي وواد أبي رقراق، سمح لهذا الموقع أنه يكون عنده دور مهم جدا في الدفاع على منطقة الرباط، يعني الرباط وصل المصب ديال واد أبي رقراق. هذا الموقع جلب مجموعة من الحضارات، بحيث أن بداية النشأة ديال هذه القصبة كانت في العهد المرابطي، رباط شاشفين، وتم الاهتمام أكثر خلال العهد الدولة الموحدية لي قام عبد المؤمن بن علي القومي بتكبير القصبة وإنشاء مجموعة من أشياء داخل القصبة، من بينها حمامات، مخابز، أفران، ولكن استعملت كسكنة عسكرية من أجل التفريق بينها وبين المدينة، يعني ما كانش مكان استقرار بشري ديال السكان.
2: بدايتها كانت بداية سكنة عسكرية.
1: سكنة عسكرية في البداية كان يسمى قصبة المهدية، تيمونا باسم المهدي بن تومرت اللي هو المؤسس ديال الدولة الموحدية، وتحول الاسم ديالو الرباط الفتح، بحيث ان هنا كانوا كيتجمعوا المجاهدين اللي كانوا كيقوموا كيمشيو للاندلس من اجل فتح الاندلس ولا من اجل مساندة المسلمين اللي كانوا في الاندلس. تما تحولت الاسم ديالها للاسم اللي كنعرفوه هو قصبة الوداية. قبيلة الوداية او جيش الوداية هي واحد القبيلة صحراوية كانت في منطقة فاس، منطقة زواغ مولاي يعقوب ما بين فاس ومكناس، وتم جلبها من اجل اعمار هذه المنطقة، ومن ثم ولات كتحمل الاسم ديال قصبة الوداية اللي هي معروفة بها حد الان، وهي واحد من الرموز ديال التراث الانساني المغربي التابع لليونسكو، بحيث الحمد لله عرفت مجموعة من الترميمات، مجموعة من الاصلاحات للحفاظ عليها، وواحدة من اهم واجمل الاماكن السياحية في الرباط ككل.
0: ومن لم يزر قصبة الوداية في الرباط ما زار الرباط.

هذا الباب رمز ناطق على الحضارة في العهد الموحدي اللي أمر ببنائه البطل الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور راعي النهضة في زمن الموحدين. هذا الباب عمره حوالي 9 قرون، فالقادم أول ما سيشاهده سيبهر. طبعاً الموجود فيه خليط من الحضارة الإسلامية ما بين الأقواس، قوس حدوة الحصان، الخط الكوفي، مسجل فيه آيات من سورة الصف. أيضاً موجود زخرفة تسمى بالأرابيسك، الدخول إلى هذه البوابة يعني العودة 9 قرون.

هذه الناحية الثانية من الباب الكبير. هذه البوابة هي اللي تفتح على القصبة وعلى المدينة. في حال تم الهجوم على القصبة سيبذل العدو قصارى جهده في افتتاح أو كسر البوابة الأولى. بعد دخوله سيجد نفسه خارج القصبة لأنه يوجد بوابة ثانية تحمي المدينة. هذا أهم شارع في القصبة، يسمى بشارع الجامع، الجامع العتيق. وهنا تظهر مئذنة الجامع. عمر هذا الجامع أكثر من 900 عام، 9 قرون لم تنقطع فيه الصلاة. اليوم هذا الشارع يعج بالمطاعم والمقاهي ومحلات بيع الهدايا، شارع سياحي بامتياز.

عمارة نمط إسلامي يتكرر معانا في غالبية المدن الإسلامية، موجود هنا في قصبة الوداية، وموجود في فاس، موجود حتى في حوش الراعي بالمدينة المنورة. اسمه الصابات. غالبا ما يبنى الصابات ما بين بيتين يكون بينهم قرابة،

كأنك في الأندلس. ولا غرابة، لأنه من عمر القصبة أهالي الأندلس بعد سقوط غرناطة هاجر جزء منهم واستقروا في قصبة الوداية. الدور الأندلسية البيضاء في كل مكان، الأزقة وكأنك في حي البيازين في غرناطة. بني أمية في الأندلس اتخذوا من البياض شعارا لهم، مخالفة بني العباس، بني العباس أعدائهم اتخذوا السواد شعارا لهم. فالدور الأندلسية بيضاء، حتى إنه ملابس الأندلسيين كانت بيضاء، بل إنه في العزاء يلبسون البياض. لذلك يقول الشاعر الأندلسي: إذا كان البياض شعار حزن بأندلسي فذاك من الصواب، أولم ترني قد لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على الشبابي.

بعد جولة جميلة في أزقة القصبة انتهى بنا المطاف في ساحة البحر وساحة النهر. هذه الساحة مطلة على نهر أبي رقراق، هذا النهر اللي يخترق الأراضي المغربية 250 كيلو من جبال أطلس الأوسط ويصب في المحيط الأطلسي. هذا المحيط كانوا يسمونه بحر الظلمات، حتى إنهم كانوا يعتقدون أن العالم ينتهي في هذا المكان، حتى إنه عقبة بن نافع حينما وصل إلى المحيط الأطلسي دخل فيه بفرسه وقال: والله لو أني أعلم أن خلف هذا البحر أرض وأناس لخضته إليهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قصبة الوداية ما عرفت بهذا الاسم إلا في القرن الثامن عشر في زمن السلطان العلوي المولى عبد الرحمن. كان في فاس قبائل أو قبيلة تسمى قبيلة الوداية، كانت قبيلة شرسة مقاتلة أثارت بعض القلاقل، فهجرها من فاس إلى هذه القصبة وأخذت القصبة اسمهم. أما في السابق كانت تسمى القصبة الأندلسية والقصبة الموحدية والمهدية. النهر يفصل ما بين الرباط ومدينة سلا، وهذا الجزء من سلا وهذه القصبة يطلق عليها في المراجع الأوروبية مدينة القراصنة، أرض القراصنة. ليش؟ لأنه الأندلسيين بعد ما استقروا هنا بحماية السعديين، السعديين أعطوهم صلاحيات حتى أنه صار لهم أشبه بحكم ذاتي ومحكمة خاصة فيهم، باستثناء حكم الإعدام لابد أن يوافق عليه السلطان السعدي، وزودهم بالسلاح وبالسفن. فانطلق الأندلسيين في المحيط يعترضون الأساطيل البرتغالية والأسبانية كي يستردوا بعض مما سلب منهم، لذلك يطلق عليهم الغرب القراصنة، لكن حنا نطلق عليهم الأبطال.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر.

0: أكبر وأكثر.
1: ما أفاد المراسل العربي عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا لحظات وتبدا تداولات سوق الاسهم السعوديه لليوم. مؤشر السوق يوم امس مع نهايه الجلسه عكس اتجاهه وانخفض بربع نقطه مئويه رغم انه كان متماسكا خلال جلسه التداولات. السبب هو تحول قوي على القطاع المصرفي نزولا وعلى ارامكو مع نهايه الجلسه. اسعار النفط تعمق من خسائرها، برنت تحت 73 دولار، هذا لا شك بانه يضغط على الاسهم النفطيه بالمنطقه. ولكن من ناحيه اخرى ملفته هذه التراجعات على القطاع المصرفي يوم امس. نتابع الاسهم العقاريه ايضا التي كانت استفادت من أخبار إقرار مجلس الوزراء للمناطق الجغرافية المسموح فيها لتملك الأجانب. هذا مؤشر السوق. الحركة الأولية على تراجع بربع نقطة مئوية نكسر ال 11000 نقطة. لنقوم بجولة على أبرز عناوين برنامج نبض السوق وأعود معكم مع افتتاح السوق السعودية بالتفصيل. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. سعر برنت يعود إلى مستوى ما قبل الحرب عند 72 دولارا للبرميل. البيتكوين دون 60000 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. وقفزة قوية لإيرادات وأرباح شركة مايكرون بدعم الطلب على الذكاء الاصطناعي. وأيضا ضمن برنامج نبض السوق اليوم، سبكم تحصل على موافقة وزارة الطاقة للحصول على لقيم لمصنع ميثانول جديد يرفع إنتاجها ب 45%.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن ارتدادا نشهدها اليوم على الأسواق العالمية، الكوسبي بكوريا الجنوبية يرتفع ب 7% من بعد نتائج قوية من مايكرون يوم أمس بعد إغلاق وول ستريت، رغم أن الجلسة الأمريكية كان فيها تراجعات ولو أنه خففتها مع نهاية الجلسة. اليوم أسواق منطقتنا سوق الأسهم السعودية ملفت أنه يبدأ على بعض التراجع، ولكن ذلك على خلفية تراجعات قوية على أسعار النفط، النفط تحت 73 دولار للبرميل. لنلقي نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية بمطلع الجلسة، فإذا يوم أمس كان أنهى الجلسة على تراجعات في ظل أمرين، أولا تعميق خسائر النفط التي أدت إلى تراجعات على أرامكو مع نهاية الجلسة يوم أمس، وثانيا سيل أوف على القطاع المصرفي مع نهاية الجلسة يوم أمس. فجأة كل الأسهم المصرفية أصبحت باللون الأحمر، سنتابع اليوم إذا كانت أيضا مستمرة بالتراجع، ولكن الافتتاح على سوق الأسهم السعودية سلبي بتراجعات بثلث النقطة المئوية. الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بمطلع جلسة التداولات، فإذا يبدو أن التراجعات مستمرة على القطاع المصرفي، وهذا ملفت لأن المصارف من المفترض

أنه تستفيد من رفع الفائدة الأمريكية، لأنه هذا هو السيناريو الآن بأنه الفيدرالي سيذهب لرفع باجتماع سبتمبر. إنما ملفت هذا التراجع، بالفعل أمر حصل يوم أمس على القطاع المصرفي، تراجعات عند الإغلاق مستمرة معنا، الراجحي والإنما على تراجع صباح اليوم، معادن تتأثر سلبا بقطاع الذهب، وأيضا هي منتجة لعدد من المعادن بس من ضمنها الذهب، والذهب أيضا كسر $4,000 للأونصة، وهذا أكيد يؤثر سلبا على سهم معادن. مسار نتابعه وكل الأسهم العقارية سأتحدث عنها بعد قليل، بس قبل ذلك هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق من ضمنها الأسماك، الأسماك صار ليومين عليها ارتفاعات، سابق للمغذيات أيضا تحاول الارتفاع لعدة أيام رغم التراجعات السابقة التي كانت منيت بها بسبب تراجع أسعار اليوريا أحد المنتجات الأساسية التي تنتجها. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق السعودية صباح اليوم قبل أن نذهب للأخبار، المملكة في ظل يعني أداء سبيس إكس هذه الأيام تتأرجح أسهم المملكة على وقع أداء سبيس إكس، بذكر أن سبيس إكس عم تعمل إصدار ل 25 مليار دولار من الديون، رفعت البوند إشوينس لأنه صار فيه طلبات قوية. برجرايزر على تراجع حاد لأنها تتداول إكس ديفيدند بدون أحقية 10 هلالات توزيعات العام الماضي. تكافل الراجحي لعدة أيام على تراجع الآن من بعد ما رفعت رأس مالها عبر منحة، والبحري ملفت تراجعها رغم أنه في طلب على ناقلات النفط العملاقة وأسعارها على ارتفاع. أسهم العقار تجني أرباح اليوم من بعد ما كانت سجلت ارتفاعات قوية يوم أمس على أثر قرار مجلس الوزراء بتحديد النطاقات الجغرافية المسموح بها لتملك الأجانب. اليوم نسمع مجموعة من الأخبار العقارية، يبدو أنه يوم أمس مكة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقعت مجموعة من الاتفاقيات لترسيات كان تم الإعلان عنها بالأول من يونيو. أول ترسية كانت على تحالف يضم مسار مكة للإنشاء والتعمير وأيضا اتحاد الراجحي العقارية، سينشئون التحالف ينشئ صندوق تديره إحدى شركات الاستثمارية بقيمة 6 مليارات ريال لتطوير مدينتي الهندوية الجنوبية والهندوية الغربية المحاذيتين لوجهة مسار اللي هو مشروع مسار. فبالتالي يوم أمس تم توقيع الاتفاقية، رغم ذلك اليوم جني أرباح خاصة على مسار اللي ارتفعت ب 10% يوم أمس. بنفس السياق تم توقيع الاتفاقيات لتحالف آخر يضم ماجدية ركاز العقارية والجادة الأولى للتطوير العقاري، يؤسسون تحالف يؤسسون من خلاله صندوق بقيادة جدوى بقيمة 2 مليار ريال وذلك لتطوير منطقة الهندوية الشرقية. يوم أمس تم توقيع الاتفاقية. هلأ بس تفصيل صغير أنه قيمة الصندوق 2 ملياري ريال بس الأتعاب اللي رح يجنوها، تقول الماجدية أنه في حافز أداء للتحالف 14% فوق معدل العائد الداخلي المستهدف للصندوق اللي هو 8% IRR تبع الصندوق، ورسوم تطوير التحالف هي 15% من التكاليف الإجمالية للمشروع اللي هي 2 ملياري ريال، وفي أتعاب السعي اللي هي 2.5% من مبيعات المشروع. أيضا يوم أمس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقعت اتفاقية أخرى لمشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية في مكة، لدن هي التي تم توقيع الاتفاقية معها، هي شركة مدرجة بنمو عبر تحالف من ضمنه لدن لإنشاء صندوق عقاري لتطوير هي المنطقة ب4 مليار ريال. سهم لدن اليوم يقفز ب2.4%. أخيرا سبكم نتابعها لأنه حصلت على اللقيم من وزارة الطاقة وموافقة وزارة الطاقة على تخصيص كميات اللقيم اللازمة لإنشاء مصنع ميثانول جديد في الجبيل بطاقة سنوية 1,800,000 طن متري. هذا عند اكتمال المصنع سيرفع الطاقة الإجمالية لسبكم ب45%. بعض الأخبار المتفرقة، الغاز القابضة حصلت على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي لاستحواذها على 50% من جاكو للغازات بقيمة 125 مليون ريال. هذه بعض أبرز الأخبار التي تابعناها بسوق الأسهم السعودية. الآن مشاهدينا هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد بعد تعرض العاصمة كاراكاس لزلزالين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر خلال أقل من دقيقة، وأعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية. وأشارت التقارير الأولية إلى أن المنشآت النفطية الرئيسية لم تتعرض لأضرار مباشرة، حيث واصلت مراكز التكرير والموانئ النفطية عملياتها بشكل طبيعي ما خفف من المخاوف بشأن اضطراب صادرات الطاقة. توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن ترتفع صادرات فنزويلا النفطية إلى نحو 2 مليوني برميل يوميا بحلول نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء

ريحارد رايت خلال مشاركته في منتدى رويترز العالمي للطاقة في نيويورك، حيث أشار إلى أن الصادرات الفنزويلية قد تتضاعف تقريبا مقارنة بمستوياتها الحالية. من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن حوالي 20

تراجع أسعار النفط، وذلك إلى أدنى مستوى لأسعار النفط منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ما عزز توقعات بانخفاض تكاليف الوقود وتحسن أرباح القطاع. من ناحية أخرى، رأينا يوم أمس تراجعات على مختلف أنواع الأصول من ضمنها البيتكوين التي تراجعت بأكثر من 3% إلى ما دون $60,000، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. جاءت هذه التراجعات مع استمرار ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، بالإضافة إلى قوة الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما قد يجعل الاقتراض مكلفا أكثر. والتحول الذي رأيناه يوم أمس بعد إغلاق وول ستريت أتى من مايكرون، شركة الرقائق التي سجلت إيرادات بلغت 41.5 مليار دولار بالربع الثالث المنتهي في مايو، بزيادة قدرها 346% على أساس سنوي، في حين ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 28.2 مليار دولار مقابل نحو 1.890 مليار دولار فقط خلال الفترة المماثلة من العام الأسبق. وقد ارتفع سهم مايكرون بأكثر من 260% هذا العام. يوم أمس بعد إغلاق السوق سجل ارتفاعات عودة للارتفاع ب 13%.

0: وللمزيد حول سوق الأسهم السعودية معي في الاستوديو السيد محمد الميموني الخبير في الأسواق المالية. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شكرا على حضورك معنا في الاستوديو. يا هلا. لا شك بأنه في تراجعات على السوق اليوم في عدة أسباب، لعل أبرزها كان يوم أمس السلف الحاصل على الأسواق العالمية، بس اليوم الصورة أفضل للكوسبي على ارتفاع. وول ستريت الفيوتشرز عم بتدل على ارتفاع من بعد نتائج مايكرون، ولكن النفط متراجع بقوة ويوم أمس البنوك نزلت بقوة. ما تقديرك لما يجري بالسوق؟
1: في البداية أهلا بك نادين وبالسادة المشاهدين، وختام أسبوع موفق نادين. طبعا الملفت في الانتباه أن السوق السعودي في هذه الفترة الآن يمر بمرحلة ضعف واضح، فنحن الآن من الناحية الفنية نتداول دون متوسط 200 يوم ومتوسط 50 يوم، فبالتالي هناك يكون عملية دائما دون هذه المتوسطات، يكون هناك عملية بيوع وعملية جني أرباع. لكن الملفت في الانتباه أن هون الفترة الحالية هي فترة ترقب إعلانات نتائج الربع الثاني، فطبيعي جدا يكون هناك نوع من عملية السكون في الأسواق المالية. لكن السوق الآن يتقلم ما بين منطقتين مهمتين في مسار أفقي، بين مستويات ال 11000 نقطة حتى مستويات ال 11100 نقطة. الآن نحن قريبين
0: كسرها، بس كسر ال 11000
1: قريبين، الآن كسرناها في اللحظات هذه، كسرنا هذه المستويات. تزامنا أيضا كان هناك نوع من التراجعات الحادة في السوق الأمريكي تزامنا مع الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا. أرى ما يحدث الآن هو نوع من عملية المخاوف وعملية جني الأرباح، بالإضافة إلى تراجعات أسعار النفط. لو أن نرى نحن أن تراجعات أسعار النفط نتيجة لانخفاض حدة المخاطر، نحن كنا في السابق عندما كان هناك أزمة في مضيق هرمز وعدم العودة كان هناك تخمة في الأسعار وكان هناك ردة فعل جيدة في الأسعار، استفادت منها بعض الشركات والآن رجعت الأمور في مجريات. أرى ما يحدث الآن هي فرصة لعملية المضاربة، فنحن الآن كملنا أسبوعين الآن عدد من الأسهم الصغيرة تتصدر،
0: عم بيصير عليها مضاربة واضحة. الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا كل يوم، بالأمس حجم التداولات حوالي 5 مليار، قرب من 5 مليار ريال. سؤال عن البنوك، ما الذي حصل يوم أمس؟ بنهاية الجلسة لم تكن متراجعة خلال الجلسة، مع أن النهاية كل البنوك نزلت أحمر وأرامكو أحمر، أغلق السوق على تراجع.
1: نحن تفاجأنا بحجم البيوع التي حدثت في الدقائق الأخيرة في السوق ونحن نقول أن هذه الكميات ليست كميات أفراد صراحة، قد تكون هناك عملية بيوع من محافظ مؤسسية أو صناديق استثمارية بهدف إعادة التوازن لمحافظ.

0: ما هذا الذي نفسره نحن في الوقت الحالي؟ لا توجد أي أمور أساسية، أو بالعكس أنه معظم هذه البنوك عندها مقررات ربحية منطقية ومغرية للمستثمرين طويل الأجل. بعض هذه البنوك تتداول دون القيمة الدفترية، بمعنى أن القيمة الدفترية لهذه البنوك لا زالت عالية مقارنة بالقيمة السوقية، فبالتالي هذا نعود لها إلى هذه الأمور.
1: دعنا نتحدث عن العقار. خبر يوم أمس دعم ارتفاعات قوية على الأسهم العقارية، اللي هو تحديد مجلس وزراء النطاق الجغرافي للمتاح فيه تملك الأجانب. اليوم أيضا في أخبار عن توقيع مجموعة من الشركات للاتفاقيات النهائية لتطوير مناطق مختلفة بمكة مع الهيئة الملكية لمكة، المبالغ ضخمة، عم نتحدث عن إجمالي 12 مليار ريال فقط الاتفاقيات اللي تم الإعلان عنها اليوم. فرغم ذلك في جني أرباح على القطاع اليوم، ما رأيك بالنسبة للأسهم؟
0: أعتقد نادين أن الأسهم استوعبت جزء من هذا الخبر أمس، يعني أمس كان الخبر واتت حركة الأسهم بشكل مرتفع، اليوم الأسهم تفاعلت مع هذا الخبر وبدأت الآن في عملية جني الأرباح. لأن نحن نقول أن الفعل أو القرار لن يكون فوري، بمعنى لن يكون هناك بدأ وقت على قولتك، فبالتالي معظم هذه الشركات الآن بدأت الإعلانات، فبالتالي يحتاج إلى مزيدا من الوقت حتى نرى حجم الأثر. لو أن هذا الخبر يعتبر أمر إيجابي جدا، خاصة أن القرار كان في مناطق مهمة مثل الرياض وجدة والمكة والمدينة والمشاعر المقدسة، خاصة الآن في منطقة الرياض بدأت الآن الرسوم على الأراضي البيضاء، فبالتالي اليوم كنا نتوقع أن نشهد مثل هذه الإعلانات لعدد من الشركات أن تقوم بعملية اتفاقية لتطوير هذه الأراضي، فبالتالي سوف تقل عليها الأعباء المالية في الرسوم الضرائب وتبدأ في عملية البيع. هناك أيضا قطاعات أخرى سوف تستفيد من هذا القرار بشكل متتالي، من أهمها القطاع البنكي، فعملية التمويل على المشاريع العقارية والقروض العقارية سوف تنشط في الفترة الحالية حتى يكون هناك توازن. هناك قطاعات أخرى سوف تكون أثرها متباين، مثل قطاع الاسمنتات بحكم عودة البناء مرة أخرى، قطاع المواد الأساسية والبنية التحتية، وأيضا القطاعات المتعلقة في عملية السيراميك والزخام.
1: ذكرت الاسمنت وملفت في خبر ما عم بيتسنى لنا ذكره، كل يوم في شركة اسمنت تعطينا أبديت مشاهدينا على تأثيرات رفع أرامكو لأسعار اللقيم اللي حصل بمطلع السنة. اليوم اسمنت القصيم تقول أنه رفع الأسعار سيرفع إجمالي تكلفتها ب 3%، ولذلك مثلها مثل الكثير من شركات الاسمنت انضمت إلى برنامج وزارة الصناعة ضمن برنامج تنافسية القطاع الصناعي. خبر آخر ملفت اليوم، تبوك الزراعية الجمعية لم تبرئ ذمة مجلس الإدارة، هذا أمر متكرر نراه في السوق السعودية. الجمعية عادة تجتمع وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة، اليوم تبوك الزراعية الجمعية لم تبرئ ذمة المجلس. قبل صار في جدل على سينومي ريتيل والعديد من الشركات، فما الذي يعني ما المستجد بهذا الموضوع لحتى عم نشوف هالأمر المتكرر؟
0: برأيي الشخصي ما يحدث الآن هو أمر صحي في السوق، عندما يكون هناك حراك من المساهمين والمطالبة بحقوقهم. اليوم كان لدينا خبر عن شركة تبوك الزراعية بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة، فبالتالي هذه دلالة أن هناك عدم رضا من المساهمين على أعمال مجلس الإدارة في خلال فترة السنة الماضية، فبالتالي كان لهم رأي بعدم إبراء مجلس الإدارة. الملفت في الانتباه كما قلت، هناك عدد من الشركات في السابق أو في الفترة السابقة حدثت فيها هذا الأمر، وهذا أمر صحي جدا أن يكون هناك حراك من المساهمين في المطالبة في عملية مجلس الإدارة. نحن تكلمنا سابقا في عدة محاضر وعدة قنوات التواصل الاجتماعي بأهمية أن المساهم يحضر هذه الجمعية سواء حضور فوري أو حضور أونلاين فيطالب بحقوقه، لأن هناك عندما ترتفع نسبة الوعي وترتفع الحقوق يقوم هناك مراقبة جيدة، فعضوية مجلس الإدارة هي عضوية تكليف وليست تشريف، فبالتالي يكون هناك قيود. أعتقد أن يكون أثرها واضح الآن على السهم في عملية الضغط على المدى القصير، ولكن من الجيد أن يكون هناك حلول من مجلس الإدارة أن يقوم بعملية التفاهم مع المساهمين بإعادة الخطة مرة أخرى، فالشركات دائما أو المساهمين يفرحوا عندما يكون هناك استجابة من مجلس الإدارة لمطالبهم وشرح ما حدث في الشركة حتى يكون لها أثر جيد ويرفع أيضا من كفاءة السوق.
1: شكرا جزيلا على حضورك معنا صباح اليوم أستاذ محمد الميموني خبير الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك. صبحية حلوة يا هلا. ولنلقي نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية صباح اليوم بدبي، كنت رأيت ثبات على الأسهم العقارية وشوية جني أرباح على الأسهم التي كانت قادت الارتفاعات يوم أمس مثل ديوا. الآن ديوا بالفعل متراجعة من بعد ارتفاعات قوية يوم أمس، طلبات على ثبات

بنك دبي الإسلامي يتراجع ب 1.3%، يضغط على دبي. بأبو ظبي عندنا ضغط من بنك أبو ظبي الإسلامي وأدنوك للتوزيع، ولكن أدنوك للغاز والدار على ارتفاع. بالكويت المؤشر الأول الآن على ميل للارتفاع، في هدوء قوي بالسوق الكويتية، صار لنا فترة ما عم نشوف حركة قوية. اليوم سهم المباني لفت نظري، كان الأكثر تداولا قبل قليل، حوالي 17.5 مليون دينار حتى الساعة قيمة التداولات. أيضا السوق القطرية ثبات الآن بدون أي تغيير، مسقط ميل للارتفاع. وقفة مع فاصل نتابع بعده نبض السوق، وفيه تراجع الين يدعم أرباح شركات السيارات اليابانية في مقابل ارتفاع تكلفة الوقود.

0: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا وسهلا بكم من جديد في نبض السوق. يعتبر تراجع الين إلى أدنى مستوى في نحو 40 عاما أمام الدولار مكسبا كبيرا لشركات السيارات اليابانية، مع تقديرات بأن يضيف القطاع نحو 934 مليار ين، أي ما يعادل 5 مليارات و800 مليون دولار إلى أرباح القطاع في 2026. وتأتي تويوتا في مقدمة المستفيدين، حيث بنت توقعاتها على سعر صرف يبلغ 150 ينا للدولار، بينما يتداول الين حاليا قرب 161 ين للدولار. وتقدر تويوتا أن كل تراجع بمقدار ين واحد أمام الدولار يضيف نحو 50 مليار ين إلى أرباحها التشغيلية. كما قد تستفيد شركات مثل هوندا ونيسان وسوبارو ومازدا من الفارق بين أسعار الصرف المعتمدة في توقعاتها والمستويات الحالية للين، خصوصا مع تحقيق جزء كبير من مبيعات هذه الشركات في الأسواق الخارجية. وفي الوقت نفسه يوفر تراجع أسعار النفط والمواد الخام دعما إضافيا للأرباح، خاصة بعد انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما قد يخفف الضغوط التي كانت شركات قد أخذتها في الحسبان ضمن توقعاتها السابقة. وهي أسهم شركات السيارات اليوم مرتفعة بالسوق اليابانية. نلقي نظرة على الأسواق الآسيوية، إذا لا شك بأن ارتفاعات أسهم السيارات ترفع معها النيكي والتوبكس. لاحظوا مستويات الارتفاع على النيكي ب 4.6%، الكوسبي الكوري الجنوبي يرتفع ب 7%، نذكر مايكرون نتائجها بعد الإغلاق أدت إلى ارتفاع السهم ب 15%، لأنه أيضا عطيت بروجكشنز للفصل المنتهي بأوغست عند 50 مليار دولار ريفنيو، هذه أعلى بكثير من توقعات المحللين ل 43 مليار. بالتالي الكوسبي الآن يقلص المكان كسب إلى 5.5%، كانت سابقا حوالي 7%، ولكن الهانغ سانغ على بعض التراجع. بذكر أنه نتابع اليوم أرقام التضخم الأمريكية، ستصدر لاحقا أرقام

0: بي سي إي الإنفاق الشخصي، هذه تعطينا معيار إضافي لتوجهات الفيدرالي الأمريكي. الدولار كان قوي أمام العملات الرئيسية بالأيام الماضية ويستمر اليوم بالقوة أمام اليورو. اليورو عند 1.1350 عند أدنى مستوى له بأكثر من 3 أشهر، بينما الباوند يرتد بعض الشيء. الدولار يبقى يسجل مستويات عليا أمام الين، نقترب من 162 وحتى أمام الفرنك السويسري. على كل نظرة أيضا على أونصة الذهب التي كسرت $4,000، وهذا ملفت. الأونصة الآن عن 3983 دولار، تراجعات حادة جدا من فوق 5,000 القمة التي كانت وصلتها. للمزيد حول الأسواق وما يدور فيها، معي مباشرة من بيروت السيد أحمد شريم، محلل اقتصادي بشركة ام تي تريدينج. صباح الخير أحمد، أهلا بك. لابد أن نبدأ من الذهب، يعني هذه التراجعات الملفتة، لأنه الجميع كل الناس بتتابع أسعار الذهب، فبرأيك ما الأسباب وراء هذه التراجعات؟
1: صباح الخير وشكرا لك على الاستضافة. بالفعل هو كان من الملفت أنه أسعار الذهب من بعد انتهاء الحرب يتراجع ويكسر $4,000 للأونصة. بتوقع السبب الرئيسي هو تسعير ما سيحدث اليوم، وهو ارتفاع بمعدلات التضخم إلى نحو 4.2 و3% بخصوص البي سي اي وبخصوص الكور بي سي اي كمان. اليوم أنا بتوقع أنه البيك بالإنفليشن ريت بأمريكا ممكن نشوفه بنسخة اليوم عن شهر 5 اللي بدها تصدر. بتوقع ما بعد ارتفاع كونه يعني هذا الاستطلاع التضخم تم إجراءه قبل انخفاض أسعار النفط وقبل انتهاء الحرب. ما بعد شهر ماي بتوقع الانفليشن ريت رح يبلش in a progressive way بشكل تدريجي يهبط. هذا الموضوع رح يدعم رأي أسعار التوقعات التشددية اللي عم بيسعرها اليوم المستثمر والمتداول بخصوص رفع أسعار الفايدة، لأنه أنا بتوقع عم بيكون في تشديد بنظرة الرفع المستقبلية لأسعار الفايدة. فبتوقع أسعار الذهب من هلأ لشهر ممكن ترجع ترتفع وتتحسن، وهيدي النظرة التشاؤمية بخصوص الذهب عند المستثمر أو المتداول المضاربة ممكن تخف شوي.
0: أحمد، ما سبب هذا التراجع الذي نراه على اليورو؟ يعني هو ليس فقط أمام الدولار ولكن أيضا أمام الباوند، فهل لديك وجهة نظر؟ لأنه كسر مستويات 1.14، عم نتحدث عن أدنى مستويات بعدة أشهر على اليورو.
1: السبب الرئيسي هو الأزمة يعني التي ضربت منطقة اليورو، والاقتصاد الأوروبي من السابق يعني من عام 2018 إلى اليوم عم بيعاني من أزمة انكماش بأكبر اقتصاد له بألمانيا. أي حزمة، شفنا حزمة العام السابق الألمانية، حزمة الإنفاق وزيادتها ما دعمت الاقتصاد والأرامل الاقتصادية بشكل كافي أو النفط لحتى يكون عم يدعم الاقتصاد. المشكلة أنه ضربت أزمة نفطية وأزمة غاز، وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية اللي عندهم، هذه كلها عم تضرب عم تأثر على اليورو، على الرغم من اعتماد تقشف أو اعتماد تشددي بالنسبة للسياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، إلا أنه الأساسيات الاقتصاد الأوروبي عم بيتم تسعيرها، وعم بفضل المتداول أنه يبتعد شيئا فشيئا عن اليورو، لأنه السبب الرئيسي بنظري لا يوجد ما فيه الكفاية من الإيجابيات في الاقتصاد الأوروبي حاليا باللحظة الحالية.
0: ماذا عن الدولار ين؟ عادة كنا نرى على 160 تدخل بالأسواق للوقف من انحدار الين، هذا لم يحدث الآن رغم الاتصال الهاتفي اللي جرى بين وزارة المالية اليابانية والوزير سكوت باسنت الأمريكي، ويبدو أنه الدولار مستمر بتسجيل المستويات العليا أمام الين.
1: هلا هو بالفعل يعني كان متوقع الدولار 160، انما لا توجد من المعطيات ما يكفي لنقول هل بنك اليابان او عفوا وزاره الماليه اليابانيه ترى ان مستويات شوي اوطى من 160 ستكون الثريشولد بالنسبه لها او العتبه التي يتم من بعدها التدخل في هذا السوق. حاليا يعني اليوم الوزاره الماليه اليابانيه تمتلك ما يكفي من الأصول من الأسس فاينانشال أسس ومن الفوائد يلي بتجنيها من سندات الخزينة الأمريكية اللي بتمتلكها لا تدخل وتتلاعب بأسعار الين وتدعمها خوفا من الأسعار النفط كانت بالسابق يعني بوقت الحرب خوفا من ارتفاعها، ولذلك كانت عم تدعم شوي المستهلك وتحد من عمليات ارتفاع التضخم. إنما المشكلة

0: بالارتفاع الديون والجي دي بي تو دبت تو جي دي بي ريشيو، واعتماد بنك اليابان ما زال يعتمد بعمليات شراء موسعة على السندات اليابانية بتبلغ تقريبا حسب البالانس شيت تبعه 6% من حجم الاقتصاد سنويا. هذه هي المشكلة الأساسية، ويتم استمرار تسعيرها من قبل المتداول للدخول بصفقات شورتينج على الين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شريم، محلل اقتصادي بأم تي تريدينج، أهلا وسهلا بك. ومشاهدينا، هذه وقفة مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز هو أمر غير مقبول، وقال إنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها. ومن الكويت، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تسعى إلى ضمان عودة الملاحة الحرة في مضيق هرمز من دون أي رسوم. وقال روبيو خلال زيارته للكويت إن الولايات المتحدة تطلع شركائها في الخليج على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستطبق خلال 60 يوما مع استمرار المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات. اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز بدون التنسيق مع إيران هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، ووجه تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور في مضيق هرمز. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عيضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل العربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته في المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بمقتل مراسل شبكة العربية. كما أكدت المصادر للعربية أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبا به ثالث في الحادث. صرح وزير الدفاع الكندي بأنه ناقش برنامج الطائرات القتالية العالمي مع نظيره الياباني في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو. قال وزير الدفاع الكندي أن مسألة توسيع نطاق البرنامج ليشمل دولا أخرى هو قرار يعود لكل من اليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة، ويعد البرنامج مبادرة لبناء مقاتلة من الجيل السادس، ويخطط الشركاء لبناء الطائرة النفاثة الجديدة حلول عام 2035. وقفة مع فاصل، نتابع بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: طريقة تغيرت فيها الخرائط الاقتصادية مرات عديدة، هناك أسماء لم تكتفي بمواكبة التحول بل ساهمت في صناعته.
1: كانت وصية الجد الكبير تكون النزاهة والصدق في المعاملة وضم العائلة. العائلة مهمة والعمل مهم، ولازم فصل العائلة عن العمل. احنا مهتمين في أشياء لها علاقة بالتكنولوجيا. القسم الواعد هو العقار والتكنولوجيا.
0: ما الدور اللي بيلعبه الإرشاد والتوجيه في تأسيس هكذا شركة عبر الأجيال؟ فوزي كانو الرئيس الجديد لمجموعة كانو.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج و

0: تظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: أهلا وسهلا بكم من جديد لنلقي نظرة على افتتاح السوق المصرية. مشاهدينا اليوم كنا رأينا أداء هادئ يوم أمس على السوق، اليوم الإي جي إكس 30 على ميل للارتفاع ب20 من النقطة المئوية والسبنتي كذلك. لنذهب إلى فهيمة دائما معها كل التفاصيل، تنضم إلينا الآن من القاهرة. صباح الخير فهيمة، ما أبرز ما نتابعه اليوم بالنسبة للسوق المصرية؟
7: صباح الخير نادين. بالأمس أغلقت البورصة على تراجعات، المؤشر الرئيسي كان تراجع ب10 النقطة المئوية والمؤشر السبعيني 20 النقطة المئوية تقريبا، ولكن الملفت في تعاملات الأمس هو التراجع الكبير في السيولة نادين لتصل إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة مع الجلسات السابقة، لن نقول قبل أجازة عيد الأضحى، والتي وصلت فيها التعاملات إلى 14 مليار جنيه تقريبا في الجلسة، ولكن بجلسات هذا الأسبوع التي كانت تتجاوز دائما 9 مليارات جنيه هناك تراجع كبير في السيولة. بالأمس كافة القطاعات أو أغلبها كان على ارتفاع باستثناء قطاع البنوك، وهو الذي ضغط على المؤشر الرئيسي. سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 1.1%، أما قطاع العقارات كان على ارتفاع في تعاملات الأمس. أيضا الخدمات المالية غير المصرفية كانت على ارتفاع بالأمس. اليوم الصورة تتغير قليلا، هو السوق أو المؤشرات تتحرك حركة عرضية هادئة في ظل سيولة منخفضة، يعني يبررها البعض أن هناك يعني إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية مع قرب انتهاء النصف الأول من العام الحالي، مع عمليات جني أرباح نتيجة الارتفاعات التي شهدتها السوق في بعض الجلسات. يعني اليوم الارتفاع لكافة القطاعات خاصة القطاع العقاري داعم قوي للسوق منذ جلسة الأمس. يعني اليوم طلعت مصطفى أصدرت بيان صباح اليوم أشارت فيه إلى الاستفادة أو الآثار الإيجابية من قرار مجلس الوزراء السعودي بتحديد نطاقات تملك الأجانب للعقارات في بعض المدن السعودية. بالطبع طلعت مصطفى تطور مشروعا، هو مشروع بنان في الرياض، وترى أن هذا سيكون له تأثير كبير إيجابي على الشركة. أيضا باقي أسهم القطاع العقاري على ارتفاع. هناك حالة من الترقب في السوق المصرية لقيد الشركات اللي هو القيد المؤقت الذي تقوم به الدولة حاليا تمهيدا لعمليات طروحات حكومية نشهدها في الربع الأخير من العام الحالي. بالأمس تلقت البورصة طلبا بقيد شركة إمبي للبترول في السوق المصرية، وهي من الشركات الكبيرة في السوق المصرية. نترقب بالطبع إجراءات الطرح، القيد المؤقت يمتد لستة أشهر تقوم الشركة خلالها بإعداد ملف الطرح، وعلى أن يتم الطرح خلال 6 أشهر. حالة من الهدوء، ونترقب الأسبوع المقبل مع بدء العام المالي الجديد مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي إذا كانت السيولة ستعود إلى السوق مجددا.
6: نتحدث عن العام المالي الجديد، أقر

0: الموازنة قبل يومين وفيها فائض أولي وهذا جيد رغم أن خدمة الدين لا تزال تأكل الكثير من إيرادات الدولة. سمعنا كلام يوم أمس من وزير المالية حول خطة لخفض الدين العام، ما أبرز ملامحها؟
1: وزير المالية تحدث عن خطة واضحة واستراتيجية تنفذها الدولة لخفض الدين. بالطبع الدين أو يعني تكلفة الدين تؤثر بشكل كبير على الموازنة، تلتهم جزء كبير من المصروفات، ولذلك يؤكد وزير المالية على أن الخطة تسير بشكل جيد. قامت الدولة خلال الفترة الماضية بخفض الدين، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بحوالي 13%، أشار إلى انخفاض الدين أجهزة الموازنة، الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ب1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وخلال العامين الماليين الماضيين ب4 مليارات دولار. أكد أن من المستهدف أن نصل إلى 78% نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وأن نصل إلى مستويات 70% في المدى المتوسط. يؤكد أن الدولة تسير بهذه الخطة بشكل ملتزم جدا، تقترض أقل مما تسدد، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على إيجاد حيز مالي لتوجيه جزء من الفائض إلى خدمة الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
0: فهيمة شكرا جزيلا لك، نعود إليك تباعا خلال البرامج. ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال شهر أبريل الماضي ب9.3% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الصادرات النفطية التي سجلت نموا بلغ 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية سجلت نموا ب4.5% شاملة إعادة التصدير مدفوعة بارتفاع السلع المعاد تصديرها ب20.4%، فيما تراجعت الصادرات المحلية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير ب7.3%. وساهم الأداء القوي للصادرات مع انخفاض الواردات بنسبة 5.2% في دفع الفائض التجاري السلعي للارتفاع ب100.8% على أساس سنوي. وتصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة مستحوذة على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية و29.4% من إجمالي الواردات. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، حصلت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكم على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لإنشاء مصنع ميثانول جديد في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1,800,000 طن متري. وأوضحت الشركة أن المشروع المملوك بالكامل لسبكم يمثل خطوة استراتيجية ضمن خططها التوسعية في قطاع البتروكيماويات، متوقعة أن يسهم عند اكتماله في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنحو 45%. وأضافت سبكم أن المشروع سيعزز التكامل التشغيلي مع أصولها الحالية بما يدعم تعظيم القيمة المضافة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحسن العوائد الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. نظرة على سهم سبكم من بعد هذه الأخبار، يتداول اليوم على ارتفاع ب3%. في القطاع العقاري تطورات ملفتة، خاصة فيما يخص مدينة مكة، حيث وقعت شركة لدن للاستثمار على الاتفاقية الإطارية الخاصة بمشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية بمكة المكرمة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويخص المشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية في مكة ضمن برنامج الأحياء المطورة عبر إنشاء صندوق عقاري برأس مال لا يقل عن 4 مليارات ريال. تصل مدة إنشاء الصندوق للمشروع 5 أعوام قابلة للتمديد لعامين إضافيين، مع توقعات بأن تظهر أرباح المشروع على أعمال الشركة ابتداء من العام المقبل وحتى نهاية المشروع. نظرة على سهم لدن الاستثمارية، هو ضمن نمو السهم مرتفع ب1%، ولكن لاحظوا الارتفاعات على مدار 3 أشهر الماضية على سهم الشركة. الماجدية العقارية أيضا أفادت بتوقيع اتفاقية ضمن تحالف الماجدية العقارية مع ركاز العقارية والجادة الأولى للتطوير العقاري. هذا التحالف إذن تسلم ترسية من الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة بالأول من يونيو. يوم أمس تم التوقيع على الاتفاقية لتطوير منطقة الهند.

داوية الشرقية في مكة عبر إنشاء صندوق بقيمة ملياري ريال. تقول المجدية بأنها ستجني رسوم تطوير للتحالف ككل، ستكون 15% من التكاليف الفعلية للمشروع، بالإضافة إلى حافز أداء للتحالف هو 14% فوق الاي ار ار، معدل العائد الداخلي المستهدف للصندوق البالغ 8% وأتعاب الساعة 2.5% من مبيعات المشروع. سهم المجدية على بعض التراجع، أمر مماثل لمكة للإنشاء والتعمير ومسار. الشركتان هما ضمن تحالف يضم أيضا اتحاد الراجحي العقارية لإنشاء صندوق بتكلفة 6 مليار ريال لتطوير منطقتي الهندوية الجنوبية والهندوية الغربية. يوم أمس تم توقيع الاتفاقيات مع الهيئة. السهمين على تراجع من بعد مكاسب قوية يوم أمس. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعدها نبض السوق، ابقوا معنا.

0: رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في نبض السوق لنلقي نظرة على تداولات الأسواق الأوروبية اليوم، وذلك من بعد ارتدادة رأيناها بالأسواق الآسيوية اليوم. بدأت مع أعلان نتائج مايكرون يوم أمس بعد إغلاق السوق الأمريكية. التوقعات المستقبلية للإيرادات للفصل المنتهي في أغسطس فاقت التوقعات بكثير. توقعت مايكرون إيرادات ب 50 مليار، توقعات المحللين كانت 43 مليار دولار، وهذا أدى إلى ارتفاع أسهمها ب 15% بتداولات ما بعد الإغلاق. الكوسبي اليوم على ارتفاعات قوية، وهذه الأسواق الأوروبية على ميل للارتفاع وليس ارتفاعات قوية. للمزيد نذهب إلى كارينا، تنضم إلينا الآن من لندن. صباح الخير كارينا، لنبدأ مع نتائج مايكرون وكيف عكست المعادلة.
1: نتائج إيجابية جدا كانت مرتقبة، يعني حدث التأهب كانت عالية جدا، والنتائج جاءت إيجابية والسهم يتفاعل بشكل إيجابي جدا مع الخبر. الأخبار صدرت بعد جرس إغلاق الأسواق الأمريكية، السهم ارتفع في التداولات الإلكترونية، واستطيع أن أقول لك أنه أسهم مايكروسوفت مرتفع بنحو 18% في التداولات الإلكترونية، فارتفاعات مايكرون مستمرة وبقوة في الجلسة الأوروبية اليوم. ماذا قالت لنا هي؟ أولا جاءت الأرباح وكل المقاييس جاءت أفضل مما كان متوقع. بالنسبة للربع المنصرمة ربع الثالث، إيرادات الشركة بلغت 41 مليار و400 مليون دولار أمريكي، هذا أعلى من تقريبا 35 مليار التي كان يتوقعها السوق أولا. ثانيا بالنسبة للربع الرابع، هي حسنت التوقعات المستقبلية للإيرادات للربع القادم، وتقول أنها تتوقع إيرادات في نطاق 50 مليار دولار صعودا أو نزولا تقريبا مليار، ولكن هذا أعلى بكثير من 43 مليار التي كانت تتوقعها الأسواق. الطلب كان قوي جدا على الرقائق التي تصنعها الهاي باندويث ميموري تشيبس ومن عملاء مايكرون شركات عملاقة مثل انفيديا، فكل هذا يقول لنا أنه الطلب قوي ومن المتوقع أن يظل قوي للفترة القادمة. في نفس الوقت أيضا يوم أمس سمعنا من كوالكوم، طبعا هي تصنع رقائق أساسا استخدامها في الهواتف، ولكن بدأت توسع من مدى استخدام هذه الرقائق التي تصنعها كوالكوم. اليوم تعلن عن أو أمس أعلنت عن شراكة مع يعني شراكة جديدة لتطوير رقائق جديدة للديتا بروسيسرز في مجال الذكاء الاصطناعي، فهذا خبر أيضا أثر إيجابي.

0: على اسهم كوالكوم تتوقع تقريبا 15 مليار دولار من مبيعاتها بحلول عام 29 من هذه الرقائق الجديده للديتا سنترز. اخيرا نادين، كل هذا ترجمه الى مكاسب قويه جدا اسيويا. تحدثنا عن القوه التي شاهدناها على الكوسبي على النيكي، ولكن في اوروبا اليوم البدايه ايجابيه جدا بدعم من اسهم التكنولوجيا. قطاع التكنولوجيا الاوروبيه ارتفع باكثر من 1% 1.5%. من هي الاسهم المرتفعه؟ انفينيون ارتفع بحوالي 5%، اس تي مايكرو الكترونكس 3% مستوى الارتفاع، بي اي سيمي كوندكتور، ASML، سيمنز انرجي، كلها تحقق مكاسب قويه نادين. فواضح انه يعني الايجابيه بشان الذكاء الاصطناعي عادت الى الواجهه. سؤال الان، الى اي مدى او الى متى من الممكن ان تستمر موجه الارتفاعات على هذا القطاع؟ لانه تابعنا هكذا تقلبات، ارتفاعات حاده ولكن ايضا تراجعات حاده عندما ياتي خبر من الممكن ان يكسر موجه الصعود التي نشهدها في الوقت الراهن.
1: كارينا، شكرا جزيلا لك، نعود اليك تباعا خلال برامجنا. هذا موجز مشاهدينا لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

تأهل المنتخب المغربي في الدور 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل 2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف. وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف بدون رد. وشهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط يليها هايتي بلا أي نقطة. وحسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبعلامة بعلامة الكاملة بعدما تغلب على المنتخب التشيكي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية ويؤكد عبوره إلى الدور 32 بالعلامة الكاملة ومتصدرا للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. في المقابل ودع منتخب تشيك ريبابليك منافسات كأس العالم من الدور الأول. ونبقى مع المجموعة الأولى حيث تأهل منتخب جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف بدون رد على كوريا الجنوبية. ورغم الخسارة لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث. ونبقى مع المجموعة الثانية حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى دور 32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري في إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى الدور 32 أيضا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

0: منطقة تغيرت فيها الخرائط الاقتصادية مرات عديدة، هناك أسماء لم تكتفي بمواكبة التحول بل ساهمت في صناعته.
1: كانت وصية الجد الكبير تكون النزاهة والصدق في العائلة وضم العائلة. العائلة مهمة والعمل مهم، ولازم فصل العائلة عن العمل. احنا مهتمين في اشياء لها علاقه بالتكنولوجيا. القسم الواعد هو العقار والتكنولوجيا.
0: ما الدور اللي بيلعبه الارشاد والتوجيه في تاسيس هكذا شركه عبر الاجيال؟ فوزي كانو الرئيس الجديد لمجموعه كانو.
2: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الاحد السادسه على العربيه بزنس.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلة
15: أكسر الكاميرا خلاص.
2: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
18: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
19: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 24.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.

0: المستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية أف أم على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون: ترامب يشيد بتقدم المفاوضات مع إيران وينتقد أوروبا لعدم دعمه، وبعد إعلان مسقط عن مسار مؤقت في مضيق هرمز، الحرس الثوري يقول إن العبور الآمن يجب أن يكون بموافقة إيران. العليمي يوجه بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في مقتل الزميل محمد عيضة مراسل العربية بالمكلة. في الاقتصاد مستمعينا نتابع: سعر ونصة الذهب تراجع دون 4000 مع تقدم مفاوضات السلام، والبيتكوين دون 60,000 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. ونتابع كذلك في الرياضة: منتخب جنوب أفريقيا تأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا. البداية من مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين الطرفين، إذ كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز أمر غير مقبول، وقال إنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها، كما انتقد خلال لقاء مع الأمين العام للناتو دور الدول الأوروبية في الحرب، وعبر عما وصفه بخيبة الأمل من موقفهم. ومن الكويت، أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن بلاده تسعى إلى ضمان عودة الملاحة الحرة في مضيق هرمز من دون أي رسوم. وقال روبيو خلال زيارته للكويت أن الولايات المتحدة تطلع شركائها في الخليج على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستطبق خلال 60 يوما مع استمرار المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن موعد استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة سيكون يوم 29 من يونيو القادم في سويسرا، معربا عن آماله في التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم التي ستطبق خلال فترة 60 يوما، وإلا فلدى واشنطن وإدارة ترامب خيارات أخرى وفق تعبيره. وعن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، ووجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور

0: عبر مضيق هرمز. عبر زوم الآن معنا من واشنطن المختص في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM، ودعني فقط أنوه لهذه الأخبار العاجلة التي ترد من البحرين. وزير الخارجية الأمريكي يقول لن نقبل بأن يكون مضيق هرمز ملكا لأي دولة، وجاهزون لمساعدة إيران إذا أرادت وقف تصدير أيديولوجياتها والتركيز على رفاه شعبها. أيضا ذكر أنهم منفتحون على سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار أمريكا أو حلفائها. أيضا أضاف وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج وأمريكا، نأمل التوصل لاتفاق نهائي مع إيران ونقدر ونثمن التعاون أيضا مع دول الخليج. أعود لك مجددا دكتور عقيل، يعني بالنظر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم وهذا الاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج، ما الرسالة التي أراد روبيو إيصالها من خلال هذا الاجتماع ومن خلال أيضا زيارة يعني زيارته للكويت وعقد كذلك هذا الاجتماع الآن في البحرين؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. هناك قلق في منطقة الشرق الأوسط بالذات بين دول الخليج أن الولايات المتحدة في طور التخلي عن حلفائها، لم تتخذ المواقف التي تتمناها هذه الدول، لا يتم حقيقة حتى الشراكة بخصوص هذا التفاوض الذي يحصل فيه. فهذه الزيارة هي طمأنة حقيقة لحلفاء الولايات المتحدة بالذات دول الخليج أنه أمريكا تدعمها، وأنه أي اتفاق يمضي مع إيران فإن هذا الاتفاق سيراعي مصالحها، مواطن قلقها من السلوك الإيراني، وأنه بتصور أنه الاتفاق لن يقتصر على القضايا النووية وإنما على قضايا أخرى تهم دول الخليج مثل وكلاء إيران وربما الصواريخ البالستية.
0: نعم. طيب دكتور عقيل، يعني أعود بك إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما يقول إن المفاوضات مع إيران اليوم تسير بشكل جيد. إلى أي مدى يمكن تصديق هذا القول؟ وهناك أيضا كما ذكرنا حرب تصريحات ما بين الرئيس الأمريكي وإيران في خضم هذه المفاوضات.
1: طبعا صعب حسم هذه الأشياء من تصريحات الرئيس ترامب أو حتى من تصريحات الجانب الإيراني سابقا. يعني هناك تصريحات كثيرة قيلت تدعي أشياء ثم هذه الأشياء لم تظهر، ربما أيضا بسبب هذه الحرب الدعائية كل طرف يخاطب جمهوره. مع ذلك يعني هناك مؤشرات عديدة أن ثم التطور في المفاوضات، المفاوضات تمضي نحو على الأقل التوصل إلى اتفاق ما في الملف النووي. ليس واضحا أن هذه الأشياء ستحصل، لكن كان لافتا أنه البداية كانت متعثرة وصعبة جدا.
0: نعم، وكانت بداية متعثرة وصعبة كما ذكر دكتور عقيل، لكن هناك أيضا أمر صعب ومتعثر حينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن يعني مسألة فرض الرسوم أنها ستغير قواعد اللعبة. كيف يمكن أن نفسر هذه الجملة؟ كيف ستغير قواعد اللعبة ومقصد ترامب من هذا القول؟
1: يعني ما يريد أن يقوله ترامب، هناك اتفاق عالمي يعني على هذا، أنه لا يمكن أن يسمح لأي بلد هنا إيران أنه تفرض رسوم أو ضرائب أو أي شيء يجعل المرور عبر مضيق هرمز مختلفا عن المضايق الأخرى. بمعنى إذا قامت إيران بهذا وسمح لها بهذا فإن المضايق الأخرى في المضايق الدولية في تمر بين بلدان أخرى ستنحو نفس المنحة، وهذا يخالف القانون الدولي ويغير من طرق التجارة، يضع كلفة على هذه الدول مثل دول الخليج الآن سيكون عليها كلفة إذا إيران فرضت رسوم. ولذلك هناك رفض حقيقة، رفض دولي، هناك قرارات دولية بالمناسبة بهذا الخصوص. يعني القرار الذي مرر في يوم 11 مارس اقترحته البحرين وأدان قيام إيران بضرب الدول الخليج

وفيه إشارة إلى إدانة ورفض لأي أعمال إيرانية تعيق الملاحة الحرة في منطقة الخليج في مضيق هرمز. فأي فرض للرسوم هو شكل من أشكال الإعاقة، تحويل مضيق دولي

0: كويسة حقيقة، لن تستطيع إيران فرض الرسوم يعني بعد توقف هذه الحرب.
1: طيب سيد عقيل، يعني أذهب بك إلى علاقة الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية مع الدول الأوروبية. يعني هناك انتقاد اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية في هذه الحرب، وبالتالي ما سبب هذا الانتقاد، وكيف يمكن يعني أن نفهم هذا الانتقاد وعلاقته أيضا بالملف
0: طبعا
1: ملف
0: الرئيس
1: الإيراني؟
0: ترامب في هذين اليومين، لو لاحظت حضرتك، انتقد أعضاء في الكونغرس، يعني بعد تصويت حصل في الكونغرس ضد الحرب. البارحة أيضا يعني كان في اجتماع مع الكونغرس ورفض تمرير قانون بخصوص دعم السكن، عليه إجماع جمهوري ديمقراطي مقابل أنه لابد من تمرير قانون يريده بخصوص فرض يعني أشياء على الأمريكيين عندما يصوتون تقديم جوازات سفرهم أو بطاقات وطنية. في هذا السياق عادة الرئيس ترامب عندما يهاجم أكثر من طرف في
1: نعم
0: أكثر من سياق. هو يعتقد، هو أيضا يريد أن يلوم الأوروبيين لأنهم لم يساعدوه في هذه الحرب، والأوروبيون يقولون هم متفقون عموما مع الموقف الأمريكي أن هناك مشكلة في إيران وأن ما يقوم به النظام غير مقبول إقليميا وحتى داخليا، ضرب الاحتجاجات، ودوليا محاولة غلق المضيق. لكنهم أيضا يقولون كان عليك أن تشاورنا بخصوص الحرب، وليس فقط تذهب لوحدك ثم عندما تحتاجنا تقول تعال، وإذا نحن لا نأتي يعني يبدأ الاستصغار والاستهزاء
1: نعم
0: بالأوروبيين. وهذا هو يلومهم على قضية مضيق هرمز فيما هم تعهدوا، قالوا نحن سنفتح المضيق بعد أن تنتهي الحرب إذا أصرت إيران على إغلاقه. فهذه جملة من يعني محاولة الرئيس ترامب لإظهار أنه ضحية عدم تعاون الآخرين معه، وهي تهمة يعني ليست صحيحة مردودة عليها. تصور.
1: شكرا جزيلا لك المختص في الشؤون الأمريكية من واشنطن عبر زوم الدكتور عقيل عباس، تحياتي إليك. نتابع مستمعينا مع جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب الخارجية السعودية، استعرض الوزيران آخر مستجدات المفاوضات مع أمريكا والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، واستعرض أهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري في لقاء خاص مع العربية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالأحداث وتطورات المفاوضات قائم على أعلى المستويات.
2: هناك عدد من الاجتماعات الاستراتيجية في المنطقة، أنا الآن لن نتحدث عنها بشكل محدد، ولكن كما تعلمين أن المسؤولين الأمريكيين كذلك على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة. الوزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة حاليا في المنطقة، ولكن الاتصالات بين دول الخليج كذلك هي تحتل أساسا في إيصال هذا الموقف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف الصراع. الموقف الخليجي هو مبني على أساس طبعا تحديد أولويات الأمن الإقليمي الخليجي، والذي هو في النهاية واحد ولا يتجزأ وكل لا يتجزأ، ولذلك هذه الزيارات هي أقل ما يقال عنها أنها طبيعية، ولكنها مهمة جدا في إطار تطور الوضع في المفاوضات حالياً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى اليمن مستمعين، حيث وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الياباني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عايضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عايضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات.

0: يمنية. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل المراسل العربية محمد عايضة بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بمقتل مراسل شبكة العربية، كما أكدت المصادر أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبه به ثالث في الحادث. معنا الآن من عدن مراسل عربية فم الزميل ردفان الدبيس. ردفان، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية نعزيك ونعزي أنفسنا والزملاء في شبكة العربية بمقتل الزميل محمد عايضة إثر عملية الاغتيال. يعني نحاول أن نقف معك على آخر المعلومات التي تكشفت حول ملابسات هذه العملية حتى الآن.
1: صباح الخير، رحم الله الشهيد أبو محمد عايضة. نعم، اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت باشرت التحقيق بعد الانفجار الذي حصل للزميل محمد عايضة في شارع 60 بالقرب من المدرسة الباكستانية. أيضا اليوم انضمت اللجنة العليا المشتركة التي شكلت يوم أمس بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس رشاد العليمي، وهذه اللجنة المكونة من وزارة الداخلية وكذلك أمن الدولة وأيضا الاستخبارات العسكرية. المصادر تحدثت لنا مساء الأمس، مصادر خاصة للعربية، بأنه تم إلقاء القبض على 2 يشتبه بهم بهذا التفجير. هناك استنكار واسع سواء كان على الأوساط الرسمية أو السياسية أو الإعلامية أو حتى على المستوى الداخلي. شبكة التواصل الاجتماعي منذ مساء الأمس تتحدث عن هذه الجريمة التي حصلت في محافظة حضرموت. الزميل محمد عايضة قبل شهر أبلغني بأن هناك أمن المكلا قام بتحذير الزميل محمد وأمره بالخروج من المكلا فورا، لأن هناك تهديد واضح لتصفية الزميل محمد. يوم أمس الأول أيضا في اتصال مع الزميل محمد وقال بأنه نهاية هذا الشهر سوف يتوجه إلى عدن بعد استكمال الامتحانات، لأن ما زال أطفاله في المدارس يقومون في الامتحانات. لكن التفجير الإرهابي الذي حصل مساء الأمس وكان انفجار شديد، نقل بعد ذلك جثمان الشهيد محمد إلى مستشفى ابن سينا في المكلا. في قبل لحظات وصل والد الزميل محمد إلى المكلا وإخوانه لنقل جثمان الزميل محمد إلى محافظة تعز مسقط رأسه. هناك أيضا تعاون كبير من قبل السلطة المحلية، محافظة حضرموت، الأجهزة الأمنية في تواصل مستمر معنا. أيضا نحن نتابع ملابسات هذا الحادث وهذا التفجير الإرهابي. هناك اهتمام من قبل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت. كانت هناك في السابق تصل تهديدات للزميل محمد إما عبر الرسائل النصية والسب والشتم وأيضا
0: يعني محمد ردفان، يعني ما سبب هذه التهديدات؟ يعني بأي جريرة قتل محمد اليوم؟ يعني
1: هناك كثير من الأطراف لا تريد سماع صوت المراسل العربية خاصة، وتشاهد وتسمع وتقرأ منذ السنوات وأشهر والسب والشتيمة لنا لا تتوقف، ولكن نحن نأخذ هذا بأنه من خلال الصراعات، خلال أيضا منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية عام 2014 ونحن نتعرض لهذا السب والشتيمة والتهديدات، ولكن كانت هي عبارة عن رسائل نصية، بلاغات معينة من جهات أمنية معينة، ثم بعد ذلك تنتهي هذه التهديدات. لكن ما حصل للزميل محمد مؤخرا بأن البلاغ اللي كان رسمي من قبل إدارة أبن المكلا عليك مغادرة المكلا، لأن لدينا الأدلة ولدينا أيضا معلومات بأن هناك خلية إرهابية أو خلية كذا، لكن لم توضح ما هي هذه الجهة، من تتبع حتى هذه اللحظة. أنا سألت الزميل محمد مرات عدة من يقف وراء هذا التهديد، قال حتى الآن أمن المكلا يقول لي فقط عليك مغادرة المنزل بالتوجه إلى عدن حتى نعرف أطراف هذه الشبكة أو القبض عليها. ولكن رحمه الله فات الأوان وحصل يوم أمس تفجير إرهابي.

0: بإجرامي بحق الزميل محمد، وهي فاجعة. وبنفس الوقت هم يريدوا أن يعطوا رسالة من خلال هذا التفجير بأن حضرموت غير آمنة وأن عدن غير آمنة وأن المناطق المحررة غير آمنة. نحن هنا في اليمن في هذه المناطق مثل هذه الجرائم لا تخيفنا، سنستمر في عملنا، سوف أيضا نبقى كما كنا في الشارع في الميدان ننقل معاناة الناس، أيضا ننقل الصوت والصورة والحقيقة في الداخل وكما هو. لذلك هذا التفجير الإرهابي له أهداف عدة، من ضمنها أنه إعطاء صورة بأن البلد ليس آمن وأن هذه المناطق فيها انفلات أمني.
1: نعم، رحمة والمغفرة للزميل محمد، أيضا مراسل العربية FM في حضرموت، والتعازي طبعا موصولة له ولكل أسرته وذويه. شكرا جزيلا لك زميل ردفان دبيس مراسل العربية من عدن، تحياتي إليك ردفان. إذن مستمعينا نواصل في هذه النشرة إلى ملف آخر وإلى تطورات في لبنان، حيث أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين، مضيفا أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف أن المباحثات الحالية ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها. من جانبه جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. نتابع.
2: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
1: إذن تبحث إسرائيل تنفيذ خطوة جديدة في جنوب لبنان مع دراسة الانسحاب من مناطق محدودة، في تحرك يأتي وسط ترتيبات أمنية وضغوط سياسية، بينما يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة بشأن مستقبل الانتشار العسكري في المنطقة. نتابع التقرير التالي.
3: على وقع هدير الدبابات وتبدل خرائط السيطرة، تستعد الجبهة الجنوبية للبنان لتحول قد يحمل ما هو أبعد من مجرد انسحاب عسكري. إسرائيل تدرس سحب قواتها من مناطق محدودة وتسليمها للجيش اللبناني في خطوة تضع قدرة بيروت على فرض نفوذها أمام اختبار حقيقي. وبحسب التقارير الإسرائيلية، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده البري بعد تقييمات تشير إلى تحقيق معظم أهداف العمليات وسط ضغوط أمريكية تدفع نحو تعزيز دور الجيش اللبناني. لكن هذا التحرك يأتي في ظل وقف إطلاق نار هش وتوترات ميدانية لا تزال قائمة، ما يجعل أي انسحاب خطوة محفوفة بالرسائل والحسابات.
4: إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة تتسلم بموجبه القوات المسلحة اللبنانية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان.
3: وفي الوقت الذي تبحث فيه إسرائيل إعادة رسم وجودها على الحدود، تواجه ضغوطاً داخلية مع مطالبات عائلة الجنود بإنهاء القتال، بينما يفتح الحديث عن دور سوري محتمل في لبنان باباً جديداً من الحسابات الإقليمية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قبل دخول المستمعين في أخبار الاقتصاد ننوه لهذه الأخبار العاجلة أو هذا الخبر العاجل. هيئة المسح الأمريكي تقول زلزال اليوم في فنزويلا هو الأقوى منذ عام 1900، حيث أعلنت كذلك رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز عن تسبب الزلزال بمقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين، وصفة انهيار عشرات المباني في لاغوايرا بالمأساة الحقيقية. وأضافت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن فرق إنقاذ من دول أخرى ستصل خلال الساعات القادمة، معلنة حالة الطوارئ في البلاد.

في أخبار الاقتصاد مستمعينا، بداية افتتح مؤشر السوق السعودية اليوم منخفضا على 10980 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا النسيج العالمية التجارية ومجموعة عام الدولية القابضة، وكذلك فواز عبد العزيز الحكير وشركاه. الأسهم الأكثر انخفاضا المملكة القابضة والجزيرة تكافل التعاوني ومدينة المعرفة الاقتصادية وأم القرى للتنمية والإعمار. الأسهم الأكثر نشاطا جبل عمر للتطوير وأمريكان للمطاعم العالمية PLC، أم القرى للتنمية والإعمار وصندوق الإنماء ريت الفندقية. أعلنت شركة الصحراء العالمية لبتروكيماويات أنها حصلت على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص كميات اللقيمة اللازمة لإنشاء مصنع ميثانول جديد في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 1,800,000 طن متري، ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في رفع الطاقة الانتاجية الإجمالية للشركة بنحو 45%. تعلن شركة الأندية للرياضة عن الحصول على تسهيلات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الأول ساب بقيمة 70 مليون ريال لمدة 5 سنوات مع سنة سماح. أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية بدء الإنتاج التجريبي المحلي لمصنع الشركة الذي أنشأته بالشراكة مع جلوبال جرين الكورية، وسيبدأ الإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. ويتضمن الطلب عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عبور 72 ناقلة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة مضت محملة بما يقارب من 20 مليون برميل من النفط. وقال رايت إن الألغام الإيرانية أخرت عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن إيران لن تتمكن من إغلاق المضيق مجددا وأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تدفق النفط. إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي 4-2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا 3-2 دون رد. حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك 3 دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. نبقى مع المجموعة الأولى حيث تأهل منتخب جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية. ورغم الخسارة لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية أمله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث. نبقى مع المجموعة الثانية حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى دور 32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. يواجه المنتخب التونسي نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة.

الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من كأس العالم. يخوض منتخب تونس المباراة بعدما فقد رسميا فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، ليكون اللقاء بمثابة الظهور الأخير له في البطولة. في المقابل يدخل المنتخب الهولندي المواجهة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعدما جمع 4 نقاط، تصدر على إثرها ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يشيد بتقدم المفاوضات مع إيران وينتقد الدول الأوروبية لعدم دعمه. بعد إعلان مسقط عن مسار مؤقت في مضيق هرمز، الحرس الثوري يقول إن العبور الآمن يجب أن يكون بموافقة إيران. العليمي يوجه بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في مقتل الزميل محمد عيضة مراسل العربية بالمكلة. وتابعنا كذلك في الاقتصاد، سعر أونصة الذهب تراجع دون 4,000 دولار مع تقدم مفاوضات السلام، والبيتكوين دون 60,000 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.

0: مستمعينا تكاملت هذه النشرة من العربية فهم، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أما الآن نترككم مع الزملاء في شاشة العربية مع الزميلة ميسون نوهض والحديث في ملف إيران وما تبقى من هذا الملف مع ضيفها كذلك المحلل السياسي إيهاب عباس. إلى هناك.
1: وسوق الاتفاق حتى اللحظة الإطاري في الاتجاه غير المكتمل، يعني نصفه بأنه غير مكتمل، وهو ما يقلقنا أكثر من أي شيء آخر، لأنه النقاط كلها غير واضحة المعالم، وكل يوم
2: يقلقكم بتنازلاته أو يقلقكم بعودة الحرب
1: بنتائجه في نهاية المطاف. ما الذي سيتم تحقيقه للولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها في المنطقة، خاصة دول الخليج وإسرائيل، وأيضا يعني إمكانية أن تطور إيران صواريخها. أنا استمعت حضرتك سريعا، هناك وقت سريع، يعني لكثير من المحللين الإيرانيين يقولون أن إيران اليوم ستقوم بإنتاج صواريخ باليستية تطال الأراضي الأمريكية، ويتفخرون بذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2: نعم.
1: كل هذا الأمر بسبب سوء إدارة الحرب من ترامب.
2: أشكرك إيهاب عباس المحلل السياسي، كنت معي من واشنطن، كما أشكرك وجدان عبد الرحمن ضيفنا أيضا الباحث في الشأن الإيراني، كنت معي من لندن. عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد في المضيق دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، كما وجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور عبر مضيق هرمز. بيان الحرس الثوري جاء ردا على إعلان سلطنة عمان عن فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ودون فرض أي رسوم عبور. وكانت الخارجية العمانية أكدت أن السفن الراغبة باستخدام الممر الجديد مطالبة بتنسيق تحركاتها مع المنظمة البحرية الدولية وفقا للإحداثيات التي حددتها المنظمة والسلطات العمانية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بإطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف جدول حلف الناتو من حرب إيران، حيث جدد اتهامه لدول حلف الناتو بخذلان بلاده خلال حربها على إيران. كما أشار الرئيس ترامب إلى أن دول حلف شمال الأطلسي لم تقدم الدعم الكافي لبلاده.
3: I think if anybody else were in that position, we wouldn't even be meeting today, to be honest with you, because we were let down. We didn't need help on this at all. We demolished them in literally the first week. But it would have been nice if they would have said, we'd like to help.
2: وفي نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. لجنة أمنية في اليمن للتحقيق بمقتل محمد

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. الآن إلى التطورات في لبنان نتابع منها، حيث أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين، مضيفا أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف أن المباحثات الحالية ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها، مضيفا أن الجيش الأمريكي يعتبر قائد الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية شريكا أساسيا بتنفيذ هذه التفاهمات الأمنية، ومؤكدا أن واشنطن تتمسك بدور الجيش اللبناني كقوة رئيسية لضبط الأمن في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
3: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
2: من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أستاذ إبراهيم، أهلا بكم معنا هذه الجولة الخامسة في واشنطن. إلى أي حد وصلت أقله إلى آلية معينة يمكن البدء بتنفيذها؟
4: مولا صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. بحسب المصادر اللبنانية هناك اتفاق على مبدأ المناطق التجريبية، لكن التفاصيل هي التي لم يتفق عليها حتى هذه الساعة، لم تحسم بعد. وما حكي عن إيجابية تتعلق بهذه المسألة أنه تم الاتفاق على العنوان، لكن لا يزال هناك العديد من المقترحات التي يتم بحثها بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن فيما يتعلق بالمناطق وآلية الانتشار. هناك تطور جديد وهو تفهم الموقف الأمريكي للوفد اللبناني بانتشار الجيش اللبناني حتى الخط الأزرق. هذا يعني أنه لن تكون هناك منطقة نومانز لاند أو منطقة عازلة بعمق 2 إلى 3 كيلومتر كما
2: ولكن نتنياهو تحدث بأنه لن ينسحب من هذه المنطقة. هل حصل لبنان حسب معلوماتكم على ضمانات بإقناع نتنياهو بالخروج؟ وماذا عن موضوع المشاركة الأمريكية بانتشار الجيش في الجيش اللبناني في الجنوب؟ هل أيضا تم الحديث عن تفاصيل كيف ستكون طبيعة هذه المشاركة، بالتدريب على الأرض أم كيف؟
4: اولا يعني هناك تفهم كما كنا نتحدث امريكي، وهناك ضمانات امريكيه بالضغط على اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان مع تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوات الجيش اللبناني من الناحيه اللوجستيه، لانه من الناحيه البشريه هناك 10,000 جندي لبناني في منطقه جنوب الليطاني في مناطق الجنوب، وبالتالي هم يحتاجون الى تعزيز لوجستي، تعزيز بالاسلحه وبالعتاد، وبالتالي هذه المساله هناك ضمانات امريكيه تتعلق فيها، وايضا ضمانات من ديفانس نائب الرئيس حسب المصادر للضغط على إسرائيل كما ضغط عليها لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية. سيضغط الجانب الأمريكي على الإسرائيليين للانسحاب لأن ذلك يعزز موقف الدولة اللبنانية كما قال الجانب الأمريكي بحسب المصادر.

0: في واشنطن هناك قناعة أن الانسحاب الإسرائيلي سيعزز موقف الدولة اللبنانية وأيضا ينزع الذرائع من حزب الله. ولذلك نرى الضغط الأمريكي على موضوع الانسحاب
1: سلاح حزب الله أيضا، ماذا عنه في هذه المفاوضات؟
0: أولا من ناحية جنوب الليطاني، نتحدث عن جنوب الليطاني، عمليا سيدة اليوم لم يعد هناك أي وجود عسكري فعلي لحزب الله، وبالتالي اليوم ما يتم الحديث عنه هو في شمال الليطاني. في شمال الليطاني القسم الأكبر من الأسلحة الاستراتيجية، هنا نتحدث الصواريخ الثقيلة والباليستية، تم استهدافه في حربي 2024 والحرب الحالية، وهذا ما ذكره المسؤول في حزب الله وفيق صفا قبل أيام. وبالتالي اليوم ما يتحدث عنه من أسلحة ومنشآت لحزب الله في شمال الليطاني ستكون محور حديث حوار داخلي لانتشار الجيش فيها، وهذا موقف رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأن الانسحاب الإسرائيلي يعزز موقف الدولة اللبنانية للسيطرة على هذه المنشآت وحصر السلاح بيد الدولة، لأن بقاء إسرائيل في جنوب لبنان قد يعطي الذرائع بين قوسين لحزب الله للتنصل والتهرب.
1: أشكرك على كل هذه المعلومات، الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كنت معي من بيروت. إلى اليمن، حيث وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الأليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عيضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. وفي تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل العربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا، كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بمقتله. وأكدت المصادر للعربية أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبها به ثالثا. هذا ونعى رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني مراسل شبكة العربية محمد عيضة، والذي لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. كما وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لجهود التحقيق الجارية وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف الجنات والمتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة. محافظ حضرموت سالم الخنبشي نعى أيضا مراسل شبكة العربية محمد عيضة، والذي قتل بعبوة ناسفة وضعت في سيارته. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل في الحادثة والعمل على كشف ملابساتها وتحديد الجهة المتورطة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي.
2: بالنسبة لأوضاعهم الشخصية أو الأوضاع العامة، المدينة كانت تعيش قلق وخوف كبير.
3: مراسل العربية والحدث محمد عيضة فارق الحياة في حضرموت باستهداف مباشر له بمدينة المكلا. ولد محمد عيضة عام 1986 في مديرية شرع بالسلام، وبعد تخرجه عمل في صنعاء مصورا تلفزيونيا لعدة قنوات، وتعرض للملاحقة ومحاولة القبض عليه من قبل ميليشيات بصنعاء أواخر عام 2018، لكنه نجح في الإفلات منهم بعدما اقتحموا منزله بعشرات المسلحين الذين روعوا أسرته ونهبوا ممتلكاته. اضطر عيضة للهرب من صنعاء إلى عدن، والتحق بالعمل في شبكة العربية مصورا ومراسلا متعاونا من محافظتي حضرموت والمهرة منذ عام 2019، وشارك في تغطية معظم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في مناطق شرق اليمن من ساحل ووادي حضرموت والصحراء ومحافظة المهرة. وبعد تعرض عيضة للتهديد والرصد من قبل عناصر إجرامية وإبلاغ السلطات بوجود تهديدات تستهدف حياته، انفجرت عبوة ناسفة يوم الأربعاء بسيارته وسط مدينة المكلا، ونقل جثمان الزميل محمد عيضة إلى مستشفى ابن سينا في المكلا تاركا وراءه ولدا وثلاث بنات.
1: وطبعا نعزي شبكة العربية وأيضا عائلة

0: زميلنا محمد عيضة، ونتمنى يعني الصبر والسلوان لهم جميعا. الجيش الإسرائيلي يقول قتلنا قائد جهاز التصنيع في حركة الجهاد بغارة على خان يونس. بالنسبة لزلزال فنزويلا، قالت هيئة المسح الأمريكي أن زلزال اليوم في فنزويلا هو الأقوى منذ عام 1900. قبل ذلك أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دولسي رودريغيز أن الزلزال تسبب بمقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين، وصفة انهيار عشرات المباني في لاغوايرا بالمأساة الحقيقية. وأضافت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن فرق إنقاذ من دول أخرى ستصل خلال الساعة القادمة، معلنة حالة الطوارئ في البلاد. أيضا الرئيس الأمريكي في تدوين له على منصة روس سوشيال ذكر أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا هائلان من حيث القوة وتسببا بعدد مروع من الوفيات، معلنا استعداد بلاده لمساعدة فنزويلا وشعبها. وأشار ترامب إلى أنه أصدر تعليمات لجميع الوكالات الحكومية للتحرك بسرعة، كما أشار أن التقارير الأولية لا تبشر بخير. من روما ينضم إلينا المختص بشؤون أمريكا اللاتينية شوقي الريس. أستاذ شوقي، أهلا بك معنا. ماذا لدينا من تفاصيل ومعلومات حول هذين الزلزالين، وبالنسبة لحصيلة القتلى والجرحى هل تغيرت حتى الآن؟
1: صباح الخير. حصيلة القتلى والجرحى غير واضحة بعد. المعلومات التي ترد من المناطق التي ضربها الزلزال ضئيلة جدا. هناك حديث عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، ولكن كما ذكر مركز الأرصاد الجيولوجية في الولايات المتحدة، وهو مركز معروف يرصد جميع التحركات والزلازل وحالات التسونامي في العالم، ذكر أن هذه الحالة تعتبر نادرة جدا، شبهها بتلك التي حصلت في زلزال تركيا منذ سنوات، أي أن زلزالا كبيرا يعقبه زلزال كبير آخر، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة ينتظر أن يكشف عنها لاحقا. يعني زلزالان 7.2 و7.5 على مقياس ريختر في أقل من 60 دقيقة يمكن أن يتأتى عنه دمار كبير جدا.
0: طيب أستاذ شوقي، نحن نعلم يعني أيضا فنزويلا الوضع الاقتصادي فيها صعب جدا وهناك فقر أيضا. ماذا عن المباني؟ ماذا لدينا من معلومات؟ هل المباني مثلا أيضا هي مترهلة؟ هل المباني مخصصة لمثل وضع هذه الزلازل أو هذه التحركات الجيولوجية؟
1: هذا خوف كبير يسود حاليا أوساط الجهات التي تتولى عمليات الإنقاذ والمساعدة. فنزويلا كما نعرف منذ سنوات كانت تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، ما ساهم في عدم توفير أدنى تدابير الصيانة للملاجئ أو للمباني الكبرى، وهذا يخشى أن تكون له تداعيات بعد هذين الزلزالين القويين.
0: شكرا لك من روما المختص بشؤون أمريكا اللاتينية شوقي الريس.
1: شكرا.
0: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل 2 في ختام مباريات المجموعات الثالثة. تقدم منتخب هايتي مبكرا عن طريق الحارس المغربي ياسين بونو الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة للمغرب، إلا أن هايتي عاد للتقدم من جديد بهدف ويلسون أيستور. وقبل نهاية الشوط الأول أعاد إسماعيل صايبيري المباراة لنقطة التعادل بتسجيله لهدف المغرب الثاني. وفي شوط المباراة الثاني نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين بواسطة الثنائي سفيان رحيمي وياسين شسين. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف.

وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد. أهداف السيليساو سجلها كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

الإسباني الذي أحرز هدفين. وأضاف بعدها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتياس كونيا ثالث أهداف البرازيل. وشهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة، بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، يليها هايتي بلا أي نقطة.

حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر ماتيو تشافيز قبل أن يعزز كين يونس محترف القادسية السعودية النتيجة بهدف ثان، وختم ثلاثية المكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز ليواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية ويؤكد عبوره إلى الدورة 32 بالعلامة الكاملة ومتصدرا للمجموعة الأولى برصيد 90 نقاط. في المقابل ودع منتخب تشيك منافسات كأس العالم من الدور الأول بعد تذيله للمجموعة برصيد نقطة واحدة.

مع المجموعة الأولى، حيث تأهل منتخب جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية التي لا تزال قادرة على التأهل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث. جاء هدف المباراة الوحيد عبر ماسيكو مع بداية الشوط الثاني ليمنح منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى الدور 32 بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط خلف مكسيك المتصدرة. وضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدا مع كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، في الدور الثاني بمدينة لوس أنجلوس يوم 28 يونيو. في المقابل ورغم الخسارة، لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية. منتخب البوسنة والهرسك فرض أفضليته على مجريات اللقاء وتمكن من ترجمة تفوقه بتسجيله لثلاثة أهداف حملت بصمة كل من كريم ألبجوفيتش وأرمن مهمتش وسلطان البريك الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما أحرز هدف العناب الوحيد حسن هيدوس. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في المونديال متذيلا لترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات بعد تعادل واحد وخسارتين ومسجلا هدفين ومستقبلا لعشرة أهداف.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى الدور 32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تبادل فيه الفريقان الهجمات، تقدمت سويسرا سريعا مع بداية الشوط الثاني بهدف روبن فالكاس قبل أن يضيف منزامبي هدف تعزيز النتيجة لسويسرا من هجمة مرتدة سريعة، فيما قلص بروميس ديفيد الفارق بهدف وحيد لصالح

كندا قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري في إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 70 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى الدور 32 أيضا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

0: الموجز الرياضي.
1: أخبار مهمة عن لبنان. رويترز عن مسؤول أمريكي تقول إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وقالت بأن الانسحاب الإسرائيلي هو بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، كما قالت بأنه على الجيش اللبناني الآن التحرك للمنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. أشكر لكم طيب المتابعة. العناوين: انطلاق الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة، روبيو يؤكد أن الاتفاق مع إيران لن يتعارض مع مصالح دول الخليج. تقدم رائع، ترامب يشيد بتقدم المفاوضات مع إيران وينتقد أوروبا لعدم دعمه. الإعلامي يوجه بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في مقتل محمد عيضة مراسل العربية في المكلا. مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين جراء زلزالين قويين في فنزويلا، وترامب يقدم المساعدة. أشكر لكم طيب المتابعة. ألتقيكم بعد ساعة من الآن بعد لحظات. جيلان فطيري معكم، في أمان الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارانج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارانج وأفكاره عن السودانوية. جون جارانج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيلي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: بكم مشاهدينا في ساعة جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني. ترامب يحذر طهران من فرض رسوم بمضيق هرمز والحرس الثوري يشترط العبور عبر المسارات التي حددتها إيران. سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة يؤكد أن رفع العقوبات عن طهران إجراء مؤقت ومشروط بمدى التزامها خلال المفاوضات. مصادر العربية تؤكد أن الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية وروبيو يأمل بنجاحها. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد مقتل 32 شخصا جراء زلزالين مدمرين ضربا البلاد وتعلن لاغويرا مدينة منكوبة. أهلا بكم. البداية من العاصمة البحرينية المنامة، حيث انطلق الاجتماع الوزاري الذي يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، والذي وصل بدوره إلى البحرين ضمن جولته الخليجية. هذا ويبحث الاجتماع المستجدات بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما ستشمل المناقشات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهم المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن ترحيب بلاده بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن في مضيق هرمز، وأكد الزياني على أن هناك بصيص أمل للمنطقة، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، مطالبا إيران بالوفاء بالتزاماتها.
1: We see a glimmer of hope for our region and the welcome diplomatic efforts resulting in an end to hostilities with the signing of the memorandum of understanding between the United States and Iran, supported by the mediation of Pakistan and Qatar, and the restoration of free and secure navigation through the Strait of Hormuz. In this regard, we welcome the announcement by Oman of a temporary maritime corridor for vessels wishing to transit through the strait.
0: وبدوره ثمن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن هذا التحالف تعرض لاختبار قاس في الفترة الماضية لكنه اجتازه بنجاح، كما أشار إلى أن واشنطن تريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران، ولكنه شدد على أن الاتفاق لن يكون بأي ثمن.
2: It's an important gathering of partners, allies and friends whose friendship and alliance and cooperation among one another has been long-standing. As I look around the room, I see countries we've worked with very closely now for decades on a variety of issues, but all driven towards a common purpose, and that is the stability, the security, and the prosperity, not just of the region, but also of the United States and ultimately of other countries around the world. This alliance was put to the test based on recent events, and it has passed, meaning that the level of cooperation, the level of interaction,

0: connection, the level of a friendship that existed among us during these trying times was put to the test, and it passed with flying colors. I have undertaken this trip here today, first and foremost, to express my gratitude and appreciation for all of the cooperation and all of the help that we were given and all the things we were able to do together. For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
1: ونشير مشاهدينا إلى هذه التصريحات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي مع انطلاق الاجتماع الوزاري الذي يجمع وزراء مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. إذن التصريحات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي تشير إلى التأكيد على أن أي تفاهمات يجب أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج، وأن الاجتماع الوزاري بين أمريكا ودول الخليج بحث جهود الوساطة والتهدئة. أيضا مجلس التعاون الخليجي يؤكد على الترحيب بكل الجهود لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة. ونتابع من مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين الطرفين، إذ كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز أمر غير مقبول، وقال إنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها.
2: Would you block a final Iran deal if it included any kind of fees on shipping?
3: Yeah, American no, it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits, but I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer.
1: هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. ويتضمن الطلب عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. وفي السياق ذاته، أعلن البنتاغون أن حصته من طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة ترامب إلى الكونغرس تبلغ 67 مليار دولار، وحث المشرعين على الموافقة السريعة، على ما قاله المتحدث باسم البنتاغون جون بارنيل في بيان أن وزارة الحرب تتطلع إلى العمل مع الكونغرس لإقرار هذا القانون نيابة عن المحاربين ولضمان البقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة للطوارئ. وبحسب البيان، فإن التمويل سيدعم مجموعة من المبادرات بما في ذلك تطوير نظام الدفاع الصاروخي القبة الذهبية والجهود المبذولة لإعادة توطين سلاسل إمداد المعادن الحيوية وتوسيع إنتاج الذخائر وتحسين نوعية حياة الأفراد العسكريين. كما حذر المتحدث باسم البنتاغون من أن عدم موافقة الكونغرس على التمويل قد يعرض جهود التحديث للخطر ويضعف جاهزية العسكرية. ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن مصادرنا الخاصة التي تؤكد استكمال المناقشات اليوم بين لبنان وإسرائيل بشأن المناطق النموذجية. وأيضا كانت رويترز قد أفادت بمعلومات جدا مهمة نقلا عن مصادر أمريكية أن تؤكد أن إسرائيل بدأت بالانسحاب من المناطق العازلة وتحث الجيش اللبناني على استلام هذه المناطق من الجيش الإسرائيلي لتبسط لبنان سيادته على المناطق اللبنانية. وهذا طبعا في إطار المفاوضات الجارية الآن في واشنطن بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بشكل مباشر عبر الوسيط الأمريكي. إذن الرويترز كانت نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وأيضا أكدت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الانسحاب الإسرائيلي هو بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. رويترز نقلت عن المسؤول الأمريكي أيضا أن على الجيش اللبناني الآن التحديث

التحرك للمنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. إذن سنوافيكم بكل جديد فيما يتعلق بهذه التطورات. وأيضا الآن مصادر العربية من المتوقع إعلان نوايا اليوم بعد التواصل لبنان وإسرائيل لصيغة متقدمة. إذن هناك تقدم في المفاوضات المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة العازلة في لبنان، وتأتي هذه التطورات في إطار هذه المفاوضات.

0: بهذا الموضوع. هذا وأفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسناتور الجمهوري بيل كاسيدي، وذلك خلال اجتماع مغلق بالكابيتول بسبب الحرب في إيران. وصف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ترامب بأنه كان غاضبا جدا، ورفع صوته على السناتور كاسيدي لانضمامه إلى 3 نواب جمهوريين آخرين في تصويت يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب مع إيران. وتعليقا على الواقعة، قال السناتر عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي أن تعليقاته لم تعجب ترامب، ما أدى إلى احتدام الحديث بينهما. وتنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. كنت أريد أن أسألك عن الشأن الإيراني، ولكن هناك تطورات فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بلبنان، وهي يعني جزء من المفاوضات الجارية في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. هل لديك أي تعليق فيما يتعلق بهذه الأنباء الجديدة؟
1: نعم زميلتي العزيزة، هذا برهان ودليل على أن إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية يأتي عبر المفاوضات وليس عبر أي وسيلة أخرى. فإذا كانت المفاوضات التي تجري ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، والتي يبدو أنها تتقدم، قد أسفرت عن انسحاب حتى لو كان جزئيا لإسرائيل من المنطقة العازلة، فهذا دليل على أن هذه هي الوسيلة والطريق الصحيح إلى تحرير لبنان من الاحتلالات، إن كانت إسرائيلية أو إيرانية أو يعني فصائلية من أي نوع كان.
0: إذن هناك يعني نوع من أنه أمريكا تريد فصل المسارات بين المسار اللبناني والمسار المفاوضات الجارية مع إيران، رغم إقحام بند ملف لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم.
1: يحاول ماركو روبيو، إذا لاحظتي، يحاول أن يعني يعدل قليلا من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي خلت من أي تفاصيل في شأن الأذرع والوكلاء، والتي أقحمت لبنان في البند الأول تلبية لمطالب إيران. هو في جولته يحاول أن يعدل اللغة، ويحاول أن يتقدم بوعود، وإذا سمح الوقت نتحدث عن لقائه مع الوزراء الدول الخليجية. فإذا هو في مختلف النواحي هو ضامن مهم كشخص للموضوع اللبناني، لأنه هو شخصيا ماركو روبيو هو شخصيا معني بملف لبنان والمفاوضات مع إسرائيل ومحاولة الضغط على إيران لتضغط على حزب الله ويتوقف الإسنان عن تحدي سيادة الدولة وصلاحياتها.
0: وكان الحديث أنه كيف يمكن منع إيران من استخدام البند الأول من الاتفاق كفيتو للمضي قدما في باقي الملفات، وإذا استطاع روبيو انتزاع هذه الورقة من إيران للمضي قدما في باقي الملفات الشائكة.
1: أعتقد أنك على حق، أعتقد أن قراءتك صحيحة، لأننا يعني نسير في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بغض النظر عن التهديدات الإيرانية بالثأر من خلال إغلاق مضيق هرمز كما حدث في البداية. يعني ماركو روبيو حقا هو دبلوماسي عريق، وهو يفهم التداعيات لما حدث في هذه الحرب، لذلك يذهب إلى الدول الخليجية الآن، وهو يحاول أن يقول يعني حقيقة في مهمة صعبة جدا ليطمئن هذه الدول بعد ما يعني افسد العطار ما افسده، ويحاول اصلاح ما افسده العطار اذا شاء التعبير. وهو يقول يعني نعرف ان الثقه اهتزت بنا، ونعرف ان الخلل الامني وقع وحدث، ولكننا نحن في علاقه استراتيجيه مهمه، فابقوا معنا. حتى الان الدول الخليجيه والقيادات الخليجيه ستقبل باحترام ماركو روبيو، لكنها لن تاخذ كلامه كله على محمل الجدية، لأن ما أثبتته هذه الحرب هو أن الخلل قد وقع، الخلل الأمني والاهتزاز الثقة، وهناك ضرورة لمراجعة كاملة للعلاقة الاستراتيجية الأمريكية الخليجية.
0: ما يقلق الأمريكي قال أنه لن نوقع على اتفاق بأي ثمن، وأن هناك أثمان يجب أن تدفعها إيران مقابل اتفاق مع أمريكا. هذا ما قاله في تصريحه الأخير. للأسف انتهى الوقت. انتهى الوقت تماما. كلمة بسيطة إذا بدك.
1: لا كلمة بسيطة.

0: الولايات المتحدة قلقة الآن لأن الدول الخليجية تفهم أن لديها أيضا خيارات أخرى، وأمريكا خائفة أن
1: نعم
0: تنعكس أخطائها على
1: نعم
0: علاقة جديدة، شراكة من نوع جديد ما بين الدول الخليجية العربية وبين
1: نعم
0: الصين.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. نعود مجددا لمستجدات الاجتماع الوزاري الخليجي الامريكي، وينضم الينا من المنامه موفد العربيه هانس فيان. نقف معك عند اخر وابرز التصريحات.
2: نعم صحيح، نعم انتهى الاجتماع قبل قليل، وهو الاجتماع الخليجي الامريكي الذي خرج منه هذا الاجتماع، او الذي ينتظر ان يكون هناك بيان رسمي، خاصه اذا علمنا انه لن يكون او يعقد مؤتمرا صحفي. طبعا ما دار في هذا الاجتماع والذي تحدثنا فيه، وكانت العربية قد انفردت ببعض الملفات التي سوف تطرح، وتحديدا حول مناقشة مستقبل أمن الخليج والدفاع المشترك، وكذلك موضوع التنسيق الأمني، وكذلك أيضا طرح روبيو موضوع والتطورات الأخيرة، ولعل أهمها الاتفاقية أو اتفاقية المفاهمة التي حدثت بين أمريكا وإيران. ما دار في هذا الحديث أو دار في هذا الاجتماع كان حديث بشفافية عالية حول المصالح التي تهم أمريكا، وتريد أيضا هي أن تبعث رسالة اطمئنان لدول الخليج، وكذلك أيضا هي تطمئن على مصالحها مع دول الخليج، خاصة إذا علمنا أن بين دول الخليج وكذلك أمريكا استراتيجية في مجالات عدة، ولعل في مقدمتها الاقتصاديات أمريكا واستثماراتها في بعض دول الخليج، وكذلك أيضا مشاريعها الدفاعية، وكذلك أيضا شراكاتها الدفاعية مع دول الخليج. أيضا تطرق الأمر، وهو لعله الملف الأبرز، حول موضوع الملاحة البحرية وإمداد الطاقة، وتحديدا حول مضيق هرمز، ولعل أيضا في تصريح اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي تحدث وشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا وبدون رسوم، إضافة إلى ملفات أخرى منها ملف مكافحة الإرهاب وآلية التنسيق المعلوماتي والاستخباراتي بين دول الخليج وأمريكا. ولكن الاجتماع لعله استحوذ على الجزء الأكبر حول مناقشة التداعيات واتفاقية المفاهمة الأمريكية الإيرانية وبرنامج الصواريخ الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة في الخليج.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنامة موفد العربية هانس فيان. وإلى التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إعلان مسار شحن جديد بالمضيق دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، ووجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور عبر مضيق هرمز. ومن جانبه، وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن أمن المضيق والطاقة مسؤولية مشتركة، وأن الموقف الخليجي موحد تجاه رفض فرض أي رسوم للعبور عبر مضيق هرمز.
3: تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لصحيفة الفاينانشال تايمز، التي قال فيها بوضوح أننا سنرفض ليس فقط في قطر ولكن دول الخليج مجتمعة أي محاولة لفرض هذه الرسوم بأي شكل كانت. حرية الملاحة في مضيق هرمز هو حق مكفول بالقانون الدولي لجميع الدول المستشاطئة، والموقف الخليجي موحد والصفوف مرصوصة في هذا الإطار، ولن يكون هذه المسألة مسألة مساومة على أي طاولة.
1: وعند سؤال عن طبيعة الحوار الذي يتم الدعوة إليه كحوار إقليمي مع إيران، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في تصريحات للعربية، قال إن الموقف الخليجي تجاه الحرب كان واضحا منذ البداية، مشددا على أن الحوار الإقليمي أساسه مبادئ حسن الجوار.
3: الموقف الخليجي تجاه هذه الحرب كان واضح من البداية، وهو أولا وقبل كل شيء رد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وضمان أمن دول الخليج. ولكننا نعلم جميعا، وهناك توافق خليجي حول ذلك، أن نهاية كل هذا التصعيد الذي يجري حاليا هو سيكون عبر طاولة المفاوضات، وأن يكون هناك حوار إقليمي واضح جدا أساسه هو مبادئ حسن الجوار وإنهاء الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج وإقحام

0: الخليج في هذه الحرب. المنطقة بحاجة إلى منظومة أمن إقليمي جديدة. منظومة الأمن الإقليمي هذه يجب أن تبنى على أساس الحوار وعلى أساس حسن الجوار وعلى أساس كذلك ما تبين خلال هذه الحرب من القدرات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع عن دولنا وعلى قيادة المشهد إقليميا.
1: هذا وأعاد مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك وولس التأكيد على أن رفع العقوبات عن إيران مؤقت ويعتمد على مدى التزام إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. وأضاف وولس في مقابلة مع فوكس نيوز أن جميع الخيارات تبقى مطروحة للتعامل مع إيران.
2: Jerry Bessent said it is a temporary license on the sanctions. The sanctions aren't being lifted. It is a temporary license while we go through these negotiations. And as the president has repeatedly said, if they don't live up to their end of the bargain, if they don't negotiate in good faith, if they don't aren't prepared to finally give up this obsession with a nuclear program, they get slapped back on and all options are on.
1: إذا أعاد الوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التشديد على أن إيران لم تمتلك سلاحا نووي أبدا، كما حذر مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة طهران من السعي مجددا نحو السلاح النووي مهددا إياها باستئناف العمليات العسكرية. كما أن ترامب شدد مرارا وتكرارا على أن مفتشي وكالة الطاقة الذرية سيدخلون إيران وفي الوقت المناسب.
3: Is that part of your agreement?
4: They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
5: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground?
4: At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
1: لنتجاوز معا التصريحات السياسية المعتادة ولندخل بشكل مباشر إلى قلب المعامل النووية الإيرانية. هنا تطارد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شيئا واحدا، جرامات من اليورانيوم والبلوتونيوم اختفت تماما. نتحدث عن جرامات قليلة كافية لتفجير مدينة كاملة. انظروا إلى هذا الموقع، يبدو مستودعا عاديا في ضاحية مثل تركوز أباد جنوب طهران. في عام 2019 دخل مفتشو الوكالة إلى هنا، لم يجدوا أجهزة طرد مركزي ضخمة، لكنهم عندما أخذوا عينات بيئية كانت المفاجأة جزئيات يورانيوم معدلة بشريا وطبيعيا. الأسئلة التي طرحتها الوكالة حينها، أين اختفت الكتلة الأساسية من هذه المواد وأين المعدات التي لوثت هذا المكان؟ لا أحد يعلم. حتى هذه اللحظة تصنف الوكالة هذا الملف كمسألة عالقة، لأن الأثر تبخر تماما. دعونا نفتح معا هذا الصندوق الأسود لواحد من أكبر التمويهات التفتيشية في التاريخ طوال 18 عاما، وتحديدا منذ عام 1985 حتى عام 2002. كان مفتشو الوكالة يزورون المنشآت الإيرانية بينما كانت طهران تبني في الخفاء منشأتي نطنز وأراك وتجري تجارب تخصيب دون أن يلمح المفتشون جراما واحدا منها. ولمعرفة ما حدث، هذا مختبر جابر بن حيان في طهران. في عام 2003 اعترفت إيران للوكالة بأنها أجرت تجارب لفصل مادة البلوتونيوم، وهي كما ذكرنا مادة أساسية لتفجير رأس قنبلة نووية. الصدمة الكبرى حدثت عندما اكتشف المفتشون فروقات فنية هائلة بين ما أعلنت عنه إيران وبين ما هو موجود فعليا في المختبرات. جرامات من البلوتونيوم تم فقدانها ولا يعرف مصيرها حتى اليوم. ومنذ عام 2021 وحتى اليوم الوكالة الدولية لا تعرف كم منجم يورانيوم يعمل في إيران ولا كم جهاز طرد مركزي مصنوع. جروسي يتحرك بناء على تصور ما، فهل يمتلك إحداثيات حقيقية أم يتحسس خطى في حقل أشباح نووية أخفته طهران بعناية طوال ربع قرن؟

0: موضوع المنشآت النووية السرية والأنشطة النووية السرية كان هذا محل نقاش منذ عقود، وهذا مثار جدل وشبهات كثيرة تحوم حول المنشآت النووية الإيرانية. يعود ملف التفتيش أحد الاختبارات المبكرة لمذكرة التفاهم هذه. طهران حتى الآن تقول أن عملية الوصول إلى المواقع النووية وآلية الرقابة الدولية لا تزال جزءا من المفاوضات ولم تحسم بعد، فيما واشنطن تؤكد العكس أن المفتشين النوويين سيزورون المواقع النووية بحرية ومن دون قيود. ماذا نفهم؟
1: هي طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني حضرتك بالتغرير ذكرت لي فقط موقع ترغوز آباد، بينما هنالك موقعين آخرين ضمن المواقع السرية والتي تعتبر من المواقع أو القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي محطة فرامين وكذلك مريفان. هذه المواقع الثلاثة ظلت تحوم حولها مجموعة من الشكوك ومجموعة من الأسئلة لم تحل حتى في اتفاق 2015 ورحلت ولم تدخل ضمن اتفاق 2015. عكس، وهذا هو الذي ربما كان مثار الشك في أو أسباب خروج الرئيس ترامب عام 2018، بمعنى اعتمد على هذه الثغرة الكبيرة للخروج، يعني إحدى الأسباب الأساسية. المهم الآن بالبنود التي الآن أمامنا وخاصة بالبند السابع، الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بأنها هي من تحل هذه المشكلة إذا ما توصل الجانب الإيراني إلى اتفاق، وهي أنا أعتقد أن هذا الأمر من مفجرات الاتفاق، لأن الوكالة الدولية جهة مستقلة لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما الولايات المتحدة وفق البند السابع تعهدت برفع العقوبات ورفع الخلافات فيما يتعلق بهذه المواقع الثلاثة. لذلك فيما يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يعتمد على مسألة الغموض النووي بشكل كبير حتى التوصل إلى اتفاق، وبالتالي احتمالية أن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش هذه المواقع أو الإجابة عن هذه الأسئلة احتمال ضعيف، لكنما مع ذلك هنالك احتمالات بأن إيران تقبل جزئيا بتفتيش محطة بوشهر أو بعض المصانع مثل المصنع بارتشين التابع لوزارة الدفاع أو محطات كرج وغيرها.
0: ولكن هل هذا كافي بالنسبة لواشنطن في هذه المرحلة، أنه حتى ترامب يؤكد أن مفتشين أمريكيين سيكونون ضمن وفد المفتشين الدوليين للتحقق من المنشآت النووية؟
1: من دون أدنى شك هذا غير كافي، خاصة وأن إيران الآن، وهنا أتحدث بالتحديد عن محسن رضاي وهو مستشار المرشد، يعتقد بأن عملية الولايات المتحدة الآن تسعى إلى ثلاثة أمور رئيسية. الجانب الأول هو الكشف عن مصير اليورانيوم والبرنامج النووي، إبغاء مضيق هرمز مفتوح حتى الانتخابات النصفية، وترحيل أي ربما تجديد معارك إلى بعد الانتخابات النصفية. لذلك المبدأ والمغاربة الأمريكية وفق الغراء الإيرانية هي خادع وليس رابح كما كانت مثلا بمفاوضات 2015، وبالتالي هي الآن تقبل بأهون الشرور، تستفيد من العوائد الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية، لكنما تبغي ملفها النووي حتى الاتفاق النهائي ربما بحالة غموض أو نصف غموض إذا ما قبلت بأن تقبل بتفتيش جزء من يعني مصانعها النووية. إضافة إلى ذلك نحن لا ننسى إيران أيضا تتذرع ببعض الأمور، منها أن غروسي لم يدن استهداف هذه المحطات على اعتبار هو جهة مستقلة، كان من الواجب أن يدين استهداف محطات نووية، وكذلك هنالك شكوك بأنه متعاون مع إسرائيل من قبل إيران،
0: وبالتالي دائما إيران هذه التهم صحيح، دائما ما تكيل إيران هذه التهم لغروسي، ولكن المراوغة في التفتيش كما وصفتها يعني ستكون محط نقاش كبيرة وقد تفجر الوضع كما نقلت اليوم بعض الصحف الأمريكية. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الحرب الإسرائيلية في لبنان تتسبب في دمار 250 وحدة سكنية بشكل كامل.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز،
3: أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
4: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم من جديد. وإلى التطورات في لبنان، حيث أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء هذه الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين، مضيفا أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف أن المباحثات الحالية ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها، مضيفا أن الجيش الأمريكي يعتبر قائد الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية شريكا أساسيا في تنفيذ هذه التفاهمات الأمنية، ومؤكدا في السياق ذاته أن واشنطن تتمسك بدور الجيش اللبناني كقوة رئيسية لضبط الأمن في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. ومن جانبه جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
0: وبدوره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن السبب الوحيد للتواجد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يرجع لإطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات على إسرائيل.
2: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation, and that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal, and I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
0: ونذكر مشاهدينا بأبرز ما جاء من عواجل على الشاشة العربية فيما يخص التطورات في لبنان، حيث نفى مصدر عسكري لبناني للعربية نفى انسحاب إسرائيل من مناطق في جنوب لبنان، فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن تل أبيب أو الجيش الإسرائيلي سينسحب قريبا من مناطق محدودة بالجنوب اللبناني.

0: اللبناني. وينضم الينا من رام الله المختص في الشؤون الاسرائيليه عصمت منصور. اهلا بك استاذ عصمت. هناك تضارب في المعلومات، هل نحن يعني على يقين بان اسرائيل ستنسحب من اجزاء من هذه المناطق في المنطقه العازله في جنوب لبنان، والى ماذا يشير ذلك؟ هل هو الاستجابه الى الضغوط الامريكيه، وهل بالتالي نحن قريبون من يعني المضي قدما في اتفاق اطاري بين البلدين؟
1: تحياتي لك سيدة جيلان والمتابعات والمتابعين. لا فعلا هذا التضارب في الجوهر، إذا نظرنا إلى صيغة النفي حتى الآن ترد جملة حتى الآن. وكما ذكرتم القناة 13 أوضحت أنه هذا ما سيكون، بمعنى اتفق على الانسحاب. يبدو أن هناك اتفاق أيضا على الأماكن التي سيتم الانسحاب منها، ولكن هذا لم ينفذ، سيحتاج ربما إلى أيام حتى ينفذ أو بعض الوقت.
0: لكن القرار اتخذ على ما يبدو
1: في رويترز من مسؤول أمريكي. نعم القرار اتخذ، الأمريكان أبلغوا هذا بشكل رسمي ونقلوا ذلك عبر رويترز، ولكن على الأرض يبدو الأمر سيحتاج وقت. وأيضا ربما هذا التسرع في النفي إسرائيليا كي لا يظهر نتنياهو وكأنه تنازل وقدم تنازلات، لكن هو يعلم أنه هذا الأمر هو ما سيكون، سيحتاج الأمر إلى تخريج وإلى اتفاقيات. أنا أفترض أنه هذه النقطة لا خلاف عليها، مبدأ الانسحاب وأن يتولى الجيش اللبناني، الخلاف هو على المساحات وحجم الانسحاب.
0: طب من أي مناطق تحديدا
1: الإسرائيلية،
0: ووفق أي آلية أستاذ عصمت؟
1: يعني الآلية، دعينا نبدأ من ذلك، هي أنه ينسحب الجيش الإسرائيلي، يتولى الجيش اللبناني مكانه، ويكون هناك إشراف ورقابة أمريكية على أداء الجيش اللبناني وسيطرته على هذه المناطق، وضمان ألا تعود سيطرة حزب الله عليها أو لا يتواجد فيها أي بنية تحتية تابعة لحزب الله. المناطق هذه مسألة خاضعة للتفاوض، لبنان تطالب بانسحابات واسعة وربما من كل المناطق، ولكن إسرائيل كما قلنا الاعتبارات سياسية وحزبية
0: فقط، سياسية أم أمنية أيضا
1: في هذا الأمر.
0: يعني هل هناك ثقة بالجيش اللبناني؟
1: مبرر أمني، المسألة ليست ثقة، الأمريكان يعني موجودين على الأرض، ولكن المبرر أو المسوغ الأمني عندما تتوقف عن التقدم، السؤال في إسرائيل ماذا يفعل الجيش في لبنان إذا كان لا يحارب، هناك وقف إطلاق نار ولا يتقدم ليطهر بين قوسين مناطق جديدة، ماذا يفعل؟ لذلك المبرر الأمني هو يعني يجيب الجيش، نحن نمنع ونشكل حاجز أمني، هذه المنطقة ممكن أن تكون كيلومتر واحد أو في المناطق النقاط الخمسة التي كان يتواجد فيها. المبرر الأمني مفتعل، مبالغ به، ولا يقدم أمن. لو عاد حزب الله إلى الكتار ربما سيتحول هذا الوجود إلى كارثة، وكل يوم هناك خسائر بشرية. لذلك هي قضايا
0: طب ما ضامن هذه المرة ألا يعود حزب الله إلى هذه المناطق؟ يعني في المرة الماضية عاد حزب الله إلى هذه المناطق التي قال أنه انسحب منها، وقال الجيش اللبناني أيضا أنه هو انسحب منها.
1: الآن ربما يعني ومن تجربة السنة ونصف الماضية التي كان فيها وقف إطلاق نار، وفعلا إسرائيل اشتكت وقالت أنه لم ينجح الجيش اللبناني في منع يعني وجود حزب الله، وتبين أثناء القتال في هذه المرحلة أنه فعلا هناك بنية تحتية قوية لحزب الله في هذه المناطق. ربما المفاوضات والصيغ المطروحة على طاولة المفاوضات هي ما هي الآلية التي ستشرف من خلالها الولايات المتحدة وتؤهل الجيش اللبناني وتدعمه بالموارد التي تجعله قادر على الانتشار، وربما أيضا وهذه جزئية مهمة هناك تفاهمات من خلال إيران مع حزب الله والدولة اللبنانية والولايات المتحدة ضمنية أو من خلال يعني الوسطاء، أن يكون أيضا هناك انسحاب من حزب الله من هذه المناطق ولا يعود إليها على الأقل، طالما أن هذه الأمور تسير بهذه الطريقة والصيغة.
0: نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. ونبقى في لبنان، ورغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن سكان مدينة صور في الجنوب اللبناني لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، والسبب هو تضرر أكثر من 1000 وحدة سكنية جراء الاستهدافات الإسرائيلية للمدينة المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي.
2: يلملم أهالي صور جنوبي لبنان جراح مدينتهم، فالدمار هذه المرة كان مضاعفا على شوارعها. على مقربة من المباني المستهدفة يراقب إبراهيم أعمال الترميم في مطعمه. هذه المرة الثانية خلال عامين يتعرض المطعم لأضرار جسيمة.

0: لكن باب الرزق يفتح مجددا مع كل مرة تستعيد فيها صور سلامها.
1: الرجعة كانت هيك حلم واشتياق لمدينتنا بالدرجة الأولى، ونحمد الله أنه رجعنا على مدينتنا. بس تطلع هيك بقلب الشوارع بقلب الأحياء هيك بتزعلي، بتشوف الدمار حواليك، بتشوف بيوت مهدمة، فبتأثر بنفسيتك بتزعلي. صور مثل الطفل الصغير بالنسبة لنا.
0: 250 وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدينة صور. شارع قرطاج هنا كان شاهدا على مقتل العشرات في أعنف غارة شهدتها المدينة قبل لحظات من سريان وقف إطلاق النار في شهر أبريل الماضي.
2: لا يمكن الفصل بين اسم صور وتاريخ من الحضارات التي تعاقبت عليها. استهداف هذه المدينة الجنوبية خلال الحرب شكل خطرا على مواقع تاريخية مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
0: على أثار هذه المدينة جال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة. اتخذت الوزارة إجراءات خلال الحرب لحماية الأثار، وبعد اتصالات مع وزراء الثقافة في العالم والتواصل مع منظمة اليونسكو تم رفع عدد المواقع المعززة في لبنان من 39 إلى 79 موقعا. إلا أن هذا لم يمنع من سقوط أحد أعمدة الشارع اليوناني وتضرر أعداد كبيرة من الفسيفساء وأحد المتاحف.
3: الصريخ والعياط والتنبيه والكذا اللي قمنا فيه يبدو أنه عمل شوية مفعول، بمعنى أنه لم يتم ضرب الأثار بطريقة مباشرة، وكان هذا ممكن لكن ما حصل. لكن اللي حصل أنه قصفت مواقع قريبة جدا من الأثار، تأثرت بها الأثار إما مباشرة بأضرار على الأعمدة وعلى الأثار، أو بسبب التراجعات اللي حصلت بهذه الأعمدة واللي بتتطلب وقت لحتى نحصيها جميعا.
0: يأمل سكان صور ألا تعود الحرب وأن تستعيد المدينة الساحلية مكانها على الخريطة السياحية مع عودة فصل الصيف. غنوة يتيم، العربية، صور.
4: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. انطلاق أولى محاكمات مفتي نظام الأسد أحمد حسون في دمشق.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: جلسات محاكمة مفتي سوريا السابق الملقب بمفتي البراميل أحمد حسون، وفق ما أعلنه مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا. ويشار إلى أن حسون تم إيقافه عقب إجراءات قضائية مرتبطة بمواقفه خلال سنوات الثورة السورية ودعمه للنظام السابق في مواجهتها. وتم توقيف حسون في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من النائب العام في وزارة العدل السورية. وإلى فنزويلا، حيث أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز عن مقتل نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد. كما أعلنت الرئيسة الفنزويلية مدينة لاغويرا وهي الأكثر تضررا من الزلزال بالمدينة المنكوبة.
1: تقارير تفيد بوفاة 32 شخصا باستثناء عدد الوفيات في ولاية لاغويرا الذي لم يصلنا بعد. هناك أكثر من 700 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات العامة والمراكز الصحية. ولاية لاغويرا الأكثر تضررا من هذا الزلزال غير المسبوق، فقد انهارت عشرات المباني، ونحن نبذل جهودا مضنية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
0: فنزويلا بالوكالة شكرت كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لتقديمهم الدعم والتضامن لبلادها.
1: خلال الساعات المقبلة سنستقبل عمال الإنقاذ من الدول التي تواصلت معنا، وأود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب وإدارته اللذين كانا على اتصال دائم بحكومتنا لتقديمهم الدعم والتضامن.
0: والآن نقف مع جولة لآخر وأهم أخبار كأس العالم مع زميلة ديما السائح. متابعة
2: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب المغربي إلى الدورة 32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل 2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. تقدم منتخب هايتي مبكرا عن طريق الحارس المغربي ياسين بونو الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة للمغرب، إلا أن هايتي عاد للتقدم من جديد بهدف ويلسون أيستور. وقبل نهاية الشوط الأول أعاد إسماعيل صايبيري المباراة لنقطة التعادل بتسجيله لهدف المغرب الثاني. وفي شوط المباراة الثاني نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين بواسطة الثنائي سفيان رحيمي وياسين شسين. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف.

ضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد. أهداف السيليساو سجلها كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي أحرز هدفين، وأضاف بعدها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتياس كونيا ثالث أهداف البرازيل. وشهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، يليها هايتي بلا أي نقطة.

المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر ماتيو تشافيز قبل أن يعزز كين يونس محترف القادسية السعودية النتيجة بهدف ثان، وختم ثلاثية المكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز ليواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية ويؤكد عبوده.

الدورة 32 بالعلامة الكاملة ومتصدراً للمجموعة الأولى برصيد 90 نقاط. في المقابل ودع منتخب تشيك منافسات كأس العالم من الدور الأول بعد تذيله للمجموعة برصيد نقطة واحدة.

مع المجموعة الأولى، حيث تأهل منتخب جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية التي لا تزال قادرة على التأهل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث. جاء هدف المباراة الوحيد عبر ماسيكو مع بداية الشوط الثاني ليمنح منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى الدور 32 بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة. وضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدا مع كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، في الدور الثاني بمدينة لوس أنجلوس يوم 28 يونيو. في المقابل ورغم الخسارة، لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية. منتخب البوسنة والهرسك فرض أفضليته على مجريات اللقاء وتمكن من ترجمة تفوقه بتسجيله لثلاثة أهداف حملت بصمة كل من كريم ألبجوفيتش وأرمن مهمتش وسلطان البريك الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما أحرز هدف العناب الوحيد حسن هيدوس. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في المونديال متذيلا لترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات بعد تعادل واحد وخسارتين ومسجلا هدفين ومستقبلا لعشرة أهداف.

ونبقى مع المجموعة الثانية حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى الدور الـ32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تبادل فيه الفريقان الهجمات، تقدمت سويسرا سريعا مع بداية الشوط الثاني بهدف روبن فالكاس قبل أن يضيف مانزامبي هدف تعزيز النتيجة لسويسرا من هجمة مرتدة سريعة، فيما قلص بروميس ديفيد الفارق بهدف وحيد لصالح كندا قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري في إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى الدور الـ32 أيضا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الموجز الرياضي. ونهاية النشرة إلى العناوين. انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي. ترامب يحذر طهران من فرض رسوم في مضيق هرمز. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد مقتل 32 شخصا جراء زلزالين مدمرين. نهاية النشرة إلى اللقاء.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about it.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إخبارية من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. دول الخليج تؤكد ضمان أمنها ومصالحها في أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية في المنطقة. وفي اجتماع خليجي مشترك، وزير الخارجية الأمريكي يؤكد الوصول مع إيران لاتفاق قابل للتطبيق. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن في مضيق هرمز سيكون عبر المسارات التي تحددها إيران. مصدر أمريكي يقول إن جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد مقتل 32 شخصا جراء زلزالين مدمرين، وتعلن لاغوايرا مدينة منكوبة. سنبدأ النشرة من العاصمة البحرينية المنامة، التي تشهد اجتماعا وزاريا جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد أن الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس والولايات المتحدة بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة والوساطة. البديوي قال أيضا أن الاجتماع أكد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج، وأن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن وضمان حرية الملاحة. وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن ترحيب بلاده بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن بمضيق هرمز. زياني أكد أن هناك بصيص أمل للمنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، مطالبا إيران الوفاء بمطالبها بالتزاماتها. After the grave challenges we faced, today we see a glimmer of hope for our region and the welcome diplomatic efforts resulting in an end to hostilities with the signing of the memorandum of understanding between the United States and Iran, supported by the mediation of Pakistan and Qatar, and the restoration of free and secure navigation through the Strait of Hormuz. In this regard, we welcome the announcement by Oman of a temporary maritime corridor for vessels wishing to transit through the strait.
1: بدوره ثمن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن هذا التحالف تعرض لاختبار قاس في الفترة الأخيرة لكنه اجتازه بنجاح. كما أشار إلى أن واشنطن تريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران، لكنه شدد على أن الاتفاق لن يكون بأي ثمن. It's an important gathering of partners, allies, and friends whose friendship and alliance and cooperation among one another has been longstanding. As I look around the room, I see countries we've worked with very closely now for decades on a variety of issues, but all driven towards a common purpose, and that is the stability, the security, and the prosperity, not just of the region, but also of the United States and ultimately of other countries around the world. This alliance was put to the test based on recent events, and it has passed, meaning that the level of cooperation, the level of interaction, the level of a friendship that existed among us during these trying times was put to the test, and it passed with flying colors. I have undertaken this trip here today first and foremost to express my gratitude and appreciation for all of the cooperation and all of the help that we were given and all the things we were able to do together. While we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the

0: process of negotiation and in the aftermath be adhered to and followed.
1: والآن مشاهدينا نتابع هذه الصور، لحظة وصول مفتي سوريا السابق إلى المحكمة أحمد حسون، وطبعا كان أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا، كان أعلن أن اليوم ستنطلق أولى هذه الجلسات. ومشاهدينا نذكر بأن مفتي السابق لسوريا أحمد حسون تم إيقافه عقب إجراءات قضائية مرتبطة بمواقفه خلال سنوات طبعا الثورة السورية ودعمه للنظام السابق في مواجهتها. أيضا بالنسبة لتوقيف أحمد حسون، تم توقيفه في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وطبعا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من النائب العام في وزارة العدل السورية. إذن نتابع هذه الصور التي كانت قبل قليل لمفتي سوريا السابق أحمد حسون، الذي وصل الآن إلى المحكمة لمواجهة المحكمة الأولى أو الجلسة الأولى لمحاكمته، والتي يبدو بأنها ستنطلق خلال لحظات. طبعا كان هناك جدل كبير حول شخصية أحمد حسون، البعض كان يعتبره بأنه يعني كان يقوم بواجبه، والبعض الآخر خاصة من الثوار ومن الذين كانوا يطلقون عليه حقيقة اسم مفتي البراميل الأسدية بأنه لم يقف إلى جانب الشعب السوري خلال قصفه بالبراميل، بل على العكس كان يهاجمه، وبالتالي دائما كان مع موقف سوريا النظام السابق وكان دائما يدافع عنه. إذن وصل مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون إلى المحكمة لتنطلق أولى جلساته في هذه المحاكمة. أي جديد طبعا سنعود إليكم. من المنامة الآن ينضم إلي الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. أستاذ أحمد أهلا بكم معنا، اجتماع مهم جدا اليوم في البحرين مع روبيو، نريد أن نعرف منك إلى أي حد هذه اللقاءات التي قام بها روبيو في منطقة الخليج وهذا الاجتماع اليوم مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، إلى أي حد قدم ضمانات حول هذا الاتفاق الإطاري أو ما يعرف بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا؟
2: تحياتي ميسون لك ولجميع مشاهدي العربية. أنا أعتقد أن يعني اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قدم رسائل واضحة لا لبس فيها من المنامة لبقية العواصم الخليجية بأن لا اتفاق يوقع مع طهران بأي ثمن ولا اتفاق قد تتوصل له الولايات المتحدة.
1: أستاذ أحمد، يبدو بأن انقطع الاتصال مع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أعذرني، عم يتقطع خطك، هل من الممكن أن يكون الإرسال أوضح وتعيد لي الإجابة؟
2: هل تسمعينني الآن؟
1: نعم تفضل.
2: أنا أتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة استطاع أن يوصل رسائل واضحة لا لبس فيها بأن لا اتفاق ستصل له الولايات المتحدة مع إيران على حساب دول الخليج، ولا اتفاق يعني سيبرم مع طهران بأي ثمن، ولا سيما فيما يتعلق في عبور الملاحة في مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة الدولية، خاصة وأن هذا المضيق يعتبر شريان حياة بالنسبة لدول الخليج سواء في صادراتها من الطاقة والمنتجات الأخرى أو حتى في وارداتها من السلع الأساسية والسلع الأخرى.
1: طب أستاذ أحمد، لكن بالنسبة لملف، نحن نعلم بأنه مضيق هرمز ليس الملف الوحيد الذي هدد استقرار المنطقة، ولكن هناك ملفان آخران مهمان جدا بنفس الأهمية، الأذرع والصواريخ البالستية. إلى أي حد أيضا طرح هذا الموضوع، وهل هناك أيضا تطمينات حول هذين الملفين؟
2: لا أعتقد ذلك، لأن مذكرة التفاهم كانت يعني

0: واضحة ومكتوبة، لم تشمل قضايا الصواريخ الباليستية ولا قضايا دعم الأذرع والوكلاء في المنطقة. وهنا علامة استفهام أيضا بالنسبة لهذه المذكرة، ولكن ما
1: لأنهم
0: يمكن
1: هم
0: أن
1: قالوا
0: نقول
1: من الممكن أن يكون هناك ملاح.

0: يعني تستطيع واشنطن وطهران ان يعني تتجاوز خلافاتهما في الملفات الشائكة. ولذلك يعني انا شخصيا استبعد ولا اعتقد ان ايران ستطرح هذين الملفان، الوكلاء والصواريخ البالستية. هي تريد ان تكسب يعني اوراق جديدة سواء في النووي سواء في مضيق هرمز، وهنا علامة استفهام كبيرة، لأننا سنعيد تكرار الخطأ الذي وقع فيه باراك أوباما في عام 2015 عندما توصل إلى اتفاق نووي مع طهران دون أن يراعي مسائل الوكلاء ومسائل الصواريخ البالستية، وهي القضية التي أوصلتنا إلى النقطة هذا يعني في هذه الفترة.
1: طب أستاذ أحمد، بالتوازي مع هذا الاجتماع المنعقد في البحرين، بالأمس أيضا كان هناك الحديث عن من الممكن أن يكون مباحثات بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن مضيق هرمز وبشأن أمن واستقرار المنطقة. برأيك إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح بإدخال هذين الملفين بمذكرة التفاهم وفيما بعد بالاتفاق النهائي، هل من الممكن دول الخليج أن تحصل على استقرار وأمن من خلال مباحثاتها المباشرة مع إيران؟
0: بطبيعة الحال يعني دول الخليج لديها أكثر من خيار في التعامل مع الأزمة الراهنة، بما في ذلك يعني التوصل إلى تفاهمات مع طهران قد يعني تكون منفصلة عن مباحثات واشنطن وإيران. ولذلك هذا أيضا خيار واضح من قبل العواصم الخليجية بالاتجاه نحو تسوية مع إيران. ولكن يبقى السؤال، هل الجانب الإيراني سيلتزم يعني بما يتفق مع العواصم الخليجية؟ هذا سؤال كبير، لا سيما وأن طهران اعتدنا منها نكث العهود وخرق حتى الهدنة السابقة، هي التي خرقتها. نتحدث عن الحرس الثوري اليوم يعني يريد أن يتجاوز الإعلان الذي أعلنته سلطنة عمان عن الممر المؤقت، وكأنه
1: صحيح.
0: ينقض أيضا مذكرة التفاهم. ولذلك ستكون العملية صعبة جدا فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات مع طهران، خاصة وأن الثقة لا تزال مهزوزة بين العواصم الخليجية وإيران.
1: حضرتك تقول بأن هذا هو السؤال المهم، إذا إيران ستلتزم. أنا سأسألك أمر آخر، إذا لم تلتزم هل أصبح لدى دول مجلس التعاون الخليجي رؤية موحدة لمواجهة إيران بغض النظر عن أي اتفاق لإيران مع أي دول أخرى؟
0: هذا سؤال كبير بصراحة. يعني أنا أعتقد نحن نملك في دول الخليج هدف واحد ضد إيران. الكل متفق في العواصم الست بأن إيران هي تهديد لكافة دول الخليج، هي تقوم على زعزعة الاستقرار. التباينات الخليجية تحصل ليس في الهدف بل في الغاية. كيف نتعامل مع هذا الهدف؟ وهنا يعني إشكالية بصراحة.
1: نعم.
0: إذا لم تقم دول الخليج بتوحيد رؤيتها حول كيفية التعامل مع هذا التهديد الإيراني، سوف نظل في حلقة مفرغة.
1: شكرا لك. من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. وبالمتابعة لزلزال فنزويلا، رئيسة فنزويلا المؤقتة الآن تقول ارتفاع عدد القتلى، قتلى الزلزال إلى 164 قتيلا. هذه الصور هي مباشرة أيضا لآثار هذا الزلزال المدمر التي تحدثت عنه هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعتبر أقوى زلزال منذ عام 1900. وطبعا كانت رئيسة فنزويلا المؤقتة قالت بأنها طلبت المساعدة من عدة دول، بالإضافة أن الرئيس دونالد ترامب كان طلب من كل الوكالات التحرك بسرعة من أجل مساعدة فنزويلا، وهي كانت ردت بالشكر على تقديم هذه المساعدة. إذن حتى الآن نتحدث عن حصيلة 164 قتيلا وأكثر من 700 جريح. أي جديد مشاهدين سنكون معكم، وطبعا ستبقى أيضا نعطي نعطيكم الصورة كلما أتاحت لنا الفرصة لنتابع هذا الدمار لزلزال فنزويلا. سأتابع الآن من مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات بين الطرفين التي كشف الرئيس الأمريكي بأحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد أن فرض أي رسوم

0: للعبور من هرمز أمر غير مقبول وأنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها. أما عن جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن موعد استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة سيكون في 29 من يونيو القادم في سويسرا، معربا عن أماله بالتزام إيران ببنود مذكرة التفاهم التي ستطبق خلال فترة 60 يوما، وإلا فلدى واشنطن وإدارة ترامب خيارات أخرى وفق روبيو.
1: Look, obviously, anytime you enter into a negotiation, it's a process of give and take. This is a temporary measure. It's for 60 days. And as a result, we expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options. The technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. So, but either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. Don't exactly quote me, but they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
0: وفي الاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج في البحرين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن مضيق هرمز هو مياه دولية ولا ينتمي إلى أي دولة، ولن تقبل واشنطن فرض أي رسوم، وإلا فإن العالم سيعيش في فوضى.
2: The first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. If in fact we accepted that you can charge money to use an international waterway because it happens to be near your territorial space, well then this would spread throughout the world like a contagion. If in fact there is now a straits that one country can, or two countries can, or whatever, any countries decide they want to charge money for its use, what is going to stop every country in the world near a waterway from imposing the same?
0: في المقابل، اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن أعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. وقال الحرس الثوري إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، كما وجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور عبر مضيق هرمز. بيان الحرس الثوري الإيراني جاء ردا على إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ودون فرض أي رسوم عبور. كما أكدت الخارجية العمانية أن السفن الراغبة باستخدام الممر الجديد مطالبة بتنسيق تحركاتها مع المنظمة البحرية الدولية وفقا للإحداثيات التي حددتها المنظمة والسلطات العمانية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة. من لندن ينضم إلينا دكتور جعفر الهاشمي، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني. دكتور هاشمي، أهلا بكم معنا. كيف نفهم هذه التصريحات للحرس الثوري، وخاصة بأنه يعني بعدنا بأول 3 أو 4 أيام من هذا الاتفاق الإطاري؟ هل هذا يدلل بأنه حقيقة هناك اختلافات وخلافات بالداخل الإيراني بين من مقتنع بهذا الاتفاق الإطاري وبين الحرس الثوري الذي ما زال يصعد بلهجته، أم هذا التصعيد فقط للاستهلاك الداخلي؟
3: تحية لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. حقيقة الأمر، الإيرانيون يرون بأن هناك ثنائية تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية. رأوا بأن السيد وانس قدم لهم جزرة، وجاء روبيو الآن إلى المنطقة حتى ينتزع هذه الجزرة منهم. تباعا لذلك أتصور بأن هناك نوع من الثنائية أيضا انخلقت في الواقع الإيراني، ثنائية بين المستوى السياسي وبين المستوى الأمني والعسكري. هذا المستوى الأمني والعسكري هو غير مقتنع في كل الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، وأيضا

0: في نفس الوقت يرى بأنه حتى وإن حصل ذلك لا ينبغي أن تفتقد هذه الورقة الاستراتيجية التي طالما إيران ترى نفسها بأنها قد حرمت منها طويلا والآن تريد أن تستعيدها إليها. ولذلك
1: طيب دعني أن أفهم منك، لماذا اعتبرت أن زيارة روبيو إلى منطقة الخليج هي نزع الجزرة اللي أعطاها فانس لإيران؟
0: يعني وليست قراءتي فقط، وإنما في الداخل لإيران يرون هكذا، يرون بأن الأمريكيون اعتمدوا استراتيجية أعطتهم كل شيء في هذه المذكرة على أمل أن تنتزع منهم كل شيء في مجال التطبيق، هكذا يرون الإيرانيون. ولذلك يرون بأن المسعى الآن في الخليج هو جاء من أجل تضييق خناق التطبيق فيما يتعلق في مضيق هرمز، وهكذا يرون في بقية المجالات. يرون بأن فتح القناة بهذه الطريقة والمضيق بهذه الطريقة هو يوفر مرحلة جديدة تجعل الأمريكي في مرحلة استعلاء أو في مستوى استعلاء سياسيا وحتى عسكريا. ولذلك هم يرون بأن الأمريكيين على مستوى التطبيق هم الرابحون، لأن سواء كان فيما يتعلق في موضوع النووي أو حتى مضيق هرمز أو حتى ربما ورقة لبنان، هذه الأوراق الاستراتيجية هي ستتم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن ورقة لبنان يا دكتور بسويسرا لم تكن كذلك، بالعكس يعني إيران استطاعت أن تضغط، وحتى هي تقول بأنها لم تذهب إلى سويسرا لأنه الحرب كانت ما زالت قائمة في لبنان، واضطرت الولايات المتحدة إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان.
0: هذا فيما مضى، ولكن ما يرون الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تدعيم المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل ربما يريدون أن يهمشوا الدور الإيراني الذي منحوه لهم. بكل شكل أن القراءة العامة والاتجاه العام في إيران هو يتجه بهذا الاتجاه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتزع أوراق استراتيجية أمام ربما أوراق ليست لها قيمة تتآكل في مرور الزمن فيما يتعلق.
1: أستاذ دكتور جعفر، يعني أنا أريد أن أستوضح منك حقيقة ما تتحدث به، هل هو عبارة عن تحليل أم عن معلومات بأن الداخل الإيراني يفكر بهذه الطريقة وبهذا الانزعاج مما يحصل الآن على الأرض؟
0: أنا أحلل المعطيات التي أستقيها من التيار المؤثر في الداخل، يعني النواة الصلبة في الداخل الإيراني، وليس الواجهة السياسية كابيزشكيان وغيرها الذي يتحدث. يعني العنصر الفاعل المرتبط بالحرس الثوري الذي الآن نرى بأنه حتى قالباف الذي هو مرتبط وينتمي لهذه المجموعة، ولكنما حتى حينما يذهب إلى سلطنة عمان ويحاول أن يرتب ترتيبات تتعلق في المستوى السياسي، هناك اتجاه في الحرس الثوري الذي هو بيده القرار حقيقة، هو الذي ربما يصرح بهذه التصريحات. وبناء على ذلك يعني اجتهاداتي ناجم من خلال هذا التصريح، هذا هو التوجه العميق أتصور في داخل إيران، وحتى المتسق مع رؤية مجتبى خامنائي ورؤية الدولة العميقة والنواة الصلبة في الداخل الإيراني.
1: هل هذا يفسر ما تحدث به مجتبى خامنائي بأنه هو لم يكن يريد هذه المذكرة، وإنما بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي ضمنوا له بأنهم سيحافظون على مصلحة إيران؟
0: بالتحديد، وكل فشل في تطبيق هذه المذكرة سينعكس لصالح هذا الاتجاه وتعزيز هذا الاتجاه في الداخل الإيراني. هناك المتشددون، هم قريبون عن المرشد ويؤثرون عليه في هذا الاتجاه، ويريدون أن يبرهنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف ليس لديه حسن نية، وأيضا لا يمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال، وحتى وإن أعطانا شيئا على الورق ولكنما في سياق التطبيق، وبعد أن ربما وجد نفسه في نوع من يعني الرفاهية فيما يتعلق في موضوع الضغوط الاقتصادية والسياسية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يغير رأيه وسوف تتآكل هذه الأوراق التي منحت لدينا في مذكرة التفاهم، ولذلك هم يريدون أن يبقوا في هذه المنطقة، عن منطقة تطبيق البنود

0: 5 ويركزون على هذه البنود ويستنزفون الوقت في هذه المرحلة حتى يطيلون أمد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. بينما الجانب الأمريكي في سياق أنه يضعف هذه الأوراق التي منحتها إلى إيران على مستوى التطبيق، في هذا السياق في نفس الوقت هو يهرول مسرعا للذهاب إلى الغايات الاستراتيجية الكبيرة المتعلقة في الملف النووي حالتها.
1: شكرا لك دكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص بالشأن الإيراني. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منها هي لتغطية تكاليف الحرب في إيران. يأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية، كما يتضمن الطلب عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. الحرب الإسرائيلية في لبنان تتسبب بدمار 250 وحدة سكنية بشكل كامل.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: نتابع نشرتنا من التطورات في لبنان. أكد مصدر أمريكي للعربية أن أجواء هذه الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة بين الطرفين، مضيفا أن الوفد اللبناني يتمسك بوقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. كما طالب الوفد اللبناني بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات في واشنطن. المصدر ذاته أضاف أن المباحثات الحالية ركزت على وضع آلية وصيغة تنفيذية لتطبيق أي تفاهمات يتم التوصل إليها، مضيفا أن الجيش الأمريكي يعتبر قائد الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية شريكا أساسيا في تنفيذ هذه التفاهمات الأمنية، مؤكدا أيضا أن واشنطن تتمسك بدور الجيش اللبناني كقوة رئيسية لضبط الأمن في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. من جانبه جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالإبقاء على ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: ما دمت رئيسا للوزراء سنبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

0: ما دامت الضرورات الأمنية قائمة.
1: من بيروت ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي مروان القدوم. أستاذ مروان أهلا بكم معنا. تقريبا منذ أكثر من ساعة كان هناك مصدر أمريكي يتحدث بأن إسرائيل قبلت أن تقدم بعض الانسحابات وبأنها تطلب من الجيش اللبناني أن يستلم فورا، ولكن بعد لحظات نفى الجانب الإسرائيلي هذا الأمر. ماذا نعرف عن هذه المفاوضات؟ هل يمكن اعتبارها هذه الجلسة هي الخامسة إيجابية؟
2: طبعا يعني بمجرد كان هناك مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يعني هناك إيجابية لدى الدولة اللبنانية بأنها هي من تتحدث اليوم عن نفسها بعد المحاولات الإيرانية الكبيرة، نجحت ببعضها في ضم هذا الملف في مفاوضات سويسرا، ولكن أصر الجانب اللبناني ومعه الإدارة الأمريكية بأن يكون هو الشريك الأساسي في حل النزاع جنوب لبنان، هذا النزاع الذي هو بين حزب الله وإسرائيل ولا علاقة للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية فيها. بمجرد أن هناك جولات من هذا الاتفاق يعني الأمور سائرة على ما يرام.
1: ولكن البعض يعتبر استاذ مروان نعم. بدي أتوقف عند موضوع إسرائيل. البعض يعتبر بأنه أمريكا أجبرت إسرائيل على الانسحاب من أجل إعطاء حسن نية وإعطاء قوة للدولة اللبنانية بأن تقول أنا بالمفاوضات استطعت أن أصل إلى هذه النتيجة.
2: صحيح، بالتحديد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة اللي من ضغطت على بنيامين نتنياهو وحتى ضغطت عليه بقوة وقالت له بأنني أريد أن أعطي الدولة اللبنانية ومن خلالها هذا الوفد المفاوض في واشنطن إن كان السياسي وإن كان العسكري أوراق قوة، لأن لبنان لا يحمل أوراق قوة، بالعكس هناك ورقة قوة لدى إيران هي عملية تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تريح الجانب اللبناني وأن تجعله مطمئن إن كان باتصال نائب الرئيس جي دي فانس برئيس الجمهورية وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو، وإن كان من ناحية الضغط على إسرائيل بموضوع انسحاب بعض النقاط أو وقف إطلاق نار نهائي ووقف العمليات العسكرية الميدانية التي وصلت على الأرض عند تلة علي الطاهر، والتي نعتبر بأن هناك منظومة كاملة للحرس الثوري الإيراني تحت علي الطاهر، ومن هنا أتى الإصرار الإيراني على وقف العمليات في لبنان. إذن الجانب الإسرائيلي من ناحية يقوم بمسايرة إيران بموضوع لبنان، ومن ناحية أخرى يقوم باطمئنان الدولة اللبنانية وبإعطائها التطمينات بأن الدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية هي المركز الأساسي للتواصل بينها وبين إسرائيل من أجل حل الموضوع.
1: ولكن من سيضغط على حزب الله لتفكيك هذه المنشآت؟ انتهى وقتي بس بدي أعرف هذا الموضوع.
2: هنا النقطة الأساسية، هذا السؤال الأساسي. صحيح، هذا السؤال الأساسي. إسرائيل تطلب من يعطيها الضمانات بأن حزب الله سوف يلتزم ويقوم بتفكيك هذه المنظومة. هي إسرائيل تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في أي موضوع تفاوضي إن كان في سويسرا وإن كان في واشنطن بين لبنان وإسرائيل يعني نقاط أساسية محددة، بأن تقوم إيران وبالتحديد الحرس الثوري بالضغط على المنظومة الأمنية العسكرية لحزب الله في لبنان من أجل تفكيكه، ومن هنا يأتي رفض إسرائيل بالانسحاب من النقاط وتقول بالإسرائيل بالمناطق التجريبية. نعم. على الجيش اللبناني أن يبدأ بالمناطق شمال الليطاني. ما هو المانع تقول إسرائيل إذا دخل الجيش اللبناني مثلا ب3000 عنصر إلى الضاحية الجنوبية وفكك منظومة المسيرات وفكك منظومة حزب الله الأمنية لكي يبرهن الجيش أنه قادر على الالتزام بما يقوم بالتوقيع به في واشنطن
1: أو
2: ما يتم الاتفاق عليه في سويسرا.
1: انتهى وقتنا. من بيروت الكاتب والمحلل السياسي مروان القدوم، شكرا لك. ونبقى في لبنان. رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن سكان مدينة صفور في الجنوب اللبناني لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، والسبب هو تضرر أكثر من 1000 وحدة سكنية جراء الاستهدافات الإسرائيلية للمدينة.

0: المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي.
1: يلملم أهالي صور جنوبي لبنان جراح مدينتهم، فالدمار هذه المرة كان مضاعفا على شوارعها. على مقربة من المباني المستهدفة يراقب إبراهيم أعمال الترميم في مطعمه. هذه المرة الثانية خلال عامين يتعرض المطعم لأضرار جسيمة، لكن باب الرزق يفتح مجددا مع كل مرة تستعيد فيها صور سلامها.
2: الرجعة كانت هيك حلم واشتياق لمدينتنا بالدرجة الأولى، ونحمد الله أنه رجعنا على مدينتنا. بس تطلع هيك بقلب الشوارع بقلب الأحياء هيك بتزعلي، بتشوف الدمار حواليك، بتشوف بيوت مهدمة، فبتأثر بنفسيتك بتزعلي. صور مثل الطفل الصغير بالنسبة لنا.
1: 250 وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدينة صور. شارع قرطاج هنا كان شاهدا على مقتل العشرات في أعنف غارة شهدتها المدينة قبل لحظات من سريان وقف إطلاق النار في شهر أبريل الماضي.
3: لا يمكن الفصل بين اسم صور وتاريخ من الحضارات التي تعاقبت عليها. استهداف هذه المدينة الجنوبية خلال الحرب شكل خطرا على مواقع تاريخية مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
1: على أثار هذه المدينة جال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي. اتخذت الوزارة إجراءات خلال الحرب لحماية الأثار، وبعد اتصالات مع وزراء الثقافة في العالم والتواصل مع منظمة اليونسكو تم رفع عدد المواقع المعززة في لبنان من 39 إلى 79 موقعا، إلا أن هذا لم يمنع من سقوط أحد أعمدة الشارع اليوناني وتضرر أعداد كبيرة من الفسيفساء وأحد المتاحف.
4: الصريخ والعياط والتنبيه والكذا اللي قمنا فيه يبدو أنه عمل شوية مفعول، بمعنى أنه لم يتم ضرب الأثار بطريقة مباشرة، وكان هذا ممكن لكن ما حصل. لكن اللي حصل أنه قصفت مواقع قريبة جدا من الأثار، تأثرت بها الأثار إما مباشرة بأضرار على الأعمدة وعلى الأثار، أو بسبب التراجعات اللي حصلت بهذه الأعمدة واللي بتتطلب وقت لحتى نحصيها جميعا.
1: يأمل سكان الصور ألا تعود الحرب وأن تستعيد المدينة الساحلية مكانها على الخريطة السياحية مع عودة فصل الصيف. غنوة يتيم، العربية، صور.
0: إلى اليمن، حيث وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت للتحقيق بملابسات مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمسيرة الصحفية لمحمد عيضة وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. وهذا تأكيد من وزير خارجية عمان، الترتيبات بشأن هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم. هذا تأكيد جديد من وزير خارجية عمان حول رسوم مضيق هرمز التي تتحدث عنها إيران. وسأتابع الآن من تفاصيل جديدة حول مقتل مراسل العربية محمد عيضة بانفجار عبوة في سيارته في مدينة المكلا. كشفت مصادر للعربية من حضرموت أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بمقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة. كما أكدت المصادر للعربية أن السلطات الأمنية تلاحق مشتبا به ثالثا في هذا الحادث. هذا ونعى رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني مراسل شبكة العربية محمد عيضة، والذي لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. ووجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لجهود التحقيق الجارية وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف الجنات والمتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة. أيضا نعى محافظ حضرموت سالم الخنبشي مراسل شبكة العربية محمد عيضة، والذي قتل بعبوة ناسفة وضعت في سيارته. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي للأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل في الحادثة والعمل على كشف ملابساتها وتحديد الجهة المتورطة فيها واتخاذ الإجراءات.

القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل انطلاق أولى محاكمات مفتي نظام الأسد أحمد حسون في دمشق.

0: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. انطلقت في دمشق أولى جلسات محكمة مفتي سوريا السابق الملقب بمفتي البراميل الأسدية أحمد حسون، وفق ما أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا. يشار إلى أن حسون تم إيقافه عقب إجراءات قضائية مرتبطة بمواقفه خلال سنوات الثورة السورية ودعمه للنظام السابق في مواجهتها، وتم توقيف حسون في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من النائب العام في وزارة العدل السورية. أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة دولسي رودريغيز ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 164، كما أعلنت بأن مدينة لاغويرا وهي الأكثر تضررا أعلنتها مدينة منكوبة.

0: أخبار كأس العالم مع زميلة ديما سائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الـ32 من بطولة كأس العالم عقب فوزه على هايتي بـ4 أهداف مقابل 2 في ختام مباريات المجموعات الثالثة. تقدم منتخب هايتي مبكرا عن طريق الحارس المغربي ياسين بونو الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة.

إلا أن هايتي عاد للتقدم من جديد بهدف ويلسون أيستور. وقبل نهاية الشوط الأول أعاد إسماعيل سايبيريا المباراة لنقطة التعادل بتسجيله لهدف المغرب الثاني. وفي شوط المباراة الثاني نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين بواسطة الثنائي سفيان رحيمي وياسين شسين. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف. وضمن المجموعة نفسها حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على اسكتلندا ب3 أهداف دون رد. أهداف السيليساو سجلها كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي أحرز هدفين. وأضاف بعدها مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتياس كونيا 3 أهداف البرازيل. وشهد اللقاء مشاركة نيمار هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى في البطولة بعدما دفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الثلث الأخير من المباراة. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما حلت اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط يليها هايتي بلا أي نقطة.

حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر ماتيو تشافيس قبل أن يعزز كينيونس محترف القادسية السعودية النتيجة بهدف ثاني، وختم ثلاثية المكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز ليواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية ويؤكد عبوره إلى الدورة 32 بالعلامة الكاملة ومتصدرا للمجموعة الأولى برصيد 90 نقاط. في المقابل ودع منتخب تشيك منافسات كأس العالم من الدور الأول بعد تذيله للمجموعة برصيد نقطة واحدة.

مع المجموعة الأولى، حيث تأهل منتخب جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور 32 بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية التي لا تزال قادرة على التأهل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث. جاء هدف المباراة الوحيد عبر ماسيكو مع بداية الشوط الثاني ليمنح منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى الدور 32 بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط خلف مكسيك المتصدرة. وضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدا مع كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، في الدور الثاني بمدينة لوس أنجلوس يوم 28 من يونيو. في المقابل ورغم الخسارة، لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية. منتخب البوسنة والهرسك فرض أفضليته على مجريات اللقاء وتمكن من ترجمة تفوقه بتسجيله لثلاثة أهداف حملت بصمة كل من كريم ألبجوفيتش وأرمن مهمتش وسلطان البريك الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما أحرز هدف العناب الوحيد حسن هيدوس. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في المونديال

متذيلا لترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات بعد تعادل واحد وخسارتين ومسجلا هدفين ومستقبلا لعشرة أهداف.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث انتزع منتخب سويسرا الصدارة وحسم تأهله إلى الدور الـ32 بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف على كندا التي ضمنت هي الأخرى بطاقة التأهل. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تبادل فيه الفريقان الهجمات، تقدمت سويسرا سريعاً مع بداية الشوط الثاني بهدف روبن فالكاس قبل أن يضيف مانزامبي هدف تعزيز النتيجة لسويسرا من هجمة مرتدة سريعة، فيما قلص برومس ديفيد الفارق بهدف وحيد لصالح كندا قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري في إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى الدور الـ32 أيضا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: أقر الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأوروبية مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحفي مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة منذ مطلع الأسبوع الحالي على ارتباط بموجة الحر الذي تجتاح إسبانيا. المعهد أوضح أن هذه التقديرات تستند إلى نظام يجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ويحسب الفوارق بينها وبين الوفيات المتوقعة بناء على البيانات التاريخية. انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. دول الخليج تؤكد ضمان أمنها ومصالحها في أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية في المنطقة. وفي اجتماع خليجي مشترك، وزير الخارجية الأمريكية يؤكد أهمية الوصول مع إيران لاتفاق قابل للتطبيق. الحرس الثوري الإيراني يقول أن العبور الآمن في مضيق هرمز سيكون عبر المسارات التي تحددها إيران. ومصدر أمريكي يقول أن جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 164 شخصا. أشكر لكم طيب المتابعة. الزميل محمد طميحي بعد قليل يكون معكم في أمان الله.

جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية. تتدخل

0: الأحداث تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
7: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

الصادرات النفطية تقفز بفائض السعودية التجاري 100% في إبريل على أساس سنوي. وسع عودة المسار الآمن للسفن عبر هرمز، أقساط تأمين الناقلات تتراجع بأكثر من النصف. الزخم المتواصل على الذكاء الاصطناعي

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني ونبدأ النشرة من الأخبار المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تراجعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لمضيق هرمز بأكثر من 50% خلال الأيام الستة الماضية، في مؤشر على تحسن الثقة بسلامة الملاحة بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. وقال وسطاء تأمين أن أقساط تأمين الشحن البحري انخفضت من نحو 5% من قيمة السفينة إلى قرابة 2% بعد احتساب الخصومات، ما وفر مئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة، فيما كانت بعض ناقلات النفط العملاقة تتحمل تكاليف تأمين بملايين الدولارات أسبوعيا خلال ذروة التوتر. وبحسب شركة كابلر، عبرت 172 سفينة المضيق منذ 18 من يونيو، لكن رغم استمرار الحذر ووجود تقارير عن ألغام بحرية، توقع الوسطاء مزيدا من التراجع في الأسعار إذا استمرت الهدنة دون حوادث أمنية. خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الخام، خام برنت تحديدا، خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي وتراجع وتيرة السحب من المخزونات التجارية مقارنة بالتقديرات السابقة. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، قبل أن يتراجع إلى 80 دولارا في الربع الرابع، على أن ينهي عام 2026 عند مستوى 78 دولارا للبرميل. وأشار البنك إلى أن السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء أقل من المتوقع، بالتزامن مع تباطؤ الطلب بوتيرة أكبر من التقديرات، مما خفف الضغوط السعودية على أسعار النفط. بالنسبة لأسعار النفط تعود وتنخفض بشكل قوي، كنا شهدنا على أسعار برنت نعود إلى مستويات ما قبل حرب إيران. على أسعار برنت قبل الحرب كنا عند قرابة 72.85 قريبين جدا من هذه المستويات، على تراجع اليوم ب 1.3%. بالنسبة لخام نايمكس عند مستويات 69 دولار و61 سنت، قبل الحرب كان خام نايمكس عن قرابة 67 دولار. إذن بالنسبة للمعادن أيضا نشأت تراجعات اليوم على الذهب مستمرة دون مستويات 4000 دولار للأونصة، الآن على 3984. طبعا الضغوط على الذهب تأتي من توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، ما يخفف من جاذبية الذهب الذي لا يحمل عائد، كذلك من قوة الدولار، فبالتالي هذه عوامل تضغط على الذهب. رسخت شركتا اس كي هاينكس ومايكرون تكنولوجي مكانة رقائق الذاكرة بوصفها أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما كشفت الأولى عن خطة طرح ضخمة في الولايات المتحدة عبر شهادات إيداع أمريكية بقيمة 29 مليار و400 مليون دولار، فيما أعلنت الثانية نتائج وتوقعات فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، حيث سجلت مايكرون إيرادات بلغت 41 مليار ونصف المليار دولار في الربع المالي الثالث المنتهي في مايو، بزيادة ب 346% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي ربح الشركة إلى 28 مليار و200 مليون دولار مقابل مليار و890 مليون دولار فقط خلال الفترة المماثلة من العام الأسبق. وتعكس هذه التطورات تحولا هيكليا في سوق الذاكرة، مدفوعا بالطلب المتسارع على رقائق HBM عالية النطاق الترددي. وقد أدى هذا الزخم إلى قفزات قياسية في أسهم شركات الذاكرة، حيث ارتفع سهم مايكرون بأكثر من 260% هذا العام، بينما تضاعف سهم SK Hynix بنحو 4 مرات. رفع بنك جي بي مورغان تشيس رفع مستهدفه لمؤشر الاس ان بي 500 بنهاية العام الحالي إلى 7800 نقطة بدلا من 7600 نقطة توقعها سابقا، معتبرا أن الأسهم الأمريكية تقترب من سيناريو أكثر تفاؤلا بدعم من قوة أرباح الشركات وزخم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويرى البنك أن المؤشر يمتلك مجالا للصعود بنحو 6

0: 6% مقارنة بمستويات إغلاق الثلاثاء رغم التراجعات الأخيرة التي ضغطت على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. ويستند هذا التفاؤل إلى تعديل توقعات نمو الأرباح صعودا إلى نحو 20% في المتوسط خلال العامين المقبلين بالتزامن مع اقتراب خطط الانفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي من التضاعف. كما أشار جي بي مورغان إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب مع إيران قد يشكل عاملا إضافيا داعما للأسواق. الأعين مع افتتاح جلسة وول ستريت اليوم لا شك أنها ستكون على أسهم رقائق الذاكرة تحديدا على مايكرون الذي يسجل مكاسب قوية جدا بقرابة 16% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد النتائج القوية التي أعلنت عنها الشركة، تضاعف الإيرادات بقرابة 4 أضعاف وكذلك توقعات للفصل الحالي بالنسبة للإيرادات عند 50 مليار دولار، وهو ما أيضا جاء أعلى بكثير من ما حققته في الفصل الذي سبق عند 42 مليار دولار. S&P يشير إلى مكاسب 18%، الناسداك على مكاسب 2.2% تقريبا ومكاسب 13% على الداو جونز. أوروبيا اليوم أيضا هناك انتعاش في الأسواق، الداكس على مكاسب 18%، الكاكارانت مكاسب 0.5%، والفوتسي مكاسب 14%، أيضا دعم من أسهم التكنولوجيا وسط التفاؤل حيال نتائج مايكرون. وكذلك طبعا نتابع أسهم شركات الطيران مع تراجع أسعار النفط. فلما لا نتحول إلى كارينا كامل التي تنضم إلينا مباشرة من لندن لنسألها ما يدور في الأسواق العالمية. أهلا وسهلا بك كارينا. لا شك أن أنا أيضا نتابع أوروبيا أسهم شركات التكنولوجيا وكذلك ربما قطاع الطيران، ماذا نتابع أيضا وما الذي يدعم هذا الصعود على المؤشرات الأوروبية اليوم؟
1: يعني بلا شك قطاع التكنولوجيا في القيادة اليوم حول العالم، تابعنا المكاسب القوية صباحا في الأسواق الآسيوية، ومنذ الصباح الأسواق الأوروبية تحقق ارتفاعات أيضا بدفع من أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد نتائج مايكرون الإيجابية وأيضا أخبار إيجابية متعلقة بشركة كوالكوم التي تصنع الرقائق. عادة ما تستخدم رقائقها في الهواتف النقالة، ولكن يبدو أنها تتوسع ورقائقها تستخدم أكثر وأكثر في مجال الذكاء الاصطناعي، لأنها أبرمت شراكة مع متى لتزويد متى برقائق ستستخدمها متى في الداتا سنتر بروسيسورز. فخبر ايجابي جدا، الطلب قوي على ما تصنعه مايكرون من رقائق الهاي باندويث ورقائق كوالكوم كذلك، وكل هذا اعطى ايجابيه لهذا المجال بشكل عام. فاليوم تابعنا مكاسب لاسهم مثل انفينيون في السوق الالماني، ST مايكرو الكترونكس في السوق الفرنسي، ASML طبعا من عمالقه التكنولوجيا الاوروبي، BE سيمي كوندكتور، شنايدر الكتريك، كلها تحقق مكاسب. وبشكل عام قطاع التكنولوجيا الاوروبي منذ مطلع الفصل الجاري يحقق مكاسب بنحو 30%. كانت هناك بعض البيانات التي كانت مقلقة بشأن ارتفاع الأسعار تحديدا في أسبانيا، لأن أسعار المنتجين بيانات الـ PPI قفزت بأكثر من 10%، وهو دليل على أن التضخم ماضي نحو الارتفاع، وذلك طبعا في ظل التصريحات سمعناها أيضا اليوم من إيزابيل شنيبل عضوة مؤثرة في المركزية الأوروبية تقول أنه يتوجب على المركزية الأوروبية مواصلة رفع الفائدة. لا ننسى البنك رفع الفائدة في 11 يونيو اجتماعه هذا الشهر، وهي تقول أنه يجب أن يواصل البنك رفع الفائدة حتى في ظل تراجع أسعار النفط وتواصل الولايات المتحدة لاتفاق مع إيران، إنه التضخم لا يزال عالي، وربما الأرقام اليوم تشير فعليا إلى أن الأسعار قد لا تتراجع بشكل سريع. ولكن الآن الأسواق لم تركز على هذا الأمر بشكل سلبي. العوائد على فكرة لسندات الخزانة الأوروبية مستقرة بالقرب من أدنى مستوى لها في 3 شهور، والإيجابية تعم الأسواق بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بسويس. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعض الأسواق العربية ونتابع سبكام تحصل على موافقة لتخصيص اللقيم اللازم لمصنع ميثانول جديد.

0: تغيرت فيها الخرائط الاقتصادية مرات عديدة، هناك أسماء لم تكتفي بمواكبة التحول بل ساهمت في صناعته.
1: كانت وصية الجد الكبير أن تكون النزاهة والصدق في العائلة وضم العائلة. العائلة مهمة والعمل مهم، ولازم فصل العائلة عن العمل. احنا مهتمين في أشياء لها علاقة بالتكنولوجيا، القسم الواعد هو العقار والتكنولوجيا.
0: ما الدور اللي بيلعبه الإرشاد والتوجيه في تأسيس هكذا شركة عبر الأجيال؟

0: فوزي كانو الرئيس الجديد لمجموعة كانو.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: وسهلا بكم من جديد. ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الصادرات النفطية التي سجلت نموا بلغ 11.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية فقد سجلت نموا بنسبة 4.5% شاملة إعادة التصدير ومدفوعة بارتفاع السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الصادرات المحلية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 7.3%. وساهم الأداء القوي للصادرات مع انخفاض الواردات بنسبة 5.2% في دفع الفائض التجاري السلعي للارتفاع بنسبة 100.8% على أساس سنوي. وتصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة مستحوذة على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية و 29.4% من إجمالي الواردات. أما في أخبار الشركات السعودية المدرجة، فحصلت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكم على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لإنشاء مصنع ميثانول جديد في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1,800,000 طن متري. وأوضحت الشركة أن المشروع المملوك بالكامل لسبكم يمثل خطوة استراتيجية ضمن خططها التوسعية في قطاع البتروكيماويات، متوقعة أن يسهم عند اكتمال في رفع طاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ب 45%. وأضافت سبكم أن المشروع سيعزز التكامل التشغيلي مع أصولها الحالية، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحسن العوائد الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. سهم سبكم اليوم يسجل مكاسب قوية ب 4.6% بعد هذه الأخبار. ماذا عن مؤشر السوق السعودية لنحدث الحركة عليه؟ إذا مؤشر السوق السعودية اليوم يسجل تراجعات، هبطنا دون مستويات 11,000 نقطة التي كنا نتماسك فوقها، ضغط نزولي من أسهم أرامكو التي تلحق بتراجعات أسعار النفط اليوم وتباين على القطاع المصرفي.

0: وفي مقابلة مع العربية بزنس قال خبير الأسواق المالية محمد الميموني أن مؤشر السوق السعودي في هذه الفترة يشكل فرصة للمضاربين، موضحا أن المستثمرين في حالة ترقب لنتائج الربع الثاني.
1: طبعا الملفت في الانتباه ان السوق السعودي في هذه الفتره الان يمر بمرحله ضعف واضح، فنحن الان من الناحيه الفنيه نتداول دون متوسط 200 يوم ومتوسط 50 يوم، فبالتالي هناك يكون عمليه دائما دون هذه المتوسطات يكون هناك عمليه بيوع وعمليه جني ارباح، لكن الملفت في الانتباه انه الفتره الحاليه هي فتره ترقب اعلانات نتائج الربع الثاني، فطبيعي جدا يكون هناك نوع من

0: عملية السكون في الأسواق المالية، لكن السوق الآن يتقلم ما بين منطقتين مهمتين في مسار أفقي، بين مستويات الـ 11000 نقطة حتى مستويات الـ 11100 نقطة. الآن نحن قريبين
1: كسرها، بس كسر الـ 11000
0: قريبين الآن، كسرناها في اللحظات هذه، كسرناها هذه المستويات. تزامنا أيضا كان هناك نوع من التراجعات الحادة في السوق الأمريكي تزامنا مع الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا. أرى ما يحدث الآن هو نوع من عملية المخاوف وعملية جني الأرباح، بالإضافة إلى تراجعات أسعار النفط. لو أننا نرى نحن أن تراجعات أسعار النفط نتيجة لانخفاض حدة المخاطر، نحن كنا في السابق عندما كان هناك أزمة في مضيق هرمز وعدم العودة كان هناك تخمة في الأسعار وكان هناك ردة فعل جيدة في الأسعار، استفادت منها بعض الشركات والآن رجعت الأمور في مجريات. أرى ما يحدث الآن هي فرصة لعملية المضاربة، فنحن الآن كملنا أسبوعين الآن عددا من الأسهم الصغيرة تتصدر،
1: عم بيصير عليها مضاربة واضحة، الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً كل يوم. بالأمس حجم التداولات حوالي 5 مليار، قرب من 5 مليار ريال. سؤال عن البنوك، ما الذي حصل يوم أمس بنهاية الجلسة؟ لم تكن متراجعة خلال الجلسة، مع النهاية كل البنوك نزلت أحمر وأرامكو أحمر، أغلق السوق على تراجع.
0: نحن تفاجأنا بحجم البيوع التي حدثت في الدقائق الأخيرة في السوق وفي السوق، ونحن نقول أن هذه الكميات ليست كميات أفراد صراحة، قد تكون هناك عملية بيوع من محافظ مؤسساتية أو صناديق استثمارية بهدف إعادة التوازن لمحافظهم، هذا الذي نفسره نحن في الوقت الحالي. لا توجد أي أمور أساسية، أو بالعكس أنه معظم هذه البنوك عند مقررات ربحية منطقية ومغرية للمستثمرين طويل الأجل. بعض هذه البنوك تتداول دون القيمة الدفترية، بمعنى أن القيمة الدفترية لهذه البنوك لا زالت عالية مقارنة بالقيمة السوقية، فبالتالي هذا نعود لها إلى هذه الأمور.
2: ومشاهدينا، مع نهاية جلسة اليوم ماذا عن الأسواق الخليجية الأخرى التي كانت عاملة؟ كان اللون الأحمر هو الذي طغى على كل المؤشرات، نعود لنسجل تراجعات قوية على مؤشر سوق دبي ب 1.4% بضغط من الأسهم القيادية، عدنا لنرى تراجعات قوية على سهم إعمار ب 2.9%، إعمار للتطوير كذلك تراجعات ب 1.4%، ودبي الإسلامي بتراجعات ب 2%، والإمارات دبي الوطني تراجع 1.3%، كل هذه الأسهم كانت ضاغطة. في أبو ظبي تراجع ب 1.5%، الدار كان ضاغطا نزولا بتراجعات قويه جدا ب 4% اليوم، وكذلك تراجعات على بنوك ابو ظبي الاسلامي تراجعات ب 3.8%، وابو ظبي التجاري 2.4% من التراجع. في الكويت قيم التداولات اليوم كانت قرابه 80 مليون دينار كويتي، كانت لدينا تباين على الاسهم على لائحه الانشط، بيت التمويل الكويتي كان على مكاسب ب 13%، وطني كان على تراجعات ب 14%، اولى وقود تراجعات قويه اليوم ب 5.6%، ولكن الأمس كان السهم سجل مكاسب قوية على خلفية تغيرات في مجلس الإدارة، استقالات من مجلس الإدارة. في القطر الضغط النزولي يأتي من أسهم كيو أن بي المتراجعة اليوم ب 1.2%، صناعات قطر متراجعة ب 1%، أريدو 1.2% من التراجع، وفي مسقط تراجعات بنصف في المئة مرة أخرى بضغط من أسهم بنك صحار الدولي ب 1% من التراجع، وكيو للصناعات الأساسية 18% من التراجع، وبنك مسقط يواصل التراجع كذلك بربع في المئة. ارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية ما بين 3% إلى 7% خلال تعاملات يوم أمس، مدعومة بتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ما عزز التوقعات بانخفاض تكاليف الوقود وتحسن أرباح القطاع. وقفز مؤشر الـ S&P 500 لشركات الطيران إلى مستوى قياسي جديد مرتفعا بنحو 13% منذ أعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام في 12 يونيو، في وقت تراجع فيه مؤشر الـ S&P 500 الأوسع بنحو 0.5%. وحذرت شركة إيربور دي روما المشغلة لمطاري روما الرئيسيين إذن من احتمال حدوث اضطرابات واسعة في حركة السفر خلال موسم الصيف، إذ لم يتم تعليق العمل مؤقتا بنظام الدخول والخروج البايومتري الأوروبي الـ EES للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة أن استمرار تطبيق الفحوصات البيومترية الكاملة خلال ذروة السفر الصيفية قد يؤدي إلى ما وصفه بكارثة تشغيلية، مشيرا إلى أن أحجام المسافرين المرتفعة تجعل استكمال جميع إجراءات التسجيل غير ممكن عمليا، ويلزم النظام الأوروبي الجديد المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بتسجيل بصمات الأصابع والصور البيومترية عند أول دخول إلى دول الشنغان بهدف تعزيز الرقابة على الحدود.

الحدود، إلا أن تطبيقه منذ إبريل واجه مشاكل تقنية وطوابير طويلة في عدد من المطارات الأوروبية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. نادين تلقاكم بعد دقائق في جرس الإغلاق، وأنا أعود وألقاكم لنفتتح وول ستريت معا. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج، ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل

0: الرجال، هذا منحني فرصة لنمو بسرعة على ما يمكن، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. الفائض التجاري للسعودية في أبريل يقفز بأكثر من 100% على أساس سنوي. تراجع تكاليف تأمين الشحن البحري في مضيق هرمز ب 50% خلال أسبوع. جي بي مورغان يرفع مستهدفه لمؤشر S&P 500 بنهاية العام الحالي إلى 7800 نقطة، والأنظار على بيانات الإنفاق الشخصي التي تصدر بعد قليل. وأنثروبيك تتهم علي بابا بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي من نموذج كلود. أهلا بكم مشاهدينا.

هدينا إذا من بعد السيل أوف أو المبيعات الحادة التي كانت تعرض لها أسهم التكنولوجيا حول العالم بما فيها جلسة وول ستريت يوم أمس، وذلك خشية من فقاعات بتقييمات خاصة أسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أتت نتائج مايكرون بعد إغلاق السوق يوم أمس وقلبت المعادلة بنتائج قوية جدا، أسهمها ارتفعت ب 15% يوم أمس بتداولات ما بعد الإغلاق، اليوم بالبري ماركت على ارتفاع ب 18% وترفع معها كل أسهم التكنولوجيا والأسواق العالمية، بينما النفط يواصل الانخفاض. لنبدأ إذن من أخبار التكنولوجيا، حيث رسخت شركتا SK Hynix ومايكرون تكنولوجي مكانة رقائق الذاكرة أو الميموري تشيبس بوصفها أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما كشفت الأولى عن خطة لطرح ضخم لأسهمها في الولايات المتحدة عبر شهادات إيداع أمريكية ADRs بقيمة 29 مليار و 400 مليون دولار، فيما أعلنت الثانية عن نتائج وتوقعات فصلية تجاوزت تقديرات المحللين. في التفاصيل، سجلت مايكرون إيرادات بلغت 41 مليار ونصف المليار دولار في الربع المالي الثالث المنتهي في مايو. هذه تمثل زيادة قدرها 346% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي ربح الشركة إلى 28 مليار و200 مليون دولار مقارنة مع نحو مليار و890 مليون دولار فقط خلال الفترة المماثلة من العام الأسبق. وتعكس هذه التطورات تحولا هيكليا في سوق الذاكرة مدفوعا بالطلب المتسارع على رقائق HBM عالية النطاق الترددي، وقد أدى هذا الزخم إلى قفزات قياسية في أسهم شركات الذاكرة، حيث ارتفع سهم مايكرون بأكثر من 260% هذا العام، بينما تضاعف سهم SK Hynix بنحو 4 مرات. وأسهم الشركتين نلقي نظرة عليهما. إذن كانت مايكرون كما ذكرنا على ارتفاع 18% بتداولات ما قبل الافتتاح. هذه أسهم مايكرون بالبري ماركت الآن على 17.3% من الارتفاع. على كل لنلقي نظرة على تحركات الأسواق العالمية على أثر نتائج مايكرون. مايكرون حتى توقعاتها المستقبلية للفصل المنتهي بأوغست توقعت إيرادات 50 مليار دولار، المحللين كانوا يتوقعون 43 مليار، يعني فرق 7 مليار بين ما تتوقعه الشركة والمحللون، وهذا ما أدى إلى القفزة على الأسهم اليوم. حتى أوروبا اللي أسهم التكنولوجيا غير ممثلة إلى حد كبير فيها، بس في بعض الأسهم مثل ASML، ST مايكرو إلكترونيكس، إنفينيون تدعم ارتفاعات الأسهم الأوروبية اليوم. بس لاحظوا معي آسيا، النيكي استفاد من تراجع الين، هذا بيفيد أسهم الشركات المصدرة مثل السيارات، فرأينا الين متراجع بقوة يقترب الدولار على الين من 162، وبالتالي هي الأسهم اليابانية على الشاشة على ارتفاعات قوية. الكوسبي اليوم ارتد ب 5% صعود، بينما الهانغ سانغ بقي تحت بعض الضغط. هذه العقود الأجلة الآن مشاهدينا، أو قبل ذلك إغلاقات وول ستريت يوم أمس كانت على نزول خاصة على أسهم الناسداك اللي فيها أسهم التكنولوجيا قبل نتائج مايكرون. نلقي نظرة على الناسداك فأذن أغلق على تراجعات، ولو أنه قلص الخسائر مع نهاية الجلسة. اليوم العقود الأجلة قصة أخرى، الفيوتشرز عم بتدل على ارتفاع ب 2.25% على الناسداك عند افتتاح الولايات المتحدة الوول ستريت بعد قليل، والأس إن بي أيضا يشير إلى ارتفاع. بينما أسعار الذهب تواصل التراجع، الأونصة كسرت الأربعة ألف دولار يوم أمس ولا تزال عن 3977 دولار لأونصة الذهب، والفضة كسرت 60 دولار يوم أمس ولا تزال. بأسعار العملات الدولار رابح، اليورو عند أدنى مستوى بعدة أشهر بسبب فرق الفائدة، توقعات هي أنه الفيدرالي رح يرفع الفائدة بسبتمبر، والأسواق تترقب رفعين للفائدة لما تبقى من العام. على كل اليوم عندنا أرقام البي سي إي بعد قليل تعطينا فكرة أوضح عن توجهات الفيدرالي، هذا يرفع الدولار، بينما الإي سي بي متوقع أن يرفع مرة واحدة الفائدة لما تبقى من العام، وهذا يضغط على اليورو. والدولار على الين عن 162 رغم توقعات بأن يقوم الياباني المركز الياباني بتشديد السياسة النقدية. نظرة على عوائد السندات الأمريكية، لا تزال على ارتفاع ولكن كانت تراجعت بقوة بالأيام الماضية، عم نتحدث عن عائد العشر سنوات إذا فينا نشوفه تحت 4.5 عند 4.40، وعائد 30 سنة بذكر أنه قبل أيام كان 4.93 تقريبا، اليوم عند 4.86.
تراجعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لمضيق هرمز بأكثر من 50% خلال الأيام الستة الماضية، في مؤشر على تحسن الثقة بسلامة الملاحة بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. وقال وسطاء تأمين أن أقساط تأمين الشحن البحري انخفضت من نحو 5% من قيمة السفينة إلى قرابة 2% بعد احتساب الخصومات.

وفر مئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة، فيما كانت بعض ناقلات النفط العملاقة تتحمل تكاليف تأمين بملايين الدولارات أسبوعيا خلال ذروة التوتر. وبحسب شركة كابلر، عبرت 172 سفينة عبرت المضيق منذ 18 من يونيو. كنا نرى على كل على الشاشة تراجعات مزيج برنت اليوم إلى ما دون 73 دولار، وهذا لا شك يضغط على سوق الأسهم السعودية. سنلقي نظرة عليها بعد قليل، ولكن لنبدأ من الأخبار الاقتصادية السعودية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر أبريل ب 9.3% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة صادرات النفط التي سجلت نموا بلغ 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، فقد سجلت نموا ب 4.5% شاملة إعادة التصدير، مدفوعة بارتفاع السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الصادرات المحلية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير ب 7.3%. في أخبار الشركات المدرجة، حصلت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكم على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لإنشاء مصنع ميثانول جديد في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1,800,000 طن متري. وأوضحت الشركة أن المشروع المملوك بالكامل لسبكم يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطتها التوسعية في قطاع البتروكيماويات، متوقعة أن يسهم عند اكتماله في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنحو 45%. وأضافت سبكم أن المشروع سيعزز التكامل التشغيلي مع أصولها الحالية، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحسن العوائد الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. نظرة على سهم سبكم الذي يرتفع بقوة اليوم بعد هذه الأخبار 5%، كانت 6% قبل قليل مكاسب سبكم، لأنه عم نتحدث عن اللوكيشن لقيم تسمح لها برفع الإنتاج ب 45% عند اكتمال هذا المصنع الجديد، ولذلك السهم يستفيد بقوة رغم أنه هذا موضوع بده وقت ليبدأ التشغيل التجاري للمصنع. في أخبار العقار، يوم أمس كنا رأينا ارتفاعات قوية على الأسهم العقارية من بعد قرار مجلس وزراء تحديد النطاقات الجغرافية التي يسمح للأجانب بالتملك فيها. اليوم في جني أرباح على القطاع العقاري بالمدرج بالسوق، ولكن بموازاة ذلك يبدو أنه يوم أمس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقعت مجموعة من اتفاقيات التطوير العقاري بمنطقة مكة. البداية من شركة لدن للاستثمار، هي شركة مدرجة بالسوق بنمو، وقعت على الاتفاقية الإطارية الخاصة بمشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية بمكة المكرمة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ويخص المشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية في مكة ضمن برنامج الأحياء المطورة عبر إنشاء صندوق عقاري برأس مال لا يقل عن 4 مليارات ريال، وتصل مدة إنشاء الصندوق للمشروع إلى 5 أعوام قابلة للتمديد لعامين إضافيين، مع توقعات بأن تظهر أرباح المشروع على أعمال الشركة ابتداء من العام المقبل وحتى نهاية المشروع. سهم لدى كان على ارتفاع اليوم، نلقي نظرة عليه، ارتفاع ب 3%. الأسهم العقارية تجني أرباح من بعد ارتفاعات قوية. مسار من ضمنها قفزت 10% يوم أمس، اليوم تتراجع ب 3.5%. ما دم ذكرت مسار، في خبر على مسار مكة لنتحدث عنه مع نظرتنا على سوق الأسهم السعودية. مشاهدينا، مؤشر السوق السعودي اليوم على تراجع، من ناحية ضغط من الأسهم العقارية التي رأيناها، ومن ناحية أخرى ضغط من النفط، تراجعات النفط، هذا كله يؤثر سلبا. أحجام السيولة حتى الساعة بحدود 3.5 مليار ريال سعودي. مؤشر السوق فأيضا على تراجع بنصف النقطة المئوية كما نرى. يوم أمس اليوم يكسر 11,000 نقطة، بالأمس انخفض ربع نقطة مئوية. هلأ في أمر ملفت، أمس قبل الإغلاق صار في بيع حاد على أسهم البنوك، سنلقي نظرة عليها الآن. بس خلينا نبدأ أولا بالأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بالسوق السعودية. الراشحي اللي صار عليه بيع يوم أمس اليوم يرتد، والإنما كان على ارتفاع قبل قليل. أرامكو مع تراجع النفط برنت يكسر 73 دولار، هذا يضغط على أرامكو. الذهب تحت 4,000 دولار، هذا يضغط على معادن. سبكم مع اللوكيشن للقيم ارتفاع 5%. مسار تحدثنا عنها، هلأ مسار ومكة عندهم تحالف مع شركة اتحاد الراشحي العقارية لإنشاء صندوق مع شركة استثمارية بقيمة 6 مليار ريال. يوم أمس وقعوا الاتفاقية مع الهيئة الملكية.

0: الأمريكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتطوير منطقتي الهندوية الجنوبية والهندوية الغربية، وهما محاذيتين لمشروع وجهة مسار التابع لمسار. فإذن قيمة العقد 6 مليار، السهمين على تراجع اليوم لأنه يجنيان أرباح. أيضا هيئة مكة وقعت يوم أمس مع تحالف آخر اللي هو الماجدية مع ركاز العقارية والجادة الأولى للتطوير العقاري. هذا التحالف سيؤسس صندوق مع جدوى بقيمة ملياري ريال لتطوير منطقة الهندوية الشرقية. وتقول الماجدية بأنه الأرباح صندوق فإذا قيمته مليارين، ما هي الاستفادة؟ في أولا أتعاب سعي 2.5% من مبيعات المشروع، في رسوم تطوير للتحالف 15% من التكاليف الإجمالية للمشروع، وفي أداء في 14% فوق معدل الـ IRR اللي هو العائد الداخلي المستهدف للصندوق عن 8%. فهذه هي يعني الأرباح اللي ستجنيها الأسهم اللي مرتبطة أو الشركات المرتبطة بالتحالف، من ضمنها الماجدية. مع ذلك الماجدية اليوم تجني أرباح. سريعا إلى الأسهم التحركا الأكثر تحركا صعودا ونزولا والبنوك. فإذا الأكثر ارتفاعا النسيج اللي هي كانت السريع سابقا، هي مضاربة اليوم، وثمار المطاحن الأولى. المسار الشامل أيضا ملفتة الارتفاعات عليها ب 3.25%. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ هي مختلفة عن مسار أم القرى. التطويرية الغذائية فيبكو دار الأركان تجني أرباح اليوم، بالأمس كانت قفزت مع الأسهم العقارية وبوان على تراجع 4.7%. وأخيرا بس نظرة على البنوك لأنه كانت هي سبب التراجع يوم أمس، اليوم الراجحي مرتفع بس باقي البنوك يبقى عليها بيع. نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية. هذا السهم اليوم أو هذه المعايير تنطبق على سبكم العالمية، الصحراء العالمية للبتروكيماويات. أكيد من بعد خبر اللقيم الذي تخصيص اللقيم الذي ستحصل عليه من وزارة الطاقة، السهم اليوم مرتفع ب 5%، وصل أعلى من ذلك إلى 15.07، وهذه أكبر وتيرة ارتفاع يومية في شهرين، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 3 أضعاف في المتوسط اليومي. نلقي نظرة على أداء سهم سبكم على مدار 5 جلسات، مرتفع ب 5%. ماذا عن أدائه خلال شهر رغم ارتفاعات اليوم؟ تقريبا بدون تغيير على مدار شهر. منذ بداية العام سهم سبكم متراجع ب 1.6%، وخلال 52 أسبوع متراجع بحوالي 22%، وهذا أسوأ أكيد من تاسي الثابت تقريبا خلال 52 أسبوع خلال سنة. ماذا عن أساسيات سبكم؟ السعر إلى القيمة الدفترية أقل من مرة، عن 0.7 مرة. عائد توزيعات النقدية ديفيدند ييلد 6.8%. هناك 13 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 4 توصي بالشراء، 8 توصي بالاحتفاظ، وتوصية واحدة بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 17 ريال و16 هللة، وهو أعلى ب 20% عن سعر آخر إغلاق يلي هو إغلاق الأمس. من يمتلك سبكم؟ كبار المساهمين، شركة مجموعة الزامل القابضة تمتلك 8.8%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت، وأي ملكية تقل عن 5% لا تظهر، هي ضمن 91%. للمزيد حول أداء السوق السعودية معي من جدة السيد علاء الإبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال. أهلا وسهلا أستاذ علاء. اليوم ضغط على السوق، على النفط أكيد متراجع بقوة، وعم نشوف توصيات من المحللين بتخفيض توقعاتهم للنفط، ولكن أود أن أسمع الأسباب من وجهة نظرك، ما هي أسباب هذه التراجعات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه شكرا على الاستضافه.
0: يا هلا.
1: طبعا ما في شك انه السوق السعودي يعني من فتره طويله، سنه تقريبا، هو يراوح المستويات يعني في نطاق 1000 نقطه. مؤخرا بعد التوترات الجيوسياسيه اثبت السوق السعودي يعني صلابته وكفاءته وعدم الانجرار او الانخفاض بشكل كبير الى مستويات دون 11000، وارتفع الى ما اعلى 11000 نقطه. طبعا السوق السعودي او تحديدا الاسواق بشكل عام تضررت، او خلينا نقول تعرضت لارتباك كبير بسبب التوجهات بدايه العام من ناحيه تخفيض اسعار الفائده، ومن ثم ارتفاع اسعار الفائده، وتوقعات بالعكس ان يكون هنالك رفع لاسعار الفائده خصوصا من الفدرال الامريكي. طبعا ما في شك مثل هذا القرار يربك اداء الاسواق المتعاملين فيه، هذا القرار يؤثر بشكل مباشر وسريع على اسواق الاسهم بشكل يعني خلينا نقول ملموس. لأنه

0: تؤثر بداية على ربحية الشركات، خصوصا الشركات التي لديها قروض، معدلات قروض عالية، ولدينا شركات كثير في السوق السعودي ذات رأس مال كثيف ومؤثرة في القطاع السوق السعودي مثل قطاع الكيماويات، الطاقة، وغيرها من الشركات القيادية التي لديها قروض وتتأثر بارتفاع سعر الفائدة. هذا تأثير مباشر على ربحيات الشركات، تؤثر أيضا على مقدرة الأفراد والشركات للحصول على تمويل بالهامش الاستثمار حتى والمضاربة في السوق السعودي. ولاحظنا انخفاض كبير في معدلات السيولة في السوق السعودي بسبب أنه كثير من المحافظ تخلت عن مستهدفاتها بالاقتراض بالهامش والمضاربة في السوق، وهذا كان رائج في السوق السعودي على فكرة. هذا سبب لانخفاض السيولة، سبب مباشر. أيضا ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر في جاذبية الأسواق الأسهم بشكل عام، لأنه عندما تصدر بنوك عوائد أو يعني سندات بعوائد أو صكوك تتجاوز 6 أو 7%، أضف إلى ذلك منصات التمويل المباشرة أو غير مباشرة سواء بمختلف أشكالها والعوائد المغرية التي تقدمها للأفراد، فطبعا هذا يسحب جزء كبير من سيولة الأفراد، وهذا أيضا عامل أساسي في انخفاض معدلات السيولة في السوق السعودي. طبعا أضف إلى ذلك ثورة الذكاء الاصطناعي وشركات التقنية في السوق الأمريكي ووجود وسائل سريعة وبسيطة لاستثمار الفرد السعودي في مثل هذه الأسواق أو حتى في المنصات الأخرى في السوق السعودي، هذه أيضا ساهمت بمغادرة جزء كبير من السيولة إلى أسواق أخرى في ظل التذبذب واتجاه السوق السعودي إلى مستويات عرضية مدة طويلة، وهذا يعني يؤثر على جاذبية السوق ومقدرة الأفراد على تحقيق أرباح عالية. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة السوق السعودي يعني حتى الشركات القيادية ارتفاعاتها في حدود من 5-4 إلى 6%، ثم تحصل عمليات جني أرباح. هذا مرد إلى إنه الشركات وكبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية ليست هي العامل الأكبر أو الفاعل الأكبر في السوق السعودي بالمقارنة مع الأفراد، ولهم التأثير الأكبر حاليا على التداولات في السوق.
1: على فكرة عم نرجع نشوف شوية مضاربة على أسهم أصغر حجما عم بتسجل يعني تحركات قوية، بس ليس كما ذكرت ليس هناك من زخم، بعدنا أحجام التداولات بعدها ضعيفة، بالأمس اقتربنا من 5 مليارات ريال. أستاذ علاء، لابد أن نعرج على موضوع القطاع العقاري، كل هاي الأخبار باليومين الماضيين، ارتفع القطاع بشكل كبير جدا يوم أمس بعد تحديد النطاقات الجغرافية لتملك الأجانب، اليوم في جني أرباح كأنه نصف الأرباح تعود وتتبخر اليوم على الأسهم، هل استفاد منها المضاربون هاي الأخبار؟ لأنه هذا موضوع بده وقت يعني لحتى يبلشوا، أكيد بيوسع قاعدة المستثمرين للمشاريع العقارية بهاي المناطق، بس بده وقت لتتحقق.
0: طيب خليني بس أعرج على جزئية مهمة أنت ما أكملت حديثي فيها، يعني الجانب الإيجابي، وحنعرج على موضوع العقار، الجانب الإيجابي أنه خفاض أسعار النفط و يعني خلينا نقول عدم تفاؤل بعض المستثمرين أو كثير من المستثمرين أنه انخفاض أسعار النفط هذا يؤثر على شهية التداول في السوق، هذا الشيء للأسف يؤثر على صغار والأفراد المتداولين في السوق. نحن نعلم كمستثمرين وبيوت خبرة في السوق السعودي أن الاقتصاد السعودي بدأ يعتمد بشكل كبير على المشاريع الكبرى، على الإيرادات خارج النفط، فبالتالي لدينا قطاعات رئيسية في السوق السعودي مثل قطاع البنوك، هو القطاع الريادي، هو القطاع الواعد، وهو القطاع الذي يتوقع أن يستفيد بشكل كبير من نمو الاقتصاد السعودي. سمعنا أخبار من بداية العام، نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، ومؤخرا تم اعتماد اللائحة التنفيذية لسماح للمستثمرين الجانب الاستثمار في السوق السعودي في القطاع العقاري، هذا ما في شك أنه سيؤثر بشكل كبير وملموس بشكل مباشر على شركات التطوير العقاري وعلى القطاع العقاري بشكل عام، وأيضا على السيولة في النظام ككل المصرفي، وأيضا على ربحية البنوك اللي أساسا قطاع البنكي يحقق أداء جدا إيجابي في ظل خلينا نقول يعني انحسار أو يعني شح نسبي في السيولة، ولكن البنوك بإدارتها يعني والتوجيه استثماراتها وتمويلاتها إلى القطاعات الأكثر حاجة والأكثر فاعلية في السوق السعودي ستحقق نتائج جدا إيجابية تساعد القطاع سواء القطاع العقاري أو القطاعات الأخرى في يعني تحقيق مستهدفاتها. بالتالي لدينا القطاع العقاري، لدينا القطاع البنكي، لدينا القطاعات الخدمية بشكل عام.

0: عام، قطاع الرعاية الصحية، قطاع التعليم، قطاع التأمين،
1: نعم
0: جميع القطاعات واعدة بإذن الله في أسواق السوق.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ علاء البراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، شكرا على هذه المداخلة، أهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه كوالكوم تستحوذ على صفقة مودولر بقيمة تقارب الأربعة مليارات دولار.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في منطقة تغيرت فيها الخرائط الاقتصادية مرات عديدة، هناك أسماء لم تكتفي بمواكبة التحول بل ساهمت في صناعته.
2: كانت وصية الجد الكبير تكون النزاهة والصدق في المعاملة وضم العائلة. العائلة مهمة والعمل مهم، ولازم فصل العائلة عن العمل. احنا مهتمين في أشياء لها علاقة بالتكنولوجيا. القسم الواعد هو العقار والتكنولوجيا.
1: ما الدور اللي بيلعبه الإرشاد والتوجيه في تأسيس هكذا شركة عبر الأجيال؟ فوزي كانو الرئيس الجديد لمجموعة كانو.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: أهلا وسهلا بكم من جديد. في جرس الإغلاق رفع بنك جي بي مورغان تشيس مستهدفه لمؤشر اس ان بي 500 بنهاية العام الحالي إلى 7800 نقطة بدلا من 7600 نقطة سابقا، معتبرا أن الأسهم الأمريكية تقترب من سيناريو أكثر تفاؤلا بدعم من قوة أرباح الشركات وزخم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويرى البنك أن المؤشر يمتلك مجالا للصعود بنحو 6% مقارنة بمستويات إغلاق الثلاثاء، رغم التراجعات الأخيرة التي ضغطت على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. ويستند هذا التفاؤل إلى تعديل توقعات نمو الأرباح صعودا إلى نحو 20% في المتوسط خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع اقتراب خطة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي من التضاعف. تعتزم كوالكوم الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مودولر في صفقة مبادلة سواب، مبادلة أسهم تقترب قيمتها من 4 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز حضورها في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وبموجب الصفقة ستصدر كوالكوم ما يصل إلى 19,200,000 سهم لمساهمي مودولر، ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي. تشهد أوروبا موجة حر استثنائية دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وسط اضطرابات واسعة في حركة السفر

0: وإغلاق عدد من المدارس. وسجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة لشهر يونيو على الإطلاق بعدما بلغت 36 درجة مئوية في جنوب إنجلترا، فيما شهدت فرنسا لليوم الثاني على توالي أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخها. وفي فرنسا ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الغرق إلى 48 حالة خلال الأسبوع الماضي، مع توجه أعداد كبيرة من السكان إلى الشواطئ والأنهار هربا من موجة الحر الشديدة. وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إغلاق مدارس في عدة دول أوروبية، كما تسببت في تعطيل واسع لحركة النقل والسفر. الأسواق الأوروبية اليوم فيها بعض الارتفاعات، لنسأل كارينا عن أدائها وما نترقبه في الجلسة الأمريكية. تنضم إلينا الآن من لندن كارينا، مساء الخير. لنبدأ بول ستريت، الفيوتشرز تدل على ارتدادة قوية على الناسداك، ولدينا أرقام التضخم المهمة أيضا نترقبها.
1: ارتدادة قوية جدا، لأن العقود الأجلة للناسداك تشير إلى ارتفاع ب 2% بالنسبة لمؤشر التكنولوجيا الأمريكي، والأسهم التي سمعنا أخبار منها يوم أمس تواصل الارتفاع، ارتفعت ليلة أمس والارتفاعات مستمرة لمايكرون، السهم يرتفع بحوالي 17% في التداولات الأولية. إذا ما تأكدت هذه المكاسب عند الافتتاح، من الممكن أن تضيف شركة مايكرون من ناحية القيمة السوقية 200 مليار دولار لقيمتها السوقية، وقد تصل قيمة مايكرون اليوم 1.3 تريليون دولار، بمعنى أنها ستكون من أكبر الشركات الأمريكية إذا ما يعني احتفظت بهذه المكاسب التي تحققها في الوقت الراهن. وطبعا هذا على خلفية النتائج الإيجابية، طلب قوي على الرقائق التي تصنعها، ورفع توقعاتها المستقبلية للربع الرابع إلى نطاق 50 مليار دولار إيرادات متوقعة مستقبليا. كوالكوم أيضا سهم يرتفع بقوة في التداولات الأولية، على فكرة سهم مايكرون مرتفع بحوالي 200% منذ مطلع السنة، وسهم كوالكوم مرتفع بحوالي 50% منذ مطلع السنة الجارية ويحقق مكاسب في الوقت الراهن. قالت لنا كوالكوم أنها تتوقع إيرادات ب 15 مليار دولار أمريكي من الديتا سنتر سيلز، أو الرقائق التي تستخدم في مراكز المعلومات، بحلول عام 29، وأبرمت شراكة جديدة مع ميتا أيضا لتوفير أو لتزويد ميتا بالرقائق التي تصنعها. ويسترن ديجيتال، ساندسك، سيجيت، كل الأسهم المعنية في هذا المجال ارتفاعات ما بين 9 و 15%. مارفل، برودكوم، إنفيديا، كلها تحقق مكاسب اليوم نادين. فواضح أنه الإيجابية تعم الأسهم الأمريكية بسبب قطاع التكنولوجيا. نأتي إلى البيانات الاقتصادية، هل يمكن أن تكسر موجة الارتفاع التي نشهدها؟ لأنه لاحقا اليوم وبعد ساعات قليلة ستصدر أرقام التضخم المفضلة للفيدرالي، مقياس مؤشر الاستهلاك الشخصي الذي بشكل رئيسي أو الهيدلاين من المتوقع أن يقفز إلى 4.1% من 3.8%. الرقم الأساسي أيضا من المتوقع أن يرتفع من 3.3% إلى 3.4%، وفي كل الحالات هذا أعلى بكثير من 2% المستهدفة من قبل الفيدرالي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج. روبيو يؤكد أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة مع وكلاء إيران. روبيو يصف اجتماعاته مع دول الخليج بالمثمرة جدا، ويؤكد أن هذه الدول لا تدعم فرض أي رسوم على الممرات المائية. مجلس التعاون الخليجي يرحب بكل الجهود لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة، ويؤكد على أن أي تفاهمات يجب أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج. وزير

خارجية عمان يقول إن الترتيبات بشأن هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم. 57 سفينة تبحر عبر هرمز بين 23 و25 من يونيو الجاري ضمن خطة الإجلاء الأممية. مصادر للعربية تتوقع إعلان النوايا اليوم بعد توصل لبنان وإسرائيل لصيغة متقدمة. مصادر العربية تفيد بموافقة مبدئية بين لبنان وإسرائيل على المناطق النموذجية. كاتس يقول إن كل دولار يدخل إلى إيران سيجد طريقه لوكلائها في المنطقة. القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن تل أبيب ستواصل السيطرة على معظم مناطق جنوب لبنان وأنها ستنسحب فقط من مناطق محدودة. مقتل جندي إسرائيلي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد جهاز التصنيع في حركة الجهاد بغارة على خان يونس في غزة. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 164. هيئة المسح الأمريكي تؤكد أن زلزال اليوم في فنزويلا هو الأقوى منذ عام 1900. 212 وفاة في إسبانيا منذ مطلع الأسبوع الحالي على ارتباط بموجة الحر. فرنسا تعتقل ناقلة نفط خامسة تابعة لأسطول الظل الروسي. المفوضية الأوروبية تؤكد أن أمريكا أصبحت أكبر مزود لأوروبا بالغاز المسال. الاتحاد الأوروبي يقر الموافقة النهائية على الاتفاق التجاري مع أمريكا. ميتا ومايكروسوفت ترصدان عشرات المليارات من الدولارات لتأجير مراكز البيانات. والخطوط السعودية الأقل شكوى بين مقدمي خدمات النقل الجوي بالمملكة في مايو الماضي. ومن أخبار المونديال، المغرب يتخطى هايتي ويتأهل إلى الدور 32. والبرازيل تحسم صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على اسكتلندا. سويسرا وكندا تتأهلان إلى الدور 32 في منافسة المجموعة الثانية. المكسيك تتصدر المجموعة الأولى بثلاثية في التشيك. جنوب إفريقيا تعبر إلى الدور 32 على حساب كوريا الجنوبية. قطر تودع البطولة بالخسارة أمام البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف لهدف. ألمانيا متصدرة المجموعة الخامسة تواجه الإكوادور التي تبحث عن الفوز فقط من أجل التأهل. تونس تبحث عن وداع مشرف أمام هولندا. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهير.

0: البلاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الملاعب مع فيصل الجفن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال على إذاعتكم العربية FM. شركائي في حلقة اليوم عبد الرحمن الجماز من الرياض، السعود الصرامي من الرياض، ومساعد العمري من جدة. مساكم الله بالخير أبو عبد العزيز، حياك الله.
3: مساك الله بالنور يا أبو محمد، أرحب فيك ورحب في الزملاء الكرام، وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بذائقة ومشاهدي برنامج ملاعب مع فيصل الجفن
2: بإذن الله. أبو فهد مساك الله بالخير.
4: بالخير والعافية، رحب فيك ورحب في المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفن، ورحب بالأستاذ عبد الرحمن وبالكابتن مساعد. بإذن الله تكون حلقة مفيدة يا كابتن.
5: الله يسعدك.
2: بإذن الله. مساك الله بالخير يا مساعد.
5: مساء الخير أبو محمد عليك وعلى الزملاء الأعزاء، أبو عبد العزيز الأستاذ عبد الرحمن الجماز، وعلى العزيز والغالي أبو فهد، وعلى مستمعي ومشاهدي العربية FM. وبإذن الله أنها تكون حلقة مثرية لذائقة المستمعين والمتلقين.
2: كما رحبت في شركائي في حلقة اليوم، أيضا أرحب بكم لمتابعتنا من خلال البث المباشر في منصة إكس ومنصة اليوتيوب وفي منصة شاهد، سواء لهذه الحلقة والحلقات الماضية بإمكانكم مشاهدتها هناك في منصة شاهد. قبل ما أبدأ في محاورنا أبو فهد وأبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز إحنا اتفقنا أنت عبد الرحمن وأبو عبد العزيز هنا
3: على الكبير.
2: كيف شفتوا المباراة الأخيرة إسبانيا؟ ما سمعت رأيكم أبو عبد الرحمن.
3: شوف يعني كنتيجة متوقعة، يعني يمكن كنا احنا نحكي انه المنتخب السعودي فيما لو نجح في التعادل مع منتخب الأرجواي اوكي، وفي خسارة من منتخب اسبانيا، والفوز لاحظ انه مشروطة مقرونة بالفوز على
2: جبل
3: منتخب الراس الاخضر، انه ستكون نتيجة مقنعة. انا بالنسبة لي النتيجة ما هي اشكالية، يعني بالنسبة للمنتخب الاسباني احد اهم المرشحين لنيل كاس العالم، الخسارة باربعة. اللي كان ما هو كويس شكل الفريق، يعني شكل الفريق، يعني انت تشوف فرق تخسر بنتائج، هذه كرة القدم، بس على الاقل تشوف فريق واقف على في ارض الملعب. كم كان المنظر محزن بصراحة في مباراة اسبانيا.
2: اسبابه
3: شفت عدد الأسباب، يمكن أنا وفهد أكثر ناس كنا نقاتل على هذا الجانب، نقول لهم والله ما عندنا مواهب. أنا خليني برجع يمكن من عام 2002، ترى دائما كل خسارة نرجع لهذا الموضوع، أنه والله ما في أكاديميات، أنه ما في. الآن أنا اللي ثابت لي على الأقل من خلال المرحلة كاملة كلها، والله العقود الباهظة اللي يأخذها اللاعب السعودي وهو لا يشارك ولا يلعب ولا شيء، لا تعطي حافز ولا وتقتل الشغف بداخله. تصور انه انا في خضم هذه مثلا هذا الهجوم وهذا الانتقاد اللي وجه اللاعبين السعوديين، انا اشوف مثلا في لاعبين الان لا يتواجدون في المنتخب مشترطين او يقدم لهم عروض 10 مليون في كل
2: العقود الضخمه، واحد من الاسباب
3: اللي انا اراها سبب مهم جدا جدا.
2: أبو فهد،
4: شوف أكيد أن مباراة الأخضر ضد أسبانيا لم تكن جيدة، لا من الناحية النتيجة ولا من ناحية الأداء، لكن إحنا المباراة الآن أصبحت في بطون التاريخ. اليوم إحنا عندنا فجر السبت حتكون مباراة حاسمة، وهي أمام الجبل الأخضر. أنا ودي
2: الرأس الأخضر.
4: أو الرأس الأخضر. أنا ودي أن إحنا خلال الساعات القادمة حتى نهاية المباراة أن إحنا نشتغل على تحت عنوان اتركوا التعصب وشجعوا منتخب البلد. يعني المنتخب السعودي الآن لازم أن إحنا نبث الطاقة الإيجابية، سواء في الجهاز الفني، في الجهاز الإداري، في الجهاز الطبي، في اللاعبين، ندعم اتحاد الكرة، ندعم وزارة الرياضة وزيرها، يعني ومع عدد من الأعضاء تاركين كل شيء من أجل دعم المنتخب اتحاد الكرة. فإحنا أقول يعني للشباب

0: اللي دائما يبثون الطاقة السلبية، سواء إعلاميين، مغردين، غيرهم. ترى إذا عندكم انتقادات ممكن تأجلونها ترى 72 ساعة، بس ادعموا المنتخب الآن، ادعموا المنتخب بإذن الله إن شاء الله يصير.
1: بس الإعلام له دور.

0: انتقاداتك. ان شاء الله يوم السبت يكون فطورنا دسم ونفوز ونتأهل. يعني انا بعطيك معلومة للتاريخ، الان لو اخذنا المنتخبات العربية جاية على قارتين، قارة افريقيا وقارة اسيا، اذا قلنا انه يتصدر القائمة عرب افريقيا واسيا هو المنتخب المغربي بسبع انتصارات، ثم المنتخب الجزائري ثم انتصارات انتصارات في كل البطولات، في كل البطولات في كل المشاركات سبع انتصارات، ثم المنتخب الجزائري. المنتخب السعودي هو الثالث، يعني احنا فزنا على الارجنتين بطل العالم.
1: لا اذا تتكلم عن فوز انا اعتقد الثانيه السعودي.
0: لا لا لا, لا الجزائر
1: اعتقد الثانيه السعوديه على كل حال. اعتقد السعوديه الثانيه.
0: لا الجزائر انا اعتقد انها حققت اوكي اذا كان الثاني هذا خبر اكثر سرور بالنسبه لي واكثر دقه منك، لكن انا اقول يعني هذه معلومه مهمه، ان مثلا الان المغرب هي الاول، السعوديه الثاني، السعوديه على عرب اسيا الاول على عرب اسيا. انا فزت على الارجنتين، فزت على المغرب، فزت على مصر، وفزت على بلجيكا.
1: والناس اللي مزعلهم المستوى مو النتائج، يعني انه انت كلاعبين تذهبون الى هالبطوله الكبيره، المفروض مستوياتكم مثل ما تقدمون لانه يسيء لنا احنا انه انتم قاعدين تسوون الدوري وتدفعوا مبالغ عاليه وتجيبوا لاعبين اجانب، بالاخير هذول لاعبينكم.
0: طيب اوكي، بس انا اقول لك انا ما اطالب بعدم النقد، انا اطالب بتاجيله.
1: طيب خلاص معناته
0: انا لا شوف، يعني مثلا انا متفوق على مصر، مصر اللي مشاركه في كاس العالم من 96 سنه ترى ما حقق اول فوز تحققه على نيوزيلندا، اول فوز. العراق ما حققت اي فوز، الدول العربيه الثانيه ما حقق. فانا اقول لك برضو لازم تشوف تاريخ منتخبك، يعني مو هم معقول انه اذا تعادل المنتخب او خسر المنتخب اشوف الموالين للنصر يروحون يحطوا لي صوره واحد يرون انه هو المناسب لرئاسة اتحاد الكرة، يقوم يردون عليه الهلاليين يحطون واحد هلالي، يقوم يردون عليه الشباب.
1: طيب نعجل النقد، وش رايك عشان افتح الملفات؟
0: انا علشان كده
1: انا ابغى بس ردة فعل اولية على مباراة اسبانيا فقط.
0: أنا
1: اذا تبغون نناقشها باستفاضة نأجلها الى بعد السبت.
0: شوف انت انتهت انا اتكلم لك يا رب، احنا نبغى تعبئة اعلامية جماهيرية يشاركنا فيها ابطال السوشيال ميديا.
1: طيب.
0: في كل شرائحه، ان احنا ندعم المنتخب. ترى يعني ليس يعني من البطولة اللي انت تبحث عنها يا ناقد انك تكسر مجاديف المنتخب. يا اخي المنتخب مصروف عليه ملايين، يا اخي ادعمه.
1: هو ما تكسر مجاديف بعد، احنا ما نقدر نلوم الناس اللي زعلانة على المستوى ويتكلمون من طيب حرطة نقول انتم تساهمون طيب بتكسير.
0: يعني الان ماذا يضير المنتقدين لو اجلوا الانتقاد الى يوم السبت؟ طيب. اذا كانت النتيجة ايجابية وصعدنا للدور الثاني، يعني على الأقل أشد بالناس. أنا هذا قصدي أنه ترى تأجيل الشيء لا يضرك ولا يجي. يعني الآن ممكن الآن الناس لما تسمع كلامي أنا بتقول هذا مطبل، ها؟ إذا كان والله التطبيل لمنتخب البلد تهمة، أنا أشوفها شرف.
1: لا أنت حددتها، أنا أشوفها شرف. أنا أشوفها شرف وليس تطبيل. مساعد، كيف شفت مباراة إسبانيا؟
2: أبو محمد، مباراة إسبانيا أنا بختصرها في عدة نقاط. نحن لا نجيد البناء ونعتمد على ردة الفعل. إيش يعني لا نجيد البناء؟ نحن حققنا فوزا معنويا من خلال تعادلنا مع الأوروغواي. هل بنينا عليه؟ كيف نهيئ ونحضر اللاعب للقاء الأصعب؟ هذا واحد. نحن نعتمد في مباراتنا القادمة على ردة الفعل، ردة فعل اللاعبين. فلذلك نحن ليس لدينا رؤية كيف نستفيد من الإيجابيات اللي قالها أبو فهد، وليس لدينا رؤية كيف نمتص السلبيات التي حدثت. اليوم نحن معتمدين على الله ثم على ردود أفعال اللاعبين، وهذا ما سيحدث بمشيئة الله. صباح السبت ستكون للاعبين ردة فعل. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنهم حرج كبير جدا من الشارع الرياضي، لأنه نحن أنا مؤمن بكرة القدم أنه إن لم تكن الأفضل فعليك أن تعرف كيف تتصرف. نحن لم نكن الأفضل ولم نكن نعرف كيف نتصرف.
1: هم ساعد المحبط أنه الآن مو على النتيجة، هذا في علم الغيب والكل مجتهد نصيب. أنت تقدم او تأدي مستوياتك المطلوبة، ما حد طالبك انك تجيب كاس عالم. لكن اللي صدم الناس انه مو بدور اللاعبين اللي احنا نعرف، ولا هذا المستويات، ولا هذه المبالغ اللي تدفع
3: العام. الشكل العام كان سيء.

0: كان فكانت من هالجانب غضب الناس.
1: أبو محمد غضب الناس لأنه ما رأيناه. بغض النظر أتفق معاك ترى في حكاية النتيجة وحكاية أنا ما أبغاك تروح تجيب كأس عالم، لكن غضب الناس لأنك أنت ما أعطيتني مستواك. أنت ما قد أنت ما عندك ثبات في الأداء، أنت ما عندك ثبات. أنت لو عندك ثبات في الأداء وقاعد تلعب كورتك اللي نعرفها أو اللي شفناها،
0: طيب
1: أنا أتقبل الخسارة. اثنين، ماذا يحدث في خلال 90 دقيقة؟ هنا يجب أن نعرف أنه في نقاط فنية تزيد الطين بلة. اليوم أنا لما يكون عندي أفضل محور ارتكاز محلي بقيمة كنو وألقاه على الدكة، عندي أفضل لاعب يبني لعب ويطلع لي بالكورة للمناطق الأمامية زي مصعب الجوير ويسحب، عندي لاعب بقيمة أبو الشامات يشتغل يمين وشمال ويضغط وإلى آخره، ولا لا أنا كمان أيضا عندي تدريب كمان لأخطاء التي حدثت في اللقاء. أملي اللي قاله أبو فهد إنه نحن نشتغل على النواحي النفسية والمعنوية، لعل هناك تكون ردة فعل أمام فريق شرس بالمقاييس الفنية، فريق تخطى الكاميرون ونيجيريا وإلى آخره وأثبت ذلك أمام أسبانيا والأورغواي. نستطيع سهل بمشيئة الله تخطيه لأنه نحن نمتلك ما لا يمتلكه. إيش هو اللي ما يمتلكه؟ هو فريق ذا يعتمد على السرعات ويترك مساحات خلفية مؤثرة، إذا لعبنا عليها بإذن الله إننا فايزين.
2: شوف ممكن يا أستاذ فيصل، شوف أنا أقول يعني أناشد وأنادي وأتمنى أنه صناع المحتوى في السوشيال ميديا يعني أقول للنصراويين وقفوا انتقاداتكم المباشرة وغير المباشرة للكابتن سالم الدوسري، وأيضا أقول للهلاليين وقفوا انتقاداتكم المباشرة وغير المباشرة لعبدالله الخيبري، وكذلك للاتحاديين وكذلك للأهلاويين. يعني أنا أعتقد أنه المنتخب أعتقد أنه المنتخب يتكون من هذه الأندية الأربعة المليانة جماهير وإعلام.
1: بس
2: لو إحنا فقط لمينا بعض وصرنا سند لبعض وعززنا للطاقة الإيجابية ورفعنا المعنويات، ترى الفرحة بتصير للجميع، ترى الفرحة في النهاية بتصير للجميع. أنا هذه اللي أنا أقولها، يعني أنها مجرد 72 ساعة نحرص على اللغة الإيجابية، نطلع هاشتاج جيد معاك يا الأخضر، معاك يا نجوم الأخضر، نفرح سوا يوم السبت بإذن الله. أنا عندي بإذن الله، بحول الله، بعون الله، توقع إن شاء الله أنها نتيجة إيجابية للأخضر بحول الله تعالى،
0: بإذن الله،
2: وبنبارك البعض بحول الله تعالى،
0: بإذن الله. عينا ماتنا أجرى لاعب الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الكوين 2 بمدينة أوستن تحت أشراف المدرب اليوناني دونيس، طبقوا خلال التدريبات مران الإحماء ثم تمرير الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخللهم مناورة فنية قبل أن تختتم الحصة التدريبية بميران على الكرات الثابتة، وواصل عبد الرحمن الصايبي برنامجه العلاجي المعد له تحت إشراف الجهاز الطبي الأخضر. يستعيد تمبكتي مدافع المنتخب السعودي في التدريبات الجمعية استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر، حيث تمكن تمبكتي من المشاركة في التدريبات بعد أن خضع لفحص طبي اطمأن من خلال الجهاز الطبي على حالته. وأيضا وصل منتخبنا إلى هيوستن صباح الخميس استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر المقرر صباح السبت ضمن الجولة الأخيرة من منافسة دوري المجموعة الحالية. افتتح المنتخب تحضيراته في هيوستن بحصة تدريبية مساء الخميس على ملعب نادي هيوستن ضمن البرنامج الفني الذي وضعه المدرب دونيس، وسيعقد ذلك مؤتمرا صحفيا، وسيخوض الأخضر بعد المؤتمر حصة تدريبية. أبو عبد العزيز، اليوم حتى الفريق اللي باقي لنا الرأس الأخضر منتخب مو سهل، واضح انه مو بسهل، صحيح انه يعني قبل ما تبدا البطوله كنا نعتقد انه هو الحلقه الاضعف،
3: صح؟
0: اليوم يجب انه نحطه في الحسبان،
3: حتى احنا كنا نتكلم في حلقات سابقه انه اصلا من الواجب يعني من الامور المحسومه انه يكون فوز المنتخب السعودي على منتخب الراس الاخضر، بس اللي قاعدين نشوفه لا، يعني تعادل
0: لا مو سهل،
3: مو سهل جدا، وبعدين حتى تعادلهم على الأورغواي بهدفين بهدفين يعني
0: اثنين
3: باثنين اثنين، كنت تشوف فريق قادر
0: يملك حارس متميز،
3: يملك حارس متميز،
0: عندهم خطط ثابتة، لهم شكل في الملعب،
3: لهم شكل طبعا. تشوف للتأسيس المنطقة

0: منتخب الرأس الأخضر طبعا هو يعتبر أو اتحاد حتى الاتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر هو من الاتحادات يعني يعتبر ترى
1: الناشئة
0: يعني تم تأسيسه في أو تم دخوله انضمامه لفيفا 1986 يعني تاريخ
1: قريب
0: تاريخ قريب قياسا
1: سنة.
0: قياسا بالمنتخبات الأخرى
1: سنة وربعين سنة.
0: اللاعبين طبعا هو لا يعتمد على اللاعبين اللي في الدور المحلي بحكم أن الدور المحلي ضعيف
1: 86 40 سنة
0: بحكم الدور المحلي دوري ضعيف جدا ويعتمد على
1: ترى هذا هو سؤالي اللي أنا كنت أنا مجهزه هل الآن أنت لازم كواحد مسير ومشرع للكرة عندك في استحالة يكون عندك دوري ومنتخب لازم تضحي بواحد عشان الثاني يعني اليوم مثلا إذا تكلمنا عن الدوريات بشكل عام تجد أنه الدول قليلة جدا اللي عندها دوريات وعندها منتخبات قليلة جدا يا دوري يا منتخب. اليابان اليوم اللي مرعب العالم آسيويا مثلا وماخذة القمة آسيويا بالمشاركات العالمية ترى الدوري حقها متواضع بس منتخب غير طبيعي
0: صح.
1: الدول الثانية نفس السالفة يعني اليوم مشاهد مثلا دول كبيرة تركيا اليوم طالع من المجموعات دوريهم يعتبر
0: دوري قوي
1: قوي وشابه لما يحصل الدوري السعودي بس منتخب متواضع
0: دوري قوي
1: هل هذه فعلا يعني حسابيا واقعيا يتختار هنا
0: أنا أعتقد إيه.
1: وعلى المسؤولين عندنا يختارون يا دوري يا منتخب.
0: إيه شوف إنك تصنع منتج دوري قوي زي اللي قاعد يصير عندنا يعني يمكن إحنا عنده كانت الآمال إنه يصل من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم أنا أعتقد إنه قفزات مهولة من 2023 بحكم الاستقطابات الكبيرة اللي تمت وحتى المتابعة الإعلامية وأنت تشوف يعني أي.
1: يعني قناعتك مستحيل يكون دوري منتخب.
0: بهذا الشكل لأنه أنت خاصة إن أنت ما عندنا لعيبة يلعبون في الخارج. شوف الناس أحيانا تقيس بالتجربة المغربية وفي ناس تقول كثير والله عشان المنتخب السعودي يطلع قوي لازم نستنسخ التجربة المغربية والأكاديميات والجامعات المغربية
1: مشكلة ما تقدر تستنسخها
0: بس أنا ميب صحيح إيه
1: بس ما تقدر حتى تقدر. لو ودك ما تقدر هذول مؤسسين برا مولدين برا
0: عايشين برا أنا بحث في أسماء لاعب المنتخب المغربي اللي في الدوري المحلي 3 لاعبين اللي مع المنتخب وكلهم حراس احتياط يعني تقدر. بمعنى أنهم كلهم وغير كذا أنهم مو كلهم ما هم محترفين في الخارج هم مواليد يعني أولاد البيئة بيئة أوروبا فينا نقول التجربة المغربية مستحيل أن حنا
1: نكررها صحيح.
0: طيب وش الحل الآخر عندنا شوف أنا أعتقد الموازنة ما بين دوري قوي بهذا العدد الكبير من اللاعبين الأجانب صحيح في لها إيجابياتها وشي تصنع عندك منتج قوي دوري متابع وأيضا بالاحتكاك ولكن الاحتكاك هذا ما
1: يمكن مدى يحتاج وقت عشان
0: يبين يحتاج وقت
1: طيب أبو فهد نفس السؤال اليوم حتى لو صح المثال على الكرة الإنجليزية اليوم كدوري أعظم دوري بالعالم لكن منتخبه لا يحرز بطولات فهل هذه المعادلة صحيحة؟
2: شوف الكرة الإيطالية أمس تم انتخاب رئيس جديد قالوا له إيطاليا حققت كأس العالم 4 مرات وتغيب للمرة الثالثة غابت 18-22-26 قال الذي أحدث الفوارق الفنية في كأس العالم هو التجنيس هو قال كذا قال اللي أحدث فإنجلترا ما تستطيع أنها تسوي دوري بهذا القيمة وهذا الارتدادات المالية الهائلة اللي بالمليارات من أجل أنها تقول أبغى أصنع منتخب يلعب شهر ويتوقف أنا الدوري عندي 10 شهور فمستحيل أني أنا أغير قرارات العناصر الأجنبية أحددها بأربعة وبخمسة أنا مخليها مفتوحة نفس الشيء في الدول الأخرى نفس الشيء إسبانيا استفادت من التجنيس فرنسا استفادت من التجنيس البرازيل والأرجنتين لا تجنس شوف أنت الآن الأرجنتين منتخب اللاعب الواحد البرازيل منهارة في أي وقت حتخرج من كأس العالم فأنا أقول لك
0: لن تذهب
2: يعني لما أنت تقول مثلا لما تقول تبغى دوري قوي وتبغى منتخب قوي أنا أشوف أنها معادلة صعبة
1: مستحيلة
2: صعبة.
1: طيب اليوم التجنيس بما أنه هذا الموضوع ذكره رئيس الاتحاد

0: هذا الإيطالي بأنه هو الفارق. طيب العالم دي هل هي جنست المواليد اللي عندها ولا جنست المواهب؟ حتى التجنس له شروط، يعني وش اللي سووه المنهجية اللي سووها ونجحت؟
1: شوف، فرنسا مستعمرة معظم دول أفريقيا التي الآن منها منابع النجوم. يعني مثلا فرنسا، ما أدري عاد هذه الكلمة صحيحة ولا لا، ما أدري، بس يقال أن أحد أعضاء البرلمان السنغالي قال إذا فازت السنغال سنبارك لبلدنا السنغال، وإذا فازت فرنسا فسنبارك لنجومنا الذين يقودون فرنسا. عن ما أدري عاد هل هذا الكلام اللي قيل على الإنسان إيه؟ فأنت تتكلم عن التجنيس، هو التجنيس هو الظاهرة. أنا قلت لك رئيس الاتحاد،
0: نوع التجنيس وشو؟ يعني مثلا دول خليجية، خليني بقول لك قطر مثلا أول دولة بدأت في هذا الملف، وش كانت تسوي؟ تشوف المواهب على مستوى العالم وتقدم لهم جواز يسمونه جواز سفر،
1: صح.
0: هذا على أساسه يقدر يلعب المباريات، تنتهي المهمة مع الكورة يسحب منه هذا الجواز ويرجع البلد.
2: بالضبط، مشروع.
0: في دول لا، هذول مولودين ويتكلمون نفس اللغة وعايشين في البيئة مثل فرنسا. فرنسا مولودين من حوالي فرنسا،
2: هذا اللي ينجح.
0: مثل عندنا مثلا كذا لاعب اليوم عندنا مواليد من مواليد البلد. وفي دول لا، تاخذهم نظام الفيفا انه لازم يكون ما شارك مع منتخب بلاده مثل ما سووا مع المغرب جياش او زياش وغيره. احنا وش اي نوع من التجنيس اللي نسبنا؟
1: شوف، في قرار صدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم في القطاعات السنية يقول انه يستطيع كل نادي تسجيل لاعبين مقيمين او مواليد. المواليد اللي هنا داخل البلد، المقيم انك انت تجيب لاعبين من السنغال، من سيراليون، من نيجيريا.
0: بس مشروطه هذه؟
1: لا، تجيب تقدر.
0: لا، مشروطه لازم يجلس فتره عشان يلعب مع المنتخب.
1: لا، عاد مع المنتخب ما ادري، انا
0: اتكلم المنتخب.
1: اذا طبقت تظهر العيوب، اذا طبقت ونفذت تظهر العيوب. يعني مثلا الهلال في دوري 17 يستطيع ان يلعب بفريق كامل من المقيمين غير السعوديين. الان
0: انا مو مشكلتي عندي، انا مشكلتي من اللي بيمثل المنتخب.
1: اي، علشان
0: عندي حتى يجي محترفين.
1: شوف، هذا ليش سوى اتحاد الكره الموضوع ذا في سن مبكره في دوري 13 و14 و17؟ ليش؟ لانه يقول انا ابغاه يتعود على البلد، يتعود على طبيعه البلد. بكره انا لعب فريق اول، يعني انا كاني اعطيه عباره التجنيس المغطى. انا باديه من صغير، من سن التلقي. القرار ترى صدر والانديه على علم، وزع على الانديه في دوري 13 15 17 دوري 21. لا، فانت هذا اللي قاعد يصير. فانت لما تقول ليش فرنسا تفوقت، لان فرنسا يعني خليني اقول لك 75% من دول قاره افريقيا تبع الثقافه الفرنسيه.
0: مساعد، سمعت النقاش، وش تبي تختصر لنا؟
3: أبختصر لك. التجنيس في الخليج فشلا مبهرا في جميع الدول المجاورة لنا. لماذا؟
0: ليه؟
3: لأنه
0: قطر ما زالوا في لاعبين مجنسين، وهم اللي جابوا آسيا.
2: نسختين
0: ورا بعض، وهم اللي راحوا الكأس العالم.
3: نعم، وحضرت، وكانوا في إسباير، وكانوا مبتعثين إلى فرنسا وإلى آخره. اليوم أنا إذا أبغى أجنس، ترى على فكرة حتى بأوروبا،
0: شلون؟ نعم ورحت، يعني معناته مو فشل، نجح.
3: لا لا لا لا، انا شفت، انا شو، انا اعطيك انا اللي في الاخير. لما ياخذ عندك الفكره، تاخذ عندك 10 سنوات واشوف مخرجاتك، ما انت قادر تتاهل للدور الثاني وتعاني في منطقتك، اذا انا احكم على هذه التجربه. لانه التجنيس ايش؟ التجنيس زين الدين زيدان والمجموعه اللي معاه جابت كاس عالم. لما اجي انا اشوف التجنيس في اسبانيا، لما اشوف التجنيس في المانيا، اجد انه المردود كبير جدا، لان اوروبا لا تجنس اكثر من 1-2% اليوم المولودين عندهم. اما التجنيس، انا
0: ابو عبد العزيز اسمح لي بس، انت تقول لي مثلا التجنيس كفكره كان يفهم منها انه مو دائما ناجحه. كاس العالم 98 اللي جابوا فيها الفرنسا كاس العالم، اثنين بس الفرنسيين البيور الاصليين، باقيين كلهم مجنسين أفارقة.
3: لكن المجنسين الأفارقة دول أبو محمد، وأنا أيضا رحت أوروبا، أنت تعرف أنه هذول يجيبونهم على 13 سنة و14 سنة في الأكاديميات، والمخرج منهم 1-2% في الأخير اللي يضم ويعطى الجواز الفرنسي. العملية تحتاج فنيين.
0: طيب،
3: إحنا العملية عندنا يا أبو محمد، أفتح ما عندنا استراتيجية.

0: نعرف ماذا نريد من التجنيس. التجنيس يطور، ما في كلام، سنتطور ومن أبناء البلد المولودين عندنا، ولكن يجب أن تكون تحت خاضعة للأداء الفني. أبو محمد جملة واحدة أبغى أتحدثها بس عن ماذا يحدث لمنتخبنا اليوم. يا أبو محمد إحنا نعرف طرق اللعب كلها 4-4-2 وإلى آخره، لكن ما نجهله أنه لكل خط من خطوط الفريق لعب. خلينا نأخذ خط الظهر فقط عشان أرجع بك للمباريات السابقة. خط الظهر له 5-6 طرق: الدفاع رجل لرجل، الدفاع من المنطقة، الدفاع بكشف التسلل، الدفاع المتقدم، الدفاع المتأخر. أول مرة في حياتي أشوف دفاعات منتخبي تلعب في خط الستة. يا جماعة إذا أنا بهالتراجع كيف أنا أبغى أطلع بالكرة؟ يعني اليوم أنا حتى لو أبغى أدافع يجب أن أدافع بالمنطقة الأمامية، أستقبل حامل الكرة، أضغط عليه بالدفاع المزدوج، لاعب يروح ولاعب يغطي. هذا الأسلوب اللي بتسوي كل الفرق، حتى الفرق الكبيرة العالمية. اليوم لما أشوف أسبانيا العشرة في ملعبهم ما أشوف فراغات كبيرة ومساحات بين كل خط وخط.
1: طيب
0: اليوم احنا لازم
1: طيب هذا اللي زعل الناس. احنا يوم نقولون انه الناس زعلانة عشان هالفوضى اللي صايره في
0: الملعب، النظام والانضباط غير موجوده
1: على عيني. وش كنت بتقول ابو عبد العزيز؟
2: كنت بقول انه تجربه تجنيس اللاعبين المواليد اللي عاشوا في البيئه المحليه من الواضح انها بوادرها ما هي كويسه وفاشله، يعني ما برغم اعداد كبيره من اللاعبين اللي في الفتره الماضيه تم التعامل معهم كمواطنين لانه نفس البيئة. التجربة الأجنبية اللي ناجحة في أوروبا مع اللاعبين الأفارقة لأن هذول عايشين في البيئة الأوروبية نفسها، يعني ما جابوا لاعبين
1: بس خلينا نكون أكثر شفافية وصراحة ولا نجلد الذات بشكل كبير. هذه البيئة اللي أنت تتكلم عنها تخرج منها الأطباء العظام، تخرج منها المفكرين الكبار، تخرج منها جميع ما يتخرج في العالم، هي بيئة صحية كاملة.
2: لا نتكلم على لعب كرة قدم.
1: وهو نفس البيئة بعد، لعب كرة قدم طالع من نفس البيئة.
2: لا لعب كرة القدم من عندنا.
1: بس الخلل في تعاملنا مع هؤلاء النجوم.
2: بالضبط.
1: المشكلة مو في البيئة.
2: احنا لما يجي
1: المشكلة في التعامل معهم.
2: هذه بيئة الرياضية اللي احنا نعيشها.
1: نحددها.
2: البيئة الرياضية اللي احنا نعيشها. مثلا تتصور لاعب لا يشارك في الموسم يمكن دقائق معدودة ما يلعب ولا مباراة كاملة. ويتقاضى 10 مليون.
1: ومن اللي مطبل له خلاه يتقاضى 10 مليون؟ هنا السؤال، من اللي فرض على الإدارات والأندية وخلاهم يعني يشتغلون قبلها بشهر وتراه ما أدري إيش ولين ينضغط هذا ويروح يوقع منه؟
2: هذا الغلط.
1: معناته في منظومة كبيرة غلط.
2: أي في منظومة. أنا أقول لك البيئة
1: ولا في لاعب يجلس ساعتين في النادي ويطلع.
2: بالضبط.
1: شو ما في دولة بالعالم كده.
2: وبعدين إحنا لما نقول وش الفرق بين نظام الهاوي والاحتراف؟
1: صح.
2: المحترف يكون محترف في
1: محترف كامل.
2: محترف
1: ويحاسب على كل شيء.
2: ويحاسب على كل شيء.
1: أبو فهد أنا ما أدري من اللي قال لي الظهر إنه أنت العام أو أحد من الشباب اللي كانوا موجودين معنا يقول في العقود في الدوريات الأوروبية بشكل عام اللاعب لأنه سألنا قلنا ليش يزعلون لما يطلعون أو تغيير، قال لأنه يخصم عليه.
0: صح.
1: زعلوا ترى مو بزعلوا إني بلعب، مو بكل حب للكرة، بس لأنه بيخصم عليه إنه المدرب طلع معناته منخفض مستواك، إنه أنت ما شاركت أساسي وجلست دكة معناته يخصم عليك، إنه لما ما ما ما يعني ما تكملت 90 دقيقة يحاسب على كل صغير وكبير.
2: الحين أنت يا أبو محمد الحين لو أجي أقول لك أنت تتقاضى في الشهر 500,000 سواء حضرت في البرنامج ولا ما حضرت، يقوم ينقتل الشغف عندك، لأنك أنت الواحد في أي واحد في أي مكان سواء لاعب أو موظف. طيب. أو كذا يريد أن يحسن وضعه، وهذا بالعمل والجهد. اللاعب هذا الجزء مفقود عندنا في اللاعب السعودي.
1: هو أكثر جملة سمعتها الفترة الأخيرة أنه أسهل وظيفة في السعودية تكون لاعب كرة قدم. الأمس لعبت مباريات الجولة الثالثة، 6 مباريات لعبت بالأمس. المجموعة الأولى لعب جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية انتصر عليه بهدف دون مقابل. جمهورية التشيك خسر من المكسيك 3-0. بعد ذلك أصبح الترتيب على النحو التالي: المكسيك أولا ب9 نقاط، جنوب أفريقيا ثانية ب4 نقاط، كوريا الجنوبية 3 نقاط، والتشيك أخيرا وإقصاء بنقطة واحدة. المجموعة الثانية سويسرا تنتصر على كندا بهدفين لهدف، والبوسنة والهرسك على قطر ب3 أهداف لهدف. أصبحت الترتيب سويسرا أولا

0: نقاط، كندا ثانيا 4 نقاط، والبوسنة والهرسك ثالثا 4 نقاط، جميعهم تأهلوا إلى دور 32، وقطر إقصاء. المجموعة الثالثة اسكتلندا خسرت من البرازيل 0-3، والمغرب يكمل مستوياته المميزة في هذه البطولة، ينتصر على هايتي 4 أهداف لـ2، فأصبح الترتيب على النحو التالي: البرازيل والمغرب يتشاركان بالنقاط، المركز الأول البرازيل، الثاني المغرب بـ7 نقاط مع فارق الأهداف، اسكتلندا ثالثا بـ3 نقاط، وهايتي إقصاء من المجموعة. مباريات اليوم كما ذكرنا بالأمس أن كل مباريات الجولة الثالثة تلعب بذات التوقيت، ألمانيا مع الأكوادور 11 مساء بتوقيت السعودية، وساحل العاج مع كواراسو بذات التوقيت 11 مساء، تونس مع هولندا تنتهي الفجر، اليابان مع السويد بذات التوقيت 5 الفجر، تركيا مع أمريكا، البرغواي مع أستراليا 5 الفجر. أبو فهد متابع كل المباريات أو التوقيت ساعدك على متابعة المباريات؟
1: والله الله يبارك في التيك توك، هو اللي يورينا كل الأهداف
0: اختصارات.
1: إيه. شوف أنا أشوف المونديال هذا ميسي في كفة وبقية اللاعبين
0: انفجر في هذا البطولة. صحيح،
1: يعني أنا شفت
0: ميسي لأنه خفت الضغوط.
1: أنا شفت ميسي في 6 مشاركات، سواء اللي بدأت من 2006 في ألمانيا، 10 جنوب أفريقيا، 14 البرازيل وصل للنهائي، 18 روسيا، 22 بس البداية هنا
2: بداية مخيفة
1: خرافية، يعني
2: خرافية مرة
1: والفورمة عالية. أنا ممكن أعزوها لعدة أسباب. أول شيء هو البطولة أقيمت في بلد هو مقيم فيه، واضح أنه مرتاح نفسيا.
2: لا بس قال لك نقطة محمد ترى مهمة، خفت الضغوط بعد حقيقة كأس العالم جاء الآن
0: ولا هم مطالبة
2: ولا هم مطالبة.
1: إيه بس عند أنت لا تنسى أنه عنده 39 سنة.
2: إيه بس
1: يعني بس أنه بهذا الإبهار
2: فورمة عالية طالب.
1: بهذا الإبهار شيء يعني كبير. لكن المناكفات الهلالية النصراوية في هذه المواضيع لا زالت مستمرة، يعني الهلاليين يدافعون عن ميسي، النصراويين يدافعون عن كريستيانو،
3: يشغلون
1: يعني النصراويين عندهم مبرر للدفاع عن كريستيانو لأنه لاعبهم، لكن الهلاليين وش مبررهم وهو منحاش عنهم ليلة المشلح؟ يعني أنا ما أدري وش المبرر. أنا ما أدري، أنت استمتع فيه، استمتع. واحد يلعب كرة صح، واحد فنان، واحد حاطه أنت قضية ليش؟ ما أدري. فأنا أقول يعني ممكن بكرة، طبعا أنا ما أرشح الأرجنتين تأخذ كأس العالم لأنها منتخب اللاعب الواحد، منتخب اللاعب الواحد في أي لحظة ممكن يصير مهب في يومه، ممكن ترهق كثرة المباريات بسبب تقدمه في السن.
0: والله ترى المجموعة زينة،
1: لكن لا
0: المجموعة كويسة، حارس متميز، خط دفاع كويس.
1: أنا أشوف أصعب منتخب هو فرنسا يا راجل. أنا أول مرة أشوف منتخب عنده 20 مهاجم وماخذ معاه لأمريكا 6 و14 مجلسهم في أنديتهم.
0: بس المتابعين الفرنسا يشتكون من المدرب،
1: من زمان عندهم
0: من تكتيكه،
2: وترى
0: طبعا المحبين الفرنسا
1: يعني
0: يقيد اللاعبين.
1: هذه ثالث بطولة كأس عالم 2018 هو المدرب، جاب البطولة 22، جاب الوصافة ولا خسر إلا بالبلنتيات. إيه
0: صحيح.
1: واليوم يلعب. أنا أشوف فرنسا ذا منتخب مو سهل.
0: طيب.
1: مو سهل أبدا.
0: وإنجلترا أيضا قاعد.
1: لا لا لا لا.
0: كمنتخب.
4: إنجلترا للنهائي.
0: طيب مساعد، أنا بسألك الآن المنتخبات اللي راحت الدور 32: أمريكا، المكسيك، الأرجنتين، ألمانيا، فرنسا، النرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك. في أحد منهم مفاجئ تأهله؟
4: لا لا لا.
0: كلهم يستحقون.
4: ما في مفاجأة حدثت في كأس العالم الحالية ولا حتى ميسي، ما هو مفاجأة.
0: طيب واللي خرجوا: هايتي، تونس، تركيا، الأردن، بنما، قطر، التشيك. في أحد مفاجئ لك؟
4: التشيك مفاجئ لأن تركيا. التشيك تاريخ تركيا. لا لا لا تركيا باين لعبتهم من بدري يعني. لا لا
1: حيزعل عليك أميرال.
4: ما أنا عندي مشكلة لا مع أميرال أبو فهد أنا ما عندي مشكلة لا مع أميرال ولا مع الدون. أنت تفضلت قلت كلمة جميلة عن ميسي، اللي يبغى يستمتع بجمالية كرة القدم وبجمالية الأداء يا رجل شفت أنت هدفه الأخير كيف صنع اللعبة، مرر واستقبل

0: سوى الربط داخل الصندوق، ولما شات وقف هنا يا ابو فهد بعد المونتاج، شات لو عندنا يروح يجري يروح يحتفل، عنده واحد في الألف انه ممكن ترتد من الحارس، فعلا ارتدت من الحارس، وكان الفولو والمتابعة للإبداع والخيال. كيف ما اتعاطف مع ميسي؟ اتعاطف معاه يا اخي، يقدم لي جماليات كرة القدم. هذا واحد. اثنين، اليوم كأس العالم انجلترا، ليش انا رشحت انجلترا؟ لانه يا ابو فهد لما كانت انجلترا مسيطرة على فكرة الوان تاتش والكرات الطولية الأمامية والكرات القطرية والكرات الطولية الأمامية، كانت انجلترا في كل نسخة تخرج برا. لما استقطبت نجوم العالم، كيف المهارة، كيف الأداء التكنيكي، كيف التحرك بكرة، كيف اللعب من لمسة ولمستين وثلاث، اليوم انجلترا صارت تلعب كرة قدم مثيرة للرعب. مثيرة. أنا معاك في ترى في فرنسا، لأنه فرنسا يمتلكوا صناع لعب وعندهم حاجة واحدة، هم أسبانيا فقط. أتحدى من يعرف لي رأس الحربة؟ هذول لا يؤمنون برأس الحربة، يؤمنون أن التكتيك يصنع أكثر من رأس حربة، لذلك متفوقين. برشلونة ما عنده رأس حربة، نفس الكرة الأسبانية اللي في برشلونة تجدها في منتخبها. هذه الطريقة اللي أتعبت المنتخب السعودي، قاعدين المدافعين الثلاثة يدورون رأس حربة مو موجود، كل شوية يطلع لهم واحد. هذه الكرة. طيب. تعلم.
1: طيب شفت المباريات أبو عبد العزيز؟
2: والله شفتها ما عدا
1: والتوقيت ساعدك للمتابعة.
2: أنا بالنسبة لي من أجمل.
1: إيه أنت تراعي سهر.
2: ما عدا اللي بعد صلاة الفجر، هذا اللي يصير فيها قولان يعني. ممكن تشوفه ممكن ما تشوفه، خاصة لو صار
3: في شجرة ما تظهر الشمس إلا الساعة 7 كده الأمريكان ناموا.
2: فأنا بالنسبة لي أنا أعتقد إنه الكرة الأوروبية هي اللي فارضة نفسها.
1: ولا فارق قدموا غانا مثلا مباراه مع الانجليز، يعني قدموا مباراه كبيره صراحه.
2: بس الكره الاوروبيه تظل هي القوه، بعدها تأتي
1: ما في شك. هو الاساس قبل اي بطوله انه الاوروبيين قدام، بس نشوف من ينافسهم من يقدر يوقفهم. من
2: هناك منتخبات طبعا، امريكا الجنوبيه كانت تواجد مثلا المنتخب البرازيلي، الان منتخب البرازيلي انا شيله من الحسابات، تواجد المنتخب الأرجنتيني، منتخب الأرجواي حتى.
1: أنا ودي ما تستعجلون، لأنه دائما المنتخبات اللي تجيب البطولة يبدون تدريجي.
2: أوكي أنا أتفق معك، بس أنت لو شفت
1: ما يعطيك المعدة.
2: لو شفت المنتخب البرازيلي بصراحة ما فيه ما
1: يقارن. ما في شك. ما في شك. بس أول تجربة المدربهم الحالي نشوف.
2: ما أعتقد يعني منتخب البرازيل الآن قائم على جودة اللاعب في نسخ.
3: الاتحاد البرازيلي عارف انه لو وصل دور الأربعة بيقول لأنشيلوتي شكرا، والدليل انه جدد عقده حتى عام 2030، فيما يبدو انه جايبينه لصناعة منتخب جديد. المنتخب البرتغالي يملك اعظم اللاعبين واسوأ مدرب، وواضح انه يعني مثلا في المباراة الأخيرة اللي فازوا فيها على أوزباكستان، يعني يبغى يرضي كل اللاعبين، يبغى يلعب كل اللاعبين عشان ما حد يزعل عليه. يعني هو مش هيقدر يسيطر على كريستيانو، هذا واحد، مش هيقدر يسيطر على رباعي باريس سان جيرمان، مش هيقدر يسيطر على ثنائي ريال مدريد، فهو قاعد يغير لإرضاء الجميع.
1: ترى هو عنده بعد دكة نجوم غير طبيعية، محيرة لأي مدرب.
2: أمرها توفرت لأي
3: كرة القدم لعبة فردية، مش ليست لعبة فردية، لعبة جماعية. لكنك أنت مثلا، أنت علشان أبغى أرضي سيلفا، أبغى أرضي كريستيانو، أبغى أرضي رباعي باريس سان جيرمان، أبغى أرضي ثنائي مدريد، ما تجي كذا.
2: بس لا تنسى أبو فهد،
3: إذا ما سويت فريق، صناعة فريق قادر أنه يحقق. أوكي ترى هو عندهم أخطاء كثيرة، ترى في المباراة الأخيرة اللي غطتها الخمسة، ولا عندهم أخطاء
2: ولا بقياس ترى أوزبكستان بعد. مين مقياس يعني؟ مين مقياس حقيقي؟
1: هو منتخب متطور على كل
2: حال. أي منتخب متطور، بس مو مقياس حقيقي،
3: مش زي فرنسا وأسبانيا.
2: بس لا تنسى،
3: شوف لحظة، أسبانيا المدرب مسيطر على المجموعة، أعتقد السبب أنه اللاعبين المؤثرين صغار في السن.
0: يا سلام.
2: بس لا تنسى بعد أنه مدرب البرتغال، سواء اتفقنا أو اختلفنا أنه هو مدرب
1: النصر القادم،
2: مدرب غير جيد سواء اتفقنا واختلفنا، لكن

0: انه ترى عاش مشكله اشكاليه كبيره بعد المباراه الاولى اللي صار فيه التصاريح اللي المتبادله ما بين اللاعبين وانقسام الجماهير البرتغاليه
1: والتغريدات
0: وانقسام الجماهير البرتغاليه، اكيد هذا اللي صعبت موقفه.
2: بس اللي شافه واللي سمع تصريح رونالدو بعد مباراته مع اوزبكستان يعرف المعاناه اللي صايره واللي هو يواجهها، يقول اذا فزنا قالوا رونالدو كويس. معناته هذه مو بس عندنا في الدوري، احنا دائما نسمعها في النصر، حتى عندهم هناك يقول اذا فزنا قالوا رونالدو كويس، اذا تعثرنا قالوا رونالدو عجوز. معناته هذه تلاحق حتى في
0: ابو محمد. ترى ميسي، اللاعب ميسي قبل ان يحقق كاس العالم كان يواجه مثل هذه الضغوطات واكثر حتى.
1: شوف الحين كريستيانو
0: حمل ثقيل عليه،
1: كريستيانو لما يتكلم كذا يرغب في ترميم ما قاله نيفز لاعب باريس سان جيرمان وكونساساو لاعب جوفنتس.
0: بالضبط.
1: كونساساو قال ترى احنا ما احنا مجبرين الى تمرير الكره لكريستيانو. نفس الشيء المشكله، ليش كبر حجم المشكله بينهم الخلافات؟ لان الاسر نفسها اللي معهم
0: خلط في الموضوع،
1: مشاهير بس الاسر نفسها
2: سوشيال ميديا
1: فكبرت. هو حيحاول ترميم هذه المشكله، اطفاء هذه المشكله. مباراه الخامسه ساعدت على اطفاء هذه المشكله،
2: ما في شك انه هذا امر جدال بيزنطي الى يوم القيامه، لن ينتهي من الافضل ميسي ولا رونالدو.
1: لا ميسي طبعا،
2: لا طبعا هو بيزنطي، في من يقول كذا وفي من يقول كذا، واكبر دليل رؤساء دول. يعني انا سمعت امس او قبل امس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهوريه التركيه يوم سئل هذا السؤال، ميسي ولا رونالدو، وهذا احنا نسمع من 20 سنه من بدايه خروجهم، فهو اختار رونالدو لمواقفه الايجابيه تجاه فلسطين، يعني حدد ليش هو اختاره. لكن اذا نتكلم عن الملعب كل واحد له اسبابه من يفضل، يعني
1: انا
2: اي الشخصيتين هذه انا جدل بيزنطي.
1: انا يعني عندي ميسي حتى احسن من مارادونا.
0: صحيح
2: موهبه هو، لا سببها بشيء ثاني.
0: بس شوف يا ابو محمد زي ما قلت هذا
2: ولا موهبة ترى ما في جدال انه افضل.
0: ايه كجدال وانقسام ما بين هذا له انصاره الكثر في العالم وشعبيته الجارفه، وهذا له انصاره وشعبيته الجارفه. كواحد باحث عن متعة كرة القدم أنا أعتقد أنه بيكون ميال ميسي أكثر، بس كريستيانو عنده جوانب كثيرة ما أحد يقدر يضاهي فيها.
1: أنا
0: لاعب
1: أنا علاقتي فيهم ملعب كورة.
2: أنا بالنسبة لي مواقف ما لي العلاقة فيها. أمس أرقامة وأنا أقولها رونالدو صفحتين حمرها ما مرت علي، صفحتين وإحنا نقرأ أرقامه منذ البدايات، شيء مهول. هو كسيفي لكن كل واحد له نظرته وزاويته، هذا يرى ملعب وده يرى الشغف اللي موجود عند رونالدو.
1: الآن مارادونا ترك يمكن عدد بطولاته 9 بطولات، والأرجنتينيين الآن شوف صوره قدامك
2: اسطوري بالنسبة لهم. اللاعبين مساعد لاعبين المنتخب السعودي المشاركين في الدوري السعودي خطفوا الأضواء في منافسات كأس العالم 2026، حيث شهدت الجولة الثالثة استمرار تألق المكسيكي جوليان لاعب القادسية بعدما هز شباك منتخب التشيك مسجل هدفه الثاني في النسخة الحالية من المونديال، وكان رونالدو قائد النصر حاضر عندما قاد منتخب بلاده للفوز على أوزبكستان بعدما سجل هدفين في مواجهة الجولة الثانية، وحضر أيضا فرانك كيسيه نجم الأهلي بتسجيل هدفا ثمينا لمنتخب ساحل العاج في شباك ألمانيا. وهذه من عندي مو موجودة في التقرير. لاعب الاتحاد الشباب
1: فابينيو
2: شارك في 3 مباريات للبرازيل، وإبانيز شارك في
1: المباراة
2: الأولى وحق ودفع الأهلي الآخر مع المنتخب التركي، يعني في
1: حق الاتفاق أمس أساسي،
2: وحق الاتفاق
1: مع اسكتلندا
2: صحيح أنه لعب فيه في نيسوس، بس يعني مشاركته كانت زينة.
0: كريستيانو جواو
3: فيليبس أبو محمد إحنا بما أنه عندنا نحظى في العربية بفريق إعداد مبدع نبغى نعمل حاجة تنهي الجدل اللي هي المهارة والأداء التكنيكي، نبغى نجمع نسخ كأس العالم كلها إلى اليوم ونشوف أمريكا اللاتينية كم نسخة أخذت، برازيل أرجنتين أورغواي إلى آخره، ونشوف أوروبا بجلالة
2: قواك الله كلم الشباب ونسقوا هذا التقرير.
1: أمريكا الجنوبية 10 البرازيل 5 الأرجنتين 3
2: خرب التقرير
1: 10 ثلاث دول
0: يعني لا تتعب يا أحمد.
3: أبو فهد أنا أعرف إنه ألمانيا وحتى التشيك هذه كانت اسم، أنا الهدف منه إنه اليوم كرة القدم مرت بعدة مراحل، المهارة كانت تجيب بطولة،

0: اليوم المهارة ما تجيب بطولة، اليوم الأداء التكتيكي المترابط يجيب بطولة. أول كان الشق الدفاعي بكيم باور يجيب بطولة، اليوم الشق الدفاعي لوحده بدون ساتر أمامي ما يجيب. الموضوع كبير.
1: قبل دقائق قال لك أنه الأرجنتين بيلعب واحد جاب كأس العالم مرتين.
0: جبت اللعيبة،
1: لا هذه الأخيرة
0: أبو محمد، أنت جبت اللعيبة اللي موجودين في دورينا، إحنا عندنا 50 لاعب من كأس العالم.
1: يا أخي مساء تسأل السؤال.
0: سامحني أبو محمد والله.
1: هذا السؤال حق اللعيبة قليلة قبل نص ساعة. أنت قلت التكتيك وقلت لك أنه سعود قال أنه مرد شو اسمه ميسي جاي كأس العالم الحالة بر ترجع لي
2: دخل الدائري.
0: أعطيك حاجة عن مارادونا لوحده، مارادونا خلى بند
1: حبيبي الوقت وقتك سولف اللي تبي لقضيت علما.
0: مارادونا خلى بندر سرور يسجل هدف في النادي الأهلي. بندر سرور اللي ما
1: مع احترامنا لبندر سرور، مع احترامنا لبندر سرور
0: طبعا طبعا لا الامكان لا راح لنادي مغمور في إيطاليا خلاه يجيب بطولة الدوري. في لعيبة نجوم ترفع المستوى الجماعي، وفي لعيبة نجوم يلعب لنفسه. رونالدو اليوم قاعد مسنتر في الصندوق يبغى يسجل، ميسي قاعد يشغل المجموعة. هذه حقيقة، اللي بيزعل منها يلتمس لنا العذر. احنا
1: إيه بس الناس يتكلمون عن رونالدو مو باليوم، يتكلمون عن رونالدو مسيرة عمرها 21-22 سنة.
0: أنت أعطيته حقه
2: القياس عليه الآن ظلم يعني.
0: هذا الكلام يا أبو عبد العزيز. اليوم أنا لما أجي أشوف جوليان حق المكسيك، كل يوم قاعد يشتغل شغل مع منتخب المكسيك، مو بعيد كمان يخش يروح ينافس على هداف كأس العالم مع النجوم. طيب. مع مبابي وميسي ومع النجوم الكبار. اليوم أنا بقول إنه إحنا دورينا استفاد من وجود اللعيبة النجوم العالميين. إنجلترا لم تتطور إلا من خلال اللاعب الأجنبي. اليوم يجب أن لا أفكر في أني أخفض مستوى دورينا، أفكر في اللي قاله عبد الرحمن الجماز، أنا كيف أقلل عقد اللاعب على مستوى الأداء. كيف طيب. مستوى الأداء زي أوروبا؟ جملة واحدة الله يرضى عليك أبو محمد. اليوم في أوروبا العقد يوزع على أشهر التعاقد، حتى الكرت الأصفر يحاسب عليه اللاعب في أوروبا. إحنا عندنا قالها لك الجماز، قال لك يلعب ما يلعب يروح يبات يسافر راتبه مضمون. لا ما هو مضمون يا كابتن. اليوم تعطيني داخل الملعب واللايحة 1-2-3-4 يتطور. أنا ما أقول لك خفض عقودهم، أنا أقول حاسبه على كل ريال يتقاضاه.
1: وصل وصل أبو فهد. خصوص اللاعبين المحترفين في دورينا وموجودين مع منتخباتهم، كيف شفتهم؟
3: والله أنا أشوف أدائهم كبير متميز يعني، وهذا فيه يعني حسن جودة خيار. يعني أنت تتكلم عن لاعبين أدوا أداء متميز وأسماءهم تتردد، يعني زي لاعب القادسية
1: صاحب أول هدف
3: إيه. وأمس جاء
1: أعتقد ما أدري عن تصريحه، يأكدوا لي يا شباب، أنا قرأت تصريح لأنه قال أنه الهدف في كأس العالم أسهل. لا يقولوا لي لا مو صحيح.
3: لا لا الحين عقب الذكاء الاصطناعي لازم الواحد يفرمل
1: عشان كده. هو المعلومة يقولون أن الهدف في كأس العالم أسهل من دوري روشن.
3: شوف في
2: يعني الحين ممكن أنت ذكاء اصطناعي مو بحقيقي.
3: ممكن شوف فيه موضوع أنت قلته مع سياق الكلام، قلت مارتينيز بيدرب النصر صح؟
1: الأخبار الصحفية صحيح، هذه الصحافة البرتغالية.
3: شوف الموضوع، النصر بتعود تدريباته بعد أقل من أسبوع، يعني في 3/7. السؤال، لماذا تأخر النصر في إعلان الجهاز الفني؟ لماذا تأخر النصر في إعلان الجهاز الفني؟ السبب يعود إلى أنه هناك شبه يومي جلسات بين سيماو وخسس لإقناعه بتوقيع عقد جديد. خسس يرفض تماما. ليست المشكلة مادية وليست المشكلة مدة العقد، هل هو سنة أو سنتين، المشكلة أن خسس يرفض العودة. فهو الآن النصراويين بقيادة سيماو شبه يومي ترى معه، شبه يومي مرافق، يمكن شفتوه حتى في مباراة المرية وملقة، والآن متواجدين هناك يوميا يتكلم معه. الرجل رافض، يعني الوقت يستهلك، موعد عودة التدريبات اقتربت، لا يوجد تسمية للجهاز الفني الجديد. بالنسبة للاتحاد، الاتحاد عنده مشكلة

0: كثرة إلغاء العقود. الآن خورخ ريمانديز ممكن يبهذلهم ويطالبهم 36 مليون يورو لإلغاء عقد فرانشيسكو كنساساو. فهو الملاك يقول أنت ألغيت لعقد رولان بلان ونونو مينديز وغالاردو واليوم كنساساو.
1: منو نونو مينديز؟
0: نونو نونو هذا
1: سانتوس.
0: نونو سانتو
2: لانه مندز لانه مندز اسم مدرب جديد معروض على الاتحاد.
0: لا لا خورخري مندز هذا وكيل لاعبين. الحاجه الاخيره اللي ودي اقولها عن نادي الرياض، نادي الرياض تلقى اتصالا هاتفيا من اداره النادي الاهلي المصري لشراء عقد الكابتن تي دي اوكو اللاعب رقم 10 اللي يلعب باليسار. اليوم انا كنت في اتصالات مع مسؤولين في نادي الرياض، قالوا انه فيه متلقي. قلت انا لهم شوف انتوا لا تاخذون فلوس، انتوا اطلبوا امام عاشور.
2: امام عاشور بروح دور انجليزي
0: لحظه
2: الامام يفاوضونه.
0: لحظه امام عاشور امس كان العام الماضي في الفتره الشتويه
2: صحيح
0: كان قريب من الانضمام للاخدود.
2: صحيح للأخدود. اتفق معك. صحيح.
0: فاعتقد ان نادي الرياض بيبدا تحركاته للتفاوض على إعارة الكابتن إمام عاشور مقابل اللاعب الفرنسي في تي دي أوكو.
2: في مفاوضات أنه يروح للدوري الإنجليزي.
3: مدام في جرعة محلية الهلال.
2: بس 30 ثانية.
3: 30 ثانية. الهلال من خلال الإدارة الرياضية الجديدة اللي باشرت عملها بقيادة سايمون طبعا تحت إشراف المدير الرياضي.
2: وش الإدارة الجديدة؟
3: الأجنبية.
2: مفاوضات مع
0: ريتشارد هيوز.
3: لا ريتشارد هيوز الى الان هو يتابع لو فريق عمل. لا لا خالصين يتابع فريق عمل
2: خالصين هذه وبغمزه شيء ثانيه بيتوقع اعلن.
3: لا خلاص فريقه جاء
2: اوكي يمكن جاي يراقب.
3: لا لا حتى هو يخطط وكل شيء.
2: طيب
3: الان في تحركات جاده
0: ترى صحيح
2: معنا اثق بهذا بس انا اقصد ما اعلن شيء رسمي.
3: ما اعلن لانه
0: ومعاهم نواف التمياط.
3: ومعهم نواف التمياط.
2: نواف طلع احدهم قال مو بصحيح.
0: لا لا يوميا
3: معهم نواف.
2: نواف موجود.
3: معهم نواف التمياط.
2: اجل عطنا اذا شيء ما ندري عنه زي وشو. وش صارت الان التعيينات؟
3: التعيينات هذا الفريق الان بدا في مهامه. بالنسبه لهيوز يتابع معهم عن بعد لانه
0: مع ليفربول
3: سيتم إعلان التعاقد معه بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل، لكنه الآن هو بدأ عمله من خلال متابعته مع الفريق العام. الهلال في تحركات جادة، الهلال للتخلص من لمخالصة بنزيمة نونيز كارلوس ليناردو.
2: شكرا عبد الرحمن الجماز، شكرا سعود الصرامي، أعتذر منك مساعد انتهى وقتي يعني بالأخبار الأخيرة دي. نشوفكم إن شاء الله بكرة. لا ما في بكرة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. الأحد.
3: الأحد.
2: الأحد في أمان الله.
4: مبارك. الملاعب مع فيصل الجفن. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. اجتماع خليج أمريكي في المنامة، وروبيو يؤكد مواصلة التنسيق مع دول الخليج بشأن إيران. مجلس التعاون الخليجي يؤكد بأن أي تفاهمات مستقبلية لابد أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج. عمان تؤكد عدم فرض رسوم في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يشدد على الالتزام بالمسارات التي اختارتها إيران. السفارة الأمريكية في اليمن تدين مقتل مراسل شبكة العربية في المكلا وتؤكد على محاسبة الجناح. صادرات سعودية ترتفع ب 9.3% في أبريل الماضي وتسجل أكثر من 100 مليار ريال. نبدأ من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة، والتي قال فيها بأن واشنطن ستتواصل مع دول

0: الخليج بكل خطوة بشأن التطورات التي تخص الملف الإيراني، كما أكد روبيو عدم وجود سلام مع وكلاء إيران في المنطقة. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك في البحرين، أكد روبيو أن واشنطن تريد ضمان أن أي قرار يتخذ خلال عملية التفاوض مع إيران يضمن ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح الحلفاء والشركاء في المنطقة.
1: We want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process, the interests of our partners and our allies in the region are always taken into account. That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
0: وخلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة في المنامة، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن ترحيب بلاده بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن بمضيق هرمز، وأكد الزياني أن هناك بصيص أمل للمنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مطالبا إيران بالوفاء بالتزاماتها.
2: After the grave challenges we faced, today we see a glimmer of hope for our region and the welcome diplomatic efforts resulting in an end to hostilities with the signing of the memorandum of understanding between the United States and Iran, supported by the mediation of Pakistan and Qatar, and the restoration of free and secure navigation through the Strait of Hormuz. In this regard, we welcome the announcement by Oman of a temporary maritime corridor for vessels wishing to transit through the strait.
0: كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم ديوي أن الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس والولايات المتحدة بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة والوساطة. البديوي قال أيضا إن الاجتماع أكد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج، وأن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن وضمان حرية الملاح. نتابع هذه التغطية بالتحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي إبراهيم النحاس، ومعنا أيضا من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان، ومن الدوحة رئيس تحرير صحيفة جولف تايمز فيصل الضاحكة، ومن ولاية كنتاكي أيضا ينضم إلينا لاحقا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بكم جميعا، والأبدأ معك دكتور. هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها بالتزامن وبالتوازي مع المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران. نشاهد وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المنطقة ويعقد اجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي. هل هي رسائل تطمين من واشنطن، وهل دول الخليج أصلا مطمئنة لهذا الاتفاق بما كشف عنه من بنود؟
3: نعم، هي رسالة تطمين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبعثها عبر وزير خارجيتها بأنه ما تم التوقيع عليه مع الجانب الإيراني لا يتجاوز المصالح الخليجية ولا يعرض الأمن في هذه المنطقة إلى خلل، خاصة وأن هذه المذكرة وقعت بعدم وجود أيضا دول مجلس التعاون على الطاولة، بل وسمعت عبر وسائل الإعلام بمثل هذه المذكرة. هل دول مجلس التعاون مطمئنة؟ لا، ليست دول مجلس التعاون جميعها ليست مطمئنة لمثل هذه المذكرة، لأنها تجاهلت الكثير من النقاط التي تهم دول مجلس التعاون، أولها على أقل تقدير فيما يتعلق بالمسائل التي استفادت منها إيران على حساب مصالح دول الخليج، وهي الاعتراف لإيران للأسف بالتحدث باسم دول عربية أخرى ومنها لبنان. وهنا جميع الدول العربية وليس فقط دول مجلس التعاون تتساءل عن ذلك، بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالوكلاء إيران في المنطقة، الأمن في هذه المنطقة، طريقة التعامل مع الملفات الإيرانية سواء تدخلها في الشؤون الداخلية وغيرها من المسائل. وبالمجمل نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن هناك قلق خليجي حقيقي، وأجزم أن دول مجلس التعاون أوصلت هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية عبر جهاتها الرسمية. ولذلك وزير الخارجية الأمريكي أراد الذهاب إلى هذه المنطقة وبعد ذلك إيصال مثل الرسائل، وقد يكون أيضا لديه رسائل أخرى لم تعلن عبر وسائل الإعلام قد تكون موجهة من الرئاسة إلى الرئاسة.

0: رئاسة في هذه الدول، إلا أنه لا يمكننا في هذه المنطقة أن نطمئن لأي مسألة توقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا كانت هذه الدول غير حاضرة للمفاوضات وغير حاضرة أيضا على طاولة التوقيع، وأيضا أن تضع المسائل التي تهم أمنها في مثل هذه المذكرة التفاهم. أيضا هناك مرحلة تتفاوض بها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران 60 يوما. ماذا سوف يتم بهذه 60 يوما؟ حتما الكثير ينتابه الشك والقلق أيضا حول هذه المذكرة. وإذا تحدثنا أيضا عن الجانب الرسمي، ونقول أن هناك لا يوجد إلى حد كثير اطمئنان، الرأي العام في هذه الدول دون التعاون فقد الثقة كثيرا حقيقة، سواء في الجانب الإيراني أو حتى في الجانب الأمريكي الذي بدأ هذه الأزمة وأنهاها بهذه الطريقة بالنسبة لدول التعاون.
1: طيب أيضا ننتقل إلى ضيفي من الملامة جعفر سلمان، هل هناك تطمينات من روبيو، وكيف استمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للتطمينات والتصريحات سواء التي ظهرت بشكل علني من روبيو أو تلك التي دارت في الاجتماعات المغلقة؟
2: مساء الخير وأجمل تحية لك ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين الكرام. أتوقع بأن أو أرى ما جرى حاليا هو وضع للكثير من النقاط على الكثير من الحروف قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الزيارة. هي صحيح زيارة لتطمين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا زيارة لوضع النقاط على الحروف، خصوصا بعد وجود إشكاليات في تفسير مذكرة التفاهم، إشكاليات إيرانية تحديدا. لذلك كان يجب أن يأتي موفد كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليوضح الأمور، أين هي الخطوط الحمراء، أين تقف الولايات المتحدة، أين تقف دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المبادرة. والذي جرى إلى الآن هو توضيح الأمور بشكل يطمئن دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا من ناحية مضيق مسقط. وزيادة على تلك التطمينات تصريحات وزير الخارجية العماني بأن هناك ممر آمن يقع داخل المياه الإقليمية العمانية، أن هناك حتى لو جرى التفاهم مع إيران لن تكون هناك رسوم مستقبلية، وأعتقد هذا الموضوع استفز حتى الإيرانيين. لذلك يعني وهذه وجهة نظر شخصية، أرى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حاليا، تسير باتجاه طمعنا دول مجلس التعاون الخليجي ووضعها في الصورة بشكل تام. كان دول مجلس التعاون الخليجي موجودة في الصورة من خلال دولة قطر ومن خلال المملكة العربية السعودية، لكن كانت هناك ضرورة لأن يتم الموضوع بهذا الشكل وبهذه الطريقة.
1: طب ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، كيف يمكن إيجاد ضمانات لدول الخليج لحماية دول المنطقة من أي اعتداءات إيرانية مقبلة؟ وكما عرفنا سابقا بأن دول الخليج واجهت بقوة الهجمات الإيرانية واستطاعت عدم الانجرار إلى هذه المواجهة، ولكن كل البنود ليس فيها إشارة واضحة إلى ما حصل، ليس فيها إشارة إلى تعويضات فيما يتعلق بالهجمات التي حدثت، وكان الولايات المتحدة انفردت لوحدها مع إيران بهذه المفاوضات. سيد فيصل، هل نحتاج إلى ضمانات مكتوبة أم نعتمد فقط على التطمينات الأمريكية؟
3: يعني تعرف أستاذ محمد، اللي صار يعني حرب عالمية مصغرة، 6 دول خليجية ادخلت في حرب وتم قصفها، يعني اللي صار مش بسيط. الفكرة هي أن هذه إطار الاتفاق، الإطار الاتفاق أوقف الحرب، فهذا ما يهم الآن. دخول دولة قطر كشريك في هذه المبادرة، هذه نقطة تحسب لمجلس التعاون. يعني أمريكا، الولايات المتحدة وإيران ليست وحيدين في يعني في الطاولة هذه. النقطة الثانية اللي هي المهمة بخلال الموقف العماني في موضوع مضيق هرمز، أبعد أي لغط يعني كان يصير في الإعلام عن موقف عمان، ما في تصاريح، وأيضا يعني فسر البيان العماني بعد زيارة رئيس البرلمان الإيراني من جنيف إلى عمان أن هناك رسوم ولا هناك خدمات. فأنا أعتقد أن الصورة واضحة، الجانبين مفروض أن ملتزمين بعد التصريحات. ما يدور الآن هو يعني جزء من حرب إعلامية، وجزء منها بعد استخدام مضيق هرمز يعني كورقة ضغط لملفات ثانية. ولكن مضيق هرمز صار واضح، سلطنة عمان والموقف الخليجي موحد، قانون البحار ما في تفسير خدمات رسوم، معروف أن لا رسوم ولا خدمات ولا أي

نقطة. سلطنة عمان تمارس سيادتها من جانبها وبتطبيق القانون الدولي على حسب ما صار. فأنا أعتقد احنا متجهين ك خلينا نقول فيز 1 من الـ من الـ من الـ

0: الإمارات، ولكن سوف نتجه عمان سوف تتبع القانون الدولي. فرسوم خدمات هذه يعني كلمة فضفاضة تستخدم اليوم.
1: لا، لكن هي في رسوم. مسقط عادت مرة أخرى وأعلنت بشكل مباشر عن وجود ممر مائي وبدون رسوم، وسنتحدث عن هذه النقطة بالمزيد من التفصيل. ولكن دكتور أحسان الخطيب، هل حرص الولايات المتحدة على توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع طهران جاء على حساب حلفائها في الخليج؟
2: تحيات للجميع، شكرا للدعوة. أكيد لا، طبعا لا. هذه الحرب يعني هدف ترامب كان من الأول يقول أن تكون دولة طبيعية، وهذا مطلب دول الخليج العربي أن تكون إيران دولة طبيعية. هم يريدوا علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، ولكن كانت المشكلة الإداء الإيراني في المنطقة. والرئيس ترامب هو الوحيد، رئيس أمريكا الوحيد الذي تحدى النظام الإيراني وذهب إلى الحرب مع النظام الإيراني من أجل أهداف واضحة. يقول البرنامج النووي ورأس الحرب الفلسطينية وأزرع إيران، ويقول هو لن أحيدا هذا. يعني الحوار والعملية الاستلام الأمريكية الإيرانية هي لإتمام هذا الموضوع والحصول على هذه الأمور. والخليج العربي ليس خارج المعادلة إطلاقا. يعني كان أوباما، العتب على أوباما أنه فقط أخذ اتفاق جزئي مرحلي ونفس الموضوع، بينما ترامب يقول أنه في البيت الأبيض عنده بعد أكثر من 900 يوم يقول أنه هناك كلام من الإيراني حتى خارج كلمات مذكرة التفاهم أن هناك إشارة إيجابية، وهذا الذي جعل ترامب يتجه إلى المفاوضات مع الجانب الإيراني. ولم يصل إلى هذا إلا بعد الضربات، يعني لم تكن نزهة بالنسبة للإيراني، أن هناك ألف ضربات. يتكلم الإيراني كأنه انتصر، هو الذي يحدد الأجندة وهو الذي يفرض على أمريكا، ولكن هذا غير صحيح إطلاقا. ويعودوا بالحفاظ على ماء الوجه كما كان ضيفك. يعني هناك غضب داخلي في داخل إيران، النظام الإيراني يواجه صعوبة مع الشعب الإيراني، الشعب غاضب. لماذا المواجهة مع الأمريكا؟ ولماذا الضائقة الاقتصادية؟ وماذا استفاد بالأساس؟ يعني بقي النظام هذا لا يعد انتصار الشعب الإيراني، ولكن يحاول الدفاع على ذلك بالقول أن حصلنا على مليارات دولارات من الشعب، من الشعب الأمريكي، وإضافة أنه نتحكم بالمضيق. ولكن لا يستطيعوا التحكم بالمضيق، لأنه ليس فقط الأمريكي يرفض ذلك، بل العالم يرفض ذلك، والقانون ليس على جنبهم. يحاول اختراع أمور خدمات، ولكن في نهاية المطاف هم خرجوا مهزومين من هذه الحرب. العصا الأمريكية جاهزة. هناك من يقول لترامب فينش ذا جاب، انهي المهمة، اقضي على هذا النظام، لكن هو يقول انا استطيع ان اتفاهم معهم واحصل على ما اريد من مفاوضات، لست بحاجة للعودة للحرب، ولكن اذا احتجت للعودة للحرب ساعود لهم.
1: طيب دكتور ابراهيم نحاس، مستقبل العلاقة مع ايران من يحدده؟ يحدده المفاوضة الأمريكية من الخليج؟
3: أعتقد أنه في مثل هذه المذكرة تحدده إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وللأسف ليس دول مجلس التعاون. المذكرة عندما وقعت هي أعطت إيران الكثير والكثير. ما قبل الأزمة، لو نتذكر ما قبل الأزمة، لم تكن إيران تحصل على أي شيء في مثل هذه المنطقة إلا بطرق خارج القانون الدولي. المذكرة شرعنت للجانب الإيراني جميع تصرفاتها في المنطقة سواء السابقة أو اللاحقة. وعندما نشير لمسألة لبنان، أنه أصبحت إيران الآن تتحدث باسم لبنان بشكل رسمي، وهذا طبعا غاية في الخطورة. يضاف إلى ذلك أيضا حتى علاقاتها المستقبلية مع دول مجلس التعاون أيضا سوف تحدد إيران بالطريقة التي تريدها إيران. على سبيل المثال، لو أرادت إيران التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، فلا يوجد الآن ما يردعها وفقا للقانون الدولي بحسب مذكرة التفاهم، وبالتالي علينا كدول مجلس التعاون الرجوع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس الرجوع إلى القانون الدولي أو حتى إدانة إيران أمام القانون الدولي. إذا ذهبنا بعيدا وأقرت هذه المذكرة في مجلس الأمن، تصبح أيضا ملزمة لجميع الدول، وبالتالي تعتبر الميليشيات ووكلاء إيران في هذه المنطقة وكلاء شرعيون للجانب الإيراني، وبالتالي التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون يصبح أمرا مشروعا. ما قبل المذكرة وما قبل الحرب لم يكن هناك حديث عن مضيق هرمز وطرح على سبيل المثال رسوم. الآن أصبح مثل هذا الطرح مشروع، وستصل إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة لاحقة إلى فرض رسوم بشكل غير مباشر، قد لا يكون على عبر المرور وإنما عبر حماية البيئة ومثل هذه المسائل،
1: أو تقديم خدمات كما تقول. سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل، ولكن دعونا أيضا نتناول عدد من الأخبار قبل العودة إلى هذا النقاش. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أكد أن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوصفها دولة مشاطئة للمضيق. كما شدد وزير الخارجية العماني على أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على

0: تعرض أي رسوم للعبور. في المقابل، اعتبرت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أن إعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي أيضا على خطورة. قال الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، ووجهوا تحذيرا للسفن التي تنتهك تعليمات العبور عبر مضيق هرمز. وبعد أشهر من التوتر، يستعيد مضيق هرمز تدريجيا دوره كممر رئيسي للتجارة والطاقة. نتابع مع الزميل محمد السيف أبرز الأمور والتطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. إليك محمد.
1: شكرا لك محمد. بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدها أحد أبرز شرايين الطاقة في العالم، بدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق. نتحدث عن مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم ونقطة العبور الرئيسية لأسواق الطاقة، إذ يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط العالمية. لكن هذا الشريان الحيوي شهد منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي توقفا شبه كامل لحركة الملاحة، الأمر الذي انعكس على أسعار الطاقة وأربك سلاسل الإمداد والأسواق العالمية. وبعد أشهر من الحرب والمحادثات المباشرة وغير المباشرة بين أمريكا وإيران بوساطة باكستانية، بدأت خيوط الأزمة تتفكك تدريجيا مع توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لتتبعها مباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في المضيق. وأعلنت مسقط لاحقا تحديد مسارين مؤقتين لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة من المنطقة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. إلا أن بحرية الحرس الثوري الإيراني اعتبرت أن إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول على حد وصفها. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد التأكيد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وأن فرض رسوم في المضيق غير مقبول. دول مجلس التعاون الخليجي بدورها جددت التأكيد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في خطوة تعزز فرص عودة مضيق هرمز إلى أداء دوره الطبيعي بوصفه أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.

0: نتابع الحوار من المنامة مع الكاتب الصحفي جعفر سلبان. سيد جعفر، أمر مستغرب من إيران كانت تحدد ممرات الملاحة في مضيق هرمز وتتحكم فيها دون تنسيق مع أحد، وعندما قررت عمان إيجاد ممر آمن للملاحة في مياه الإقليمية قالت بأن ذلك لن يتم لأنه لم يحدث بالتنسيق معها. كيف نفهم هذه المبادرة من طهران التي كانت تحاول دائما أن تصور بأن المسألة هي تنسيق ما بين مسقط وطهران؟
1: أعتقد بأن الحديث عن الممرات العمانية أو الممرين العمانيين هو ربما يعني يكون بمثابة الصفعة في وجه الإيرانيين، بحيث سحب ورقة مهمة جدا من البنية الإيرانيين. الآن وكأن العمانيين يقولون للإيرانيين افعلوا ما تشاءون، وافقوا، فسروا المذكرة كما تشاءون أو لا تفسرونها، هناك ممرات داخل المياه الإقليمية العمانية وستبقى هذه الممرات مفتوحة. هذا يصعب كثيرا مهمة الإيرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن مسألة المضيق تم حذفها في مذكرة التفاهم. يعني لا يجب أن ننسى أن هناك مذكرة تفاهم وهناك مفاوضات، ولا يجب الخلط بين الأمرين. مذكرة التفاهم هي مجرد باب أو إطار للدخول إلى المفاوضات. أحد بنود مذكرة التفاهم هذه يتحدث عن مضيق هرمز بشكل التالي، أن المضيق سيبقى مفتوح لمدة 60 يوم، وبعد 60 يوم وبالتشاور مع عمان ودول الخليج يمكن فرض أو يمكن فتحه وفقا للقانون الدولي. القانون الدولي المقصود فيه قانون البحار. قانون البحار يتيح للدول المشاطئة فرض رسوم خدمات على السفن المارة، لكنها اختيارية، وهذا الأمر هو قائم قبل حتى هذه الحرب. يعني إذا احتاجت السفينة إلى صيانة، احتاجت إلى قيادة، احتاجت إلى تموين، احتاجت

0: إلى أشياء مشابهة، فإن هذه الخدمات تقدم برسوم، لا شيء سيتغير في هذا الخصوص. لكن طريقة تفسير الإيرانيين للأمر، الحديث عنه وكأن المضيق أصبح ملك لإيران، إيران تتحكم فيه إلى الأبد، وأن وضع المضيق لن يكون كما كان قبل 28 من فبراير، أعتقد بأن هذه اللغة، هذه السردية انتهت حاليا من خلال التصريح العماني. هذا ما جرى بالنسبة إلى المضيق. لكن هناك نقطة إذا سمحت لي بأن أتحدث فيها، نقطة بسيطة. يقول المناطق أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بمعنى آخر إن لم أجد شيء في المذكرة، في مذكرة التفاهم، لا يعني أن هذا الشيء غير موجود بتاتا. إذا لم يتم ذكر الأذرع في مذكرة التفاهم، لم يتم ذكر الصواريخ، لم يتم ذكر علاقة دول الخليج بإيران في مذكرة التفاهم، لا يعني بأن هذه الأمور لن تكون موجودة أو هي ليست موجودة أو لن يتم التفاوض عليها.
1: وقد تكون ملفات مرحلة. سيد فيصل مضاحكة، هناك نقطة مهمة. الحرس الثوري كان يهدد وقد مارس أكثر من مرة عملية قرصنة في مضيق هرمز بعد استهداف سفن الشحن أو حتى زرع الألغام في هذه المنطقة الحيوية على مستوى العالم. عندما يهدد بتعرض تلك السفن التي لا تستجيب للمطالب الإيرانية، هل يعني هذا هو تهديد مباشر لعمان كدولة خليجية وتهديد لسيادتها على مياهها الإقليمية؟ سيد فيصل مضحك.
2: ما اعتقد ان ايران ستدخل يعني في صدام مع سلطنه عمان. اللي ابغي اؤكد عليه ان الايرانيين عارفين ان ما في تفسير ولا في موضوع اجتهاد. ليش؟ لان كما ذكر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ان هذه المفاوضات صارت مفاوضات مؤسساتيه. ايش معنى مفاوضات مؤسساتيه؟ ان في جنيف تم الاتفاق على انشاء لجنه تقنيه ولجنة فنية ولجنة متابعة. فاليوم اللجنة الفنية أو لجنة التقنية تكون هي مثلا في مضيق هرمز تكون تتبع القانون البحار، وهي موقعة من إيران. في موضوع الوكالة الطاقة، يعني صار لكل ملف فريق فني وفريق تقني وفريق متابعة. في موضوع النووي بتكون الوكالة الدولية للطاقة النووية هي الرفرنس. فموضوع التأويل أرجع أنا يعني أقول أن هذا الموضوع كله هي ورقة ضغط لكسب مكاسب في مناطق ثانية، إن كان في لبنان أو إن كان في الملف النووي أو حتى فيها. بس موضوع مضيق هرمز محسوم وفي له فريق متابعة، وحتى لو احنا سمعنا عشنا هذه المئة يوم اغلاق واغلاق، حتى بعد توقيع الهدنة كان هناك في اغلاق ولم يكن هناك اغلاق. فالموضوع يعني اعتقد كثير منه للتسويق الداخلي واستخدامه كورقة ضغط ولكن غير قابل للتأويل. واتفق مع الاستاذ جعفر، موضوع الخدمات يعني اليوم في المنامة، في الدوحة، في يعني تاخذ رسوم فيولينج، رسوم صيانه، بس هذه مش اجباريه يعني تشترط فيها الدخول. فاستخدمت هذه الكلمه اعتقد تنورماليزت مع المشاهد ان رسوم خدمات يعني مثل تسويف للكلمه.
1: ولكن الفرق عندما تستخدم كلمه فرض رسوم خدمات، الفرض يختلف تماما عن اختيار تلك السفن او سفن الشحن استخدام الخدمات التي تقدمها دول المنطقه. ولكن اسمح لي ان ننتقل الى نقطه اخرى مع الدكتور احسان الخطيب. دكتور احسان، كما ذكر ضيوفي قبل قليل، ايران منذ الساعات الاولى استخدمت مضيق هرمز حتى بعد اعلان توقيع مذكره التفاهم مع الولايات المتحده للضغط على واشنطن. هل ستعود مره اخرى القطع الحربية الأمريكية، حاملات الطائرات الأمريكية المتواجدة في المنطقة إلى التدخل لحماية المنحة إذا نفذت طهران تهديداتها؟
3: بعدم التدخل في الملاحة في المضيق، هذا كان أساسي في هذا الموضوع. والأمريكي موجود بقوة، وخيار العودة للحرب موجود بقوة. كل الكلام أنه ترامب مضغوط ولا يستطيع أن يعود للحرب إطلاقا، ولولا تأكيدات من داخل المذكرة ومن خارج المذكرة كما ذكر ضيفك من المنامة لما انتهت الحرب. الإيراني يحاول إشاعة أجواء أنه ربح الحرب، أنه هو أخذ كل ما يريد، وهذا غير صحيح. الإيراني هزيمة شنيعة.

0: كان الامريكي يدفع دفعا، ترامب يدفع دفعا من داخل واشنطن ومن تل ابيب الى القضاء النهائي على النظام الايراني، فينش ذا جاب يدفعه، لكن هو رفض ذلك لانه هناك اشارات قويه من النظام الايراني من اعلى المستويات ان ايران قابله ان تخوض في كل اللفه. الكلام هذا الذي يتكلموه يعني من ضمن الاستهلاك المحلي، حاجات سياسيه، ولكن في نهايه المطاف ترامب موجود، مفاوضات موجودة، سيأخذ ترامب ما يريد من المفاوضات، وإلا هناك خيار الحرب، العودة له، له شعبية، له قاعدة في إسرائيل وفي واشنطن أيضا. وإضافة إلى حتى موضوع لبنان مثلا، موضوع لبنان هناك مفاوضات بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل في واشنطن، إضافة إلى ذلك. ولكن من الذي يؤثر على قرار حزب الله غير إيران في سياق المفاوضات؟ أكيد يعني تلعب إيران دور، ولكن في نهاية المطاف هو ترامب يقول يريد أن تكون إيران دولة طبيعية، وهناك
1: ولكن هناك تخوف أيضا من شرعنة النفوذ الإيراني في لبنان. إبراهيم النحاس، هل لديك تعليق على هذه النقطة؟ لم توقف إسرائيل عمليات العسكرية في جنوب لبنان إلا بضغط من الرئيس ترامب، خوفا على انهيار الاتفاق مع طهران.
2: نعم، وإسرائيل سوف تستمر بمثل هذه المسائل، لأنه الرئيس ترامب في القريب أم في البعيد سوف يذهب من الرئاسة، وقد يتحول أيضا الكونغرس إلى حزب ديمقراطي، وبالتالي لن يستطيع بعد ذلك فرض ما يريد فرضه. إسرائيل لن تذهب بما ذهبت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، قد تجاريه عدة أشهر، إلا أنها سوف تستمر مستقبلا. وفي المقابل سوف ترد إيران، وسوف تستخدم مثل هذه المذكرة لتشريع أو شرعي أو شرعنة ما تريد عمله في الداخل اللبناني، وكذلك سوف يحصل أيضا في مناطق أخرى تتواجد فيها إيران. المذكرة غاية في الخطورة بالنسبة لنا، وإيران لم تهزم فيها مثل هذه الحرب، بل حققت انتصارات عظيمة. جلوسها مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في التاريخ أن تجلس على طاولة واحدة وعلى مستوى نائب الرئيس الأمريكي، هذا يعطيها الشرعية في الإقليم وفي المنطقة. الإقرار لها في لبنان أيضا يعطيها الكثير من المسائل، بالإضافة أعتقد أيضا أن هناك قد تكون مسائل استثمارية مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه المسائل، وخاصة مع حكم الرئيس ترامب. نحن مقبلون في هذه المنطقة على تغير استراتيجي في ميزان القوى وموازين القوى، يعلي من شأن إيران كثيرا في هذه المنطقة، ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية المتحدث الرسمي باسم المنطقة مع الجانب الإيراني. ولذلك علينا الحذر. إسرائيل كما قلنا لديها لبي ضخم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لديها أيضا قدراتها الصناعية، قدراتها الاقتصادية، لديها ما يبرر أيضا تدخلاتها في،
1: وهذا ما يجعل الأوراق أكثر خلطا في هذه المرحلة. جعفر سلمان، سؤال دائما يتبادر إلى الذهن، من الذي انتصر في هذه المواجهة؟
3: الجواب واضح، الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، إلا أن نصدق الدعاية الإيرانية. يعني هناك 500 غارة كانت تشن يوميا، هناك حصار يكلف الإيرانيين حوالي 400 إلى 500 مليون دولار يوميا، وهناك أيضا فرض للشروط الأمريكية. يعني لا يجب أن تأخذنا التفاصيل بعيدا عن رؤية الصورة بشكلها التام أو شكلها الكامل. الذي جرى إلى الآن، كانت هناك مفاوضات في مسقط في شهر إبريل من العام الماضي، الرئيس الأمريكي أعطى الإيرانيين 60 يوم وإلا سيواجهون ضربة. بعد 60 يوم، في اليوم 61 أتت الحرب ل 12 يوم، كان الإيرانيون يرفضون مجرد الحديث حول إلغاء مسألة التخصيب أو تسليم اليورانيوم المخصب أو الحديث عن الصواريخ أو الأذرع، لا يريدون الحديث في هذه الأمور. بعد ذلك أتت محادثات جنيف، بعد محادثات جنيف عندما رفض الإيرانيون أتت هذه الحرب. الآن هناك مفاوضات وقد رضخ الإيرانيون وقبلوا بالتفاوض حول تلك الملفات.
1: ولكن سيد جعفر، هناك من يعتبر بأن هذه المفاوضات وجلوس الولايات المتحدة على طاولة واحدة مع إيران والتفاوض على هذه البنود هو انتصار لإيران. وأنقل هنا سؤال للسيد فيصل المضاحكة، هل بالفعل استطاعت طهران الحصول على الأشياء التي لم تكن لتحصل عليها لولا وجود مفاوضات من هذا النوع مع واشنطن؟
4: احنا لازم نكون واقعيين اكثر. يعني موضوع ان ايران دوله ثوريه ايديولوجيه هاجمت دول الخليج تدخلت خلايا، هذه نقطه. النقطه الثانيه ان ايران كان عندها نفوذ العراق، سوريا، لبنان. زين، وين احنا كنا كخليجيين؟ الفكرة ان هي اليوم، لا انا اعتقد ان يعني اليوم مثل هذه يعني الشرق اوسطيين الجعجعة اكثر من

0: من الفعل. انت تتكلم يعني امريكا دوله عظمى، 800 قاعده حول العالم. انا اتفق مع الاستاذ جعفر، يعني ايران قبل الحرب ما في ماي لطهران، اقتصادها منهار، البترول كله تهريب، تبيعه بنص القيمه. اي انتصار؟ انتصار يعني في بقاء النظام. النظام فوق 200 قائد، يعني اليوم النظام اللي احنا نشوفه في ايران غير النظام اللي موجود سابقا.
1: طيب دعني أختم هذه النقطة مع الدكتور حسان. ما تحدثت عن تغير الآن بعد قامت إيران بتصدير النفط دون حصار بحري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، العقوبات سترفع، الأموال المجمدة ستعاد مرة أخرى وستستخدمها إيران، ألا يسمى هذا انتصارا دكتور حسان؟
2: لا اطلاقا. يعني الخاسر الاكبر اعتقد هو الصين، الذي كانت تشتري النفط الايراني بسعر بسيط جدا، لانه وتستغل ايران يعني بهذا الموضوع. وايضا روسيا التي استفاد من الحرب، ارتفع سعر النفط ورفعت العقوبات، فكان عندهم مصلحه في استمرار الحرب ضد ايران. ليسوا اصدقاء وحلفاء، لا اصدقاء ولا حلفاء لايران. ايران كانت لوحدها تتعرض لالاف الضربات والخنقه الاقتصاد من امريكا. الموضوع لم يكن نزهه للنظام الايراني، كان هناك خطر على النظام. المرحلة الأخيرة كانت إسقاط المروحية، وبعدها كان التوجه إلى الاتفاق. أمريكا تفاوضت مع الطالبان، هل يعني الطالبان أصبحت قوة عظمى؟ تفاوضت 18 عشرة مع الطالبان، مع الفيت كونغ 4 سنوات للخروج من فيتنام. المفروض لا تعني شيء. الذي يحصل في الفترة الانتقالية ليس المقياس، المقياس هو الذي تنتهي إليه المفاوضات. ترامب جاد في هذا الموضوع. الموضوع ليس يوم يومين أو شهر وشهرين، هو عنده في البيت الأبيض أكثر من 7 يوم، وهو يقول هي إرث سياسي إيران، لن يخرج من هذه المعركة مهزوما. هو عنده أجندة واضحة، السلام الإبراهيمي وكل الكلام.
1: الأمور الأيام المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل حول بنود هذا الاتفاق ومن المنتصر الأكبر في هذه المواجهة. دكتور حسان الخطيب، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للسيد فيصل الضاحكة والسيد جعفر سلمان ولضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم النحاس. شكرا دكتور. تتابعونا أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تطلق مرحلة جديدة ضمن برنامج الأحياء المطورة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. دارت السفارة الأمريكية في اليمن مقتل مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عايضة، ورحبت بمساعة السلطات اليمنية للتحقيق في مقتل الزميل عايضة الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة في سيارته. وأكدت السفارة الأمريكية في اليمن على ضرورة محاسبة الجرح. أطلقت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة التي تستهدف 7 مواقع في مكة، وتمتد المشاريع على مساحات تتجاوز 4.4 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. المرحلة الجديدة ستركز على تطوير الأحياء والمواقع

0: ذات الأولوية في مكة ورفع كفاءة البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري إلى جانب تحسين النسيج العمراني للمواقع والمناطق المحيطة بها. من جدة معنا الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. أهلا بك مهندس صالح، حدثنا عن المرحلة الجديدة خاصة فيما يتعلق بسرعة التنفيذ بعد ترسية المشاريع.
1: أهلا وسهلا فيكم وسعيد جدا بهذا اللقاء. الحمد لله تحت توجيهات القيادة الرشيدة عز الله انتقلنا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ ولله الحمد. رسينا العديد من المشاريع التابعة لبرنامج الأحياء المطورة، 7 مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية 4,400,000 متر مربع. الهدف الأساسي منها هو تعزيز الاستثمار وإحداث قيمة نوعية ونسبية لهذه الأحياء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد فيه.
0: جميل، ولكن ما الأثر المتوقع لتلك المشاريع خاصة فيما ينعكس على جودة الحياة ليس فقط لزائري المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بل ساكني المدينة المقدسة؟
1: الهدف الأساسي هو الإسهام في إعادة تطوير الأحياء المستهدفة، رفع الكفاءة العمرانية، تحسين جودة الحياة للسكان خلال تطوير بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة. جودة الحياة في مدينة مكة ولله الحمد جالسة تتحسن بصورة أفضل وأكبر، كذلك رفع كفاءة استخدام الأراضي ومعالجة أي تحديات عمرانية موجودة. وكذلك من الأهداف الأساسية والأثر زي ما شفنا هو تعزيز الجاذبية الاستثمارية والاقتصادية للأحياء المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا أن نوفر بيئات عمرانية أكثر جودة وتكامل تخدم السكان والزوار وضيوف الرحمن.
0: طيب مهندس صالح، أنت تحدثت أنه مكة ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، كيف ذلك؟
1: صحيح، الهدف الأساسي هو تعزيز القيمة الأساسية للملاك الأراضي الموجودين حاليا، تعزيز القيمة أيضا للمستثمرين، تعزيز القيمة للمدينة، بما ينعكس إن شاء الله على فائدة سواء عمرانية أو اقتصادية لكافة القطاعات المختلفة وإحداث منتجات عقارية تتواءم مع احتياجات المدينة الحالية وبإذن الله المستقبلية.
0: طيب المشروع هذا متعدد، مر بمراحل مختلفة، إلى أين وصلنا في هذه المرحلة مقارنة بالمراحل السابقة؟
1: في البداية كانت الأعمال تميل بطابعها مثل ما نعرف المشاريع العظمى طابع التخطيط طويل المدى. عملنا واجتهدنا كثيرا بالقرب مع القطاع الخاص إلى أن نعمل تصور شامل لتطوير هذه الأحياء بما ينعكس مثل ما ذكرت قبل قليل للفائدة الاستثمارية والاقتصادية والفائدة الأساسية للمدينة. هذه الحمد لله المرحلة تؤسس مستقبل حضري بإذن الله يكون أكثر جودة وكفاءة واستدامة، تخدم بإذن الله السكان والزوار وضيوف الرحمن وبإذن الله الأجيال القادمة، وتظهر مدينة مكة في أحلى صورة بإذن الله.
0: الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، شكرا جزيلا لك. الآن إلى وقفتنا الرياضية وزياد عبيدات.
2: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تأهل المنتخب المغربي إلى الدورة الثانية من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب هايتي 4-2 ضمن المجموعة الثالثة. أول أهداف المباراة كان لمصلحة هايتي في هذه المباراة، ونجح أشرف حكيمي في معادلة النتيجة للمغرب. لكن منتخب هايتي عاد للتقدم الجديد بهدف ويلسون. وقبل نهاية الشوط الأول سجل إسماعيل الصيباري التعادل للفريق المغربي. وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب المغربي هدفين بواسطة ثنائي سفيان رحيمي وياسين جسيم. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف.

تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدورة الثانية من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة العاشرة. اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني للبرازيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 60 الهدف الثالث عن طريق ماتيوس كونيا. وشهد اللقاء مشاركة نيمار الهدف التاريخي للبرازيل للمرة الأولى في المونديال. بهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

حسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى للمونديال بالعلامة الكاملة بعد تغلبه على منتخب التشيك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل في هذه المباراة عبر اللاعب ماتيو. قبل أن يضيف كينونس لاعب القادسية السعودي الهدف الثاني لفريقه. واختتم ثلاثية المكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز ليتأهل المنتخب المكسيكي متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، في المقابل ودع منتخب التشيك منافسات كأس العالم.

ونواصل مع المجموعة الأولى، حيث تأهل منتخب جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف وحيد. وجاء هدف المباراة عن طريق ماسيكو مع بداية الشوط الثاني، ليحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة. وضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدا مع كندا، ولم يفقد منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ومن جانبه خرج المنتخب القطري من بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الثانية. نجح منتخب البوسنة والهرسك بالسيطرة على مجريات اللقاء، وسجل 3 أهداف بواسطة جوفيتش وأرمن وسلطان لبريك الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما أحرز هدف العنابي الوحيد حسن الهيدوس. وبهذه النتيجة رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في المونديال بالمركز الأخير برصيد 1 نقطة.

وتصدر المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية بعد تغلبه على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تبادل فيه الفريقان الهجمات، تقدمت سويسرا سريعا مع بداية الشوط الثاني بهدف روبن فارغاس. قبل أن يضيف يوهان الهدف الثاني لمنتخب سويسرا من هجمة مرتدة سريعة.

فيما خلصها برومس ديفيد الفارقة لصالح كندا قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة نجح المنتخب السويسري بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كندا إلى دور 32. يلتقي الليلة منتخب ألمانيا مع منتخب الإكوادور ضمن المجموعة الخامسة للمونديال. وضمن منتخب ألمانيا صدارة المجموعة، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية منذ فوزه بكأس العالم عام 2014. ويحتاج منتخب الإكوادور للفوز للبقاء في المنافسة مع انتظار النتائج الأخرى. وفي المجموعة نفسها سيكون منتخب كوراساو على موعد مع منتخب الكوت ديفوار. ويأمل فريق كوراساو بالتأهل إلى دور 32، ويملك نقطة واحدة ويكفيه الفوز على الكوت ديفوار مع انتظار تعثر الإكوادور أمام ألمانيا للعبور إلى الدور الثاني. وفي المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم يلعب المنتخب التونسي الليلة مع نظيره الهولندي. وكان منتخب نسور قرطاج قد خرج رسميا من المنافسات، لكن الفريق يبحث عن تقديم صورة طيبة أمام هولندا. وتسعى الطواحين الهولندية للفوز على تونس لحسم صدارة المجموعة. وفي المجموعة نفسها وفي مباراة حاسمة يلتقي المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط مع نظيره السويدي بـ3 نقاط.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك محمد.
1: شكرا زياد. إلى العناوين. اجتماع خليجي أمريكي في المنامة وروبيو يؤكد مواصلة التنسيق مع دول الخليج بشان إيران. مجلس التعاون الخليجي يؤكد بأن أي تفاهمات مستقبلية لابد أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج. عمان تؤكد عدم فرض رسوم في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يشدد على الالتزام بمسارات إيران. السفارة الأمريكية في اليمن تدين مقتل مراسل شبكة العربية في المكلا وتؤكد على محاسبة الجناة. هذا كل ما لدينا في الرابعة لهذا المساء. شكرا دائما لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: توقع، وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
10: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
11: في 78 قلت له 3 رؤساء: الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
10: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
12: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
13: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
14: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
15: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
16: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
17: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
18: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
14: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
19: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
20: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
17: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم،

تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه الأمريكي والعماني والقطري مستجدات مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن التطورات في الملف الإيراني. ويشدد بعد لقاء وزاري مشترك في المنامة على الاهتمام بمصالح الشركاء وعدم وجود سلام مع وكلاء إيران في المنطقة. والأمين العام لمجلس التعاون يوضح أن الاجتماع أكد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن مصالح دول الخليج. وزير الخارجية العماني يؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وزير الخارجية البحريني يعرب عن ترحيب بلاده بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن في المضيق، ويؤكد أن هناك بصيص أمل للمنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم، ويطالب طهران بالوفاء بالتزاماتها. بحرية الحرس الثوري تقول إن إعلان مسار شحن جديد في المضيق من دون تنسيق مع طهران غير مقبول وينطوي على خطورة. تكاليف تأمين الشحن البحري في مضيق هرمز تنخفض بنسبة 50% خلال أسبوع. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10933 درجة. الفائض التجاري للسعودية في أبريل الماضي يقفز بأكثر من 100% على أساس سنوي. في المونديال ألمانيا تلتقي مع إكوادور، وكوديفوار تواجه كوراساو في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة. وفي منافسات المجموعة السادسة تونس تلاقي هولندا، واليابان تصطدم بالسويد. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضر لك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
8: ملاعب في المونديال.
7: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
9: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
7: آراء صحفية.
10: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
7: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
11: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث الاستديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء زي ما تعودت عزيزي المستمع أتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة فهد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج. في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي، ومن خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا آراءكم أو قصصكم حول موضوع الحلقة عن طريق الهاتف المباشر على

0: الرقم 0115 100100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الواتساب بالرسائل النصية على الرقم 056 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فم منقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. اليوم في حلقة نهاية الأسبوع مستمعين الكرام، واللي نتمنى أنه يعني يكون نهاية أسبوع جميلة وممتعة للجميع، اليوم بنتكلم عن حفلات التخرج وإقامتها في المطاعم. أصبحت المطاعم مستمعين الكرام وبعض الأماكن وجهة مفضلة للكثير من الأشخاص للاحتفال بالمناسبات، سواء كانت حفلات تخرج أو مناسبات خاصة ومناسبات مختلفة. بين من يراها أجواء جميلة وذكريات مميزة ومن يعتقد بأنها إزعاج لبقية الزوار. إذن مستمعين الكرام نتكلم في حلقة اليوم، سؤالنا تحديدا وش رايك عزيزي المستمع في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في المطاعم والأماكن العامة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62.
2: على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخط البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
3: هذا المساء
0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في هذا المساء، نتكلم في حلقة اليوم عزيزي المستمع عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في المطاعم والأماكن العامة. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا والاتصال في حلقة اليوم، حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
4: محمد الثوري من جدة، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا بصديقنا محمد، يا مرحبتين. قول لي يا محمد وش رايك؟
4: والله رأيي أنا أشوفها بالعكس شيء إيجابي، يعني نشر الطاقة الإيجابية.
0: ما تشوف أنها إزعاج لبقية الأشخاص اللي جايين؟ يعني مطعم، واحد يقول لك والله أنا جاي مطعم، مطعم وش بيجي في بالك لما يقول لك أحد أنا رايح المطعم؟
4: والله يا صاحبي
0: أكل.
4: هذا
0: أكل وهدوء.
4: أنا بشوف أنه بالعكس نشر الفرح والطاقة الإيجابية. سعادة ندور عليها،
0: نشر الفرح والطاقة الإيجابية.
4: نعم صحيح.
0: يعني أنت لو بتفاجئ شخص أو شخص عنده احتفالية كذا وحاب تحتفل فيه، ممكن تحتفل فيه في مطعم يا محمد؟
4: والله وارد صحيح، مطعم كافي مكان جميل يعني.
0: ما تحس ان كذا ممكن يعني ينحرج هذا الشخص انه كان هذا الحفل في مطعم، ولا بالعكس ممكن يكون؟
4: انا رأيي وجهة نظري في الموضوع انه بالعكس شيء جميل،
0: شيء جميل. يعطيك العافية يا محمد، شكرا.
4: الله يسعدك. الله.

0: يسعدك.
1: مرحبتين محمد. يرى بأنه شيء جميل نشر الفرح والسرور وبالعكس. أنت قل لي رأيك عزيزي المستمع، نتكلم عن إقامة حفلات التخرج.

0: 62 62. اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء الخميس الونيس.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
1: هلا بالحبيب.
0: يا مرحبتين. قول لي يا رياض، وش رايك؟
1: والله رايي الان في حديث شريف يقول انزل الناس منازلهم فحسب حجم الضيف، يعني اذا صار ضيف عادي لا والله على قولهم نفس السن نفس المقام لا عادي.
0: طيب لو حاب تحتفل بشخص مثلا؟
1: انا حاب احتفل ان شاء الله، بس اخذ براءة الاختراع قريبا جدا وحازم كل المهتمين بالطاقة النظيفة في القدية
0: بالتوفيق.
1: ولا في
0: النيوم
1: ولا في البحر الاحمر اي منتجع.
0: يعطيك العافية يا رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
2: هذا المساء
0: مستمرين معكم ومستمعين الكرام في هذا المساء، ونتحدث في حلقة اليوم عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج أو بعض المناسبات في المطاعم أو الأماكن العامة. حابين نسألك برضو عزيزي المستمع، هل ممكن يسبب هذا الاحتفال إزعاج للآخرين؟ الكل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي عن طريق الأرقام التالية:
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626262. هذا المساء
0: نعود لاستقبال مشاركات المستمعين. اتصال جديد. مساك الله بالخير.
3: يا مساء نور، حياك الله.
0: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: الله يحييك. مبارك القحطاني طال
0: عمرك. حياك الله يا مبارك، يا مرحبتين يا مبارك.
3: الله يسلمك طول عمرك.
0: قول لي يا مبارك، وش رايك في الموضوع؟
3: الله على حسب يعني
0: مزعج للآخرين ولا تحس إنه
3: فيه شخص قريب ممكن أحتفل فيه في أي مكان، في البيت ولا في المطعم ولا في كافي، وفيه والناس هامات وقامات، يعني مع احترامي للجميع.
0: يعني الفكرة بغض النظر عن قدر هذا الشخص، الفكرة وش رايك فيها أنت يا مبارك؟ مقبول أنه مبارك يذهب إلى مطعم مع أطفال مثلا يحتفل في تخرج أحد الأبناء، ولا تحس أنه أنت إزعاج للآخرين؟
3: لا لا لا لا، بالعكس. إذا زي ما قلت لك أنا، إذا فيها إذا ما في خصوصية، يعني مثلا أنا وعيالي مثلا أحتفل فيهم علشان نجاح وعلشان أي شيء، ما عندي مشكلة. بالعكس أحسن لهم وريح لهم نفسيا، نغير نفسية لهم مطعم ولا في فندق ولا في أي محل.
0: هل سبق وحصل لك احتفال مبارك في مكان عام، مطعم؟
3: نعم نعم نعم.
0: كيف كانت ردة فعلك؟
3: والله أشجع وأنصح الأصدقاء سووا كذا، سوينا كذا، سوينا، يعني
0: تتفق أنت مع هذا الفكرة؟
3: نعم نعم.
0: يعطيك العافية مبارك، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
3: يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. أحد الأصدقاء كان في حديث مستمعين الكرام قبل الحلقة حول موضوع الحلقة، وأنه إقامة حفلات التخرج أو المناسبات في المطاعم والأماكن العامة. فكان يقول لي هذا الصديق: علي، أنا من الأشخاص اللي لا أفضل وجود تلك المناسبات، المطاعم على اسمها مطعم، مكان تذهب إليه لا يعني لك للجلوس بهدوء، مش من الأشخاص اللي أحب الأماكن اللي يكون فيها إزعاج أو احتفالات. يعني وجود بعض هذه الحفلات أو الاحتفالات البسيطة في المطاعم مزعجة بالنسبة لي، لدرجة أنه في أحد المطاعم هو من المطاعم المفضلة بالنسبة لي، لكن اللي كثرة وجود الاحتفالات في هذا

0: هذا المطعم أصبحت يعني لا أذهب إليه بشكل كما كان في السابق. يقول في السابق كان هذا المطعم ما عندهم أنه تجي تطلب حفلة الصديق أو الابن أو لكن في الوقت الحالي صار بكثرة. فأقول أنه يعني صار هذا الشيء يزعجني لدرجة أنه أصبحت أنه أنا ما أذهب إلى هذا المطعم بسبب هذا هذه الاحتفالات. صار جديد مساء الخير.
1: في أحد
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
2: كيف الحال؟
0: يا مرحبتين. اسم الكريم.
2: معك سعد يا حبيبنا علي.
0: هلا وسهلا سعد. يلا حيا.
2: هلا وسهلا.
0: قول يا سعد.
2: مواضيعك جميلة يا سعد علي.
0: تحب المواضيع هذه عاد أنت يا سعد.
2: أنا مثلك والله كلنا.
0: يلا قول يا سعد إيش رأيك؟
2: والله شوف هو إقامة الحفلات بشكل عام والبهجة تخال البهجة والسرور على الناجحين واللي حصل على ترقيه وكذا لا بأس فيها
0: حلوة
2: مضبوط لا لكن الأفضل إذا المطعم في مكان مختص
0: يا سلام
2: كويس كذا
0: حلو يا سلام
2: إذا كنا مستقل عن الجميع بحيث اللي مثلا يأكل أو جالس مروق يتقهوى عرفت وبعيد عن يعني الإزعاج وإذا يشوف الإزعاج كذلك برضو خصوصية مثلا تصوير لقطات خاصة
0: يا سلام
2: الناس أول كثير لا يحب يعني الشيء هذا إيه فإذا كان في مكان معزول حلوة جدا ممتازة ودنا نقيم لأنفسنا إن حفلات نكافئ أنفسنا
0: لكن اللي منتشر ولتشوفه حولك غالبا يكون المكان معزول في المطاعم يا سعد
2: والله أنا في بعضها إذا فيها خصوصية يعني إذا كان مثلا كعائلة وكذا هذه زينة يكون مثلا قسم خاص يكون يعني على جهة وعشان مثلا فيه صوت شيء بحيث إنه أو موسيقى ولا كذا بحيث إنه ما ينزعج اللي جنبك أو كذا وفي كيك وفي يعني فعالية حلوة هي
0: هذا المفروض
2: لكن إذا صارت عاد في المجموعة يا صح يمكنها تصير بعضهم يقول لك يا أخي وتفاجأت أنا والله أقوم ولا أقعد خاصة إذا كنت مثلا جالس على واجبها وزي كذا
0: إذا احتفلوا من جنبك ما تدري إيش تسوي يا سعد
2: والله عاد هو كان يعني إذا بنشارك لهم نقول على البركة الله يوفقهم إن شاء الله ما يخالف
0: بس ما يسبب لك ازعاج يعني عادي لو جنبك مثلا ولدهم متخرج يحتفلون فيه والجالس تاكل
2: لا بالعكس انا بالنسبه لي عادي واصل المكان اللي انا فيه ما بس بعض الناس لا يمكن انا اشوف انها اذا كانت مستقله تعطيك جو يعني فعاليه تعيشها يعني افضل ما انك مثلا تتجنب الاحراج من الموجودين في الموقع
0: برضو أحد الأشخاص سعد كان يقول لي برضو ممكن الشخص اللي أنت مسويه الاحتفال ينحرج من الأشخاص الموجودين في المطعم
2: لا بالعكس والله اللي بيستأنس يقول كل الناس بيصفقون معه وبيستأنسون
0: يمكن خجول يمكن الشخص خجول يا سعد يمكن الشخص خجول يقول لي هذا صديق يقول يمكن أنت مسوي عزيمة أو احتفالية لشخص خجول
2: هالحين الله يعافيك جاين هو يوسع صدره بيعود يصير خجول مش الفائدة تعال وسع صدرك والخجل خلاص هذا فيها دراهم وفيها كيك وسعة صدر
0: دافعين ومتخسرين آخر شيء تصير خجول
2: أي لا تصير خجول وسع صدرك الحياة ذا طال عمرك إذا صار فيها مال خاصة دراهم وجوالات لا تستحي خذها أبد وروح ما عليك
0: يعطيك العافية سعد
2: جوال
0: لا أنا وسهلا حياك الله إذن مستمعين الكرام نتكلم في حلقة اليوم عن إقامة الحفلات حفلات التخرج وكذلك بعض المناسبات إقامتها في المطاعم والأماكن العامة وش رأيك أنت عزيزي المستمع هل هي مناسبة أم ترى أنها إزعاج للآخرين كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية

0: تم على الرقم 0115 100 اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الاسم الكريم.
1: معك صالح أخوي.
0: حياك الله.
1: بالنسبة للسؤال اليوم سؤال حلو وجميل، مواضيعك ما شاء الله حلوة. بالنسبة لي وعن رأيي الشخصي، الاحتفالات هذه الجميلة الخفيفة ما فيها أي مانع، بالعكس الضيف روح حلوة.
0: حتى لو كانت في مطعم مثلا،
1: مطعم أو قهوة أو أي مكان، شيء خفيف لطيف. بالنسبة لخويك اللي يقول إنه ينزعج، الحفلة هي الاحتفالية دي بكبرها كم تبي تأخذ؟ ما تكمل 3 دقائق، 5 دقائق إن مرة طالت.
0: بس إذا أنا جالس في المطعم مثلا نص ساعة، يعني نص ساعة وكل 5 دقائق في احتفالية، أقول تخيل أنك أنت جالس في المطعم نص ساعة يا صالح وكل 7 دقائق في احتفالية، هنا مولود وهنا يعني تخرج وهنا ترقية
1: كذا. لا أنا والله بزعل. لا لكن فعلا أنت كم جالس يعني أنت تبي تنتظر طلب كيدي وتاكل وتمشي. هو فعلا يعني في الجلسة الذي حقتك ما صاير إلا احتفالية واحدة وانكثرت مرة اثنتين، فخلك سمح، قل علم خويك تكون سمح والاحتفالية هذه روح
0: برضو كمين. كان يقول لنا سعد يا صالح، سعد كان يقول انه انا ببعض الاوقات اذا كنت قريب من الطاوله اللي فيها هذه الاتحاد ما تدري ايش تسوي، تقوم تاخذ اكلك تدخل معهم.
1: والله خوفك انهم يصورون يعني، عرفت؟
0: برضو فيها خصوصيه، البعض يشوف انه يعني فيها خصوصيه شوي، المفروض ما تكون في المطاعم ولا الاماكن العامه.
1: بالعكس وجودها حلو جميل زين. بس يعني اللي ودك تقمعهم فعلا ودك انهم ما يحتفلون ابدا، اللي يحتفلون بحفلات عيد الميلاد هذول هم اللي
0: يخربون الاحتفالات.
1: ها
0: هم اللي يخربون الاحتفالات
1: بالضبط يعني. لو واحد ناجح، لو واحد توظف، لو واحد جاء مولوده.
0: يا سلام، يعطيك العافيه صالح. سبق وصار لك احتفال كذا في مكان عام صالح؟
1: اي نعم.
0: وش سويت؟ انحرجت؟ ولا استانست؟
1: انا خفت ان لا يكون اني سببت ازعاج لغيري. من ال شو اسمه يعني ما تقول العملاء اللي جالسين في الطاوله الثانيه.
0: ذكرت واحد يقول ترى اذا خفت معناته صدق، معناته انت سببت ازعاج.
1: عاد انا مبسوط ذاك الفتره، عاد اخرب علي.
0: يتحملوني شوي ها صالح؟
1: والله ما كان قصدي.
0: الله يجعل ايامك كلها سعاده يا صالح، بالتوفيق يا صديقي.
1: اللهم امين وياك، شكرا لك.
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
2: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في المطاعم والأماكن العامة. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62. هذا المساء
0: نعود لاستقبال اتصالات المستمعين معنا. اتصال، مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا.
3: السلام عليكم، مساء الخير.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: يعطيكم العافيه، موضوعكم شيق كالعاده، مستمعين لكم وعلى استحياء يعني. ما اشارككم دائما، هذه اول مشاركه.
0: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
3: يعطيكم العافيه.
0: الاسم الكريم يا صديقي.
3: معك تركي حبيبي.
0: هلا وسهلا، قول لي يا تركي وش رايك اقامه الحفله، حفلات التخرج؟
3: بيني وبينك انا اشوف الموضوع مو مؤذي ومو سيء، وبالعكس احنا قاعدين نعيش مع مجتمع، مو قاعدين نعيش مع جمادات او مجرد مكان وكراسي وطاوله. يعني احنا قاعدين نعيش مع اناس، والاناس لديهم مشاعر، وبالعكس دائما ترى ما نشهد اذا شخص اتى مولود، رزق بوظيفه، بترقيه، يعني أنت لو تحط عينك أصلا مباشرة على الطاولات الأخرى تجد

0: انهم عندهم شغف انهم يشاركونك اللحظه اكثر من الناس اللي معك على الطاوله. يعني هذه طبيعه مجتمعنا، في لحمه، في قرب، في تفاصيل، في مشاعر. بالعكس انا اشوف انه هو شيء اتى مثل ما قلنا بشيء سلبي بس اصبح شيء كويس. شيء سلبي انه مظاهر عيد الميلاد احنا ما نمعها، وانا شخصيا ما نمعها، لكن تطورت الاشياء حلوه.
1: يعني الترقيات مثلا، المناسبات العائليه، ترى انه مقبول.
0: عندي فرضا واحد من الشباب او واحد من الشباب عنده اسرته وجاي وجالس معهم وكذا، خلاص ندري ان هذول عندهم حدث. مساله الاستضياق ومساله انه زعجونا وصاروا مسار، الحدث ترى هذا كله على بعضه ما يتجاوز دقيقتين الى دقيقه ونص. جيبوا لك شمعتين شبونها صفقتين وحركوا الناس واستمرت البهجة. فاليوم لا يصير صدرك ضيق، يكفي انه ضيق ناخذها من الاشياء الخارجية في المحيط. فبالعكس انا اشوف المظاهر هذه شيء كويس ما لم تخرج عن سياق، يعني وظيفة، ترقية، مولود، مناسبة، تملك الرجال، صار له شيء. انا هذه وجهة نظري اشوف.
1: ما تشوف انه فيها خصوصية شوي؟ يعني ممكن هذا الرجال، ممكن هذا الشخص برضو يعني يبي يتفاعل بس انه منحرج، فماكث مكان عام. أوه تركي سمعنا من الراديو. صديقي تركي يعطيك العافية. تركي شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير، انت على الهواء مباشرة، حياك الله. الاسم الكريم. حياك الله، هلا وسهلا. الاسم الكريم، اهلا وسهلا، مساء الخير، انت على الهواء مباشره. حياك الله، مساء الخير.
2: مساء النور،
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم،
2: ابو راكان.
1: هلا وسهلا، مرحبتين يا ابو راكان. قول لي يا ابو راكان.
2: والله يا ابن الحلال أقول لك إن الأمور صارت واجب وزيادة عن اللزوم. حفلات ما لها داعي، يعني ولد صف سادس ابتدائي أو ثالث ابتدائي هو متخرج دكتوراه ولا ماجستير، تسوي له حفلة يعني بالطريقة هذه؟ أنا أشوف للأمانة أنه هذا صار الموضوع زاد عن حده، والناس كلها صارت ناس تزود على ناس. وهذا يا أخي في ناس عندها وفي ناس يا أخي ما عندها. يا أخي ما يصير يعني أنت تكلف على ناس ثانين يا أخي ما عندهم يا أخي. وصارت حفلات للأمانة يعني ما لها طعم. ويعني تخرج وشو يعني أول ابتدائي تخرج بالله عليك. يعني مسوي له حفلة تخرج أول ابتدائي، يعني أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس ومتوسط بعد، وين تخرجه؟ ممكن للأمانة يعني، وهذه ما كانت تتحصل أول ثالث ثانوي، أنا ممكن يعني أقول يعني تخرج من الثانوي وكذا ورايح الجامعة وجاب نتيجة حلوة. حتى يعني إذا تخرج إذا ما نتيجته سيئة أنا أشوف أنه يعني ما يسوى له حفلة. فهذا باختصار الأمور زادت عن حدها بموضوع الحفلات وصارت بصورة للأمانة سيئة جدا. وصار فيه لازم العالم تنتبه على أمر معين، ألا وهو أنك يا أخي أنت تقدر غيرك ما يقدر، وهذه وسلامتك بس.
1: يعطيك العافية أبو ركان، شكرا لاتصالك يا صديقنا، حياك الله.
2: يا هلا والله،
1: هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، سؤال حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في المطاعم والأماكن العامة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 1001 00.

0: خلاص يقول انه الاحتفالات تضيف اجواء جميله للمكان، ومن حق الناس التعبير عن فرحتهم طالما كان ذلك دون ازعاج ومبالغه. هذا راي احد الاشخاص حول سؤالنا التفاعلي في حلقه اليوم. اتصال جديد، مساء الخير.
1: الو،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
1: أبو علي معك.
0: أبو علي، حياك الله يا أبو علي. قول لي أبو علي.
1: والله يا صاحبي، من الحفلات هذه الحقيقة أنها زادت حدها كما سمعت من أحد المشاركين، وقد يحدث فيها أشياء كثيرة، من ضمنها العين وسوء الحسد. قد تسوي احتفال لولدك متفوق، و وقد يدخل شخص آخر ولده مكسل ويقول ها شوف هذا كيف صار كذا وصار كذا، وتدخل العين في الحالات هذه. وكثير من الناس عانوا من الأمراض النفسية والحسد والعين بسبب المظاهر اللي ما لها داعي أصلا.
0: يعني أنت تشوف أنه يجب لو كان هناك احتفال،
1: ما تدري هل هو يدخل الجامعة وهل هو يتوظف ولا اترك الأمور في حالها في شأنها. وكما قال الأخ الذي شارك قبل كذا، أنت تقدر غيرك ما يقدر، والشخص اللي ما يقدر وقد يدخل يجيك من حسد.
0: طيب أبو علي، أنت ترى أنه يعني
1: من حيث لا تشعر ولا يشعر هو أيضا.
0: أنت تقصد أبو علي أنه ممكن تسوي احتفالات لكن تكون في المنزل،
1: سوي لك حفلة في بيتك، ممكن تجيب لك كيكة لأطفالك تفرحهم فيها ممكن،
0: لكن في المطاعم والأماكن العامة أنت ضد هذه
1: الطاعات الكبيرة دي وأغاني ومدري إيش، أصلا بدل الفرحة حطيت معها معصية.
0: يعطيك العافية أبو علي.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله، مرحبتين.
2: هذا المساء،
0: إذن مستمعين الكرام، على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعل. اتصال جديد، حياك الله. نتكلم اليوم مستمعين الكرام عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في الأماكن العامة. حياك الله، أنت على الهواء.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
3: هاشم السليماني يا حبيبي، أسعد الله مساك.
0: حياك الله يا هاشم، مرحبتين. من وين تكلمني يا هاشم؟
3: من جدة والله.
0: هلا وسهلا، مرحبتين. قول يا هاشم.
3: والله أنا بعقب على الأخ أبو ركان اللي اتصل قبل شوية والأخ اللي بعده. يعني مسألة إن واحد أنت ما عندك وما عنده، أنت رايح تحتفل بابنك أو ببنتك أو زواجك في مكان، أكيد أنت عندك القدرة إنك رايح تتعشى في مكان.
0: يا سلام.
3: لا صح ولا لا؟ بعدين يقول لك الحسد وما الحسد، أنت لو عزمت جماعة وربعك في منهم حسد. الحسد واقع يعني ما هو، لكن أنا أروح أحتفل في حدود أسرتي أو زملائي اللي بدي راح أحتفل فيهم، وأسوي لهم زي المفاجأة سبرايز الحاجة الحلوة الجديدة وتنشط حياتهم فقط، يعني ما أشوف فيها أي مشكلة، بالعكس.
0: وما تشوف أنها فيها إزعاج للآخرين يا صديقنا؟
3: لا والله، إحنا بالذات يعني كشعب مسلم وعربي صدقني لو شافوا تورته داخل المطعم وفيها مولع على شموع هم يقوموا يحتفلوا معك ويشاركوك الفرحة، بالعكس ولا يحسوا بأي إزعاج ما لم يعني أنت، أنا استثني 1% 1 في المليون حتى إلا عنده نفسية، هذا استثني هذا.
0: لا هاشم، ممكن واحد يعني عنده مشكلة، عنده حالة وفاة، عنده
3: صلى على النبي، أنا
0: يعني يا تحتفل معي يا تصير أنت عندك مشكلة.
3: أقوم أروح مطعم مثلا وكافيه وهذا، أروح أنفي عن نفسي، أروح البحر
0: عادي. أبو وهشام، أنت لا تقيد العالم.
3: لا
0: إذا أنت منت مبسوط لا تروح المطعم. لا، واحد زعلان بس جوعان رايح يأكل في المطعم، صار في حفلة ما شاركت مع الحفلة، معناته أنا عندي مشكلة.
3: لا شوف، إلا ما شارك هيكون خلاص هو محتفظ تحصل على نفسه، لأنه المكان لي والغيري، فهمت علي؟
0: إيه،
3: المكان لي والغيري.
0: يا
3: يعني انا اوكي حتى لو انا عندي ضرب

0: الدار من ضايقتني العيال من عارف ايش، وجيت انا بالصدفه المطعم هذا كان في عندهم احتفاليه. انكد على الناس، هل هذا يعقل؟
1: لا
0: يعني ادينا الاسلام ايش يقول لنا؟
1: لا لا لا ما قلنا لك اكد على ما قلنا لك نكد على الناس، بس تحس انه تحس انه المفروض ما كان هنا، المفروض ما كان هنا في احتفال، هذا مطعم جاي ناكل احنا يا جماعه الخير، انا مو جاي المكان في احتفال.
0: الان المطاعم احنا يا حبيبي للترفيه، الواحد يروح المطعم ليش ما يقدر يطلب شو اسمه في البيت صح ولا لا؟
1: يا سلام،
0: لكن يروح عشان يغير جو يعني كمكان للترفيه، ما هو مكان مختصر بس انا بدي اروح اكل جيعان اكل شت وامشي. لا اشوف ايش يقدموا، في بعض المطاعم تقدم لك عروض من حركات النادي اللي بيقدم بحركات الادا، انا ما بذكر مطاعم بعينها لكن يقدم لك حركات يسووها لنفس الطغاة يسووها، فهمت علي؟
1: يا سلام،
0: في ناس انا بدي اروح عشان استمتع بالمطعم والفعاليه اللي بيعملها.
1: يا سلام، يعطيك العافيه هاشم،
0: الله يعافيك يا حبيبي،
1: حياك الله، اهلا وسهلا، مرحبتين،
0: الله يبارك فيك،
1: اهلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
2: الله يعطيك العافية، مساء النور حبيبي، معك أبو بدر حبيبي من جدة.
1: أبو بدر هلا وسهلا أبو بدر، قول لي أبو بدر.
2: الله يسعدك، والله أنا حبيت أشارك بس أقول لك أنا ضد الاحتفالات الخارجية.
1: ليش؟
2: يمكن أنا وغيري.
1: ليش أبو بدر؟ وش السبب؟
2: ما أرى الموضوع يعني يعني الاحتفالات الخارجية بغض النظر عن العين عن الحساد، وهذه موجودة طبعيا فينا ولا في أي واحد. بس أنا أتكلم يعني الاحتفالات الخارجية ممكن أنا أدوش في الناس اللي حولي، وممكن كمان أنا ما أخذ راحتي أكثر مع عائلتي.
1: يا سلام،
2: يعني خارج البيت أو خارج المكان اللي أنا أقدر أحتفل فيه، ألا العيون علي ما أشوفها مناسبة يعني صراحة. يعني انا اشوفها انك تكون مثلا في استراحه داخليه بينك وبين عائلتك، في البيت في مكان تقدر تاخذ راحتك اكثر، اما في مطعم وهذا والله انا ما اراه انها كويسه صراحه، ما اشوفها مناسبه برضو، وان شاء الله تكون ما هي موجوده على طول اصلا.
1: مزعجه بالنسبه لك؟
2: مره.
1: ليش مزعجة؟
2: بالنسبة للجميع.
1: أنت مزعجة بالنسبة لك إنه أنت
2: في نفس المكان يعني ما حد يأخذ راحته بصراحة، ما في راحة. يعني لو حضرت في مكان كافي ولا في مطعم ولا يعني جلسة عامية كده ما أحس يعني الالتفات عليه هيكون كثير، وما أدري ممكن هو حيكون تغيير نوعا ما كجو إن أنا خرجت أحتفل برا. لكن صراحة ما أشوفها مناسبة.
1: وتصير أنت ما تدري إيش تسوي يا أبو بدر.
2: مكان شخصي لك ولعائلتك في منزل في استراحة إن كان وجد أيا كان، حتى لو الحفل يكون صغير والله العظيم تدخل سرور في في في, في الشخص اللي حتحتفل به، حتى لو كان في مكان يعني صغير جدا، يعني ما يحتاج إنك أنت توديه في مكان عام وتحتفل فيه. يمكن هو أصلا ما يشوفها مناسبة له احتفاله بالاحتفال، يمكن هو يستحي وما يشوف انه حلوه، ممكن يفرح كده مجامله لك لكن بعد كده صراحه يشوف انه مو حلوه له.
1: ابو بدر هل سبق وصار كده لك مفاجاه واحتفال في مكان عام؟
2: والله اقول لك صراحه نعم.
1: وش سويت؟
2: نعم نعم، لكن ما كانت يعني بالصوره اللي انا اتكلم فيها الان يعني.
1: وش كانت يعني الصوره؟
2: حلقه صغيره كده بيني وبين
1: ايه
2: احد الاقرباء يعني. فما كانت بصوره كبيره يعني. بس اما في احتفال عن احتفال يفرق صراحه، انا لما اشيل عائله كامله وفيها كذا شخص من العائله ويصير الاحتفال في مطعم كبير مثلا وهذا، ويصير فيه مثلا موسيقى وهذا، فتحس الالتفات والانتباه عليك يكون مره شاد يعني بشكل كبير يعني. وانا اشوف هذه الشيء اللي انا بتكلم فيه، انه دائما لما الواحد لما يكون عنده شيء حبدا يكون شخص بينه وبين عائلته،
1: ما يكون شيء خاص يعني قصدك، مو بامام ال امام الموجودين في المكان.
2: انا ما احتفل الا بعائلتي، يعني ليش اروح اوري الناس ان انا قاعد احتفل بالناس اللي بعائلتي؟
1: ابو بدر البعض يقول انه يعني كويس لما يكون الاحتفال خارج المنزل، تغير جو مكان جديد
2: جو. إيه؟ كل مرة

0: أنا أشوف صارت يعني مثلا عادة خلاص أنا أتخرجت أو صار أي مناسبة يلا أمشي للمكان الفلاني. ليه؟ إيش الحكمة يعني؟ ما أنا عندي بيت، عندي استراحة، عندي أي مكان ثاني أقدر أتفل بيه. ليه أروح مطعم يعني؟ ممكن أروح مطعم أتعشى كعزومة، أعزم وأتعشى أنا وياهم،
1: لكن بدون احتفال
0: أنا وياهم بالمناسبة هذه، لكن ما أسويه الليلة يعني، ما يعني أسوي يعني أنا قبل الاحتفال بس. أنا إيش قصدي في المكان هذا؟ التفات الناس عليك مو حلوة،
1: تحسن أزعجت اللي موجودين يعني. يعطيك العافية أبو بدر، شكرا لاتصالك.
0: الله يعافيك حبيبي، إن شاء الله مشكور.
1: مرحبتين، هلا أبو بدر، اتصال جديد، مساء الخير.
2: ألو.
1: حياك الله، الاسم الكريم.
2: أبو عمر الله يحفظك.
1: هلا وسهلا أبو عمر، قول لي أبو عمر.
2: والله أنا سمعت البرنامج على الطريق وكذا، بس ما سمعت من أول، لكن على احتفالات ما احتفال صحيح؟
1: تكلم عن الاحتفالات في الأماكن العامة أو في المطاعم،
2: المدارس وكذا ولا كيف؟
1: بشكل عام، سواء احتفالات.
2: أنا بالنسبة للمدارس أحسها يعني زي ما قال سبقنا الأخ اللي قبل يقول في ناس بالحاجة، في ناس ما لها أب متوفي أبوها، ولا أبوها مسافر، ولا يعني تكسر خاطرها يعني. إذا هو طفلك يعني لو بينك وبيجبت الهدية بالبيت أما يخالف، أما قدام الورود وكذا واحتفالات، والله أنا أحسها يعني ما ما ما أنا ضد يعني.
1: ضد الاحتفالات أنت في الأماكن العامة؟
2: نعم، ضد اللي بالشارع والاحتفال قدام البنات وقدام كذا يعني. إنه أنا واحد جايب شهادة يعني فرضنا دكتورة ولا جامعة ما يخالف احتفال، أما يعني طفل صغير يعني تقول لها تسعة زائد.
1: طيب لو كان مثلا متخرج من الجامعة، لو كان متخرج من الجامعة مقبول إنه يكون في المطاعم يا صديقنا أبو عمر؟ لو كان الطالب متخرج من الجامعة مثلا مقبول تسوي له حفلة في المطاعم؟
2: لا والله المطاعم لا، يكون بالبيت حفلة ما يخالف الصراحة.
1: ليه؟ وش السبب أبو عمر؟
2: أما المطاعم والله ما أنا ما.
1: وش السبب؟ أعطني سبب.
2: والله ما في سبب يعني، البيت يكون يعني احسن يعني،
1: خصوصيه، تحس انه خصوصيه اكثر.
2: وبالنسبه عند المدارس والله انا احسها يعني كسر خاطر البعض الناس يعني.
1: خصوصيه وتحس انه ممكن تكسر خاطر بعض الاشخاص.
2: نعم نعم نعم صحيح.
1: يعطيك العافيه ابو عمر.
2: الله يحفظك.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، نتكلم في حلقة اليوم وبرنامج هذا المساء عن إقامة الحفلات، حفلات التخرج أو كذلك بعض المناسبات. في بعض الأشخاص يقيم هذه الحفلات والمناسبات في المطاعم أو الأماكن العامة. وش رأيك أنت عزيزي المستمع؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا وتقول لنا رأيك، وإذا كان عندك قصة حول موضوعنا تقدر تقولها عزيزي المستمع. اتصال جديد، مساء الخير.
4: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
4: كيف حالك يا علي؟
1: مرحبتين. سمير.
4: سمير معك حبيبي.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا سمير. قول لي يا سمير.
4: والله انا مع الشخص اذا تخرج يعمل احتفال في مطعم يعني، هذه من باب التغيير ومن باب الونسه والانبساط. انا جربتها مع ولدي لما تخرج من الجامعه. بعد ما خلصت الاحتفال في المضمار كامل، شوف اللي هو في مكان الاحتفال، وشوف كيف وسلم الشهادات وذا، أخذت العائلة من نفس مكان الاحتفال اللي في الملعب ورحنا على المطعم وسهرنا هناك واعتبلنا وانبسطنا وهدايا ما شاء الله تبارك الله. هذه يعني الواحد يعني يحب ينبسط، ما يحط والله هذا يحسد وهذا فلان علان. لا يا حبيبي، لا. كل انسان يبغى يغير جو بسيط يعيش فرحه.
1: ممكن شخص يسمعنا الآن يقول انبسط يا سمير ما عندي مشكلة، لكن يعني أنا جاي المطعم حب أكل حب هدوء.
4: المطعم ما شاء الله تبارك الله مليان ناس والكل جالس مبسوط وداله.
1: إيه؟
4: إذا أنت من أهل الانبساط لا تحمق
1: عليها. شلون إذا أنت من أهل الانبساط؟ يعني أنا جاي مثلا واحد يقول لك أنا جاي جوعان مثلا، طالع من الدوام منزعج منهك تماما، حاب أجلس هدوء

0: اطلب وجبه واكل
1: ليه؟
0: فجاه اتفاجئ بسمير قاعد مسوي لي احتفال تخرج او
1: المطعم اللي انت اولاد ياخذ له زاويه كذا في الركن يقعد فيه براحته وياكل براحته.
0: بس برضو في بعض المطاعم اللي تقوم بهذه الاحتفالات تكون صغيره يعني.
1: نعم نعم في مطاعم ما شاء الله تبارك الله يعني هم يسوي لك مفاجاه لي كمان ويشاركوك الفرحه وما بين شو اسمه هذا اللي هو الترابيح اللي تطلع دي حقت
0: ايه عرفتها انا. بس انت تقصد يا سمير انه يجب على الاشخاص اللي حابين يسوون برضو مناسبات انه يختارون المكان المناسب، ما اروح المكان صغير مثلا.
1: هو يعني هو الواحد اصلا يعني بروح المطعم الا ما يروح المطعم فاخر، مطعم في اماكن للاحتفالات لعدد كبير، ما اروح المطعم شعبي بغض النظر عن الناس اللي يقول والله طفل يعني سنه اولى ابتدائي تخرج السنه الثالثه ابتدائي تخرج، الفرحه واحده خليهم يفرحوا. هذه
0: يعطيك العافيه سمير،
1: والله يسعدك.
0: هلا وسهلا مرحبتين. صال جديد، مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين يا هلا وسهلا.
2: كيفك أستاذي علي، شو أخبارك؟
0: يا أهلا وسهلا مرحبتين.
2: عرفتني أكيد، معك هاشم.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا هاشم.
2: شو أخبارك تمام؟
0: الله يسعدك يا صديقي هاشم، قول لي يا هاشم وش رايك في الموضوع؟
2: حبيبنا بالنسبة لك هلا كل بلد في له تقاليده صح؟
0: صحيح.
2: هلا نحن انا بايد البلد وبحترم البلد وقانون البلد، بدي امشي مثل ما تقاليد البلد بدي امشي. اما بالنسبه للبنان كوني لبناني، لبنان هيدي اسمها فرحه، اول شيء تم التخرج لازم تجيب فرقه موسيقى وتبلش الدبكه وبنزل على الدبكه مع الشخص اللي هو ناجح مثلا تحت تخرج جامعي او تخرج اي شيء.
0: يا سلام، هذا اللي يكون وين يا هشام؟ في مطعم ولا في اماكن عامه ولا وين بالضبط؟
2: لا هي تجري الصراحه هي بمطعم. بمطعم او باستراحه مثلا، عرفت كيف؟
0: يا سلام.
2: بس انه بمكان مختص مثلا ببيتك وتعزم العالم وتعزم، لا ما رح تزبط، لانه هيدي فرحه وبدك تحتفل انت ورفقاتك وهن حيكونوا فرحانين اكثر ما انت فرحان بمناسبه تخرج ابنك يعني مثلا.
0: حنا نتحدث هاشم عن بعض الأشخاص اللي يقومون باحتفالات في المطاعم أو في الأماكن العامة.
2: نعم.
0: ما تحس إنه يسوون إزعاج للبقية؟
2: لا أكيد لا، ما هو المطعم معروف مطعم، يعني ليش بده يكون المطعم يلي في أماكن عوائل مثلا في استراحة، الاستراحة بيكون أفضل من المطعم، لأنه الاستراحة معروف إنه بيروح واحد بيكون حفلات أو شيء فيها، هي أفضل من المطعم الاستراحة.
0: يعطيك العافية هاشم وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله.
3: حياك الله،
0: هلا ومرحبا.
3: شكرا.
0: الاسم الكريم.
3: السلام عليك.
0: وعليكم السلام، هلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم. صديقي انت على الهواء مباشرة تسمعني؟ يبدو لي صديقنا قال راية بس انه يعني قال بطريقة مختلفة شوي. لأنه كان هو في الانتظار صديقنا وكنا جالسين نتحدث مع هاشم ويبدو لي أنه صديقنا يحسب نفسه على الهواء مباشرة. رجع تواصل معنا يا صديقي، قل لنا رأيك على 0115 100 100. نتكلم عن ما رأيك في إقامة حفلات التخرج وبعض المناسبات في المطاعم وكذلك الأماكن العامة. هل هذه الاحتفالات تسبب إزعاج للآخرين؟ خلونا نسمع رأي صديقنا.

0: اتصالات. مساء الخير.
1: الو.
0: حياك الله. هلا وسهلا. حياك الله اختي. حياك الله. الاسم الكريم.
1: عائشة.
0: حياك الله يا عائشة. تفضل يا عائشة. عائشة تقفلين لي بس الراديو وتسمعيني من الجوال مباشرة عشان يكون صوتك ورايك واضح لبقية المستمعين يا عائشة.
1: طيب
0: يلا قولي.
1: الاحتفال في اي مكان اهم شيء يكون في احتفال.
0: طب مش ممكن
1: يكون في كافي او مطعم او مكان عام؟ بالعكس.
0: طب مو ممكن هذا الاحتفال يا عائشة يسبب ازعاج للاخرين؟
1: يعني هو حيكون وقته مرة قصير، ممكن دقيقتين 3 دقائق، بالكثير 5 دقائق، يعني مو انه اليوم كله حيكون احتفال.
0: يعني
1: معلش، انا لما اكون في كافي او في مطعم ويكون في احتفال جنبي بالعكس انبسط اشاركهم الاحتفال.
0: ما تحسين انه في خصوصية كذا، خصوصية الاحتفال تفقد اذا كانت في الاماكن العامة؟
1: هو على حسب نوع الاحتفال ايش حيكون. اذا كان مناسبة زي ذكرى زواج، يعني شيء خاص، هذا المفروض لا يكون في مكان خاص. لكن زي نجاح، زي تخرج،
0: ترقية،
1: هذا شيء عادي. عيد ميلاد، يعني الكل يسويها، يعني تكون عامة، يعني انه عيد الميلاد الكل عارف انه هذا عيد ميلادك حيهنيك فيه. النجاح نفس الشيء.
0: طب مو ممكن الاشخاص نفسهم اللي احنا محتفلين فيهم مو ممكن ينزعجون انه الاحتفال صار في مكان عام يعني ينحرج من الموجودين؟
1: انا عارفة الشخص اللي هحتفل فيه، عارفة شخصيته، عارفة زي انا بناتي يحبوا يحتفلوا في كافي، لكن ولدي ما يحب، ما هو اجتماعي.
0: فعلى حسب شخصية الشخص اللي بنحتفل فيه نعرف شخصيته. اذا هو مثلا يفضل انه يحتفل في اماكن عامة ما في مشكلة بالنسبة له، ممكن نحتفل في اماكن عامة.
1: صحيح.
0: يا سلام. أكيد. يعطيك العافية عائشة.
1: الله يعافيك.
0: حياك الله. صال جديد. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين. اسم الكريم.
2: معك ملفي من الرياض. أخبارك؟ عساك طيب، الجميع طيبين.
0: هلا وسهلا. حياك الله ملفي.
2: الله يسعدك ويعطيك العافية.
0: قول لي يا صديقي.
2: والله أنا عندي رأي في الموضوع للأمانة.
0: وش رأيك
2: بالنسبة للاحتفال كمبدأ احتفال؟ أنا مع الاحتفال يعني.
0: ولكن
2: بمن يستحق بالأمانة؟ يعني شخص أنجز إنجاز فعلا يستحق الاحتفال، بالتالي يستحق يعني أنه يكون في مكان معين، وتكون في أماكن مخصصة للاحتفال، يعني مو بأي مكان يصير فيه احتفال وزعاج الآخرين أو شيء، في أماكن مخصصة.
0: يعني المطاعم مثلا، إيش رأيك المطاعم مقبول، أو الكافيهات مثلا مقبول يكون فيها احتفالات؟
2: في أنواع من المطاعم تكون يعني واسعة وشرحة وفيها مجال.
0: يا سلام.
2: وفيه مطاعم وكافيهات يعني صغيره شوي وما فيها المجال للشيء هذا، لكن انا مع تخصيص اماكن خاصه للاحتفال في المطاعم وفي المقاهي هذه، بالتالي الواحد ياخذ راحته ويقدر يحتفل مع الشخص اللي قريب له او صديق او شيء زي كذا.
0: وقصدك بكذا يا ملفي، قصدك انه يكون ما ازعج الاخرين، احتفل وانبسط واستانس في اماكن
2: وانبسط بالعكس أجواء حلوة وذكريات طيبة. لكني أميل أكثر لتخصيص الاحتفال لأشخاص فعلا أنجزوا. يعني أنا ما ضد الاحتفال، لكن أبغى احتفال لشخص فعلا جاب شيء جديد أو درجة عالية جدا. أو بليش؟ لأن إذا صار الكل يحتفل ويعني يأخذ تكريم معين هو أصلا في مستوى الآخرين، بالتالي يصير الاحتفال ما له معنى. يعني أي واحد يقدر يسوي أي شيء ويحصل على احتفال معين، عرفت؟
0: قصدك لازم يكون هذا الشخص يعني سوى إنجاز، أنجز.
2: نعم فعلا. هذا رأيي، وجهة نظري للأمانة.
0: يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ولوجهة نظرك يا صديقنا ملفي. حياك الله.
2: الله يعطيك العافية. شكرا.

نحول سؤالنا التفاعلي. أحد الأشخاص يقول لا أمانع الاحتفالات في الأماكن العامة، ولكن يجب أن تكون منظمة وفي حدود المعقول حتى لا تؤثر على بقية الزوار.

0: أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنه أنا أذهب إلى المطعم للراحة وتناول الطعام، وعندما يكون هناك يعني أصوات إزعاج احتفالات مرتفعة أشعر بأن تجربة المكان أصبحت سيئة، فقدت الهدوء. وبهذه المشاركة مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا، اللي شاركونا وقالوا لنا آراهم في سؤالنا التفاعلي. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم على إنقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة فهد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج. نلتقيكم بإذن الله في حلقة يوم الأحد القادم، ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة مستمعين الكرام. موعدنا يوم الأحد عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: موجز الأهم الأنباء، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التطورات الإقليمية والدولية، في مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وأمريكا في المنامة. الوزيران بحثا أيضا التقدم المحرز في مفاوضات أمريكا وإيران وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة عدم تحويل أي أموال حتى الآن إلى إيران، مضيفا أنه لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
4: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred no. already to Iran?
5: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
3: أدانت السفارة الأمريكية في اليمن مقتل مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عايضة، ورحبت بمساعي السلطات اليمنية للتحقيق في مقتل الزميل محمد عايضة الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة في سيارته. وأكدت السفارة الأمريكية في اليمن على ضرورة محاسبة الجنات. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد جهاز التصنيع التابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة آدم محمد إبراهيم أبو حدايد، إثر غارة جوية نفذت قبل يومين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، أما الآن فموعدكم مع سارة الدندراوي وحلقة جديدة من تفاعلكم. إلى اللقاء.
6: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

في تفاعلكم اليوم، ترامب يشن هجوما على حلف الناتو في حضرة رئيسه، ومفتي البراميل يواجه اليوم جرائمه ضد السوريين، والنجمة السعودية سارة طيبة في مسألة حياة أو موت. أهلا بكم.

0: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا. وهنا طبعا يعني لما أنا أجي وأقول لكم حلف الناتو وترامب فيعني أكيد حيكون في مشاكل وهجوم لأنه العلاقة بين الطرفين صار لها فترة متوترة جدا. فترامب سبق ووصف حلف الناتو بأنه نمر على ورق أو نمر من ورق بسبب عدم مشاركتهم في حرب إيران، وبيقول أنه دول الحلف خذلوا أمريكا. وآخر شيء من أيام ترامب هاجم حلف الناتو خلال هجومه على رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وقال أنه أمريكا أنفقت مليارات عليهم ولما جاء وقت الجد ما ساعدوهم. وترامب سبق كمان هدد بسحب القوات الأمريكية من أوروبا. فمع كل هذا اللي صاير، زيارة رئيس حلف الناتو للبيت الأبيض واضح أنه هدفها يعني تهدئة كده هذا التوتر ومحاولة يعني لاحتواء غضب ترامب. وترامب من بداية الجلسة ومن الترحيب صحيح مدح في شخصية رئيس الناتو وقال أنه بيحظى باحترام واسع، بس على طول أشار أنهم ما ساعدوا أمريكا في الحرب الأخيرة. خلينا نسمع.
1: It's a great honor to be with a friend of mine, a man who is respected all over the world, actually, but he's in charge of NATO. He's the Secretary General, Mark Rutte, and he's really done a great job. He was not too much involved when they were too nice to us in our recent little military skirmish, but he is a man that's respected by everybody.
0: من بعدها ترامب أعطى المجال لرئيس الناتو عشان يتكلم، وطبعا روتا كان لازم يتعامل مع الموضوع يعني الأهم والأبرز واللي على بال الجميع، انزعاج وغضب ترامب من موقف دول الحلف في الحرب الأخيرة. وروتا باختصار دافع عن دول الحلف.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
1: Which they weren't.
2: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but let me, and I know about the, let's say, your irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 U.S. planes taking off from bases in Europe in the 6 weeks this war took place, till the ceasefire took place mid-April. I know there have been isolated cases about

0: he made gold. This is his desk. That's the Declaration of Independence. But we got some Sharpies because he loves his Sharpies. This is a gold tray for Sharpies, some gold coasters. This is his chair. And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out. I mean, that's the Oval Office. It's pretty cool. I mean, the paintings are really cool. This is stuff that's been kind of around forever, you know? So it's really special. And yeah, this chair is actually pretty comfortable too. It's a very, very heavy, big chair, but yeah, it's nice. Thank you.
1: إلى سوريا وتحديدا إلى قصر العدل اللي بتستمر في سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات ضد الشعب السوري خلال السنوات الممتدة من 2011 إلى 2024. أمس تناولنا معكم أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد واللي بيعتبر من أبرز الشخصيات المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد السوريين بالإضافة لتجارة المخدرات. واليوم بدأت كمان في القصر العدلي في دمشق أولى جلسات محاكمة مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون اللي معروف عند السوريين بمفتي البراميل والإعدامات. بدر الدين حسون شغل منصب مفتي الجمهورية في سوريا من عام 2005 لغاية 2021، وبرز دوره بشكل كبير خلال سنوات الثورة السورية، وانعرف بعلاقته القوية جدا مع الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والضباط اللي كلهم متورطين في الدم السوري. وبدأ بالظهور الإعلامي والتصريحات اللي استفزت السوريين من عام 2011، فكان بيطلع في تصريحات كثيرة بيحث فيها جيش النظام السابق على قتل المدنيين ورمي البراميل المتفجرة والقذائف على المناطق اللي فيها معارضين للنظام، ودعا خلال كمان سنوات الحرب لإبادة وتدمير المدنيين وحتى اللاجئين اللي هربوا من النظام السابق. حسون متهم كمان باستغلال منصبه كمفتي للجمهورية وجند الآلاف من الميليشيات اللي دعمت جيش النظام وشاركت معهم في قتل السوريين، وكان بيطلق أحكام وفتاوى بتبرر قتل المدنيين وبتشكل غطاء شرعي ومعنوي للضباط. ومن وقت سقوط النظام السوري والسوريين بيطالبوا بمحاسبته، وشفناهم في تجمعات كبيرة أمام منزله قبل ما يتم القبض عليه في 27 مارس 2025. اليوم بدأت أولى جلسات المحاكمة اللي بينتظرها السوريين على أحر من الجمر، وهذه أولى اللحظات لوصول حسون إلى القصر العدلي.

0: من بعدها بدأت جلسة المحاكمة وتلأ القاضي قائمة الاتهامات اللي تمثلت بإقامة علاقات واسعة مع أركان النظام السابق خارج الإطار الرسمي، والتحريض على العنف عبر المحاضرات اللي كان بيلقيها والتصريحات اللي بيطلع فيها، والدعوة لقتل المدنيين واللاجئين وتهديد السوريين في عدد من المحافظات وخاصة إدلب بالقتل والتهجير، والتصريح بأنه الجيش التركي ما حيحميهم، وتأييد مجرمي الحرب والضباط المتورطين في جرائم حرب وإبادة، بالإضافة كمان لتأييده للتدخل الروسي الإيراني في سوريا، وتأييده العلني كمان لرئيس فيلق القدس السابق قاسم سليماني المتهم بارتكاب مجازر في عدد من المحافظات السورية. القاضي اعتبر هذه الأفعال والتهم جرائم حرب وفق القانون الدولي.
1: فإن الأفعال المنسوبة إليك تجعلك شريكا أساسيا في التحريض والحس والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال ميليشيات الأسد ونظامه وحلفائه.

0: وحلفائه، مما يشكل جرائم حرب استنادا لاتفاقيات جنيف الأربعة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة الاضطهاد ضد جماعة مدنية محددة على أساس سياسي من خلال خطاب نزع الحماية ووسمها بالإرهاب والخيانة وتبرير استهدافها بالقتل والقصف والاعتقال في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.
1: أما التهم الموجهة له وفق القانون السوري فهي التهم التالية:
0: فإن أفعالك منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات السوري وفق ما يلي: أولاً، التحريض على القتل قصداً. ثانياً، التدخل الأصلي بالقتل قصداً. ثالثاً، التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. رابعاً، إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف. خامساً، صرف النفوذ مقابل منفعة مادية.
1: وهذه أحكامها وفق القانونين الدولي والسوري كمان.
0: الجرائم تخضع للأحكام التالية: أولاً، عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى كونها قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي وبالنظر إلى خطورتها الاستثنائية ومساسها بالمجتمع الدولي ككل. ثانياً، عدم جواز العفو لكونها من الجرائم الدولية الجسيمة التي تمس المجتمع الدولي بأسره. ثالثاً، المساءلة المستمرة بصرف النظر عن مرور الزمن أو تغيير الأنظمة القانونية. رابعاً، الاستثناء من مبدأ عدم مرجعية القوانين، وذلك استناداً لما جاء في الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 13 آذار 2025.
1: وكان القاضي سأل حسون عن التهم الموجهة ضده، وحسون جاوبه بطريقة خلت القاضي يقاطعه ويقول له إحنا مو جالسين في خطبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
3: صدق الله العظيم. أحمد،
2: نعم،
3: يا بدك تجاوب هون ما خطبة، بدك تجاوب على الأسئلة.
2: نعم.
3: أنت بإمكانك إذا في عندك بدك تحكي شيء مطول تقدمه بيقدمه محاميك. نعم. من خلال الدعاء، من خلال الدفاع تبعك، أما الآن أنت راح تجاوب على قدر السؤال.
1: من بعدها تم إنهاء البث المباشر للجلسة، وتحددت الجلسة التالية في 16 يوليو. فصل ونعود.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: أهلا من جديد. انشغل المصريين في الساعات الماضية في واقعة اعتداء على طبيبة أسنان في أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة. اللي صار أنه انتشر على المنصات

0: فيديو لطبيبة كانت جالسة بتستغيث وبتقول إنها تعرضت لاعتداء وضرب من عائلة واحدة من المراجعات، وظهرت آثار الدم على يدها وكان باين كمان وراها آثار التكسير والفوضى اللي صايرة في المركز.
1: دي العالي أنا ضربت وبهدلت في شغلي بسبب إنهم ما أخدوش الأسنان اللي اتخلعت. جابوا اخواتهم وضربوني بالحديد وكسروا المركز كله. حد يلحقني بقل من النجدة، ما حدش جاه.
0: الدكتورة طلعت بتستغيث وبتبكي وبتقول إنها تعرضت للاعتداء وإنهم كسروا المركز بسبب ضرس شالته لوحدة من مرضاها وما أعطتها هو. طبعاً هذا بحسب كلام الطبيبة. وفعلياً الفيديو هذا عمل حالة كبيرة من الغضب بين المصريين بعد ما نشرته يعني الطبيبة، وتحولت قضيتها لرأي عام إنه كيف بيتم اعتداء على طبيبة أسنان وعشان ضرس يعني كمان. وشفنا مطالبات كبيرة بالقبض على المعتدين. بعدها في ظهر كمان فيديو ثاني بيوضح لحظة الاعتداء وكيف صارت الحادثة.
2: المية دي ترشت علينا صح كده؟ انت كده نظيفة صح؟

الفيديو بتظهر فيه المراجعة وهي بتقول للطبيب انه احنا انرمى علينا موية، وبتبدأ بعد الخناقة. بعدين جو افراد عائلة المراجعة وهجموا على الطبيبة وكسروا العيادة وضربوها وتسببوا لها بكسر مضاعف بيستلزم تركيب شرائح ومسامير. وهنا شفنا عاد روايتين مختلفتين تماما، الطبيبة وعائلتها وافراد المركز بيقولوا انه الخلاف صار على ضرس قلع او شالته، يعني خلعته يعني الدكتورة للمريضة وحطته في وعاء اللي هو حق النفايات الطبية، ورفضت تعطيه للمريضة. قال لأنه هذا الشيء في مخالفة للتعليمات الطبية، لأنه ممكن يكون فيه بكتيريا ويصير انتقال عدوى للمريضة. وأنه من بعد ما رفضت راحت المريضة جابت عدد من أفراد عائلتها واعتدوا على الطبيبة وضربوها وكسروا المركز. أما الرواية الثانية فكانت على لسان شقيقة المريضة، فقالت أن أختها بتخاف من خلع الضرس، وأنه وقت ما جلست عند الطبيبة داخت وتعبت، عشان كده الأخت جابت لها عصير علشان تشربه. فقالت لها الدكتورة أنه اشهدي المياعة وأطلعوا برا المركز. ووقت ما طلبوا منها بحسب كلامهم أنه تتكلم معهم بأدب، قالت لهم يبدو أنكم جايين لهنا من وراء الزريبة. وقالت كمان أنه الدكتورة رشت عليها موية وضربت أختها وفتحت رأس أختها. طبعا للآن ما تم التأكد يعني أنه أي من الروايتين هذه هي الصحيحة، يعني أو إذا في رواية ثالثة مثلا يعني. بس على الصعيد الرسمي شفنا بيانات من وزارة الصحة ونقابة الأطباء العامة ونقابة أطباء الأسنان، فقالت الوزارة أنها بتتابع اللي بيتم تداوله حول الواقعة، وأكدت أنها ما حتتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين في المنظومة الصحية، وأكدوا أن الواقعة بتخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة. وكان زار كمان نائب وزير الصحة الطبيبة في المستشفى واطلع على حالتها الصحية كمان. أما نقابة أطباء الأسنان فطلعت بيان قالت فيه إنها بتتابع كل التطورات اللي جلسة بتصير في واقعة الاعتداء وأدانتها، وقالت إنه هذا تعدي على طبيبة خلال أداء رسالتها المهنية، وإنه هذا الشيء مو بس اعتداء على الطبيبة وإنما على كامل المنظومة الطبية. وقالوا أنهم بينتظروا نتائج التحقيقات النهائية وأكدوا على دعمهم للطبيبة، وأكدوا في بيان ثاني القبض على المتهمين والبدء في التحقيق معهم من قبل السلطات المصرية. أما نقابة الأطباء العامة فأعلنت تضامنها مع نقابة أطباء الأسنان ومع

0: طبيبة وأدانت واقعة الاعتداء ووصفوا اللي صار بالجريمة مكتملة الأركان والانتهاك الصارخ للمنشآت الصحية. غاية إعداد خبرنا ما كان في أي بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص الحادثة، لكن يقال أنه تم التحفظ على 4 من المعتدين وإحالتهم للنيابة العامة. أمس ضرب فنزويلا زلزالين عنيفين وراء بعض وخلال أقل من دقيقة بس. الأول بنتكلم عن قوته كانت 7.2 درجات، والثاني كان أقوى بقوة 7.5 درجات، والمشاهد من هناك كارثية.
1: Thank you.

0: edificios. Se cayeron edificios.
1: فعليا يعني المشاهد مرعبة يعني للحظة وقوع الزلزالين والدمار اللي صار بعدها مرعب أكثر كمان. وطبعا بعد الزلزال فنزويلا أعلنت حالة الطوارئ وفورا الكوادر الطبية توجهت المستشفيات وطلب من الشركات توفير معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام. ولحد الآن الوفيات بالمئات والمصابين صاروا قرابة 1000 مصاب، لكن طبعا الأرقام مرشحة للارتفاع لأنه فرق الإنقاذ لسه جالسة بتشتغل تحت الأنقاض. خارج بدأت عروض المساعدة توصل بسرعة من مختلف الدول زي البرازيل، الإكوادور، السلفادور، المكسيك. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه التقارير الأولية غير جيدة أبدا وإنه الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على مساعدة فنزويلا في هذه الكارثة. وبعدها أعلن وزير الخارجية الأمريكي كمان ماركو روبيو إنه واشنطن بدأت فورا بإرسال فرق بحث وإنقاذ وموارد طبية ومساعدات إنسانية، وقال برضو إنهم حيرسلوا فرق إنقاذ من ولاية فيرجينيا ومن لوس أنجلوس إضافة إلى صور جوية عشان تساعد السلطات على تقييم حجم الدمار في المناطق الساحلية. من أكثر المشاهد الجدلية في بطولة كأس العالم الحالية مشهد اللاعبين وهم واقفين في الملعب والحكم جاهز يستأنف المباراة بعد انتهاء استراحة الترطيب، لكن الإعلانات اللي جالسة بتعرض على البث المباشر ما بتكون خلصت. أول مرة شفنا هذا المشهد في مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، واللي صار طبعا وقتها أن القناة الناقلة للمباراة رجعت للبث بعد ما اللعب استأنف بحوالي

10 ثواني. يعني المشاهدين فاتهم جزء من اللعب المباشر بسبب انه الاعلانات. وطبعا هنا انفتح واحد من اكثر الملفات يعني اثاره للجدل في هذه البطوله، ملف استراحات الترطيب او الهايدريشن بريك. فالناس قالت انه لحظه، هل هذه استراحه مياه للاعبين بسبب الحر ولا فاصل اعلاني جديد داخل المباراه للحصول على المزيد من الارباح؟ وطبعا توجهت اصابع الاتهام فورا لفيفا، وانه فيفا فتحت باب جديد للاعلانات داخل كره القدم. طبعا استراحة الترطيب هي توقف إلزامي قررته فيفا في كل مباراة من مباريات كأس العالم 2026، مدتها 3 دقائق في كل شوط، وبياخدوها بعد 22 دقيقة من بداية كل شوط. فيفا أعلنت أن الاستراحة حتكون في كل المباريات، والهدف منها قالت هو حماية اللاعبين من الحرارة والرطوبة في أمريكا الشمالية، خصوصا أن البطولة بتقام في الصيف وفي مدن مختلفة بين أمريكا وكندا والمكسيك. وهنا الناس طبعا تساءلت ليش تكون إلزامية في كل المباريات، خصوصا أنه في أماكن الجو محار وفي أماكن كمان الملاعب بتكون متغطية. ومع كل هذا الجدل واللي فعليا ما وقفوا دخلوا فيه الكل يعني يعلقوا، أخيرا طلع رئيس الفيفا إنفانتينو ورد. إنفانتينو دافع عن القرار وقال إنه استراحات الترطيب ما لا علاقة بالمصالح التجارية، وأكد إنه فيفا ما بتجني أي إيرادات إضافية من هذه الاستراحات، لأنه كل الاتفاقات التجارية كانت موقعة قبل البطولة بوقت طويل. وقالها بشكل واضح، الموضوع بالنسبة لنا مو مالي، الموضوع رياضي بحت. لكن رغم كلام إنفانتينو الجدل ما انتهى، لأنه كلامه بيجاوب على سؤال واحد، أنه هل فيفا بتكسب فلوس إضافية من الاستراحات؟ هو بيقول لا، لكن لسه في أسئلة ثانية ما جاوب عليها متعلقة باستغلال هذه الاستراحات على حساب اللعبة نفسها. ونفضل في أخبار المونديال. اليوم الفجر لعب المنتخب المكسيكي في مواجهة نظيره التشيكي على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي. المباراة انتهت بفوز منتخب المكسيك ب3 أهداف مقابل 2. وطبعا الشعب المكسيكي خرج يحتفل، وعلى رأسهم رئيسة المكسيك اللي تابعت المباراة من القصر الوطني مع زوجها، ونشرت فيديو وثقت فيه فرحتها بالفوز. ونبقى مع أجواء الاحتفالات، فأمس المنتخب الكولومبي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، وهذه المرة على حساب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف. المباراة ما كانت سهلة أبدا على كولومبيا، لأن منتخب الكونغو صمد لفترة طويلة وحارسه يعني منع أكثر من محاولة خطيرة، لكن في الدقيقة 76 جاء هدف الفوز. هذا الهدف أعطى كولومبيا 3 نقاط مهمة جدا، وخلى المنتخب الكولومبي يصل لفوزه الثاني بعد ما كان بدأ مشواره في البطولة ب3-1 على أوزبكستان. الفرحة الكولومبية ما كانت بس في الملعب أو في المدرجات، في احتفال ثاني وكانت بطلته النجمة الكولومبية شاكيرا. النجمة الكولومبية كانت في كواليس جولة العالمية في الولايات المتحدة، ولما وصلها خبر فوز منتخب بلادها ما قدرت تمسك نفسها من الفرحة، فشفناها في الفيديو بتصرخ بحماس وبتقول كولومبيا فازت للتو، وبعدها بدأت بالرقص. فاصل ونعود.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن.

0: هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: أهلا من جديد. خناقة كبيرة صارت خلال مباراة كرة قدم للهواة بين فريقين من الأطفال في أنقرة، واللي عاملين المشكلة هم أهاليهم اللي جايين يشجعوهم. البداية كانت خلاف بسيط أو احتكاك اعتيادي بين الأطفال داخل أرض الملعب، عادي يعني شيء ممكن يصير في أي مباراة صغار أو أي شيء بين صغار يعني. لكن المشكلة أنه الخلاف ما وقف عند الأطفال، التوتر انتقل بسرعة للمدرجات وبدأت مشادات كلامية يعني بين بعض أولياء الأمور. بعدها تحولت المشادات هذه الكلامية لمضاربات بالأيدي والركل واللكم، ومع دخول أشخاص أكثر اتسعت الفوضى قدام الجميع، والأطفال وقفوا يتفرجوا على أهليهم وهم جالسين بيتضاربوا في المدرجات. الحادثة طبعا أثارت غضب وانتقادات واسعة في تركيا بعد انتشار الفيديو. كثير من المعلقين قالوا أن اللي صار بيعطي أسوأ قدوة للأطفال. حتى الآن ما في تقارير عن إصابات بليغة بسبب المشاجرة يعني، وبرضو ما انفتح أو ما اتضح إذا الشرطة يعني وقفت أحد أو تم فتح تحقيق رسمي في الواقع. في روسيا في رجل وقف سيارته في أحد مواقف السيارات ونزل منها، وفي نفس الوقت كان في رجل ثاني جاي يوقف سيارته، لكن فجأة ومن دون أي مقدمات طلع لهم دب وهجم على اللي واقف جنب سيارته.

0: قتلني هذا الفيديو. يعني اللي صار على قد ما هو مرعب، على قد ما تصرفهم السريع مضحك في نفس الوقت. يعني واحد على طول بسرعة نط جوا السيارة، قفل على نفسه، الحمد لله يعني باب السيارة مفتوح فتحه على طول ودخل. الثاني ما كان عنده وقت يفكر كثير، على طول يعني هو كان جاي يوقف على طول دعس بسيارته وهرب من المكان. متخيلين؟ دب دب وبعدين هجم. مسألة حياة أو موت، فيلم سعودي رومانسي بكوميديا سوداء، أحداثه بتدور في جدة وبيحكي قصة حياة اللي تقوم بدورها النجمة سارة طيبة، وهي بنت مقتنعة أنه في لعنة عائلية حتقتلها في عيد ميلادها 30. بالمقابل عندنا يوسف اللي بيقوم بدوره النجم يعقوب الفرحان، وجراح قلب خجول وغامض وبيصارع جانب مظلم داخله بيحاول أنه يكبته. والفيلم يعني بيجمع بين امرأة مستعدة للموت ورجل بيصارع فكرة القتل، لكن الحب يدخل عاد على الخط وبيقلب كل المعادلة. العمل من إخراج أنس بطهف وكتابة وبطولة سارة الطيبة، وعرض أولا في مهرجان البحر الأحمر قبل طرحه أو أمس في صالات السينما السعودية.
1: أنا علي لعنة إني أموت الليلة اللي أتم فيها 30.
2: استغفر الله، أقعد قليل تخاريفك الغريبة هذه.
1: كل محاولاتي فشلت إلا لقيتك.
3: الحمد لله السلامة.
4: ممكن تعرف إنه في حورين للبنات.
5: ترى ما أنت طالعة من هنا لأن أخذ لك موعد مع دكتور نفساني.
6: ما أبغى.
7: استمتعي حبيبتي حياة بالكم يوم اللي فاضلين لك.
2: هموت على كيفي مو على كيف اللعنة.
4: سلام.
5: أنت تراقبيني ولا إيش؟
4: لا، ما انت حاسه بنفسك.
7: ابغى اكون ممرضه حقتك بدل نوريه، انت وبس.
2: امشي يلا. ميلينيوس.
4: ابغى اعرف من متى قلبك خربان.
5: نظفه بيالي اللي في غرفه العمليات، عشان لما انتوا البني ادم نظره حيزيد على طول.
4: انا ابغى اموت وانت تبغى تقتل، تتوقع هذه مجرد صدفه؟
8: خير يا دكتور، ايش فيها الطايف؟
5: الله يلعنك يا دكتوره سعد.
8: الطايف يا عروس المصايف.
5: الله يلعنك.
4: اليوم هو آخر يوم في العالم.

0: يا جماعة الخير عليكم مآخذ كلكم.
1: خلاص وانا اعضائك اللي تبقى ارميها في البحر.
2: ومعانا هنا اليوم كاتبة وبطلة فيلم مسألة حياة او موت النجمة سارة طيبة. اهلا فيك معانا.
3: اهلا وسهلا، شكرا انك جبتيني هنا ثاني.
2: دايما بتنورينا، قلت لك انا البيت بيتك يعني.
3: حجيكي كل مرة.
2: تنورينا وان شاء الله كل مرة تكون من نجاح لنجاح. هذا الفيلم تحديدا يعني بكتابتك وبطولتك، اذا تحكي لنا ايش اللي خلى الفكرة تجي على بالك القصة هذه؟
3: شوف انا مرة مهووسة دائما بعالم الدارك كوميدي اللي هي الكوميديا السوداء وعالم الفانتسي، العالم الحالم الماجيكال. هو الفيلم على قد ما منظر من برا كذا خفيف لطيف سريع ملون وماجيكال، إلا هو حقيقي يعني يتكلم عن مشاعر أنا شخصيا دائما أمر فيها وكثير ناس حتى راح ترتبط فيها، اللي هي عقدة التحكم بكل شيء، أو أنك تعرف إيش يصير وتحس أنك بخطر لما ما تعرف إيش راح يصير لك.
2: أيوه.
3: والتعلق بالشيء وكيف لما تتعلقي بالشيء تصيري تشوفي العالم كله من منظور جوا مخك، وكيف لما تطلقي صراحة الأشياء كل اللي تبغيه يصير بطريقة أهدى. فهذا هو الصراع حق الفيلم، موضوع كثير يخصني، وموضوع الوسواس القهري كمان.
2: أيوة.
3: كثير يخصني.
2: أنت عندك وسواس قهري؟
3: عندي.
2: يعني نفهم سارة طيبة بتعالج نفسها من خلال الأفلام اللي بتمثلها وبتكتبها.
3: أنا دائما أقول بعد ربنا الفن سينقذنا جميعا.
2: أوكي. أيوة حلو طيب.
3: فبس حلو مرة، حبيت أتناول مواضيع مرة مرة مرة حساسة وفيها مليانة بالمشاعر، وكثير أكثر كومنت سمعته من كل الناس إنه ضحكنا وبكينا. وأنا دائما بالنسبة لي الأفلام الكوميدية اللي هي تكون كلها كذا هلس شيء، وأفلام الدراما اللي يكون كلها بكا كذا وحزن شيء، بس الكوميديا السوداء تجمع شيء مرة صادق. شفتي كيف ممكن أنت في يوم تبكي وتنهاري بعدين بعدها بتضحكي؟
2: أيوة هذه الحياة،
3: هي الحياة كذا. فالفيلم مليان مشاعر متخبطة تشبه تناقضات الإنسان الطبيعي.
2: أنت الوسواس القهري اللي عندك برضو كده على التحكم على الأشياء وكده ولا إيش؟
3: كل شيء، وكل بعد فترة يأخذ شكل أحيانا.
2: روعة.
3: أحيانا مثلا وقت يعني وقت كورونا كان على الوباء نفسه، وكان أحيانا وقت الشغل على إنه كيف كل شيء يطلع صح. أحيانا أي شيء له علاقة بالأمان.
2: أيوة.
3: أنا أحس لو المشروع هيخرب ممكن يتفعل.
2: أوكي.
3: لو مثلا أحس لا سمح الله حمرض وعد أعدي أمي هيتفعل.
2: أيوة. كذا
3: يعني.
2: طب خلاص نسدحي على الكنبة الآن. نسدحي ونبتدي نحكي، لأنه الموضوع طلع له علاقة بالأمان، عاد هذا يفتح كثير أشياء.
3: حرفياً البحث عن الأمان هذا ثيمة. أيوة. في الفيلم.
2: أوكي. طيب حلو. بعدين كيف جات المرحله حقت اللي هو الانتاج واختيار الكاست، وانك انت يعني انت تمثلي فيه؟ انت لما بتكوني بتكتبي انت بتكوني عارفه انك انت اللي حتمثلي كمان
3: في هذا المشروع تحديدا؟ يعني الان قاعده اكتب مشروع ثاني ما راح امثل فيه، بس في هذا المشروع تحديدا كنت قاعده اكتبه على على على اساس اني حمثل فيه، وكان يعقوب الفرحان معايا في البروسس من البدايه.
2: أوكي.
3: عارفين انه هو دكتور يوسف.
2: أيوه.
3: وكمان زميلنا صديق المخرج الرهيب انس بطهف برضه كان من البدايه.
2: أيوه.
3: البطلين الأساسيين والمخرج كنا. أوكي. مع بعض. بعدين رحنا للمنتج الرهيب محمد حفظي اللي أفلامه مرة كثيرة وحلوة، وقلنا له بالفكرة مجنونة، والحمد لله أنه تحمس وقال يلا.
2: أيوة.
3: بعدين جمع الفريق وجاب المنتجين الثانيين وكذا.
2: أي حلو. يعني بتخيل أنه كيف كلكم إذا كنتوا داخلين فمن البداية بتكون عندكم يعني زي شغل جماعي، إلين بتوصلوا للنتيجة بتكونوا راضيين يعني.
3: 100%.
2: على الأقل
3: أقدر أقول يعني اللي أضمنه طبعا كيف الفيلم الناس تشوفه، هذا يرجع إن شاء الله للجمهور. خلاص ما صار فيلمي، صار فيلمهم الآن.
2: صح.
3: لأنه اليوم بالسينما نزل، ولكن اللي أضمن وأقدر أقوله إنه الفيلم حرفيا أتعمل بكثير من الإخلاص والحب، وحاسة إنه إن شاء الله جزء من هذا الإخلاص والحب هيكون واضح
2: إن شاء الله. الآن الناس اللي شافوه في العرض الخاص وقبل كده حتى كان هو في البحر الأحمر وكده، إيش قالوا لك؟ إيش كانت أبرز التعليقات؟ قلت لي قالوا لك ضحكوا وبكيوا، بس ما سمعتي كده، أعطيني انتقادات، اديني أشياء حلوة سبايسي كده.
3: والله العظيم الحمد لله، بسم الله الله أكبر، إلى الآن ما في تعليقات، بس بس بس كل هذول كانوا جمهور مهرجانات اللي هم جايين وفاهمين هذا التصنيف المختلف.
2: أوكي.
3: الجديد. فكان الناس صراحة يعني ردود الفعل فوق التوقعات. بس الآن الجمهور الصح اللي هو جمهور الشارع والبيت، هذا هو الرأي اللي من جد حيعني لنا ويبين لنا، وأول ما يجي انتقادات حرسل لك أقول.
2: أيوة على طول بليز. أنا أحب هذه، أكثر شيء أحبه في الحياة الانتقادات، دائما أستمتع فيها.
3: صلي على النبي إن شاء الله هيجا.
2: أحيانا كويسة يعني كده وكده حلو. لو بنتكلم على، أنت بتقولي إنه

0: هذا النوع اللي هو الكوميديا السوداء يمكن مو أكثر شيء رائج، بس كمان في الفيلم في قصة حب بتدور،
1: هو رومانتك دارك كوميدي.
0: أيوة هذه الرومانسية ليش ما بنشوف كتير أفلام أو مسلسلات سعودية رومانسية؟
1: شكرا على السؤال، انا دائما اسال نفسي هذا السؤال عشان كذا حبيت يعني افتتح هذا التصنيف، لانه اتوقع احنا بشكل عام شعب يحترم جدا خصوصياته، فدائما اي شيء فيه مشاعر تبين الانسان في مكان ضعف ولا في مكان يعني مو انه اكشن ولا تلاقي الناس يا تتجنبها او ما تعرف تكتبها. فانا عشان كذا اصلا بدات الكتابه، لاني كثير احس في مشاعر صادقة كذا نفسي نسمعها ونشوفها من في بيوتنا السعودية. فإن شاء الله تكون بداية خير. يعني الأفلام الرومانسية أنا مرة أحبها وأتابعها كثير.
0: أيوة
1: ودائما أقول يعني
0: من أنجح يعني النوعيات. أيوة يعني الجانرة.
1: أيوة الجمهور نحبها. أيوة فلما يصير حقتنا.
0: أيوة طبعا لأن في عندي أفلام يعني اللي هي هذه الرومانسية، يعني اللي لما أكون أبغى أرتاح نفسيا أشغلها أقعد بس أعيد نفس الفيلم.
1: هو بس مو شرط ترتاحي نفسيا في فيلمنا.
0: لا فيلمكم مو حق راحة نفسية، بس في أشياء تانية تعرف
1: رومانسية كثير. أيوة. بس كمان تخبطات كثير. أيوة. رحلة كاملة.
0: أيوة طب لو بدي أقول لك مثلا، شفت أنا نزلتي طبعا أنت بوستات بتروجي على الفيلم، فلفتني شيء في حسابك، يعني حسيت لا تخافي ترى لا تخافي ترى السؤال طبيعي وكويس.
1: والله فستيني الان.
0: لا هذيك اللي كل مره فاجاتك، خلاص ما اكرر كل مره نفس المفاجاه. انا انوع المفاجات اخي بالضبط.
1: هذا العشاء.
0: ايوه شفت في حسابك، يعني انت منزل الاشياء، شفت عائشه كي، الهام علي، ميلا الزهراني، ايضا خلاص بدل ما نكمل تخبص دوبي
1: قصبي.
0: بعدين ريم الحبيب، كلهم كاتبين لك وبيمدحوكي وبيقولوا لك يلا وحلو ومتحمسين وكذا. هم فعلا كل هذول صحباتك
1: حقيقي؟ صحباتي اولا، ثانيا ايش لازم احنا نشجع بعض. لا تعرفي قد ايش احنا نستنى اعمال نسائيه وفيها كثير مننا، فنصهم من باب الحب والتشجيع ونصهم حقيقي شافوا الفيلم.
0: ايوه
1: وطلعوا يعني ريم شالتني بعد الفيلم، ما مصدقه قديش عجبها.
0: اوكي
1: ما ابغى ارفع سقف التوقعات، بس حقيقي الفيلم مختلف. أيوة.
0: لانه احنا المفروض لما نشوف هذه الاسماء نشوف انه متوقع نقول منافسه كذا، يعني عادي ترى في مجال واحد فنانات.
1: لا والله الشيء الحلو والصادق يبعث امل. أيوة. انه يلا نبغى اكثر من كذا، يعني لو اثبتنا ونجح هذا الفيلم ان شاء الله يا رب يكسر شباك التذاكر، حيصير في فرص اكثر لنا كلنا.
0: صح.
1: ولهذا التصنيف بتحديدا.
0: برضو افهم من كلامك انه انتم بتحسوا انه برضو ما بتنكتب للستات اشياء كفايه، وبرضو ما بيتم اختياركم للبطوله كفايه.
1: ايوه الصراحه، ولو موجود تلاقيها يعني مو مكتوبه بالتعمق اللي لما امراه تكتبها، يعني كثير يخافوا يطلعونا بمنظر كذا طبيعي او مكسور او وحش، يبغونا كذا دائما مثاليين. فانا احب كذا اشوف الشخصيات النساء والشخصيات بشكل عام.
0: شفتي تابعت الجدل اللي كان على مسلسل حي الجراديه اللي كان في رمضان؟
1: والله ما شفته، بس شفت. أوكي. شويه جدل.
0: شفت الجدل كان انه عشان انه الشخصيه، يعني في واحده شخصيه بتخون زوجها وصار كثير جدل على هذا الموضوع، يعني هو نفس اللي بتتطرقي له الان. لازم الكل يكون مثاليه.
1: ايوه اشياء حقيقيه بغض النظر، انا مع او ما شفت المسلسل عشان أيوة. احكم، بس انا مع الحقيقيه. وعلى سيره انه هذول كيف بيشجعوني، ترى مو بس في السوشيال ميديا. انا اليوم صاحي على مسج من الهام، وامس ميلا رسلت لي كلمتني مكالمه، فحقيقه هذا شيء صادق بيننا وراء الكواليس.
0: طب والله جميل جدا. متى كذا حنشوفك طول، يعني كل سنه تنزلين باعمال رمضانيه والحركات دي اللي هي المنافسه حقت رمضان؟
1: ما اعرف اكلميهم.
0: اوكي بس انت منفتحه يعني
1: مرة
0: على
1: منفتحه بالعكس، وطلعت حلقه في مذكرات رجل العام. صح. طلعت حلقه في سكه سفر قبل. أيوة. سنتين. بس انا تلاقيني لما اختفي اكون مو اختفاء عادي، اكون بكتب. ترى كتابه. أيوة. الافلام مره تاخذ
0: طبعا،
1: وانا مره احب اكون امينه في الكتابه، مو اكتب وقت ما بنحضر، لا احب اخلص النص.
0: صح انه تكوني مخلصه وتدخلي العمل،
1: حتى يمكن بعدها ادخل ورشه واضبطه زياده بعدين. أيوة. ادخل العمل كلنا مرتاحين.
0: ساره نورتينا وان شاء الله تكسري الدنيا. تعرفي انا احبك وانا احب كل طبعا.
1: تروحي الفيلم ولا
0: طبعا اكيد. وتعرفي انا على المستوى الشخصي احبك جدا، وانت ساره فلازم دعمك طبعا. السارات احسن الناس طبعا. شكرا.
1: والخواتم
0: صحيح، انا وانت من عشاق الخواتم فعلا.
1: صح.
0: مشاهدينا
1: شكرا.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
2: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
0: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء. كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكياً بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
9: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
10: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
10: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
10: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
10: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00.

0: مساءً على العربية FM. العربية FM.
1: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
1: لتعرف أكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
3: لا تذهبوا بعيدا
4: قسم، فبمعركة مخيم جنين
3: فنحن دائما معكم،
4: دائما معكم
3: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
3: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدين اغتيال مراسل شبكة العربية في المكلا الزميل محمد عيضة. نتنياهو يقول: أمرت الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال، وسنبقى في لبنان طالما دعت الحاجة. مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن واشنطن تدفع باتجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا إسرائيليا من جنوب لبنان. ويوضح أن الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في واشنطن وصل إلى طريق مسدود بسبب ملف الانسحاب من الجنوب. 3 سفن تعود أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعمان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن التطورات في الملف الإيراني. وزير الخارجية العماني يؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم عبور. وزير خارجية البحرين يعرب عن ترحيب المنامة بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن في المضيق. بحرية الحرس الثوري تقول إن إعلان مسار شحن جديد في المضيق من دون تنسيق مع طهران غير مقبول. تكاليف تأمين الشحن البحري في مضيق هرمز تنخفض بنسبة 50% خلال أسبوع. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10933 درجة. في المونديال، ألمانيا تلتقي مع إكوادور، وكوت ديفوار تواجه كوراساو في الجولة 3 من منافسات المجموعة 5. وفي منافسات المجموعة 6 تونس تلاقي هولندا، واليابان تصطدم بالسويد. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج سايكو دراما. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية،
5: حضور الجماهير

0: ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: مستمعينا، اليوم الخميس معناتها بالنسبة لي هو البرنامج المفضل على الإطلاق، سايكو دراما. اليوم من بيت كل الأيام وأنا قاعدة أحضر الحلقة، كل ما قلت اسم ضيفتنا ينقال لي الله أحبها، فألف عليهم وأقول لهم ضيفتي حتكون. فكل ما قلت حتكون ضيفتي يوم الخميس فلانة، فيقولون الله أحبها، أنا ما مر علي أحد نطقت اسم فلانة قدامه إلا وكان نفس الرياكشن اللي شلون شلون شلون هي بتكون الضيفة. فأنا أقول خلاص أنا أكثر الناس حظا. أغلب الفنانين يكتشفون أنهم فنانين وممثلين بعد ما يدخلوا للمدرسة، بعد ما يدخلوا للجامعة، ما عدا ضيفتنا اليوم. هي فنانة من وهي في بطن أمها، أمها كانت تمثل مسرحية وهي كانت في بطن أمها موجودة، خرجت في نشأة فنية كاملة، أم ممثلة رائعة وأب سيناريست عظيم. فنشأ لنا بعد هذا كله الفنانة الرائعة الكاملة المتكاملة سماح أنور. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومسهلا.
6: أنا متشكرة جدا، الكلام الحلو قوي ده، ربنا يخليكي. أنا ما بحبك جدا، أنا أصلا من معجبينك يعني.
5: والله العظيم هذا لفخر شديد وحب شديد. شكرا لك يا سماح، شكرا أنك موجودة معي اليوم، أسعدتينا كلنا.
6: مرسي مرسي، وأنا أولى بالشكر ده حقيقي.
5: الله يسعدك. طيب سماح، أنا عندي سؤال يعني يروح ويجي في بالي، يروح ويجي في بالي. قبل كل شيء، سوزان وين راحت بعد ما قفلت المطعم الفرنسي؟
6: سيزان لا، سيزان عملت دورها في وقتها، وكان تدريب حلو جدا جدا.
5: انا اعتقد انك انت كنت تدريب لسوزان مش العكس.
6: والله انت بتكري.
5: اعتقد ومتاكده. طيب قبل ما نروح ونجي، انا عندي سؤال واحد وحيد قبل ما نبدا بهذا كله. هل سماح انور بعد كل هذه النجاحات اللي حققتها، بعد كل حاجة هي سوتها، هي مبسوطة؟ هي بخير؟ هي سعيدة؟ هذا اللي أنا أطمح للآن أني أعرفه.
6: أيوة أكيد أكيد أكيد أكيد، أنا بحب أكون سعيدة كبني آدم. يعني ما بحبش الحاجات اللي برا تحدد لي أنا مبسوطة دلوقتي ولا لا.
5: الحمد لله. طيب نرجع خطوتين ورا ونبدأ من عندها. أنت عارفة طبعا فكرة برنامجنا، وعارفة أنه نحن ما راح نمسك إلا مجالنا النفسي، حنروح ونجي ونروح ونجي. عندي سؤال وهذا مهم مرة، ومنه راح ننطلق. في كل عمل عملتي من الثمانينات لليوم هو له جوانب نفسية، هل هذه الجوانب سماح أنت أسقطتيها ولا هي أوريدي مسقطة وجاهزة فأنت أضفتي لها من عندك؟
6: كده وكده الاثنين.
5: شلون؟
6: طبعا، لان انت عارفه ان الواحد بيبقى واعي بالاسقاطات النفسيه بتاعته، سواء هو بيلتقطها او بيرسلها. لما بيبقى عنده وعي كامل، هو واعي بوعيه. فانا لما بقيت واعيه بوعي، وده مؤخرا يعني مش من الاول في حياتي، يعني ابتديت اعرف الحكايه دي، ابتديت اخد بالي من الحكايه دي واقصدها كمان. لكن قبل كده كانت بتحصل، فالواحد ياخد باله بعد لما يتعلم الدرس، انت عارفه الحاجات دي.
5: صح صح صح.
6: طبعا

0: طيب كونك اساسا ابنه لسعاد حسين الله يرحمها وانور عبد الله الله يرحمهم وهم رائعين كفنانين، هل هذا اثر في وعيك الفني والنفسي تجاه الفنون؟
1: اكيد اكيد، لان بيتنا كان مليان مزيكا ومليان فنانين ومليان، ابوي قاعد بيكتب بيألف طول الوقت اغاني سيناريوهات افلام بينتج، امي عندها مسرح، هما الاتنين بيعملوا مسرح فبيتنا كان مسرح صغير، كان استوديو صغير، ما كانش بيت عادي، ودي حاجة بالنسبة لي كانت أحلى حاجة ربنا عملها لي بصراحة وأنعم عليا بيها، لأنه أنا ما كنتش عارفة إزاي كنت هعيش لو ما كانش ده في حياتي من قبل ما أدخل الفن. يعني
0: أساسا لما نجي نتكلم عن هذا كله، يعني في كل مرة يعني معلومة كذا عابرة ولعلنا نقولها الآن، إحنا قعدنا سهرانين على سماح أنور من الثمانينات لعدة أيام إلى سماح أنور بالألفينات، في كل مرة كنا نطالع هي سماح ما تغيرت، هي اللي كانت لابسة الجينز وتنط بأفلام الأكشن كونك أول واحدة عملت أكشن، وهي اللي انتقلت إلى أم نرجس في رواية أخرى. النقطة أنه سماح أنور هي اللي موجودة في كل الشخصيات، هل هذا حقيقي ولا هل هذا أنا أسقطته من مشاعري تجاهك؟
1: ده حقيقي، ده حقيقي، كل حاجة بمثل فيها أكيد بحط ب ب ب ب ب بسرب منها جزء عايزاه يتعالج فيا برضو.
0: يعني هل أنت تعتبري أن علاجك كان بالفن؟
1: أكيد التمثيل أحسن دكتور نفساني، لأنه
0: أحسنتي
1: ده الحقيقة، لأنه مثلا أنت لو يعني مش أنت، قصدي أي ممثل لما يجي يعمل دور قاتل مثلا، احنا كبشر ساعات بنبقى عايزين، بنغضب لدرجة ان احنا بنبقى
0: صح
1: عايزين حد نموت حد، احنا صحيح ما بنموتوش في الحقيقة ولا حاجة، لكن بيبقى عندك الرغبة دي ساعات، لما بتظلمي قوي، لما بتقهري قوي، لما بيحصل حاجة تقسم حياتك نصين، فبتبقي بتتمني حتى الموت وانك تقتلي،
0: بسم الله
1: ممكن ممكن، لكن التمثيل ممكن ابقى قاتل واتحاكم واتعدم وابقى شريره وكل حاجه من غير ما ابقى انا مضطره في حياتي اكون ده، فده بيخرج طاقه شريره البني ادم العادي بيكبتها او بتروح مع الوقت، بس بيفضل ريزيديوز، بعد شويه الغضب بيبتدي يزيد، الفنان غضبه بيقل كل ما بيفن اكتر الحقيقه،
0: صح
1: والانسان حتى كده، الانسان لما بيلاقي حاجه فنية، هواية فنية، حتى لو كانت يعمل ترابيزة، يبقى نجار يعمل ترابيزة بس بشغل كده، أي حاجة فيها فن
0: صح
1: بتخلي البني آدم فعلا يتطهر نفسيا بجد وبيبقى متوازن حقيقي.
0: صحيح صحيح، لأنه دائما يقال أساسا أنت لو كنت تبغى تكون إنسان متزن عليك أن تفرغ مشاعرك تعملها، فالفن هو علامة من علامات التسامي، إحنا لا نسقط.
1: والتفريغ، والتفريغ المهم فيه إنه يكون تفريغ إيجابي مش
0: صحيح
1: سلبي،
0: صحيح، عشان
1: لأن والفن هو الوحيد اللي يقدر يديلك ده.
0: 100%، علشان كذا لما يطلع لك مثلا فنان واعي نفس ما قلتي فهو يتسامى بمشاعره بأدواره. ولعل دور أساسي نتحدث عنه قبل ما ننطلق لكل هذا، إيش اللي أنت عملتي في بيت القاصرات؟ إيش الإبداع اللي صار في بيت القاصرات؟
1: يا حبيبتي كتر خيرك، ميرسي جدا. الفيلم ده كان تاني فيلم في حياتي وأول بطولة ليا في السينما، وخدت عنه جوائز كتير الحقيقة، واحتفوا بيا جدا لأن كنت لسه جديدة، إنما ده من أحلى الأفلام اللي عملتها في عمري، يعني ما عملش فيلم في جودته فعلا من بعده.
0: طيب أنا عندي سؤال مرتبط في بيت القاصرات، هو لعلي أنا أحتاج الإجابة منك لأنه أنا وصلت إلى تحليلات أشاركك فيها بعد الإجابة. بعد بيت القاصرات والنجاح اللي صار، حتى أنك أخذت عليه جوائز من ضمنها جائزة الحصان الأسود، بعدها 5 سنين ما جاكي ولا عمل،
1: أي
0: هل هذه لعنة النجاح؟ وهل أنت زعلتي من بيت القاصرات ولا حسيتي أنه لا هي اختبار أنا فيه؟
1: انا ما كنتش فاهمه، انا عرفت بعد كده ان ده الباترن زي ما بيقول، او ده السمت، يعني لما يبقى حد وخصوصا لما بيبقى مختفي او مش معروف، اما بيكسر الدنيا قوي كده في الاول، السوق بيحصل له حاله انكماش عن هذا الفنان، يعني بياخد خطوه لورا، لانه ما بيبقاش عارف الفنان ده بعد النجاح ده هيتصرف هو ازاي، هيختار ازاي، هيطلب اجر قد ايه، كل دي حاجات بتخلي الطلب عليه ما بيبقاش قوي جدا جدا في مرحلة البداية بتاعتي حصل لي، وفي مرحلة النجاحات في حياتي لما كنت أعمل دور أنجح قوي لازم أقعد بعديها شوية، فخدت بالي إن ده سمت أو باتن، فما بقيتش أقلق، بالعكس أنا لما بنجح يعني بعد نرجس قالوا لي

0: العمل الجاي، قلت لهم لا هغيب شوي.
1: لا تكفين، لا تسوينها، يا رب ما تغيبين. لأنه أنا قعدت أسأل نفسي، أقول كونها صغيرة ونجحت في بيت القاصرات، وكان هذا العمل على قولتك صار انكماش في السوق، فقعدت أقول هل يعقل أنها زعلت من بيت القاصرات؟

0: بالوقت خلاص ال ال ال ال ال التهمة دي الفنان بيقدر يزيلها بالتجربة وبالوقت وبالاجتهاد أكيد يعني،
1: الله عليك
0: ولو هو يستاهل فعلا هو موهوب فعلا يعني.
1: الله عليك. طيب ننتقل لأول محطة سوا مع بعض، يلا بينا.
2: أنا عاوز أبني يمه، مش عايزة أبقى لوحدي، عاوز أبني.
3: أنت عندك واد؟ عندك ابن واد؟ يا بختك، ربنا ما رزقنيش بقى بخفة الولاد، بس إيه؟ رزقت الحمد لله 3 بنات أمارات زي الفل، حاجة تفرح. بس الحقيقة أنا شديت عليهم جامد، عشان إيه؟ عشان ما يميلوش، لكن البت كده لازم تشدي عليها جامد عشان تفلت، واخدة بالك؟ بس الحمد لله بقى حاجة تفرح. عقبالك يا حبيبتي والله.
2: طب ما تكلميها يا حبيبتي. أصل مفيش أم أبدا هتنسى ضناها، والله والله العظيم. لا أكلمها لك أنا؟ أكلمها لك؟ استني أنا عندي فكرة، إحنا لا نكلمها ولا حاجة، أنا هديكي حضن شكوك دلوقتي لحد ما أمك ترجع لك، إيه رأيك؟ ماشي؟ تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي.
4: يا رب يا كريم.
2: تعالي تعالي وعدني، تعالي تعالي يا أختي تعالي.
1: أي سعاد، أي أم نرجس، إيش اللي صار؟ الكاركتر هذا قبل ما نبدأ في أي تعليق، كيف انبنى؟ كيف سماته النفسية انبنت؟ كيف أنت بنيتيه كسماح؟
0: والله بصي، في الشغل بتاعنا ما حدش بيشتغل لوحده يعني، هي بتبقى عارفة بنجتمع كده على اتفاق، كل حد بيدي الانبوت بتاعه. انا بالنسبة لي الانبوت بتاعي كان كممثلة يعني، انه سعاد دي عاملة كده ليه، هي بتعمل كده ليه، ايه اللي حصل قبل اول مشهد في المسلسل لسعاد. هو ده كان شغلتي الأساسية، ان انا ادور على كل الحاجات الغريبة السلبية اللي مش مفهومة، ان انا افهمها عشان الناس لما تشوف الشخصية بتتصرف كده يبقى عندهم حدس كده، زي ما الواحد اللي بيبقى عارف حاجة اللي قدامه بيشمها كده، فاهمة ازاي؟
1: صحيح،
0: فده بيحصل في الحياة وبيحصل في التمثيل كمان مع الجمهور.
1: صحيح. وانا اعتقد يعني شخصية سعاد، اكون صريحة معك، انا من بدأنا لين انتهى يعني نرجس وانا املك التعاطف الكامل معها، متعاطفة تعاطف كامل، لأنه نرجس بدأ أوريدي وأنا ما قدرت أنفصل من كوني أخصائية وأنا أتفرج عليها، كنت متعاطفة مع نرجس، متعاطفة مع أمها أكثر أساساً. أنا يعني متأكدة بنسبة 1000% أن إسقاط أم نرجس على موضوع خلفة الأولاد هذه ما هو إلا شكل من إسقاطها على نفسها، هي ما جابت الولد،
0: هي اللي اتزلت عشان ما جابتش الولد، واتزلت 3 مرات لأنها خلفت 3 بنات، فأكيد جوزها ده بهدلها
1: 100%.
0: فبقى عندها عصاب، بقت خايفة من أي أنثى، خلاص هي عايزة تشوف ولاد بس.
1: عشان كذا لما جاء ولد نرجس المسروق حست إن الدنيا خلاص ما هي سايقتها، إن من امتدادي جاء ولد.
0: وهي حتى هي لما رفضت اللي عملته نرجس ما رفضتوش زي بقيه الشخصيات، بقيه الشخصيات قطعوها وعملوا موقف
1: صح.
0: يعني هي لا، ما خدتش موقف لانه هي جواها ممكن يكون مديه لنرجس العذر، وبالعكس هي ممكن شايفه ان ده صح،
1: صح.
0: وما هتعمل ايه يعني،
1: صحيح،
0: لان هي اتحطت قبلها في الموقف ده، فهي ما خدتش موقف من نرجس لكن هي رافضه اللي عملته اكيد
1: 100%. والنقطه اللي كنا لما كنا نتناقش حول ليش طيب متقبله بنتها الاخيره، فكنت اقول لانها هي تملك شيء ما هي امتداد لها، هي غير متعلمه. جت البنت الصغيره كسرت هذا الباترن، ان انت ما انت متعلمه بس انا متعلمه، فصارت الاكثر قبولا بين الثلاثه. حتى في نقاش كان بينها وبين بناتها لما قالوا طيب لو هي ولد حتوافقين؟ قالت انا مستعده ولد مقابلكم كلكم.
0: كلكم كده قدام واد طبعا. الواد طبعا.
1: وعاد تعرفي هذا متى لمسني، متى انا تألمت؟ لما خرجت نرجس من السجن ولما اكتشفت ان امها فيها الزهايمر، انا هنا قلت بنسبة 1000% انه الصدمة النفسية هي اللي خلت الزهايمر يتدهور، حتى ولو كان عند الام استعداد جسدي استعداد نفسي، صدمتها بنرجس وعدم رغبتها في انها تستوعب الواقع حقها دخلت لنا في الزهايمر متطور في 10 سنين. صار كل هذا
0: وهي اهملت الاهمال.

0: كمان كان له سبب اكيد في اهمالها الصحي والنفسي، لانه ما حدش سأل فيها بقى خالص واترمت الست. وفي نفس الوقت كمان هي واضح ان هي مش عايزة تفكر ومش عايزة تفتكر، يعني هي عزمت الزهايمر اكتر ما الزهايمر فرض نفسه عليها، يمكن لانه هي مش عايزة تركز بقى، مش عايزة تفكر، مش عايزة تشوف حاجة ولا تسمع حاجة،
1: صحيح صحيح.
0: فأثارت الانفصال عن الواقع. دي عزومة، ده كارت انفيتيشن كده رسمي للخرف والالزهايمر والديمنشيا
1: 100%.
0: والحاجات كلها يعني.
1: ولعل هنا سؤالي، وأنا هنا أسأل أم نرجس، بما أن أنت اللي عاصرتيها وأنت اللي عاشرتيها وشفتي هي كيف، هل نقاشها مع نرجس لما كانت تقول إن الأم ما تكره الأم كذا، كان نقاشها الحقيقي ولا هي صورة محتفظة فيها قديمة إن الأم ما في أم تكره عيالها؟
0: لا، هي بتقول كلام هي نفسها مش فاهماه، المشهد كله مكتوب كده، هي بتقول حاجات ما حصلتش. يعني هي بتقول لها انا كنت انا خل انا خلفت بنات بس ايه، كانوا هايلين وطلعوا امارات وما شاء الله عليهم، وده مش حقيقي.
1: صحيح صحيح.
0: قالت لها انا شديت عليهم شويه عشان البنت كده بتميل وبتاع، فلازم كده، ودعت لها انها ربنا يعني يديها زي ما ادالها كده نجاح في العيال، وده ما حصلش.
1: ولا شايفة كأنه قاعدة تنكر.
0: هي بتقول كلام ما حصلش، هي بتخرف خلاص، هي بتقول اي حاجه.
1: لاني انا وانا قاعده اتفرج كذا قاعده اقول هل يعقل انه كانت هذه هي المشاعر الحقيقيه اللي عندها لكن كانت كابتتها؟ بعدين وصل الى بالي اجابه، قلت انه هي بالاساس تنظر لهم بنظره مشوهه، هي ما تعرف وش الحب، ما تعرف وش التقبل، ما تعرف ايش يعني اني انا احتوي، فكأن المشاعر تخففت بمويه فاعطت بواقي المشاعر هذه لنرجس.
0: صحيح صحيح، لأن كل واحد عنده في حياته بيغلب عليه الفاميليار أو اللي هو يعرفه. فالست سعاد دي ما تعرفش حنية وما تعرفش حب وما تعرفش حاجات كده، وما بتصدق بما إنها ما اتعاملتش بدول، فهي مش هتصدق فيهم لما تكبر.
1: طيب أنا
0: يعني لما
1: عندي
0: حد يقول لها حب هتقول حب إيه، أنتوا مجانين ولا مفيش حاجة اسمها كده، لأن هي ما شافتش ده، ما تعرفوش.
1: طيب أنا عندي سؤال الآن، بما أن سماح أنور هي شخصية واعية بمشاعرها على النقيض تماماً، أم نرجس هل كان عندك رول موديل لهذه الشخصية؟
0: لا،
1: من وين؟
0: هي الرول موديل،
1: هي
0: هي
1: رول موديل.
0: سعاد نفسها هي الموديل، لأنه أنا بحب كده، ما بحبش آخد والزق على حاجة لسه جديدة. يعني أنا بشوف الشخصية
1: الله عليك.
0: أي شخصية أنا هلعبها دي مولود جديد، يعني دي مش شبه حد.
1: الله عليك.
0: دي جاية لأنه ربنا بيخلق كده، إحنا كلنا كبني آدمين كل واحد فينا مش شبه حد
1: مية
0: فعلا،
1: بالمية
0: إلا
1: مية
0: إذا هو
1: بالمية.
0: قرر يبقى شبه حد، دي قصة تانية، لكن هو لوحده كده مش شبه حد خالص. فأنا بحب في التمثيل أتعامل مع الشخصيات إنها مولود جديد برضو، مش شبه حد، هو له صفاته وسماته وبصمته الخاصة اللي أنا عندي شوية خبرات وشوية تجارب وأنا فوت في حاجات شبه كده، ففاهمة الإحساس، فاهمة بيجرى ايه في الواحد لحد ما يوصل للحتة دي يعني. فبتبقى الحكاية كده، هي ميلانج من كل حاجة من دي، لكن انا ما بحبش اخد والزق. يعني الحكاية دي بتخليني انا مش مستمتعة بالتمثيل قوي الحقيقة.
1: لما شفتيها بعد ما خلصتي تمثيل وشفتي لها مقاطع، هل شعرتي بالتعاطف معها الشفقة ولا قلتي تستاهل اللي صار لها؟
0: لا، تستاهل
1: ليش؟
0: تستاهل، لانه كل واحد بيستاهل مصيره، ده اكيد، يعني ما فيش ظلم في الموضوع،
1: صحيح.
0: وفسعاد لم تظلم ونرجس لم تظلم، ما فيش حد اتظلم خالص، مش في العمل بس، في الدنيا كمان كل
1: صحيح.
0: واحد بياخد اللي هو طلبه يعني.
1: إيه لأنهم أشباه، يعني أنا والله لما كنت أطالع لنرجس كنت أقول أنا ما أعرف أنا متعاطفة معها لأنها ريهام عبد الغفور ولا لا، هي فعلا شخصية أتعاطف معها. بعدين لما أقعد أطالع لأم نرجس أقول أنا أحبها أو أشعر بالشفقة لأني أنا قاعدة أطالع لوجه سماح أنور ولا هي مسكينة. فاكتشفت أنه هنا النقطة الفاصلة الآن من كلامك، أنه إحنا نشعر بالشفقة بناء على تحيزاتنا. أنا
0: ايوه
1: اعتبرتها ضحية لأني أنا على الصعيد الشخصي أحب سماح أنور، فأنا ماني قادرة أفصل أنه ترى هذا وجه سماح أنور أو تشبه سماح أنور. فهنا السبب الأساسي أنه لو جردناها منك أخذناها كذا ككيس بعيد، لا هي
0: أيوة.
1: تستحق كل ما صار لها وكأنها قاعدة
0: طبعا
1: تسدد ديون.

0: وريهام كمان، اصل ريكو يعني دي الحته الطريه اللي في قلوبنا كلنا، فحتى الناس راحه تخطف، فالناس بتدعي لها وتدعي عليها في نفس الوقت، يا فاهمه؟
1: هي هم يدعون لريهام ويدعون على نرجس.
0: ايوه، اللي هو ربنا يوفقك يا رب ويحرقك من الاثنين، مش عارفين يعملوا ايه.
1: يا الله، حكاية نرجس بكل الطاقم من وإلى، لعبوا فينا لعبة في رمضان، قعدنا على أعصابنا على الرغم من أنه النهاية إلى حد ما كنا متوقعة، كنا متوقعين رح نوصل
0: معروفة
1: للنهاية،
0: النهاية الحقيقية، معروفة صحيح،
1: لكن
0: لكن
1: وصل.
0: هو العمل الحقيقة الفضل كله يرجع الحقيقة بجد للمنتج الأستاذ محمد مشيش،
1: كل التحايا لهم.
0: المخرج والقصة أستاذ سامح علاء، والمؤلف، لأنه من غيرهم ما فيش حاجة كنا كلنا هنعرف نعمل بيها أي حاجة. هم كانوا فعلاً السبب في ان حكاية نرجس ده من اهم الاعمال اللي اتعملت فنيا، يعني بجد انا بشكرهم جدا جدا على العمل الرائع ده
1: لا،
0: بجد.
1: وبالنيابة عن كل المشاهدين أشكرهم معك وأشكرك معاهم، لأنكم أبدعتم وتألقتم في رمضان.
0: كتيرة جدا جدا جدا، ومتشكرة ان انا كنت ضيفة معاكي، لان بحبك قوي، ويعني من الاوبسيسد بيكي وبالبرنامج بتاعك، فبشكرك جدا ان
1: شكرا.
0: انا اتشرفت اكون
1: لا،
0: معاكي
1: أنت
0: بجد.
1: تتوقعين خلصنا؟ حنا لسه عندنا محطات ماشيين
0: برضه ماله،
1: سوا.
0: نشكر برضه، يعني الشكر واجب برضه.
1: ماشيين سوا أنا وأنتي، والله العظيم أسعدتيني. ننتقل للمحطة الثانية.
0: اوكي.
2: خير يا أمي؟
3: بصي يا فندم، أنا كنت جاي عايز أعمل بلاغ، بس كنت محتاجة يعني أتكلم مع حضرتك قبل البلاغ ما يتعمل يعني.
2: أوي أوي، اتفضلي.
3: أنا جاي عايز أعمل بلاغ عن ناس عاملين شبكة بتبيع الأعضاء بفلوس، وجولي الناس دول في بيتي وهددوني يا فندم.
2: هددوكي بإيه؟ ممكن تقولي لي تفاصيل؟
3: بص حضرتك، يعني أنا بس عايزة أفهم حضرتك الأول، أنا آسفة يعني أقول لسيادتك أنا ليه عايزة أتكلم مع حضرتك قبل ما نعمل البلاغ.
2: اتفضلي.
3: أنا بنتي شغالة معاهم. أنا مكنتش عارفة الحكاية دي لا قريب أوي الحقيقة، لأن هم جم عندي في البيت، عندنا في البيت، وهددوها بيا وبأخوها، وأنا عارفة التهديد ده عشان حاجة بينهم، يعني في حاجة بينهم، بس أنا مش فاهماها، أنا مش فاهماها خالص.
2: طب أنت ليه جاية تبلغي عن بنتك؟ القانون بيعفيك إن أنت تبلغي عنها.
3: لا أنا عايزة أبلغ، لا أنا عايزة أبلغ يا فندم، عشان ألحقها، عشان أحميها، لأنه لو حضرتك لازم توصلوا لها الأول، أنتوا توصلوا لها الأول، عشان لو هم وصلوا لها الأول، يعني أنا عارفة بنتي غلطانة، غلطانة طبعا، وتتعاقب، لازم تتعاقب، بس ما تموتش، يعني ما تموتش، فأنا حابة بس حضرتك تلحقوها.

0: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: أم هبة واللي عملته فيها هبة هذه الشخصية، حكيني عنها.
2: أم هبة دي أنا بحبها جدا جدا لأنه هي شخصية متوازنة جدا. صحيح. وربت كويس وكل صح. حاجة لكن الديكادانس أو الانحدار اللي حصل أو التدهور اللي حصل لبنتها فجأة بسبب حالتها هي حالة الأم عمل لها أزمة، عمل للأم أزمة لأن هي يعني مش عارفة تجرمها وفي نفس الوقت مش عارفة ترحمها. يعني الموقف ده صعب جدا، يعني أنا كأم لما حطيت نفسي في الموقف ذهنيا كده رهيب رهيب. فالست دي متعاطفة معاها جدا الحقيقة جداً.
1: هل أنت تعتقدين أن اللي حرك السيدة هذه هو كان عقدة الذنب اللي عندها، شعورها بالتقصير، شعورها بأنه هي ما أدت كويس دورها كأم
2: اللي خلاها تبلغ عن بنتها؟
1: أيوة، وتتحرك هذه الحركة وتلوم بنتها.
2: لا، هي بلغت عن بنتها عشان هي أم خايفة لأنه هي عارفة أن بنتها

0: ده هتتقتل دلوقتي.
1: فكأنها كانت دولة
0: فالحل
1: لله.
0: الوحيد لست كانت نظرة وكانت ست
1: صح
0: تربوية وسنجل مام وهي اللي مربية البنت ومربية ولد باحتياجات خاصة و و و فست قوية جدا جدا وكلهم بيحلفوا بيها. طيب الست دي لما تلاقي جريمة بتعمل الجريمة، والجريمة دي في حاجة من الاتنين لازم تتعمل، او هي بين شق او بين قوسين البنت زي ما بيقولوا، يا تتقتل من العصابات اللي هي بقت معاهم، يا تتحبس وتتسجن بالتهمة دي كجريمة.
1: صحيح.
0: لكن انهي الاسلم ليها بالنسبة لنا كأم؟ وفي نفس الوقت انها كمان هتاخد جزائها، لانه الست دي متدينة كمان
1: صحيح
0: وتعرف الاصول والاخلاق والحق والباطل وكل حاجة.
1: صحيح.
0: فقررت الست على طول انه واحد، هي لن تسمح بالخطأ، هي قالت لبنتها مليون مرة قبل كده ما تعمليش ده، وبعد كده اتكلمت معاها، وبعدين فجأة جم ناس بقى قالوا لها هنقتلها
1: صح
0: دلوقتي
1: صح صح
0: وهددوها فخلاص لازم تجري تبلغ البوليس عشان يلحقوا بنتها، لان هي مش عارفة بنتها فين وعايزة تلحق حد يقبض عليها علشان تتسجن وتتصان، وفي نفس الوقت تاخد جزائها لانه هي غلطت غلطة كبيرة. فانا شايفة ان ده طبيعي جدا لذهنية ام هبة،
1: صحيح
0: ده الطبيعي انها تفكر كده.
1: صحيح. بهذا المشهد تحديدا سماح كنت أطالع، فبعدين قمت ايش سويت؟ قلت وطيت الصوت، فكان معي أشخاص، قلت بس شوفوا ملامحها وهي تتكلم، وطوا الصوت بس وطالعوا لسماح أنور وهي تتكلم كأم هبة. أنا دائما أؤمن كأخصائية نفسية أقول الإنسان يستحضر مشاهد من راسه، من ذاكرته، من ذكرياته. هذه المشاهد، رجفات الصوت، الدمعة اللي نزلت، المخاوف اللي كانت عند أم هبة، هل كانت شخصيات ملاحظة من سماح في حياتها؟
0: لا انا بس اتحطيت في الموقف، يعني انا ما انا بقول لحضرتك انا
1: الله عليك.
0: ما بحضرش الحكايه بشكل في بلان، يعني في
1: بسم الله.
0: خطه على المتفرج انا هعملها، لا انا بعيش زي ما المتفرج بيتفرج بالظبط، يعني بجهز بالمشهد حفظا وكل حاجه، ده طبعا امال هعمله ازاي؟ فمخي خلاص المسؤول عن الميكانيكا بتاعت الحكايه ده بيحضر خلاص قبل ما اروح الاستوديو خلاص، لكن وانس ان انا رحت هنفذ المشهد، انا رايحه انا بقى ام هبه دي، انا سماح صحيح بس انا ام هبه كمان، وعندي الازمه النفسيه او الازمه اللي في مشاعري النهارده انه انا بنتي هتتقتل وبتتاجر في الاعضاء، يعني كل حاجه بتحصل جوايا فعلا. لما بخش في المشهد انا بحسه، يعني انا ما عنديش بلان للمشهد لكن عندي الـ السكة اللي همشي فيها اللي هي احساسي
1: طب انا
0: انا
1: عندي
0: حاسة
1: سؤال.
0: بايه، بس
1: ايوه هذا
0: كأم هبة
1: السؤال،
0: يعني مش كسماح.
1: تجلى عندي واللي خلاني اسال هذا السؤال. كل فنان مر علينا في سايكو دراما كنت اسال سؤال او كنت مهتمه اعرف، هل انت من الاشخاص اللي من بعد اخر فركش بالعمل تطلعين لسماح، ولا من بعد خلاص ما قال ستوب للمشهد تستحضرين سماح، يعني تخلعين ام هبه فتلبسين سماح؟
0: انا ما عنديش بقى اصلا الرايح جاي اللخبطه دي، لا انا الاثنين في نفس اللحظه،
1: فعلا
0: لانه اصل انت عارفه الحكايه، انت اكتر واحد عارفه الحكايه دي، انه احنا كبني ادمين احنا كل الناس جوه هنا، انا اقدر ابقى كدابه وابقى صادقه وابقى ظالمه وابقى فير وابقى قاسيه وابقى رحيمه، انا كل حاجه كل حاجه وكل حد، لكن الريستريكشن اللي الناس بتحطها على نفسها هي اللي
1: صح
0: بتخليهم يفتكروا، يعني احلى جملة لما تقوليها لحد الناس بتعتبرها اهانة بس هي الحقيقة مجاملة عظيمة، لما حد يقول لي انت ما عندكيش شخصية، لانه الشخصية دي بتحبس،
1: حبيبتي، انت عندك شخصية ونص وما عندك شخصية،
0: انت
1: يلا.
0: عندك كل الشخصيات، انت كل الناس،
1: صح
0: انت حسب اللي بيحصل انت
1: صح
0: بتكون، فدي حاجة جامدة جدا
1: صح
0: يعني.
1: صح ونلاحظ، ولكن انا اللي متأكدة منه بنسبة 1000% انه في كل الشخصيات سماح انور تملك شخصية، ولعلي انا اقولها الان من قلب محب، لكن صدقيني انا الان قاعدة احاول افصل تحيزاتي الشخصية، في كل مرة في كذا سماح انور تطلع، سماح أنور اللي ما يهمني.

0: بتسوي. حتى في أم هبة اللي كانت خايفة على بنتها طالعة في مشهد اللي يلا ما يهمني تبي تسجن بنتي بس أهم شيء إنها تصير بخير. طب بنتك ترى بتنسجن يا أم هبة ما يهمني يلا خلاص خلاها لا تنسجن خلاها تقعد. فأعجبني هذه النقطة وأعجبني النقطة أو هذه يعني نحط عليها ألف دائرة. نقطة إن نعرف إننا نفصل وهذه رجعني لأول اللقاء لما قلتي أنا أملك الوعي. أعتقد إن كل فنان لازم يملك الوعي بسماته الشخصية هو وسمات الشخصية اللي حيمثلها. يقتبس من هنا ياخذ من هنا لكن يفصل ما بين الاثنين بحقيقته. يا الله يا سماح أبهرتيني أبهرتيني بأم هبة. ننتقل للمحطة اللي بعدها.
1: يلا بينا.
0: يلا يلا.
1: هي بس المشكلة إنه أنا اللي وجعني إن أنتوا بتسألوا عليها قضية واجب. الحكاية دي بتوجع قوي قوي يعني. عايزين تعرفوا بجد أنا عاملة إيه؟ أنا مش كويسة يا سيدي. بقالي كتير قوي مش كويسة يا سيدي.
0: مسلسل الصندوق.
1: أنا بعشق الدور ده بحبه جدا. المسلسل ده كان رائع بس الشخصية بتاعت فاتن دي كانت حلوة جدا بحبها قوي قوي قوي قوي.
0: طيب إيش معنى هي من بد كل الشخصيات اللي بتعشقيها قوي قوي قوي؟ أحتاج أعرف سبب.
1: لأنها مضحية بدون صوت. لأنه عادة الأم اللي بتتكلم في التضحية دي بتبقى منانة مش أم ولا حاجة. إنما الأم اللي بتضحي وخلاص دي من غير ما حد ياخد باله كده. وهي يعني هي الأولى بكل التضحيات لأن دي ست عندها كانسر في المرحلة الرابعة وهي اللي شايلة البيت وشايلة أولادها وشايلة نفسها وشايلة مش عارف إيه. ولما بيحصل في الآخر الأزمة إنه لازم حد يموت علشان ابنها من ضمن اللي هيعيشه فبتختار إن هي اللي تموت بالأمر كده.
0: طب ما تحس إنه هذه أنانية منها؟
1: بالعكس لأنه هي كده كده ميتة. هي قدامها شهور هي كده كده هتموت وهي بتعاني إنها ما بتموتش لأنه هي بتاخد كيموثيرابي وبتاعه ومضطرة تشتغل فهي نفسها ترتاح. هي ست كبرت في تيرمينال إلنس ومحتاجة تموت. هي كبني آدم قوي محتاج يموت بقى.
0: أوكي طب تعرف أني أنا أكون صريحة معك وأتكلم الآن من منبرك أخصائية. أنا كنت أشعر تجاهها بإنعدام شبه تعاطف. ما كنت متعاطف معها بشكل كامل. كنت أقول هي عجبها دور أنها مضحية ولقت قيمتها بهذا الدور أنها هي مضحية فقررت تضحي في كل شيء حتى في عمرها. قررت تضحي خلاص قامت كذا لقت نفسها مضحية وبالنهاية هي ما منت. تدرين ليش ما منت؟ لأن دورها كمضحية باين فالطبيعي انها ما راح تمن عليهم انه انا هم الكل شايف انا شايفه وانت شايفه. فكنت ارى اقول انه هي اللي عجبها هذا الدور هي اللي شافت نفسها ضحيه وجاز لها انها هي ضحيه وكملت في هذا الدور. حتى لما اختارت نهايتها انا كنت ارى انانيه منها اللي انا بختارك انت ليش تكونين مضحيه الى هذا الحد؟ ليش؟ هنا السؤال.
1: يعني دلوقتي انا لو قاعده في حته وفي حد عايز يقتل حد فينا يا انا يا ابني وانا مش ما عنديش تيرمينال إلنس كمان يعني انا مش هموت بعد شهرين ولا حاجه تفتكري هختار ايه؟
0: هو شوفي يعني الان انت خلاص انت صحيحة تختار نفسها. انا وش نقطتي؟ تراكم التضحيات. احنا يوم وصلنا للاخير كانت هذه هي التضحيه الوحيده اللي تجملت فيها على ولدها لانه لو انت واخوك
1: يعني ما هي لو ما قلت له خلاص طب موت اللي يعجبك وموت ابنها.
0: أنا
1: تعالي نتصور ده.
0: أنا معك
1: طيب.
0: فيها.
1: أنا مش بتكلم على مسلسل. أنا بتكلم على موقف حقيقي دلوقتي إحنا عايشينه.
0: لا أنا أنا معك فيها. إن في الموقف هذا هي اختارت ابنها. هنا غريزة الأمومة أظهرت أفضل تضحياتها. لكن ما في ما قبل. في ما
1: حتى لو مش ابنها يعني شاب صغير واحدة ست بتموت. هتختار إيه اللوجيك إيه الأزكى إيه الأرحم إيه؟
0: المشهد هذا أو التصرف هذا تشكر عليه لكن تراكميا فيما قبل هي أعجبها دور أنها مضحية بالأساس. دورها الأخير اللي قررت أنها هي خلاص أن اقتلوني أنا وخلوه هذا تشكر. هذا التضحية اللي في مكانها أشكرك عليها أحسنتي. فيما قبل فيما قبل في كل مرة أنت تضحي ماذا تسكت. هي كأنها أخذت صورة معينة عن الأمومة اللي هي إلغاء أنها حياتها تلغى تماما مقابل ابنها يعيش ابنها يسوي. طيب

0: ليه؟ ليه ما كان في جزء من هذا الإلغاء التمام 5% لك أنت كأم، مش كأنت كسماحة؟ أنا أتكلم عن أم ياسين، وين
1: أيوة
0: 5%؟
1: ياسين عمل ما هي كان عندها الشق بتاعها اللي هي بتساعد الستات، هي ست غيرية جدا فاتن دي،
0: هذه هي حتى
1: يعني
0: لما
1: هي
0: قررت
1: بتلاقي نفسها في العطاء، مش في إن حد يعمل لها حاجة، ما بتحبش حد يعمل لها حاجة.
0: طب ما تحسين
1: حتى
0: انه هذه
1: أولادها
0: مشكلة؟
1: يعني في المشهد اللي عرضتيه حالا، هي قبل
0: صح
1: اللحظة اللي عرضناها في نفس المشهد كانت بتقول له أنا ببقى عايزاكوا تيجوا معايا الجلسات الكيمو، لكن ما برضاش اقول لكم لاني عارفه قد ايه الحكايه بتبقى تقيله عليكم. هي ست عندها كرامه وكبرياء الاثنين،
0: صح
1: والكبرياء بتاعها هو اللي مخليها تيجي على نفسها وعلى تعبها وتنزل وسوق عربيتها وتطلع سلالم وتقف في الشارع والناس يشيلوها يودوها، عشان مش عايزه تقول لاولادها I need you،
0: وهذا
1: انا
0: هل
1: مش قادره.
0: وهذا ما هو شيء صحي، هذا له ارهقها بالاخير، لانها هي
1: ما
0: عاشت
1: هو
0: طول
1: ما
0: عمرها
1: هو
0: بدور المنقذ.
1: ده برضو لما نتفرج هنلاقي ان الولد على طول مش في البيت، يعني
0: صحيح
1: اول مشهد هو
0: صحيح
1: بيخش البيت بعد الصياعه الكتيره اللي بيعملها في الحلقه الاولى، وبيروح في اخر الحلقه فبيلاقيها على ركابها في الحمام عندها
0: بانت
1: كريز يعني، شي فامتس يعني. طيب فبيقول لها ماما انت كويسه وبتاع، فبتطلع تقول له العشاء جاهز والمش عارف ايه، فبيقول لها لا خلاص اتعشيت سيبها وخش. هي دي العلاقه بقى،
0: اي تعرف هنا ارجع، عشان
1: هي
0: كذا
1: دي
0: اقول لك،
1: العلاقه.
0: عشان كذا انا ارجع اقول لك، انا كنت ارى، هذه طبعا وجهه نظري الشخصيه البحته،
1: قولي
0: لو ان هي، نتكلم الان بعيدا عن دورها يعني كانسان
1: ايوه
0: كذا نمسكها
1: كأم
0: ونحطها،
1: بقى.
0: اي مين اللي انشا هذه الشخصيه بالطفل الا ان هي من البدايه عودتها ان انت تمشي نفسي نفسي، بعدين هي عودتهم ان هي ما هي جزء من قصتهم، بعدين هي تعودت انها تكون منقذ، حتى لما انت قررتي انك تقول تدافعين عنها ان هي ست خيريه، هي بالحقيقه لعبت دور المنقذ في طول حياتها، حتى لما جاء الوقت اللي تبغى تنقذ فيه نفسها لقت نفسها هي محتاجه الى انقاذ. التصرف الوحيد اللي سوته وكان في مكانه او انقاذ صحيح لما قالت انا خلوا ابني، لان هي خلاص عرفت انه هنا خلاص الايثار لابد يكون، لكن طول حياتها هي انشات هذا الطبع
1: ايوه
0: السلفش في ابنها.
1: انا معاكي، لانه هي انيبلر زي ما بيقولوا في علم النفس، يعني ايه، هي بتسهل
0: صح
1: ان اللي قدامها يبقى نرجسي
0: احسنتي،
1: بس،
0: واعطت ولدها
1: فهي
0: هذا الخيار.
1: انيبلر. والشخصيات دي عاده بتبقى موجوده في الامهات كتير اللي هم اللي مش يعني مش متعلمات قوي يعني، او اللي
0: صحيح
1: بيبقوا في مناطق يعني الست فيها مش مطلوب منها حاجه غير انها تقعد في بيتها كده بس.
0: تربي أبنائها فتبغى تشعر بهذه القيمة.
1: بالظبط، فبتبقى الستات في المناطق اللي
0: صحيح
1: من النوع ده او في الانفايرمنت اللي من النوع ده يعني بتبقى انيبلر شويه، علشان يعترف بيها
0: صح
1: في المكان لازم تبقى هي واخده درجه اقل شويه علشان يتوافق على وجودها، لان هي متربيه كده برضو. ما هو بصي كل واحد بيعمل اللي يعرفه، فانا في التمثيل بفكر كده برضو ان هي دي الست دي اتربت كده اكيد، لانه كل واحد بيعمل مع اولاده اللي اتعامل معاه.
0: الله عليكي، وهذه النقطة خلتني أسأل سؤال، يعني الآن وأنت قاعدة تتكلمين أنا قاعدة أسأل، أقول كونك أنت الآن قاعدة تنقدين شخصياتك اللي أنت أوريدي عملتيها وكأنه يعني هم جزء منك، هل في حياتك نفسك أنت يا سماح تم نقدك فنيا من اللي أنت جزء منهم، أبوك وأمك؟
1: طبعا على طول، ده انا اكتر حاجه مفتقداها بعد وفاه والدي ووالدتي هي
0: الله
1: النقد
0: يرحمهم.
1: الفني، لانه انا كنت يعني مفيش ما بيسيبوليش حاجه، وصح جدا جدا، وربولي دماغي فنيا كويس قوي، لانه كانوا دايما بيشاورولي في شغلي على الحتت اللي انا ما فكرتش فيها. وانا كنت في الاول في اول حياتي كممثله كنت بمثل زي الممثلين كده، انا زي يعني اقصد انه كنت بعمل الشكل بتاع التمثيل اللي هو ما فيهوش جديد ده، اللي هو الغضب كده الزعل كده الحاجات كده، زائد ان نوعيه الادوار اللي كنت بعملها وانا صغيره ما كانتش فيها اللايرز الحاجات اللي تخلي الواحد يعني يبقى عنده لعب في الشخصيه. بعد كده بقى لما كبرت ونضجت وبقى عندي خبرات وبتاع

0: تجارب وحاجات كده، ابتدت بقى العلمات بتاعتهم دي كلها تبقى تساتل عندي جوه. فلقيت نفسي ببروسس التمثيل بطريقة مختلفة خالص، كأني دكتور نفساني فعلا وعايز أفهم الشخصية دي كأنها حد لسه مولود دلوقتي، مش حد أنا شفته وعايز أقلده. فالحكاية دي بقت ممتعة جدا جدا بالنسبة لي، وهم السبب فيها الحقيقة.
1: ما هو التشريح النفسي والتشريح الاجتماعي لا ما يطلع بيوم وليلة، فكونك انت اوريدي من ذكرتي انك في استوديو صغير في بيتكم طلعتينا الى عيادة اكبر، هي عيادة الشخصيات اللي عملتيها.
0: صحيح، وانا والدي كمان كان بيحب دايما الكلام والنقاش، ما بيحبش الجدل، فكنت حتى جدله يقول لي لا لا ده جدل خلاص نتكلم بعدين بقى، لكن هو كان يحب نتناقش وكان يحب يسألني ويسيبني واقعد انا جاوب مع نفسي وحاجات كده. فهو الحقيقة مهارة التفكير دي انا فرحانة جدا، كنت محظوظة ان اهلي ادوها لي، لان واحد ما بيتولدش بيها، هي تريجرد بالاسئلة. يعني ما ينفعش اقول للطفل معلومات، لا لازم اقول له اسئلة، فبعمل له نيورال نتوركس او شبكات نيورال جديدة، عصبية جديدة في مخه، فيبتدي مخه يكسباند، فيبقى عنده مهارة التفكير اللي هو بعد كده مهارة الاختيار المبنية على مهارة التفكير، لكن ما حدش بيتولد بيها.
1: صح، بنسبة 100%، وهي تراكمية بحتة وتنقلنا من تراكميتها إلى تراكمية آخر مهنة وأحلى مهنة اتعملت في يعني في آخر يمكن 5 سنين. نسمع مع بعض.
0: اوكي.
2: انت ايه كنت عايزه تطلعي ناني من وانت صغيره ولا حاجه؟
3: لا كنت عايزه اطلع ام، بس يعني اتحرمت من نعمه الخلق. ده حتى ام هاشم دي انا اخترعتها، يعني الفتها كده بعد ما كسرت الاربعين.
2: لا مؤاخذه يا ام هاشم، انا اسف.
3: اسف على ايه؟ لا يا حبيبي ده انا راضيه خالص الحمد لله، ده يعني ربنا مدلعني دلع والله. انا بس ال 24 رب بتوع ما فهمش في رزقهم عيال يعني واولاد وبتاع، بس انا رضيت والله. ما انا بقى عشان كده اشتغلت نين، عشان اعيش امومتي دي شويه بقى ان شاء الله كام ساعه في اليوم والله. اصلي بص يا يوسف، انت مش عارف انا الوقت اللي بقضيه مع العيال ده، يعني انت مش عارف انا بحبه قد ايه، يعني عندي بالدنيا وما فيها والله.
1: اشتقتي لام هاشم ولا اشتقتي للعيال؟ حددي لي.
0: ام هاشم دي حبيبتي بقى، حبيبتي بحبها جدا. والعيال كمان فظاع، بس كبروا دلوقتي ما شاء الله.
1: كاركتر اقسم بالله العظيم، انت ما كنتي ام عاديه، انت كنتي ام لكثير. فاخر عائله انت صرتي فيهم ام، يا ام هاشم كان دور ام هاشم رائعه. ام هاشم يعني ام هاشم اعطتك تصورات عن كل الامهات اللي حيمر عليك في حياتك، هي ما كانت كوليكشن امهات. سؤالي هنا، ام هاشم هل هي فعلا نفس ما نحن كنا نشوف كمشاهدين، تراكم امومه وخبرات امومه كثيره، ولا هي كذا الكاركتر حقها اوريدي يعطي ويحن ويسوي ويبذل؟
0: ام هاشم دي بصي حاجه منعكشه كده وحلوه قوي،
1: جدا.
0: يعني دي الشخصيه الوحيده اللي فكرت فيها بدون تنظيم بجد، يعني اتعاملت مع كل مشهد كأنه مشهد في فيلم تاني، يعني مش كلهم مشاهد مع بعض، يعني فاهمة ازاي؟ لأنه هي متقلبة جدا
1: علمك على سر،
0: وبكذا مود، وصادقة جدا في كل مود هي فيه فعلا.
1: أقول لك على سر، أنا قطعت كتالوج يمكن يومين ما شفته، يومين في أي حلقة تتوقعي اللي اتهموا فيها أم هاشم إنها سرقت؟ والله ما كمل. يقول لي بتحلها، والله ما كمل، وإن سرقت فداها، غلبانة ما سويت شيء.
0: وماله صاحبتنا برضه.
1: فداها، فكنت مقاطعتهم. فأنتي عملتي في أم هاشم اللي ما انعمل
0: أبدا والله. هو الشخصية حلوة، ولما بيبقى العمل مخدوم كويس، الإنتاج هايل، الإخراج هايل، الكتابة أيمن وطار حلفاوي، طبعا جنايني أحمد الجنايني، يعني مع حفظ الألقاب والاحترامات وكل حاجة بجد،
1: للتحايا لهم.
0: إنما فعلا فعلا المشروع الحلو بيخدم كل اللي بيشترك فيه. يعني أنا فعلا ربنا مبارك لي جدا في اللي انا بعمله كممثله، لان بيبعت لي مشاريع هي من غير تدخل مني ناجحه لوحدها، وهتفيد اللي يشتغل فيها بجد اكتر من اللي

0: بيشتغل فيها بيفيدها. فأنا كنت محظوظة بجد بجد والله العظيم بجد.
1: بس والله العظيم يعني أم هاشم يعني فكرة، وهذه نقطة يعني شوفي، أم هاشم على النقيض تماما من نرجس،
0: ايوه طبعا دي
1: نقيض
0: عكسها بالظبط.
1: 180 درجة. أم هاشم ما انحرمت من الأمومة زيها زي نرجس، فقررت تتسامى، صارت ناني، صارت مربية، صارت تشوف أطفال يكبرون قدامها وهي
0: بقت ام كل العيال.
1: وعندها كتالوج، هي كمان عندها في صور، وتفتح وتشوف هذا صار كذا. شفتي العكس؟ وهذا يعطينا نقطة إن الإنسان مخير، ترى لك الخيار، اختار.
0: طبعا طبعا، امال ربنا هيحاسبنا على ايه لو ما
1: شكرا.
0: بنختار؟
1: يعني أم هاشم كان ممكن تخطف العيال، ترى كان ممكن تخطف العيال وتروح وتسوي وتعمل، ونيجي بعدين نعذرها نقول ما صارت أم، انحرمت من الأمومة، لكن هي قررت تتسامى. وهذا عندنا في علم النفس نسميه دائما التسامي، إن يكون عندك شعور مزعج تخرجينه بطريقة جيدة تتسامين فيه.
0: التعويض كمان
1: بالضبط،
0: مهم،
1: هي
0: هي
1: عوضت.
0: عوضت، هي عوضت، هي ما فكرتش في اللي ناقص، هي فكرت في ايه المتاح يعوض ناقصها.
1: 100%. وتعرفين أنا في شيء أعجبني في أم هاشم، إنها لما أخذت الصورة كاملة، هي كان نفسها طول عمرها تصير أم، فلما شافت الصورة الكاملة عن الأسرة الأخيرة اللي كانت عندهم، هي ما أخذت دور أمهم، هي أخذت امتداد جديد للمساعدة، ما عوضت، ما اعتبرت، ما قالت اعتبروني أمكم وأنا البديل وأنا
0: لا لا لا
1: بحتويكم، هي أخذت خط جديد،
0: صح.
1: قالت أنا الناني ترى
0: لا
1: أنتوا
0: هي
1: فيه.
0: التعويض بالنسبة لها هي ان
1: أيوة
0: هي ما
1: أيوة
0: تقدرش تجيب اطفال، طب وماله، ما ربنا عامل اطفال في كل حتة في الدنيا،
1: من هذا
0: كلهم ممكن يبقوا ولادي عادي جدا يعني عادي.
1: من هذا اللي اعجبني فيها، ان كلكم اولادي، انا ام هاشم بس انا ماني امكم ترى، انا ناني. فحتى لما كان في المشهد اللي قال لها وش تبغين اسوي، قالت زيد لي راتبي، احنا اتفقنا ان انا
0: ايوه.
1: العيال مو بلكم.
0: لا ما هي بالانسد ومتوازنه يعني، ما عندهاش امراض
1: تعجبني
0: نفسيه خالص، وعشان كده
1: تعجبني.
0: اوبن يعني، ما بيهماش حد، لان هي مش ما عندهاش جلد، ما عندهاش مشكله نفسيه ولا احساس بالذنب ولا انفيريوريتي، ما عندهاش حاجه، هي عاديه جدا.
1: وتعرفين أم هاشم ملكة وضع الحدود، الباوندريز عندها على قفا من يشيل، دقين عليها برمضان قولي لها ما بتشرب، قالت أنا قلت لكم أشرب قهوتي وأجي، أنا قلت لك كل أنا بشرب القهوة وأجي، ملكة الحدود، وضعت حدودها ومشت. فعشان كذا هي جدا متزنة، متزنة بنسبة 1000%.
0: عظيمة عظيمة، بحبها جدا.
1: ولعل هذا ينقلنا لآخر سؤال في رأس اليوم، وليت يعني الأسئلة تطول، لكن أدوار الأم اللي مؤخرا صارت تسوينها، هل أنت تشعرين هي صارت تناديك فقولبتك، ولا أنت متقبلتها أساسا اللي خلاص يلا دور أم جديد بالنسبة لي؟
0: والله شوفي، اصل انا كلمه دور الام نفسها يعني، جمله المكتوب فيها كده دور الام
1: دور
0: دي،
1: الأم.
0: انا مش شايفاها workable يعني، او الواحد يعرف يشتغل بيها في حاجه، لانه الام دي مش وظيفه ومش
1: صحيح
0: شخصيه،
1: صحيح،
0: الام دي صفه،
1: الله عليك.
0: فانا ما بعملش دور ام يعني، هجيب عروسه اعمل لك يعني، اعمل دور ام اعمل ايه يعني. لا مفيش دور ام، مفيش دور ضابط، مفيش دور دكتور، مفيش كده، دي صفه، دي مهنه، دي حاله اجتماعيه، لكن البني ادم ده عامل ازاي؟
1: صح عليك بنسبة 100%.
0: دمها خفيف، دمها تقيل، بتحب الناس، ما بتحبش الناس، بتحب تسيطر، ما بتحبش تتكلم مع الناس او ما حرين يعني، هي سماتها هي كشخصية قبل بقى كل اكسسوارات الحياة بتاعتها، قبل البطاقة واسمها وسنها وبنت مين وراحت فين وجات منين وجرالها ايه، دي انا بسميها اكسسوارات الحياة بتاعت الشخصية،
1: صحيح
0: لكن الشخصية نفسها دي بني ادم، سماته كبني ادم عامل كده يعني، لما بنشوفه هو جاي علينا نقول يا، او نقول الله يعني، انا بفكر كده، لكن دور هي كل الشخصيات دي ام،
1: أم، بس أمهات مختلفات عن
0: لكن
1: بعض
0: دي
1: تماما.
0: لكن كل واحدة من دول بني
1: صح
0: آدم
1: صح
0: ملوش علاقة بالتاني خالص.
1: ولا 1%. وهذا ينقلنا إلى نقطة إنه الفنان فنان لو يؤدي دور شجرة، والرائع رائع لو إيش ما يصير.
0: أنا أحب أعمل دور شجرة مانجا عشان بحب المانجا.
1: حتى أنا أحب المانجا، عاد الحين صيف.
0: أنت كمان؟
1: اليوم عرفت وش باكل، باكل مانجا. شكرا لك يا سماح دائما على هذه الروح الجميلة وعلى هذا الفن الرائع، وشكرا لك على انك يعني خليتي الوقت يمر بسرعة وخليتينا كلنا

0: سعداء.
1: أنا اللي متشكرة جدا بجد، وقت رائع ومفيد بالنسبة لي جدا، متشكرة قوي.
0: شكرا لك، ونلتقي مجددا بأعمال
1: يا رب
0: أخرى، ونلتقي بأشياء أكثر.
1: متشكرة متشكرة أكيد.
0: إلى اللقاء مستمعينا، نلتقي فيكم بحلقة جديدة من سايكو دراما. سماح أنور، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
5: إلى الرياضة،
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11

0: مساء على العربية اف ام.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت الخارجية السعودية أن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع أمريكا والمنعقد في المنامة ناقش المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران. أكد الاجتماع على أهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عن المفاوضات مصالح دول الخليج وأمنها في الاعتبار، وأن تسهم في إرساء أمن المنطقة واستقرارها على أسس احترام السيادة وحسن الجوار. وبحث الاجتماع أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة عبر الممرات المائية في المنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز. هذا وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش الاجتماع الوزاري في المنامة. بحثا تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران. كما ناقش الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وفي إطار التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية الدولية. روبيو وخلال الاجتماع الوزاري المشترك في البحرين أكد أن الاتفاق مع إيران لا يقوض أمن الخليج ويأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء.
1: We want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process, the interests of our partners and our allies in the region are always taken into account. That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
0: قبل ذلك أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أن الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس والولايات المتحدة بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وجهود تهدئة والوساطة. البداوي قال أيضا أن الاجتماع أكد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن أمن ومصالح دول الخليج. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
2: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً كأعياد دينية؟
1: إذا أخذت معنى عيداً دينياً فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
2: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعاً بهذا الكلام دكتور؟
1: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد اليوم في المنامة اجتماعات مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي. الاجتماعات بحثت الأمور التي تشغل دول الخليج حيال اتفاق السلام الموقع مؤخرا بين أمريكا وإيران. دول الخليج التي أظهرت درجة عالية من ضبط النفس في الحرب الأخيرة اليوم تتحرك لضبط تفاصيل اليوم التالي بعد حرب إيران، طبعا بما يضمن مصالحها وعدم تكرار الاعتداءات. اللافت بأن الدول الخليجية عقدت اليوم اجتماعا مع أحد طرفي الحرب، نتحدث هنا عن الاجتماع مع أمريكا، لكن في نفس التوقيت أيضا هناك حديث الآن يدور حول ترتيبات تجرى لعقد مباحثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد التجاوزات الواضحة من إيران ووكلائها أيضا على منطقة الخليج خلال حرب 39 يوما، وحتى أيضا خلال الهدنة، فضلا عن استمرار المناوشات الإيرانية في مضيق هرمز. في هذا التوقيت الكثير من الأسئلة تطرح، على رأسها ما الذي تبحث عنه دول الخليج في حواراتها المتوازية مع واشنطن وأيضا مع طهران؟ وهل فقدت دول الخليج ثقتها في الحليف الأمريكي؟ وكذلك هل تستطيع إيران كذلك استعادة ثقة دول الخليج بعد كل ما فعلته في الحرب الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها محور نقاشنا لهذه الليلة في ساعة حوار. أهلا بكم.

0: نناقش هذا الملف، لكن في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في استوديو العربية. نبدأ بالأستاذ أحمد عجاج، مستشار العربية للشؤون الأوروبية، أهلا بك. وأيضا سيادة العميد متقاعد فيصل الحمد، الخبير العسكري والاستراتيجي. وأيضا أستاذ حسن المصطفى، الكاتب والباحث السياسي. وأخيرا أستاذ مسعود الفكة، الباحث المختص في الشأن الإيراني بشبكة العربية الأخبار. أبدأ معك أستاذ حسن فيما يتعلق بمشاغل دول الخليج. ما الذي تحتاجه دول الخليج من هذه الحوارات المتوازية؟ الحوار الذي تم اليوم مع أمريكا، وما يتم الحديث أيضا بشأنه في الحوار المرتقب مع إيران؟
1: أعتقد أن دول الخليج العربي تمشي في ثلاث مسارات متوازية دون أن تغلب أحدها على الآخر. هي تدعم الوساطة الباكستانية التي انخرطت فيها مؤخرا دولة قطر بشكل واضح، وبالتالي تدعم المذكرة التي وقعت، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من أجل الوصول إلى حلول سلمية للمشاكل العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية وعدم عسكرت البرنامج النووي لإيران. هذا هو المسار الأول. المسار الثاني هو الحوار البيني بين دول الخليج العربي وإيران، سواء كان هذا الحوار من خلال التواصل بين الدول، كالتواصل ما بين الرياض وطهران، أو الدوحة وطهران، أو بقية العواصم وطهران، أو من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الحوار البيني أو عبر مجلس التعاون، أعتقد أن دول الخليج تركز على ملفات رئيسية، أهمها عدم الاعتداء، عدم دعم الوكلاء الذين يقومون بأعمال عدائية ضد المصالح الخليجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، بمعنى الوصول إلى صيغة تشبه الاتفاق الذي تم قبل سنوات طويلة، الاتفاقية الأمنية، اتفاقية نايف روحاني، التي وقعت سابقا والتي كانت أساسا لاتفاقية بكين العام 2023، والتي

0: للأسف لم تلتزم بها إيران، لأنه يجري الآن الحديث عن اتفاق قد يكون مخرج هو توقيع معاهدة عدم اعتداء، لكن هذه المعاهدة إذا وقعت ولم تلتزم بها طهران كما حصل مؤخرا لن يكون لها أي أثر. المسار الثالث لكي لا أطيل هو بناء شبكة أمان إقليمي. هذه الشبكة الإقليمية أساسها المباحثات التي تجري ما بين الرياض والقاهرة وأنقرة وإسلام أباد. هذه الشبكة الإقليمية تريد أن تمنع انهيار الهدنة الحاصلة وتدفع نحو تسويات دائمة وقوية تجعل المنطقة أكثر قوة ولا تجعلها معرضة لحدوث وتكرار الحرب مجددا في الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: طيب سيد العميد، وأنت تنظر يعني قبل دقائق قليلة صدر البيان الخليجي الأمريكي بعد الاجتماع الذي تم في المنامة. البيان يذكر نقاط لم يتم التباحث حتى بشأنها في سويسرا ما بين الأمريكيين والإيرانيين، يتحدث على التأكيد عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا أمر يعني تم التباحث بشأنه، لكن يضيف ضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. يبدو أن هناك رسائل جديدة. هل تعتقد بأنه بعد الاجتماع الذي حدث اليوم في المنامة أنه وجهة النظر هذه سيحملها ماركو روبيو؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، لنتحدث عن المملكة العربية السعودية ودعمها لباكستان في المسار التفاوضي والوساطة، ثم دخول قطر كداعم ثم جزء من الوساطة، جزء أساسي من الوساطة. هذا كله عملية لنقل متطلبات المنطقة فيما يخص أمن واستقرار المنطقة، لأن من بعد الأزمة حتى هذه اللحظة الحديث عن نقطتين مهمتين ومحورين أساسيين. المحور الأول هو مضيق هرمز، أن يكون مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير، والنقطة الثانية والمحور الثاني نتحدث عن أمن واستقرار المنطقة. فلذلك مهددات الأمن والاستقرار عندما نتحدث عن إيران تكمن في البرنامج النووي، تكمن في الوكلاء والأسلحة بعيدة المدى، وأعني بذلك الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار. سبق أعلن الرئيس الأمريكي هذه المتطلبات، أكدها خلال الأسبوع الماضي،
1: هو أكدها لكن على أرض الواقع، ولكن الأمور التي تم التفاوض بشأنها اقتصرت فقط على البرنامج النووي.
2: نعم، ولكن الوساطة بدأت في الملف الأصعب وهو ملف النووي، ثم بعد ذلك ستتواصل النقاط الأخرى. حنا شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بفصل الملف اللبناني، الملف العراقي لا يذكر في هذا.
1: هل فصل فعلا؟
2: وجهة نظري نعم فصل، لأننا نتحدث عن السيادة اللبنانية ودولة لبنان، وهناك مفاوضات حتى أن وصلت اليوم إلى طريق مسدود، ولكن هذه أحد العقبات. ولكن عندما ذكرت لبنان في الاتفاقية وهي في الشرط الأول ذكرت سيادة لبنان كدولة، هنا نتحدث عن سيادة الدولة ولا نتحدث عن سيادة الميليشيا. ولكن التفاوض في داخل في التفاوض في سويسرا يتحدث عن الميليشيا حزب الله والوضع مع إسرائيل، يختلف الحديث عندما نتحدث عن دولة لدولة أو جماعة مسلحة تابعة. ولكن هذه متطلبات الخليج هي نقلت، وهذه وجهة نظر الشخصية، نقلت أيام الوساطة الباكستانية، نقلت من خلال وجود قطر كوسيط أساس في هذه المبادرة، وتنقل الآن في زيارة مارك روبيو لهذه المنطقة، والتي نتوقع أنها تؤكد. والمتوقع الأكثر أن هناك زي ما ذكر الأستاذ حسن هناك مرحلة قادمة من بعد الاتفاقية التي ستحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، هناك اتفاقية أخرى لدول المنطقة في مسألة أمن واستقرار المنطقة والشروط،
1: جزء من تفاهمات خليجية إيرانية
2: المنطقة كاملة. نتحدث عن تركيا، طيب، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن مجموعة من الدول لقبول إيران كجزء من هذه المنطقة، لأن إيران.
1: وهنا أنقل هذه النقطة للأستاذ مسعود الفك، لأنه يعني أستاذ حسن، أستاذ مسعود ذكر يعني ما تم التوصل بشأنه في اتفاق نايف روحاني، وأيضا بعد ذلك اتفاق بكين، ونقضت إيران هذه الاتفاقات وهذه المعاهدات. هل تعتقد بأنه على دول الخليج أن تثق هذه المرة بأي تفاهمات يتم التوصل إليها مع الجانب الإيراني؟
3: دول الخليج قبل أي تفاهمات مع إيران عليها أن تضغط لتغيير نظرة إيران إلى هذه الدول. دون تغيير هذه النظرة أي تفاهم مع إيران سوف لن يؤدي إلى نتيجة. تفضل الأستاذ حسن أشار إلى التفاهم الأمني بين المملكة العربية السعودية وإيران، لم يطبق هذا خلال الحرب. إيران مشكلتها كيف تنظر لدول الخليج. هناك باللغة الفارسية يستخدمون مصطلح عندما يسمون دول الخليج، يقولون الدول على حافة الخليج،

يعني هم الأساس على الخليج والباقي على حافة الخليج. كشفر هاي حاشيه خليج. هكذا يستخدموا العبارة. هذه النظرة إذا لم تتغير، أي تفاهم بين إيران ودول الخليج

0: مسألة الصواريخ غير موجودة، لم يتم وليس من الواضح أن يتم الحديث حول الصواريخ. لماذا مسألة الصواريخ مهمة؟ ليس بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لدول الخليج. أنا عندي إحصائية 1453 صاروخ وجهت إلى دول الخليج، 650 صاروخ وجهة إلى إسرائيل. وهذه المقارنة تظهر لنا كيف تتعاطى مع إيران مع دول الخليج. إيران تعرف بأنها من خلال الضغط على دول الخليج واستهدافها بإمكانها أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة هي بأنه هي تجعل دول الخليج ضحية صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنتيجة التي نراها هي في الوقت الحاضر هي هكذا. ولكن إذا تمت توقيع أي معاهدة في المستقبل بين إيران ودول الخليج، من هو الضامن لتنفيذ هذه المعاهدة؟ هل هناك ضمانات لتنفيذ هذه المعاهدة؟ أنا شخصيا أعتقد بأن هذه الضمانات غير موجودة. اليوم مثلا، اليوم عندما قامت سلطنة عمان بفتح ممر مائي حتى تمر
1: داخل مياهها الإقليمية،
0: تم استهداف سفن فيها. وفي نفس الوقت يتحدث عباس عراقجي يقول اتصل بوزير الخارجية العماني وهو يتحدث حول الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز. لذا نحن أمام هذه الثنائية، ثنائية التصريح وثنائية والعمل. لا أعتقد الأقوال الإيرانية تحتاج أن تترجم حقيقة إلى أفعال حقيقية.
1: هي تترجم إلى أفعال بالمناسبة.
0: لا.
1: يعني الحرس الثوري بالأمس هدد إذا تم استخدام الممر الآمن الذي أعلنت عنه سلطنة عمان سيتم استهدافه. تم استهدافه قبل قليل وعادت بالفعل.
0: لا، أنا أقصد شيء آخر. أنا أقصد عندما إيران تقول بأنها تريد أن تبني علاقات جيدة مع دول الخليج، تريد حتى تحدث محمد جواد ظريف ذات مرة تحدث حول معاهدة أمنية بين دول الخليج وبين إيران. هذه الأقوال التي نسمعها كثيرا هي تحتاج إلى ترجمة فعلية.
1: طيب قبل أن أتي إليك أستاذ أحمد، طبعا على هامش ما حدث اليوم في المنامة كان هناك الكثير من الاجتماعات جمعت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي. على رأس هذه الاجتماعات كان أيضا اجتماع تم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة البحرينية. المنامة على هامش الاجتماع اليوم الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هناك عدد من المخرجات التي تمت، لكن هناك أيضا بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودي بأنه هذا الاجتماع استعرض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة، وكذلك أيضا ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. الاجتماع طبقا للبيان تناول المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران وأهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عنها مصالح دول الخليج وأمنها في الاعتبار. كما بحث كذلك الاجتماع أهمية ضمان أمن الملاحة بمضيق هرمز. الاجتماع الخليجي مع روبيو دعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية شاملة. كما صدر أيضا قبل ذلك هذا البيان الخليجي الأمريكي والذي استعرض ما تم في اجتماعات اليوم وأدان بشكل صريح هجمات الفصائل المدعومة من إيران في العراق ضد دول الخليج. نتابع أيضا هذه الصور، صور لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة. كما بحث الوزيران تقدم المفاوضات بين أمريكا وإيران، وفي نفس الإطار كذلك تم التشاور بشأن أهمية حرية الملاحة الدولية بمضيق هرمز دون قيود، ومناقشة تطورات الأوضاع أيضا في عدد من المناطق الأخرى سواء غزة أو لبنان. أستاذ أحمد، على المستوى الأمريكي، لماذا ماركو روبيو؟ ماركو روبيو يعبر عن وجهة نظر حتى في خطاباته، وأثناء ما كانت تجرى المفاوضات كان يبدو أنه يحمل وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر جي دي فانس وفريق جي دي فانس، سواء ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر أو ما إلى ذلك. لكن وجهة النظر التي يحملها ماركو روبيو تعتبر أقرب لحلفاء واشنطن في المنطقة، لكن إلى أي مدى وجهة النظر هذه تجد صدى لها داخل الإدارة الأمريكية؟
2: يعني المشكلة في الإدارة الأمريكية الحالية أن هناك رئيس كلمته هي الفصل وهو الرئيس ترامب، ولديه وزير خارجية ونائبه، وكل منهما يتحدث بلغة تختلف عن الآخر. ويبدو لي أن هذا الثنائية في الكلام، بمعنى أن روبيو يتحدث بما يرضي دول الخليج وفانس يتحدث بما يقرب من العلاقة مع إيران، هذه تخدم الهدف الأساسي للرئيس ترامب وهو التوصل إلى

0: سبقة في السلاح النووي، لأن ترامب كان يشدد دائما على أن المشكلة الأساسية بالنسبة له هي السلاح النووي، وأن الصواريخ البالستية ليست ذي أهمية، وقال أنه كيف أن أنزع من إيران سلاح البالستي، وذكر المملكة بأن لديها أسلحة بالستية، بمعنى أنه يرى أن الآن المسألة مسألة السلاح النووي وليس مسألة أخرى. لكن طالما أنه يحتاج إلى حلفائه في دول الخليج ويحتاج أيضا من نفس الوقت إلى مسايرة إيران، نسمع هذين النغمتين.
1: لكن يجب أن يعني ينظر للأمور بنظرة أخرى أستاذ أحمد. وهنا من يقول البعض نعم المملكة وأي دولة في العالم يحق لها امتلاك مثل هذه الأسلحة، لكن في الأساس هذه دول، فارق بين دول تلتزم بالقوانين الدولية بما تقوله المنظمات الأممية، تتعامل مع العالم كدولة طبيعية، ودول أخرى تتعامل كميليشيا.
0: نعم، لذلك أنا أريد يعني هذا سؤالك في محله، وهو جواب على الأستاذ مسعود عندما قال أن طموح إيران هو أن تعقد اتفاقية أمنية مع دول الخليج. المشكلة في أن هذه الطموح الإيراني لا يلقى الصدى الإيجابي، أن هناك نموذجان. يعني كما كان هناك الاتحاد السوفيتي الذي كان شعاره التدمير الرأسمالية، تدمير أمريكا، والرأسمالية شعارها يعني نشر الازدهار وحقوق الإنسان، لم يجتمعان أبدا، تعايشا لكنهما لم يجتمعان على الإطلاق، وانتهى بانهيار الاتحاد السوفيتي. نحن الآن أمام نموذج خليجي ازدهاري اقتصادي، يريد السلام، يريد التنمية، يريد التطوير، وبنفس الوقت يحاول الدفاع عن منجزاته هذه، ونموذج آخر ثوري يريد أن ينشر الثورة، يريد أن يسقط الأنظمة، يريد أن يسيطر على المنطقة. وبالتالي كل المحاولات الخليجية منذ يعني حرب الخليج الأولى ومرور حتى الآن، وهذه الدول تحاول استيعاب إيران، لكن إيران دولة ثورية وليست دولة طبيعية. وحتى الآن بعد كل هذه الضربات التي حدثت يتحدثون الآن، ومنهم صحيفة جوان الإيرانية تقول أن هذه الحرب أثبتت حقيقة واحدة، أن دول الجوار عليها أن تستمع إلى الأقوال الإيرانية والترتيبات الإيرانية، ويجب عليها أن تفهم أن إيران هي محور كل شيء، وأن أولويات إيران يجب أن يكون لها الأولوية. هذا النموذج الإيراني هو نموذج توسعي استعلائي، لا يمكن أن يتعايش مع نموذج آخر. لذلك الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون نقل هذه الصورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونقل هذه الصورة إلى أوروبا، وهذه الدول دائما تتفهم ما يقوله دول الخليج، لكن بنفس الوقت تراعي هي الأخرى مصالحها والصعوبات. ومن هنا ما نعيشه الآن هو أنا برأيي أزمة. دول الخليج عليها الآن أن تعيد ترتيب أولوياتها، لأنها جربت المبادرة الصينية وجربت المبادرة الأمريكية وجربت كل شيء. إذن لابد من إيجاد صيغة دفاعية قوية ومنظومة أمنية متجانسة، حتى يكون هناك نوع من الردع في حال تخلف الحلفاء، لأن إيران دولة لا ترضى على الإطلاق بأن تكون دولة مسالمة، تريد نشر أيديولوجياتها، وعندما تنشر أيديولوجياتها تزعزع دول الجبار. حتى اتفاقية الإطار تحدثت على احترام سيادة الدول، وبالتالي صحيح نقول أن الاتفاقية لم تضمن الميليشيات ولا الصواريخ، لكن مضمونة باحترام سيادة الدول، وبالتالي من حق هذه الدول أن تناقش في اتفاقية الإطار هذه المواضيع.
2: اسمح لي أسامة نقطة بسيطة فيما يخص الصواريخ البالستية وتحدث عسكريا. الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تسعى إلى الحد من الصواريخ البالستية بعيدة المدى لإيران، لأنهم متخوفين من أن تقترن بصواريخ تستطيع حمل روس نووية، وهذا ما يركز عليه ترامب. أنت لا تستطيع، وهذا واقع، لا تستطيع حرمان أي دولة ممتلك صواريخ بالستية، لا تستطيع. البعد الجغرافي بين أقرب جزء خليجي وإيران أقل من 300 كيلومتر تقريبا، يمكن 250 كيلومتر. لذلك من سهل جدا استخدام الراجمات، لست بحاجة للصواريخ بالستية لاستهداف المناطق القريبة. الأهم في التعامل مع الصواريخ البالستية هو من جهة الولايات المتحدة الأمريكية حرمان إيران من الحصول على صواريخ بالستية بعيدة المدى وتستطيعها من رؤوس نووية. النقطة الأخرى، وهذا فيما يخص دول المنطقة وذكرها الدكتور، بناء شبكة دفاعية تستطيع تحييد هذه المخاطر، بناء منظومات من خلالها تستطيع إيجاد الردع والتوازن القوى مع إيران في حالة أن قبل أن تستخدم أي سلاح يجب أن تفكر طهران ألف مرة لاستخدامه. فلذلك هي المسألة التوازن التسليح في داخل المنطقة وليس خارج المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية ستتعهد إيران بعدم صناعة صواريخ بعيدة المدى، وستتعهد بعدم امتلاك صواريخ تستطيعها من روس نووية، ولكن لا تستطيع إجبارها أنها تمتلك صواريخ

0: صاروخ باليستي أقل من 500 كيلومتر وأقل من 1000 كيلومتر. فهذه التوازنات العسكرية مهمة جدا للنظر لها من خلال هذه الاتفاقات. لذلك أنا ذكرت أن الصاروخ البالستي قد تكون المرحلة القادمة من الاتفاق.
1: أعتقد أن الصواريخ البالستية بالنسبة لإيران حضورها قد يكون هامشيا في هذه المرحلة، لكنه بالنسبة لإسرائيل أساسي. هو الخطر بالنسبة للصواريخ ليس على دول الخليج وإن كانت استخدمتها في الآونة الأخيرة، ولكن الخطر الأكبر في على دول الخليج أنا برأيي من أكثر من أمر. الخطر الأكبر من التدخل في الشؤون الداخلية عبر دعم بعض الخلايا التابعة للحرس الثوري، استخدام الطائرات المسيرة من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق، أو من خلال دعم الوكلاء الذين يحيطون بدول الخليج سواء من الشمال أو من الجنوب. هذا برأيي هو الخطر الأكبر على هذه الدول من السلوك الإيراني. الصواريخ البالستية تشكل خطر أكبر على إسرائيل أو على أوروبا وحلفاء أمريكا في أوروبا في حال حملت رؤوس نووية وفي حال استطاعت إيران أن تطور برنامجها العسكري. من هنا أعتقد يوجد اختلاف بسيط في الأولويات ما بين الولايات المتحدة وأصدقائها في دول مجلس التعاون الخليجي. كيف يمكن حل هذا التباين في ترتيب الأولويات؟ أنا أعتقد يمكن حله من خلال دعم مسار التفاوض بشكل جدي الذي تقوده إسلام أباد والدوحة، ومن خلال أنا أشدد عليه الحوار البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. من دون أن يكون هنالك اتفاقية
2: سأتي إلى هذه النقطة، سوف لكن سوف تكون المسألة الحوار أزمة هش. حسن في مسألة تفضل. الثقة صحيح. المتبادلة صحيح. كيف يتم بناء هذه الثقة بعد ما حدث من انتهاكات؟ حتى من قبل هذه الانتهاكات كانت هناك أزمة في مسألة بناء الثقة، لكن لدينا أيضا مجموعة
3: طبيعة من النظام ليس الثقة، طبيعة النظام
2: بكل تأكيد.
3: يعني مثل مثلا السوفييت، كيف يكون ثقة بينهم وبين الرأسمالية؟ لأنه كلاهما يريد تدمير الآخر، لذلك لا يوجد ثقة. الثقة تأتي من عملية الردع، بمعنى أن يكون لك قوة ولديك حلفاء جيدين وتستطيع أن تنزل نفس الضرر الذي ينزلونه به، وبالتالي تتكون الثقة.
1: إذا سمحت لي دكتور، يمكن أن أضيف إلى مسألة الردع أمر آخر. أنا أتفق معك أن طبيعة النظام الإيراني يجعل الثقة معه صعبة إذا استمر في تفكيره بتصدير الثورة والنظر إلى دول الخليج بوصفها دول رجعية وينظر لها بين مزدوجين عميلة إلى الشيطان الأكبر، ومن هذه الشعارات التي أثبتت عدم دقتها. لكن هناك برأيي عوامل أخرى يمكن من خلالها بناء الثقة أو على الأقل بناء التوازن. العامل الاقتصادي والعامل الدبلوماسي، بحيث لو شعرت إيران أن هناك ميزان اقتصادي إذا أخلت به وتوازنات سياسية وجيوسياسية.
2: هل تعتقد فعلا بأنهم يهتمون بالاقتصاد أستاذ حسن؟ لأنه لو يهتمون بالاقتصاد، إيران ليست دولة فقيرة، يعني إيران دولة تعتبر من أكبر الدول ثراء على مستوى العالم إذا استغلت من
3: أنا أضيف نقطة مهمة
1: بهذا الإطلاق. لماذا أقول ليس بهذا الإطلاق؟ نحن نقطة، إذا نظرنا إلى إيران كإيران واحدة، في إيران أكثر من مستوى سياسي. هنالك بعض الفرقاء السياسيين إذا استطاعوا أن يكونوا هم بالفعل أصحاب القرار سوف نشهد هذه الثقة التي لن أقول أنها تامة، يمكن البناء عليها تدريجيا. ولكن إذا استمر الحرس الثوري لا.
2: الأستاذ حسن يعني يبني فكرة النموذج كالتعامل مع دولة. هنا السؤال، هل نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة؟
3: خذ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ذهب كيسنجر ونيكسون إلى الصين وقالوا يجب أن نبعدها عن الشيوعية، ماذا حدث؟ أصبحت الصين أقوى وتهدد أمريكا. إذن عندما أنت تنفتح على إيران وتبقى بهذه
2: العقل، لكن الصين لعبت وفق قواعد اللعبة.
3: الصين لازالت شيوعية، إنما
2: لكن استغلت اللعبة أو قواعدها على الأقل.
3: نعم إذا أنت فتحت على إيران وعطيتها الأموال وأغدقت عليه وبقيت هي كنظام مغلق كما نتحدث عنه، فتشكل تهديد أكبر لك، لأنك أنت تساعد بتقويتها. يعني كما يقول تشرشل يقول إذا بدأت تطعم التمساح قطعة وراء أخرى سيأتي ويأكله.
2: قالها أنا نتنياهو بالأمس قال كل دولار سيذهب إلى إيران سيتحول إلى صاروخ أو إلى طائرة مسيرة.
1: دول الخليج لم تستخدم هذه السياسة. دول الخليج من المستحيل أن تلقي بحبل نجاة لطهران دون ثمن. دول الخليج تريد أن يكون هنالك ثمن لأي تغير حقيقي في المنطقة. ولكن في نفس الوقت دول الخليج تعي أن هنالك جغرافيا سياسية، أن إيران جارة، أن إيران دولة كبيرة ضخمة لا يمكنني

0: أن أبيدها أو أشطبها من الخريطة. هنالك صيغة جديدة وهنالك حل وهنالك حل
1: صيغة للتعايش يعني.
0: صيغة للتغيير يجب.
1: سأتي إليك أستاذ مسعود عن فكرة صيغة التعايش، لكن لدينا أيضا مجموعة من الأفكار حول الشواغل الأمنية التي حملها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في جولته الخليجية الحالية. طبعا ماركو روبيو حاول أن يرسل رسائل طمأنة واضحة لدول الخليج العربي وفق وكالة رويترز عنوانها لا اتفاق مع إيران دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح وأمن دول المنطقة. خلال حرب إيران الأخيرة أظهرت طبعا دول الخليج درجة عالية من ضبط النفس ومارست حقها الدفاعي ضد اعتداءات إيران، لكن مع توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران دول الخليج العربي تدفع بصياغة معادلة أمنية جديدة ومستدامة. هذه المعادلة تضمن استقرار المنطقة وتمنع أيضا تجدد التصعيد. أبرز شاغل فرضته الحرب الأخيرة هو ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون رسوم. طبعا هذا أمر يهم أمريكا والعالم ليس فقط دول الخليج. ثاني أبرز شاغل لدول الخليج هو أذرع إيران في المنطقة، خاصة حزب الله العراقي الذي نفذ اعتداءات على دول المنطقة. روبيو في حديثه اليوم أكد من المنامة بأن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون معالجة مسألة أذرع إيران. أما الشاغل المحوري لدول الخليج حيال إيران فهو فقدان عامل الثقة بناء على مجريات الحرب الأخيرة وما ظهر جليا في التضارب في التصريحات والمواقف بين القيادتين السياسية والعسكرية في إيران، بين الرئيس بيزشكيان والتيار الذي يمثله وقائد الحرس الثوري. هذا يقول شيء والآخر ينفذ شيء آخر على الأرض تماما. أستاذ مسعود، يعني ذكرنا الشواغل التي تحدثت عنها والرسائل الطمأنة. النقاش الآن يدور كما يذكر الأستاذ حسن، نحن لدينا عوامل جغرافية مرتبطة بالمنطقة وتراعيها دول الخليج، لكن هل تعتقد بالفعل بأن إيران برغم ما يصدر منها من تصريحات وما يحدث على الأرض من أفعال في طريقها إلى أن تراعي مسألة صيغة التفاهم والتعايش المشترك بينها وبين دول الخليج؟
2: بالدرجة الأولى أنا أنظر بأنه الثقة مفقودة بين إيران وبين دول الخليج، والثقة مهزوزة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن كما تفضل الدكتور هي تلعب بورقتين، تلعب بورقة فرانس وتلعب بورقة روبيو. هذه اللعبة الأمريكية أعتقد سوف لن تحل الأزمة التي نواجهها في المنطقة. المنطقة تحتاج هي إلى نوع من التحالف، نوع من التقارب الأمني، نوع من التقارب العسكري، لأن هذا هو الضمان الوحيد.
1: بين من ومن هذا التحالف؟
2: دول الخليج. دول الخليج نفسها بإمكانها أن تكون كتلة على قد ليس اندماجا، كل دولة لها سياستها الخاصة تجاه مختلف القضايا، ولكن عندما يصل الأمر إلى أمنها المشترك هنا يأتي دور التحالف وتطوير التحالف الأمني بين دول الخليج وحتى التحالف العسكري.
3: ناتو خليجي. ناتو خليجيا.
2: نعم، هذا الناتو الخليجي أصبح ضرورة. لأن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية عندما تصل إلى نقطة تريد تفضيل مصالحها تفضل مصالحها. صح. هذا واضح ولا يمكن التجامل معه. لذا نحن أمام الحل، هل هو الحل بأن نسمع إلى التجامل الدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع حتى تستطيع هذه القوة الخليجية التي لديها الإمكانيات المالية بإمكانها أن تؤثر على العالم من خلال قدراتها، ثرواتها، من خلال النفط، من خلال الغاز، ومن خلال موقعها الجغرافي، ومن خلال تأثيرها في العالم العربي والعالم الإسلامي، من خلال المملكة العربية السعودية وأيضا تأثيرها العالمي. بإمكانها خلق هذه الكتلة التي في هذه الحالة يمكن أن نقول أي حوار بينها وبين إيران يؤدي إلى نتائج ملموسة. ولكن إذا أعطينا إيران إغراءات مالية مثلا، نحن في واقع الأمر ربطنا العرب أمام الحصان، لن نصل إلى نتيجة، ويؤدي إلى ما تفضل به الدكتور، إيران تصبح مثلا مع هذه الأيديولوجية ليس الصين، تصبح كوريا في المنطقة وتسيطر اقتصاديا هذه المرة على المنطقة، وهي لا تزال تخفي أيديولوجيا

0: جيتها خلف هذا التطور الاقتصادي الذي يتم في المنطقة. نحن أمام هذه الأزمة. أعتقد العقيدة في داخل إيران لم تتغير. العقيدة في الوقت الحاضر هي تنظر إلى العالم من هذا المنظار، من خلال مجتبى خامنئي ومن خلال الذين يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هم ينظرون إلى العالم عالم الشر وعالم الخير، هم يقودون عالم الخير ضد عالم الشر. نحن أمام هذه القراءة وهذه النظرة، وهم ينظرون حتى إذا تجاملوا مع دول الخليج، حتى إذا تكلموا بلغة دبلوماسية، هم ينظرون بأن دول الخليج هم في عالم الشر.
1: طيب سأتي إليك السيد العميد عن تساؤل، هل لدى دول العالم إفراط في حسن النوايا في التعامل مع إيران، وأيضا بعد التجربة التي حدثت تأثير هذا الأمر على التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة بناء على مخرجات اليوم؟ لكن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا ونواصل من بعده ساعة حوار.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل إذن هذا النقاش حول هذه التطورات والتسارع في الجولات الدبلوماسية بعدما تم في سويسرا ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين أمريكا وإيران والحراك الدبلوماسي الذي يسير بخطى متسارعة بعد هذه الاتفاقيات في سويسرا. سيد العميد، كنت أتساءل قبل الفاصل في مسألة الإفراط في حسن النوايا، هل ترى هناك إفراط في حسن النوايا تجاه التعامل مع إيران أم أن الحذر موجود ويترجم على الأرض؟
1: في السياسة لا يوجد حسن النوايا، هناك مصالح مشتركة، هناك تعاملات واضحة حتى ولم تظهر الإعلام، وهذه نقطة مهمة جدا. مبدأ الثقة بين دول المنطقة وإيران يجب أن يبنى. إيران زي ما ذكر الزملاء الجغرافيا لا تتغير، ستبقى إلا أن يشاء الله هي شرق الخليج ونحن غربه. لذلك مبدأ توازن القوى والردع مهم. المبدأ الآخر هي المصالح المشتركة بين دول المنطقة أولا ثم بين دول المنطقة وإيران. بدون مصالح مشتركة لا نستطيع إعادة بناء الثقة. الآن لا يوجد ثقة بين إيران ودول المنطقة، سقطت الثقة، وخصوصا عندما تحدث بين الرياض وطهران مارس 2023 كان هناك اتفاقية بضمانات صينية. نتحدث الآن، لا، هذه الاتفاقية قد تكون ميتة، حتى وإن كانت ميتة دماغيا وليست ميتة فعليا، ولكن المرحلة القادمة يجب أن تبنى الثقة بين الطرفين، يجب أن يكون هناك توازن عسكري، يجب أن يكون هناك تفاهمات على طاولة المفاوضات بين دول المنطقة ثم بين
0: لكن
1: دول المنطقة.
0: الطرف الآخر سيد العميد يضع العرب أمام الحصان كما يعني يقول الأستاذ مسعود في فكرة

0: فكرة أنه يضع أطر محددة لهذا التعاون. بالأمس قاليباف كان يتحدث ويصف بأنه إيران هزمت أمريكا وما إلى ذلك، لكنه يشير إلى ضرورة وجود تفاهم أمني إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لكنه يربط هذا بوجود الخروج ما يطلق عليه القوات الأجنبية من المنطقة، وفي نفس اللحظة يتحدث عن احترام سيادة الدول وما إلى ذلك. فيبدو أنه يعني يضع الكثير من النقاط التي فيها تجاوز على سيادة الدول الأخرى.
1: في اختلاف كبير أستاذ أسامة بين التصريحات الإعلامية وما يحدث على طاولة المفاوضات والاتصالات الثنائية، في اختلاف كبير جدا. سبق وشاهدنا خلال عبرية 39 يوم بزشكيان يعتذر لدول المنطقة على الاستهداف، ثم بعد ذلك تم استهدافها، وكانت هناك شبكة من القنوات الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تنشر مجموعة من خطابات بزشكيان. لذلك حتى وإن تم التصريح، ولكن الكلام ما يحدث على طاولة المفاوضات هذا والأهم. إيران تدرك بأنها لا تستطيع العيش في المنطقة بدون الجوار، لا تستطيع أن تكون منبوذة، لأن هذا سيؤثر عليها، خصوصا إذا تحدثنا عن الخليج العربي والتفاهمات بينها وبين قطر في مسألة الطاقة والغاز، تفاهمات بينها وبين دول المنطقة في مسألة أمن واستقرار المنطقة. لذلك أمن واستقرار المنطقة الكثير يتوقع أنه مهم فقط لدول مجلس التعاون الخليج العربي، وهذا غير صحيح. هو مهم لدول مجلس التعاون الخليج العربي، مهم لإيران، مهم للمنطقة والشرق الأوسط الكبير وليس الشرق الأوسط الصغير، مهم للعالم، لأننا نتحدث عن القلب النابض في الاقتصاد العالمي وهو الطاقة يخرج من هذه المنطقة. فلذلك حتى وإن حاولت إيران الإخلال في الثقة مستقبل إذا ما تم بنائها، ستكون العواقب، وهذه وجهة نظر، ستكون العواقب الوخيمة أكبر مما حدث سابقا. فلذلك إيران في المرحلة القادمة ستسعى لبناء الثقة مع دول المنطقة، ستسعى إلى إرساء استقرار وتفاهمات أمنية.
0: هل ما حدث اليوم تعتقد بأنه يؤيد يعني كلامك سيد العميد؟ لأنه مثلا هي صرحوا بهذا وتفاوضوا مع الأمريكيين على هذا، ودول مجلس التعاون الخليجي تريد هذا، لكن ما حدث اليوم سلطنة عمان أعلنت عن مسار داخل مياهها الإقليمية لعبور السفن، وبعد لحظات هدد الحرس الثوري، واليوم تم استهداف سفن، فالأفعال لا تتوافق مع الأقوال.
1: نعم، الساعة الخامسة تقريبا 10 دقائق تم استهداف سفينة،
0: وعدد ثلاث سفن طبقا لبلومبرغ،
1: وعدد ثلاث سفن. نعم، ولكن هذا متوقع أن يقوم فيه الحرس الثوري، لأنه ما زال هناك تجاذبات على طاولة المفاوضات في سويسرا، هذا شيء متوقع. أغلب السفن خلال 48 ساعة الماضية مرت من المسار العماني ولم تمر من المسار الإيراني. الشيء الآخر، وهي أنا أعتبرها حركة ذكية فعلا في الدبلوماسية العمانية، الإشراك الIMO اللي هي المنظمة الدولية للملاحة،
0: صحيح،
1: منظمة الملاحة الدولية، هذه خطوة لتدويل هذا الممر حتى وإن كان مؤقتا، أي أن جميع التعليمات ستصدر بالتنسيق مع السلطات العمانية من المنظمة البحرية الدولية، جميع هذه النقاط ستنشر إلى العالم كاملة، هي خطوة للأمام لوضع خلينا نقول الوضع الأطر المستقبلية، حتى وإن حدثت إدارة للمضيق لن تكون على هوى إيران، بل ستكون بناء على موضع بين السلطات العمانية وما أعلنت عنه المنظمة البحرية الدولية.
2: ولكن الجغرافيا، عفوا، الجغرافيا الذي تحدث حضرتك وأستاذ حسن، هذه الجغرافيا موجودة لم تتغير، أي يعني هذه الجغرافيا تؤثر أيضا سلبا ليس فقط إيجابا، كما أن جغرافية روسيا وأوروبا تشكل خطر على أوروبا وضغط على أوروبا. أعتقد هذا التقارب الجغرافي صحيح، لا يمكن تغيير هذه الجغرافيا، ولكن علينا أن ننظر، تواجد هذه الجغرافيا أيضا هو عنصر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أمنية تجعل هذه الجغرافيا تخلق نوع من التوازن مع الجغرافيا،
0: الردع على الأقل. طيب أستاذ حسن، الآن نحن لدينا مبادرة مهمة تحدث عنها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أثناء زيارته لسلطنة عمان. طبعا في هذه الزيارة التقى خلالها وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري بسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وتم التباحث في هذه الزيارة طبقا لوكالة رويترز التي نقلت عن مصدر دبلوماسي بأن رئيس وزراء قطر بحث عقد محادثات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي والعراق حول مضيق هرمز. المصدر يتحدث أيضا بأن محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز ستكون محادثات منفصلة عن محادثات إيران وأمريكا، وأكد كذلك وجود خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج. ما تقوم به قطر حاليا أستاذ حسن، ويعني تحدث به المتحدث باسم الخارجية القطرية بالأمس للعربية، دعنا قبل أن تجيب يعني نستمع لما قاله في هذه النقطة.

0: ونعود.
1: الموقف الخليجي تجاه هذه الحرب كان واضح من البدايه، وهو اولا وقبل كل شيء رد الاعتداءات الايرانيه على دول الخليج وضمان امن دول الخليج. ولكننا نعلم جميعا وهناك توافق خليجي حول ذلك ان نهايه كل هذا التصعيد الذي يجري حاليا هو سيكون عبر طاوله المفاوضات، وان يكون هناك حوار اقليمي واضح جدا اساسه هو مبادئ حسن الجوار وانهاء الاعتداءات غير المبرره على دول الخليج واقحام دول الخليج في هذه الحرب. المنطقة بحاجة إلى منظومة أمن إقليمي جديدة. منظومة الأمن الإقليمي هذه يجب أن تبنى على أساس الحوار وعلى أساس حسن الجوار وعلى أساس كذلك ما تبين خلال هذه الحرب من القدرات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع عن دولنا وعلى قيادة المشهد إقليميا.
0: كما سمعت أستاذ حسن، هو يتحدث عن بناء منظومة أمن إقليمي وتحدث عنها سيادة العميد، لكن على المستوى العسكري والمستوى السياسي بناء منظومة أمن موحدة يتطلب أولا بأن تكون هناك رؤية مشتركة للتهديد. هل تعتقد بأن دول الخليج تنظر لإيران بكامل دول الخليج تنظر لإيران بنفس المستوى من التهديد؟
2: حتى لو اختلف النظر في مستوياتها، لكن هنالك مصالح كبيرة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهنالك إرث تاريخي بين هذه الدول، وهنالك تداخل لا يمكن لأي دولة أن تصد عينها عنه، وهذا يجعلها دائما أمام خيار واحد أن تذهب مجتمعة إلى تكوين رؤية ولو في حدودها الدنيا أو المتوسطة في علاقاتها مع إيران. ما هو بارز الآن هو دور واضح للوساطة القطرية، ولكن ما هو أهم؟ ما هو خلف هذه الوساطة؟ خلف هذه الوساطة هنالك ما يشبه التفويض أو الدعم الخليجي الواضح لدور الدوحة بغض النظر عن التفاصيل، وهذا يمكن تلمسه من خلال عدة أشياء. هنالك أكثر من اتصال جرى ما بين الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هنالك اتصالات دائمة ما بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وقطر، هنالك تنسيق ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكذلك هنالك تنسيق ثلاثي قطري سعودي باكستاني. هذا كله من أجل ليس شبكة أمان خليجية، وأنا أتفق مع ما ذهب له الأستاذ فيصل، هنالك شبكة أمان إقليمية أوسع، لأن الاعتماد
0: لكن
2: فقط
0: شبكة الأمان الإقليمية هذه أستاذ حسن لا يجب أن تهمل أن هناك لاعب آخر أصبح لاعب مهم الآن في المنطقة ينظر إليها بتوجس، ونتحدث هنا عن إسرائيل.
2: هذا اللاعب الذي ينظر إليها بالتوجس هو مأخوذ بعين الاعتبار، ولكن هذه المنظومة التي تعمل الآن وتعقد أكثر من اجتماع، وأنا أقصد تحديدا الرباعية الرياض إسلام أباد أنقرة القاهرة، هذه أيضا تريد أن يكون هنالك توازن ما بين دول المنطقة من جهة وإيران وإسرائيل من جهة أخرى. نحن لا يجب أن نكون حبيسي كماشتين، الكماشة الإسرائيلية والكماشة الإيرانية، أن نشتغل على ردود الأفعال. يجب أن يكون هنالك مشروع إقليمي، هذا المشروع الإقليمي يتعاضد ويتوازن مع بعضه البعض. من هنا في نقطة سريعة لو سمحت، من هنا تأتي أهمية ما تم الحديث عنه في ما بثته العربية الآن من حديث للسيد الأنصاري عن أهمية التواصل حتى مع طهران نفسها. هذا التواصل لا يجب أن ينظر له من باب الضعف أو من باب أن دول الخليج ترى أن إيران أرفع كعبا منها أو ذات يد عليا، لا، هذه دبلوماسية صبورة تبني ليس فقط على السياسة، تبني أيضا على العسكر، تبني أيضا لنلاحظ دول الخليج تنوع الآن في شبكة دفاعاتها، تشتري مضادات وتشتري منظومة دفاع وتبنيها من دول متعددة، سواء من الولايات المتحدة أو حتى من أوكرانيا أو حتى من الصين، من مجموعة دول. هذا التوسيع سواء في مروحة البرنامج الدفاعي أو في مروحة العلاقات العسكرية والسياسية وتحالفها كذلك مع باكستان، كلها برأيي جهود سوف تجعلها قادرة على الردع، قادرة على فرض مشروعها، وقادرة على جعل إيران وإسرائيل من جهة أخرى تنظران إلى هذه الدول بأنها دول فاعلة وليست دول تأتي أيا كان لتفرض رؤيتها عليها.
0: لن تتعامل من منطلق رد الفعل فقط. أستاذ أحمد، هناك نقطة لافتة تحدث عنها رئيس ترامب الأمس، فكرة تغيير قواعد اللعبة فيما

0: تتعلق بمضيق هرمز إذا تم تحصيل رسوم، وذكر بأن هناك الكثير من المضائق حول العالم وما إلى ذلك. نظرة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تنظر بأن هذا سيؤثر سلبا على كل المضائق حول العالم، وذكرها صراحة، وهي نفس النقطة التي ذكرها الوزير ماركو روبيو اليوم. لكن هذه النقطة إذا نظرنا لها من مستوى دولي تضع كافة دول العالم أمام مسؤوليات كبيرة. هل تعتقد بأنه الآن هناك إجماع دولي ملموس للوصول إلى فكرة ما للتعاطي مع إيران في مسألة مضيق هرمز وعدم تجاوز القانون الدولي في هذه المسألة؟
1: يوجد إجماع نظري، يعني على مستوى الكلام يوجد إجماع حقيقة أنه هذا مخالف للقانون الدولي، لكن على الصعيد العملي والحساس هناك يعني تراجع واضح وجبن حتى أنا أسميه. يعني خذ مثلا الاتحاد الأوروبي، أوروبا كلها متضررة جدا من إغلاق المزيد، لكنها لم تشارك ترامب، وأنا أتفهم لماذا، لأنه لم يستشرها. لكن حتى الأسطول الذي بنته من أجل ضمان حرية الملاحة قالت أنها لن تستخدمه إلا بموافقة إيران، بمعنى أنها تخشى المواجهة مع إيران. كذلك الرئيس ترامب عندما يعني حاصر إيران، عندما حاصرت هي مضيق هرمز، قال أنا لا أريد أن أكون الرئيس الأمريكي هوفر، هربرت هوفر، الذي أدى إلى كساد اقتصادي وأدى إلى الحرب العالمية الثانية، أي أنه يعي المخاطر الاقتصادية. إذن إيران أمسكت بخناق أمريكا وأوروبا وحتى الصين. تصور الصين التي لها نفوذ على إيران، لم تستطع الصين أن تمارس ضغوط على إيران لفتح هذا المعبر. وبالتالي إيران أنا برأيي في مضيق هرمز كرست قاعدة كان الشاه يطمح إليها، الشاه الراحل يطمح إليها، إنما كان يريد أن يسيطر من أجل أن يقول للغرب أنا خادمكم الأمين. إيران الآن تستخدم تريد السيطرة لكي تقول للغرب اذهبوا فأنا سيدة المنطقة. لذلك عندما يقول أنه على الولايات المتحدة أن تنسحب من المنطقة، هذا هدف استراتيجي من اليوم الأول للثورة الإسلامية. عندما جاء الإمام الخميني قال أن على أمريكا أن تنسحب من المنطقة، وأهل المنطقة يديرونها بالطريقة التي يشاءون. لكن هناك دولة قوية أيديولوجية تريد أن تنشر ميليشياتها وتستخدم كل إمكانياتها الاقتصادية في الجهد العسكري وليس الجهد التنموي، وبالتالي أصبحت قوة اقتصادية.
0: سيد العميد في عجالة لو سمحت، هل تعتقد برغم بعد كل ما حدث أنه ما زال هناك مساحة تدعو للتفاؤل أم علينا أن نقلق؟
2: لا، مساحة التفاؤل دائما موجودة. القلق صعب أن تبقى طول عمرك قلقا، ولكن نعم هناك مساحة كبيرة للتفاؤل. في نقطة إذا سمحت لي فيما يخص فرض الرسوم بثواني.
0: لم يعد لدي وقت للأسف سيد العميد، سنناقشها بكل تأكيد في ساعة حوار في وقت آخر. شكرا جزيلا سيد العميد فيصل حمد، وأيضا الأستاذ حسن مصطفى وأستاذ مسعود الفك، وأيضا الأستاذ أحمد عجاج، شكرا جزيلا لكم. ختام ساعة حوار لهذا اليوم، اللقاء يتجدد يوم الأحد بإذن الله.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه،
5: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد

0: تعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين.
1: We had a very productive meeting, a very good meeting. I know you hear that all the time. So let me just say it was a really, really good meeting with the Gulf countries.
0: روبيو يتعهد بالتنسيق ومراعاة مصالح وأمن دول الخليج في نتائج المباحثات مع إيران.
2: A track that reflects the autonomy and independence of the state.
0: رغم الأجواء الإيجابية، مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل وصل إلى طريق مسدود.
3: كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير، وقل
0: فتاة والأمس تهم اليوم. أحمد حسون مفتي النظام السوري السابق أمام القضاء بخمس تهم. في السودان أوراق جديدة من العملة تنتشر في مناطق الدعم السريع، مصدرها يثير علامات استفهام. بعد السفارة الأمريكية، المبعوث الأممي إلى اليمن يدين اغتيال مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عيضة. فنزويلا تحت الأنقاض، حصيلة الزلزال الأعنف منذ قرن ترتفع إلى 188 قتيلا وأكثر من 700 جريح.
4: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها وبعد إعلان عمان عن فتح مسار آمن لعبور هرمز داخل مياهها الإقليمية، هجوم مجهول على إحدى السفن العابرة. لدينا أيضا ترامب يقول إنه منفتح على تسليم مقاتلات من طراز F-35 إلى تركيا ويسمح ببيع محركات طائرات مقاتلة.
5: وفي خارج الصندوق الليلة بيان خليجي أمريكي يفتح ملفات شائكة لم تحسمها مذكرة التفاهم مع إيران، في مقدمتها البرنامج الصاروخي والأذرع بالمنطقة. دعوات لتظاهر ضد حماس في غزة، العشائر تحذر من الفوضى وإسرائيل تراقب من بعيد. كونوا معنا.

0: نبدأ العالم الليلة من زيارة روبيو للمنطقة التي ناقش فيها مع الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع أمريكا والذي عقد في المنامة. ناقش المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران وأكد على أهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عنها مصالح دول المجلس وأمنها في الاعتبار، وأن تسهم في إرساء أمن المنطقة واستقرارها على أسس احترام السيادة وحسن الجوار. بحث الاجتماع أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة عبر الممرات المائية في المنطقة وفي مقدمتها مضيق هرمز. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني. كما بحث الجانبان على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج وأمريكا سبل دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن أمن دول الخليج.
1: Let me just say it was a really, really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete concerns, ideas, and when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels, and we want them to be involved, and we want their. It's helpful that Qatar is there as a mediator, but we want the views of all these countries to be reflected. We want, and will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners.

0: So every step of the way, we'll create a system where we are always in communication with them.
1: إذن 8 أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على الوثيقة نفسها؟ بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وبينما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز، الرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم هناك، ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه، فعملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، ولكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. في ذات الملف يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة، فأمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب الخلاف أيضا، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران خطابها الداخلي يختلف تماما، فالأموال المجمدة إيرانية وبالتالي لإيران وحدها حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض مثلا يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل. بين هرمز النووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي الأمن والعقوبات معا. إيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط وقف الحروب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات. طبعا ما زلنا نتحدث في ذات الإطار، إذن أسبوع واحد على توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا، وما زلنا نسمع حتى الآن تصريحات متناقضة ومتضاربة ومتباينة. أستاذ حسن الطرزي معنا هنا لنفسر اليوم ما الذي يجري. أستاذ حسن، أين تكمن النقاط الرمادية؟ هل صياغة الاتفاق حملت أوجه كانت عن قصد؟
2: أهلا بك نادين، اسمحي لي بداية أن أعزي شبكة العربية بوفاة زميلنا مراسل العربية في المكلا محمد عيضة، وقد عملت معه في عام 2011 وأعددنا مجموعة من التقارير، وأعزي أهله أيضا. أعود إلى سؤالك، الحقيقة البعض يتساءل لما وجدت أو كانت هذه الكلمات الفضفاضة أو التعابير المفتوحة بعض الشيء في هذا الاتفاق المؤلف من 14 نقطة. السبب في ذلك ليس مفاجئا إلى حد كبير، لأنه الطرفين لن يوقعا على الاتفاق إن كان فيه عبارات حازمة تلزم أي طرف بشيء لا يريده. لذلك كان الهدف الأكبر هو احتواء الأزمة حاليا، ترحيل بعض الملفات التي يمكن تأجيلها لبعض الوقت لبحثها لمزيد من التفاصيل ومزيد من التدقيق والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأنها. لكن هذا يكشف لنا أيضا اختلاف أولويات الطرفين، هناك طرف لا زال يراهن على مسألة الوقت وشراء مزيد من الوقت لتحقيق مزيد من المكاسب، وطرف آخر يريد أن يحزم لكنه واقعي إلى حد كبير.
1: أستاذ حسن، اليوم إلى أي حد هناك نوع من البروباغندا تستخدم للاستهلاك الداخلي؟ أي كل طرف يتحدث بتصريحات تناسب وضعه الداخلي، هناك ضغوط على إدارة ترامب من قبل صقور الحزب الجمهوري وحتى نواب أعضاء في الكونغرس، ومن الجانب الآخر هناك أيضا ضغط من قبل الحرس الثوري وحتى تيار متشدد في إيران.
2: من الجهة الأمريكية هذا الأمر مألوف جدا، لأن كل رئيس يأتي إلى البيت الأبيض وعلى أجندته مجموعة من النقاط التي يريد تحقيقها. ترامب كان قد وعد ناخبيه عدة مرات بأنه سيقضي وينهي الملف النووي الإيراني وسيقضي على طموح إيران المتعلق بتخصيب اليورانيوم. حتى الآن هذا الأمر لم يتحقق، لذلك توقيع أي وثيقة أو إعلان أي اتفاق بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني سيتجدد معه الحديث عن الوعود التي أطلقها ترامب في حملاته. ما زال ترامب يقول نحن حصلنا على تعهد من الجانب الإيراني بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي في المستقبل، وتوصلنا معهم إلى صيغة تتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. الجانب الإيراني يقول عكس ذلك تماما، هو ربما هناك عبارة في هذه الاتفاقية تتحدث عن مسألة الطموح النووي، تعد إيران فيها بأنها تتخلى تماما عن الحصول على سلاح نووي.

0: لكنها لا تلتزم بشيء واضح ومحدد بفترات زمنية وجدول واضح فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. لم يرد مثلا نسبة التخصيب التي يتفق عليها الطرفان، عدد أجهزة الطرد المركزي، لم يرد تفاصيل يعني واضحة جدا في هذا الموضوع.
1: وهما يقولان بأنه قد تكون هذه النقاط في مراحل لاحقة من خلال جولات المفاوضات اللاحقة، ولكن ألا يعمق ذلك حالة عدم الثقة بين الجانبين وحالة عدم اليقين بالنسبة لدول العالم بالنسبة للحلفاء أمام ما يجري اليوم؟
0: أشكرك على هذه النقطة. حالة انعدام الثقة بين الطرفين هذه قديمة جدا ولا زالت موجودة وتعمقت أكثر خلال الحرب الأخيرة. الآن كل من الطرفين الحقيقة إذا أردنا أن نصف هذا الاتفاق بطريقة أخرى يمكن أن نسميه مثلا عملية ليس إنهاء لصراع بشكل دائم وإنما إدارة لأزمة قائمة، يعني يشبه إلى حد ما مثلا عندما يتصادم سائقان في طريق عام ثم يأتي رجل المرور يقول لهما لو سمحتم بس خلوا السيارات على جنب الطريق عشان ندير الأزمة، لكن لم ينهي هذا الصراع. هذا تماما ما يحصل في هذا المثال، في هذا النموذج الإيراني الأمريكي. هناك أزمة ثقة حقيقية وهناك حاجة لدى الطرفين لترويج هذا الاتفاق على الصعيد الداخلي، لذلك وردت هذه العبارات الفضفاضة في هذا الاتفاق، وورد الحديث عن بعض الأشياء ستؤجل إلى مرحلة الاتفاق النهائي. نذكر هذا اتفاق مرحلي إطاري وليس اتفاقا نهائيا.
1: ومع ذلك هل سينجو برأيك
0: الاتفاق؟ يعني هذا سؤال كبير نادين، مرهون بنوايا الفريقين. حتى الآن يعني لا نستطيع أن نجزم إذا كان سيتمكن الإيرانيون والأمريكيون من إنجاز شيء خلال مهلة 60 يوما، وأنا شخصيا لا أتوقع الكثير من هذه المهلة، لن تنتهي كل الملفات. يعني الاتفاق عام 2015 استغرق سنوات من الإعداد والمفاوضات. فالحديث عن مهلة 60 يوما لإغلاق ملفات بهذا الحجم، سواء نتحدث عن الملف النووي، تخصيب اليورانيوم، وملفات أخرى كثيرة والأذرع والوكلاء، يحتاج وقتا أطول باعتقادي.
1: أستاذ حسن الطرزي المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. إذن من إيران إلى لبنان ملف واحد على جبهتين، حيث أعلنت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله وتجريده من قدراته العسكرية. كان أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر أن أي إعادة انتشار لقوات الجيش ستكون مرتبطة بإزالة تهديد حزب الله من جنوب لبنان، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لأي قوة مسلحة بالاقتراب من حدودها الشمالية حسب قوله. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ما دعت الحاجة إلى ذلك. وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ كل ما يلزم لحماية سكان شمال إسرائيل، مضيفا أن تل أبيب لا تزال أمامها مهام يجب إنجازها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس، معتبرا أن هذه الأطراف لم يعد لديها الكثير لتفعله. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية بأن جولة المفاوضات حالية بين لبنان وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح لانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك حزب الله. أضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن سحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. لكن في المقابل أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تفاؤلا حذرا مشيدا بالتقدم الذي أحرز في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. قال إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام نوايا يمهد لمزيد من التقدم في المباحثات.
2: Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with. Not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
1: إذن عندما نتحدث عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية نتحدث عن جولة خامسة من المفاوضات بينهما. كان الحديث مؤخرا يدور حول فكرة المناطق التجريبية أو البايلوت زونز التي

تم الحديث عنها. انطلاقا من هذه المناطق كما نرى الآن أمامنا في هذه الخريطة، خريطة موزعة بثلاثة ألوان. إذا ما نظرنا إلى اللون الأول وهو اللون الأحمر، نتحدث جغرافيا عن منطقة القطاع الغربي جنوبا، وهذه المنطقة تحديدا تتمثل في محور

0: الأبيض عند هذه النقطة. هذه النقطة تحديداً القطاع الأوسط في الجنوب شهدت أشرس المعارك في هذه النقطة تحديداً. هذا القطاع يضم بلدات تلال استراتيجية مثل بنت جبيل، مارون الراس في هذه النقاط، وطبعاً كما أشرنا عند اللون الأبيض يحمل دلالة رمزية لأن هذه المنطقة التجريبية الأخطر التي شهدت أشرس المعارك في السابق، وبالتالي هناك تعويل من قبل هذه المفاوضات أن تعود هذه المنطقة أمنيا مستقرة. هذه إذن النقطة الثانية باللون الأبيض. أما إذا اتجهنا معكم إلى القطاع الشرقي تحديدا باللون الأحمر، وهو القطاع الشرقي صعودا نحو مرتفعات كفر شوبة ومزارع شبعة وحتى أيضا الجوار المحاذي للجولان، هذا القطاع تحديدا هو القطاع الأكثر تعقيدا لارتباطه جغرافيا، سيكون متداخلا إذا ما تحدثنا عن الجغرافيا. طبعا كلما اتصلت المواقف بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات يعود اسم واحد يختصر جوهر الصراع والعقدة. ما هو؟ هو نهر الليطاني. كثيرا ما سمعنا في الفترة الأخيرة عن نهر الليطاني والمطالبات بالانسحاب إلى شمال نهر الليطاني. نعود ونقسم لكم بوضوح عندما نتحدث عن ضفتي نهر الليطاني. شمال الليطاني كما ترون عند هذا الخط الأزرق، هذا الخط الأزرق هنا نهر الليطاني. شمال الليطاني نتحدث عن عمق البيئة السكانية الجنوبية وشريان أيضا الطرق الرئيسية، إذن الحياة وأيضا المناطق الزراعية والاقتصادية للجنوب هي متواجدة شمال نهر الليطاني. هذا ما نتحدث عنه إذن، وهي أطراف تجمع كل الأطراف اللبنانية على أنها خاضعة إذن للدولة اللبنانية. أما جنوب الليطاني فهو جبهة المواجهة، جبهة الصراع، تضم الشريط الحدودي، تضم القرى الحدودية ومواقع المراقبة حيث ينتشر الجيش اللبناني وأيضا قوات يونيفيل في مواجهة المواقع الإسرائيلية المقبلة. على كل حال نستكمل معكم في هذا الملف وفي جديد الأخبار حول هذا الملف. كان حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. أكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب، وفق كاتس بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. أرحب بضيفي من بيروت ملحم رياشي النائب في البرلمان السابق. سعادة النائب أهلا بك معنا في العالم الليلة. نبدأ نتحدث معكم بالجانب الأمريكي الذي يتحدث عن مؤشرات إيجابية وانسحاب جزء كبادرة حسنية، فيما المسؤولون الإسرائيليون كانوا نصفوا هذه السردية وأكدوا مجددا بأنه لا انسحاب دون نزع سلاح حزب الله. فأين لبنان من هذا التناقض اليوم؟
1: لبنان يقف على خط تماس، وشفير هذا التناقض هو في صلب مشكلة لبنان. ما يحدث اليوم من مفاوضات في واشنطن، يحدث أثناء حديثنا الآن، هو لدراسة هذه النقطة بالذات وكيفية معالجتها، كيفية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، كيفية تأمين أو الحفاظ على وقف شامل لإطلاق النار برعاية أمريكية، وكيفية تأمين سحب سلاح حزب الله الذي يفترض أن يسحب سواء وجدت إسرائيل أو لم توجد في جنوب لبنان.
0: سعادة النائب، مصادر من الرئاسة اللبنانية كانت تقول للعربية بأن إسرائيل لم تلتزم بنص إطار العمل المقترح من الإدارة الأمريكية، وهي تضع شروطا تعجيزية بوصف المصادر اللبنانية. فإذا كانت إسرائيل اليوم تنقلب على هذه المسودة الأمريكية وهي في مهدها أصلا، على ماذا يتفاوض الوفد اللبناني في واشنطن؟
1: أعتقد أن هذه الأمور ستخضع للتجاذبات في المدة الفاصلة عن 60 يوم المبنية على التفاهم الإيراني الأمريكي، والتي ممكن أن تمدد إلى 60 يوم إضافية. ولكن التفاهم الإيراني الأمريكي أعتقد أنه أنهى، برأيي الشخصي أنه أنهى كل هذه المشكلات، وباقي تفاصيل يتفق عليها وفي 60 يوما والقابلة للتجديد. العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ستتحسن، وستتحسن العلاقة أيضا على مستوى لبنان وإسرائيل. حتى دور إيران في القضية الفلسطينية انتهى. أمور أخرى ستتغير في الشرق الأوسط في المدى المنظور وفي الأشهر أو الأيام المقبلة.

0: المقبله اذا حسبناها بالايام. لذلك لا يجب ان نستعجل النتائج في واشنطن ونحن لم نستعجلها في اسلام اباد ولا في سويسرا. الامور مرتبطه ببعضها البعض، مع اننا نرفض ان يفاوض احد عن لبنان، ولكن طبعا هناك تاثيرات كبيره للدور الأمريكي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا على لبنان.
1: وعلى كل، أنت شخصيا يعني زرت بعبدة قبل يومين موفدا من الدكتور جعجع للقاء الرئيس، وكان حول المفاوضات في سويسرا وانعكاسها على لبنان، فهل تثقون فعلا بأن ملف لبنان سيحسم عبرها فعلا؟ وإذا ما فشلت هذه المفاوضات، ما خيارات الدولة اللبنانية اليوم؟
0: ملف لبنان سوف يحسم في لبنان أو عبر المفاوض اللبناني، ولا نقبل أن يحل أي أحد مكان المفاوض اللبناني، وهذا ما نقلته شخصيا لرئيس الجمهورية عبر كموفد من قبل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وهذا الكلام رئيس الجمهورية يوافق عليه ويتمسك به ويريده بكل قوة. الأمور ستأخذ مداها، نحن حكما نتأثر بما يحصل في بيرغنشتوك كما تأثرنا فيما حصل في إسلام أباد، ولكن لا يعني هذا الكلام أن يفاوض أحد عن لبنان أو يحل مكانه. نحن نتمسك بسيادتنا وبسيادة قرارنا اللبناني.
1: أنا أشكركم جزيل الشكر. من بيروت ملحم رياشي النائب في البرلمان اللبناني، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: وماذا لدينا في العالم الليلة بعد الفاصل؟
2: محافظة إدلب بالقتل والتهجير، وقلت سنأتي إليكم وأن الجيش التركي لن يحمي.
1: فتاوى الأمس تهم اليوم، أحمد حسون مفتي النظام السوري السابق أمام القضاء بخمس تهم.

0: ثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: رهينة سابق في طهران.
2: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
2: It was better not to know, not to think about.
1: جون ليمبرت.
3: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: بعد سنوات من الجدل والاتهامات المرتبطة بدوره خلال الحرب السورية، مثل مفتي سوريا السابق أحمد حسون مثل أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته وداخل قفص الاتهام. واجه حسون جملة من التهم أبرزها التحريض على القتل والإشراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تشمل اتهامات استغلال منصبه الديني لتوثيق علاقاته بقادة الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة وحث ضباط الجيش على مواصلة القتال، فضلا عن إطلاق تصريحات اعتبرت تحريضا على استهداف مناطق مدنية، كما تتهمه النيابة بدعم شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وتأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا. أكدت نيابة العامة أن القضية تتعلق بشخصية كان يفترض أن تطلع بدور في حقن الدماء ونبذ العنف. هذا وقررت المحكمة تأجيل محاكمة أحمد حسون إلى 16 يوليو المقبل لاستكمال سماع الشهود، وجاء ذلك في ختام الجلسة الأولى.
5: هنا في قصر العدل في دمشق يحاكم رموز النظام المخلوع. يوم الأمس بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد، واليوم الجلسة الأولى لمحاكمة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون. المحكمة وجهت لحسون لائحة من الاتهامات، منها العلاقة الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلال المنصب كمفتي لمصالح شخصية وإقامة علاقات موسعة خارج

0: إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار الضباط وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وإلقاء المحاضرات أمام عناصر الجيش والضباط وحثهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه والمشاركة في تصريحات إعلامية تحريضية ضد المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام. الثناء والتأييد على العميد عصام زهر الدين وهو متورط بجرائم حرب وإبادة، وتأييد التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وتأييد قاسم سليماني وهو كذلك متورط بجرائم حرب وإبادة في حلب وغيرها من المدن السورية. اليوم الجلسة كانت جلسة تلاوة الاتهامات الموجهة لأحمد حسون وسماع مرافعة النيابة العامة. المحكمة قالت هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ووفقا للإعلان الدستوري لسوريا فإن هذه الجرائم هي جرائم جسيمة ولا تسقط بالتقادم. من أمام قصر العدل في دمشق لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، سوريا.
1: بين السياسة والاقتصاد خيط رفيع اسمه العملة. في السودان تبدو الأوراق النقدية مؤشرا على تحولات أعمق تشهدها البلاد المنهكة بالحرب، ظهور أوراق نقدية قديمة جديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع عاد إلى الواجهة أسئلة تتعلق بمستقبل نظام النقد السوداني. ماذا يجري بالضبط وما تداعياته؟ أسئلة نفتح بها باب النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمود العوتة الكاتب الصحفي السوداني. أستاذ محمود أهلا بك معنا. نحن نعلم بأنه العملة السودانية كانت محل خلاف بين الحكومة والدعم السريع منذ عام 2024، اليوم نحن أمام عملة قديمة جديدة تعود إلى السطح في مناطق سيطرة الدعم السريع، ما قصة هذه العملة؟
2: أنا أعتقد أنه كونه يعني يتعمق الخلاف إلى العملة ما يعني أن الدعم السريع يريد أن يستقل بالدولة، يريد أن يظهر كيان الدولة، لأنه إصدار عملة هو من صلاحية الدولة، والدعم السريع ليس له يعني كيان مركزي. يعني أنت عندما تريد أن تصدر عملة لابد أن تكون هناك حكومة مستقلة، بنك مركزي فعال، احتياطي نقدي، قبول واسع لهذه العملة إذا كان ما بين التجار أو المواطنين والمدعمين، أو قبول خارجي لهذه العملة.
1: طب قبل الحديث من أين جاءت وكيف طبعت هذه العملة، هناك حديث بأنه هي تحمل توقيع المحافظ جنغول محافظ البنك المركزي قبل الحرب، هل من تفسير؟
2: وطبعا جندول تم تعيينه للبنك المركزي، يعني محافظ يمكن قبل شهرين تم تعيينه بعد ما تم إقالته من البنك المركزي الرئيسي، وتم يعني تعيين برع الصديق محافظا جديدا الذي يعني وقع على هذه العملة الجديدة. هذه عملة جديدة أصدرت حكومة السودان من فئة الـ2000 موقع عليها برع الصديق، ومن فئة الـ1000 ومن فئة الـ500، وهذه قديمة، هذه العملة قديمة موقع عليها جندون نفسه، هذا اللي وخيل يعني.
1: حتى نوضح للمشاهدين، هذه العملة التي أقرت الحكومة السودانية إيقاف التعامل بها
2: معها
1: في عملة الـ1000 والـ500،
2: لا معها 500 غير موجودة عندي الآن،
1: تمام 500 و1000
2: موقع عليها جندول نفسه، هذا
1: جندول نفسه لأنه كان محافظ البنك المركزي.
2: نعم. والآن هذه العملة موقع عليها برع الصديق اللي هو فئة 500 و2000 و1000، وهذه العملة المعتمدة عند الحكومة السودانية يعني. وأنا أعتقد
1: طيب أين طبعت هذه العملة؟ هل يمكن أن تكون طبعت مثلا تم السيطرة عليها في المطابع الرسمية بعد أن تمكن مثلا الدعم السريع من السيطرة على مناطق أكثر بسبب هذه الحرب؟
2: التعايشي رفض أن يعني يجاوب على هذا السؤال، نفس السؤال لرئيس الوزراء، ولكن قال إنه نحن جئنا بهذه العملة حتى ننقذ المواطنين من الضرر، لأنهم ليس لديهم يعني عملة في مناطق الدعم السريع، يعني في شح في العملة، ولكن رفض الحديث عن هذه العملة. ولكن أنا يعني أقول لك يعني يمكن قبل يومين كانت في حادثة رهيبة جدا، في حاجة ما يسمى بصك العملة في مدينة نالية اللي هو العاصمة للحكومة المفقودة، تم حرقها، ولكن اكتشفوا أن هناك بعض الذين يعني مخالفين قاموا بإحراق هذه المنطقة وتم السيطرة عليها، قد يكون هم طبعوا هذه العملة في منطقة سكالون.

0: تزيدك من يعني هنالك فرع كبير للبنك المركزي السوداني في نيالا موجود، وهو من اكبر الفروع المركزيه زي اللي هو فرع بور السودان وفرع نيالا. يعني
1: طيب اليوم شو عم بيصير في السودان؟ امامنا حكومه سودانيه، امامنا حكومه موازيه، حكومه تاسيس للدعم السريع، والان انتقلنا من السياسه والعسكر الى الاقتصاد. نعم. كيف سينعكس ذلك على
0: انا اعتقد هنا اتضحت هذه اتضحت الرؤيه، قد يكون المتضرر الكبير من المواطن. انا اتوقع انه طباعه يعني وجود عملتين مختلفتين في دوله واحده معناها وجود اقتصادين متوازيه
1: تماما.
0: نعم نعم فادر، وهنالك معناها هذا وجود طباعه عمله خارج البنك المركزي المعترف به قد يزيد من الكتله النقديه داخل السوق،
1: حتى وبالتالي يؤثر على القدره الشرائيه للمواطن السوداني
0: ويزيد من معادله المعدلات التضخم. كل هذه الاشياء ولكل لها تاثير كبير جدا في الحياه. حتى اذا السودان عاد لاي وضع اتفاقيه، انا اعتقد ما بعد الحرب المزرعه حتكون صعبه جدا.
1: يعني اليوم نحن امام اعلان مبطن لمأسسة فصل السودان جغرافيا واقتصاديا.
0: نعم نعم، هذا يعني كونك انك تستغل بعملتك ان هذا يعني انا اريد ان ابني كيان دوله، وهذا مؤشر كبير جدا اكثر من الانقسام العسكري والسياسي ان يكون لديك عمله وكذا. ولكن السؤال نفسه يعني من الذي يحترف بهذه العمره اذا كان حتى الان هذه الحكومه اللي تسمى حكومه تاسيس لم يحترف بها العالم؟ فبالتالي انا اعتقد هذه العمله مساله بتاعت تداول في منطقه
1: سيطرة الدعم السريع،
0: وهي عبارة إلا يعني حبر على ورق، ليس كذلك يعني حتى حيكون فيها هنالك اختلاف. يعني أعتقد سوف يقف المتعاملين مثل التجار والمواطنين في استخدامها، لأنها تفقد الثقة للناس الذين يتداولون هذه العملة. فليس من السهولة أن يكون لها وزن مادي يعني وزن كبير زي العملة السريع. وهذا يتأتى في ظل ظروف نحن الآن نعيش الجنيه السوداني.
1: وطبعا أمامنا صورة العملة السودانية الرسمية.
0: نعم صحيح،
1: هذه
0: نعم
1: الآن نعم جنيهان سودانيان. نعم كما نعم نرى.
0: ونحن هذا الوضع يأتي والجنيه السوداني يعني يعاني من تدهور كبير جدا مقابل العملات، الآن وصل رقم فلكي، وهذه خطورة على على على المواطن، فإنه يقلل من القوة الشراكية في السوق. أنا أسمع كصحفي وعندما بدأت يعني يتأرجح ويتذبذب أسعار الجنيه مقابل الدولار يوميا، في بعض المحلات التجارية قفلت محلاتها لأنه لا تستطيع أن تتعامل بالأسعار، لا يعرف
1: تداعيات الحرب.
0: نعم نعم نعم
1: أثقلت على المواطنين. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود العوت الكاتب الصحفي السوداني، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: وماذا لدينا بعد الفاصل في العالم ليلى؟ بعد السفارة الأمريكية المبعوث الأممي إلى اليمن يدين اختيال مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عيدان.

0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء، كل الوقت، كل

0: المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أدانت السفارة الأمريكية في اليمن مقتل مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عيضة، ورحبت بمساعي السلطات اليمنية للتحقيق في مقتل الزميل محمد عيضة الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة في سيارته. أكدت السفارة الأمريكية في اليمن على ضرورة محاسبة الجناة. بدوره أدان هانس غرانبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة اليمن، أدان بشدة اغتيال الزميل محمد عيضة، وأضاف أنه يتابع التحقيق الذي فتحته السلطات حول الاغتيال، كما رحب بالجهود المتواصلة لكشف الحقائق وضمان المساءلة. وشدد المبعوث الأممي كذلك على ضرورة أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون خوف.
3: بالنسبة لأوضاعهم الشخصية أو الأوضاع العامة، المدينة كانت تعيش قلق وخوف كبير.
4: مراسل العربية والحدث محمد عيضة فارق الحياة في حضرموت باستهداف مباشر له بمدينة المكلا. ولد محمد عيضة عام 1986 في مديرية شرع بالسلام، وبعد تخرجه عمل في صنعاء مصورا تلفزيونيا لعدة قنوات، وتعرض للملاحقة ومحاولة القبض عليه من قبل ميليشيات بصنعاء أواخر عام 2018، لكنه نجح في الإفلات منهم بعدما اقتحموا منزله بعشرات المسلحين الذين روعوا أسرته ونهبوا ممتلكاته. اضطر عيضة للهرب من صنعاء إلى عدن، والتحق بالعمل في شبكة العربية مصورا ومراسلا متعاونا من محافظتي حضرموت والمهرة منذ عام 2019، وشارك في تغطية معظم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في مناطق شرق اليمن من ساحل ووادي حضرموت والصحراء ومحافظة المهرة. وبعد تعرض عيضة للتهديد والرصد من قبل عناصر إجرامية وإبلاغ السلطات بوجود تهديدات تستهدف حياته، انفجرت عبوة ناسفة يوم الأربعاء بسيارته وسط مدينة المكلا، ونقل جثمان الزميل محمد عيضة إلى مستشفى ابن سينا في المكلا تاركا وراءه ولدا وثلاث بنات.
2: نعزي أنفسنا والزملاء في شبكة العربية. معنا هنا الصحفي في شبكة العربية محمود العتمي. محمود، أهلا بك معنا في العالم الليلة. محمود، لو تضعنا والمشاهد في آخر مستجدات تفاصيل مقتل زميلنا محمد عيضة.
5: أحييك أستاذ المشاهدين، طبعا عظيم المواساة نجددها لأسرة الزميل محمد عيضة وشبكة العربية وفريقها والزملاء في اليمن. طبعا آخر ما استجد كان تصريح لافت كان قبل ساعتين تقريبا لمحافظ حضرموت للزملاء في قناة الحدث، تحدث أنه جرى تعقب بعض المتهمين في المشتبه بهم في اغتيال الزميل محمد عيضة، القبض عليهم ثم وحاليا يتم ملاحقة بقية المشتبه بهم، وما زالت الإدانات مستمرة. الأمم المتحدة، السفارة الأمريكية، المبعوث الأممي كما سردتم، المجلس القيادة، الحكومة، إلى الآن قرابة 15 بيان. ولكن أنا أعتقد أنه ما تحتاجه أسرة محمد عيضة اليوم، ما تحتاجه أسرة الشبكة العربية، هو أن يتم سرعة الإجراءات، الضبط الأمنية، تقديم هؤلاء المتهمين إلى القصاص وتحقيق العدالة لروحه. محمد هو الضحية 48 من الصحفيين في اليمن، ولا يجب أن يكون هناك ضحية 49.
2: ضحية 48 من الصحفيين في اليمن. محمود، محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا. ما التحديات أصلا التي كانت تواجهه وهو ينقل لنا الأخبار وحتى التطورات في الفترة الأخيرة التي شهدتها حضرموت؟
5: الحقيقة محمد قضى 40 عام، يعني كما ذكر التقرير 40 عام معظمها كانت في الوسط الإعلامي. محمد بدأ صغيرا في ممارسة العمل الإعلامي، بدأ من صنعاء، اشتغل مع معظم الوكالات والقنوات وكان ضمنها شبكة العربية. محمد مستوى النعي الذي نعوه الزملاء، تجد أن محمد يعني علاقته الواسعة مع معظم الصحفيين، كان رجل مقدام، رجل شجاع، يخاطر دائما.

0: اليمن. حتى عام 2014 مع الانقلاب الحوثي سيطرت الحوثيين على معظم وسائل الإعلام في صنعاء، مطاردة الصحفيين. كان محمد واحد من الأهداف، هو كان يشتغل مع بعض الوكالات مع شبكة العربية، توقف عن العمل، أنزوى في بيته، ولكن الملاحقة
1: تعرض للملاحقة
0: في صنعاء. محمد في بداية 2018 هجم فرقة حوثية، هاجمت منزله واقتحمت المنزل، واستطاع أن ينجو بأعجوبة، خرج من الباب الخلفي لشقته وتعرض لكسر في رجله، ووصل إلى المناطق إلى تعز ومن ثم إلى المخا، والتقيته أنا في المخا. في هذه الفترة أتذكر في أول لقاء لي بمحمد، أنا جئت هارب من مدينة الحديدة من بطش الحوثيين، هو جاء من صنعاء.
1: لماذا يخشون كلمة الصحافة، كلمة الحق، وعندما ينقل لنا الواقع كما هو محمد؟
0: هي الحقيقة ربما يعود إلى التأثير الكبير للشبكة العربية، للمنصات التابعة العربية، التركيز الكبير للشأن اليمني، وقوف المهنية العالية لتناول في الأحداث في اليمن. العربية ربما عملت ما لم يعمله كثير من وسائل الإعلام فيما يتخص الشأن اليمني. هذا الصوت المهني العالية، يعني محمد كان لنا تجربة مع محمد في الأحداث الأخيرة في حضرموت. محمد في قبل أحداث حضرموت لم يكن مراسلا، كان يعمل كمنتج للأخبار من هذه المحافظة، لكن من اللحظة الأولى التي بدأت الأحداث فجأة تحول إلى مراسل، كان يغطي الأخبار يعني على مدار الساعة، استقبل معظم الزملاء، الزميل عادل عيدان، الأخبار رائد الأخبار ميس الحربي، أحمد بجاتو، الزميل
1: كل المفدين
0: اللي راحوا لليمن، كان الزميل محمد عيضة هو الكنترول اللي يدير كل هؤلاء الشباب، وبنفس الوقت علاقة الواسعة مع السلطات، تنسيق للضيوف، يشتغل بطاقة عجيبة، وكان عنده مهنية عالية. هذا الصوت يزعج بعض ربما الأطراف. كان هناك يعني مع الاستقرار الحاصل الآن في حضرموت، بعض الأحداث اللي حصلت، في هناك جهات ربما ترغب في إسكات هذا الصوت، في إحداث بلبلة كبيرة، في استهداف أقوى صوت الموجود الآن في هذه المنطقة. يجب أن يحدث ارتباك أمني، ونتمنى بكل ما لدينا من أمنيات أن تحقق، أن تصل السلطات إلى خيوط، أن يتم التسريع في تقديم المتهمين والمشتبه بهم إلى القضاء لينالوا جزاهم الرادع.
1: والسلطات معنية بهذا الأمر وسط الإدانات الأممية.
0: والمؤسف أن محمد الرقم 48 و47 لم تحقق لهم أي عدالة. يعني كثير من الزملاء ممن تعرضوا للاغتيال، صابر الحيدري، زوجة الشهيد رشا الحرازي، الزميل عبد الصمد القاضي في قبل أشهر في تعز، يعني كل يعلنوا القبض على خلايا، على عناصر، لكن لماذا لم يقدموا إلى القضاء؟ بل المؤسف حقا أنه ميليشيا الحوثي في بعض القضايا الاغتيال اللي حصلت في عدن خصوصا تقدم أسماء المتهمين للتبادل في الأسرى، وكان هذا في آخر جولة التبادل، ولولا يعني انبراء أسر الضحايا هؤلاء وتصديهم لهذا العمل لكانت ربما فريق التبادل الحكومي كان قبل في الصفقة.
1: محمود، أنا أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا، ونعزي مجددا شبكة العربية وأيضا أسرة الفقيد. شكرا محمود. إلى فنزويلا الآن، حيث انهارت مباني سكنية كاملة في مدينة لاغوايرا الفنزويلية بعد زلزالين قويين ضربا البلاد، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط نقص في المعدات والموارد البشرية. وهذه صور مباشرة تتابعونها لحصيلة الزلزال المزدوج الأعنف، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 188 قتيلا وأكثر من 700 جريح.
2: في لاغوايرا الفنزويلية لم يعد الأمل يرى بالعين بل يسمع بالأذن. خلف أكوام الخرسانة والحديد التي خلفها الزلزال، ما زالت أصوات حياة تنبعث من تحت الأنقاض، أصوات أشخاص ينتظرون يدا تصل إليهم قبل أن يسبقهم الوقت.
3: ما زلنا نسمعهم، نطلب منهم أن لا يجهدوا أصواتهم وأن يأخذوا أنفاسا قصيرة على أمل أن يتم إنقاذهم.
2: منذ ساعات طويلة يقف الأهالي فوق ما كان قبل الزلزال منازلهم.

0: ينادون أبناءهم، فيأتيهم الرد من تحت الركام، يسمعونهم بوضوح، يعرفون أنهم أحياء، لكنهم عاجزون عن الوصول إليهم.
1: الوضع حرج للغاية بسبب الافتقار إلى الآليات والموارد البشرية اللازمة. نحن بحاجة إلى المساعدة.
0: لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، فعمال الإنقاذ يتحدثون عن نقص حاد في المعدات الثقيلة والكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى الضحايا. وبينما تتضاءل فرص النجاة مع مرور الساعات، يواصل الأهالي الوقوف قرب المباني المنهارة، يراقبون وينتظرون ويتمسكون بأمل واحد، أن تتحول الأصوات التي يسمعونها من تحت الركام إلى وجوه تنجو من الموت.
2: إلى أجواء المونديال. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة الثالثة. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل متصدرة بفارق الأهداف. كما تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. شهد اللقاء مشاركة نيمار الهداف التاريخي للبرازيل للمرة الأولى في المونديال. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في قسم رياضة في شبكة العربية عصام عامر. عصام أهلا بك معنا في العالم الليلة. نبدأ من الفرحة العربية الكبرى، تأهل المغرب إلى دور 32 وأداء حاسم. كيف نقرأ هذا الأداء وهذا العبور، وهل سيكون هناك محاكاة لمونديال 2022 أم أن نحن أمام نسخة مغربية بملامح مختلفة تماما؟
3: أعتقد أن المنتخب المغربي اليوم يقدم نفسه بشكل رائع، مستوى قوي وثابت رغم أن المجموعة كانت صعبة، البرازيل اسكتلندا، لكنه نجح في حصد 7 نقاط. هي المرة الثانية التي يحصد فيها المنتخب المغربي 7 نقاط بعد أن فعلها في النسخة الماضية. اليوم المنتخب المغربي يضم في صفوفه ترسانة من أقوى النجوم، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وحتى إسماعيل الصيباري البعض لا يتحدث عنه، لكنه داخل في صراع الهدافين، سجل 3 أهداف وهو على أعتاب التوقيع لبايرن ميونخ الألماني. لذلك أعتقد أن مسار المغرب إن تفادى المنتخبات الأقوى قد يذهب بعيدا ويحاكي ما فعله في قطر.
2: وماذا عن نيمار؟ ورحنا على منتخب البرازيل، نيمار عاد لأول مرة ويلعب على أرض الملعب بعد سنوات من الغياب بسبب إصابته، وإن كان في الدقائق الأخيرة لعب.
3: بالفعل نيمار دائما قيمة ثابتة عند الجماهير البرازيلية، رأينا عندما تم استدعائه في القائمة للمونديال، يعني الاحتفالات وحتى المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع كان سعيدا بهذا الاستدعاء. مشاركته في الدقائق الأخيرة سجل بها رقم تاريخي، أصبح رابع لاعب برازيلي يشارك في 4 مونديالات، تساوى مع بيلي، تساوى مع كافو، أساطير برازيلية. أعتقد أن مشاركة نيمار دائما خبر سعيد للجماهير البرازيلية.
2: ولكن عصام، يعني خلال سنوات غياب نيمار عن الملعب بسبب الإصابة تغير شكل المنتخب البرازيلي، يعني برز سطع النجم فينيسيوس جونيور. اليوم هل انتهى عصر التبعية لنيمار؟ وحتى نيمار نفسه كيف سيستقبل فكرة أن يكون الرجل الثاني بعد فينيسيوس جونيور؟
3: نيمار دعيني أقول بأنه آخر من يحمل رائحة السحر البرازيليين مثل رونالدينيو ورونالدو. الآن المنتخب البرازيلي أصبح يلعب بطابع أكثر أوروبي، ومدربه حتى مدربه أصبح إيطالي. أعتقد أن حتى نيمار عليه أن يتفادى صراع النجومية الأولى هو أن فينيسيوس، عليه أن يؤثر أكثر خارج الملاعب في غرفة الملابس من الناحية النفسية، يكون وجوده أكبر.
2: طيب يعني خلينا هيك نضع النقاط على الحروف، من منهما يمثل العلامة التجارية الأقوى والتي يجب على البرازيل أن لا تستغني عنها كرويا وإعلاميا، وهل تجوز أصلا المقارنة بينهم؟
3: من الناحية الإعلامية والتجارية أكيد نيمار قيمة ثابتة لا تقبل النقاش، يعني بشكل بعيد عن فينيسيوس. صحيح أن فينيسيوس الآن يلعب مع ريال مدريد، ولكن إن رأيتي في الداخل البرازيلي وحتى على مستوى المتابعين، الكثير يفضل نيمار كوجه تجاري لشعبيته الجارفة ونجوميته الطاغية على اللاعبين الآخرين في البرازيل.
2: طب بشكل عام عصام، هل البرازيل فقدت أصلا بريقها كمنتخب على مر التاريخ أم يعني مقارنة بالمنتخبات الأخرى؟
3: بالتأكيد منتخب البرازيل الآن لا يمثل يعني المنتخب البرازيلي في 2002
2: يعني بيلي رونالدو رونالدينو
3: لا يعني بالتأكيد الجودة قلت بشكل كبير. أصبحنا الآن نرى لاعبين من نيوكاسل من ليس من الأندية

0: الصف ويلعبون كأساسيين في المنتخب البرازيلي، وهذا بالتأكيد دليل على أنه الجودة قلت في البرازيل.
1: عصام عامر، أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: في نهاية العالم الليلة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين.
2: We had a very productive meeting, a very good meeting. I know you hear that all the time. So let me just say it was a really, really good meeting with the Gulf countries.
1: روبيو يتعهد بالتنسيق ومراعاة مصالح وأمن دول الخليج في نتائج المباحثات مع إيران.
3: This is a track that reflects the autonomy and independence of the state.
1: رغم الأجواء الإيجابية، مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل وصل إلى طريق مسدود.
4: كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم.
1: فتاوى الأمس تهم اليوم أحمد حسون مفتي النظام السوري السابق أمام القضاء بخمس تهم. بعد السفارة الأمريكية، المبعوث الأممي إلى اليمن يدين اغتيال مراسل شبكة العربية في المكلا محمد عيضة. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الوقت يخسر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
3: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
2: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
0: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد.

0: إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.
5: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
6: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية.
7: جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
5: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: بيان خليجي أمريكي يؤكد ضرورة معالجة كل التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمسيرات والوكلاء. بعد إعلان سلطنة عمان عن فتح ممر لعبور هرمز عبر مياهها الإقليمية، مسؤولون أمريكيون يقولون إن إيران هاجمت سفينة عابرة.
1: But today will be the third day of 3 days of talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities.
0: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تواجه عثرات، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من لبنان.
2: He's a strong member of NATO. Yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: الإدارة الأمريكية تسمح ببيع محركات مقاتلات لتركيا، وترامب يلمح لإمكانية بيع مقاتلات من طراز F-35 لأنقرة.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة:

0: أهلا بكم. من العاصمة البحرينية المنامة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كشف عن مستجدات التفاوض مع طهران. خلال الاجتماع الوزاري المشترك، روبيو قال إن واشنطن تريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران، لكن ليس بأي ثمن. روبيو أكد أن أمريكا تريد ضمان أن أي قرار يتخذ خلال عملية التفاوض مع طهران يضمن ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح الحلفاء والشركاء في المنطقة.
1: We want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process, the interest of our partners and our allies in the region are always taken into account. That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
0: الأموال الإيرانية المجمدة تبدو كحجر عثرة إلى جانب مضيق هرمز والمواد النووية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد عدم تحويل أي أموال حتى الآن إلى إيران. روبيو يضيف أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح طهران.
2: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
3: No.
2: already to Iran?
3: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
0: وبعد الاجتماع في المنامة وفي بيان مشترك للاجتماع الخليجي الأمريكي، تم التأكيد على عدد من النقاط من بينها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وأيضا دعم الوكلاء في المنطقة. البيان الخليجي الأمريكي دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. المشاركون شددوا في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أيضا على فتح مضيق هرمز، ركزت أيضا على الموضوع النووي، لكنها لم تأتي على ذكر موضوع الصواريخ والسواعد. وهذه هي جزء من التهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي وللدول العربية. وهناك نوع من مسافة في الفهم حول ما يجري بالفعل بين الإيرانيين والأمريكيين وبين ما يفهمه العالم

0: خصوصا أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ما فعله الوزير روبيو عمليا هو أنه جاء جلس مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، استمع إليهم وأوضح لهم أن كل التهديدات الإيرانية هي قيد البحث.
1: طيب بيير، بكل تأكيد تتابع ما أعلنت عنه سلطنة عمان بشأن فتح مسار بحري لمرور السفن عبر مضيق هرمز في مياه الإقليمية بالتنسيق مع الهيئة البحرية الدولية. قبل ساعات قليلة تم إطلاق النار على إحدى السفن. مسؤولون أمريكيون تحدثوا بأنه من قام بإطلاق النار هي إيران، وكانت هددت في هذا الأمر بالسابق. كيف يقرأ هذا الأمر في واشنطن؟
0: ليست هناك تفاصيل حول كيف يرد الأمريكيون، ولكن الرئيس الأمريكي كان يعترض بشكل واضح، وهذا ما غرد به يوم أمس، من أنه لن يكون هناك أي قوة أو أي ضريبة على عبور السفن. وتهديد السفن في بعض الأحيان يترتب عليه رد أمريكي، ولكن الأمريكيون يعملون الآن لفهم بالفعل ما هي سياسة الإيرانيين بشأن هذا العبور. ولو اعتبر الأمريكيون أن الإيرانيون تراجعوا عن التزاماتهم، فعلى الرئيس الأمريكي أن يتخذ قرار.
1: بيير غانم، مراسل العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. بينما تستمر الجهود الدبلوماسية وفترة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، عقدة مضيق هرمز مستمرة. التصريحات متضاربة بشأن الممر المائي وسط تجاذب بين واشنطن وطهران في هذا الشأن. الحرس الثوري الإيراني يقول إن عبور مضيق هرمز يقتصر على المسار المحدد من قبل إيران، وربطه بالحصول على إذن من طهران، كما تعهد باتخاذ إجراءات بحق السفن التي تخالف ذلك. تهديد إيراني جاء بعد أن أعلنت سلطنة عمان عن مسار جديد للعبور عبر المضيق. كما نرى في الخريطة الظاهرة على الشاشة، المسار العماني يمر عبر المياه الإقليمية لعمان، وهو ممر بحري مؤقت ومجاني للسفن لعبور مضيق هرمز لضمان استمرار تدفق حركة الملاحة العالمية. هذا المسار تم استهداف سفينة فيه اليوم وإصابتها بمقذوف مجهول، وفق ما أفادت به هيئة بحرية بريطانية. أصابع الاتهام موجهة لإيران بحسب مسؤول أمريكي. يقول المسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال أن السفينة المستهدفة هي سفينة بضائع ترفع علم سنغافورة. هذا في وقت أكد فيه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في هرمز بوصفها دولة مشاطئة للمضيق. وزير الخارجية العماني يشدد على أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. مسألة رسوم العبور هي أمر حذر منه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا اليوم خلال مشاركته باجتماع مجلس التعاون الخليجي في المنامة. روبيو حذر من أن فرض رسوم عبور في المضيق وأن الأمر قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم. The first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. If in fact we accepted that you can charge money to use an international waterway because it happens to be near your territorial space, well then this will spread throughout the world like a contagion. If in fact there is now a straits that one country can, or two countries can, or whatever, any countries decide they want to charge money for its use, what is going to stop every country in the world near a waterway from imposing the same? روبيو أكد أيضا أن دول الخليج مجتمعة ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن، والتأكيد على حرية الملاحة في المضيق.
2: One thing that came across very clear is there is zero support among the Gulf countries for any sort of toll or fees or anything that charges for the use of international waters. The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office in a press availability that he had. And I reiterated that point, which I think was a welcome message from our partners here to hear that as well.
1: من طهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويران، ومن المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر، أهلا بكما في العاشرة. أبدأ معك دكتور حسين من طهران، يعني ممر مائي خاص

0: داخل المياه الإقليمية لسلطنة عمان. لماذا يقوم الحرس الثوري اليوم بمهاجمة السفن التي تحاول المرور عبر هذا المضيق؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لحد الآن إيران لم تعلن أنها هي الطرف الذي استهدف سفينة في مضيق هرمز، ورغم أن الحرس يعني قال أن الذهاب ببعض الاتجاهات بسبب الألغام هو يشكل مخاطرة لبعض السفن، ولكن
0: الاستهداف الذي تم اليوم يا دكتور حسين هو استهداف تم عبر مقذوف مجهول ولم يكن ناتج عن وجود ألغام أو أي شيء من هذا القبيل، والحرس الثوري هدد بهذه المسألة تحديدا بالأمس بعد إعلان سلطنة عمان عن هذا الممر.
1: نعم صحيح أنه يوم أمس كان هناك تحذير للحرس، ولكن لحد الآن إيران لم تعلن أي بيان رسمي حول هل هي التي استهدفت أم أن يمكن أن يكون طرف آخر هو الذي قام بذلك.
0: طرف آخر من أين؟ مثل من دكتور حسين؟
1: يعني الكيان الصهيوني على سبيل الافتراض أنه هو يهمه أن تواجه المفاوضات مشكلة ما، وقد يكون هو يعني دخل على الخط من خلال الراية يعني الخاطئة كما تسمى أنه في هذا الإطار. لحد الآن إيران لم تتبنى أنه استهداف السفينة.
0: طيب دكتور حسام، ما رأيك فيما يقوله الدكتور حسين بأنه بما أنه إيران لم تعلن يعني الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف؟
2: يعني شكرا استاذ سامع على هذه الاستضافه، وتحيه لك وتحيه لضيفك الكريم والمستمعين والمشاهدين. بلا شك ان عمليه استهداف سفينه في بحر عمان هذا مساله خطيره جدا وانتهاك صارخ للقانون الدولي. واذا ما ثبت وهو يعني لا مجال للحديث عن اطراف اخرى تسعى الى توتير المنطقه وفرض معادلاتها في المنطقه بخلاف ايران، والكل يدرك هذا الامر، حتى الدكتور حسين يدرك ان ايران تسعى الى فرض واقع جديد في هذه المنطقه وهذا المضيق بخلاف القانون الدولي الذي ينظم عمليه مرور العبر عبر هذا المضيق والتزام كافه الدول بهذا الامر. وشهدنا تصريحات وزير الخارجيه الايرانيه الذي اكد على ان هناك واقع جديد ستفرضه ايران بالمرحله القادمه، وهذا تهديد صريح وواضح من وزير الخارجية إيران. وبالتالي نحن أمام حقيقة واقعة أن مذكرة التفاهم هشة جدا جدا في الواقع الحالي، وأن إيران لا تلتزم حقيقة بهذه المذكرة وفق ما هو حدث من اعتداء غاشم على السفينة اليوم، أدى إلى حتى أن المنظمة البحرية الدولية أوقفت عملية إجلاء السفن الباقية من هذا المضيق نظرا لهذا التهديد. فنحن أمام واقع تهديد مستمر لمحاولة فرض معادلة على مضيق هرمز يخالف القرارات الدولية، يخالف القانون الدولي، يخالف الواقع الدولي لهذا المضيق. طيب. كممر دولي عابر.
0: طيب. آمن وعابر. دكتور حسين، أنت يعني ذكرت بأنه بما أنه إيران لم تعلن حتى هذه اللحظة فربما يعني يوجه الاتهام هكذا، لكن الآن وقبل لحظات قليلة صدر بيان من هيئة إيرانية يطلق عليها اسم هيئة ضمانات المرور، تقول بأنها توجه هذه التفسيرات استجابة لاستفسارات متكررة بأنه لن يشمل ضمان المرور الآمن أي عبور عبر مسارات خارج الإطار المحدد من قبل هذه الهيئة التي يطلق عليها في إيران هيئة المرور الآمن، ولن يكون لأي شخص مؤهل للحصول على تغطية تأمينية أو تحمل أي مسؤوليات ذات صلة، وأنه تقع مسؤولية العواقب الناجمة عن العبور عبر مسارات غير مصرح بها على عاتق مالك السفينة ومشغلها وقائدها. ألا تعتبر هذا دكتور حسين بأنه ثمة اعتراف من إيران بأنه ما حدث كانت خلفه إيران؟
1: لا، يعني هذا هو يأتي على خلفية واضحة كما بيان الحرس يوم أمس. يعني بالنهاية أنه مذكرة التفاهم تقول فتح مضيق هرمز خلال مدة 30 يوما. أولا أن تكون هناك مسارات آمنة تحددها إيران، ثانيا تقوم
0: لكن
1: إيران.
0: لماذا تحددها إيران يا دكتور حسين؟ يعني نقطة تحددها إيران ليست مذكورة في مذكرة التفاهم، هذه نقطة، وهذا ممر إقليمي دولي محمي بقوة الأمم المتحدة وبقوة القوانين الدولية، لماذا إذن يكون لإيران دور؟
1: يعني المضيق بالنهاية

نحن كنا في حرب وهناك تلغيم لأجزاء من هذا المضيق، وإيران عندما تقول المسير المسار الآمن هو هذا المسار، يعني المسارات الأخرى لم تقم، وهذا أو من ضمن

0: أي شيء من هذا القبيل. هذا تم عبر استهداف بمقذوف، يعني شيء أطلق من جهة ما مشاطئة لهذه المنطقة.
1: لا هذا واضح، واضح.
0: إذا ليس للألغام ولا للممر الآمن الذي تشير إليه أي صلة.
1: أنا أقول أن إيران تقول أنها زرعت ألغام في المضيق، وهي الآن من ضمن إطار مذكرة التفاهم يجب أن تنزع هذه الألغام. من هنا عندما تحذر إيران تقول هذه الطرق لحد الآن لم تزل الألغام عنها، والطرق الآمنة التي يمكن السير بها.
0: دكتور حسام، يبدو لدي رد على النقاط التي ذكرتها، أرجو أن ترد دكتور حسام.
2: دكتور حسين يحاول المراوغة أكثر من مرة حول السؤال، السؤال واضح جدا وصريح. هناك هيئة أعلنت صراحة أن إيران هي المسؤولة عن توجيه هذه الضربة. الألغام ليست طرفا في هذه المعادلة، وليست الحديث الآن عن الألغام. اليوم نتحدث عن محاولة إيرانية لفرض واقع جديد على مضيق هرمز تحت ادعاءات كاذبة بأنها تملك الصلاحيات على هذا المضيق، وهي لا تملك هذه الصلاحيات. الحديث عن صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك مذكرة تفاهم، على الأقل يجب احترام مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران رسميا وأعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية رسميا. وبالتالي الحديث الآن عن توجيه ضربات إلى، وايضا اعتداء سافر على دولة عمان، لان انت اليوم تعتدي على سفينة في بحر عمان ولا تعتدي عليها في مضيق هرمز. فانت اليوم تعادي دول مجلس التعاون الخليجي بهذا النهج، رغم ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن طرفا في هذا الصراع، وانت تدرك هذه الحقيقة. ما تعرضت له من اعتداءات غاشمة وغير مبررة من دول من ايران على مدار من 28 فبراير حتى ايقاف هذه الحرب، اعمال انتهاك صارمة للقانون الدولي. فاليوم الحديث عن ضربات جديدة واستمرار لهذا النهج العدائي الإيراني تجاه مجلس التعاون الخليج.
0: وهنا ننقل نقطة مرتبطة دكتور حسام للدكتور حسين بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم في إطارها العام بنيت على شيء مقابل شيء، أن تحصل إيران على أن تقوم ببيع نفطها بالدولار، وأن يرفع الحصار عنها مقابل أن تسمح للسفن بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز ولا تتدخل في مسألة أو عرقلة الملاحة الدولية عبر المضيق. الآن حصلت إيران على ما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية، فك الحصار، والآن تقوم إيران بتصدير جزء من نفطها بالدولار الأمريكي الآن. لماذا إذن لا تلتزم إيران بما قامت بالتوقيع عليه في سويسرا؟
1: يعني هذا الكلام صحيح، أن المذكرة قائمة على خطوة مقابل خطوة، ولكن يجب ألا ننسى أن الخطوة الأولى وهو وقف إطلاق النار واحترام سيادة ووحدة التراب اللبناني لم تنجز لحد الآن، وهذا هو من ضمن ما ضمنته أمريكا ضمن إطار البند الأول من مذكرة التفاهم. يعني
0: لكن مسألة إدخال الخيوط في بعضها دكتور حسين، يعني ما علاقة لبنان؟ أولا اليوم كان هناك تأكيدات وحتى من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الملف اللبناني منفصل. ثانيا لبنان دولة ذات سيادة، يقول المسؤولون فيها صراحة، لست أنا من أقول، الرئيس جوزيف عون يقول ذلك، رئيس الوزراء نواف إسلام يقول، وزير الخارجية يقول هذا الأمر. نحن دولة ذات سيادة نتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسنتفق على ماذا نريد وماذا نقدم. إذن ما علاقة إيران أصلا بهذه المسألة، وما علاقة مضيق هرمز إذن أيضا؟
1: ما علاقة أمريكا بالموضوع إذن؟ يعني أمريكا التي اتفقت مع إيران في مذكرة التفاهم على أي أساس كان؟ الموضوع هو واضح، ليس هناك أي تدخل في السيادة اللبنانية. الموضوع هو أن يكون وقف إطلاق النار وانسحاب الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ينتشر في الجنوب اللبناني. وإيران في هذا الإطار الآن ضمن إطار مذكرة التفاهم، هي وباكستان وقطر وأمريكا ضمن إطار اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار بالمناسبة.
0: يعني ترى بأنه ما تم هو جزء كرد من انتهاكات في مناطق أخرى مثل لبنان كما تقول.
1: يعني لو كانت إيران هي التي قامت بالعملية قد يكون كذلك.
0: لو كانت إيران حتى هذه اللحظة. طيب دكتور حسام، يعني يبدو أن الخيوط الآن تتشابك، وإصرار إيران على إدخال الملف اللبناني أو ملف حزب الله لنكن أكثر صراحة في هذه النقطة، ليس لبنان كدولة يعني. أيضا تتشابك الخيوط، وهنا يطرح سؤال، يعني نحن حتى الآن في الأسبوع الأول

0: وتظهر الكثير من الألغام في الطريق على ما يبدو. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟
1: يؤشر إلى حقيقتين رئيسيتين. الحقيقة الأولية أن إيران ما تزال تمارس مفهوم القرصنة البحرية في مضيق هرمز، هذا رقم واحد. اثنين، أن إيران ما تزال تنتهك القانون الدولي وخاصة الميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول، وتفرض سطوتها على بعض أو محاولة سطوتها على بعض الدول في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادة الدول واحترام حسن الجوار. وهذه المسائل دول مجلس التعاون الخليجي حتى في بيانها اليوم اللي صادر عن اجتماعها مع الولايات المتحدة الأمريكية مع وزير الخارجية الأمريكي أكدوا على أهمية إنهاء هذه الحالة من العبثية الإيرانية في المنطقة. إيران تمارس هذه العبثية عبر التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي أو محاولة التدخل فيها، عبر التدخل في شؤون لبنان ومحاولة فرض واقع في لبنان، وهذا مخالف تماما للقانون الدولي. بالتالي إما أن تتعامل إيران كدولة مسؤولة وفقا لالتزاماتها الدولية، أو أنها تقول أنا لست دولة وأنا أتعامل بلغة العصابات أو بلغة التدخل في شؤون الدول وعدم احترام الدول، وأنا أفرض سطوتي على الدول كواقع لا يحترم القانون الدولي ولا يحترم المواثيق الدولية ولا يحترم ما امتثلت له إيران منذ بدء استقلالها إلى اليوم.
0: وهنا يطرح سؤال يا دكتور حسين. البعض يقول متى نرى إيران تتعامل مع المجتمع الدولي ومع العالم كدولة تستطيع الالتزام بما تقوله وتعلنه في العلن؟ مثلا بالأمس السيد محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين ورئيس البرلمان أكد على أن إيران تسعى لاحترام سيادة الدول. أنت الآن تذكر لبنان ويعني تدخل لبنان دوما كورقة ضمن الأوراق. ما إذا انتهى الملف اللبناني أو إذا وصل اللبنانيين والإسرائيليين إلى تفاهمات مشتركة فيما بينهم، ما الذي يضمن بأن لا تخرج إيران بحجج جديدة وتستمر في انتهاكاتها للقانون الدولي سواء عبر مضيق هرمز أو انتهاكات أخرى مرتبطة بالتفاهمات مع الأمريكيين؟
2: يعني لو كانت إيران لا تريد التفاهم لم توقع. من هنا إيران تريد تنفيذ التفاهم على أرض الواقع. ويعني الآن من يزايد على ما هو مطروح في الاتفاق هو الطرف الآخر وليس إيران.
0: يعني لكن الآن الطرف الآخر قدم وفعل ما التزم به في مذكرة التفاهم. يا دكتور حسين، باعترافك الطرف الإيراني هو الذي يطالب الآن بالالتزام بما قام بالتوقيع عليه.
2: يعني في الخطوة الثانية فتح مضيق هرمز في مقابل ثلاثة أمور. أولا يعني رفع الحصار البحري وهذا تم، إعطاء يعني رفع أو تجميد العقوبات على النفط الإيراني وتصديره وكذلك المشتقات النفطية والبتروكيماويات وهذا تم. البند الثالث في مقابل مضيق هرمز هو الإفراج عن 14 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي تماطل أمريكا فيها.
0: لكن هنا لا يوجد بند في مذكرة التفاهم يشير إلى هذه النقطة يا دكتور.
2: لا موجود. يعني هذا الموضوع، ويعني الآن أمريكا ما تطالب به وتطرحه تجاه إيران أنها يمكن أن تفرج عن هذه الأموال، ولكن أن تقوم إيران بشراء مواد مثل الصويا أو الذرة أو الأشياء التي تستوردها إيران لشركات الدواجن، أن تقوم باستيرادها من أمريكا حتى يستطيع الرئيس.
0: لكن هذه نقاط ربطها الأمريكيون بالاتفاق النهائي يا دكتور والتزام إيران بما تم التوافق عليه سواء في مذكرة التفاهم أو الخطوات اللاحقة لمذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية وما إلى ذلك. دكتور حسام، هل تعتقد بأن السردية التي يروج لها الإيرانيون الآن هي سردية مقبولة أمريكيا، مقبولة دوليا؟
1: السردية منذ 28 فبراير إلى اليوم هي سرديات كلها تخترق القانون الدولي ولا تحترم حتى حسن الجوار ولا تحترم مواثيق. إيران لم تلتزم في فترتها من 79 إلى اليوم بالمواثيق الدولية ولم تحترم المواثيق الدولية، وحتى في فترة الحرب التي شهدناها أو الصراع الأخير وجدنا أن إيران ليست فاعل دولي يحترم مواثيقه أو يسعى إلى احترام مواثيقه. اليوم الانتهاك الصارخ هو تأكيد لما هو موجود منذ 28 فبراير أن إيران لم ولن تلتزم بمواثيقها وتحترم مواثيقها الدولية. وبالتالي نحن أمام دولة بمنظور جديد.
0: يعني دكتور حسام، أنت تريد أن تقول، لأنه أنا أفهم

0: حديثك هذا بأنه وكأن المفاوضات هذه أمر بلا معنى وبلا قيمة طالما أن هكذا الطرف الآخر يتصرف فيها.
1: نحن أمام مشهد إما أن تفرض واقع على إيران أن تلتزم وهذا يكون بفرض الواقع الأمر على إيران بأن هناك مواثيق دولية يجب أن تحترم أو أن إيران لن تحترم هذه المواثيق. إيران يعني مع احترامي إلى ما يتفضل فيه الدكتور حسين هو الآن ما يزال محاولة مراوغة. هذا هو الدبلوماسي الإيراني، دائما يراوغ ولا يصل إلى نتيجة نهائية إلا ما يرضيه هو شخصيا. وبالتالي حقيقة
0: هذا علم سياسية يا دكتور حسين، يعني هو ربما يدرس للدبلوماسيين يعني.
1: أحترم فيه أنه يدرس العلوم السياسية، ولكن عندما يقع أو يطلع على المشاهد ويستمع له المشاهد يجب أن يكون المشاهد مقتنع بما يقوله الدكتور حسين في الأخير. أنت اليوم تدرس الدبلوماسية ولكن يجب أن تطبق الواقع العملي. الدبلوماسية لا تقول لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب أو أنك تدعي ادعاءات غير صحيحة. الدبلوماسية تقول لك أن تحترم مواثيقك الدولية التي ارتضيتها بأن توقع عليها. اليوم هناك مذكرة يجب أن تحترمها، هناك اتفاقيات دولية يجب أن تحترمها، هناك مشهد دولي تأزم إنسانيا واقتصاديا يجب أن تراعي هذا المشهد. اليوم
0: في كل الأحوال نحن لدينا الكثير من العقبات، كل ساعة تقريبا تظهر عقبة تتوالى على عقبات سابقة. إلى أين سيقودنا هذا المشهد حقيقة؟
1: جميع العقبات إيرانية، جميع العقبات التي نشهدها وما زلنا نشهدها هي إيرانية في واقعها الأمر.
0: طيب.
1: اليوم الجانب الأمريكي التزم مثل ما قال الدكتور حسين
0: آثار كل هذه العقبات والأفعال على الأرض يعني بكل تأكيد. شكرا جزيلا دكتور حسين رويران من طهران وأيضا دكتور حسام جابر من المنامة، شكرا جزيلا لكم. العاشرة مستمرة ولدينا بعد هذا الفصل. نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. طريق مسدود وصل إليه الاجتماع النهائي بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بشأن الانسحاب من جنوب لبنان. مصادر العربية تؤكد بأن تل أبيب تصر على الإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى حصولها على ضمانات صارمة بتفكيك حزب الله. في المقابل بيروت تطالب بجدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل وبحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني. هذا في وقت تدفع فيه أمريكا باتجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تسلم للجيش اللبناني بحسب مصادر العربية. ما كشفته مصادر العربية أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة. روبيو أكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل التزاما لمصلحة البلدين، واصفا إياها ببداية ملامح مستقبل سلمي وواعد.
3: Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with. Not Hezbollah. Hezbollah is not the

0: government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
1: أما في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد بأن قواته ستبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، نافيا وجود أي نية للانسحاب من لبنان.
2: نسيطر على جنوب لبنان من قمة بوفورت، وسنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، ولا ننوي الانسحاب منها.
1: من القدس مروان عثامنة، مراسل العربية. مروان، أهلا بك في العاشرة. اليوم التصريحات تتصاعد، بالأمس كانت تصريحات لإسرائيل كاتس، اليوم تصريحات لنتنياهو وتأكيدات تتوالى بشأن عدم الانسحاب من إسرائيل. هل هذا قرار سياسي وعسكري في تل أبيب وقرار نهائي؟
3: يعني بطبيعة الحال إسرائيل يعني تحاول الإشارة إلى أن قرارها العسكري والسيادي هو ملكها فقط، على الرغم من الضغوطات الأمريكية في هذا الصدد. بالتالي هي تأكيدات من خلالها يحاول المستوى السياسي الإسرائيلي التأكيد على أن إسرائيل باقية على مواقفها على الرغم من الضغوطات الأمريكية. هو حديث لتخفيف الضغط من قبل المستوى السياسي عليه من قبل الشارع الإسرائيلي إزاء ما بدر من الإدارة الأمريكية وإزاء تصريحات الإدارة الرئيس الأمريكي أنه يعني هو من يقرر بالتالي وإسرائيل عليها الانصياع. لكن في
1: يعني الشارع يريد ماذا يسير في أي مسار يا مروان؟
3: الشارع يريد الاستمرار في الحرب على لبنان والقضاء على حزب الله واستمرار في الإنجازات التي يعتبرها إنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة. وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي أو وقف العمليات العسكرية في هذا الوقت أو في هذا التوقيت الذي فيه تقدم كبير للجيش الإسرائيلي وفيه إنجازات، وبالتالي الإبقاء على مقدرات حزب الله وقدرات حزب الله كما يشاع الحديث الآن بالأساس في مرتفعات علي طاهر والقاعدة العسكرية التي تتبع لحزب الله، حيث يتواجد أو يحاصر بها عدد كبير من مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة. بالتالي عدم القضاء عليهم والانسحاب بضغوطات أمريكية منهم يجعل بمكان تشكيل خطر على حياة الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك أو سواهم من القوات العاملة في جنوب لبنان أو المستوطنات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.
1: مروان عثامنة، مراسل العربية من القدس، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم سحب قواتها من جنوب لبنان طالما استمرت تهديدات الحزب واشترطت هذا الأمر بنزع سلاح حزب الله، حزب الله على الجانب الآخر ما زال متشبثا بموقفه. في بيان للحزب جدد رفضه التام لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وطالب السلطات اللبنانية بالتمسك بخيار الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية دون أي شروط. من بيروت ينضم إلينا النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حسباني. سيد غسان، أهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية. الشروط الإسرائيلية على مدى الأشهر الماضية كانت واضحة في مسألة الانسحاب، الإسرائيليون يذكرونها مرارا وتكرارا، لن ننسحب إلا بخطة واضحة لتفكيك حزب الله، وأيضا أن يكون هناك آلية تسليم وتسلم يتبعها الجيش اللبناني. هل تعتقد بأنه الوفد اللبناني، الحكومة اللبنانية قدمت هذه الأوراق بآليات يرتضيها الإسرائيليون في واشنطن؟
4: طبعا هناك نقاش حول هذه الآليات، لست أدري إذا كان يرتضيها أو لا، لكن هناك عدة طروحات وسيناريوهات تعرض في واشنطن لمقاربة استلام الجيش اللبناني كافة المناطق، إن كان تباعا أو تدريجيا أو بطريقة أو بأخرى. لكن الفيصل ليس بمبدأ استلام الجيش اللبناني أو بخروج الإسرائيلي من لبنان، لأن الأمرين مرتبطين ببعضهما. الأساس هو كيف تتم السيطرة التامة على سلاح حزب الله لعدم تكرار أي مما حصل في السابق بأي لحظة.
1: هل الحزب يبدي مرونة في هذه المسألة سيد غسان؟
4: لم يبدي حزب الله أي مرونة في المرحلة السابقة، فكان يرفض تسليم سلاحه، كان دائما يترك هذا الأمر أمر اكتشاف المواقع للجيش اللبناني، ولم يكن هو من يرشدهم إلى المواقع، فلم يكن متعاونا في المرحلة الماضية، مرحلة وقف إطلاق النار الماضي.
1: يعني الحزب يتحمل

0: طب هي
1: صحيح من يقول
0: برأيك
1: لا
0: أما
1: يوجد تصريح سلاحه.
0: الحزب برأيك سيد غسان هو من يتحمل المسؤولية أم من؟
1: يعني الحزب يتحمل المسؤولية طبعا، لأنه هو من يطلق النار من دون العودة إلى الدولة اللبنانية أو من دون استشارة اللبنانيين. وأيضا إيران وهي من وراء الحزب، وهي من تشغل وتعطي الأوامر، هي أيضا مسؤولة مباشرة، لأن هناك يعني جنود إيرانيين ومسؤولين إيرانيين على الأراضي اللبنانية من الحرس الثوري يديرون العمليات، وأصبح ذلك أمرا يعني معروفا. وتطلق الصواريخ من لبنان من ضمن عملية وحدة الساحات والمقاربة الشاملة للمعركة الإيرانية الأمريكية والإيرانية الإسرائيلية. لذلك من الواضح أن حزب الله أيضا هو فصيل يعمل بأوامر إيرانية على الأراضي اللبنانية، وهذه جهة متكاملة تتحمل
0: طيب
1: المسؤولية.
0: الآن وأنت تنظر للمشهد ويبدو أن الأمور تتعقد بعد التصريحات الإسرائيلية وحتى التصريحات الخاصة التي خرجت يعني من حزب الله، هل تعتقد بأن هذه المفاوضات فشلت، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، هل تعتقد بأنها وصلت إلى طريق مسدود انتهت؟
1: لا أعتقد أنها انتهت، ما زالت يعني تتطور وهذا نقاش، وأنها مفاوضات بالنهاية، يعني ليست الأمور بسهلة، وهذا أمر معقد، خاصة أن الكثير من الطرق التي أو الوسائل التي يتم الحديث عنها الآن تم تجربتها في السابق في بين عام 2024 و2025، وأثبتت أنها لم تكن فعالة 100%.
0: طيب
1: ما
0: سيد
1: يجب
0: غسان،
1: إيجاده اليوم هو شيء فعال.
0: الأكثر تأثيرا هذا المسار التفاوضي الذي تخوضه الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها، أم المسار التفاوضي الآخر، لأن إيران تتحدث عن أنها هي من أرغمت الإسرائيليين على وقف إطلاق النار عبر المفاوضات التي جرت مع الأمريكيين في سويسرا، أم هذا المسار سيكون أكثر تأثيرا برأيك؟
1: لا، حقيقة هو المسار اللبناني الإسرائيلي، لأن الدولة اللبنانية وإسرائيل هم من يتفاوضون على الحلول اللبنانية. ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة هو مرتبط في وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والتفاوض حول الملف النووي وغيره مع إيران. لكن الأمر الوحيد الذي فيه وجه تشابه وبعض الترابط هو التزامن في مرحلة وقف إطلاق النار في لبنان للتفاوض على الموضوع اللبناني الإسرائيلي مع
0: لكن
1: مرحلة
0: هذا
1: وقف إطلاق
0: نص
1: النار
0: عليه يعني استاذ
1: الإيراني.
0: غسان، يعني هذه الجزئيه نص عليها اللبنانيون الايرانيون، حتى يعني كنت اتناقش مع احد الباحثين الايرانيين في بدايه العاشره هذا اليوم، وتحدث بانه ما تم من استهداف لسفينه في مسار عماني بمضيق هرمز بسبب انتهاكات ما في لبنان وعدم الوصول الى وقف اطلاق نار وما الى ذلك. أنت كمتابع وكمسؤول لبناني سابق وكنائب بالبرلمان اللبناني، حينما تنظر لربط لبنان كدولة كشعب كمؤسسات بهذه الملفات المعقدة والكبيرة والصعبة حقيقة، هرمز، ملف النووي، صواريخ باليستية، أو علاقات الإيرانية الأمريكية، ألا تعتقد بأن هذا كارثي بالنسبة للبنان حتى وإن حقق فوائد ضئيلة اليوم؟
1: ربط لبنان بالتفاوض الإيراني طبعا موضوع غير مقبول من لبنان، وهو كارثي للبنان. لكن ما تحاول أن تقوم به إيران هو ما قامت به طول الوقت، وهي استخدام حزب الله كورقة تفاوض، والطرف الأمريكي يعي ذلك. لذلك هو يفصل المسارين بشكل واضح، لأن إذا أرادت إيران تسويف المفاوضات وتأخيرها، فهي قد تستعمل حزب الله كذريعة لتأخير المفاوضات والتفاوض عليه وليس التفاوض من أجله، وهذا مضر للبنان ولحزب الله تحديدا وللبنانيين المنتمين لحزب الله. لذلك على حزب الله وعلى لبنان أن يبقى، الأفضل لهم أن يبقى المسار اللبناني التفاوضي مستقلا عن المسار الإيراني، لأن إيران تحاول استعمال لبنان وحزب الله تحديدا كورقة تفاوض لصالحها طبعا
0: في كل
1: وليس
0: الأحوال
1: لصالحها.
0: نحن ننتظر نتائج 3 أيام من المفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن، ننتظر نتائج هذه المفاوضات. شكرا جزيلا النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حصباني، شكرا جزيلا. الصين تقصف أهدافا أمريكية، لكن هذه الأهداف عبارة عن نسخ مقلدة من أهداف عسكرية للتدرب عليها. صور أقمار صناعية أظهرت هيكلا يشبه مدمرة صواريخ من فئة أرلي بيرك التابعة للبحرية الأمريكية في صحراء تاكلاكان في أقصى

غرب مقاطعة شينجيانغ الصينية. هذه النسخة المقلدة هي الأحدث في سلسلة من السفن الحربية المزيفة التي بنتها بكين في الصحراء خلال السنوات الخمس الماضية. يقول محللون عسكريون إنها قد تستخدم لاختبار أسلحة مضادة للسفن. إذن الصين تحول صحراء تكلاكان في أقصى غرب مقاطعة شينجيانغ لما يشبه البحر، تخوض حربا تدريبية ضد هيكل ثابت لسفينة أمريكية وسط الرمال. قبل ذلك بكين بنت نموذجا بالحجم الطبيعي لهياكل حاملات الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد لاختبار الصواريخ الباليستية المضادة للسفن مثل صاروخ DF-26، هذا الصاروخ المعروف بفعاليته ضد حاملات الطائرات. وأيضا قامت ببناء نماذج لمجسمات بالحجم الطبيعي لمقاتلات أمريكية. بكين أقدمت على بناء نماذج مبنى مكتب الرئاسة التايوانية أيضا، وطرقا شبيهة بل وطبق الأصل لتلك الموجودة في وسط العاصمة تايبي. أظهرت لقطات للتلفزيون الصيني الرسمي جنودا يشاركون في تمرين لإطلاق النار حي داخل هذا النموذج. التنين الآسيوي ليس الدولة الوحيدة التي لجأت إلى هذا الأسلوب في التدريبات العسكرية. الجيوش حول العالم تبني نسخا مقلدة من أهداف الأعداء. على سبيل المثال للحصر، الولايات المتحدة الأمريكية بنت أنظمة دفاع جوي صينية لاختبار أسلحتها وفق ما أفادت به صحيفة ذا ديفنس بوست العام الماضي. مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. ترامب يفتح الباب أمام منح تركيا مقاتلات من طراز F-35.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تعيش فترة من البرود، توتر خرج من السر إلى العلن، والسبب الاتفاق مع إيران وأيضا الحرب في لبنان. في ظل هذه الفترة هناك تقارب بين واشنطن ومن وأنقرة. ترامب يكيل المديح لإردوغان ويقول إنه سيجعله سعيدا للغاية. الرئيس الأمريكي لمح لإمكانية تلبية مطالب تركيا العسكرية، خاصة ما يتعلق بطائرات F-35 المقاتلة، بالإضافة إلى محركات الطائرات. ترامب يقول إنه قد يقوم بخطوة ستسعد نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان سيحمل معه

0: حقيبة هدايا كبيرة خلال زيارته لأنقرة لحضور قمة حلف الشمال الأطلسي الشهر المقبل.
1: Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: ما قاله ترامب أكده نائبه جيدي فانس قائلا إن مسألة إمداد تركيا بمقاتلات F-35 بانتظار خطوات قانونية فقط وإجراءات يتم التحقق منها.
2: Well, I know that Pete and the entire team are reviewing this right now because there are certain things that we have to certify have happened in order to comply with American law. The president has asked us to do that. We're running the traps and confirming that's happened.
0: أيضا توجد صفقة أخرى غير صفقة F-35. أربعة مصادر أفادت لرويترز بأن إدارة ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا بمئات الملايين من الدولارات على الرغم من اعتراضات الكونغرس. ستستخدم هذه المحركات من إنتاج شركة جنرال إلكتريك لتشغيل مقاتلة قائان، وهي أول طائرة مقاتلة تركية الصنع ضمن مشروع كبير أطلق عليه في 2016 ضمن جهود أنقرة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. مصادر رويترز كشفت أن الصفقة ستتم خلال أيام وقبل قمة النيتو بقيمة ستتجاوز 700 مليون دولار. كما نعلم طبعا حيازة تركيا عام 2019 لمنظومة الدفاع الجوي الروسي من طراز S-400 أدت إلى إضعاف الدعم الأمريكي لأنقرة لا سيما في الكونغرس، لكن هدف تركيا الأكبر يتمثل في العودة إلى برنامج طائرات F-35. من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. سيد توم أهلا بك معنا على شاشة العربية مجددا. القانون الأمريكي يمنع تركيا من حيازة مقاتلات F-35 طالما أن لديها منظومات S-400 الروسية، هذا قانوني وواضح. هل تعتقد أن إدارة ترامب ستتجاوز هذا القانون؟ وإن لم تتجاوزه هل ستحصل على ما تريد من الكونغرس في شأن هذا الأمر؟
3: أهلاً، مرحبا لك والمشاهدين الكرام. هل الاف 35 هي طائرة لها زمان بالصنع، وهنالك عدة درجات لهذه الطائرة. هل القانون الأمريكي للملكين يشمل الطائرة الاف 35 منذ فترة، منذ عدة سنوات، يعني لها ما بعرف شيء من
0: جميع
3: سنوات.
0: مقاتلات الجيل الخامس
3: حسب اي جال منهم،
0: كل مقاتلات F-35.
3: هلا السؤال، هل يستطيع الرئيس ترامب ان يتجاوز القانون الامريكي تبع الكونغرس؟ اكيد لا، ولكن هل من الممكن ان يكون هنالك اي تعديلات على هذا القانون من الكونغرس؟ طيب. يجب ان يعود للكونغرس وبدون شك.
0: وعلى ذكر الكونغرس سيد توم، قبل ثلاثة أسابيع فقط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ذكر هذه النقطة في إفادة أمام الكونغرس، وقال بأنه إدارة ترامب تفتقر حاليا للسلطة القانونية لتغيير وضع تركيا في برنامج F-35 بالقيود القانونية المرتبطة بحصول أنقرة على S-400. ما الذي تغير خلال ثلاثة أسابيع، ولماذا يثار هذا الأمر الآن في ظل ما يدور الحديث بشأنه عن توترات أمريكية إسرائيلية؟
3: أنا بتصور ربما سيقول للتركي أنه نحن سنبيعكم هذه الطائرات مثلا بعد سنة أما سنتين من اليوم، ولكن عليكم بهذه الفترة أنه تعملوا كذا وكذا، أن يضع عليهم عدة شروط. وربما يعود إلى الكونغرس السنة القادمة ويقول أنه التركي تنازل عن هذه النقاط الأساسية، ومنها S-400 إذا سحب جزء منها، إذا ما بنعرف بعد. ولكن الرئيس ترامب بدون شك يعود الناس بقضايا كثيرة، ولكن يلتزم بالقانون حسب القانون الأمريكي.
0: يعني يمكن أن نعتبرها ملاطفة سياسية من ترامب قبل الزيارة المرتقبة لأنقرة سيد توم؟
3: طبعا، لأنه هو عنده صفقات كثير بده يعملها، وبيعرف التأثير التركي إن كان بالسعودية بسوريا وإن كان بالعراق وإن كان بإيران، فيلعب دور المناور بهذه الفترة. والرئيس ترامب عم بيحاول يلعب دور كبير بالشرق الأوسط.
0: طيب، في موضوع مقاتلات F-35 سيد توم، أنت تعلم إسرائيل دوما تتباهى بامتلاكها لهذه المقاتلة وتقول بأنها تضمن لها السيطرة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وهناك يعني مشاكل كثيرة.

0: كثيرة في العلاقات الإسرائيلية التركية ظاهرة ومعروفة يعني. هل تعتقد بأن إسرائيل ستصمت، سيكون لها دور في عرقلة مثل هذه الصفقة؟ إدارة ترامب أيضا تستطيع أن تتجاوز المخاوف الإسرائيلية؟
1: يعني طبعا اللوبي الإسرائيلي وتأثير نتنياهو على إدارة ترامب عنده تأثير، ولكن مثل ما شفنا آخر شهرين في نوع من تحديات. ولكن الوضع الاستراتيجي القائم بين إدارة ترامب وإدارة نتنياهو وضع جيد، وليس هنالك أي فجوة بين بعض بما يختص إيران، بما يختص لبنان، بما يختص غزة. ولكن التحديات عم تطلع مؤخرا منذ عدة أسابيع رأيناها من تركيا ودورها ضد إسرائيل. وهذا يعني بالفعل هو هل يستعملون هذه اللهجة لإرسال أي رسالة إلى واشنطن قبل إرسالها إلى تل أبيب؟ ربما. فطبعا هذه السيارة ستكون مهمة، وخاصة انعقادها بتركيا وليس بأي دولة أوروبية، لأنه رايحين تجتمعوا مشان الحلف الأطلسي. وتاريخيا تركيا لم تسمح لأمريكا بالحرب ضد بالعراق أما استعمال أراضيها.
0: وربما كلمة ربما كلمة السر لدى السيد توم براك، لأنه وجهت إليه اتهامات حتى من داخل الكونغرس بأنه هو الذي يسعى يعني إعادة الحديث عن هذه الصفقة تحديدا. في كل أحوال ننتظر ونرى، سواء هذه الزيارة أو أيضا ما تحدث به ترامب وجي دي فانس بشأن هذه المسألة. شكرا جزيلا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخفي غضبه سواء من الناتو أو من شركائه في الحلف. في محاولة لإصلاح العلاقة، استعرض الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا رسوما بيانية صممت بشكل خاص لدونالد ترامب، تظهر التصاميم بأن الحلف كله يعتمد على دونالد ترامب في محاولة لإقناع ساكن البيت الأبيض بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره بشكل شخصي وليس الدور الأمريكي.
2: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو، وكيف دفعت الحلفاء بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
3: Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
2: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحدا، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سببا في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
3: Taking leadership. Last week, you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able, therefore, to ramp up their defense production.
2: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف، وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
0: ختام العاشرة لهذه الليلة مشاهدينا، يتجدد اللقاء بكم يوم الأحد المقبل بإذن الله. في أمان الله.

0: سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
3: إلى الرياضة
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: العربية FM،
10: العربية FM،
9: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
10: لتعرف أكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
10: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
10: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
10: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الأمم المتحدة تعلن تعليق إجلاء البحارة العالقين في الخليج بعد استهداف سفينة في هرمز. ومسؤولان أمريكيان يوضحان أن إيران هي من أطلقت النار على سفينة شحن في المضيق اليوم. 3 سفن تعود أدراجها بعد محاولتها الخروج من المضيق عبر

مسار المحاذي لعمان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن التطورات في الملف الإيراني. بحرية الحرس الثوري تقول إن إعلان مسار شحن جديد في المضيق من دون تنسيق مع طهران ينطوي على خطورة. نتنياهو يقول: أمرت الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال، وسنبقى في لبنان طالما دعت الحاجة. مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن واشنطن تدفع تجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا إسرائيليا من جنوب لبنان. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدين اغتيال مراسل شبكة العربية في المكلا الزميل محمد عيضة. تكاليف تأمين الشحن البحري في مضيق هرمز تنخفض بنسبة 50% خلال أسبوع. الفائض التجاري للسعودية في أبريل الماضي يقفز بأكثر من 100% على أساس سنوي. في المونديال الآن، ألمانيا تلتقي مع إكوادور، وكوديفوار تواجه كوراساو. وهذا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة. أما في منافسات المجموعة السادسة، تونس تلاقي هولندا، اليابان تصطدم بالسويد عند الثانية فجرا. وكل التفاصيل تتابعونها بعد دقائق مع سالم وأحمد، وحلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
5: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
6: ملاعب في المونديال،
5: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
7: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
5: آراء صحفية،
8: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
5: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
10: مان تو مان.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات

0: العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس، برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، ألمانيا تبدأ بقوة.
1: فعلا سالم، مساء الخير، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا في السيارات الآن لأثير العربية FM، وأيضا لكل من أراد أن يشاهدنا بالصوت والصورة، ما عليه إلا الذهاب إلى اليوتيوب أو إكس سالم لمشاهدتنا،
0: والعربية نت، موقع العربية نت،
1: حتى يشوف
0: واللي في السيارة شغل،
1: يشوف شكل أنا وياك اليوم سالم. لكن فعلا ألمانيا بدأت بسرعة وبقوة، هدف أول للمنتخب الألماني أمام الإكوادور عن طريق اللاعب لوري ساني. الهدف يعني جاء بسرعة سالم، يعني بعد بداية مثيرة للمنتخب الألماني.
0: الآن تقريبا قرابة 6 دقائق منذ أن بدأت المباراة، الملفت تسجيل ساني، الملفت أيضا حكمة المباراة أو طاقم تحكيم نسائي بالكامل من مباراة ألمانيا
1: تستفزني حتى
0: والإكوادور. ليه استفزك؟
1: الكلام
0: بالعكس،
1: اللي قلته تحت الهواء أقوله فوق الهواء.
0: لا لا لا، بالعكس
1: والله،
0: بالعكس.
1: صراحة أنا ما
0: يعني
1: معرف
0: شيء جديد في عالم كرة القدم.
1: مسموح الواحد يقول رأيه في البداية قبل ما نبدأ؟ يعني ما أعرف إيش الهدف من أن تكون سيدة هي الحكم لمباراة كرة قدم للرجال، ما الهدف؟ يعني ما الغاية؟ هل هي تملك قدرات خارقة لا يملكها أي رجل في العالم أو أي حكم موجود حتى يكون في كأس العالم؟ يعني ممكن أن تكون هذه السيدة حكم لنهاية كأس العالم للسيدات، لنهاية دوري أبطال أوروبا. خلينا نكمل، خلي هدف الكوت ديفوار شوي. بصراحة يعني أنا أحس أنه حتى ضيوفنا بعد شوي يناقشوني في هذه النقطة، إذا كنت أنا غلط ما عندي مشكلة أنه السيدة تأخذ مكانها في المجتمع وعلى عيني ثم على رأسي، لكن أنه تكون حكم وتفصل في قرارات مصيرية في مصير دول، مصير شعوب، مصير لاعبين، مستقبل، ليه؟ ما أعرف إيش الهدف يعني.
0: أحمد، أعتقد أنه لا زالت تجريبية، يعني ما نقدر
1: تجريبية. حكم هو الآن
0: الآن يتحكم كأس عالم، لكن
1: كأس عالم.
0: لازلنا يعني ما شفنا يعني التقييم كامل لهم ولا أخطاء، بصراحة ما شفنا أخطاء.
1: بغض النظر يمكن ما تغلط، يمكن ما تغلط، أنا أقصد ما الهدف؟ لماذا هل من يعني ليش ما تروح تحكم هي كأس العالم للسيدات، كأس دوري أبطال أوروبا للسيدات؟
0: إعطاء فرصة للراغبين.
1: ما مسموح لاعب يروح يلعب؟ هل مسموح لاعبة تلعب هنا مع لا. حارسة مرمى
0: مستقبلا؟ قد نشاهد، قد نشاهد، لما لا؟
1: ممكن إذا أنت رايح، أو مو أنت، إذا هم رايحين بهذا الاتجاه هذا موضوع ثاني. لكن
0: أنا ماني رايح لهذا الاتجاه، أنا هنا موجود ننقل الحدث أول بأول. إيش ملفت في كرة القدم وفي داخل المستطيل الأخضر نتحدث عنه، وحتى قرارات يعني تخص كرة القدم. ساحل العاجي يسجل الهدف الأول من أمام كوراساو، بس نبغى نعرف مين سجل الهدف. بذلك يعني نتيجة متوقعة، ألمانيا تتقدم على الإكوادور وساحل العاجي يتقدم على كوراساو. رحب بضيوفنا أحمد معنا في الاستوديو، صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف. مساء الخير ابو فواز.
2: مساء النور سالم، مساء النور احمد. بدايه قويه دخلت في انت الحلقه.
0: سويت رتويت للبث؟
2: الكودر تعاد.
0: سويت رتويت للبث؟
1: الكودر تعاد امام المالي. فعلا مباريات مثيره، 3 اهداف في قبل 8 دقائق، يعني اقل من 10 دقائق شايفين 3 اهداف في المباراتين. مباريات مثيره.
0: الفيفا ما يبغاك تتكلم عن موضوع التحكيم النسائي.
1: اي يقول لك ايش شغل في الاهداف وبس، لا تكثر.
0: خذ لك اهداف.
1: اذهب الى ضيفنا الاخر لكن معنا من القاهره، اسماعيل محمود. مساء الخير، الصحفي القوي والشهير اسماعيل محمود، كيف حالك؟
3: مساء الخير يا احمد، مساء الخير يا سالم، بمس على ضيفنا الكريم محمد، والحمد لله يعني كاس عالم مميزه. ويعني انا متفق معاك في الطرح اللي طرحته، يعني ممكن تكون ال ال ال الجدوى من حكم تدير مباراه، لكن خليهم ياخدوا فرصتهم يعني عادي.
1: يعني ما اعرف انت معايا ولا ضدي، بس
3: لا لا ما يعني هو منطقيا انت بتتكلم كمنطق فعلا، يعني حتى انا كلاعب كوره نفترض، اعتقد ان لعيب الكوره يعني لما يكون لاقي حكم قدامه ممكن ما يهبهاش او ما يخافش منها زي ما بيخاف من الحكم يعني، فانا
0: او ممكن يحترمها باكثر من اللازم ولا يعترض على بعض القرارات يعني اللي يكون لابد ان يكون فيها اعتراض. ولكن هي مصلحه منتخبات يعني، يعني ما هي انديه، يعني منتخب، يعني ممكن قرار يؤثر على شعب كامل في مشوارهم في
1: ارجع واقول نقطة مهمة، يمكن تقدم مباراة خيالية وتكون بدون أخطاء، وارد، لكن أنا أقصد إيش الهدف لما نشوف سيدة في مباراة فيها كلهم رجال؟ يعني ما الهدف؟ هل لا يوجد رجال قادرين على إدارة مباراة مثل مباراة ألمانيا الآن؟ ما اعرف يعني
0: ما توقعت ان الموضوع الموضوع شايل معك.
1: لا ترى مو من اول انا شفتهم في نهاية في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
2: صرنا نحتاج هدف ثاني،
0: تحتاج لمحه بس يعني من الاشياء
1: الثانيه. من اول صراحه والله من اول صراحه يعني
0: لكن جينا على الجرح شكل احمد.
1: اي والله
0: ابدا معك محمد. جوله الحسم بدات وانطلقت يعني بمباريات الامس، شاهدنا قطر تغادر من امام البوسنه. خلينا نتوقف عند المباراه هذه. قطر

0: كان بالإمكان أن تظهر بمستوى ورغبة أكثر، نشاهدها ضمن المنتخبات العربية اللي تتأهل لدور 32 على أقل تقدير.
1: شوف أنا أعتقد أن قطر كان بالإمكان أفضل مما كان في هذه المجموعة، واللي بيتابع منتخب قطر من تصفيات الآسيوية لكأس العالم بيعرف أنه أو بيتنبأ على الأقل لمنتخب قطر بمشاركة ما هي بجيدة. يعني لو بتيجي حقيقة أخذ فرصة كافية لكن ما قدم المأمول منه حتى على صعيد الأفراد. يعني ما أشوف أنا أي لاعب تألق تحت قيادة لو بتيجي، وعادة يعني دائما مدربين تشوف على الأقل في أنه يطور مستوى أحد اللعيبة، تشوف عنده فكرة معينة ممتازة، لكن هذا شيء مو قاعد نشوفه معي لوبتيجي في قطر. أنا كنت أعتقد أنه لوبتيجي ما يستحق أنه يدرب قطر في كأس العالم، كان من الأفضل أنه يكون في مدرب آخر يدرب قطر، لكن أصحاب القرار في اتحاد الكرة القطرية رأوا أنه لوبتيجي هو المدرب المناسب، واكتشفنا أنه هذا القرار كان قرار خاطئ في كأس العالم. قطر كان بالإمكان أفضل مما كان، لأن المنتخبات اللي قاعد تلعب معها قطر في هذه المجموعة منتخبات ما بقول خارقة المستوى ولا بقول أنها سيئة المستوى، لكن بالإمكانك تطلع عند بنتائج. لكن أكثر شيء كان يضيق صدري في مباريات قطر هو عدم تقدير الذات يعني. وهذا الشيء للأسف أنه عادة في المنتخبات الخليجية العربية تحديدا. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة لي يعني خلينا نعلق على مباراة يعني البوسنة أمس. يعني مباراة كندا لها ظروفها، ونقول أنه السداسية اللي جت لها ظروفها بعد طردين وإلى آخره، وأنه مثلا البرازيل استقبلت سابعة فممكن نلتمس العذر لقطر. لكن مباراة البوسنة أنت يا أكرم أو حتى دملسون أو حتى المعز لما يدخل أو لما دخل، كل ما تتقدم للأمام أنت قاعد تهدد، أنت لما تلعب للأمام قاعد تصنع فرصة، قاعد تظهر شخصيتك، قاعد تظهر رغبتك. أنا أكثر شيء يعني الصراحة أنتقدت عليه لعيب منتخب قطر والمنتخبات الخليجية هي أن لما نلعب ضد أي منتخب أوروبي نشعر بنقص ما أدري ليش. يعني
2: أنا ما أقدر عليه هذا قبل ما يبدأ المباراة، أنا خسران
1: بالضبط،
2: هم أقوى مني
1: بالضبط. تحس كده في هزة داخلية، أنه حتى في الالتحامات رغم أنه مثلا البنية الجسمانية متقاربة، لكن هي على مسألة الأمور الحماسية يعني القتال على الكورة. لما تكون يعني هي أشياء حتى في نفسك أنت، لما اللاعب مثلا يمسك كورة أو يستلم كورة في منطقة خطرة جدا، يا أخي روح جرب، استمتع، يعني تخاف من وشو. يعني ما في أكثر من محفز أنك تلعب كأس العالم، ما في أفضل من أنك تمثل دولتك في هذا المحفل. أمور كلها كثيرة، أنت أصلا نفسيا لما تأخذ الكورة بثقة أن تكسب المعركة النفسية صحيح. والذهنية قبل ما تكسبها فنيا صحيح. فهذا أكثر ما يعيب صراحة المنتخبات الخليجية العربية وحتى منتخب قطر، لذلك شفنا يعني
0: ظهور هزيل
1: وكان بالإمكان أنه أفضل مما كان أنه قطر تفوز على البوسنة.
2: نعم، السؤال يمكن نفسه وحديث محمد هو يعتبر سؤال لك إسماعيل، يعني أنت تشاركنا معنا في الحديث. فعلا المنتخبات العربية نوعا ما الخليجية تدخل يعني فيها هزة من المنتخبات الكبرى، هذا حدث في مباراة المنتخب السعودي مثلا أمام إسبانيا. اللاعب السعودي احنا عارفين هو يقدر يعطي أكثر من اللي أعطى. المباراة قطر لما شفنا قطر هاجمت وسجلت وهددت وكانت قريبة من التعادل في لحظة من اللحظات، لما هاجمت أمام سويسرا سجلت، أيضا كل المنتخبات لما جالسة تهاجم سجل، لكن في هذه الرهبة لماذا وكيف نقدر نتخلص منها؟
3: أكيد الرغبة دي موجودة، لكن فيما يخص منتخب قطر يعني أعتقد الموضوع كان مختلف شوية. وإحنا لما نتكلم هنا عن المنتخبات العربية يعني بنتكلم مندافع غيرتنا وحبنا للمنتخبات العربية، ونحن دائما نكون حابينهم يكونوا في أفضل مكان. لكن اللي أنا شايف منتخب قطر، إن أنت تعادلت أمام سويسرا، اللعيبة يعني كده هم عملوا الإنجاز اللي بالنسبة لهم، إن إحنا حققنا نقطة في كأس العالم يا شباب وتأهلنا لكأس العالم يا شباب وخلاص، بارك الله في مرزق. وده اللي أنا حاسه. منتخب مباراة كندا أكيد كان ليها ظروفها وكان الموضوع صعب. طردين، لكن أما منتخب البوسنة أنت بتلعب مع منتخب من أقل منتخب أوروبي يتأهل لكأس العالم، منتخب كعناصر انت تقريبا نفس المستوى تقريبا، مش هتكلم مش يعني منتخب بوسنة مش بيتفوق على منتخب قطر في شيء. نفس الامر على فكره ينطبق على منتخب الاردني بالمناسبه. اللي انا اشعره يعني من المنتخبين دول بالاخص ان هو احنا تأهلنا كاس العالم، احنا زي الفل كده، ويعني زي ما بنقول بطريقه
0: عدينا اللي علينا،
3: عدينا اللي علينا. وده ده اللي شيء ضايقني بصراحه من المنتخبين دول بالاخص. الاكتر اللي ضايقني اكتر في منتخب قطر، انت خلاص انت عادلت امام سويسرا اقوى

الفريق في المجموعة، كان بإمكانك بسهولة جدا بسهولة جدا، وأنا بمصطلح بسهولة ده أنا يعني بناء على نظرا لمنتخبات المنافسة معاك في المجموعة، أنت في أقل المجموعات قوة، خلينا نتفق، كان ممكن تتأهل بسهولة جدا. يعني مباراة كندا نطلعها من الحسبان.

0: ده جاي من مجهودات فرديه، لاعب خوخي بوعلام قدم بطوله ممتازه بشكل عام حتى بخلاف الهدف اللي سجله، لكن بنتكلم عن المستوى الدفاعي. لكن لوبيتيجي قدم بطوله كارثيه، مش بنتكلم على مستوى الاداء فقط، لكن انت بتتكلم مثلا على واحد زي اكرم عفيف، واحد من افضل لعيب الكره الاسيويه في اخر السنوات، قدم بطوله ضعيفه جدا. واعتقد
1: صحيح.
0: انه يعني هي جزء من الاداء الضعيف اللي ظهر بيه اكرم عفيف واللعيبي المنتخب القطري بشكل عام، خاصه في الجزء الهجومي، هو اسلوب لوبتيجي،
1: التوظيف صحيح.
0: اسلوب التوظيف، لانه الجبن احيانا. يعني اللي انا اقدر اقوله ان بصراحه منتخب قطر قد ضيع تاهل كان في المتناول بشكل كبير جدا،
1: نعم
0: لان هم فعلا كانوا في يعتبر واحده من اسهل المجموعات يعني في البطوله.
1: صح، ومهم جدا في كأس العالم انه المدرب يكون على توازن بين الجانب التكتيكي والجانب النفسي، جانب التحفيز، جانب يعني معلومات ونصائح للاعبين قبل ثواني المباراة تجعلهم واقفين وتجعل لهم رغبة كبيرة في في في المنافسة والند للند لأي منتخب. يعني مو طبيعي يعني بصراحة مباراة السعودية وإسبانيا، يعني دونس وكأن سلم الأوراق والرخصة والاستمارة للمنتخب الإسباني، قال هذا المنتخب شوفوا أنا بسوي لكم هذه التشكيلة ويلا
2: اغلبونا ثلاثة كذا
1: استمتعوا.
2: أربعة
1: يعني
2: وبس،
1: أول
2: شكرا.
1: 23 دقيقة مو طبيعي،
3: مباراة
1: كانت
3: السعودية،
1: تلعب نص باب. يعني
3: مباراة السعودية وإسبانيا، يعني شوف كلنا متوقعين إنه إسبانيا تفوز، وهذا شيء طبيعي، في كثير منا متفائل، شيء طبيعي، وهذه يعني هذا ما يعني
2: وارد
3: وارد، والتفاؤل بناء على امور سابقه، وطبيعه يعني طبيعه الانسان كذا لما ياخذ على اخر رده فعل له، انه بعد مباراه الاورجواي فطبيعي انه لسه في المشاعر هذه انه فيتفائل. لكن اكثر ما شفته في مباراه اسبانيا هو انه للاسف انا شفت شخصيات او شخصيه لاعبين ما هي قويه، يعني حتى في موضوع ذكرت انا قبل شوي الاحتكاكات، يا اخي احنا عارفين انه جوده اللاعب الاسباني اعلى، احنا متفاهمين انه نصهم يعني في اللمسيه حقت برشلونه، عارفين انه كل ابوهم لعيبه كبار، لكن انت حسسني يا يا يا اي شخص يمثل المنتخب، حسسني انك قاعد يعني في الالتحام داخل بقوه، داخل انك تبغى الكوره فعلا. حتى في مساله التنظيم انا ما ادري، بس قاعد اناظر حتى في المباراه وقاعد اشوف الملخص، يا اخي توجيهات اللعيب بين بعضهم ما معدومه، يعني احس انه داخلين في حاله ذهنيه يا عمي احنا منهزمين، خلينا بس تعدي 90 دقيقه دي بس ويلا مع السلامه. لا يا اخي انت قاتل، يعني عط الصوره اللي احنا قاعدين نبنيها ونطلعها دائم عن دورين، انه دورين قوي وتطور واللاعب السعودي الاخر، يا اخي انا لما اجيب لك لعيبه محترفين وعالين المستوى عشان هذا الموضوع، موضوع الشخصيه، انا عارف انه الامكانيات ما بتجيبها مثلا من خلال احتكاك فقط مع لعيبه، لا انا قاعد اطور فيك برضو الشخصيه، انك لما تلعب مع لعيبه كبار.
0: سامح لي يا محمد، سامح لي اقطعك، يعني انا شايف ان الملام الاول في النقطه دي هو المدرب دونيس. يعني احنا بنتكلم تقريبا في نفس الحاله، من 4 سنوات انت لعبت المنتخب الارجنتيني، انت كسبت المنتخب الارجنتيني بنقطه الشخصيه، بنقطه الحماس اللي هيرفي رينار نقلها اللاعبين. لكن انا شفته فعلا منتخب السعوديه داخل، احنا يعني هنحاول نتفادى اكبر عدد من الاهداف يخش مرمون، دي ده الملام اللي
1: مرحله الشك بدات بالمدرب قبل اللاعبين.
3: اوه ما نختلف، انا كلامي كله ما يبري ساحه تونس، بالعكس انا دونس في المباراه دي الوم يعني بشكل مو طبيعي، لان انت يعني هذه التشكيله اعطتك مواريها ضد الارجواي في الشوط الثاني، يعني ضد تكلمنا حتى هنا انه ضد الارجواي، انه الارجواي صارت انه اكبر عدد لمسات في منطقه جزائك، فهذا يعطيك انطباع انه التشكيله انت قاعد تسويها خطا. يا اخي العب باسلوبك، انت خسران بكل حالتين يا رجل، العب باسلوبك،
1: خلينا
3: يعني
1: نشوف الكره تعدي النص،
3: خلينا يا اخي نمشي، انت خسران
2: بكل، لا ما بدنا نفوز، ما بدنا نفوز،
3: يعني
2: بس نلعب
1: نوقف على كوره نشوف في تمريرات ناجحه. بضرب مثال حي الان مباراه ساحل العاج وكوراساو، شفت احمد التسديده اللي قبل شوي كانت من لاعب كوراساو،
2: لاعبين كوراساو جريئين جدا،
1: شفت التسديده من لاعب رقم 3 المدافع جاري، هذا يلعب في نادي ابها في دوري يلو الوافد والصاعد، ومن حقق دوري يلو بيكون يعني بيلعب الموسم هذا في دوري روشن. احنا نبغى نفس هذه التسديدات، نفس هذه الرغبه، نفس هذه الروح، نفس هذه الوقفه من كوراساو الان.
3: لا تروح بعيد، انا مباراه كوراساو بالنسبه لي انا كمتابع اللي خسران فيها 7 ضد المانيا، انا بالنسبه لي اخسر 7 ضد المانيا بهذا المستوى اللي طلع فيه كوراساو، ولا اخسر 4 ضد اسبانيا بهذا المستوى اللي ظهروا فيه اللعيبه.
2: على فكره ترجع مباراه المانيا وكوراساو ترى اول 20 دقيقه ترى كرواسيا لعبت مباراه
3: هذه انا اتكلمها هذه اللي انا اتكلمها يعني
2: بعدها بجاء الهدف وهدف الثاني من ركله جزاء انهار الفريق بشكل او باخر يعني
3: وهذا شيء طبيعي وهذا شيء طبيعي لانه حده المنافسه في الكرواسو اقل لعيبه هناك يعني اللعيبه هناك في درجات بدرجات قليله جدا يلعبوا في دورياتهم
2: المانيا مستوى عالي
3: المانيا مستوى عالي اللياقه هناك مختلفه حده المنافسات مختلفة.

0: مختلفة إلى آخره. لكن أنت عطتني نص ساعة 40 دقيقة أظهرت فيها شخصيتك يا منتخب الكروساو، وإنك لا حتى أنت يا ألمانيا مع احترامي لك الشديد والنجوم اللي حاطة فوق شعارك أنا بحترمك على عين راسي، لكن أنا برضو بثبت شخصيتي وأنا بهاجم وأنا راح أظهر إمكانياتي.
1: المدرب صار يبكي في هذيك اللقطة يعني لما هم سجلوا الهدف الأول في مرمى ألمانيا مدرب الفريق.
2: حتى الجولة الماضية حسيت ببكى، ويمكن الحين بيبكي يعني قاعد أشوف لقطات.
1: المدرب شهير بس والله
2: الجولة الماضية بكى.
0: هو له قصة مع المنتخب انه استقال بسبب مرض بنته
1: صحيح،
0: ورجع فممكن هذه المشاعر يعني تكون جيده.
3: اخر بطوله لي يعني اخر بطوله يعتزل تدريب
1: هو يمكن اكبر
2: صراحه اللقطه من غير ما يحزن ويعطينا ملامح هو يحزن كذا شكله تحس غير ما تحس متورط
1: لكن انا على النقيض تماما من كل هذا الخوف من كل هذا الرعب من كل هذا التلبك في فريق ثاني ومنتخب ثاني يدخل جريء قوي صاروا يفكروا حرفيا بالفوز بكأس العالم يكرروا إنجاز 2022. أتكلم عن المنتخب المغربي، أبدأ مع إسماعيل. المغرب إسماعيل 7 نقاط زاحمت البرازيل حتى اللحظة الأخيرة على صدارة المجموعة. بالأمس أنا في شيء لفتني في منتخب المغرب رغم التبديلات وتغيير التكتيك وتغيير أشياء كثيرة في المنظومة، لأنه في روح يعني لما تشوف هم خسروا هدف أول رجعوا، خسروا هدف ثاني ورجعوا، فازوا 3-2 يعني خلاص انحسمت الأمور، وحتى المنتخب المنافس ما عاد هاجم لكن هم أصروا إنه هم يسجلوا الهدف الرابع. شفنا قتالية على كل كرة من منتخب الآن يعني صار فعلا مرشح إنه يذهب بعيدا في كأس العالم. لماذا هذا الفروقات ما بين منتخب يدخل خائف ومنتخب يدخل من أجل الفوز؟
3: السبب هو جامع الملكية المغربية أو الاتحاد المغربي لكرة القدم بقرار جريء جدا بتغيير وليد الرجراجي باستبداله محمد وهبي المدرب الفائز بكأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي. أنا كنت متواجد في كأس أمم أفريقيا وأعتقد كلنا تابعنا كأس أمم أفريقيا صح. ماشي منتخب المغرب تأهل إلى النهائي لكن مستواه لا يقارن بالمستوى الحالي اللي قدمه حتى في كأس العالم. كان أعتقد كان واضح جدا إن المنتخب المغربي في مرحلة هبوط مستوى حتى برغم الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا قبل شهور بس في المغرب. الاتحاد المغربي رأى إن ممكن الفريق محتاج دوافع جديدة بمدرب جديد بلعب قادر يدخل دماء جديده وضخ دماء جديده على المنتخب المغربي هو اللي فعله محمد وهبي. ومحمد وهبي اعتقد يعني ممكن المغرب ما يحققش حاجه البطوله دي او ما يحققش اكيد الانجاز اللي حققه في البطوله اللي فاتت، لكن هو بداوا مشروع جديد مع محمد وهبي. هم مش مستنيين مثلا نتائجه دلوقتي لكن ممكن في ظل العناصر القويه نتكلم على لعيبه قويه جدا اسماعيل سيباري المنتقل او اللي تم انتقال بايرن ميونخ، ابراهيم دياز، اشرف حكيمي افضل ظهير في العالم. المنتخب المغربي كمان في البطوله دي بيتميز بان عنده دكه بدلاء او يعني لعيب خيارات بديله ممتازه جدا قادره ان هي تصنع لك الفارق، وشفنا امبارح سفيان رحيمي وياسين جسيم. فهو منتخب اصبح يعني لديه ثقه ان انا مفيش حد ادي اقدر اوصل بعيد، ممكن ما احققش حاجه البطوله دي لكن انا ماشي في مشروع على الطريق الصحيح. هو اللي بيميز المنتخب المغربي هو المشروع اللي نفتقده في كل المنتخبات العربيه او البلدان العربيه للاسف، مشروع قوي اهدافه واضحه مش شرط تحقق نتيجه في اول بدايه المشروع لكن ممكن لازم تحقق نتائج في مرحله ما، لازم تكون جريء لاتخاذ قرارات جريئه زي تعيين محمد وهبي قبل بدل رجراجي بثلاث شهور بس قبل كاس العالم، زي معين وليد رجراجي بدلا وحيد خليوزيتش قبل كاس العالم 2022 بثلاث شهور بس. فانا بحيي الجامعه المغربيه والاتحاد المغربي بصراحه، هو اعتقد هو السبب الرئيسي في المشروع المغربي اللي احنا شايفينه. زائد طبعا يعني المنتخب المغربي يذكر بعدد كبير قوي من اللعيبه المميزه، ايوب عدي انت يعني واحد من افضل لعيبه خط الوسط في العالم حاليا، واعتقد الموهبه هتنافس عليها كل الانديه العالميه.
2: والله سرق الانظار والقلوب يعني نتذكر عام 22 اوناحي كيف كان ملفت بصراحه،
3: ولا
2: بعدي ايوب بعدي كيف يلعب وكيف واثق مع منتخب المغرب. محمد اليوم وانا داخل الدوام سألت صاحبي المغربي اللي قد شفته وهو يشاهد مباراة كانت نهائي كأس العالم مباراة تحت 20 عام، كان متحمس كثير اذا جاء هدف على المغرب او شيء، فقلت له كيف كان في خوف يوم هايتي تقدمت بالنتيجة؟ ذكر قال لا والله كنت مطمن يا رجل، انا ما كنت معاك يعني وقت هذا ما شفت المشاعر، قال لا انا كنت مطمن اعرف منتخبي واعرف مدربي. هذه الروح والثقه اللي لم تعد في اللاعبين فقط ولم تعد في الجهاز الاداري والفني حتى اصبحت للجماهير وهم يشاهدون منتخبهم، كيف نقدر يعني نستنسخ منها ونخليها كمثال للمنتخبات العربيه اللي تظهر بشكل مهزوز امام منتخبات بالامكان انك تفوز عليها؟
0: الشجاعه من يعني من وقت مبكر حاجة.

0: لما تلعب انت تكون شجاع، يعني حتى في الاكاديميات. يعني احنا ممكن هنا في السعودية ممكن يصير فيها اكاديميات مرة كثيرة، نعلمهم على التمرير، نعلمهم على التسديد، نعلمهم على
1: كنترول.
0: المراوغة، لكن ممكن ناسين اهم شيء اللي هي صقل الشخصية، لان هذا اهم شيء. يعني انت لما تشوف قبل في وقت سابق عندنا اللاعبين السعوديين تقريبا نوصل لكثير مراحل متقدمة في أكثر من بطولات كأس آسيا جبناها أكثر من مرة، رغم إنه ما كانت عندنا أكاديميات كثيرة، لكن كان عندنا شخصيات في الملعب، يعني كان شخصيات قوية متماسكة، كان بينهم روح جدا قوية ومجموعة واحدة. كثير من هذه الشخصيات كانت من الحواري، من يعني من كرة قدم في الشارع. دائما كرة قدم اللي في الحواري في في في الشارع تعطيك شخصية أقوى، صح؟ ما تعطيك يعني ما تطور إمكانياتك إلى حد مهول، لكن تزرع فيك هذه الشخصية. أنا بالنسبة لي إنه كيف نوصل مثل ما وصل فيه لاعبة المغرب حاليا، أنا ما أحب المقارنة صراحة، لأنه فروقات جدا مختلفة بين بين بين المغرب وبين اللعيبة الموجودين هناك. التأسيس مختلف، اللعيبة ظروفهم مختلفة، لكن أنا بالنسبة لي مهم جدا انه نركز على الشخصيه بالمقام الاول، لانه ممكن يكون عندك 10 لعيبه بامكانياتهم عاليه، لكن اذا ما كانت عندهم شخصيه قويه امكانياتهم هذه ما راح تفرض او ما راح يطلعونها على ارضيه الميدان.
2: صحيح، اذا الشخصيه عامل مهم. لكن انا ودي اسال اسماعيل عن نقطه ثانيه في المنتخب المغربي ونقطه التاسيس. يعني انت ذكرت ما يعمله بالعمل الاداري من الجامعه الملكيه للاتحاد المغربي لكره القدم، ايضا محمد ذكر موضوع صقل الشخصيه، لكن تاسيس اللاعبين حتى فنيا وكرويا كلهم جايين من اكاديميات عالميه. يعني تحدث عن يعني اشرف حكيمي جاي من ريال مدريد، ياسين بونو اتلتيكو مدريد على ما اعتقد، ابراهيم دياز مانشستر سيتي، تتكلم عن مجموعه من اللاعبين مثلا نصير مزراوي اياكس امستردام. اذا ظل عند كل اللاعبين قادمين من اكاديميات كبرى تقريبا، يعني وحتى اللي جايين من الاكاديميه اكاديميه محمد السادس ايضا اكاديميه على مستوى عالي، لذلك هذا التاسيس قديش فرق مع المنتخب المغربي خلال بناء هذا المشروع، سواء لما نشوف احنا منتخب الاول، منتخب الشباب، منتخب حتى السيدات، كل الفئات متطوره جدا. اسماعيل،
3: اكاديميه محمد السادس اللي انت ذكرتها احمد هي مثال ممتاز، يعني طلعوا تقريبا معظم القوام الفريق اللي حقق بطوله كاس العالم للشباب.
2: صحيح،
3: اللي هو جزء منه اصبح حاليا في المنتخب الاول،
2: جسيم هذا اللي سجل بالامس،
3: ياسين جسيم. حتى في انت بتتكلم في المنتخب المغربي في الاسماء قويه جدا ما تواجدتش في كاس العالم الحاليه، عثمان معم افضل لاعب في المونديال الشباب اللي هو لعب في واتفورد ما اتضمش،
4: ياسر الزبيري.
3: للتأسيس أهم شيء، أهم شيء للاعب، لأن هو مش بيأسسك فقط كرويا، لا، زي ما النقطة اللي ذكرها محمد، نقطة الشخصية، نقطة الحماس، نقطة الرغبة، نقطة الروح، أنا قادر، بيزرع فيه جواه إن أنا قادر ألعب في أي أكبر فريق في العالم، ليه لا؟ يعني اللاعب اللي قدامي ده يفرق عني إيه؟ العقلية بتفرق جدا، العقلية بتفرق، ان انا مش هدور على اكبر عقد مادي عشان اروح لفريق مثلا في الدوري المحلي عندي، لا، انا ممكن ادور على عقد اقل عشان اطلع اوروبا ثم انتقل من فريق الى فريق الى فريق حتى اوصل الى اكبر فرق في العالم. الشخصية مهمة جدا، الشخصية بتفرق، حتى الشخصية مش يعني الاتحاد المغربي مش فقط الشخصية تتعلق باللعيبة، لا، ده هم بيأسسوا ويكونوا مدربين ان هم ازاي المدرب يكون قادر على المجارات، يعني اكتر الخطط المتطورة تكتيكيا في كرة القدم
2: فعلا.
3: ويعني ده جزء من
2: اليوم المدرسة المغربية المدرسة المغربية موجودة في عالم كرة القدم بقوة، يعني منتخب الأردن مدربين مغربيين على التوالي، الآن الأهلي المصري على مقربة مع حسين عموتة، أيضا
0: بيراميدز مع وليد
2: رقراقي. يعني لما تكون مدرب عندك واصل نصف نهائي كأس العالم وتقدر تغيره، يعني دليل انه انت عندك واحد احسن منه، يعني عرفت، فصار عندك مدرسه من المدربين، مثل ما نشوف مدرسه البرتغاليه،
4: جميل السلامي،
2: جميل السلامي، مجموعه كثيره من
4: والمدرب اللي وصل اخذ حقق كاس العرب،
2: ايضا
3: السكتاوي وعمان، هم فعلا يعني هو يعني الشخصيه دي من اهم الحاجات، يعني من اهم الاشياء اللي فعلا تفكيرك انت كلاعب او كمدرب لو اختلف ما تحولش فقط للمادة أو للشهرة، إن أنا فقط أكون لاعب مشهور أو عندي فلوس كتير، لا، أنا لازم يكون التفكير عندي إن أنا أتطور بشكل دائم، أتطور تكتيكيا وعقليا ذهنيا نفسيا، ده بيفرق معاك كلاعب كورة. ويعني في نماذج

0: زي ده زي دي بنلاقيها بره في عالمنا العربي، زي محمد صلاح. محمد صلاح ممكن ما يكونش افضل لاعب عربي على مستوى المهاره ولا
1: صح صح
0: يعني لا، لكن هو عقليه، افضل عقليه عربيه، افضل
1: واستمرارية،
0: عقليه عربيه
1: صحيح.
0: كلاعب. فالعقليه طبعا بتفرق يعني، ومش بس في اللعيبه، في الاجهزه الفنيه.
1: نروح المنتخب لا يمتلك عقلية
2: لا
1: كرة القدم.
2: عقلية بس على خفيف يعني، مزاج
1: عقلية على خفيف
2: مزاج.
1: تتأرجح.
2: بس ما في عقلية يزعلون، لا بس يقول أي منتخب مو
1: حسين
2: متأهل
1: سلساوي اللي طلع معانا أمس يجيني اليوم يقول
2: يطلع لك يطلع لك من المكسر من
1: لا دائما متعارف على لاعبين هذا المنتخب
2: اللي هو
1: تعرف عليهم انه لا لا لا يعني ما عندهم استمرارية، ودائما انهم يعني ينفعلون بسرعة، وقد ياخذ كرت في
2: عرفتهم محمد؟
3: والله ما ادري، مبدئيا البرازيل
1: البرازيل
2: هايتي اسماعيل يقول لك هايتي
1: اسماعيل بيودينها للجزيرة يعني
2: على الاقل ما في جمهور هناك يعتبر عليك في التعليقات
1: لا بصراحة نستمتع بمنتخب البرازيل، ولكن يعني العقلية مدمرة. يعني اخر سنوات، آخر 20 سنة ما شاهدنا منتخب البرازيل يدخلون كأس عالم أي بطولة بالإرث. الدليل على أنه شاهد كارلو أنشيلوتي مدرب إيطالي ودرب المنتخب البرازيلي بأعلى قيمة سوقية أو بأعلى قيمة عقد يعني في كأس العالم كمدربين، ليبحثوا عن حل، يعني يستنجدوا بأي شيء عشان يحلون مشكلة أنهم ما قاعدين يوصلون أدوار متقدمة. هم محققين كأس العالم 5 مرات. كيف شفت المنتخب البرازيلي فجرية اليوم؟ يعني شفناه فاز على اسكتلندا 3-0، ولا بس هذه حق التطعيمات المجموعات ما بيوصل بعيد البرازيل؟
3: والله شوف، انا ذكرت هنا قبل فترة انه البرازيل ما صار عندها الايقونة اللي او حتى لو بنشوف يعني نقسم السكواد حق المنتخب البرازيلي، حارس، دفاع، وسط، هجوم، تلقى فيها كثير من الخلل، خاصة في مراكز مثلا المدافعين، يعني الأظهرة جدا يعني حتى في وسط الميدان ما عندهم الوسط يعني، بخلاف انه كاسيميرو قاعد يعني يجتهد، ولكن ما هو مقارنة في مستويات كاسيميرو الحالية، ما هو بالامكانيات العالية. لكن ما اتفق معك بخصوص العقلية لانه اذا يعطيني امكانيات مثل هذه فانا راضي بعقلية الصراحة.
2: عادي يجي مزاجي يلعب معي.
1: بس قد يكون انه
2: بس المشكله تعرف انه
1: متعارف عليه في اخر 20 سنه هي اللي اثرت العقليه.
2: لا لا سلام، كلام سالم حقيقي. ليه؟ لانه العقليه ما ساعدت اللاعب البرازيلي انه يفوز بالالقاب.
3: صح.
2: يعني لما تكون انت لقبك اخر لقب من 15 سنه ترى كاس عالم، وانت البرازيل، وانت
3: بالضبط.
2: انت عارف وانا عارف انه انت عندك
1: ترى انت محمد لو تغمض الان وقول في لاعب برازيلي بيجي نادي الفيحاء، اكيد بيجي على بالك ايش اللاعب البرازيلي، ايش ممكن يتقن رقصه معينه كذا تجي تخش على
2: لا ممكن لعيب ويحسم مباراه
1: شخصيه في صوره ذهنيه عن اللاعب البرازيلي،
2: بس للموسم كامل ما هو احسن شيء. صح
3: بالضبط.
1: الا ابن الصراحه اللي شفناه معنا كان انضباط يعني
3: حاله استثناء يعني.
2: شفناه وين؟
1: وفابينو معنا في الدوري السعودي
2: مع في الأهلي.
3: أوكي.
2: طيب.
3: لكن الحقيقة شوف، البرازيل مع أنشيلوتي أنت ما تقدر يعني أنشيلوتي هو المدرب الوحيد اللي أنا ما أقدر أتوقع له، لأنه يعني بحكم مدريدي يعني إني أشجع مدريد، فأنشيلوتي أحيانا يعطيك يا أخي كذا فجأة يفوز، ما يعني المباراة حق الأخيرة حقت البرازيل
1: مثل ما يقول كرم أنشيلوتيات
3: بالضبط، يعني شوف الهدف الأول كيف جاء حق البرازيل، يعني بخطأ كذا سبحان الله سجل البرازيل ودخلوا المود للبرازيليين، وحتى أنه خلاص يعني حتى جابوا نيمار من الدكة قالوا ألعب يعني
2: ادخل استمتع،
3: بس الله يستر عليك يعني.
2: صحيح. بس أنا ودي أسأل إسماعيل عن نقطة، هذا أنشيلوتي اللي ذكرها محمد، يعني أنشيلوتي هذا كيف يطلع من فينيسيوس كل هذا الجمال؟ يعني مع ريال مدريد قبل ما يجي فينيسيوس، ومع ايام زيدان قبل ما يجي انشيلوتي، ايام ما كان زيدان هو المدرب، كنا نشوف فينيسيوس هذا مهاجم موجود لكن يهدر الفرص بشكل ما هو طبيعي. جاء انشيلوتي ضبط الموضوع، يجلس معاه كده على جنب يقول له كلمتين
3: يصدق
2: يدخل
3: يراه.
2: الان فينيسيوس اذا استمر على هذا الرتم، تخيل انت البرازيل تصل لنهائي كاس العالم، هذه كرة ذهبية، هذا
3: صح.
2: مونديال تاريخي، تكلم 3 مباريات، 3 مرات مان اوف ذا ماتش، 3 مرات
1: يسجل
2: ارقام كبيرة.
3: معلومة بس على فينيسيوس، ترى صار 5 أكثر لاعب سجل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي،
2: لسه حيصير الأول،
3: اي 97 هدف على ما اعتقد،
2: لا حيصير الأول مع انه هو لعب مع لاعبين كثار يعني،
1: لو حسبوا لي في التمارين.
2: فاسمعين انت، ايش السر هذا اللي يخلي أنشيلوتي يطلع كل هذا من فينيسيوس؟
0: أنشيلوتي مدرب يعني هو الأفضل بلا منازع في التعامل مع لعيب الكورة، يعني هو ممتاز في النقطة دي، ممتاز في النقطة دي يعني بأريحية وبأفضلية كبيرة جدا. يعني هو مش أفضل مدرب تكتيكيا أكيد، لأن أنا كمشجع ريال مدريد أنا تعبت مع أنشيلوتي كتكتيكيا يعني، لكن هو سبحان الله هو فعلا أفضل مدرب.

0: في التعامل مع اللاعبين على المستوى الشخصي، قادر يخرج افضل شيء من اللاعب اللي معاه بشكل واضح، وده حصل مع فينيسيوس. فينيسيوس فعلا استلمه كان لاعب يعني فاقد الثقة، او ربما يعني في لاعب عادي كان ممكن مسيرته تروح تنتهي في بلد الوليد او اليتشي، لاعب عادي ريال مدريد جابه ثم بمبلغ كبير لكن ما نفعش معاهم فيطلعوه بره. لكن سبحان الله انشيلوتي فعلا مدرب ممتاز، لا نستبعد ابدا، يعني انا ما استبعدش ابدا ان منتخب البرازيل ممكن عادي يوصل نهائي كاس عالم، ممكن ياخد كاس عالم. انشيلوتي لا يمكن توقعه اطلاقا، انشيلوتي لا يمكن توقعه اطلاقا. وانا يعني بؤمن بده جدا عادي جدا. انا منتخب البرازيل شايفه في حاله تطور، في حاله تقدم، في بعض النواقص اكيد بالاخص في الملف في الجزء الدفاعي. شايف ماركينيوس يعني خلاص، يعني ماركينيوس كبر جدا، وجزء يعني مشكله كبيره في الدفاعيه في منتخب البرازيل بخلاف الاظهره. في مشكله اكيد لا المنتخب البرازيل في الجانب الدفاعي هتبان اكيد قدام خصوم اقوى، لكن انشيلوتي لن يكون توقعه. فينيسيوس جونيور في فورمه ممتازه، ويعني خليني اقول لكم يعني فينيسيوس لو اخذ كاس عالم يعني مش بعيد جدا، مش بعيد ممكن نشوفه في الدوري السعودي بعد نهايه البطوله دي، معلومه يعني.
1: أوه،
2: لا لا مرة ثانية،
1: نوقف عليها هذه،
2: هذه مرة ثانية عيدها.
1: عيدها ولحن عليها بالأخذ أحسن.
0: فينيسيوس،
2: أيوة
0: فينيسيوس جونيور،
2: أيوة
0: فينيسيوس جونيور يعني احد يعني مع المقربين منه قال انا لو خدت كاس عالم 2026 انا تقريبا رحلتي مع ريال مدريد او في القاره الاوروبيه هتنتهي، فبالتالي ممكن يكون في تفكير ان هو ينتقل للدوري السعودي اما في الموسم الحالي او بنهايه عقده
2: إذا نيمار،
0: الموسم المقبل.
2: عفوا فينيسيوس جونيور
0: فينيسيوس
2: يقول بأنه إذا ما
0: مش
2: المقربين منه،
0: يقول، ما خلينا ما
2: يقول
0: مش
2: للمقربين
0: يقول
2: منه،
0: يعني
2: للمقربين منه يعني يخبر المقربين منه أنه إذا ما فاز بكأس العالم فإنه سيذهب إلى الدوري السعودي، صح
1: يعني كده خلينا
2: إسماعيل؟ صياغة حلوة.
0: بالظبط،
2: خلاص
0: مش ممكن يا اما الصيف ده يا اما
2: بعد
0: نهاية
2: شوي،
0: عقده يعني.
2: بعد شوي تلاقي شيرين جرينتو جايبين الخبر حاطين أول شيء مصادر السعودية
1: كان
2: فينيسيوس.
1: قلنا عمرو، كان قلنا عمرو الله يجيبه
2: يذكره بالخير،
1: بالسلامة
0: الله يفك أسره
1: ويرجع لنا
2: بالسلامة.
1: والله
2: نتمنى له الخير طبعا، عمر فقيدة والله صراحة، الواحد يقول الحق يعني.
1: بصراحة
0: شخصية جميلة، شخصية جميلة
2: جدا
0: عمر.
2: جدا
1: محمد
2: ونشيط
1: تبغى تعطي
2: ومجتهد.
1: كومنت عن عمر افتقدته؟
3: فاقدين اكيد من اركان، من اركان تويتر. لكن
2: كاس العالم،
3: لكن بخصوص فينيسيوس يعني كنت اتوقع انه ممكن يجي الفيحاء، بس السكر جدد.
2: خلاص كانت الجناح الايسر فل.
1: ركز على اهدافك
2: يا اخي، يجي الدوري السعودي اي نادي يعني ما عندي مشكله مع الدرعيه يا اخي، الدرعيه جاي من دوري يلو ممتاز.
1: نغلق ملف البرازيل بهذه المعلومه القويه
2: قبل ما نروح نقفل. انا وعندي بدي اسال عن نيمار صراحه،
1: نيمار
2: يعني. نيمار يعني دخل المباراه، ومحمد انت كيف شفت نيمار في ال 15 ربع ساعه هاي؟ في بوادر شيء جيد؟
3: اوه شوف فعلا يعني مونديال الرقص الاخيره يحتاج تدخل نيمار. يعني نشوف
2: كامله
3: اي يعني لما تشوف مثلا ميسي يتالق مع الارجنتين، تشوف رونالدو باقي كذا شيء مفقود، انه نيمار يتالق مع يتالق مع البرازيل، لان خلاص تقريبا نهايه حقبه يعني رونالدو وميسي، وشوية تدعيمات من نيمار في سنوات معينة في السنوات الماضية من كرة القدم، نحتاج عودة نيمار، ولكن إن شاء الله برجلين يعني ما يعود برجل واحدة.
2: لا هو والله أنا شفت، أنا ربع ساعة اللي
3: هو صنع ثلاث فرص
2: شكل جيد، بس
3: هو بس إنه يعني
2: ما هو ممتاز، بس انه كعوده من اصابه، ترى نيمار ما اقول لك انه مطلوب منه يلعب كل
3: صح
2: مباريات 90 دقيقه، نيمار له دور معنوي، نيمار حتى في لمسه واحده في مباراه في ركله جزاء حاسمه ترى عنده هذه العقليه وعنده الشخصيه القويه. اتذكر ركله الجزاء اللي نفذها في نهائي الاولمبياد اللي كانت في ريو دي جانيرو، هذه ما يسويها الا نيمار، يعني لاعب بعقليه يعني مو عقليه الالتزام لكن عقليه عدم الخوف في عالم كره القدم. شجاع
1: تحتاج منها شوي. اسماعيل اذا حابب تتكلم،
2: اذا حابب تتكلم عن نيمار ولا
0: لا؟ يعني ما حسيت انه طبعا اكيد مش هنقيم نيمار بعد غياب طويل الاصابه، لكن انا شفتها مباراه اعتزال مميزه جدا امبارح صراحه يعني ده يعني ما هو لا لا هو انا مش
1: عاجبني اسماعيل،
0: انا مش هقدر الومه، اكيد مش هقدر الومه لان هو راجع من فتره كبيره كمان بعيدا عن الاصابه والضغوطات كبيره جدا. انا اتمنى له يعني، انا اتمنى كمحب للكوره اكيد نتمنى فكره ان الرقصه الاخيره نيمار يظهر بشكل قوي زي ما ظهر كريستيانو وميسي مش عارف مين، لكن بصراحه اعتقد بعيد ممكن
2: بس
0: يعني
2: النبره هذه، النبره هذه نفس نبره اللي يتكلمون على الكريستيانو وتنتقدهم انت يا اسماعيل.
0: لا لا دي حاجه،
2: مباراه اعتزال ومباراه اعتزال
0: قصه، لا
2: يعني هذا نفس اللي يتكلموا على رونالدو يقولوا نفس العبارات هذه صراحه يعني.
1: لا لا ما في مقارنه بين رونالدو ونيمار. نيمار
2: كم مره سمعت كلمه منتهي من مباراه الكونغو حتى مباراه اوزبكستان؟
1: هي تؤثر
2: لقيها ترند كلمه منتهي،
1: هي تؤثر من

0: من ينظر لكريستيانو أنه لا ينتقد تؤثر عليه هذه الكلمة على المنتهي. يعني أنت عادي خلي يقول خلي يتكلم.
1: طيب لو أنا مثلا من عشاق نيمار ولا أنا أسمع إسماعيل يقول أنه مباراة اعتزال ما أزعل؟
0: لا لا حقيقة نيمار مختفي أصلا يعني حقيقة أنها وكأنها مباراة اعتزال أصلا. نيمار جاي استعراض.
1: كم مباراة حضرت في سانتوس سالم هذا الموسم؟
0: ولا ما يعني كاس عالم بس الحين.
1: لا ما هو لعب مع سانتوس مباريات قتالية مباريات جيدة
0: يعني آخر المباريات
1: جيد يعني.
0: أنا أعرف يوم جاهنا للهلال سجل
1: ما لعب الهلال كان مصاب
0: عقدين ومصاب وغيابات كانت غير مبررة يعني
2: مصاب بخلاف بخلاف بخلاف الموسم مع سانتوس. لكن فعلا يعني العوده من اصابه والضغوطات اللي تعرض ليها نيمار يعني اكيد يعني اكيد بتاثر على اي لاعب يعني يعني لا خلاف على قيمه نيمار الفنيه لكن انا شايف انه مش هيقدر يدي اي حاجه
3: للبرازيل شخصيا من البرازيل انت اليوم.
1: ايوه يا رب هاتريك هاتريك لنيمار في نصف النهائي.
0: اتمنى ذلك انا اتمنى ذلك لكن
1: نيمار على بروفايل
0: احنا صحيح انه اعلام قدامنا مايك وفي لكن نقول المحسن احسنت والمقصر قصرت ونذكر يعني الاشياء اللي نشوفها واقعي يعني. مستحيل اقارن نيمار بمبابي مستحيل اقارن نيمار بهالاند مستحيل
1: بس ما قلت انه لاعب راجع من اصابه ادى ربع ساعه جيده.
0: جواو بيدرو لو كان مكان نيمار جواو بيدرو لو كان مكان نيمار مكانه من الافضل ومن الاجدر.
1: ما هو مكانه كيف مكانه واحد راس حربه وواحد لاعب
0: لا يعني في في, في, في القائمه والاختيار.
1: لا, لا شوف جواو بيدرو اللي جاء مكانه هو تياغو لاعب الدوري الانجليزي
0: وينتفورد
1: برينتفورد مو برينتفورد هو ولا المهم
2: برينتفورد
1: لاعب برينتفورد
2: جواو بيدرو خساره كبيره للبرازيل بصراحه.
1: ممكن جاء مكانه اندريك ما كان جاء مكانه نيمار لاعبين اماكن مختلفه سهل.
0: هو مو مدرسه يعني قالوا مكانه مكان هي قائمه كانت اي انا قلت انه جواو بيدرو يعني لولا لم يستدعي نيمار لكان جواو بيدرو موجود في القائمه.
1: مين قال لك هالمعلومه؟
0: انا اقولها من راسي.
1: لا ما يصير لانه لاعب مكان ما هو من نفس المركز يعني لو قلنا
0: لا لا لا فعلا
1: سالم اللي جاء مكانه لاعب راس حربه هذا مو راس حربه نيمار لاعب جناح لاعب وسط ما هو لاعب راس حربه يعني ما هو مكان.
0: أنا أقول لو لم يستدعي أنشيلوتي نيمار كان استدعى جواو بيدرو.
1: معلومة هذه؟
0: لا لا مش معلومة يعني هذا شيء هذا هذا هذا الواضح أمامنا الآن يعني الواضح أمامنا إنه استدعاء نيمار كان على حساب جواو بيدرو.
1: مثلا أنا أقول لو مستدعي
0: اللي كان تألق بشكل كبير في كأس العالم للأندية واللي تألق بشكل كبير في كأس العالم للأندية كان من أجل إنه يكون يعني مكان نيمار. لكن في ناس تحب تشوف يعني نيمار وأنشيلوتي يعني هذه من
1: أنا واحد من الناس اللي يحقق نيمار
0: توازن في ال أنت عشان مادة
1: لا لا لا لا لا بغض النظر بس نيمار واحد من العلامات البارزة في عالم كرة قدم سالم.
0: صحيح
1: نيمار أنا أتوقع أن نيمار راح يكون حاسم.
0: نيمار أسرع واحد نيمار ولعي. الأجمل نيمار الألعب. الأفضل الأروع خلاص ارتحت انت
1: روح المهم روح المحور
0: اللي نغلق موضوع المنتخب البرازيلي بمعلومة مهمة بصراحة كانت في البداية عندما ذكر الصحفي إسماعيل محمود الصحفي الرياضي ذكر أنه في حال حققت البرازيل كأس العالم المقربين في نيوسيوس يذكرون أنه سينتقل للدوري السعودي. فهذه معلومة بصراحة مهمة ونرجع لها بعد نهائيات كأس العالم.
2: نروح ناخذ كأس عالم بقى
1: ياخذون نيمار يسجل كله
0: نتمنى ذلك. نروح للجولة لهذه الجولة محمد والمنتخبات المتأهلة نبدأها بالمجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا. ما كنا نتوقع يعني أن جنوب أفريقيا بصراحة كنا نتوقع أنها يمكن رابع المجموعة يعني ما بتكون لكن فاجأتنا كانت هناك رغبة حقيقية تأهلت والمكسيك أيضا المستضيفة مع كونيونيس يعني ظهرت بشراسة بصراحة.
3: فعلا يعني جنوب أفريقيا تأهلت وحققت منجز تاريخي بالنسبة لها. ظهور جدا مخجل من كوريا بعد أول مباراة ضد تشيك الكثير توقع أنه كوريا تقريبا حسم تأهل لأنه يحتاج تقريبا نقطة واحدة كمعدل انه حتى كيصعد
1: كان اداء حلو
3: كافو ثالث يعني شفنا صلابة دفاعية ضد تشيك شفنا قوة. فكثير من المتابعين وكثير من المحبين الكرة القدم الآسيوية توقعوا صعود كوريا الجنوبية لكن اختلف ذلك يعني مبارتين بدون اي هدف ضد جنوب افريقيا تقريبا صنعت فرصة او فرصتين خطرة فقط
1: امس
3: رغم انها تملك يعني اسماء صراحة جيدة لكن جنوب افريقيا بعد ظهور مخجل تقريبا في مباراة الافتتاح ضد المكسيك ادت ورجعت تلعب بطريقة جدا ممتازة. المكسيك وكيونينس ظهور جدا جدا جدا رائع يعني انك تسجل في مبارتين مختلفة في كاس العالم هذا شيء مبهر ظهور جدا رائع رغم انه المشاركة الاولى له في كاس العالم ولكن قاعد يقدم مستويات استمرار

0: لما يقدمه في
1: الدوري
0: نادي
1: الروسي.
0: القادسيه مع مع في دوري روشن مع نادي القادسيه. هذا يعطيك برضو يعني ممكن يعني نتطرق لنقطه الاختيارات في كره القدم، الاختيارات الفنيه، يعني بما انه برضو احنا في ميركاتو صيفي، انه الصفقات مو بالضروره تكون مع يعني في اي دوري كان يلعب فيه او مع اي نادي كان يلعب فيه، انت تناظر جوده الفنيه، امكانيات الفنيه.
2: حتى مسيره كونسيساو ما كان بارز مع اي نادي، يعني العين اللي اخذتها صراحه عين تعرف تختار. كونيونس، جوليان كونيونس.
0: فبالضبط يعني اللي قدمه في الدوري المكسيكي في ذاك الوقت، العين اللي شافت كونيونس بطريقه جدا شوف برضو هي على القرار الجريء اللي في مثل هذا المركز، ممكن ترى خيارات كثيره تطرح امامك يعني كنادي
1: وفي فلوس كان يعني
0: وفي فلوس، لكن الاختيار هذا حكيم جدا. هذا يعطيك مثال على انه الحين احنا في الميركاتو، انه مو دائما تروح مع النادي اللي كان يمثله سابقا، مو بالضروره لانه كان يلعب في دوري انجليزي اسباني ايطالي فرنسي ايا كان انه هذا اللاعب جيد. ترى بعض اللعيبه عنده وكلاء شاطرين، بعض اللعيبه ظروفهم سمحت لهم ينتقلون الى نادي معين، الى دوري معين قوي، لكن في كثير مظاليم في دوريات مختلفه، خصوصا الدوري المكسيكي البرازيلي التركي الى اخره،
2: مثل جاري هذا اللي الان مع ابها اللي يلعب الان مع كوراساو في كاس العالم من امام ساحل العاج. يعني بصراحه لاعب يعني
0: كاس العالم فرصه جدا، خاصه انه في منتخبات جديده علينا احنا، هايتي، كوراساو، الراس الاخضر، اعطتنا كذا. يعني انا ما اتكلم انه تجيب هذا اللعيبه لهلال، نصر، اهلي، اتحاد، شباب، لكن جيبهم لانديه الوسط. انا يعني باعتقادي انه راح يقدمون فارق اكثر من انه تدفع مثلا مبالغ طائله على لعيبه ما راح يقدمون لك غير الاسم فقط.
1: طبعا. نعم، هذا كان بالنسبه لي المجموعه الاولى اللي يعني محمد فصل فيها بشكل عام. لكن اسماعيل، انت اذا في عندك كلام كان عن هذه المجموعه اللي مثل ما ذكرنا المكسيك على ارضها استغلت الارض بشكل مثالي، 9 نقاط كامله، لكن احنا عارفين انه من بعد على دور الربع النهائي حتكون كل مباريات في امريكا، لان نشاهد المكسيك يعني اخر مباراه ستكون في المكسيك وكندا في دور 16. فانت كيف تشوف ممكن من هذه المجموعه في احد ممكن يذهب بعيد، يعني سواء المكسيك، جنوب افريقيا، او حتى كوريا الجنوبيه اذا ظهر الثالث؟
3: لا اعتقد بصراحه، يعني اكيد منتخب المكسيك ظهر بشكل قوي، واعتقد هيستغل ده ان هو ممكن يوصل لابعد مدى، ممكن ربع النهائي، لكن يعني لو وصل ربع النهائي اعتقد ممكن يكون انجاز منتخب المكسيك. لكن عايز اتوقف على منتخب كوريا الجنوبيه، يعني قدم بطولة كارثية، واحنا بندعي ربنا، يعني احنا كمصريين بندعي ربنا ان كوريا الجنوبية يصعد كتالت ومنتخب مصر يصعد كأول عشان تكون المقابلة مع كوريا الجنوبية، لان منتخب كوريا الجنوبية
1: طول بالك يا اسماعيل، بعدين والله هذول يرجعوا الكوريين ترى يتحمسون
3: لا لا
1: بعدين
3: لا لا لا
2: الكوريين تحس عندهم زر تشغيل اوف اون، يعني ترى ما في تصاعد ورتم.
1: بس طبعا مصر اقوى، اللي شفناه في الدور الاول مصر اقوى بمراحل. يعني
3: انا وبخلاف قوه مصر، انا شايف منتخب كوريا الجنوبيه الحالي منتخب متواضع جدا في كل الخطوط، في كل الخطوط.
0: اتوقع حتى كخصائص لعيبه اسماعيل انه منتخب مفضل لمنتخب مصر، يعني يعني في منتخبات
1: بدنيه
0: إيه، يعني في منتخبات مزعجه، يعني نيوزيلندا رغم انه ما تملك اسماء لكن مزعجه، يعني عندهم كريس وود
3: بالضبط. لا انا شايف انا فعلا يعني اعتقد كل المصريين يا رب كوريا الجنوبيه تصعد ونقابلهم، لان هو فعلا ظهر باداء ضعيف. واعتقد ان منتخب كوريا الجنوبيه يعني فعلا في مراحل بيفوق فيها كده، لكن من 2024 من وقت ما كليمسن كان مدربهم في كاس اسيا في قطر، هو منتخب بينزل في المستوى وبينزل في القوه بشكل كبير جدا. واعتقد ان هو يعني هي مشكله للمنتخبات الاسيويه بشكل عام اللي ما ظهرش فيها منتخب قوي حتى الان بشكل قوي، يعني الا باستثناء منتخب الياباني.
1: نعم. انا طبعا كل يوم قبل ما نجي الحلقه اقول اليوم بدنا ناخذ الحلقه احتمالات دور ال 16، دور 32، تعرف انه يصير مين يطلع لو مين يتلاقى. بعدين لما تشوف انت الحسابات ترى مستحيل تضبط معاك، يعني تخيل مصر اما تواجه ثالث المجموعه الاولى او ثالث المجموعه الخامسه او ثالث المجموعه التاسعه او ثالث المجموعه 11،
2: يعني على حسام حسن انه يتابع كل المباريات
1: يا اما ما تتابع المباراه واللي يجيك اهلا وسهلا. لكن اللي تاكد محمد بدي اخذ رايك بهذه المباراه، اللي تاكد هي مباراه واحده حتى الان في دور 32، جنوب افريقيا وكندا. يعني تخيل كل هذه الحوسه واخر شيء جنوب افريقيا وكندا.
0: انا ترى مريح راسي، انا ما اقرا الاخبار ذي، يعني والله. اي انا احتري اخر مباراه تنتهي في الجوله الثالثه ثم انا بفتح
1: اعطوني الجدول
0: لانه الحسابات مختلفه وما تدري، خاصه انك يعني كثير من يعني انت قاعد تعطي معلومه، فما ودك تعطي معلومه خاطئه لانه
1: ما واضحه اصلا.
0: ايوه ما واضحه وفيها اشياء متغيره، يعني مثلها مثل الصراحة أنا يعني الصحفيين يعني يعانون في الانتقالات، لأنه ممكن أي حاجة تغير صفقة تغير دنيا، فالصحفي يعني

0: مصداقية عند كثير من الناس يشككون فيها، لكن هو ما يعني ما يدرون عن خلف الكواليس اللي تدور خلف الصفقات هذه، ممكن في آخر لحظة تتغير الأمور. فهي مثل المباراة
1: أذكر يعني لما انتشر يعني للصحفي الشهير طبعا العربي أشرف بن عياد لما ذكر أنه ميسي مستمر في برشلونة، هو يكون هو على كلامه يقول أنا أخذت الخبر من ميسي نفسه يعني، لكن شاءت الظروف أنه ميسي غادر يعني بلحظة من اللحظات.
2: سمعت يا إسماعيل؟
1: وإسماعيل أنت طبعا
3: لا
2: هو ماخذ
1: إسماعيل خطير في عملية صياغة الخبر. إسماعيل ليش يقول
3: في حال متأكد منها
1: في حال
3: تتويج منتخب برازيل بكأس العالم، ودي أنا يعني أنا أخذها من على يعني طبعا أكيد مش هذكر مصدر، لكن هو
1: مقربين جدا
3: مقرب جدا من فينيسيوس جدا جدا جدا.
1: لا بصراحة مو بوجهك إسماعيل، يعني أنت واحد من الناس اللي صراحة مجتهدين جدا في أخبارهم، ودائما أنا أشوف الخبر اللي يجيبه إسماعيل كل الصحف العالمية صح. ثاني يوم تشتغل على خبر
2: شايف جماهير الاتحاد
1: ما يذكر المصدر ما يذكر المصدر يا حرام
3: يعني لكن هو فعلا يعني هو فعلا فينيسيوس حتى يعني احنا المعلومه دي انا يعني معايا او طبعا معايا من بدايه السنه او قبل بدايه السنه في شهر ديسمبر او في شهر يناير ويعني احنا حتى الان لا يوجد اي جديد في مفاوضات تجديد عقد ريال مدريد مع فينيسيوس، في عقده يخلص 27 ما فيش جديد خالص، ما فيش جديد نهائيا. فينيسيوس ريال مدريد عايز طبعا فينيسيوس يجدد، لكن هو فينيسيوس التفكير يعني ان انا خلاص لو خدت كاس العالم وانا حققت كل
0: شيء البرازيليه شغف
3: حققت كل شيء مع ريال مدريد، هو حقق كل شيء مع ريال مدريد فعلا في سنه صغير جدا، فبالتالي هو ممكن يكون بيدور يعني هو حابب يدور على تحدي جديد. فاكيد طبعا العامل المادي يكون جزء كبير من قرار فينيسيوس اللي هو لو توج بكاس العالم 2026 او 2027 هيكون في الدوري السعودي ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله. انا ودي اروح لمباراه المنتخب السعودي والراس الاخضر، قاعدين نشوف تشكيله المنتخب السعودي تظهر لنا فيها تغيير، فيها يعني واقعيه من دون سلان على حسب ما نشاهد الى الان المتداول من تشكيله المنتخب السعودي. تواجه الراس الاخضر منتخب المتطور جدا، المنتخب الذي تعادل مع اسبانيا، كلنا أمل في الفوز والتعادل. كيف تشوف بالفوز والتأهل عفوا، كيف تشوف هذه المباراة محمد؟
0: والله ما أشوفها إلا 3 نقاط إن شاء الله. يعني رسالة لكل لاعب يمثل الأخضر في هذه المباراة، هذه مباراة يعني أنا مو جاي بعطيك كلام حافز يعني أو جاي بحفزك، لأنه إذا أنت كلاعب ما تحفز في كأس عالم وأنه تمثل بلدك أنه يتأهل دور 30 بتنتظر محمد يجي يحفزك يعني وش يعني تبغى أكثر من أنه المحفل هذا بنفسه يحفزك
1: هو الحافز
0: الحافز بنفسه. فمباراة هذه ما هي مباراة والله تكتيك والله ولا هي مباراة دونيس يعطيك تعليمات، مباراة يعني
1: نهائي كاس عالم
0: نهائي كاس عالم بالنسبة للاعب السعودي يعني
1: نهائية.
0: أنا معليش ما أوكي التعليمات أنا أقدر ذلك، لكن في أوقات من المباريات يا أخي هي فوق يعني المباراة هذه فوق أي تكتيك
2: تدخلها بدون أي مدرب أصلاً
0: بتدخلها يعني. بدون أي مدرب يعني لو أنا أجي أدرب المنتخب السعودي المفروض انتهى يعني في المباراة دي يعني لأنه هي المباراة دي انتهى البلد كله إلى دور 32 بعد غياب جدا انت ما تأهلت.
1: ترى محمد انا في نقطة انسى موضوع انه البلد والوطن اخليها على جنب، احنا كلنا اتفقنا عليها، انت اصنع مجد لنفسك. يمكننا انا وياك قبل الهوى نقارن ما بين جيل 94 وجيل 98، جيل 94 ما في احد ينسى ولا لاعب من الجيل، احنا ما شفناهم صح. بس نعرفهم كاملين. في 98 انت للان ما نعرف مين كان مثلا لاعب الارتكاز في المنتخب السعودي، ممكن ترجع تبحث تحصل مثلا يطلع نفسه اللي كان في 94، بس انت عقلك ذهنك يقول لك انه هذا في 94 كان بس ما كان في 98 او الجيل 2002 اللي مهمش، جيل 2006 اللي كان فيه بعض النجوم لكن ما تحفظ الاسماء، لكن جيل 2022 اللي فاز على الارجنتين راح يظل خالد الى اخر لحظه في التاريخ. فلذلك انت العب لنفسك على الاقل يا اخي، لا تلعب لاجل احد بالضبط. لاجل نفسك قاتل من اجل مجدك الشخصي
0: بالضبط. ومباراه راس الاخضر لا احد يعتقد انها مباراه سهله
1: ابدا، مباراه صعبه
0: يعني مباراه صعبه جدا، لكن يعني ان شاء الله اني انا متفائل وباذن الله اللي بيشاركون ال11 او حتى في دكه البدلاء انا ما ادري او اول مره ما اهتم للتشكيله اللي قبل المباراه لانه هذه مباراه يعني مثل ما قلت انه مباراه جيبها بشخصيتك بالعزيمه بالاصرار وباذن الله بنرجع وبنحتفل هنا من جديد بتاهل المنتخب لدور 32
1: باذن الله تعالى.
2: اسماعيل حاب تعلق على عجاله؟
3: ان شاء الله انا شايف الانتصار هيكون في متناول لو منتخب السعودي يعني لعب الطريقه الهجوميه المفترض المنتخب السعودي يلعب بيها قدام فريق زي كاب فيردي. كاب فيردي فريق قوي جدا بدنيا في التحامات البدنيه، فريق قوي في المرتدات، لكن اللي انا شايفه ان اضافه اكبر للمنتخب السعودي

0: السعودي، خلاص منتخب كاب فيردي حقق النقطتين، تعادل قدام اسبانيا قدام اوروجواي، مشاركه تاريخيه يتذكرها كل الشعب الكاب فيردي وكل العالم. لكن المنتخب السعودي هو اللي عنده دافع لازم
1: صحيح.
0: يستحيل الانتصار. فانا من وجهه نظري يعني متوقعاتي من منطلق هذا الدافع وعلى نقيض الحاله المعنويه الكبيره لدى كاب فيردي، وخلاص يعني هم حققوا كل شيء ممكن يحققوه، اعتقد ان شاء الله منتخب السعوديه هيكون قادر على تحقيق
1: بإذن الله
0: الفوز
1: تعالى،
0: وتاهل ان شاء
1: بإذن
0: الله
1: الله.
0: يا
1: وفي
0: رب.
1: نهاية المطاف السعودية تبقى السعودية، وكافيردي تبقى كافيردي، يعني يعني مع احترامي لكل شيء، يعني السعودية
2: الأخضر يبقى أخضر والرأس الأخضر يبقى الرأس الأخضر.
1: صحيح.
2: نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كل الشكر الصحفي الرياضي إسماعيل محمود، وشكرا أيضا صانع المحتوى الرياضي محمد الشريف، شكرا أحمد، شكرا مخرجنا منها، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية فيم في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا الجمعة بحول الله عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
3: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد بيان خليجي أمريكي مشترك عقب اجتماعات المنامة أن تحقيق سلام وأمن إقليمين دائمين يتطلب معالجة جميع أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم طهران لوكلائها في المنطقة. وشدد الوزراء على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيظلان مشروطين وقابلين للإلغاء ويرتبطان بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. اتهم مسؤولان أمريكيان إيران بالوقوف وراء الهجوم على سفينة في مضيق هرمز، هذا وأعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق خطط إجلاء السفن والبحارة من هرمز مؤقتا في أعقاب الهجوم. وكانت هيئة بريطانية قالت إن الهجوم استهدف سفينة شحن قرب السواحل العمانية. قالت إيران إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. وأضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. أكد البيان الخليجي الأمريكي المشترك

أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه، ورحب البيان بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق السلام والأمن، مشددا على أن هذه المفاوضات يجب ألا ترتبط بنتائج نزاعات أخرى. كما أكد البيان دعم استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة، داعيا إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة طالما اقتضت الضرورات الأمنية ذلك. وحذر كاتس من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا على خلفية عملياتها العسكرية في لبنان.

هي العلامة الكاملة. المكسيك صاحبة الضيافة تعبر لدور الاثنين والثلاثين. وبفارق الأهداف البرازيل تحسم صدارة المجموعة الثالثة والمغرب في الوصافة. المهاجمان مبابي وهالاند يهددان دفاعات فرنسا والنرويج. السعودية والرأس الأخضر حسابات معقدة وفرصة أخيرة. تساقط المنتخبات العربية من قطار المونديال والسعودية تستهدف تجنب مصير تونس الأردن وقطر.

0: ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 تأتيكم يوميا عبر شاشة العربية دائما في هذا التوقيت ويقدمه اليوم محمد القدناص. السلام عليكم. بالعلامة الكاملة ومن دون أن تهتز شباكه حسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بمشاركة الحارس المخضرم أوتشوا. المباراة شهدت أيضا مشاركة جيلبرتو مورا سادس أصغر لاعب في تاريخ المونديال يبدأ مباراة والأصغر في تاريخ المكسيك بالبطولة. في الاستوديو رحب باللاعب الدولي السابق تركي العواد وأيضا باللاعب السابق عادل بطي. حياكم الله. أبدأ معك تركي. المكسيك بالعلامة الكاملة انتصار جديد وبشباك نظيفة وأيضا بمشاركة أوتشوا.
1: أوتشوا يعني رائع اللمسات الإنسانية. أنا ترى يعني كرة القدم دائما إحنا نتكلم عن الفوز على الخسارة عن كده، ولكن في جانب مرة مهم في كرة القدم إنها تقدر توصل رسائل كثيرة ما نقدر نوصلها عن طريق يعني حتى الأفلام. يعني كرة القدم فعلا تأثيرها العالمي مش بسيط. أوتشوا هذا الكأس العالم السادس، ونعرف إنه فرصة في المشاركة قبل المونديال كانت أشبه بصفر.
0: صح.
1: زين إنه هو يلحق ميسي ويلحق كريستيانو هذا شيء صح، ولكن فريق كان متقدم الدقيقة يعني 78 فرصة له هو قائد الفريق، وكان لحسن حظه أنه نزل وأيضا سجلوا هدف، فكانت أيضا الفرحة فرحتين، وكان الفريق رائع. كنا نتنقل بين المباراتين و جاء هدف في نفس الوقت في المباراتين. جنوب أفريقيا سجلت وأيضا المكسيك سجلت، ولكن فعلا استمتعنا بكأس العالم. بغض النظر عن هذه المجموعة كل المباريات مهما كانت مباريات بين فريقين يمكن تاريخهم في كأس العالم مش كبير إلا أنها متعة. أنا شفت جنوب أفريقيا طبعا وكوريا الجنوبية لسبب بسيط لأن هي اللي فيها التأهل أكثر وهي اللي فيها، لكن كانت مباراة رائعة جميلة. المكسيك أيضا قدمت مباراة سهلة يعني 3-0، وتشيك يعني ندفيد أكيد إنه بي يعني صدق يعني تحس إنه مو بهذه تشيك اللي أبهرتنا في التسعينات، وحتى كانت تشيكوسلوفاكيا أول كانت يعني منتخب عظيم، ولكنه يعني تذيل القائمة بي يعني بتعادل واحد وخسارتين أمر يعني غير مقبول.
0: بعض يخشى على تشيك

0: عادل من مصير قوة عظمى كانت سائدة في كرة القدم في فترة معينة وهي المجر أو ما بتعرف لاحقا بهنغاريا. تعتقد أنه ممكن نشاهد مصير مشابه لأنه تشيك يعني لها شكل خاصة حتى في المنطقة؟ يعني نتذكر مدربين ولاعبين كثيرين جوا المنطقة من تشيك كانوا لهم بصمة كبيرة جدا.
1: مدربين ولاعبين صدقت برضو. بس ودي أعلق الحقيقة سبقني الدكتور تركي على أوتشوا وأتذكر بصراحة يعني الكابتن محمد دعية لو تتذكر 2006
0: يعني.
1: لا 2006 مبروك زايد بغض النظر يستحق لعب أول مباراتين. مباراتنا الأخيرة كانت أمام أسبانيا تحصيل حاصل حتى لو لعب زي ما قال دكتور دقيقة 78 لعب أوتشوا لو شارك الكابتن محمد دعية حسبت له مشاركة رابعة. أعود أيضا أحيانا نتعاطف بصراحة محمد غصب اللي يلعبون عندنا يعني مثلا جوليانو كينيسيوس لما سجل هدفه الثاني في البطولة وهو يلعب عندنا رأس حربة مع ريتيغو يلعب على الطرف نشوفه اليوم مع المكسيك اللاعب الخطر. أجيري المدرب اللي تحركت عنده هو مبدع الناحية الفنية والبارح قلت لك هذا الكلام اليوم دكتور ذكرني أنه تحرك عنده النواحي الإنسانية اللي مع أوتشوا. هذه اللمسات يعني أنا أقصد أعتقد أنه المكسيك هذه أفضل مشاركة لها.
0: بس
1: يعني
0: أنتوا أخبر مني وأنتوا جلستوا في غرف ملابس وأدرتوا فرق وشاركتوا في بعثات رياضية مثل هاللمسات كيف يكون لها انعكاس على المجموعة؟
1: انعكاس ممتاز عبدالله محمد. بشوف قد تفوت على مدرب ويكون في جنبه أما من الجهاز الفني أو الجهاز الإداري تعرف التذكير هذا النقطة هذه تخلي المجموعة كلهم على قلب رجله. ليش؟ يقولك أنا يمكن يوم من الأيام يكون عندي نفس الحالة هذه صحيح. أحتاج أنت تشوف الالتفافة أحيانا على لاعب مثلا في الإصابة اللي صارت مع يزن النعيمات مع منتخب الأردن شفتهم في أول مشارك النواحي هذه لأنها قد تنعكس عليك. عشان كذا أنا أقول أتمنى من جهاز دائم هذا شغل مين؟ جهاز فني وجهاز إداري اللي تغيب عنه يذكره الآخر. وإنعكاسات محمد أكثر من رائع مهما أقول لك عنها ترى لها جوانب إنسانية جميل. ممتازة.
0: نروح للمباراة الثانية حيث خسر منتخب كوريا الجنوبية مباراة أمام جنوب أفريقيا التي نجحت في التأهل لأول مرة في تاريخها إلى الدور الثاني. خسرت كوريا الجنوبية بهدف دون رد. تركي تابعت المباراة. منتخب كوريا الجنوبية بدأ البطولة بانتصار كان البعض يظن أنه خلاص منتخب كوريا الجنوبية راح يتأهل من هالمجموعة ببساطة شديدة لكن الآن مصيره ما صار بيده. الآن ينتظر كل المباريات تنتهي عشان يعرف يقدر يتأهل للدور الثاني ولا لا.
2: صحيح يعني هو منتخب جيد وبدأ بداية قوية وفوز على التشيك ومباراة حتى رائعة يعني كان متأخر رجع في المباراة فريق رائع لكن هي دائما احنا نقول في فرق تتطور في البطولة وفي فرق تدهور في البطولة. يعني اللي شاف المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا اعتقد أنه جنوب أفريقيا بيكون فريق كل يجي يفوز عليه ويمشي. انطرد منه اثنين كان أداء سيء فريق عشوائي لكنه يعني المباراة الماضية قدم مستوى جيد مع تشيك ثم هذه المباراة يعني ما كان الأفضل كان كوريا مسيطرة تقريبا ولكنه كان فريق ذكي لعب على التحولات وهدفه كان من تحول. ولكن أنا أعجبني حاجة وهذه أنا أشوفها في البطولة كاملة أنه الفريق اللي يسجل ما يتراجع يتراجع ولكن يكون عنده خطة للهجمة المرتدة هذه تضيع الوقت. شوف اليوم ترى في تغييرات كثيرة وكل التغييرات ضد الدفاع ما عاد في تضييع وقت أي لاعب يصاب ما علينا منه الاحتكاكات بين المدافعين واللاعبين ما عاد لها قيمة
0: خلاص هذا صار توجه جديد
2: في كرة القدم. فاليوم أنت إذا تعتقد يعني اللي جايب العقلية القديمة يعتقد أنه أنا بدافع زين 40 دقيقة هم سجلوا الدقيقة 62 63 أو أكثر زين سجلوا هدف يعني معنى تقول أنا 30 دقيقة أقدر أدافع. اليوم في بالتغييرات اللي صايرة ما تقدر تدافع 30 دقيقة لازم يكون عندك طريقة لحرق الوقت بأنك أنت تستغل الهجمات المرتدة لآخر دقيقة كان ممكن يسجل هدف ثاني على فكرة يعني بالهجمة المرتدة صحيح. فلذلك يعني نصيحة للمنتخبات كلها أنه إذا أنت تقدمت في هدف أو محتاج حتى التعادل لا تتراجع أنا أعتقد أنك بتخسر لأنه اليوم اللي صاير شفنا هدف ألمانيا يعني الناس يقولون مفروض فاول لكنه مش فاول الآن أي احتكاك العادي هذا مش فاول تغيرت الأمور. شفنا هدفين في مباراة هولندا واليابان دفع واضح لكن اليوم ما عاد تحسب فاول. فالعادة حد يجي بالعقلية القديمة يقول بلعب بخمسة مدافعين وبضيع وقت واللعب بيطيح والحارس بدأ ما تمشي اليوم تغيرت الأمور. فأعجبني أنا في جنوب أفريقيا أنهم تقدموا في يعني في النصف الثاني من الشوط الثاني ولكنهم ما تراجع

0: بشكل كبير وصاروا يلعبون على المرتدة دائما في فراغ كبير يحرقون الوقت بالهجمات المرتدة. هذا ساعد بيطلعون بواحد صفر.
1: عاد الخسارة الجديدة لمنتخب آسيوي أمام منتخب أفريقي يعني مع فوارق الإمكانيات أمام المنتخبات الأوروبية أمريكا اللاتينية في معظم منتخبات أمريكا اللاتينية تبقى هذه المباريات لها أهمية كبيرة جدا على اعتبار أنها ممكن تعدل عدد المقاعد في المونديال المقبل، تغير وضع القارة. نشوف أنه منتخبات آسيا بالفعل بدأت تتلقى خسائر متتالية أمام منتخبات أفريقيا. ليش؟
2: لأن طبعا زي ما قلت أنت كانت كوريا واليابان وحتى السعودية كان لها دور في زيادة المقاعد هذه. لكن محمد اليوم في كرة القدم أنا أقول تعد بعد كل كأس عالم يكون في دراسات ونظريات وكذا. أنا أعتقد أن في نظريات تغيرت كثير. دكتور تكلم عن أشياء أحيانا خارج الملعب بسبب المستجدات اللي أعدها التحدي. لكن أيضا اليوم الأمر الغريب يعني شوف اليوم كوريا تركيا الاستحواذ أعلى. الاستحواذ شو يعني؟ أني أنا الفريق الأفضل اللي يقدر أتحكم بالكرة. بس هذا الأمر لا، في نظرية مختلفة اليوم اللي يقدر ينقل الكرة في 3-4 لمسات ويوصل لمرمى المنافس هو من يخطف النقاط، شفناها بنسبة كبيرة. تركيا في مباراة استحواذها 78-79%. وش يعني هذا؟ أن الكرة دائم في أقدام الله. لكن شوف أنا مع الاستحواذ ومؤمن أن الاستحواذ هو اللي يخليك أفضل، لكن بشرط
1: إذا الاستحواذ
2: لا أيوة الاستحواذ ما يخليني أصنع فرص حقيقية للتسجيل إذا ما له قيمة. إذا ما هو بالإرهاق الفريق المنافس أيضا ما له قيمة. أما إذا كان الاستحواذ فقط تمريرات والفريق المقابل يصنع من 3-4 هدف هذا الأمر مختلف. وشفناها في مباراة اليابان ترى في أكثر من هدف لليابان 4 يوصل الفريق المنافس. عشان كذا أنا أقول لك كوريا ليست ما كانت سيئة في المباراة لكن ما قدرت تصنع الفرصة الحقيقية اللي يخليها. وتشوف سون حتى شارك في بداية الشوط الثاني كأنه استدراك لحالة معينة. لكن بصراحة كوريا يعني أعطانا وجه جيد في المباراة الأولى لكن المباراة الأخيرة ما كان هو كوريا اللي نعرفه.
0: بس ترى ممكن يتأهلون.
2: اي عارف 3
0: على فكرة حماد يعني مجموعات يعني عدد كبير من المجموعات اللي بتنتهي عندها 3 أو أقل. حتى 3 يعني الآن عندك كوريا وعندك اسكتلندا على 3 ممكن أحد منهم يتأهل. يعني الأمور ماشية يعني
2: لو ممكن كوريا أحسن من اسكتلندا بسبب فرق
1: الأهداف
2: لكن ممكن 2
0: يتأهلون لأنه أنت قاعد تشوف أنه في عدد من المجموعات اللي عندها نقطة الثالث عنده نقطة وعنده نقطتين ممكن يتعثر
2: أو بدون نقاط
0: يعني في هذه ممكن إيه صادق
2: على نقطة واحدة قصيدة يلعبوا مع بعض يعني
0: العراق والسنغال ما عندهم نقاط فيعني في أكثر من مجموعة
1: ممكن تبين بكرة بشكل كبير جدا على اعتبار أنه نكون لعبنا نص عدد مباريات الجولة الثالثة. نروح الفاصل أول بعد نتابع أحداث من مونديال 2026.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد في أمسية حافلة بالإثارة والأهداف. حقق المغرب أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد أن انتصر على هايتي بأربعة أهداف لهدفين ليضمن التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين.
1: أمام الأسود تمكن منتخب هايتي أخيراً من التجديد في النسخة الحالية للمونديال، وجاء من المنافس ياسين بونو، هو أول هدف لأصحاب القمصان الزرقاء منذ نسخة عام 74 بألمانيا الغربية. في الجانب المغربي، إسماعيل صيباري سجل اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم المغربية بعدما بات أول لاعب في تاريخ أسود الأطلس وأفريقيا ينجح في هز الشباك خلال ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم وضمن دور المجموعات. ورفع نجم أيندهوفن الهولندي رصيده إلى ثلاثة أهداف ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم يوسف أنصيري كأكثر لاعب مغربي تسجيلاً للأهداف بكأس العالم. أشرف حكيمي فتح رصيد أهدافه المونديالية وأصبح ثاني لاعب يسجل هدف ويصنع مع المغرب في مباراة واحدة بعد عبد الجليل حدا ضد اسكتلندا في نسخة 98، كما يعد نجم باريس سان جيرمان أكثر لاعب أفريقي مشاركة في نهائية كأس العالم بوصوله إلى المباراة رقم 13 في مسيرته المونديالية. هيثم بن حماد، العربية.
0: عادل، المغرب حقق انتصار كبير جدا في البطولة، أكبر انتصار للمغرب في تاريخه بكأس العالم، أربعة أهداف لهدفين، لكن كأن المباراة صعبت شوية على المنتخب المغربي.
2: بدون شك محمد، هي البداية. طبعا المدرب ريح بعض اللاعبين، يعني زي أبو عادي ومزراوي يعني في أشياء إيجابية، خاصة أنا عندي في الشوط الثاني. الشوط الأول الحالة الإيجابية أن الفريق يعود، وكان حكيمي بصراحة لعب مباراة كبيرة جدا جدا، يعني تصور أنه سجل وصنع وهو اللاعب، يعني يمكن في ناس يقولوا أنه ما بدأ بالشكل الممتاز اللي تعودنا عليه، لكن مباراة البارح كان أيضا أحد نجوم المباراة. أحمد، لفت نظري أيضا في الشوط الثاني والتغييرات اللي صارت، احنا تكلمنا بعد مباراتنا مع إسبانيا عن الروح والشخصية. شفت سفيان رحيمي اللي اللاعب اللي يلعب في الإمارات، شوف كيف الروح العالية اللي فيها، سجل وصنع، ترى حتى الهدف الرابع
0: يعني كان من وراء الضغط اللي
2: سجل. نعم، هو اللي ضغط وصنع، وحتى الهدف اللي جام ركنيه كيف كان عنده الإصرار، استلام ومن ثم تسديد بقوة. هالشخصية، هاللاعبين اللي كنا يعني احنا نبحث عن لاعب بهالقوة وبهالتهديف، عشان كذا انا اقول لك منتخب المغرب وش اللي ساعد وهبي، فجر طاقات. الصيباري شفناه مع وهبي، سفيان شفناه كيف أداءه، مرابط اللي ما كان يلعب في المباراتين السابقة لعبه في هذه المباراة كبديل لبعدي. أنا أقصد هذه النوعية، رغم أنه تغير ثلاث لاعبين في هذه المباراة، لكن الشوط الثاني كان ممتاز. الشوط الأول اللي أحسبه لهم رغم أن الأداء ما كان في أفضل حالاته، لكن محمد أنك تقدر ترجع في يعني في دقائق مثل هذه شخصية الفريق اللي يعطيك أنه أحد الفرق المميزة. ما أنا بقول لك البطل، لكن فريق يحترم وضمن أفضل من ثمان يمكن فرق منتخبات على مستوى العالم.
0: في المباراتين الأولى يمكن الشكل الهجومي المنتخب المغربي ما كان مقنع تركي، لكنك تسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة يدل أن عندك فعلا قوة هجومية تستحق الاحترام. صحيح الخصم ما هو نفس الخصمين اللي قبل، لكن في نفس الوقت هذا منتخب وصل كأس العالم.
3: صحيح، هو أربع أهداف سجلها أربع لاعبين مختلفين، وهذا يعني شيء يسعد أي مدرب. ترى اللاعبين لما تتوزع النجومية الفريق يحس أنه عنده كثير من اللاعبين.
2: البدلاء يا دكتور، الهدف الثالث والرابع من البدلاء،
3: وكل الأهداف كان فيها صناعة.
2: صحيح،
3: هذا يعني لاعب مش بس انه والله مجهود فردي، احيانا يكون بيلاعب عنده مجهود فردي ولاعب رائع، لكن الاشياء اللعب الجماعي هو اللي يساعدك انك تكرر الجمل التكتيكيه، فكان رائع. لكن في المقابل دفاعيا ايضا ما كان جيد، يعني هذه المباراه ممتازه للفريق قبل يبدا مرحله خروج المغلوب. سجل في

0: لك هدفين، الهدف الأول خطأ من بونو، الهدف الثاني يعني إحنا نقول الآن لكل لاعب ستة أو لاعب في المنطقة المنطقة الخطر الآن أصبحت. شوف حتى مباراة الإكوادور قبل شوي
1: صحيح.
0: كانوا يضغطون على ألمانيا في المنطقة اللي بين النص والثمنتعش، هذه المنطقة اللي هي منطقة يعني صعبة بطول. من طول كورة بس عليك شيء بسيط أو ما تستلمها بشكل جيد دخلوا عليك سجلوا هدف، يعني نوير ما قدر يتفاهم مع الكرة لأنه بأسرع وقت انقطعت تمرير اللاعب سددها جول. فالهدف الثاني في المغرب كان فيه تردد من اللاعبين، يعتقد أنه بيقدر يسحبها، بيقدر يعطي كوبري، بيقدر كده أو تراخى فيها، لذلك هذه المنطقة شتت الكرة بأسرع وقت ممكن لأنه إذا انقطعت بنسبة كبيرة هدف. فلذلك جيدة هذه المباراة للتعلم، ممتازة هجوميا، رائعة هجوميا، ولكن أيضا عندك أخطاء دفاعية. إذا أنت لعبت مع المنتخب الهولندي بقيت الأمور على ما هي عليه، منتخب هجومي شفناه في مباراته مع السويد، شفناه في مباراته حتى الأولى مع اليابان، منتخب هجومي حقيقي. فمهم جدا أيضا أنك أنت تنتبه للأخطاء اللي يحولها الفريق الآخر. أنا أشوف الحين كثير من الفرق ما عاد تبني، هي تنتظرك تخطي ومرتدة بسرعة الفريق يكون في وضع هجومي وتسجل جول. نرجع للاستحواذ، نرجع للاستحواذ، ما عاد صار ناس تفكر اني انا بستحوذ وابني وامرر 20 تمرير عشان اسجل هدف، هذه بدات تنتهي واعتقد انها انتهت من
1: تخصك على اخطاء الفريق المنافس.
0: اخطاء الفريق المنافس، اللاعب اذا ما استلم الكوره بشكل جيد او استلمها على باله بيقدر يلف انقطعت من الكوره وهدف. انا ما محتاج امرر كثير عشان اسجل، وهذا اللي شفته لو ما عندنا احصائيات وكثير من الاهداف اللي تسجلت من اول مباراه، مباراه الافتتاح كره مقطوعه من محور وجول، يوريك وين احنا رايحين، خصوصا انه الاحتكاكات ما صارت فاول، صار الاول احتكاك فاول مع المحور وكذا ويطيح ويحضن، انت هذا الموضوع صار يقطعون من الكوره ويتركونه طايح يسجلون جول زين ايه، ثم يجي الحكم يقول تقوم ولا تطلع دقيقه، يقول لا بقوم. يعني في هذه اليوم التغير الكبير ما تعطي فرصه للاعبين، مش لازم محور ستة، احيانا ثمانية، احيانا لاعب راجع في المنطقه شيل الكوره يا اخي، لا تحاول تلعب تدور وتسحب.
2: قاعد توجه رساله الواحد وان شاء الله،
0: لا لا لا الكل كل اللاعبين بالذات منتخبنا زين منتخبنا، انا ودي انه ما يخطي هذه الاخطاء لانها تقهر ومتكرره.
1: تمام محمد، في نقطه سريعه، في مدرب انا جلست معه شو يقول للاعب، ترى الثواني كل ثانيه تتاخر فيها تعطي فرصه للفريق المنافس، يجي منك اصلا يكون عندك العقليه للقرار قبل الاستلام احيانا
2: بالضبط.
1: كل ما تاخرت الثواني تفرق وزادت في الفتره الاخيره.
2: نروح للمباراة الثانية في المجموعة نفسها، البرازيل حسمت الصدارة في ليلة يعني شهدت عودة النجم الأول للمنتخب البرازيلي نيمار. اسكتلندا كما تحدثنا قبل قليل ستنتظر بقية نتائج المجموعات لتعرف إن كانت ستتأهل ولا لا.
3: منتخب البرازيل واجه نظيره اسكتلندي وعينه على صدارة المجموعة طمعا في تجنب مواجهة محتملة مع منتخب هولندا في الدور المقبل. سيطرة منتخب السامبا بدت واضحة في المباراة، ثلاثية برازيلية رسمت طريقا واحدا سارت فيه أطوار المواجهة. هذا اللقاء شهد أول مشاركة لنيمار مع بلاده منذ أكتوبر 2023، كتب بها لاعب سانتوس ظهوره الرابع في منافسات المونديال، بذلك يصبح رابع برازيلي يلعب في أربع نسخ من كأس العالم بعد كافو، جالما سانتوس والأسطورة بيلي.
2: تركي من شوي كنا نتكلم عن الإنجاز التاريخي لصيباري الذي أصبح هو اللاعب أفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم، إذا ماني غلطان برضو أول لاعب عربي يسوي هذا الإنجاز، لكن فينيسيوس جونيور أصبح خامس لاعب برازيلي يفعل ذلك في كأس العالم بعد ما سجل في مباراة أمام اسكتلندا، حالة جميلة للمهاجم البرازيلي.
0: أكيد، وهذه البرازيل، هذه البرازيل يغيب نجم يطلع نجوم. فينيسيوس لفترة واللاعب اللي يستاهل الكرة الذهبية، ودائما نتحدث عنه أنه لاعب عظيم، وكأس العالم هي الفرصة للرد على الجميع، شفنا كريستيانو رد على الجميع، شفنا ميسي رد على الجميع، والآن حتى مبابي رد على الجميع. فالآن فينيسيوس قاعد يسجل، هذا هدفه الرابع، سجل المباراة الأولى والثانية أمام هايتي، وأيضا هذه المباراة سجل هدفين، ويلعب بشكل جدا ممتاز جماعي. هذه المهارة اللي أنت يعني هو وده انه يسحب، لكنه هو كلاعب ما عاد يسحب،

0: صار دائما ينظر الباب زين يوخر الكرة على المدافع ويحطها. يعني أنا أعجبني كثير إنه في تغير فكري في عدد كبير من المنتخبات زين اللي كانت تعتمد على المهارة الفردية، إنه المهارة هذه إني أنا وشون توصلني للمرمى لأن هذا هو الهدف. أداء رائع أيضا، انبسطنا على نيمار ونزول نيمار مع إنه كان خايف. أنا شفت حسيت إنه يعني حتى يعني الفريق الاسكتلندي يعني خايفين يشتركون معه، يعني ما يبغون يشتركون معه.
1: 14 دقيقة لطيفة حلوة
0: يعني، لكنها جيدة ونتمنى إنه يبني عليها.
1: إيه بالنسبة للمنتخب البرازيلي هذا عادل، كنا تكلمنا أكثر من مرة في الحلقات الماضية عن البرازيل غير الممتعة، لكن بصراحة البرازيل غير الممتعة غالبا ما تحقق اللقب. يعني أمتع جيل برازيلي 82 يعني ما لحقت عليه صراحة، بس يعني كل اللي شافوه كان
2: مش أمتع جيل، أمتع جيل أحسن ناس لعبوا كرة قدم في التاريخ
1: وما جابوا البطولة،
2: ما جابوا صح.
1: بالتالي ما مو بلازم إنك تكون ممتع عشان تأخذ اللقب.
2: لا هو في 94 ما كان ممتع، 2002 لا كانوا فريق مميز صراحة
1: جيد بس ما كان ممتع.
2: لا في لما أقول ريفالدو رونالدينيو رونالدو
1: بس مو فريق كورة يعني. 2006 كان أحلى،
2: أكثر جودة لاعبين من اللي موجودين اليوم. إحنا الآن لما نركز على فينيسيو ايش معناتها؟ انه يعني هو حتى انت يوم قلت نجم البرازيل الاول توقعت بتقول فيني، رحت قلت انت ايش نيمار. الحقيقه انه اليوم هو فينيس هو نجم البرازيل الاول، اترك الحاله الجماهيريه والتاريخ والاشياء، اليوم هو اهم لاعب. وانا في رايي ان انشيلوتي عرف كيف يطلع كل شيء، عارف اللي قال لك المدرب يعرف يدخل في اللاعب وش يبغى في حال حتى في فكره. في يعني شوف ترى فينيسيوس ما كان أكيد إنه لاعب كبير جدا، بس مع أنشيلوتي أنا أعتقد إنه يطلع أحسن ما عنده. أنا أشوف هالحالة، لكني ما زلت أقول البرازيل إلى الآن ما يعني ما خاض أصعب اختبار، حتى أمام المغرب ما كان هو الأفضل أمام المغرب، لكن اليوم المباريات هذه مي بالحكم الأخير. المنتخبات وجودتها والشكل التدريجي يحدث في الأدوار اللي تصير فيها خروج مغلوب أمام الفرق الأقوى.
1: تركي يقول إنه البطل دائما يتكون داخل البطولة، يعني بشكل في العادة تشوف المنتخب البرازيل قاعد يتطور بشكل واضح بين المباريات.
2: والله أنا ما ودي أنا مقتنع بكلام الدكتور من ناحية تطور المنتخب، بس مو على البرازيل. أنا ما عندي الصراحة إني أقدر أرشح البرازيل، ممكن أرشح لك أنا 4-5 منتخبات بس ما يكون بينهم البرازيل. وترى يعني أنا من المحبين للكرة البرازيلية، لكني اليوم ما أشوف هذه يعني هذا الأمل. خلينا نقول بالنسبة شوف كل شيء وارد في كرة القدم، والبرازيل بالمنطق ما تستبعدهم، لكن من الناحية الفنية لا، أنا بالنسبة ليهم أقل من عدد من المنتخبات.
1: في الجولة الأولى شفنا المنتخب البرازيلي أمام المغرب فعلا يعاني في خط الدفاع، لكن بعد كذا شفنا منتخب أفضل منضبط، صعب الوصول للمرمى، وحتى لو وصلت للمرمى صعب أنك أيضا تهدده بشكل كبير.
0: صحيح، وهذه الآن الميزة الكبيرة لما تجيب مدرب زي مانشيني زي أنشيلوتي بخبرته بقدرته على تحقيق البطولات، هو يفكر في الدفاع ويفكر في الهجوم ويفكر في توازن الفريق، وليس فقط في رغبة اللاعبين أنهم يبدعون يطلعون نجوم في كأس العالم يظهرون أفضل ما عندهم من مهارات فردية. لذلك هذه الخلطة ممكن تخلق بطل على فكرة، مو يعني ليش انك جبت مدرب عارف شلون يفوز، ولعب مع الريال كان يلعب على المرتدة دائما وحقق بطولات كثيرة، ومع الاي سي فهو مدرب اصلا هاي طريقته وعقليته، فلما تجمعها مع المهارة البرازيلية مع الرغبة في التهديف البرازيلية وتطلع في 3 مباريات فقط بهدف واحد، انا اتصور انك ممكن. لكن هو المشكلة إنه الكبيرة إنه ممكن يكون في طريق إيش الأرجنتين، لأنه إذا تصدروا 2 يبدو إنهم يلتقون في واحدة من الأدوار، وهذا أيضا بخلينا نخسر واحد من الفرق. لكن ما أشيل البرازيل من المنافسة، أجد إنه خلال هذه البطولة قدم نفسه كمنافس لفرنسا وأسبانيا.
2: بس دكتور هل كان المنافس هو اللي تعطيني الحكم عليه؟ يعني هل سكوتلندا وهايتي هم اللي أقدر أنا أعطي الحكم على البرازيل؟ لو شفتها أمام المغرب مو هو المنتخب اللي المرعب، خلينا نقول يعني المباراتين ذولي انا في رايي المنتخبات فئه اي او افضل المنتخبات الحكم عليها في الادوار هذه. دور اول كنا ما نحكم عليها في 32 ما بالك في 48 يعني انا يعني هذا قصدي. بس
1: نروح لفاصلنا الثاني والاخير، نرجع بعدين نشوف احداث مونديال 2026.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope.

0: you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
0: It was better not to know, not to think about.
1: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: حياكم الله من جديد. تعد هولندا أول دولة في تاريخ كأس العالم تتخطى حاجز 100 هدف في البطولة دون أن تتوج باللقب في تاريخها. يسعى منتخب الطواحين للحفاظ على صدارة المجموعة السادسة عندما يلاقي تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يجعله في مواجهة عربية أخرى مرتقبة وواعدة أمام المنتخب المغربي الذي يضم في صفوفه ثنائي بي اس في أيندهوفن إسماعيل صباري وأنس صلاح الدين. تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في كأس العالم، ولم يسبق لليابان وأن واجهت السويد في مباراة رسمية، ومباراتهما في الجولة الثالثة من المونديال الحالي ستكون حاسمة للمنتخبين، وذلك لحجز مقعد في دور 32. منتخب اليابان يوجد في وضع أفضل للحفاظ على الأقل على مركزه الثاني بعد تعادل أمام هولندا وفوز كبير على تونس، بينما تجرعت السويد خسارة كبيرة أمام هولندا هزت الثقة في لاعبيها رغم البداية الجيدة بفوز في الجولة الأولى على منتخب مصر قرطاج. المنتخب الهولندي منتخب يعني ما نستطيع أن نقول عليه أنه محظوظ في كأس العالم. ثلاث مرات يوصل النهائي، في ثلاث مرات يخسرها، في ثلاث مرات يكون عنده جيل ممتاز وجيل كبير وجيل عظيم، لكن لا يحقق اللقب. ممكن نشوف منتخب جيد في المجموعة الحالية،
1: ممكن يكون بشكل تدريجي المنتخب. بالمناسبة أنت تقول مو محظوظ، حتى لما يخسر في نهائي كأس عالم في الوقت الإضافي ترى في كل مباراة إما كرة في القائم إما انفراد، تتذكر رومن، يعني الفريق بصراحة مو محظوظ. أنا أتوقع في المباراة هذه بيرمي بكل ثقله. ليش؟ هو يبغى يكون الأول، صحيح إنه سجل 5 لكن يخشى أيضا اليابان فايز على تونس 4، يعني المعدل التهديفي محير. هو فاز 5 أكيد 5-1
0: فاز 5-1 على السويد،
1: على السويد، واليابان فايز 4-0، الفريق متعادل معه. الآن وش بيسعى له؟ أنه هذا فارق الأهداف يستمر، لأن لو اليابان فازت على السويد وهو تعثر بيخسر المركز الأول، وهو يبغى يكون في المسار اللي مفترض أنه يكون فيه كفريق يبغى يوصل للأدوار متقدمة. عشان كذا نقول المباراة بيلعب بكل ثقلة. عادة المنتخبات الكبيرة اللي فازت تقاتل تلقى المباراة الأخيرة يريح بعض اللاعبين، المباراة هذه أنا أعتقد المدرب الهولندي يعني بيرمي بكل ثقلة في المباراة، لأن مباراة على الورق سهلة
0: صح،
1: لكن وفق يعني نظرة على المباراة الثانية تونس والسويد هذه اللي تصيب المنتخب بالقلق.
0: هولندا أمام تونس على الورق سهلة مثل ما قال الكابتن عادل، لكن مؤسف أنه منتخب مثل منتخب تونس تكون مباراته على الورق سهلة.
2: هذا يعني وضع طبيعي. أول شيء المجموعة صعبة،

0: عشان بس احنا نكون منصفين لمنتخبين يعني منتخب العراق ومنتخب تونس أصعب المجموعات، بعدهم تجي مجموعة السعودية، يمكن في مجموعات أخرى أسهل، ولكن هذا مو معناته حتى لو جيت مجموعة سهلة ممكن أنت ما تأهل عن هالمجموعة وما تقدم مستويات الجيدة. يعني هذا المغرب جاء في مجموعة وقدم مستويات رائعة، وكان ممكن يعني في كأس العالم 98 كان في نفس المجموعة تقريبا فقط باختلافات بسيطة وما قدر يتأهل. هي الفكرة الأساسية أنه هذه المجموعة الصعبة، المنتخب التونسي بدايته ما كانت جيدة، المباراة الأولى يعني مع فريق السويد، الفريق السويد من الفرق اللي أصلا تأهلت يعني بطريقة غريبة، يعني من الفرق اللي تأهلت
1: على حسب إيطاليا،
0: تأهلت بطريقة يعني ما أعتقد أنه في فريق تأهل بهذه الطريقة في المجموعات، ما عنده ولا انتصار، هو طلع بخسائر وتعادلين، دخل البلاي اوفس او خروج المغلوب بالتصنيف، ثم فاز على اوكرانيا وفاز على بولندا وتأهل. يعني تستغرب انت هذا المنتخب اللي جاي ثم من اول مباراه يلعب مباراه ويفوز بخماسيه يعني على المنتخب التونسي، كانت يعني صعبه على الجميع والله. فلذلك المنتخب التونسي مباراته الثانيه حاولنا يتدارك لكنه فعلا ما قدر، وكان المنتخب الياباني بالشراسه يعني ما زال محتمي من مباراه هولندا، عرفتوا التعادل لاخر المباراه وعودته. فلذلك المباراه صعبه لكن مهم الفريق التونسي يطلع بشكل جيد. الان الضغوط الكبيره، ونعرف الضغوط هي اللي تخلي الفريق ما يقدم مستويات جيده، راحت الضغوط الان، هم ما عندهم يعني شيء كثير يخسرونه لكن يلعبون المباراه الجيده، عندهم عدد من اللاعبين الجيدين. لكن انا ايضا ما استبعد السويد انها تسوي مباراه ممتازه مع اليابان، وممكن نشوف عندنا 4-4-4 يعني هي واليابان على المركز الثاني والثالث، فهذه المجموعه ممكن فريق منها يكون 4 نقاط، لكن ما استبعد السويد انها تعود.
2: عندي نقطه صغيره على منتخب تونس
1: سريع.
2: انا رايي انه اقل المنتخبات العربيه ان تخسر 5 وتخسر 4، اوافق الدكتور قد تكون المجموعه صعبه لكن لا يبرر ان تخسر بال5 وال4 وانت المنتخب اللي تعودت على، يعني انا التمس العذر للاردن،
1: المنتخب نفسه ترى فايز على فرنسا في البطوله الماضيه.
2: هي انا قصدي شوف محمد انك تخسر 5 و4 يعني ترى كثيره في مباراتين، ومع منتخب اسيوي دائما احنا نقول اسيا وافريقيا متقاربين.
1: جميل.
2: يعني انا اشوف انه اقل المنتخبات العربيه
1: شوي. عادل كنت تتكلم على تركيا والاستحواذ في واحد المباريات بحوالي 80%، لكن الاتراك ما كانوا راضين على الظهور اللي قدموه.
2: صحيح.
1: في النسخه الحاليه اذ خرج منتخب تركيا من البطوله بعد أن خسر بشكل غير متوقع بهدفين أمام أستراليا في المباراة الافتتاحية. لم تستغل تركيا النقص العددي لباراغواي فخسرت أمامها أيضا بهدف دون مقابل. تركيا تخشى أن يتكرر مسلسل الهزائم عندما تواجه المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة الليلة في ختام مشوارها بكأس العالم. مقابل ذلك كانت بداية أمريكا للبطولة أكثر من مثالية بفوزها على باراغواي برباعية وعلى أستراليا بهدفين دون مقابل في أول مبارتين حتى الآن، لتضمن صدارة المجموعة الرابعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وستضمن أستراليا مكانها في الأدوار الإقصائية بفوزها أو تعادلها مع باراغواي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات. أستراليا تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، يمكنها أن تضمن مكانا في دور 32 بالفوز أو التعادل في سانتا كلارا. قبل البطولة كان ينظر إلى باراغواي على أن الخصم الأسهل للمنتخب الأسترالي بتصنيفها 37 عالميا، لكن بعد فوزها على تركيا ارتفعت حظوظها في التأهل للدور المقبل. سيغيب عن باراغواي المهاجم ميغيل الميرون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة تركيا. تركي وضعها قبل البطولة كانوا من الأسماء اللي ممكن ترشح أنها تروح بعيد، أسماء عندها خبرات على مستوى القارة الأوروبية، لكن الفشل الكبير اللي قدم المنتخب التركي كان غير مبرر حتى بالنسبة للإعلام والرأي العام في البلاد.
0: هو احيانا البدايه السيئه اذا الفريق ما عنده شخصيه للعوده، زي ما شفنا منتخب جنوب افريقيا بدا بدايه سيئه ولكن ارجع وتدارك نفسه. هم ما تداركوا انفسهم، لعبوا مباراه سيئه مع استراليا، سيئه مش في الاداء، سيئه في الاهداف. يعني المنتخب الاسترالي كان ذكي، لعب على المرتده هدفين وانهى المباراه مع الاستحواذ الكامل لتركيا. رجعوا نفس الاخطاء في المباراة مع باراغواي أيضا، ورغم النقص وخسروا المباراة ب1-0 رغم أنهم سددوا على المرمى الظاهر 30 تسديدة، يعني غريبة، يعني مباراة كانت وان سايدد. يعني فهذه مشكلة كبيرة أحيانا بعض المنتخبات اللي عندها الخبرة وعندها القدرة، ونتذكر في كأس العالم 2002 وصل المركز الثالث وأداء أكثر من رائع ولم يخرج إلا البرازيل في نصف النهائي، لكن

0: لكن تستغرب شلون هذا المنتخب اللي دائما مقاتل ودائما نشوفه حتى في أمم أوروبا يلعب بقتالية وبحماس، أنه كان يفتقد لهذا الموضوع، كان يفتقد اللمسة الأخيرة واللاعب الهداف اللي ممكن يساعده. فأنا أجد أنه هو خرج زي المنتخب التونسي يعني، وبعض المنتخبات اللي خرجت من الجولة الثانية. فالآن هو يلعب للتاريخ ويلعب لإكمال نصاب المجموعة، لكن المشكلة يلعب مع المنتخب الأمريكي، وشفنا المنتخب الأمريكي يعني زي المنتخب المكسيكي، جايك مع 6 نقاط يبغى 9 نقاط، يبغى يتصدر، يبغى يتحاشى، عنده حساباته الخاصة يعني. فهي تركيا فرصتها في هذه المباراة أنها تطلع على الأقل ببصمة، تطلع بهدف، تطلع بشيء من هذه البطولة للناس تتذكرها. ونعرف أن الصحافة والإعلام ومحبي الكرة في تركيا يتمنون أن يطلعون ببصمة في هذه المباراة.
1: احنا نتكلم بس نوه نتيجة مباراة الإكوادور وألمانيا. الإكوادور متقدمة الحين على ألمانيا 2-1، وأيضا في مباراة ثانية اللي في نفس التوقيت منتخب كوت ديفوار متقدم على كوراساو بهدفين دون مقابل. عاد بسألك عن مباراة استراليا، إن كان منتخب كوريا الجنوبية بالفعل أحبط الآسيويين في هذه البطولة، منتخب استراليا قدم أداء ما كان منتظر منه،
2: بالنسبة لي فاجأني. لو الحمد لله أنا ما كان في عندنا برنامج قبل البطولة، كنت بقول لك هذه أسهل مجموعة، أمريكا وتركيا متأهلين يعني. بصراحة أنا متفاجئ من تركيا.
1: ما يحتاج تقولها الحين خلاص.
2: إيه خلاص، إيه أنا كنت أقول براهن على تركيا. لا لا لا خلنا.
0: أنا متوقع استراليا تروح. لا لا راحت له
2: لا لا لا، لكن استراليا بصراحة هو المنتخب اللي فاجأنا خلينا نقول في البطولة. تعرف منتخب استراليا، تعرف اللي يقول لك ألعب وأعرف وش إمكانياتي يا رجل، حتى في البطولة في التصفيات الآسيوية حقت كأس العالم هم يلعبون ويعرفون قدراتهم، ترى مو بكل مرة يهاجمون، ولا يعرف دائم كرة ثابتة، كرة متحركة، يلعبون كمنظومة. ما قد شفنا عندهم مثلا من بعد جيلهم الجيد الممتاز
0: ما يستحوذ
2: أبدا.
0: الكرة هو في النهاية
1: من أول هو نفس
2: يعني. أنا أقصد ما عندهم عشان كذا أقول هو المفاجأة بالنسبة لي، والمجموعة دي بالنسبة لي يمكن أضعف مجموعة في البطولة.
0: بس هذه المجموعة ممكن تأهل منها 3 إذا تعادلوا البرغواي مع أستراليا، 3 فرق من هذه المجموعة الضعيفة اللي بيمالي عينك.
2: أي طبعا، هذا وش دليل عليه؟
1: هذا إشكالية المجموعة. نشوف الحين حالة،
2: هذا حظ اللي بيقابلهم بعدين.
1: الحين بنشوف حالة في مباراة الفرصة الأخيرة التي ستجمع أسود الرافدين بمنتخب أسود التيرانغا في مدينة تورونتو الكندية. منتخب العراق العائد للمشاركة في كأس العالم بعد غيابه 40 عاما لا يريد تسجيل مشاركة أسوأ من مشاركته السابقة في مكسيكو سنة 86، والتي ودع فيها دور المجموعات ب3 هزائم لكن بعدد أقل من الأهداف. وقتها تلقت شباكو 4 أهداف فقط في 3 مباريات، وهو تقريبا نصف الأهداف التي تلقاها في هذه البطولة خلال مبارتين. السنغال التي كانت مرشحة بشكل كبير للذهاب بعيدا في هذه البطولة قدمت مستويات سيئة، أنتجت خسارتين. في الثنائي الدفاعي الفرنسي ويليام صليبا ودايت أوباميكانو سيواجهان تحديا صعبا عند مواجهة قائد المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الأهداف 4. هالاند يخوض منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبي مع متصدر السباق حاليا ليونيل ميسي، إلى جانب نجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يشكل بدور تهديدا لدفاعات النرويج. النرويج سجلت أهداف أكثر من فرنسا لكنها أيضا استقبلت 3 أهداف، وهو ما سيشجع مبابي وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وديزيري دوي على محاولة التسجيل. عادل بسألك عن يعني السنغال والعراق نظريا خارج البطولة حتى الآن، في سياق حديثنا قبل شوي عن أن المنتخب المجموعة الضعيفة ستتصدر الفرق للدور المقبل، تشوف أنها نتيجة منطقية؟
2: والله مجموعة صعبة. سو الحين جبنا، أنت جبت لي المنتخبين، مجموعة بصراحة صعبة يعني. السنغال تورط في منتخبين يعني في
1: منتخب مهاجمين ما يرحم.
2: اي نعم. لا محمد شفت يوم قلت كان على البرازيل قبل شوي، انما اليوم فرنسا انا اقول لو شارك منتخب ثاني فرنسا ممكن ينافس البطوله. صحيح. عدد يا رجل ما تدري، شوف انت عديت الاسماء ترى بعضها ما لعب المباراه اللي راحت. يعني اقصد ايش المنتخب القوي، وواجهه النرويج اللي تغير بصراحه، ما كنا نعرف منتخب، احنا نقول بس هالاند لا، لقينا الفريق فريق جيد بصراحه، مو فريق ويعرف كيف يتعامل مع المباريات ويعرف. انا بصراحه من المفاجات بالنسبه لي في كاس العالم هو منتخب النرويج. فرنسا بالنسبه لي الامر مثل هذا عادي. العراق والسنغال وضعهم صعب، لكن يتورطوا بصراحه بمنتخبين يعني. هذه مشكله دائما لما تحط المنظم على راس مجموعه. صحيح. ترى امريكا، المكسيك، كندا لما تكون على راس مجموعه زي ما دائم في كل كاس عالم يعني، البطوله السابقه قطر على راس مجموعه مع التقدير المنتخب القطري، يكون المنتخبات اللي في الثاني مستوى الثاني والثالث
1: يمكن اسوء، لانه في عندنا 3 دول او 6 دول اللي راح تستضيف

0: مباريات في البطولة. في مباراة هولندا عفوا في مباراة فرنسا والنرويج راح نشوف صراع العمالقة إيرلينغ هالاند ضد مبابي، وفريقين ومهاجمين ما عندهم أي رغبة في التنازل عن أي فرصة.
1: صحيح. شوف يعني هذه البطولة عشان بيلك قيمة كأس العالم وأهمية كأس العالم وكيف أنه الفريق لما ينتصر يبين هويته. شفنا الفايكينج والتجديف اللي تحولت الآن إلى شيء عالمي كل اللي قاعد يسويه. فاليوم كأس العالم مش مجرد والله تسجل هدف، أنت الحين في بالك أنه والله أنا بسجل هدف أبغى بصمة، لكن فعلا ثقافتك قدرتك على المنافسة الإبداع اللي أنت تسويه ينقل ثقافتك دولة من الدول الصغيرة من الدول اللي عدد سكانها قليل للدول اللي ما لها حضور سياسي ولا يعني اقتصادي كبير، ولكنها اليوم موجودة في كأس العالم بهويتها. فإذا عندك هالند أيضا هذا يعني قوتك الناعمة، يعني لأنه صدق ترى اللاعبين هذولي يعني من الأشياء الرائعة اللي تساعد الدولة أنها تسوق خارجيا. يعني في مقياس للقوة الناعمة، إذا أبدع ميسي مع الأرجنتين ارتفعت الأرجنتين في القوة الناعمة.
0: صحيح.
1: والآن النرويج مع هالند نفس الموضوع، ما عندهم إلا هذا الشخص، يعني ما عندهم كثير من الجاذبية، فبدأوا يبنون عليها.
0: جميل.
1: موضوع الفايكينج وموضوع التجديف وغيرها من الأشياء. فأنا عجبني هذا المنتخب مش بس بهالند، أيضا قدروا يضيفون عليه دوائر أخرى
2: وقدموا ثقافة. أعجب الدكتور أكثر من المستوى.
1: لا طلعوا ثقافة.
2: لا جميلة ترى يعني. أنا معجب فيها بس أقصد
0: جميل. ربما تكون مواجهة إسبانيا وأوروغواي قمة الدور الأول بامتياز. هذه ستكون أول مواجهة في النسخة الحالية بين بطلين سابقين للمونديال، وتحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث تسعى إسبانيا لحسم الصدارة تجنب مواجهة كبير آخر في دور الاثنين والثلاثين، بينما تعلم أوروغواي أن أي نتيجة غير الفوز ستصعب من مهمتها في التأهل. ويتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن، ويأمل المنتخب السعودي في أن ينضم إلى المغرب المتأهل إلى الدور المقبل والابتعاد عن مصير منتخبات قطر الأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب المجموعات. كان المنتخب السعودي تعادل في مباراته الأولى أمام الأوروغواي وخسر المواجهة الثانية أمام إسبانيا.
3: كلما اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها ازدادت المباريات العربية ثقلا، وبينما يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مصيرية كانت قطر تطوي صفحتها في كأس العالم لتنضم إلى الأردن وتونس، ويبقى الأمل العربي معلقا على المنتخبات التي ما زالت تقاتل من أجل العبور. العنابي دخل لقاء البوسنة وهو يدافع عن فرصته الأخيرة، لكن منافسه كان أكثر حسما أمام المرمى، استثمر فرصه وفرض أفضليته ليحسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف وينهي المشوار القطري عند الدور الأول. وبخروج قطر لا تتغير هوية المتأهلين فحسب، بل تتقلص أيضا مساحة الحضور العربي في البطولة لتنتقل الأنظار إلى منتخب السعودية في انتظار ما إذا كان قادرا على إبقاء راية عربية جديدة حاضرة في الأدوار الإقصائية، أما أن الجولة الأخيرة ستطوي فصلا عربيا آخرا من كأس العالم.

0: الصدى العربية إلى الأراضي الأمريكية. نايف الثقيل ينضم إلينا الآن من تكساس. أهلا وسهلا بك نايف. آخر الساعات قبل مواجهة هامة جدا للمنتخب السعودي، كيف هي التحضيرات؟
1: أهلا محمد. طبعا تحضيرات المنتخب السعودي تختلف نوعا ما في الأيام السابقة عن ما سبق، والسبب يعود إلى أن دونيس عندما بدأ إعداد برنامجه لكأس العالم وضع منهجية تتمثل في أن يكون أمام الأوروغواي متوازن، وأن يكون أمام أسبانيا متحفظ، فيما أن تكون فاس الأخضر يظهر بشكل هجومي ويبحث عن الفوز بغض النظر عن النتيجة التي الآن يعني تتطلب من المنتخب السعودي أن يحقق الانتصار. هذه كانت المنهجية في وقت سابق، وهذا ما عمل عليه المدرب في الفترة السابقة. يعني للأمانة المدرب الآن يشعر بنوع

0: من القلق من أن لا يتمكن اللاعبين من تنفيذ خطته منهجيته وأن يتأثر المنتخب في المباراة كما حصل أمام أسبانيا. أسبانيا كان هناك منهجية دفاعية لكن مع بداية المباراة اتضح أن اللاعبين لم يتمكنوا من تنفيذها، قد يكون السبب لضيق الوقت. الآن هو هذا الأمر أهم أمر يقلق دونيس الآن، أن المنهجية الهجومية التي سيتبعها غدا لا ينفذها اللاعبون بشكل المطلوب ويظهر هناك ارتباك وتعثر. دونيس يمكن قبل قليل يعني بعث برسائل مبطنة يتحدث عن أنه لم يمضي شهر، وذكر أنه عقد اجتماعات لم يسبق له في مسيرته أن يعقدها، يقصد اجتماعات مع اللاعبين لأنه كان طوال الفترة الماضية يسعى أن تصل فكرته إلى اللاعبين، لذلك كما ذكرت لك مقلق لها أن لا تصل هذه الفكرة غدا ويظهر المنتخب بشكل لا يحقق النتيجة الإيجابية.
1: أتمنى إن شاء الله تكون الرسائل واضحة ووصلت للاعبين. شكرا جزيلا لك نايف العربي، نايف الثقيل موفد العربية. وصلت الرسائل عادل ولا ما وصلت؟
2: والله الكلام نايف، بعض دونيس ما عجبتني، مثل الرسائل تكون داخل المعسكر، داخل غرف اللاعبين، داخل بالمناسبة محمد ترى يمكن نكون حنا أمام حالة تذكر اليابان يوم تأهلت في الأدوار الثانية في الكرت. الحين لو إحنا تعادلنا، الله لا يقدر، تعادلنا مع الراس الأخضر 1-1 والأورغواي تعادلت مع إسبانيا 0-0، يبي تعادلهم في كل شيء، يصير كل واحد له 3 وعليه 3 بيروحون ل الكروت. ايوه، وهذا يعني بتكون برضو حاله تتكرر يمكن المره الثانيه. اعتقد
1: نايف تكلم عن الشكل الهجومي وخوف المدرب من انه اللاعبين ما هضموا فكرته الهجوميه.
3: يعني ما يحتاج، انا اعتقد منتخب سعودي منتخب هجومي. دونيس حجم المنتخب شوي وقصقص جرحانه في المباراه الماضيه، وقلنا في هذه البطوله ما تقدر تحافظ على بابك الا بالهجوم، يعني على الاقل يكون عندك خطه بديله، انه والله في حاله اني انا استرديت الكوره او انقطعت الكوره عندي اني انا يكون عندي لاعبين على الاطراف ويلعبون. فهو اختيار تشكيله مناسبه اضافه لاعطاء ثقه للاعبين، ولا تلعب بخمسه مدافعين يا اخي، يعني منتخب سعودي ما عمره لعب بخمسه مدافعين وقدم مستويات جيده. اتمنى طبعا انه دونيس فعلا ناوي يهاجم في هذه المباراه لانه ما عنده حل اخر الا الهجوم، والمفروض انه يعني يحرر اللاعبين. احنا انك تفوز او ما تفوز هذا موضوع اخر، لكن العب بشكل جيد، قدم مستويات جيده، والمنتخب السعودي يملك على فكره، عند المنتخب السعودي القدره انه يقدم مستوى جيد، وشفناه في الشوط الاول امام الاورغواي كان بامكانه يكمل المباراه، لكن دونيس رجع الفريق من جديد. هذه المباراه من البدايه نبغى الفريق يهاجم ويلعب زي ما لعب مباراه،
1: يواصل الهجوم، يواصل الهجوم
2: وقادر يلعب اربعه المره دي حسب المصادر، يلعب اربعه
3: الان مو اذا تقدم يرجع من جديد.
2: يعني انت قصدك اذا سجل لا ترجع.
1: طيب خلونا نخلي النقاش هذا بشكل موسع بكره ان شاء الله. نشوف اليوم الحكم الصومالي عمر عرتن الذي اكد ان تجاوز امر استبعاده من المونديال رغم صعوبته، وان سعيد بمشاهده نجاح رفاق الحكام في قياده المباريات حتى الان. الزميل مناف الفضلي التقاه في الكويت.
4: difficult moment of my life but
5: بالنسبة لي لقد كانت من أصعب اللحظات في حياتي عندما علمت بقرار استبعادي من المونديال، ولكن الاستقبال والمحبة التي وصلتني من حول العالم كانت مذهلة. أشكر كل الناس الذين ساندوني ودعموني حول العالم بكل الطرق. بالنسبة لي كحكم يجب أن أتجاوز الأمر وأضعه خلفي وأكون مستعدا لبطولة فيفا القادمة. أشاهد المباريات وأستمتع برؤية زملاء الحكام يقومون بمهمتهم بسعادة وينجحون في قيادة المباريات. كأس العالم تأتي مرة واحدة كل 4 أعوام، وكل شخص يقاتل من أجل المشاركة فيها، ومستوى التحكيم حتى الآن مميز. بالتأكيد كنت أتمنى التواجد هناك، ولكنني سعيد بما يقدمه زملائي في فريق التحكيم.
1: غدا إن شاء الله سيكون لدينا حلقة فيها تغطية موسعة لمباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر. اليوم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم الله.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتأكيد على منع طهران من امتلاك سلاح نووي. المنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عمان. بيان خليجي أمريكي يؤكد أهمية الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ونزع سلاح الجماعات المسلحة. مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة عام، وفرنسا تلاحق أسطول الظل الروسي. حزب العمال البريطاني يبدأ رسميا معركة اختيار خليفة كير ستارمر، وأندي بورنهام يتصدر السباق. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من البيان الخليجي الأمريكي بعد اجتماع المنامة، حيث رحب المشاركون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو. وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار

0: مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة عدم تحويل أي أموال لحد الآن إلى إيران، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح طهران.
1: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
2: No.
1: already to Iran?
2: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن دول الخليج مجتمعة ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن موقف الرئيس ترامب واضح بهذا الخصوص وحيال حرية الملاحة دون رسوم في المضيق الحيوي للطاقة العالمية.
2: One thing that came across very clear is there is zero support. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll or fees or anything that charges for the use of international waters. The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office in a press availability that he had. And I reiterated that point, which I think was a welcome message from our partners here to hear that as well.
0: أوقفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقال الأمين العام للمنظمة إنه قد تم إبلاغه بوقوع هجوم اليوم في خليج عمان على سفينة كانت تمر عبر مضيق هرمز، ولم تكن هذه السفينة تمر في إطار خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عملية الإجلاء من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. قبل ذلك كانت إيران قد قالت إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها، وأضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمرها. من أوهايو مشاهدينا معنا جينا ويستانلي زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. أهلا بك سيدي جينا معنا في هذه الساعة الإخبارية. حينما تؤكد إيران أنها لا تضمن المرور الآمن أو سلامة أي سفينة لا تمر عبر المسارات التي حدثها في هرمز، ويؤكد مسؤولان أمريكيان أن يعني طهران هي من أطلقت النار على سفينة الشحن اليوم، هل يعني ذلك الانتقال من مرحلة التصريحات إلى فرض وقائع ميدانية في مضيق هرمز، وهذا يدفع بالأمور أمام إلى أي سيناريوهات؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. علينا طبعا أن ننظر وفي الرد، فنعلم أن الحكومة الأمريكية الرئيس نائب الرئيس ووزير الخارجية كلهم قالوا بأنه ينبغي أن يكون هناك حرية عبور في المضيق وأنه لن تكون هناك رسوم مفروضة على العبور. ما نعلمه لحد الساعة هو أن إيران تحدد مسارات معينة لممر آمن. إذا هذا لا يبدو طبعا بأنهم يقولون أنه لا يمكن العبور ولكن ينبغي أن يتبعوا مسارا معينا، وهذا لا يمكن أن يكون كافيا للولايات المتحدة لأن تقول إن إيران انتهكت مذكرة التفاهم. لو أنه تم ذكر بأنه أي ممر عبر المضيق ينبغي أن يستعمل فربما سيكونون في الجانب الآمن، لكنهم أشاروا بأنهم لم يفرضوا رسوما حتى بعد ربما فترة 60 يوما، وربما هم يطلقون تصريحات أو يحاولون الإشارة بأنه ستكون هناك رسوم مستقبلا، فهناك 60 يوما سيعمل عليها، لأننا نعلم أنه ليس فقط الولايات المتحدة ولكن شركاؤها في الخليج وإيران والولايات المتحدة لا يريدون أن يكون هناك رسوم الآن، ولكن هناك معابر أخرى حيث هناك مثلا رسوم خدمات تفرض و

0: ربما هذا سيعتمد على ما يقدمه الإيرانيون لهذه الرسوم فعلى المدى الطويل لتقييمها.
1: طيب ولكن سيدة جينا معذوريني، لكن يعني ترامب أمس وروبيو اليوم أكد أن يعني مسألة فرض رسوم العبور من هرمز من إيران هو أمر غير مقبول، وبالتالي يعني حتى وإن كان ذلك لا يعني انتهاك مذكرة التفاهم كما تفضلت، لكن كيف سترجم واشنطن هذا الموقف بعد ما حدث اليوم؟ يعني هل سيكون رد دبلوماسيا أم اقتصاديا، أو ربما نرفع السقف قليلا ويكون هناك رد عسكري مثلا، أم ماذا؟
0: نأمل طبعا بأنه لن يكون هناك رد عسكري، لأن هذا ليس ما يحتاجه العالم الآن، وهذا سيرسل أو سيجعل أسعار النفط ترتفع ارتفاعا كبيرا، وهذا يكلف أيضا الاقتصاد العالمي. طبعا هذه الرسوم كما قلت لم يتم تقييمها، ما لم تبدأ إيران بفرض رسوم الآن، الأمر يتعلق الآن بكلام فقط. وإطلاق النيران على سفينة سيكون شيئا الولايات المتحدة ستتحدث عنه، ولكن ينبغي أن تكون هناك آلية حيث الطرفان والوسطاء يسعون من خلال هذه الآلية لحل هذه القضية، ونأمل بأن هذه الآلية ستقام وسنرى طبعا ما سيأتي من تلك الآلية.
1: نفهم من ما حدث اليوم أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة صعبة، وأن يعني مسألة التوصل لاتفاق نهائي بين أمريكا وإيران لن تكون يعني لن يكون الطريق أمامها معبدا كما يأمر البعض.
0: نعم بالطبع كما تقول، نعم الأمر لن يكون سهلا، سيكون هناك أمور معقدة يوما بعد يوم، هذا بسبب القضايا التي يواجهها الطرفان والوسطاء. أولا فالأمور ليست سهلة، فعلى مدى سنوات كنا نتعامل مع هذه القضايا، ثم هناك الإسرائيليون الذين سيتحركون لتقويض الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهناك شركاؤنا في الخليج الذين لديهم قلق بشأن البرنامج الباليستي، وحتى الرئيس قال بأن لكل دولة لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لدينا الرئيس نفسه وأيضا مسؤولون إيرانيون كبار يطلقون تهديدات لا تساعد الدبلوماسية. إذن هناك الكثير من الأسباب بالإضافة طبعا إلى القضايا على الطاولة والتي هي هشة وينبغي أن يتم التعامل معها يوميا وتحييدها. الوسطاء طبعا عملهم لا يزال قائما، والجانبان رغم أنهما يحتاجان لاتفاق فعليهما أن يعملا للحفاظ على هذا الأمر بدأ.
1: نعم شكرا لك من أوهايو، كنت معنا جينا وإنسان لزميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، تحياتي لك. 9 أيام مضت مشاهدينا على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على الوثيقة نفسها؟ ما بين ما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز، الرواية الأمريكية مشاهدينا واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم، ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه أيضا، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدينا، يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة، أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون على التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد مشاهدينا لا يغيب الخلاف، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة إيرانية وبالتالي لإيران وحدها حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة

0: ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات. ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة وفرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات. داخل الاجتماع مشاهدينا، كان يفترض أن يوحد الجمهوريون انفجرة مشادة بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتور بيل كاسيدي، وكان الخلاف على إيران لم يعد بين الحزبين بل داخل حزب ترامب نفسه. المزيد في هذا التقرير.
1: في إحدى غرف مبنى الكابيتول لم تكن الكاميرات حاضرة، لكن الصراخ خلف أبوابها وصل صداه إلى الإعلام. صراخ ومشادة واتهامات متبادلة بين هذين الرجلين، الرئيس دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري بيل كاسيدي. بحسب شبكة CNN، الخلاف وقع خلال غداء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والسبب المباشر إيران وكلفة الحرب، إضافة إلى صلاحيات الرئيس. كاسيدي كان من الجمهوريين الذين أيدوا تحركا يطالب بتقييد قدرة ترامب على شن ضربات جديدة ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. بالنسبة لترامب، كان ذلك طعن في توقيت حساس، فهو يحاول تسويق اتفاقه مع طهران كإنجاز، وفي الوقت نفسه يطلب تمويلا ضخما لتغطية كلفة الحرب. CNN قالت إن المواجهة تحولت إلى مشادة كلامية حادة، ونيويورك بوست نقلت أن كاسيدي حاول تهدئة الجو مخاطبا ترامب بعبارة يا أخي، لكن الرئيس رفض النبرة التصالحية واستمر في الهجوم. خلال الاجتماع كان ترامب يضغط أيضا لتمرير قانونه الانتخابي المعروف باسم سيف أكت، الذي يفرض قيودا أشد على التصويت، ولوح بتعطيل مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين حتى يتحرك مجلس الشيوخ في ملفه الانتخابي. وهكذا تحول اجتماع الوحدة إلى بوادر أزمة داخلية في الحزب الجمهوري، والمشادة لم تكن مجرد خلاف شخصي، بل كانت بحسب مراقبين بمثابة إنذار مبكر لقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل حزبه كما كان يفعل من قبل.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. زيلنسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا.

0: الاعتداءات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في

0: خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواسطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن. وشدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى. كما دعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. ودعا البيان الخليجي الأمريكي المشترك إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي العربي أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. وأضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عمليتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس، بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. معنا مشاهدينا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. يجري الحديث إذن عن مذكرة إعلان نوايا يمكن أن توقع في الدقائق أو الساعات المقبلة بين لبنان وإسرائيل. يعني لو تأكد لنا يعني ما تشير إليه مصادرك حول هذه المذكرة، ما طبيعة هذا الإعلان؟ هل هو إعلان نوايا سياسي؟ هل هو تفاهم أمني مرتبط بالوضع في جنوب لبنان أم ماذا؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من تفاصيل حول ما الذي سيتم الإعلان عنه بهذا التجمع الإعلامي، دعنا نقول أو نصفه كذلك. قبل حوالي 3 ساعات من الآن تم استدعاء الصحفيين الذين يغطون هذه المفاوضات على عجل من قبل مسؤولي الخارجية، وتم نقلنا إلى منطقة مختلفة من مبنى الخارجية، وذكر المنظمين هنا في الخارجية أنه سيكون هناك اجتماع في مبنى الخارجية وتحديدا في فرانكلين هول، قاعة فرانكلين، وسيكون بحضور دان هولر المستشار الأمريكي وهو الممثل الأمريكي في هذه المفاوضات، إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن والسفير الإسرائيلي في واشنطن. عندما سألنا إذا ما كان سيكون هناك حفل توقيع على شيء ما، قالوا من الممكن أن يكون هناك من دون تأكيدات. وكنا نتحرك باتجاه هذه الغرفة أو هذا المكان، ولكن عاد المسؤولون وطلبوا منا أن ننتظر في غرفة المؤتمرات الصحفية المخصصة للصحفيين، وأنه كان دائما الحديث والتطمينات تقول بأنه نصف ساعة وسنتوجه إلى هذه الغرفة، ولكن مضت 3 ساعات حتى اللحظة ونحن لازلنا في غرفة المؤتمرات الصحفية. نعم. ولكن بحسب مصادرنا وما تبعناه كان هناك ضغوط أمريكية كثيفة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي للتوصل إلى إعلان عن اتفاقات معينة على الأرض تؤسس لمرحلة مقبلة سياسية وحتى لإبقاء الزخم التفاوضي مستمر، على الرغم من كل الأفكار المتباعدة تماما في هذه المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ولكن بشكل عام كان أيضا هناك ضغوط من دول إقليمية واتصالات من دول إقليمية مع وزير الخارجية ماركو روبيو لتعزيز الموقف اللبناني. كذلك حصل، اتصل الوزير روبيو بالمجتمعين في غرفة المفاوضات لمحاولة حث الطرفين للتوصل إلى اتفاقات. حتى اللحظة لازلنا ننتظر التوجه إلى هذه الغرفة، وبانتظار ولازال المسؤولون يقولون بأنه بأي لحظة من الآن يمكن أن نتوجه إلى

0: هذا المكان ومعرفة المزيد من التفاصيل عن الاتفاقات أو ما سيتم الإعلان عنه، هل هو إعلان نوايا، هل هو اتفاق أمني سياسي بأي إطار يقع. ولكن حتى اللحظة هناك تكتم شديد من كل الجهات، يجب أن نذكر اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية، خاصة أنه بهذه المفاوضات خلال الأيام الثلاث الماضية كان الجانب الإسرائيلي يتواصل بشكل كامل مع الصحفيين الإسرائيليين ويعطي العديد من المعلومات. ولكن الآن من بعد اتصال وزير الخارجية ماركو روبيو كان هناك صمت كامل حتى من قبل الإسرائيليين.
1: طيب يعني رغم عن هذا الصمت يعني هل من الواضح يعني طبيعة أو مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن لبنان في ظل التوتر الحاصل بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية هذه الأيام؟
0: على الرغم من التوتر الحاصل إلا أنه الاتصالات مستمرة من المسؤولين الأمريكيين ومع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الخصوص. كان هناك أعلانات عن اتصالات من وزير الخارجية ماركو روبيو مع مسؤولين إسرائيليين، وكذلك الأمر مع نائب الرئيس جي دي فانس، وحتى قبل يوم أو يومين كان هناك اتصال من الرئيس ترامب أيضا مع نتنياهو. الاتصالات مستمرة، وعلى الرغم من كل التوترات التي يمكن أن تطرأ على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه التنسيق مستمر بكل الملفات، خاصة الملفات الطاغية الآن مثل الاتفاق مع إيران، أو حتى في المسار اللبناني هناك تواصل أيضا وضغوط أمريكية واتصالات أمريكية مكثفة جدا حصلت اليوم، إن كان مع الجانب الإسرائيلي أو حتى مع الجانب اللبناني أيضا. الولايات المتحدة ومسؤولين في الخارجية الأمريكية تواصلوا مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، وأيضا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيال الملفات المطروحة اليوم في المفاوضات.
1: نعم. طيب نكتفي إذن بهذا القدر معك ريتا، ونبقي عينا معك على ما يحدث في وزارة الخارجية الأمريكية، ونعود إليك إذا ما جاء أي جديد. شكرا لك من مقر وزارة الخارجية مراسلة العربية ريتا سليمان. مشاهدينا معنا الآن أيضا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حماد. أهلا بأستاذ علي معنا، يعني حتى نوضح الصورة للمشاهد، يعني بناء على ما ذكرته الزميلة ريتا، ما المقصود بإعلان أو مصطلح إعلان النوايا في مثل هذه الملفات الحساسة بين إسرائيل ولبنان، وما الذي يمكن أن يترتب عليه أيضا توقيع هذا الإعلان؟
2: هذا يعكس رغبة أمريكية بإبقاء الزخم قائما على هذا المسار. هذا جزء من المحاولات الأمريكية ومن الجهد الأمريكي من أجل فصل المسارات، يعني فصل الملفات وبين الملف الإيراني والملف اللبناني، بمعنى آخر فصل لبنان عن التأثير الإيراني. ومن أجل ذلك يعمل الأمريكيون بجهد جهيد، والاتصالات مفتوحة مع بيروت، مع قصر بعبدة، القصر الرئاسي اللبناني. الرئيس جوزيف عون يتابع عن كثب هذه الجهود، وذلك لأنه المهم جدا بالنسبة للأمريكيين، المهم جدا بالنسبة للشرعية اللبنانية، أن لا يكون هناك تدخل أمريكي، وأن تذهب هذه المفاوضات باتجاه يعني إيجاد قواسم مشتركة من أجل المضي قدما في حل هذه الإشكالية الكبيرة المتعلقة بالانسحابات المرحلية الإسرائيلية في بداية الأمر. طيب، وما هي كيف سينتشر الجيش ليأخذ زمام الأمور ولكي يسيطر.
1: طيب، ولكن على الأرض يعني في ظل التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من لبنان والبقاء أيضا في المنطقة العازلة، قد يتساءل البعض يعني عن جدوى إعلان يعني إعلان النوايا هذا، يعني بل أيضا ما جدوى الاستمرار في التفاوض أصلا مع الإسرائيليين. يعني ألا يصف هذا الموقف المعلن من كاتس ومن أيضا من نتنياهو قبل ذلك يعني فرص نجاح هذه المفاوضات تماما؟
2: لا ينسفه، لأنه معروف بأنه هذه الشروط الإسرائيلية هي شروط للتفاوض، وهي شروط موضوعة داخل غرفة، على طاولة التفاوض في غرفة الاجتماعات، وهذا رفع لمستوى الشروط من أجل الذهاب نحو تسوية وسطية، وخصوصا بأن الضغوط الأمريكية تمارس على الإسرائيليين حسب علمنا مثلما تمارس على لبنان. والمهم هو الانسحاب المرحلي، هو جدول انسحاب واضح المعالم من قبل إسرائيل.

0: وأيضا أن يكون لبنان قادرا على الاضطلاع بمسؤولياته، بمعنى آخر انتشار الجيش وقيام الجيش بمهماته لجهة نزع السلاح وتنظيف هذه المنطقة التي سينسحب منها الإسرائيليون وإبقائها خارج إطار التسلل المسلحين وإعادة ومحاولة يعني
1: لكن
0: إعادة
1: بناء. هل يمكن للجيش اللبناني بالفعل أن يفرض سيطرة أمنية في جنوب لبنان في ظل معادلة سلاح حزب الله؟ هل يعني أو ما هي حدود قدرة الجيش اللبناني أو حتى الدولة اللبنانية على الالتزام بأي اتفاق أمني مع إسرائيل؟
0: هو قادر، المهم هي الأوامر، أن تعطى الأوامر للجيش اللبناني وأن يكون الجيش اللبناني مستعدا لمواجهة أي محاولة للافتئات من على يعني على مسؤولياته وعلى مهامه التي يقوم بها بناء على أوامر من القيادة السياسية. يعني عندما تكون منطقة تنسحب منها إسرائيل ويستولي عليها أو يسيطر عليها الجيش اللبناني، حتى لو حاول حزب الله أن يعود للتمركز فيها أو أن يقيم بنى تحتية عسكرية، الجيش اللبناني إذا كانت لديه الأوامر قد يكون ومن المحتمل جدا أن يكون مستعدا للاشتباك مع حزب الله لمنع حزب الله من العودة إلى هذه المناطق بهدف التمركز فيها وبالتالي نسف هذه الاتفاقات، وخصوصا بأن الهدف الأساسي هو بس سيادة الشرعية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية بدءا من المناطق المحتلة جنوبا، إضافة إلى منع يعني منع حزب الله من التسلل إليها، وخصوصا بأن الهدف النهائي الأساسي للشرعية اللبنانية كما تقول المصادر السياسية اللبنانية هو حصر السلاح بيد الدولة وحدها دون شريك، بمعنى آخر نزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية والعودة إلى كنف الشرعية اللبنانية وحدها دون شريك.
1: واضح، شكرا لك. إذا من بيروت كنت معنا مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، تحياتي. مشاهدينا نتابع معكم إذن هذه الصور المباشرة الآن من فنزويلا، حيث تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض بحثا عن ناجين جراء زلزال مزدوج ضرب البلاد يوم أمس، وتضررت أيضا ولاية لاغوايرا الواقعة إلى شمال العاصمة كاراكاس بشكل خاص، حيث كان السكان المنكوبون يبحثون أيضا وسط الأنقاض وعلى وقع هذا الزلزال الأول تحديدا بقوة 7.2 في الصباح اليوم الماضي على عمق أيضا 21.9 كيلومترات على مسافة نحو 200 كيلومتر أيضا من العاصمة كاراكاس، وتلاه أيضا بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7.5 وعمق 10 كيلومترات على مسافة 45 كيلومترا، عقبته حوالي 30 هزة تدريجية أيضا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. زلزال الأمس مشاهدينا يعد الأقوى طبعا، هو الذي يضرب فنزويلا خلال أكثر من قرن منذ أن سجلت في 29 من أكتوبر عام 1900، هز بقوة 7.7 قبالة سواحل شمال شرق كاراكاس، والذي تسببت أيضا في أضرار كبيرة، وكان أيضا رئيس الجمعية الوطنية قد أعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 188 فضلا عن إصابة 1520 شخصا في وقت تدفقت فيه أيضا عروض للدعم ومعها فرق الإغاثة أيضا من مختلف أنحاء العالم، لكن جهود الإنقاذ مشاهدينا تتقدم ببطء على ما يبدو، يعني إذ لا تزال الجثث عالقة تحت الأنقاض كما نتابع في هذه الصور المباشرة الآن بعد ساعات من وقوع الزلزالين، في حين بدأ الوقت ينفد أيضا بالنسبة إلى بعض العالقين والمصابين.

وافق الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلنسكي في مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد

0: اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. وفي بروكسل مشاهدينا، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الفترة من 18 إلى 19 من يونيو. وجاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر كما كان ساريا منذ عام 2014. وفي تدوينة له على موقع إكس مرفقة بمقطع فيديو مصور، ذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن قوات البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط ديليفر الروسية يوم الثلاثاء أثناء عبورها قبالة سواحل صقلية في خطوة تعد انتهاكا للقانون البحري. وأضاف أن بلاده لن تسمح لأسطول الظل الروسي بالالتفاف على العقوبات وتمويل حرب روسيا. وأشار ماكرون إلى أن أوروبا تبذل قصارى جهدها لزيادة تكلفة الحرب على روسيا لتمكين إرساء سلام دائم في أوكرانيا. لا يخفي الرئيس الأمريكي مشاهدينا غضبه من الناتو وشركائه في الحلف في محاولة لإصلاح العلاقة. استعرض أمين العام للناتو مارك روتا إذن رسوما بيانية صممت بشكل خاص لترامب تظهر أن الحلف كله يعتمد عليه في محاولة لإقناعه بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره هو بشكل شخصي وليس الدور الأمريكي.
1: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو وكيف دفعت الحلفاء بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
2: I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
1: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحدا، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سببا في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
2: You have taken leadership. Last week you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able therefore to ramp up their defense production.
1: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. انهيار مباني سكنية كاملة في مدينة لاغوايرا الفنزويلية بعد زلزالين قويين.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر تهيمن على المشهد السياسي في لندن مع تصاعد حظوظ أندي بورنهام لقيادة حزب العمال وسط نقاشات بشأن موعد وآلية حسم السباق. التفاصيل مع مصطفى زارو.
1: بمجرد إعلان ستارمر استقالته بدأت معركة الخلافة داخل حزب العمال، وحتى الآن يتصدر أندي بورنهام السباق بدعم متزايد من النواب، ما يطرح تساؤلا هنا: هل تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء جديد خلال أيام، أم نحو منافسة تمتد حتى نهاية الصيف؟ بورنهام عزز موقعه بعد عودته إلى البرلمان وحصوله على دعم شخصيات بارزة بينها وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، لكن الطريق إلى داونينغ ستريت لم يحسم بعد. في 9 يوليو يفتح باب الترشيحات ويغلق بعد أسبوع. إذا بقي بورنهام المرشح الوحيد سيصبح زعيما للحزب ورئيس الوزراء في 17 يوليو. أما إذا دخل منافسون آخرون فسيقترع أعضاء الحزب والنقابات العمالية لاختيار أحد المرشحين بحلول الأول من سبتمبر. ويرى بعض النواب أن خوض منافسين آخرين للسباق سيمنح الحزب فرصة لمعرفة رؤية أندي بورنهام بشكل واضح واختبار توجهاته إزاء أبرز الملفات السياسية والاقتصادية قبل وصوله المحتمل إلى رئاسة الحكومة. والمهم هنا أن البريطانيين لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فحزب العمال ما زال يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، وهذا يعني أن الفائز بزعامة الحزب سيعبر مباشرة إلى هذا العنوان، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، بعد تكليفه من الملك. ولهذا قد تعرف بريطانيا رئيس وزرائها الجديد خلال أسابيع أو ربما أيام فقط إذا غابت المنافسة على الزعامة. من لندن مصطفى زارو، العربية.
0: وفي أول تعليق له، الرئيس الأمريكي يصف أندي بورنهام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية بأنه ليبرالي للغاية، كما أن رئيس الوزراء الجديد سيكون أمام اختبارين مع واشنطن. المزيد في هذا التقرير.
2: حتى الآن وبعد استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية لم ينتخب رئيس وزراء جديد بعد، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يرسم صورته الخاصة. بحسب رويترز، وصف ترامب أندي بورنهام المرشح المتوقع لخلافة كير ستارمر بأنه ليبرالي للغاية، قائلا إنه لا يعرف عنه الكثير سوى أنه كان عمدة. ترامب ربط بورنهام مباشرة بملف الطاقة وقال إنه يتوقع أن يكون أقل حماسا للتنقيب في بحر الشمال، وهو ملف سبق أن ضغط فيه على ستارمر مطالبا بريطانيا بسياسة نفطية أكثر جرأة. الوكالة قالت إن العلاقة بين ترامب وستارمر بدأت بمحاولة تقارب شملت دعوة ثانية للرئيس الأمريكي لزيارة دولة، لكنها تضررت لاحقا بسبب خلافات أبرزها ملف إيران، حين ترددت لندن أولا في السماح باستخدام قواعد بريطانية في ضربات أمريكية. الآن يدخل بورنهام قبل وصوله المتوقع

0: وقع إلى داونينج ستريت في اختبارين مع واشنطن، هما الطاقة والسياسة الخارجية. بالنسبة لترامب، الزعيم البريطاني القادم يجب أن يكون عمليا في النفط ومتماهيا مع واشنطن في الأزمات. وبالنسبة لحزب العمال، المطلوب زعيم ينقذ الحزب من تراجع شعبيته وصعود اليمين الشعبوي بقيادة نايجل فراج. إذن استقالة ستارمر لم تفتح فقط معركة خلافاته داخل بريطانيا، بل فتحت سؤالا مبكرا، وهو هل يستطيع رئيس الوزراء القادم التعامل مع ترامب بشكل أفضل؟
1: بالعودة إلى زلزالي فنزويلا، مشاهدينا، فقد رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد زلزالين اللذين ضربا فنزويلا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وستخصص 50 مليون دولار منها لمنظمة إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. قبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة.
2: في لاغوايرا الفنزويلية لم يعد الأمل يرى بالعين بل يسمع بالأذن. خلف أكوام الخرسانة والحديد التي خلفها الزلزال، ما زالت أصوات حياة تنبعث من تحت الأنقاض، أصوات أشخاص ينتظرون يدا تصل إليهم قبل أن يسبقهم الوقت.
3: ما زلنا نسمعهم، نطلب منهم أن لا يجهدوا أصواتهم وأن يأخذوا أنفاسا قصيرة على أمل أن يتم إنقاذهم.
2: منذ ساعات طويلة يقف الأهالي فوق ما كان قبل الزلزال منازلهم، ينادون أبناءهم، فيأتيهم الرد من تحت الركام، يسمعونهم بوضوح، يعرفون أنهم أحياء، لكنهم عاجزون عن الوصول إليهم.
4: الوضع حرج للغاية بسبب الافتقار إلى الآليات والموارد البشرية اللازمة، نحن بحاجة إلى المساعدة.
2: لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، فعمال الإنقاذ يتحدثون عن نقص حاد في المعدات الثقيلة والكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى الضحايا. وبينما تتضاءل فرص النجاة مع مرور الساعات، يواصل الأهالي الوقوف قرب المباني المنهارة، يراقبون وينتظرون ويتمسكون بأمل واحد، أن تتحول الأصوات التي يسمعونها من تحت الركام إلى وجوه تنجو من الموت.
1: قرر الاتحاد الأوروبي تقييد منح تأشيرات السفر للصوماليين عقب تقرير الاتحاد خلص إلى أن الصومال لا يتعاون بشكل كاف في مسألة ترحيل مواطنيه. ووفق بيان للاتحاد، فالقيود على منح التأشيرات للصوماليين مؤقتة مع تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما، فيما تبقى إمكانية إلغاء هذه القيود قائمة وفق بروكسل بعد التأكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافيا. سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب واسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد وتفاقم المخاوف على الفئات الأكثر عرضة للخطر. حسين قنبر والتفاصيل.
5: بنوافير المياه هنا في تروكاديرو بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
6: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد، 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهاراً.
7: نتجنب الخروج إلا إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
8: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
6: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها

0: رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
1: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية، إذ يتم تحطيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية للموجة الحالية.
0: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحيا، لا سيما في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيل من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين كنايبر، العربية، باريس.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتأكيد على منع طهران من امتلاك سلاح نووي. المنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عمان. بيان خليجي أمريكي يؤكد أهمية الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ونزع سلاح الجماعات المسلحة. مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة عام، وفرنسا تلاحق أسطول الظل الروسي. حزب العمال البريطاني يبدأ رسميا معركة اختيار خليفة كير ستارمر، وأندي بونهام يتصدر السباق. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، وعلى رأس الساعة تلتقيكم الزميل حنين الشوري. متابعة طيبة.

0: سحر يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جرانج، رمز الجنوب السوداني.
3: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جرانج وأفكاره عن السودانوية. جون جرانج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
2: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ

0: القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
2: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية. رهينة سابق في طهران.
4: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
3: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
4: It was better not to know, not to think about.
3: جون ليمبرت.
5: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
7: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
11: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية كحركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية

0: من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

حييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأ بالعناوين. ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتأكيد على معالجة تهديدات طهران. بعد هجوم على سفينة بخليج عمان، المنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز. مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق. فرنسا تعترض ناقلة من أسطول الظل الروسي، والاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا. ارتفاع حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 188 شخصا ومساعدات أمريكية لدعم عمل المنظمات الإنسانية. بداية هذه الساعة من البيان الخليجي الأمريكي بعد اجتماع المنامة، حيث رحب المشاركون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو. أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. شدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من المنامة عدم تحويل أي أموال لحد الآن إلى إيران. أضاف أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.

0: the frozen money that Qatar holds being transferred already to Iran?
1: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
2: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال روبيو إن دول الخليج مجتمعة ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أن موقف الرئيس ترامب واضح بهذا الخصوص وحيال حرية الملاحة دون رسوم في المضيق الحيوي للطاقة العالمية.
1: One thing that came across very clear is there is zero support. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll or fees or anything that charges for the use of international waters. The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office in a press availability that he had. And I reiterated that point, which I think was a welcome message from our partners here to hear that as well.
2: هذا وأوقفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وألاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقال أرسينيو دومينغز الأمين العام للمنظمة، قال إنه قد تم إبلاغه بوقوع هجوم اليوم في خليج عمان على سفينة كانت تمر عبر مضيق هرمز، ولم تكن هذه السفينة تمر في إطار خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عملية الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. من جانبها قالت إيران إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. إذن 9 أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة بين ما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة؟ البداية من مضيق هرمز. الرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. وفي المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة وتتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم. ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية، واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه. عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. في ذات الملف مشاهدينا، يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، وهو خفض المخزون العالي عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب الخلاف، فواشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآلية رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة الإيرانية فهي لإيران حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووية والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات. داخل اجتماع كان يفترض أن يوحد الجمهوريين انفجرت مشادة

0: بين الرئيس دونالد ترامب والسناتور بيل كاسيدي، وكأن الخلاف على إيران لم يعد بين الحزبين بل داخل حزب ترامب نفسه. المزيد في التقرير.
1: في إحدى غرف مبنى الكابيتول لم تكن الكاميرات حاضرة، لكن الصراخ خلف أبوابها وصل صداه إلى الإعلام. صراخ ومشادة واتهامات متبادلة بين هذين الرجلين، الرئيس دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري بيل كاسيدي. بحسب شبكة CNN، الخلاف وقع خلال غداء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والسبب المباشر إيران وكلفة الحرب، إضافة إلى صلاحيات الرئيس. كاسيدي كان من الجمهوريين الذين أيدوا تحركا يطالب بتقييد قدرة ترامب على شن ضربات جديدة ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. بالنسبة لترامب كان ذلك طعن في توقيت حساس، فهو يحاول تسويق اتفاقه مع طهران كإنجاز، وفي الوقت نفسه يطلب تمويلا ضخما لتغطية كلفة الحرب. CNN قالت إن المواجهة تحولت إلى مشادة كلامية حادة، ونيويورك بوست نقل أن كاسيدي حاول تهدئة الجو مخاطبا لترامب بعبارة يا أخي، لكن الرئيس رفض النبرة التصالحية واستمر في الهجوم. خلال الاجتماع كان ترامب يضغط أيضا لتمرير قانونه الانتخابي المعروف باسم سيف أكت، الذي يفرض قيودا أشد على التصويت، ولوح بتعطيل مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين حتى يتحرك مجلس الشيوخ في ملفه الانتخابي. وهكذا تحول اجتماع الوحدة إلى بوادر أزمة داخلية في الحزب الجمهوري، والمشادة لم تكن مجرد خلاف شخصي بل كانت بحسب مراقبين بمثابة إنذار مبكر لقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل حزبه كما كان يفعل من قبل.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. إذن بعد 9 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال عملية تقييم وقياس ما تحقق حتى الآن قيد الدراسة، خاصة مع التطورات، خاصة مع التناقضات في التصريحات. هل ترى أن الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية بالمقابل بتناقضها هي تعكس خلافات جوهرية في هذه المذكرة، أم أنها خطاب للداخل، أم مناورة سياسية؟
2: في الواقع أستاذ حنين، هناك بالفعل رسائل توجه إلى الداخل أكثر منها، أو أكثر ما تعكس عن واقع المفاوضات بين الجانبين، لأن هناك على ما يبدو يعني نوع من التعتيم على طبيعة المفاوضات التي تجري، على الرغم من التضارب في التصريحات. لكن في نهاية المطاف أتصور أنه على سبيل المثال يعني الخلاف الذي ينشب أحيانا حول مثلا مضيق هرمز أو حول التفتيش النووي، هذا يعني أنه هناك بالفعل ما زالت أمور غير واضحة أو غامضة، ربما يكون هناك وراء الكواليس
0: متناقضة. سيد طارق، يعني عندما نتحدث عن مضيق هرمز، واشنطن تريد العبور المجاني وإيران تريد الرسوم السيادية، رسوم الخدمات كما تصفها، واشنطن في النووي تريد التفتيش الفوري، وطهران تريد الاتفاق أولا، أيضا بمسألة الأموال المجمدة. طبعا النووي يحمل الكثير من الخلافات، ولكن أيضا بمسألة الأموال المجمدة إيران تقول الآن وواشنطن تقول ليس بعد، فبالتالي نحن أمام خلاف في كل شيء تم الاتفاق عليه في سويسرا.
2: يعني بالنسبة لموضوع التفتيش، هناك على ما يبدو اتفاق على أن يكون هناك مفتشون، لكن الإيرانيين لم يحددوا وقتا ولم يحددوا الطريقة التي سيقوم بها هؤلاء المفتشون بالعمل، يعني التوقيت الزمني مختلف، في حين أن جروسي على سبيل المثال يتحدث على أنه سيكون هناك تفتيش في الأيام القليلة القادمة. كذلك الأمريكيون يضعون إطارا أشمل لهذه العمليات الخاصة بالتفتيش. الإيرانيون يقولون ليس بعد، لم نتفاوض عن حول هذه المسألة، ولكن هناك إشارات من خلال تعبيراتهم وكلماتهم بأنه سيكون هناك تفتيش. يعني من حيث المبدأ هناك اتفاق، لذلك هناك أمور سوف ربما يعني تتضح حينما تجتمع لجان

0: فنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضع النقاط فوق الحروف في هذه الأمور. أما بالنسبة لمضيق هرمز فهناك خلاف واضح وعلني من خلال التصريحات الإيرانية، بل والأفعال من خلال استهداف الإيرانيين لواحدة من السفن بصاروخ اليوم.
1: وهنا يعني هذه السفينة التي ترفع علم سنغافورة، كيف تنظر الولايات المتحدة لهذه الواقعة الحادثة؟ حتى الآن لا يوجد أي موقف واضح بهذا الخصوص.
0: صحيح، يعني ما زال الأمريكيون يعني يدرسون الأمر، ربما ما زالوا في انتظار تصريحات واضحة أو تقارير واضحة من القيادة المركزية للقوات الأمريكية، لأنه هذا الأمر يعد تصعيدا وخلافا للاتفاق الخاص بحرية المرور من مضيق هرمز خلال 60 يوما. لكن الإيرانيين الآن يتحدثون على أنهم حددوا ممرات خاصة يجب على السفن أن تسلكها، ويرون أن مرور هذه السفن من ممر آخر ربما قريب من الأراضي العمانية هو انتهاك، لكن لا يبدو أن الإيرانيين مستعدون الآن يعني.
1: هل تحسبه الولايات المتحدة تصعيدا سيد طارق؟ يعني هو هذا الاستهداف جرى في المياه الإقليمية العمانية، ولكن حتى الآن لم نرى أي تصريحات، وهذا يأخذنا أيضا إلى ما ذكره اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تحدث طويلا وشدد على موضوع الأمن لدول الخليج واستقرار أوضاع دول الخليج والشراكة الأمريكية الخليجية. بالتالي هنا ننتظر موقف من الولايات المتحدة.
0: صحيح، يعني يجب أن يكون هناك موقف سريع أيضا من جانب الولايات المتحدة التي يبدو أنها تتغافل أحيانا عن التصريحات والأفعال الإيرانية. وما يقوم به روبيو هو يحاول إعطاء تطمينات لدول الخليج، لكن يجب أن تتماشى هذه التطمينات مع أفعال على الأرض بالنسبة للإدارة الأمريكية وما يمكن أن تفعله إزاء هذه الانتهاكات من الإيرانيين. لكن في نفس الوقت أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني حسب للموقف الذي يمكن أن تأخذه، هي تريد أن تمضي المفاوضات قدما، لكنها أيضا مطالبة بأن يكون لها موقف حاسم، لأنه يتعرض يعني يتعلق الأمر أيضا بهيبة الولايات المتحدة وقدرتها على ضبط الأمور، لأنه يعني إذا استمرت هذه الانتهاكات الإيرانية هذا يهدد المصالح الأمريكية أيضا وليست فقط المصالح الخليجية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تردد الكثير من شركات الشحن في تسيير سفنها عبر المضيق، وهذا سيؤدي إلى خفض عدد السفن التي تمر الآن، وبالتالي تعود المشكلة إلى ما كانت عليه في السابق. لهذا أتوقع أنه يعني على الأقل الرئيس دونالد ترامب لن يعني يصمد طويلا، ومن المؤكد أنه سيدلي بتصريحات أو على الأقل ينشر منشورا عبر تروث سوشيال يتحدث فيه عن هذا الإجراء، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل شيئا مع الإيرانيين في هذا الأمر أم لا.
1: ونبقى في انتظار وفي الترقب. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشان. استمرون معكم ولدينا بعد قليل. بيان خليجي أمريكي يؤكد أهمية الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ولدينا أيضا زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد. أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن. شدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى. كما دعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم

0: الدولة بالكامل، وكذلك دعا إلى استعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. وقبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وعلى حرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. أضاف كذلك أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جهته حذر من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس، بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. نتابع المزيد في هذا الملف مع ضيفنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المتخصص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك سيد العميد يعرب. بداية ما نتابعه الآن في مسار واشنطن، نرى أن إسرائيل تتمسك بعدم الانسحاب، وفي المقابل هناك ما نعرفه من الولايات المتحدة بأنها تريد الانسحاب التدريجي. إسرائيل تقول أن لا أحد ولا حتى الولايات المتحدة يمكنها فرض ما تريده عليها. وبالتالي إلى أين يتجه المشهد في ظل هذه المفاوضات وفي ظل مسار سويسرا أيضا؟
1: صباح الخير. إذا لاحظنا على مدى 3 أيام، كان اليوم الأول التصريحات والتقارير تقول أن المحادثات هادفة وبناءة ومن هذا القبيل وإيجابية. اليوم الثاني البارحة يعني كان هناك تصلب عسكري من كلا الطرفين، واليوم هناك تصلب عسكري وسياسي من الأطراف في اليوم الأخير، وكأن هناك تكسير وتحطيم لنقاط الالتقاء التي يمكن أن يبنى عليها، وتوسعت الهوة ما بين الأطراف. ورأينا كيف أن التصلب السياسي والعسكري الإسرائيلي كذلك قابله تصلب سياسي وعسكري لبناني.
0: يعني إسرائيل وصلت طبعاً المفاوضات إلى حالة انسداد برأيك، لأنه النقاط كثيرة، يعني الانسحاب وحتى موضوع البايلوت زونز المناطق التجريبية لا يوجد عليها اتفاق.
1: كنا نرتقب منذ 3 أو 4 ساعات حتى مؤتمر لإعلان النوايا، ولم تعلن هذه النوايا، يعني كأننا نتشابه مع الاتفاق الإيراني الأمريكي بإعلان نيات أو تفاهم، أو هذا كله لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمن عن جوع. المطلب اللبناني المحق وهو الانسحاب الإسرائيلي مقابل أن يقوم لبنان بممارسة واجباته ضمن ما يسمى المناطق التجريبية، أن ينسحب الإسرائيلي من منطقة ويدخل إليها الجيش اللبناني يطهرها وينظفها، والشرط الإسرائيلي أن يمنع دخول حزب الله إليها. وهناك يعني عدم ثقة أمريكية وإسرائيلية بالسلطة اللبنانية، لأنها في الفترة السابقة لم تبرهن عن حسن إدارة الملف احتكار القوة أو نزع سلاح الميليشيات أو عملية الحصر، حيث لم يتم منها شيء في المرحلة الأولى. إذا تذكرنا الناتج عن 5 و7 أغسطس بإخلاء الجنوب من كل مظهر غير شرعي، تبين أن السلاح لا يزال يعش في الجنوب. فإذا هناك عامل انعدام الثقة في قدرة الجيش اللبناني، وهو قادر، وهذا موضوع آخر، أستطيع أن أن أفصله لك. هناك عدم ثقة في أن الجيش اللبناني إذا انسحبت إسرائيل من هذه المنطقة ضمن المناطق النموذجية أن لا يعود إليها حزب الله تحت شعارات كثيرة تحت عودة السكان والنازحين. طيب. أنهم هؤلاء أهل
0: نطرح الأرض. السؤال، ما يتفق عليه الآن هو انسحاب إسرائيل ومناطق تجريبية.

0: والجيش اللبناني سيطلع بهذه المهمة، ولكن بالمقابل في مسار واشنطن هناك ما تحدد من فرق أمنية لضمان الأمن الحدودي، تحديدا إذا ما تحدثنا عن دور إيراني سيكون موجودا في هذه العملية. هنا نسأل عن مدى تضارب المسارين تحديدا بهذه النقطة، ومدى رضا لبنان الرسمي كذلك عن هذا التفصيل الأساسي في مسار سويسرا.
1: هذا هو ما نراهن عليه في الوفد اللبناني. دعينا الآن من الوفد الإسرائيلي ونعرف مطالبه، وأنه متمسك بالمنطقة الأمنية لن ينسحب منها نهائيا، ورفض إعطاء مهلة زمنية، وكذلك رفض الانسحاب من المنطقة الأمنية سوى في بعض النقاط في الشمال الليطاني والقطاع الغربي من جنوب الليطاني كمناطق نموذجية. إنما أن تدخل إيران إلى هذا الملف، هناك يعني التمسك اللبناني بالتفاوض الإسرائيلي اللبناني من دولة إلى دولة من الند إلى الند وعدم دخول أحد، وصرحت السلطة اللبنانية بأنها لا أحد يفاوض عنها، والسذاجة الأمريكية إذا جاز التعبير، لا تؤخذيني على التعبير، في سويسرا التي أتاحت لإيران أن تكون لاعبا على الأقل حتى الآن، والحمد لله لم يتفقوا على كيف تكون هذه الخلية، لم يتفق عليها حتى الآن، هي في التسمية الاتفاق الإيراني الأمريكي أن تكون موجودة بعضوية إيران. فإذا لاحظنا هذا التشدد اللبناني،
0: يعرب سذاجة كما وصفتها أم هي واقعية بما يحدث الآن على الأرض في لبنان؟ يعني هناك ما تريد أن تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل من ضغوط، ولكن بالمقابل، وأنت ذكرت نقطة مهمة، قلت أن الجيش اللبناني قادر وستفصل هذه النقطة، لكن حتى الآن مما نتابعه بأن لا توجد هذه المساحة الكافية ولا توجد الإمكانية حتى للجيش اللبناني بالقيام بهذه المهمة.
1: هناك شقان، الشق الأول لماذا قلت أن سذاجة؟ لأن أمريكا بذاتها وترامب بحد ذاته مثل ما بيقولوا باللبناني بعظمة لسانه قال هناك فصل ما بين الملف الإيراني والملف اللبناني، وإذ بهم في سويسرا قد أدخلوا إيران في الدق، وكذلك لبنان قرر أنه يفاوض عن نفسه ولا أحد يفاوض عنه، وهذا كان أساس التبني الأمريكي للمفاوضات في واشنطن ما بين لبنان وإسرائيل، لأن لبنان قرر هذا الشيء، قرر عملية تفاوض مباشر، وأنه أصدر بحق حزب الله قرارا أنه غير شرعي وخارج عن القانون ومحظور بكافة أجنحته ما عدا السياسية. هذا هو الشق الأول، لذلك تناولنا السذاجة التي هي مسؤول عنها جيدي فانس وليس أحد آخر. روبيو هو الذي يحاول أن يعني يسد الثغرات، ورأيناه الآن في جولاته في الخليج أدخل الأمن الإقليمي الذي تناسته هذه وثيقة التفاهم الأمريكي الإيراني في سويسرا بقيادة فانس، تناست الأمن الإقليمي، الآن روبيو سد هذا الثغرة وأسس وحدد أن الأمن الإقليمي وأمن دول الجوار والخليج هي في صلب هذه الاتفاقية، وأنا الدول العربية كذلك داخلة في هذا الاتفاق. فإذا هذا من ناحية، لأنه يحتاج إلى شرح طويل أكثر من ذلك بكثير. أما فيما خص الجيش اللبناني، لا ينقص الجيش اللبناني سيدتي إلا القرار السياسي، وإذا كان القرار السياسي متراخي هذا ينعكس على أداء الجيش ويكون متراخيا، وقد أثبت ذلك الفترة السابقة طوال 15 شهر ولا شك تعرفين، قررنا كثيرا وقلنا كثيرا وأعلينا الصوت وقرارات تاريخية ومهمة، لكن لم نفعل شيئا، وكأننا لا نزال تحت الوصاية، وكأن هذه السلطة تقول شيئا
0: يقدم الجيش تقارير يؤكد فيها على عملية سحب السلاح وتدرج هذه العملية، وأن جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح، هو قدم هذه التقارير بالفعل. هنا ربما يعني يأخذنا ذلك إلى ما سيتحقق لاحقا من هذه الفرق من ضمن الجيش اللبناني التي ستتشكل على ضوء ما يدرس حاليا في واشنطن، وأن هذه الفرق ستكون خاصة من نوعها من الجيش اللبناني. هل هذا مقبول بالنسبة للدولة؟
1: يعني هذه إهانة.

0: تؤاخذيني، بدل أن نقوم بواجبنا ونطهر جيشنا وننظفه والأجهزة الأمنية تكون سليمة ومعافاة وخالية من الشوائب، ننتظر من غيرنا لأنه يتهمنا وأننا فاقد الثقة بنا، والتجارب السابقة التي سميتها وسميتها أثبتت أننا قلنا ولكننا لم نفعل. الآن مرحلة الجد سيدتي الكريمة، الآن هناك بحاجة نحن لشجاعة ولقرار ولجرأة في التنفيذ، وبصراحة نحن بحاجة لتغيير عدة الشغل على كافة المستويات، لا أقول على المستوى السياسي إنما على مستوى الأجهزة الأمنية. لاحظنا أن المستوى العسكري أو المستوى الأمني يتناغم، وكأنه يعني بعد ما أصنا كأنه نعيم قاسم نبيه بري قاعدين بواشنطن. إذا لاحظنا كمية أو طريقة التعاطي اللبناني العسكري والسياسي في هذا الملف،
1: عذرا على المقاطعة ولكن وقت هذه المقابلة قد انتهى. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا العميد المتقاعد يعرب صخر المتخصص بالأمن القومي والاستراتيجي. نشير مشاهدينا إلى أحدث التصريحات على لسان الرئيس دونالد ترامب، هو يقول سنبدأ قريبا بشراء القمح وفول الصويا لبيعه لإيران، وأن الولايات المتحدة قد قضت على قدرات إيران العسكرية بسرعة. هذا في أحدث التصريحات. نترقب أيضا خطابا أو حديثا للرئيس دونالد ترامب ربما يحمل المزيد حول إيران. وافق الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر لأربعين يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، وذلك حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. يصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الفترة ما بين 18 إلى 19 من يونيو. وجاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل ستة أشهر كما كان ساريا منذ عام 2014. في تدوينة له على موقع إكس مرفقة بمقطع فيديو مصور، ذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن قوات البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط ديليفر الروسية يوم الثلاثاء أثناء عبورها قبالة سواحل صقلية في خطوة تعد انتهاكا للقانون البحري. لا يخفي الرئيس الأمريكي غضبه من الناتو ومن شركائه في الحلف. في محاولة لإصلاح العلاقة استعرض الأمين العام للناتو مارك روتي رسوما بيانية صممت بشكل خاص لترامب تظهر أن الحلف يعتمد عليه، وذلك في محاولة لإقناعه بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره هو بشكل خاص وبشكل شخصي وليس الدور الأمريكي.
2: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو، وكيف دفعت الحلفاء بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
3: Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
2: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه.

0: ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحداً، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سبباً في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
1: Last week, you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able, therefore, to ramp up their defense production.
0: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف، وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه، ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
2: هذه الساعة مستمرة وفيها حزب العمال البريطاني يبدأ رسمياً معركة اختيار خليفة كير ستارمر. انهيار مباني سكنية كاملة في مدينة لاغوايرا الفنزويلية بعد زلزالين قويين.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارانج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارانج وأفكاره عن السودانوية. جون جارانج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: أهلا بكم من جديد. أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسميا نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار وفقا لنسخة من الإخطار الرسمي طلعت عليها رويترز. كانت الوكالة قد ذكرت يوم الأربعاء أن إدارة ترامب تعتزم المضي قدما في عملية البيع رغم اعتراضات بعض المشرعين على استمرار تركيا في امتلاك منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. في بريطانيا، خلافة رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر تهيمن على المشهد السياسي في لندن، ومع تصاعد حظوظ أندي بيرنهام لقيادة حزب العمال وسط نقاشات بشأن موعد وآلية حسم السباق. المزيد من التفاصيل مع مصطفى زارو.
4: بمجرد إعلان ستارمر استقالته بدأت معركة الخلافة داخل حزب العمال، وحتى الآن يتصدر أندي بيرنهام السباق بدعم متزايد من النواب، ما يطرح تساؤلا هنا: هل تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء جديد خلال أيام، أم نحو منافسة تمتد حتى نهاية الصيف؟ بيرنهام عزز موقعه بعد عودته إلى البرلمان وحصوله على دعم شخصيات بارزة بينها وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، لكن الطريق إلى داونينغ ستريت لم يحسم بعد. في 9 يوليو يفتح باب الترشيحات ويغلق بعد أسبوع. إذا بقي بيرنهام المرشح الوحيد سيصبح زعيما للحزب ورئيس الوزراء في 17 يوليو. أما إذا دخل منافسون آخرون فسيقترع أعضاء الحزب والنقابات العمالية لاختيار أحد المرشحين بحلول الأول من سبتمبر. ويرى بعض النواب أن خوض منافسين آخرين للسباق سيمنح الحزب فرصة لمعرفة رؤية أندي بيرنهام بشكل واضح واختبار توجهاته إزاء أبرز الملفات السياسية والاقتصادية قبل وصوله المحتمل إلى

0: رئاسة الحكومة. والمهم هنا أن البريطانيين لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فحزب العمال ما زال يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، وهذا يعني أن الفائز بزعامة الحزب سيعبر مباشرة إلى هذا العنوان، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، بعد تكليفه من الملك. ولهذا قد تعرف بريطانيا رئيس وزرائها الجديد خلال أسابيع أو ربما أيام فقط إذا غابت المنافسة على الزعامة. من لندن مصطفى زارو، العربية.
1: وفي أول تعليق له، الرئيس الأمريكي يصف أندي بيرنهام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية بأنه ليبرالي للغاية ورئيس الوزراء الجديد أمام اختبارين مع واشنطن. المزيد في التقرير التالي.
2: حتى الآن وبعد استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية لم ينتخب رئيس وزراء جديد بعد، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يرسم صورته الخاصة. بحسب رويترز، وصف ترامب أندي بيرنهام المرشح المتوقع لخلافة كير ستارمر بأنه ليبرالي للغاية، قائلا إنه لا يعرف عنه الكثير سوى أنه كان عمدة. ترامب ربط بيرنهام مباشرة بملف الطاقة، وقال إنه يتوقع أن يكون أقل حماسا للتنقيب في بحر الشمال، وهو ملف سبق أن ضغط فيه على ستارمر مطالبا بريطانيا بسياسة نفطية أكثر جرأة. الوكالة قالت إن العلاقة بين ترامب وستارمر بدأت بمحاولة تقارب شملت دعوة ثانية للرئيس الأمريكي لزيارة دولة، لكنها تضررت لاحقا بسبب خلافات أبرزها ملف إيران، حين ترددت لندن أولا في السماح باستخدام قواعد بريطانية في ضربات أمريكية. الآن يدخل بيرنهام قبل وصوله المتوقع إلى داونينج ستريت في اختبارين مع واشنطن هما الطاقة والسياسة الخارجية. بالنسبة لترامب، الزعيم البريطاني القادم يجب أن يكون عمليا في النفط ومتماهيا مع واشنطن في الأزمات. وبالنسبة لحزب العمال، المطلوب زعيم ينقذ الحزب من تراجع شعبيته وصعود اليمين الشعبوي بقيادة نايجل فراج. إذن استقالة ستارمر لم تفتح فقط معركة خلافاته داخل بريطانيا، بل فتحت سؤالا مبكرا، وهو هل يستطيع رئيس الوزراء القادم التعامل مع ترامب بشكل أفضل؟
1: الموجز الرياضي وأخبار مونديال 2026 مع ديما السائح.
3: شكرا لك حنين ومرحبا بكم مشاهدينا. قلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ثاني بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولو. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا، وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور 32 بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد بيبي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 60 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوراساو المنافسات، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة بعدما تغلب على منتخب التشيك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى. انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر ماتيو شافيس قبل أن يعزز كيم يونس محترف القادسية السعودي النتيجة بهدف ثان. وختم ثلاثية المكسيك اللاعب ألفارو فرنانديز ليواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية ويؤكد عبوره إلى الدور الـ32 بالعلامة الكاملة ومتصدرا للمجموعة الأولى برصيد 90 نقاط. في المقابل ودع منتخب التشيك منافسات كأس العالم من الدور الأول بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

0: ونبقى مع المجموعة الأولى، حيث تأهل منتخب جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على كوريا الجنوبية التي لا تزال قادرة على التأهل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث. جاء هدف المباراة الوحيد عبر ماسيكو مع بداية الشوط الثاني ليمنح منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور إلى الدور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة. وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدا مع كندا في الدور الثاني بمدينة لوس أنجلوس يوم 28 يونيو. في المقابل ورغم الخسارة لم يفقد منتخب كوريا الجنوبية أماله في التأهل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. يلتقي منتخب تركيا بعد قليل مع نظيره الأمريكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم، ويخوض المنتخب التركي المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول نقاط له في البطولة بعدما تلقى خسارتين متتاليتين في أول جولتين وودع على إثرها البطولة. في المقابل يدخل المنتخب الأمريكي المواجهة بعدما ضمن التأهل إلى الدور المقبل عقب تحقيقه الانتصارين متتاليين، وهو الذي يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، فيما يقبع المنتخب التركي في المركز الأخير بلا أي نقطة. وفي مباراة ثانية تتنافس الباراغواي وأستراليا على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويتطلع كلا المنتخبين لحسم بطاقة التأهل المباشر للأدوار الإقصائية، حيث يملك كل منهما 3 نقاط من أول مبارتين، وضمن كلاهما التواجد في المراكز الثلاثة الأولى بعد خروج تركيا رسميا، لكن صدارة المجموعة أصبحت بعيدة عن المتناول، حيث يتصدر المنتخب الأمريكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط. يتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويأمل الأخضر أن ينضم إلى المغرب المتأهلة إلى الدور المقبل والابتعاد عن مصير منتخبات قطر والأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب مجموعاتهم. وكان المنتخب السعودي قد تعادل في مباراته الأولى أمام الأوروغواي وخسر مواجهته الثانية أمام إسبانيا.
1: كلما اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها ازدادت المباريات العربية ثقلا، وبينما يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مصيرية، كانت قطر تطوي صفحتها في كأس العالم لتنضم إلى الأردن وتونس، ويبقى الأمل العربي معلقا على المنتخبات التي ما زالت تقاتل من أجل العبور. العنابي دخل لقاء البوسنة وهو يدافع عن فرصته الأخيرة، لكن منافسه كان أكثر حسما أمام المرمى، استثمر فرصه وفرض أفضليته ليحسم المواجهة ب3 أهداف مقابل هدف وينهي المشوار القطري عند الدور الأول. وبخروج قطر لا تتغير هوية المتأهلين فحسب، بل تتقلص أيضا مساحة الحضور العربي في البطولة لتنتقل الأنظار إلى منتخب السعودية في انتظار ما إذا كان قادرا على إبقاء راية عربية جديدة حاضرة في الأدوار الإقصائية.

0: أما أن الجولة الأخيرة ستطوي فصلا عربيا آخرا من كأس العالم.
1: يطمح كل من السنغال والعراق إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة من خلال تحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية، ما قد يمنحهما فرصة التأهل كأفضل ثالث. وتعد هذه المشاركة الثانية فقط للعراق بعد عام 86، ويحتل أسود الرافدين المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بلا أي نقاط. ومع المونديال ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك حنين.
2: شكرا ديما. نستكمل هذه الساعة من هذا الخبر، إذ رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، سيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. هذا وارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 فيما انهارت مباني سكنية كاملة في مدينة لاغوايرا، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان تحت الأنقاض.
3: في لاغوايرا الفنزويلية لم يعد الأمل يرى بالعين بل يسمع بالأذن. خلف أكوام الخرسانة والحديد التي خلفها الزلزال، ما زالت أصوات حياة تنبعث من تحت الأنقاض، أصوات أشخاص ينتظرون يدا تصل إليهم قبل أن يسبقهم الوقت.
4: ما زلنا نسمعهم، نطلب منهم أن لا يجهدوا أصواتهم وأن يأخذوا أنفاسا قصيرة على أمل أن يتم إنقاذهم.
3: منذ ساعات طويلة يقف الأهالي فوق ما كان قبل الزلزال منازلهم، ينادون أبناءهم فيأتيهم الرد من تحت الركام، يسمعونهم بوضوح، يعرفون أنهم أحياء لكنهم عاجزون عن الوصول إليهم.
5: الوضع حرج للغاية بسبب الافتقار إلى الآليات والموارد البشرية اللازمة، نحن بحاجة إلى المساعدة.
3: لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، فعمال الإنقاذ يتحدثون عن نقص حاد في المعدات الثقيلة والكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى الضحايا. وبينما تتضاءل فرص النجاة مع مرور الساعات، يواصل الأهالي الوقوف قرب المباني المنهارة، يراقبون وينتظرون ويتمسكون بأمل واحد، أن تتحول الأصوات التي يسمعونها من تحت الركام إلى وجوه تنجو من الموت.
2: سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب واسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد.
6: بنوافير المياه هنا في تروكاديرو بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
7: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد. 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهارا.
8: نتجنب الخروج إلا إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
9: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
7: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
10: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية، إذ يتم تحطيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية حال الموجة الحالية.
7: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحياً، لا سيما

0: في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيلا من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين قنيبر، العربية، باريس.
1: ختام هذه النشرة مشاهدينا، وكان فيها ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتأكيد على معالجة تهديدات طهران. بعد هجوم على سفينة بخليج عمان، المنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز. مصدر أمريكي يؤكد للعربية أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق. إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
13: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
14: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
15: لحظة فارقة، خط فاصل
16: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
15: بين الانتظار والانطلاق،
16: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
17: خلاصة يوم قد انتهى،
18: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
19: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
20: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة. رحب بيان خليجي أمريكي بعد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو. أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها. أوقفت مونتينيغرو قرصانا إلكترونيا مرتبطا بإيران في عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقالت الشرطة في مونتينيغرو إن الموقوف أمير باراتي المطلوب في الولايات المتحدة بعد هجمات قرصنة على بنى تحتية أمريكية سببت أضرارا تقدر بأكثر من 3 مليارات و400 مليون دولار. أفادت مراسلة العربية بتمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ليوم إضافي، وأن المفاوضات ستتواصل بين الطرفين خلال الساعات المقبلة سعيا للتوصل لاتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومراسلة العربية أفادت كذلك بمغادرة الوفدين اللبناني والإسرائيلي من مقر اجتماعهما دون إعطاء أي تفاصيل. إذن هذا في أحدث ما وردنا من مراسلة العربية، مغادرة الوفدين اللبناني والإسرائيلي من مقر لقائهما في الخارجية الأمريكية، مقر الخارجية الأمريكية، ولكن دون أي تفاصيل إضافية. سنتابع ما سيرد بعد قليل من تفاصيل بطبيعة الحال، ولكن نذهب أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الذي وافق على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر لأربعين يوما، وذلك بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. إلى اللقاء.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار.